0: قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية للقضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وأنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية أن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر نقلت واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص بسبب حرب إيران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أهلا في البداية، أهلا بك. تضعنا في كل هذه التصريحات المتتالية إن كانت من جودي فانس أو بما يخص الشركات الأسلحة الأمريكية.
1: مرحبا بك ميسون. نعم، الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تواصل فيه الاتصالات بحثا عن ترتيبات لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز وإعادة تدفق النفط أيضا في المضيق، تكشف تقارير أمريكية في الحقيقة عن وجه آخر من الضغوط تواجه إدارة ترامب فيما يتعلق بنقص الأسلحة والذخائر، وأيضا تحرك عاجل من البنتاغون لزيادة وتيرة إنتاج هذه الأسلحة المفقودة والتي تحتاجها الإدارة الأمريكية. نائب الرئيس جودي فانس أكد بأن إيران تعهدت أو أخبرت واشنطن بأنها لا تريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وإن الاتصالات جارية مباشرة بين واشنطن وطهران. وأكد أيضا بأن هذه المرحلة المهمة بالنسبة لواشنطن هي إعادة تدفق النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الحرب عبر مضيق هرمز، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تراقب السلوك الإيراني لتتأكد من التزام إيران بما سيتم الاتفاق عليه. وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك الضغوط الكافية سواء اقتصاديا عسكريا دبلوماسيا لتحقيق ما تريد. نائب الرئيس وصف المحادثات التي عقدت خلال الأيام الماضية بأنها محادثات جيدة وأحرزت تقدما، لكن أيضا يقول أن هذه العملية ما زالت في منتصف الطريق وأن الأمر لم يحسم بعد. أشار إلى أن المفاوضات الجارية بين سلطنة عمان وإيران حول إنشاء هذا الممر الآمن، المسار الآمن في مضيق هرمز، يأتي بعد نظرا لأن إيران زرعت ألغاما بحرية في المضيق في بداية الحرب، وبالتالي حاليا المناقشات تدور حول إنشاء هذا الممر من حيث تتدفق حركة الملاحة بشكل آمن، وأيضا أن تتعهد إيران بعدم مهاجمة السفن التجارية مرة أخرى في مضيق هرمز. هذا الأمر في الحقيقة يأتي أيضا تزامنا مع القلق هنا في واشنطن والذي يزداد يوما تلو الآخر بمسألة نقص الأسلحة والذخائر الأمريكية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى حول العالم، حيث تقول صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن القوة النارية الأمريكية في الكثير من المناطق وتحديدا في آسيا وفي أوروبا أصبحت أضعف بكثير أيضا بعد أن نقلت الولايات المتحدة الكثير من الأسلحة والصواريخ في الحرب مع إيران إلى منطقة الشرق الأوسط، وأنه تم استنفاد هذه هذه الكميات كبيرة من هذه الصواريخ، وبالتالي أصبح هناك قلق لدى الإدارة الأمريكية من تراجع القوة العسكرية الأمريكية في هذه المناطق، وربما استغلال الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة من هذه المسألة. أيضا صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل ساعات عن مذكرة أرسلها نائب وزير الحرب الأمريكي إلى شركات التصنيع العسكري هنا في الولايات المتحدة، يحثها على وضع خطة عاجلة في فترة لا تتجاوز 21 يوما من أجل تسريع وتيرة الإنتاج. وقال في هذه المذكرة إن مسألة إنتاج الصواريخ والأسلحة في سنوات لم تعد مقبولة، وبالتالي يحث بشكل كبير على إنتاج هذه الأسلحة بوتيرة، وخاصة الأسلحة التي توصف بالحرجة وهي الأسلحة الاعتراضية والهجومية من طراز صواريخ باتريوت وأيضا صواريخ ثاد. هذه الأمور في الحقيقة وفق ما كشف تزيد القلق في البيت الأبيض، الذي ما زال يصر على نفي هذه التقارير ويؤكد بأن الولايات المتحدة لديها قدر كبير من الأسلحة والصواريخ. المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت بأن القوة النارية للولايات المتحدة ما زالت كبيرة، وأن الجيش الأمريكي جاهز لتنفيذ أي أوامر من الرئيس دونالد ترامب في أي وقت وأي مكان. وبالتالي نحن أمام روايتين، لكن الرواية المتعلقة بنقص الأسلحة تتصاعد هنا في واشنطن. ميسون،
0: شكرا لك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. يستمر انتظار الاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا، ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، خصوصا وأن انتخابات التجريد النصفي للكونغرس تقترب. ولكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في المضيق.
2: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت، سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلامباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية، يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجددا عن غضب اقتصادي، وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150 و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
0: ولمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية من طهران، ومعنا من مونتانا مايكل مولوري نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا وسهلا بكما. سيد مختار، سأبدأ معك. في الأيام السابقة الكل كان بانتظار إعلان الاتفاق بين طهران وعمان، وكانت هناك حالة من الصمت والانتظار، وفجأة بالأمس يخرج الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المسؤول عن المفاوضات، وأيضا القوات المسلحة الإيرانية، الكل في نفس الوقت يخرجون بتصاريح. ما الذي حدث خلال هذه المفاوضات؟
3: مشاهدين الكلام، نعم، أولا كذلك هناك خارج بيان من الخارجية العمانية وضح أن المفاوضات إيجابية، يعني يبدو أن الجانب الخاص بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق يعني هو يسير بشكل إيجابي، ونحن نقترب من التوصل إلى الاتفاق. ولكن هناك إيران وضحت يوجد مسار آخر، المسار الآخر هو موضوع مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز، يعني وإيران ترى بأن موضوع فتح مضيق هرمز وليس له علاقة بهذه المفاوضات، المفاوضات يتم التوصل إلى اتفاق، ولكن فتح المضيق موضوع آخر يعود إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك باعتقادي يعني هذه التصريحات التي جاءت بالتزامن من رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، القوات المسلحة الإيرانية، وكذلك أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تريد أن توضح لأمريكا هذه شروط إيران لكي يتم فتح مضيق هرمز، وهذه تم يعني نقلها بشكل رسمي عبر الوسطاء. ولكن هنا يعني نظرا للقرب من إعلان الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، إيران تريد توضح للجانب الأمريكي بأنه ليس معنى التوصل إلى اتفاق هو فتح فوري لمضيق هرمز، يجب على أمريكا أن تقوم أو تنفذ الشروط الإيرانية وتقوم بما هو عليها وفق هذه الشروط، ووفق ذلك سيتم فتح مضيق هرمز. فلذلك نرى هذه التأكيدات تأتي بالتزامن من المؤسسة التي تقوم بالمفاوضات، يعني الحكومة، المؤسسة السياسية، المجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، وكذلك القوات المسلحة التي تقوم بغلق مضيق هرمز.
0: وبالتالي يعني هذا التزامن، سأعود إلى نقطة التزامن وهذه التصريحات المتزامنة، هل يعني هذا بأن القرار السياسي والعسكري فيما يخص هذا الملف بات في غرفة واحدة، وبالتالي القرار أصبح موحد؟
3: من البداية كان هكذا، يعني لأنه هذه في نهاية المطاف الأمور تتخذ في المجلس عن الأمن القومي، المجلس الأعلى للأمن القومي يضم كل المؤسسات يعني المعنية السياسية والاقتصادية والعسكرية. فلذلك نعم يعني هذا يؤكد بأنهم لديهم وجهة نظر واحدة فيما يخص فتح مضيق هرمز، وكذلك القوات المسلحة الإيرانية يعني تدعم هذه الرؤية للحكومة، لأنه أولا خرجت التصريحات السياسية ومن ثم يعني خرجت تصريحات سواء متحدث باسم الجيش أو متحدث باسم حرس الثورة.
0: نعم سيد مايكل، يعني إذا بقينا في هذه التصريحات، السيد عرقجي وزير الخارجية الإيرانية قال إن الكرة الآن في الملعب الأمريكي. بالتالي ماذا يتوجب الآن على الرئيس الأمريكي ترامب أن يفعله؟

0: So good to be with you, my fellow guests in your audience.
1: وتحياتي للضيف الكريم وللجمهور. من غير الواضح ما هي الشروط في الاتفاقية التي قد تنبثق عن المفاوضات الجارية بين إيران وعمان، ولكن في نهاية المطاف من وجهة النظر الأمريكية، إذا تضمنت هذه الشروط سيطرة إيرانية على المضيق كما أشار عدد من التقارير الإعلامية، بالإضافة إلى فرض رسم معين على السفن التي تعبر المضيق ومنع أي سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل من عبور المضيق، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى متعددة منصوص عليها في مذكرة التفاهم مثل صندوق إعادة الإعمار، فإن الولايات المتحدة سوف تعارض هذا الاتفاق بشكل كامل، وأعتقد أن هذا ينطبق أيضا على دول المنطقة وعلى دول العالم. فإذا كانت إيران تفرض رسوما على السفن التي تريد العبور، هذه الرسوم سوف يتحملها المستهلكون في جميع أنحاء العالم، وهذا يجمع المستهلكي إمدادات الطاقة التي يمر 20% منها عبر المضيق وغيرها من المواد. وبالتالي فإن إيران ستكون تفرض رسوما على العالم أجمع وليس فقط على الولايات المتحدة، وهذا لم يكن معمولا به قبل الحرب، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة أو باقي دول العالم سوف تقبل بذلك. وبالتالي لا أعتقد أن سلطنة عمان سوف تدخل في اتفاق من هذا النوع، وبالتالي سيكون علينا أن نرى ما هي الاتفاقية التي سترش عن هذه المفاوضات، وما زال الأمر غير واضحا حتى هذه اللحظة.
2: وبالتالي ما هي الخيارات إذا كان هذه هي الشروط الإيرانية من عدم فتح المضيق حتى يعني لائحة هذه الشروط؟ ما الخيارات أمام الإدارة الأمريكية وأمام الرئيس ترامب؟ لا يريد الذهاب في العودة إلى الحرب، وبنفس الوقت لا يريد أن يعطي إيران الحق في مضيق هرمز، إضافة إلى الضغط الداخلي، نقص الأسلحة، الانتخابات النصفية. ما هي الخيارات أمام ترامب حاليا؟
1: جميع النقاط التي تفضلت بذكرها هي نقاط جدية ومشروعة. الخيارات ليست رائعة. طبعا هناك خيار أو خيارات تحدث عنها الرئيس ترامب، لا سيما طبعا خيار التصعيد العسكري الهائل الذي هدد به الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة وتراجع عنه في 10 مناسبات تقريبا، لكن هذا الخيار لا يزال قائما. ما زالت القطعة العسكرية الأمريكية متواجدة في المنطقة، ولكن كما تفضلت وأشرت فهناك نقص كبير على مستوى الترسانة، لا سيما الصواريخ الاعتراضية. ولكن طبعا هنا يمكن للجيش الأمريكي الاعتماد على الذخائر الهجومية، لدينا طبعا الذخائر الدقيقة أو ذخائر بالغة الدقة، بالإضافة إلى غيرها من الخيارات الهجومية التي يمكن استخدامها للتصعيد عسكريا. إن سؤالك دقيق جدا. الرئيس ترامب لا يحبذ خيار الحرب، ولكن طبعا الخيار الثاني هو الاستمرار في هذا الجمود، جمود تتخلله فترات متقطعة من الضربات العسكرية المتبادلة التي تليها وقفات، وبعد ذلك زيادة ربما في الضغط الاقتصادي على النظام، العقوبات الأساسية والعقوبات الثانوية وغير ذلك. هذه الإجراءات لم تحقق نجاحا في الماضي على مستوى دفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات، ولكن للأسف ليس هناك الكثير من الخيارات. لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبل سيطرة إيران على مضيق هرمز، وإلا فإن العالم سينظر إلى ذلك كإخفاق استراتيجي.
2: نعم سيد مختار، في المقابل ما هي الخيارات الإيرانية؟ يعني النبرة المتشددة التي ظهرت من المسؤولين الإيرانيين حول التمسك في مضيق هرمز، وبالتالي الخيارات الآن إن كان الرئيس الأمريكي، الإدارة الأمريكية تفرض هذه الشروط، وفي المقابل طهران تفرض هذه الشروط بعد الاتفاق طهران مع عمان الذي يعني خلال ساعات وربما أيام قليلة سيظهر، ما الذي سيتغير؟
3: يعني في الحقيقة إيران لديها شروط واضحة. يعني إيران تقول يجب رفع الحصار على الموانئ، منح يعني ما يسمى بإسقاطات على موضوع تصدير النفط الإيراني، على العقوبات المفروضة لتصدير النفط الإيراني ورفع تلك العقوبات. وكذلك الأهم من ذلك، إيران ترى بأنه يعني أساس كل هذا ممكن أن يكون مذكرة التفاهم، العودة إلى مذكرة التفاهم، وإيران متمسكة بمذكرة التفاهم. وهذا يعني حتى أكده خلال هذه اليومين عدة

0: ولكن في نفس الوقت إيران تأخذ بالحسبان نظرا لأنه عدة مرات يعني خلال هذه الفترة، والمرتين المعروفتين يعني قبل الحرب الـ 12 يوما وقبل هذه الحرب، يعني تم استخدام موضوع المفاوضات كإيران ترى خديعة من أجل الحرب على إيران. كذلك إيران تضع في الحسبان احتمالات قيام سواء الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني بأي عدوان على إيران، وهي تكون مستعدة من الناحية العسكرية، وحتى يعني هي الآن لديها بعض الشكوك تجاه يعني هذا السلوك الأمريكي. ولكن في
1: نعم،
0: نهاية المطاف الآن إيران تعطي هذه الفرصة للدبلوماسية
1: شكرا
0: والعودة مرة أخرى إلى مذاكرة التفاهم.
1: شكرا لك مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. ومعنا أيضا الشكر موصول من مونتانا لمايكل مولوروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا لكما. المزيد بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز نتابعه في نافذة تقدمها ليلى الشخلي.
2: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تعرض ناقلة إماراتية للاستهداف أثناء عبورها المضيق. كذلك التصريحات الإيرانية والأمريكية المتزامنة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مسارات ملاحة مؤقتة. نبدأ بمتابعة المستجدات على الشاشة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. عمر تفضل، خصوصا وأن هناك حديث عن مسار جديد الآن.
3: نعم صحيح ليلى، ولكن نبدأ من الحادث الذي وقع في مضيق هرمز، حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية أن ناقلة تابعة لشركة أندوك تعرضت لهجوم بصاروخ وخلال عبورها من مضيق هرمز. الخارجية الإماراتية وصفت استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وأعمال قرصنة، واتهمت الحرس الثوري الإيراني باستخدام المضيق كورقة ضغط ووصفته بأنه أعمال قرصنة. طبعا دول الخليج أدانت أيضا هذا الحادث. تزامنا مع ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني عراقجي أنها هناك محادثات بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد في مضيق هرمز. ولكن قبل التحدث عن هذا المسار نشير إلى أن المسارات الموجودة حاليا هي المسار في المياه الإقليمية الإيرانية في شمال مضيق هرمز، والمسار العماني باللون الأخضر، إضافة إلى المسار الدولي الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية منذ عام 68. بالعودة إلى مضيق هرمز، تشير بعض وسائل الإعلام إلى أن المضيق في هذه المنطقة، أن المسار الجديد قد يمر من هذه المنطقة أو من هنا قرب جزيرة لارك. هذا بالنسبة للسفن التي تريد الدخول إلى مضيق هرمز. أما بالنسبة للسفن التي تخرج من مضيق هرمز فسيكون المسار هنا قرب السواحل العمانية. نشير أيضا إلى أن بيان القيادة المركزية الأمريكية الأخير، حيث قالت أن 51 سفينة تجارية تم تغيير مسارها، إضافة إلى تعطيل سفينتين تجاريتين لم تمتثلا القوات الأمريكية وأوامر القوات الأمريكية، وذلك منذ استئناف الحصار على السواحل الإيرانية. نشير أيضا إلى بيانات موقع كبلر الذي قال إن 6 ناقلات غادرت مضيق هرمز وذلك خلال الأسبوع الفائت، بينما دخلت 21 سفينة إلى مضيق هرمز. نشير أخيرا إلى أن الحصار الأمريكي يمتد من هذه المناطق حتى السواحل والموانئ الإيرانية. إيران قالت إنها لن تفتح المضيق حتى تلبية عدة شروط، من بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك رفع الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية. طبعا كانت هذه أبرز التطورات ليلى في مضيق هرمز. عودة إليك وإلى ضيفك لاستكمال النقاش.
2: بل تزيد شروط جديدة عمر، هي تقول أن يجب دفع تعويضات عن خروقات لمذكرة التفاهم حصل في السابق، ويعني ليس فقط مسار جديد وإنما شروط جديدة. على العموم نناقش هذا من الجانب العسكري مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. إذن ونحن نتابع هذه التطورات، في الفجر تضرب ناقلة نفط إماراتية ويخرج وزير الخارجية الإيراني ليتحدث عن اتفاق وشيك، ما هي الرسالة الميدانية التي تبعث بها طهران في هذا التوقيت؟
4: هذه الحرب جزء من

0: الحروب البحرية الحديثة أو جزء من الحروب الجيوسياسية. عندما أتحدث عن الدوافع لاستهداف هذه الناقلة أو هذا المركب في ثلاث دوافع: بعد عسكري وهو زيادة الردع في المنطقة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض إرادتها وتسير سفن بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية طالما لم يصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن. بعد سياسي مرتبط بزيادة الضغط والتفعيل في المفاوضات القادمة. بعد اقتصادي وهذا هو الأهم وهو زيادة الكلفة على شركات الشحن العالمية وعلى شركات التأمين. الحروب البحرية الحديثة والحروب الجيوسياسية لا نقيس فيها مستوى القوة أو توازنات القوة بعروض القوة العسكرية على الأرض، بل بمن الذي يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يؤثر في عملية زيادة الأسعار ورفع الأسعار.
1: ولكن هناك خصوصية في هذا الموضوع تحديدا، لا نتحدث عن فاعل واحد، نتحدث عن أكثر من طرف في الداخل، بدليل أن الإمارات اتهمت جهات قرصنة في الحرس الثوري هي من يقف وراء هذا الهجوم على ناقلتها، والذي على فكرة هو ليس فريدا من نوعه، هناك ثلاث ناقلات استهدفت في أسبوع واحد. ولا تتحدث عن عمل عسكري رسمي، هل لهذا دلالة أيضا فيما نتحدث عنه؟
0: طبعا في فترات الحرب بتختلف عن فترات السلم، يعني هذا العمل هو عمل يوصف بأعمال، إذا وصفنا أعمال القرصنة هي عملية اختطاف لسفينة في مقابل مادي، الهدف فيها هدف تجاري وليس هدف سياسي. ده الأبعد من هذا أن مثل هذه الأعمال قد تصنف على أنها أعمال إرهابية، لأن في استخدام عنف وفي إطلاق نار على سفينة والهدف سياسي. لكن في هذه الحالة إحنا في حالة حرب، في حالة حرب الكل مستباح. إيران ترى هذه الحرب أنها حرب وجودية لها، وبالتالي تريد أن تفرض شروطها خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن المضيق وأصبح أقوى ورقة لديها في عملية التفاوض.
1: ولكن من يتهم بالقرصنة هنا الطرف أساسي، لا يمكن أن تمرر أي اتفاقية سياسية بدون موافقته، فما الفائدة من التوصل إلى اتفاق وفي النهاية هناك طرف يستطيع أن ويتحكم بالالتزام به من عدمه؟
0: هناك يجب أن نفرق ما بين الاتفاق مع سلطنة عمان على تحديد المسار، هذا شيء يخص إيران وسلطنة عمان عشان بيشرفوا على المضيق، وسلطنة عمان هنا تتفاوض كمان باسم دول الخليج لأن دول الخليج من الدول المشاطئة للخليج. هذا الاتفاق إيران قد توافق على أي مسار يحدد طالما يحافظ على المصالح الإيرانية، يحافظ على المصالح الملاحية والعسكرية لإيران والمصالح السياسية. لكن هناك فرق مع الوصول إلى اتفاق. إيران تربط المضيق والملاحة الحرة بسلام شامل في جميع الملفات، وهذا هو ما تسعى إليه طهران، إنها تربط هذا المضيق بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي كافة النزاع بما فيها النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والنفوذ حتى مع الأزروع المسلحة في المنطقة.
1: التحدي الداخلي والذي سنتابعه طبعا، ولكن فيما يتعلق بالمسار الجديد الذي يتم طرحه، ماذا نعرف عنه؟ كيف يختلف عن المسار الأصلي الذي كان يتوقع أن يتم الاتفاق عليه؟
0: دي نقطة مهمة جدا. ليه إيران بترفض المسار الدولي؟ لأن في المسار الدولي هنا في شرط، أدام ممر دولي يبقى إذن المرور هنا بنسميه المرور العابر. يعني إيه ليلى المرور العابر؟ يعني مرور لا يخضع لإذن مسبق ولا يخضع لإجراءات أمنية أو إجراءات إدارية. طيب إيران تريد أن تحول المرور العابر إلى مرور بريء. يعني إيه المرور البريء؟ يعني السير في مياه إقليمية إيرانية، وبالتالي كل السفن تخضع لعملية ممكن تفتيش، عملية رقابة، إجراءات إدارية، إذن مسبق. وده هيحط السفن الحربية الأمريكية أو السفن التي ترفع علم لدولة أمريكية أو لإسرائيل أو للدول الأوروبية إلى التفتيش أو المساءلة أو الرقابة الإيرانية، ولذلك هي ترفض إيران. إيران تريد تغيير المسار، يكون قريب كمان من المياه أو الساحل الإيراني حتى يكون تحت مرمى النيران الإيرانية إذا حدث خلل في المفاوضات خلال الفترة القادمة وتحت السيطرة الإيرانية، ولذلك هي لا تريد المسار القديم.
1: إذا تم الإعلان عن توصل الاتفاق كما يتوقع الطرف الأمريكي وكما أيضا نلمس من تصريحات إيرانية، ما الذي يعنيه عسكريا بالنسبة للسفن التي ستمر؟ ما الفترة التي نتوقع فيها أن يطبق هنا تطبق بنود الاتفاق؟
0: السؤال حضرتك محتاج تفكيك، بمعنى أنا في رأيي أنهم لم ولن يصلوا إلى اتفاق شامل في هذه المرحلة، ربما يصلوا إلى تفاهمات، لكن اتفاق شامل يضم النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والأزرع المسلحة لإيران هذا صعب للغاية الوصول إليه، ولكن ممكن أن هم في ظل الكلفة العالية يوصلوا إلى تفاهمات نسميها تفاهمات في الظلمة، تفاهمات في الظلام، بمعنى لا يراها الإعلام أبدا، تفاهمات ما بين الطرفين إنها تتيح لكل طرف أنه يعلن عن انتصاره في الداخل ويتم ضبط السردية الإعلامية لكل طرف، هذا ما يمكن الوصول إليه. لكن ما هيعلن عنه هيبقى اتفاق إطاري مؤقت فقط، بمعنى يحدد المرحلة القادمة خلال الفترة القادمة هيوصلوا لإيه أو ضوابط معينة، وبالتالي المضيق لم ولن يفتح كما كان قبل 28 فبراير، هيبقى برضو فتحه هيبقى محكوم لأن الإدارة إدارة إيرانية والرقابة رقابة إيرانية، وحتى يمكن أن توقف أي سفينة ويمكن أن تقدم أي سفينة للمحاكمة إذا خالفت التعليمات المرور البريء في المياه الإقليمية الإيرانية.
1: أشكرك لواء محمد عبد الواحد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: ونتحول الآن لمناقشة ملف التطورات في لبنان، وينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك سيد طارق، يعني هذه الفترة بين نهاية المفاوضات الجولة التفاوضية التي انتهت والجولة القادمة التي لم تحدد بعد والتحديات التي تواجه الجيش اللبناني في كل يوم، كيف تصف هذه المرحلة؟ ما هي خطورتها؟
3: تحية لك وللأستاذ أبو غوش وللمشاهدين. يعني في الحقيقة ستكون مرحلة هي أصلا مرحلة خطرة منذ البداية يعني، ولكن قد تزداد خطورة لأنه يبدو أن الجانب الإسرائيلي يتجه إلى مزيد من التصعيد في الجنوب اللبناني. يترافق هذا الكلام مع حديث عن مشاريع لإقامة مستوطنات في لبنان، وهذا يبعث على الخوف من أن يكون التدمير الممنهج للبلدات والقرى مقدم لضم هذه المنطقة. ونحن نلاحظ إذا لاحظتي هناك وفود أو جماعات إسرائيلية تدخل إلى الأراضي اللبنانية من حين إلى آخر كأنها تجري بين مزدوجين سياحة استيطانية استكشاف مناطق يمكن أن تقام فيها مستوطنات، فهذا أمر خطير جدا لأنه ما يجري على مستوى تنفيذ الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لا يسير تنفيذه وفق ما رسم له. في الجولة الأخيرة من المفاوضات رفض الإسرائيليون الدخول في تنفيذ مناطق تجريبية جديدة، رفضوا الانسحاب من مدينة الخيام ومن مدينة بنت جبيل والمحتلتين، تزرعوا بموضوع الرقابة على تنفيذ الجيش اللبناني إجراءاته في البلدات التي شملت المرحلة الأولى المنطقة التجريبية الأولى، مع أن هذه البلدات لم تكن محتلة أصلا. و ميعوا الموقف وتهربوا من تقديم أي التزام، على رغم أن رئيس الجمهورية أعلن أن حصل تقدم في موضوعي إطلاق الأسرى والحدود.
2: نعم، يعني ربما نعم سيد طارق، يعني تطرقت لموضوع مهم وهي التيارات اليمينية المتطرفة. سيد نهاد، يعني هذه التيارات التي تدعو إلى الاستيطان في جنوب لبنان، ما هي خطورتها في هذه المرحلة وكيف ينظر لها في الداخل الإسرائيلي؟
4: هذه التيارات يعني كانت في الماضي على هامش الحياة السياسية وتأثيرها كان محدودا حتى حين كانت تدعو للاستيطان في الضفة الغربية، لكن مع الوقت طبعا ومع الانزياح المتواصل لإسرائيل برمتها مجتمعا وأحزابا وحكومات نحو اليمين واليمين المتطرف، أصبحت هذه الأوساط المتطرفة جزءا من الحكومة وجزءا من آلية اتخاذ القرار. يعني إذا تحدثنا عن أحزاب الصهيونية الدينية وهما حزبان الصهيونية الدينية وحزب قوة يهودية لهما 14 مقعدا في الكنيست، وهؤلاء يشكلون تقريبا ربع نصاب التشكيل الحكومي ولهم مواقع حساسة ومقررة في وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة الأمن القومي. ثم أن التطرف لا يقتصر على هذين الحزبين بل هو يمتد إلى كل أطراف الخريطة السياسية الإسرائيلية بما في ذلك في حزب الليكود. يعني وزير الدفاع إسرائيل كاتس هو الذي كان يقول بافتخار يعني وبتباهي أن إسرائيل دمرت 25 قرية لبنانية ومسحتها عن الخريطة وعن وجه الأرض. نفس الشيء يعني نجده لدى تيارات نافذة لدى حزب الليكود وحتى في المحاربة، يعني حزب إسرائيل بيتنا أيضا حزب متطرف يعني يتبنى ويدعو للاستيطان حتى في لبنان. فكرة إسرائيل الكبرى هذه لم تعد مجرد يعني وهم أو هلوسات لغلاة المتطرفين الخارجين يعني عن التاريخ وعن الجغرافيا، لا، بل هذه أصبح لها روافع وأدوات سياسية وجمعيات تدعمها ولها أيضا دعم من أوساط نافذة في الولايات المتحدة. ورأينا أنه حتى يعني تأثير ذلك على السفير الأمريكي في إسرائيل يتبنى هذا الرأي، ونتنياهو نفسه تحدث عن إسرائيل الكبرى باعتبارها هدف بعيد يعني المنال وأمنية لكل يهودي ولكل إسرائيلي، حتى أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم براق قال أن ترتيبات أوسلو يعني عفوا ترتيبات سايكس بيكو ليست نهائية وأن الخرائط يمكن أن تتبدل، وهذا ما صرح به الرئيس دونالد ترامب حين قال أنه مندهش لكون مساحة إسرائيل صغيرة، وبالتالي هذا الخطر يزداد. لكن هل يمكن أن يتحول إلى مشروع عملي أم لا؟ هذا يعتمد على التعاطي اللبناني. كلما شخصت إسرائيل أن لبنان ضعيف كلما طمعت، هي مثل الوحش الذي إذا رأى يعني الفريسة في حال الضعف يزداد يعني شراسة وعنفا، وهذا ما تقوم به إسرائيل. يعني حالة لبنان الذي يقدم نفسه ضعيفا أصلا ومنقسما في المفاوضات، هذه ليست حالة تستدر العطف أو التعاطف لا من الولايات المتحدة ولا من إسرائيل، بل على العكس هي تغري إسرائيل بمزيد من التمادي والغلو. وهذه هي خلاصة التجربة الفلسطينية. نعم. على كل حال، نعم، كلما قدمت السلطة الفلسطينية نفسها أنها ضعيفة كلما زادت أطماع إسرائيل فيها.
2: نعم، وبالتالي هذه الأطماع الإسرائيلية يعني باتت معروفة في جوال المنطقة. سيد طارق، عندما تحدث الرئيس سعون عن أن هناك تقدم في المفاوضات على صعيد الحدود وصعيد الأسرى، هنا هذا التقدم يعني عن أي تقدم نتحدث هنا؟
3: يعني في الحقيقة لم يعلن الرئيس تفاصيل عن مقاله، لكن في تقديري موضوع الحدود حتى لو حصل اتفاق على الحدود في ظل الاحتلال، استمرار الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة شك بلا رصيد. يعني حدود لبنان معروفة مرسمة بالخرائط البريطانية منذ عام 1923، وفي اتفاقية الهدنة عام 1947 تم تثبيت هذه الحدود. إسرائيل اعتدت في 13 نقطة على هذه الحدود عندما وضع الخط الأزرق في نهاية حرب 2006. ظلت إسرائيل تخرق هذه الحدود في 13 نقطة من البي 1 في رأس الناقورة وصولا إلى المزارع شبعة وتلال كفر شوبة في القطاع الشرقي. إذا كان هناك يحصل تقدم، يعني حتى لو حصل تقدم، لو أقرت إسرائيل بهذا الموضوع فهو شك بلا رصيد، طالما هي تحتل الأراضي الجنوبية. لكن في تقديري أن إسرائيل لا تريد أن تقدم شيء للبنان، يعني وأنا أؤيد ما قاله الأستاذ أبو غوش بكثير مما قاله. إسرائيل هل تخلى نتنياهو عن مشروع إسرائيل الكبرى؟ هل تخلى عن الخريطة اللي رفعها؟ عندما يرفع هذه الخريطة معناته لا يعترف لا بحدود لا للبنان ولا لغير لبنان، لأن هذه إسرائيل الكبرى تبتلع لبنان وسوريا والأردن والعراق والكويت وشمال المملكة العربية السعودية ووصولا إلى النيل في مصر. الخوف ستنا العزيزي، الخوف أنه إذا نتنياهو عاد ونجح في الانتخابات وعاد إلى السلطة أن يستأنف هذا المشروع، وعندئذ يكون كل ما يحصل الآن في لبنان في موضوع الاتفاق كله مضيع على الوقت وكله تميع وتسويف، لا يريد أن ينسحب من لبنان.
2: نعم، وربما كل شيء السوري. نعم، وربما هذا ما يعول عليه أيضا الجانب الإسرائيلي حتى موعد الانتخابات. سيد نهاد، بما أن الولايات المتحدة هي الراعية لهذه المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي واللبناني، اليوم رئيس هيئة الأركان الأمريكية متواجد في زيارة لإسرائيل، برأيك هل يمكن أن يناقش موضوع الجبهة اللبنانية؟
4: حسب ما نقل عن هذا الاجتماع، يعني أن طبعا هذه زيارات وترتها كثيرة، يعني ربما هذه عاشت زيارة الحرب، يعني ويبدو أنه يعني القائد منطقة السنتكوم يعني يناقش كل الجبهات، لأن هناك شراكة إسرائيلية أمريكية وخاصة على الجبهة الإيرانية بالإضافة إلى جبهة غزة، وربما يطرح الملف اللبناني، لكن في اعتقادي أن المهمة الرئيسية هي الجبهة الإيرانية التي يجري البحث بها. لكن أحيانا يعني التعاون بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي يتجاوز يعني حدود القضايا الراهنة التي تفرض نفسها، هناك تعاون استراتيجي يرتبط ب يعني مخططات الولايات المتحدة بالمنطقة والأدوار التي يمكن أن تحال إلى إسرائيل، وبالتالي هو أحد أشكال التأثير الأمريكي على السياسات الإسرائيلية وأحد أشكال التكامل.
2: نعم.
4: يعني هو أصلا
2: شكراً.
4: حتى هذا الشخص يعني
2: شكراً لك
4: أيضا إلى
2: نعم شكراً لك جزيل الشكر السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، وبالطبع الشكر موصول للسيد طارق طرشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكراً لكما. والآن إلى زميل عبد السلام محمد ونافذة تحليلية تقرأ في المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل ما بعد الجولة السابعة في روما بين ترحيل الخلافات واختبار التنفيذ.
5: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. ما بعد جولة روما بدت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كأنها تقف بين ورقتين، ورقة لبنانية تطلب الانسحاب ووقف الاعتداءات وتوسيع حضور الجيش، وورقة إسرائيلية تربط كل خطوة بضمانات أمنية ونزع سلاح حزب الله. وبين هذه وتلك يتحرك الميدان كطرف ثالث بين ضربات وخروقات ورسائل نار تقول إن التفاوض لم ينتزع بعد سلطة القرار من حسابات القوة. فهل أصبحت المفاوضات أمام لحظة تنفيذ أم أنها ما زالت أمام إدارة متجددة للخلاف ترحل ملفاته إلى الجولة المقبلة في أيلول المقبل؟ وكيف يمكن للبنان أن يحقق خرقا يتجاوز خلافات الداخل؟ وهل تريد إسرائيل اتفاقا يفتح الطريق للانسحاب أم اتفاقا يطيل زمن الشروط قبل تنفيذه؟ شهد مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بوساطة أمريكية لعام 2026 تحولات مفصلية، حيث انتقل الملف من مرحلة بناء الإطار السياسي والأمني في واشنطن إلى الآليات التنفيذية في روما وسط سباق محتدم بين الدبلوماسية والتصعيد الميداني في جنوب لبنان. البداية كانت واشنطن في أبريل الماضي، حيث انطلقت أولى خمس جولات تفاوضية استمرت إلى أواخر يونيو. تركزت هذه المرحلة على وقف إطلاق النار وتهيئة مسار سياسي وأمني أوسع وملفات نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والسيادة والأمن الحدودي. في الجولة الرابعة وسعت المباحثات إلى مسارين، سياسي وعسكري، قبل أن تبحث الجولة الخامسة التفاصيل التنفيذية والمناطق التجريبية وآليات انتشار الجيش اللبناني. ومهدت الجولات الخمس لتوقيع اتفاق إطار في 26 يونيو يقوم على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وانتشار الجيش ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مقابل إعادة انتشار إسرائيلية تدريجية وصولا إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية وفق عملية مرتبطة بآليات للتحقق وترتيبات أمنية يجري استكمال تفاصيلها. في 14 يوليو انتقل المسار الدبلوماسي إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شهدت الجولة السادسة الاتفاق على هيكل وقواعد تنفيذ خطة المناطق التجريبية، ومهد ذلك لبدء تنفيذ الخطة لاحقا في بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية في جنوب لبنان التي لم تكن تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا. وفي مطلع أغسطس الجاري عقدت في روما الجولة السابعة من المفاوضات، وتركزت على المستوى التقني وآليات تنفيذ اتفاق الإطار. وأسفرت المباحثات عن التوافق على قائمة مختصرة لدول مرشحة للاطلاع بدور الطرف الدولي الثالث الذي سيتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح، على أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية اختيار دولة أو أكثر من هذه القائمة. ومع انتهاء الجولة السابعة لم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة. التفاصيل في تقرير كاترين حنا.
6: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولاً من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
7: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
6: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
8: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقررة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
6: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
9: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
5: ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بكما، وأبدأ مع سيد معكرون. والسؤال ما الذي أنتجته المرحلة الحالية في روما، الجولة السابعة؟ هل ذهبت ببيروت إلى البحث في الالتزامات والضمانات ونحوها، أم أننا ما زلنا في مرحلة الانتقال من الإطار السياسي إلى الإطار التنفيذي؟
10: نعم، يعني الجولة السابعة لم تنتج اختراقا شديدا بقدر ما نقلت التركيز الاختبار يعني ما تم الاتفاق عليه. فبالتالي بشكل عام سيكون إلى حد ما اختبار التنفيذ الأمني والتقني وترحيل القضايا الخلافية الأساسية. يعني الآن هناك حديث عن ترسيم حدود، عن موضوع الأسرى، يعني كلها فقط لإدخال مسار بالغ التعقيد بدل التعامل مع القضايا المرحة. يعني هناك ترحيل الخلافات في المدى المنظور. يعني كان الغاية الأساسية للمفاوض اللبناني كان محاولة إيجاد آلية، لأن لن ننتقل للمرحلة الثانية من الاتفاق بدون أن تقر واشنطن أو تؤكد بأنه تم الالتزام بما كان ملتزم به الجانب اللبناني. حتى الآن لم يحصل هذا الأمر. فبالتالي يعني الآن ليس هناك أفق سياسي وعسكري للتفاوض، هناك أمور خارج سيطرة لبنان عليها. وطبعا يعني واضح الموضوع، الانتخابات الإسرائيلية، المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كل العوامل المؤثرة. لكن حتى الآن أعتقد يدور تفاوض في حلقة مفرغة الآن.
5: وهل هو بالتخطيط دكتور مهند بالنسبة لإسرائيل استدامة هذه المرحلة وعدم فتح مناطق تجريبية جديدة أو تحديد مواعيد للانسحاب، هل هذا مخطط له؟
11: طبعا، والسبب هو أساسي، أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من مناطق أخرى في لبنان. ولذلك في تصوري أن إسرائيل تتبع سياسة تفاوضية استعملتها تاريخيا مع الجميع، هي تستعمل سياسة تفاوضية بالتركيز على التفاصيل التقنية وليس على الإطار السياسي العام. التركيز على التفاصيل التقنية، على الإجراءات التقنية، هو هدفه بالأساس تعطيل الانسحاب الإسرائيلي والغوص في تفاصيل. على سبيل المثال، كيف نتحقق أن الجيش اللبناني نجح في المنطقة التجريبية؟ كيف نتحقق أن حزب الله نزع سلاحه؟ كيف نتحقق أنه ليس هنالك أي بنية عسكرية؟ هذه التفاصيل التقنية الفنية تحاول إسرائيل من خلالها إغراق الأطراف في هذا النقاش من أجل عدم الانسحاب من جنوب لبنان. ولذلك الأرضية الأساسية للتصور الإسرائيلي في المرحلة القادمة هو عدم الانسحاب، على الأقل لسعد السلام حتى الانتخابات الإسرائيلية. ولذلك إسرائيل تسعى إلى تعطيل هذه المرحلة بأي ثمن.
5: سيد دكتور جو معكرون، لبنان إذن بين نارين وضغطين، مطالبة إسرائيل بالانسحاب وتطبيق بنود الاتفاق، في المقابل هناك ضغط على لبنان لبسط سلطته على أراضيه. كيف يتعامل الجانب اللبناني مع كل ذلك؟
10: يعني هذا الأمر غير متاح حاليا. يعني إذا لم يكن هناك انسحاب إسرائيلي أو أيضا تعاون من حزب الله، ليس قدرة للجيش اللبناني على التحرك. النقطة الثانية، يعني الجيش اللبناني هو تحت مرمى النار الإسرائيلية، يعني هو يسيطر على التلال الأساسية، كل الخطوط الأساسية التي تربط المناطق هي تحت مرمى الجيش الإسرائيلي، يمكن يعني قصفه بأي لحظة، ليس هناك ضمانات أمريكية في هذا الإطار. في المرحلة الأخيرة كان كل التفاوض هو إيجاد ضمانات أمريكية لدخول الجيش اللبناني إلى زوتر ونصريف، فليس هناك كان احتلال إسرائيلي. فبالتالي هناك سيطرة أمنية مطلقة الآن في هذه المنطقة. وحتى مطالب المفاوض اللبناني بموضوع الخيام وبنت شبال لم تكن عقلانية، لأن الدخول إلى هذه المناطق دونه الكثير من المناطق المحتلة، دونه الكثير من المخاطر. يعني التعامل مع الموضوع بجزئيات بدون خطة واضحة للتعامل مع مفهوم نزع السلاح حصره ممنوع، كل هذه المفاهيم الأساسية، الطرف الذي يتم التدقيق بهذا الموضوع، كلها أمور لم يتم تناقش فيها. لأن يعني كما ذكر زميل ليس هناك رغبة إسرائيلية بالانسحاب بشكل عام، فنحن الآن في محاولة لإدارة الجمود وليس لكسره، يعني ليس هناك ضغط أمريكي.
5: وهنا سؤال إذا سمحت لي دكتور معكرون نسأله الدكتور معند مصطفى، وهو المناطق التجريبية، لماذا لم تضاف مناطق تجريبية؟ كيف تقارب إسرائيل التعامل مع مناطق تجريبية من حيث الإضافة أو عدم الإضافة؟
11: إسرائيل تقارب هذه القضية من خلال عدة زوايا. الزاوية الأولى هي الزاوية الأساسية، أنها لا تريد الانسحاب من مناطق أخرى في لبنان، ولذلك تحاول أن تعيق عملية عمل الجيش اللبناني في مناطق تجريبية أخرى من خلال الادعاء أنه علينا بالبداية أن نفحص مدى فاعلية الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية الأولى. النقطة الثانية أن إسرائيل في الحقيقة لا تثق بالجيش اللبناني بأنه قادر على النجاح في هذه المناطق التجريبية، ولذلك أي انسحاب إسرائيلي سيقابل بضغط سياسي داخلي في داخل إسرائيل على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي. وثالثا الجيش الإسرائيلي نفسه المؤسسة العسكرية لا تثق بعملية تسليم المناطق التي احتلها الجيش إلى الجيش اللبناني، ولذلك هناك في عوامل سياسية، هناك في عوامل أمنية عدم ثقة إسرائيلية بالمؤسسة العسكرية اللبنانية بأنها قادرة على فرض نزع السلاح على حزب الله في هذه المناطق أو على فرض سيادتها على هذه المناطق. ولذلك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن هناك في مخاطرة من هذه الناحية، وذلك يحاولون إعاقة أي إمكانية للانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية.
5: عند نقطة نزع السلاح، لماذا تعمم إسرائيل نزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية في حين اتفاق 24 كان يتحدث عن جنوب الليطاني؟
11: لأن إسرائيل لا تريد الانسحاب عموما من جنوب لبنان، ولذلك إسرائيل ستقول أننا صحيح توصلنا إلى اتفاق، وصحيح أنه ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية يمكن الانتقال إلى مناطق تجريبية ثانية، ولكن الانسحاب من المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان وهي المنطقة الأساسية عند إسرائيل لن يتم إسرائيليا دون نزع كامل لسلاح حزب الله. هذا يضمن بقاء إسرائيل واحتلالها في جنوب لبنان لسنوات.
5: دكتور معكرون، ما أثر التصعيد الإسرائيلي الحالي والمستمر على مسار التفاوض في روما؟
10: عفوا لم أسمع السؤال.
5: سؤالي لك عن أثر التصعيد الحالي الآن على الجولة المقبلة.
10: يعني تم تطبيع إلى حد ما التصعيد، يعني حرية ما يسمى حرية تحرك لإسرائيل تمكنت الآن من فرضه لحد بعيد بدون أن يكون رد مباشر من حزب الله. رأينا التفجير الذي حصل منذ يومين لم يتبناه حزب الله، وأيضا لم يعني كان هناك صمت مطبق من حزب الله عن هذا الموضوع. الآن بدأ إلى حد ما يفرض معادلة جديدة بأنه يقصف يفجر بيوت بدون رد من حزب الله، وهذا مرتبط بحسابات ربما إقليمية، بحسابات مرتبطة بحزب الله بإعادة بناء قدراته ربما أو ضعفه بشكل كبير بعد المراحل الأخيرة. فبالتالي هنا مشكلة يعني اتفاق الإطار بأن يتم التفاوض تحت النار ويتم التناقش بقضايا هي الآن ترى في الموضوع ترسيم الحدود بدون فضل اشتباك، محاولة إيجاد آلية للتضكيك. كل هذه الأمور هي أكثر ملحة من القضايا ترسيم الحدود.
5: نقطة أخيرة إذا سمحت لي، إذا كان الجانب اللبناني يريد أن يحسم أي شيء أو يستفيد من أي شيء، ربط أي دعم في مجال إعادة الإعمار بتحسن الظروف السياسية والأمنية وبسط السلطة، هل يعقد هذه النقطة تحقيق أي شيء إيجابي بالنسبة لبيروت في هذه المرحلة؟
10: يعني في الموضوع الأمني؟
5: إعادة الإعمار وربطه ببسط السلطة اللبنانية وتحقيق تحسن في المجال الأمني.
10: يعني ليس هناك أفق لإعادة، يعني اليوم في زوطر على سبيل المثال كان هناك استحداث لبيوت متنقلة تم وضعها في زوطر لعدم القدرة على هناك ضرورة لرفع الردم. كل هذه الأمور وحتى اتفاق الإطار يربط إعادة الأعمار بتراتبية معينة، يتحدث عن حصر السلاح، تفكيك البنية، انسحاب إسرائيل، استلام الجيش اللبناني بشكل كامل وبعدها إعادة الأعمار. يعني حتى إعادة الأعمار يأتي في المرحلة الأخيرة، يعني ليس هناك واضح أموال قبل التأكد بأن أمور حصلت أو لا.
5: هل يمكن الحديث عن معيار لنجاح المرحلة المقبلة؟
11: المعيار لنجاح المرحلة المقبلة هو أمر واحد، انسحاب إسرائيل من مناطق أخرى في لبنان. إذا لم يحدث هذا فنحن أمام وضع على الأرض يتمثل في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ولذلك الانسحاب هو المقياس الأساسي لنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.
5: شكرا جزيلا لكم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا من بيروت جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار ومتابعة للتغطية.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وأنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر، نقلت واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص بسبب حرب إيران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، تضعنا في ردود الفعل حول هذا الطلب من شركات السلاح، وما التقديرات الأمريكية للمرحلة المقبلة؟
12: نعم، هذا الطلب ميسون جاء في ظل التقارير التي تتحدث عن نقص كبير في مخازن السلاح الأمريكية حول العالم، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن قامت الولايات المتحدة بنقل أسلحة من آسيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط لاستخدامها في الحرب مع إيران، وأن معظم هذا المخزون من الصواريخ الاعتراضية تم استخدامه أو نفاد هذا المخزون بشكل كبير. وفق ما كشفت صحيفة واشنطن بوست، فإن نائب وزير الحرب الأمريكي أرسل مذكرة إلى مدراء شركات التصنيع الدفاعي هنا في الولايات المتحدة يحثهم على وضع خطط عاجلة، وأن يقوموا بتقديم هذه الخطط خلال فترة زمنية لا تتجاوز 21 يوما من أجل تسريع وتيرة إنتاج هذه الصواريخ والأسلحة الاعتراضية. ووفق ما جاء في المذكرة، فقال نائب وزير الحرب الأمريكي إن وتيرة التصنيع التي كانت تستغرق سنوات وسنوات لم تعد مقبولة حتى الآن، لكن في الحقيقة وفق الخبراء العسكريين يقولون إن ربما إنتاج هذه الصواريخ ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن ينفذ خلال فترة زمنية قصيرة. هذه المطالب من البنتاغون تأتي في ظل التقارير التي تتحدث عن نفاد هذا المخزون من الأسلحة الأمريكية. صحيفة نيويورك تايمز تقول إن الرئيس دونالد ترامب حتى حث الفريق في البيت الأبيض على لعدم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي. البيت الأبيض كما نعلم حتى اليوم وكذلك البنتاغون ينفي بشكل رسمي وجود أي مشكلة في الأسلحة. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قالت إن القوة النارية للولايات المتحدة كبيرة بما يكفي لاستخدامها في أي عملية يأمر بها الرئيس دونالد ترامب في أي وقت وفي أي مكان. هذا الأمر بالتأكيد في محل قلق كبير، وأيضا يأتي في الحقيقة اتساقا مع ما نشرته شبكة CNN بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دين كين حث مستشاري ترامب على ضرورة إنهاء هذه الحرب، قائلا بأن القوة أن العمليات الجوية وحدها لا تكفي مع إيران، ومحذرا أيضا من أن أي تصعيد عسكري آخر قد يأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة وفق ما تقول شبكة CNN. هذا على الصعيد العسكري ميسون. على الصعيد السياسي والتصريحات، كانت أبرز التصريحات يوم السبت ما جاءت من نائب الرئيس جيلي فانس الذي أكد بأن هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وقال إن إيران قالت لواشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وإن هذه المرحلة الحالية بالنسبة للولايات المتحدة المهم في هذه المرحلة هو تدفق النفط والغاز بكميات كبيرة من مضيق هرمز حتى يستفيد الشعب الأمريكي أيضا من انخفاض أسعار المحروقات هنا في الشارع الأمريكي. وأكد جيلي فانس بأن الولايات المتحدة ستراقب سلوك إيران، متحدثا من أنها ستحكم على الأفعال وليس الأقوال من جانب إيران. وأكد أيضا بأن هذه المحادثات المنعقدة بين سلطنة عمان وإيران حول المسار الآمن لتدفق حركة الملاحة في المضيق تأتي بعد أن قامت إيران بزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وأنه خلال هذه الفترة سيتم نزع الألغام من مضيق هرمز، وأنه على إيران ألا تقوم مرة أخرى بمهاجمة السفن في المضيق. لكن في الحقيقة أيضا لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة ميسون من البيت الأبيض بشأن ما تردد من المطالب الإيرانية التي تطلب طهران من الولايات المتحدة رفع الحصار البحري، سحب القوات من المنطقة المحيطة بإيران، وأيضا دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران جراء الضربات الأمريكية. لم يصدر تعليق من البيت الأبيض في الحقيقة في ردا على هذه المطالب، لكن التداعيات في واشنطن مستمرة، حالة الترقب لمسار هذه المفاوضات، وأيضا حالة القلق من تزايد التقارير حول النقص الكبير في مخازن السلاح الأمريكية ميسون.
2: شكرا لك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون منح شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية مهلة لا تتجاوز 21 يوما لتقديم خطط عاجلة لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المخزونات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران. ويتصاعد الجدل في واشنطن بشأن هذه القضية، فبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استنزاف الذخائر في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك منها ما يفوق احتياجاته.
13: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
14: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير،
15: مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
16: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز. ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
15: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها مليون دولار جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة.
13: وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
15: ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى، في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران.
13: وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن

0: الرسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
1: ولمزيد من المناقشة معنا من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومعنا هنا أيضا مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد ماركو، يعني طلب البنتاغون تسريع إنتاج الذخائر، برأيك هل يمكن قراءة هذه الخطوة هي رسالة ردع لطهران قبل أن تكون رسالة أو استعداد استخدام القوة؟
2: اولا تحياتي لحضرتك وتحيات ضيفك الكريم والساده المشاهدين. هذا امر داخلي امريكي بكل تاكيد، ينم على ان الولايات المتحده الامريكيه تحت اداره الرئيس دونالد ترامب بتعطي كثيرا من الموارد الامريكيه، وتحدثنا عن الاموال الخاصه بتمويل الاسلحه وتمويل الجيش الامريكي وتحديث الجيش الامريكي اصلا. منذ دخول الرئيس دونالد ترامب الفتره الاخيره كان هناك مبادرات كثيره لتحديث الجيش الامريكي، سواء بالمسيرات الدقيقه او الرخيصه الثمن، وايضا بتحديث الجيش الامريكي عندما استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأسلحة الذاتية القيادة. وبكل تأكيد هذا بيكون جزء من الخطة الأمريكية أو خطة دونالد ترامب لتقوية الجيش. لماذا؟ لأنه يعني هذا العرض الذي نتحدث عنه اليوم هو ليس يعني لم يبدأ بحرب إيران، هو بدأ بسبب أن هناك حروب دخلها جو بايدن، الرئيس السابق جو بايدن، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا الحرب التي كانت موجودة في الشرق الأوسط، استنزفت بشكل كبير المخزون من الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الذخائر. ولكن دعنا نؤكد بأن ما يتم الحديث عنه اعلاميا في الوسائل في الولايات المتحده الامريكيه ليس بالضروره يكون دقيق. لماذا؟ لانه كما قلنا بان هناك قوانين في الولايات المتحده الامريكيه تمنع تداول اي معلومات خاصه بعدد المقذوفات او كيفيه تصنيعها او اين مخزونها، ويمنع هذا القانون سواء على اي مسؤول حالي او سابق الحديث عن ارقام بعينها. ولكن عندما نتحدث عن المشكله، نعم هناك مشكله خاصه بالمخزون او المخزون الاسلحه الدقيقه، وتحدث عنها دونالد ترامب، ولكن ليس بالضرورة أن تكون بالشكل الذي نسمع عنه في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالدليل على ذلك دونالد ترامب طلب أو وزارة الحرب طلبت من الكونغرس بميزانية ضخمة حوالي 90 مليار دولار، وأيضا اجتمع الرئيس دونالد ترامب مع كبرى شركات الأسلحة وتحدث معهم أن ينتجوا كثيرا من هذه الأسلحة في أسرع وقت ممكن. إذن هذا ليس له علاقة بما يحدث في إيران. نعم الحرب في إيران زودت استخدام هذه الأسلحة، ولكن بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تقوية الجيش الأمريكي وتحديث الجيش الأمريكي وفقا للرؤية الأمريكية. ما يحدث في إيران بكل تأكيد يكون يعني نظارة تكشف هذا الوضع، ولكن بكل تأكيد يمكن تحويل المخزونات من مناطق معددة على سبيل المثال من آسيا كما شاهدنا في التقارير، ونقلها إلى الشرق الأوسط لحين الانتهاء من هذه الحرب، ثم العمل على تقوية أو المخزون أو دعنا نقول الوصول إلى المستويات التي كان يتحدث عنها المسؤولين الأمريكيين.
1: نعم سيد مختار، إن كانت هذه التقارير كما ذكر السيد ماركو إن كانت دقيقة وصحيحة، وإن لم تكن كيف تقرأها طهران هذه الإعلانات وهذه الأخبار؟ كيف تقرأها طهران من ناحية إن كان هناك استعداد لجولة جديدة من الحرب؟
3: لكم والمشاهدين الكرام والضيف الكريم، في الحقيقة يعني موضوع أن أمريكا انتهت ذخيرتها هو صحيح، ممكن يعني أثر هذه حرب الاستنزاف، ولكن إيران لا تعتمد كثيرا على هذه التقارير. يعني ما يهم إيران هو أن تكون مستعدة من الناحية العسكرية لمواجهة احتمال عدوان جديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه في نهاية المطاف تقارير إعلامية، حتى هنا البعض يرى ممكن يقول أن هذه تأتي في إطار عملية الخداع، لأنه هناك يتم الحديث الآن بأنه أمريكا ليس لديها أسلحة، ليس لديها مخزون، وحتى يعني قبل هذه الثلاث أسابيع كذلك كان يوجد هذا الحديث، ولكن رأينا يعني هناك كانت مواجهة وعملية عسكرية مستمرة بين إيران وأمريكا. فلذلك يعني إيران تبقي يعني نفسها والقوات المسلحة على أهبة الاستعداد، وتعد لأي عملية عسكرية وتجهز نفسها لأي عملية عسكرية، خاصة يعني هناك مرتين إيران كانت مثلا تتفاوض، وهناك يعني في ذروة المفاوضات يتم مهاجمة إيران. على هذا الأساس يعني إيران تبقي نفسها في أعلى مستويات الجهوزية الإيرانية، تبقى يقظة، تستعد لأي احتمالات، لأن هناك ما زالت يعني احتمالات الحرب عالية جدا، المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، لأن الحرب لم تنتهي بالرغم من هذه الأجواء المتفائلة أكثر من اللزوم والمثيرة حتى للشك لدى البعض يعني من المراقبين حتى في إيران، بأنه هناك يتم الحديث عن هذه الأجواء الإيجابية جدا في الوقت الذي هناك لم يتم الإعلان حتى الآن عن اتفاق.
1: نعم
3: الموقف الأمريكي المحتمل تجاه الاتفاق، يعني هناك تبقى حالة احتمالات المواجهة ما زالت عالية بالنسبة لإيران، فلذلك إيران تبقى مستعدة لهذه الحالة، حالة احتمال نشوب الحرب مرة أخرى مع أمريكا.
1: نعم سيد ماركو، يعني الطرفان يسعيان إلى زيادة كلفة الاستنزاف، وبالتالي إذا استمرت الحرب أو توسعت، من القادر بالفعل على تحمل القدرة الأكبر من الاستنزاف؟
2: عندما نتحدث عن إطالة أمد الحرب، لا أعتقد أن لا الولايات المتحدة الأمريكية تريد ذلك ولا حتى إيران تريد ذلك، ولكن إن وصلنا لهذه النقطة فبكل تأكيد نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر أكبر قوة عسكرية على وجه الأرض وأكبر قوة اقتصادية أيضا على وجه الأرض، وبكل تأكيد يعني إن تم الاتجاه ناحية أن هناك خسائر بكل تأكيد الاقتصاد الأمريكي والجيش الأمريكي قادر على تقبل هذه الصدمات أو على الأقل إطالة أمد الحرب أكثر مما يعني كان يرتب له، ولكن بكل تاكيد هناك اصلا ازمه اقتصاديه في الجانب الايراني، ودعنا نؤكد بان لا الطرف الامريكي ولا الايراني يريدون اطاله امد الحرب، ولكن ان وصلنا الى هذا السيناريو الاسود فاعتقادي الجيش الامريكي والولايات المتحده الامريكيه قادره على امتصاص هذه الضربات، لا اقول راضيه ولكن قادره عن ان كان هناك هذا هو السيناريو السيء، ولكن عندما نتحدث عن السيناريو الايراني اقول بان هناك ازمه اقتصاديه خانقه تحدث عنها اصلا الرئيس الايراني ويتحدث عنها كثيرا، ويقول حتى ان لا يهمني الهجوم الامريكي على ايران على قدر ما يهمني الوضع الاقتصادي في ايران. نعم الجانب الايراني يقول نحن قادرين على امتصاص الضربات، قادرين على امتصاص العقوبات الاقتصاديه منذ عام 1979، ولكن بكل تاكيد مع مرور الوقت تزداد هذه الازمه اختناقا على الشعب الايراني، وعندما نتحدث على ان هناك حصار بحري يعني يقنق النظام الايراني من يعني يسحب منه كارت الاستيراد والتصدير لكل المنتجات وخاصه المنتجات النفطيه التي تدر اموالا طائله للدوله الايرانيه، فهذا بكل تاكيد يعمق الجرح الاقتصادي في الداخل الايراني، وهذا ما يعول عليه الرئيس دونالد ترامب الان، ولكن هل دونالد ترامب يريد ان يتجه الى هذا الاتجاه؟ بكل تاكيد لا، لماذا؟ لان عندما نتحدث ان دونالد ترامب اصلا متحفظ لئلا يتحول بالعمليه العسكريه من عمليات قصف جوي وعمليات تنتهي بعد ايام الى عمليه بريه موسعه، لماذا؟ هذا التحفظ يتمثل بان هناك تكلفه سياسيه كبيره واقتصاديه وعسكريه، فاذا من باب اولى ان دونالد ترامب ينهي هذه العمليه العسكريه او ينهي هذه الحرب ويصل الى نتائجه
1: نعم.
2: ثم
1: ولكن الإنفاق العسكري سيؤدي إلى إبطاء ربما الكثير من الأولويات الداخلية في الولايات المتحدة.
2: بكل تأكيد يعني هذا يتعارض بشكل كبير مع استراتيجية أمريكا أولا، ولكن دعنا نفرق ما بين الإنفاق على الجيش الأمريكي وتحديثه وتقوية الجيش الأمريكي، هذا يكون صلب من أو دعنا نقول موضوع كبير من الذي أنتهجه دونالد ترامب في جعل أمريكا عظيمة مجددا وجعل الجيش الأمريكي عظيم مجددا، وكما أشرت هو منذ وصوله البيت الأبيض في هذه الفترة الرئاسية الثانية اتخذ عدة خطوات ومبادرات لتحويل وتقوية الجيش الأمريكي، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وايضا الاسلحه والمسيرات الرخيصه، يعني دخل في هذا المجال بكثير من القدرات العسكريه الامريكيه، ولكن الانفاق الامريكي على هذه الحرب هو ما يتعارض مع امريكا اولا، بكل تاكيد هو لا يريد ان ينفق اموالا طائله على هذه الحرب، بل بالعكس يريد ان ينفقها على الداخل الامريكي لتقويه الاقتصاد، لجذب شركات معدده الجنسيات، لتقليل نسبه البطاله والتضخم، كل هذا بكل تاكيد يكون الذي نادى به اصلا والذي بنى حملته الانتخابيه عليه، ولكن بكل تاكيد تقويه الجيش الامريكي يكون ايضا يعني دعنا نقول كارت يحاول ان يخاطب به الشعب الامريكي، اذا فاقول عدم او تحفظ الرئيس دونالد ترامب من تحمل هذه التكلفه السياسيه والاقتصاديه والعسكريه بكل تاكيد هو ما يجعله ان يريد ان يصل الى يعني مفاوضات، والمفاوضات تعطي له ما يريده، ولكن من الواضح بان هذا الطريق لم يعطي او لا يريده او حتى على الاقل حتى اللحظه التي نتحدث فيها الان.
1: نعم سيد مختار، عندما يتم التعويل دائما على قدرة الاقتصاد الإيراني على التحمل أكثر، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذا التحمل؟
3: الاقتصاد الإيراني بسبب يعني العقوبات منذ انتصار الثورة. إذا نقارن قبل انتصار الثورة مع الآن، قبل انتصار الثورة الآن كانت ليست دولة منتجة تستورد ممكن معظم كل ما تريده. يعني هذه العقوبات يعني أدت إلى نقطة مهمة بعد انتصار، إن إيران تنتج على الأقل السلع الأساسية والأدوية، يعني ما يخص حياة المواطنين. الآن ما يتأثر في هذه العقوبات هو موضوع العملة الصعبة والتجارة الخارجية. ولكن يعني هناك في نهاية

0: مسارات قديمة برية كانت تستخدمها. الآن يعني إيران تفكر بأن هناك تقوم باستخدام هذه المسارات أو تفعيل بقية المسارات البرية، لأنه تعرفون إيران لديها عدد كبير من دول الجوار، وهناك توجد تجارة عبر البر حتى مع الصين، يعني هناك سكك الحديد موصولة بين طهران والصين، يعني هذا أمر معروف. والآن يعني هناك نرى ارتفاع حتى في وتيرة يعني وتيرة حركة القطارات من الصين إلى إيران لتملح يعني تقوم بحمل السلع، أو كذلك لتحمل السلع من طهران إلى الصين. ولكن في نهاية المطاف إيران لا تريد أن تستمر هذه العقوبات، يعني هذا واضح. إيران لماذا يهمها مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق؟ لأنه في نهاية المطاف هذا يكون له شيء إيجابي، يعني إذا تم رفع العقوبات الأولية والثانوية هذا سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الإيراني، وهناك أحد
1: ولكن
0: لا
1: سيد
0: يرغب
1: مختار،
0: أصلا يعني
1: يعني دائما
0: باستمرار العقوبات.
1: التجديد من المسؤولين الإيرانيين على نقطة يعني الإفراج عن الأموال الإيرانية ورفع الحصار، وبالتالي هي نقطة مهمة أيضا للجانب الإيراني، وباتت من أولى النقاط المطالبة في الشروط الإيرانية.
0: رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، يعني هذا أمر مهم بالنسبة لإيران. لماذا؟ لأنه هذا ليس من ناحية حجم تلك الأموال، يعني 12 مليار دولار هذا ليس مهم بالنسبة لإيران، يعني هذا يوم أو يومين أو 3 أيام من بيع النفط الإيراني يكون
1: ورفع
0: 12 مليار
1: الحصار،
0: دولار.
1: نعم.
0: نعم، ولكن هذا إيران لماذا تؤكد؟ تقول هذا يخلق حالة من الثقة ضمن هذه المفاوضات، إن أمريكا إذا رفعت الحصار أو التجميد عن هذه الأموال. ولكن رفع الحصار نعم هذا مهم جدا، لأنه ستعود عملية يعني التجارة الإيرانية، خاصة الإسقاطات التي تحصل عليها إيران في هذه المرحلة، لأنه الآن هناك بدل رفع العقوبات توجد إسقاطات على العقوبات، ومن ثم يتم رفع العقوبات وفق الاتفاق النهائي. هذا يجعل إيران بأنه تصدر كميات هائلة من النفط. لماذا الآن إيران ليست قلقة كثيرة مثلا في موضوع العملة الأجنبية أو العملة الصعبة التي تملكها؟ لأن خلال هذه الفترة التي تم رفع العقوبات على بيع النفط، تعرفون إيران باعت كميات هائلة.
1: نعم، ربما فقدنا الاتصال بالسيد مختار، سنتابع الحديث معك سيد ماركو. يعني أود يعني أن نتجه إلى نقطة من حديث تصريحات فانس التي كانت بات دائما الحديث حول النفط، تدفقات النفط، أسعار الوقود، أسعار التضخم، أكثر من الحديث عن الملف النووي الإيراني، التسليح الإيراني والصواريخ الإيرانية. برأيك عند الاقتراب من الانتخابات النصفية، ما يهم أن يهم الناخب الأمريكي الآن هو الوقود، الأسعار، النفط، الحياة اليومية، أكثر مما يهم إن فتح المضيق أو إن كان هناك في حروب خارجية أو لا. هل الوضع الاقتصادي وتحديدا الناخب الأمريكي أهمية في هذه المرحلة قبل الانتخابات النصفية؟
2: يعني بكل تأكيد ذكرت نقطة هامة، وهو الاقتصاد بكل تأكيد المحرك الأول ويعني الأساسي بالنسبة لأي ناخب أمريكي، خاصة في هذا التوقيت بالتحديد. نقول بأن الرئيس دونالد ترامب يعني بنى حملته الانتخابية كان على تحسين الحياة الطبقة الوسطى، وذهب إلى أو الولايات المتأرجحة، وخاصة الولايات التي يعني تشتغل بالصناعات الحديد والصلب والصناعات اليدوية بكل تأكيد، أو الصناعات الثقيلة أو صناعات السيارات بكل تأكيد، لكي يخاطب العاملين وأسر العاملين بأنه لديه خطة اقتصادية مهمة لرفع الحياة للطبقة الوسطى، وأيضا توفير قدر كبير جدا من الأشغال، وأيضا تحسين الاقتصاد بشكل عام. هو نجح في ذلك مبدئيا في أول سنة حتى وصلنا إلى الحرب، رجعت الأمور ليست كما يبدو جيدة كما كان يتمناها الرئيس دونالد ترامب، خاصة ليس بسبب حرب على إيران. نتحدث أن هناك كان أزمة على سبيل المثال من فصل العمال الفيدراليين بالتعاون مع دوج وإيلون ماسك، وكل تأكيد هذا أثر على شعبية الرئيس دونالد ترامب وأثر على الوضع الاقتصادي حتى في الولايات القريبه من واشنطن. الكثير من الذين يعملون مع الحكومه الفدراليه فقط وظائفهم، وليس فقط من الذين يعملون مع الحكومه الفدراليه، الذين يعملون كمتعاقدين مع الحكومه الفدراليه ايضا خسروا كثيرا من الوظائف، نظرا لان دونالد ترامب اوقف كثيرا من التمويل لبرامج الفدراليه، مما جعل كثيرا من الملايين يخسرون وظائفهم. اذا وايضا ما يتحدث عنه دونالد ترامب في سياسه الهجره، فاذا كثيرا من القضايا الداخليه تؤثر بشكل سلبي او تؤثر على الناخب الامريكي. ولكن بكل تاكيد أقول بأن ان الاقتصاد هو الذي يؤثر بشكل اساسي. الان ارتفاع
1: نعم
2: اسعار النفط والمحروقات

0: بكل تأكيد يؤثر سلبيا على مزاج الناخب الأمريكي، وهذا بكل تأكيد ما يحاول أن يفعله دونالد ترامب أو يتفاداه من الضغط على شركات النفط الأمريكي لكي تقلل الأسعار. إن نجح دونالد ترامب في اعتقادي يكون نجح، دعنا نقول ولو نسبيا، من فصل الساحة الداخلية عن الحرب الموجودة الآن مع على إيران.
1: نعم، وبالعودة عاد إلينا السيد مختار حداد، يعني الاتفاق إذا حدث أي اتفاق بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، هل يقاس نجاح هذا الاتفاق على العامل الاقتصادي والمكاسب الاقتصادية بقدر المكاسب الأمنية؟
2: أساساً يعني باعتقادي هذا الاتفاق سيكون له نتائج اقتصادية سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو لإيران. يعني هناك إيران تعود إلى صادرات النفط، إلى مذكرة التفاهم، وتعرفون يعني جزء كبير من مذكرة التفاهم هو العوائد الاقتصادية لإيران، سواء من رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة أو رفع العقوبات. فلذلك نعم، يعني باعتقادي هو أكثر الجانب الاقتصادي ويطغى على الجانب الأمني والسياسي في هذه مذكرة التفاهم، لأنه في نهاية المطاف موضوع الأمني والعسكري هذا سيكون مفتوح بين إيران والولايات المتحدة، وهذا لن ينتهي إلا باتفاق يعني يفضي بإنهاء الحرب بشكل نهائي بين الجانبين.
1: ولهذا تبقى مشكلة مضيق هرمز هي المشكلة الأساسية، وهي العقدة وهي الحل في نفس الوقت. أشكرك السيد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كنت معنا من واشنطن. والشكر أيضا موصول للسيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى الزميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث وقراءة في عقدة مضيق هرمز والمسارات الدبلوماسية المتوازية التي تسعى إلى تأمين مساراته البحرية.
3: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. محادثات مضيق هرمز وكيف يمكن أن تعيد المشهد إلى المسار التفاوضي، مساران يتحركان في وقت واحد، محادثات عمانية إيرانية حول ترتيبات عبور جديدة في المضيق تقول مسقط إنها تسير في أجواء إيجابية، ورواية أمريكية تتحدث عن خطة عبور آمن عبر اتفاق وشيك، وبين المسارين تعود مذكرة التفاهم إلى الواجهة. هل يصبح مضيق هرمز مدخلا للعودة إلى صيغتها، أم يبقى العقدة التي تختبر مستقبل الصراع بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها جملة من التصريحات. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم ملف هرمز من زاوية العبور الآمن لا من زاوية الترتيب السياسي وحده. فنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول لفوكس نيوز أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، ويضيف أن المشكلة الرئيسية في المضيق تتمثل في أن إيران زرعت ألغاما في بداية الحرب، وأن واشنطن تعمل على وضع نظام ملاحة آمن. كما يقول أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور على مضيق هرمز، لكنه يضيف أن الاختبار سيكون فيما يحدث فعليا على الأرض. بهذا المعنى تريد واشنطن ضمانات عملية لا تعهدات لفظية فقط. في المقابل تربط إيران فتح المضيق بسلوك واشنطن وبمذكرة التفاهم. فالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها، ويضيف أنه لا يمكن القتال إلى الأبد، ففي النهاية لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر فيقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا عدلت أمريكا سلوكها ورفعت الحصار البحري وأخرجت قواتها البحرية والجوية من محيط إيران. ويضيف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط أخرى، من بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. إذن هي مسارات دبلوماسية تسعى لتأمين المسارات البحرية، نتابع تفاصيلها التقنية مع محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية.
4: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بين يدي هذه المحادثات الإيرانية العمانية وترقب نتائجها، تكون قضية المسارات هي واحدة من أهم القضايا التي سيعلن عنها عقب هذه المفاوضات. نعود لاستذكار هذه القضية، من أين بدأت؟ طبعا بدأت بعد أن أعلنت عمان بعد توقيع مذكرة التفاهم في فترة ماضية عن هذا المسار الذي تشاهدونه هنا، وهو مسار جنوبي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. هنا تلاحظون هذا الممر، طبعا لدينا صورة أوضح للممر الآن، تلاحظون هذا هو الممر الجنوبي أو الممر العماني الذي بات يعرف فيما بعد بالممر العماني، والذي استخدمته كثير من السفن بعد توقيع مذكرة التفاهم، لكن كان لإيران اعتراضات عليه. طبعا بعد أن كان نتحدث عن هذا المسار الجنوبي، إيران كانت قد فرضت مسارا خاصا بها من مياهها الإقليمية، هذا المسار الذي تشاهدونه، في حين أن المسار الدولي هذا المسار الذي نراه هنا في الوسط في اللون الأحمر. الاعتراضات الإيرانية كانت على هذا المسار الجنوبي، واستهدفت إيران عدة سفن، آخرها اليوم طبعا في أمام ميناء أمام مدينة أو بلدة خصب في مسندم. في هذه المنطقة استهدفت إيران سفينة عمانية، أو استهدف الحرس الثوري سفينة إماراتية في هذه المنطقة تحديدا. إذن الآن نتحدث عن ثلاث مسارات، ما الذي قد يتغير بينما تعترض إيران على هذا المسار، وأيضا هذا المسار قد لا يكون العمل فيه؟ إذن نتحدث الآن عن مسارات جديدة محتملة، ونحن أشير هنا مرة أخرى إلى أننا نتحدث عن تسريبات، طبعا لم تعلن هذه المسارات رسميا، لكن في الغالب هذه المسارات كما تشاهدون سيكون هناك مسار الدخول هذا الذي نراه في الأعلى باللون الأحمر، سيدخل من ضمن المياه الإقليمية العمانية الإيرانية، جزء من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما مسار الخروج الذي نراه هنا سيكون جزء منه من مياه إيران وجزء آخر من مياه سلطنة عمان. إذن الدخول كله بالكامل سيكون من مياه إيران، وبالتالي ربما نتحدث عن محاولة إيران فرض سيطرتها على كل ما يدخل إلى الخليج، فيما تقول إنه يتعلق بأمنها، وبمنع سفن ربما عسكرية من الدخول أكثر، وهي طبعا تطالب الولايات المتحدة، تطالبها بسحب قواتها بالتزامن مع عملية إعادة فتح مضيق هرمز، وبالتزامن أيضا مع برفع الحصار عنها. إذن نحن نتحدث الآن عن مسارين كما تحدثنا في آخر التسريبات، هذا هو أحد المسارات، تخرج السفن من الخليج من مسار إيراني، كما تخرج أيضا من مسار عماني. كان هذا أبرز ما لدينا في هذه المسارات، وبالطبع سنتجه إلى مزيد من التحليل لكل هذه التسريبات.
3: شكرا محمود. للتعمق في هذا المشهد نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. كنا قد فككنا مع ضيفنا أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول للعودة إلى المسار الدبلوماسي، ووجدنا أنها تدور حول ثلاث عقد أساسية. العقدة الأولى هي فتح مضيق هرمز بشكل آمن. واشنطن تريد خطة عبور تمنع إطلاق النار والألغام والتهديدات ضد السفن، أما إيران فتريد أن يكون فتح المضيق جزءا من ترتيبات تعترف بدورها في إدارة العبور، لا مجرد استجابة لضغط أمريكي. العقدة الثانية هي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. طهران تقول إن فتح مضيق هرمز لا ينفصل عن إنهاء الحصار البحري، بينما تربط واشنطن أي تخفيف للحصار بتنفيذ ترتيبات الملاحة الآمنة. وهنا يبرز سؤال التدرج، من يخطو أولا؟ أما العقدة الثالثة فهي العقوبات والتعويضات. إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم ضمن معالجة ما تعتبره انتهاكات أمريكية سابقة، بما يشمل رفع العقوبات والتعويض. في المقابل تخشى واشنطن بحسب ضيفنا أن يتحول ذلك إلى تنازل مبكر قبل تثبيت آمن للملاحة في مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ما هي التفاهمات التي يتم التباحث فيها الآن، وخاصة ما المقصود بالممرات الجديدة؟
5: خلينا جلال أولا نضع جملة مهمة، هنالك رغبة في تغيير منطق التفاوض بين الطرفين. إيران تريد منطقا يركز على فكرة أساسية أن فتح المضيق ولو كان مؤقتا

0: لا يغير من حقيقة مهمة أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات وأن ترجع أمام إيران إلى غير ذلك. الولايات المتحدة منطقها في التفاوض هو لنفتح المضيق ونعود إلى منطق التفاوض قبل 28 من فبراير، بمعنى آخر الحديث عن البرنامج النووي بشكل أساسي وغيره. هذا هو الخلاف الأساسي بين الطرفين. ما تسعى إيران إليه الآن هي أن تقول فتح المضيق المؤقت اللي هو لمدة 60 يوما لا يعني تغيير في هذا المنطق، بعبارة أخرى لا عودة إلى المنطق الذي تريده واشنطن. المضيق هو جزء، هو فقط معبر إلى منطق آخر وهو إلغاء الوضع القائم الذي كانت تعاني منه إيران قبل 28 فبراير. هذا الذي يحكم المشهد اليوم جلال.
1: دكتور، الولايات المتحدة الأمريكية تريد التزاما إيرانيا فعليا بعدم التعرض لأي سفن بعد هذه التفاهمات مع سلطنة عمان. هل يوجد أي نوع من هذه الضمانات؟
0: إذا حصل هذا التفاهم، المفترض أن هذا التفاهم يعبر عن النقطة الخامسة بمذكرة التفاهم، ومعناها المضيق يفتح دون مضايقات دون رسوم لمدة 60 يوما. وبالتالي الشيء الوحيد الذي يتم الحديث عنه وهو أن السفن التجارية تعبر دون مساءلة دون معوقات دون أي شيء. إيران حفظت لنفسها نقطة أنها إذا كان لديها شكوك في قطع بحرية، لديها أسلحة قد تشكل تهديدا على أمنها، فإنها ستقوم بالتعرض لها. وهذا هنا منطقة الرمادي، بعبارة أخرى هل ستقوم إيران بالتفتيش عن كل السفن التي تمر في المضيق، أم أنها ستسعى إلى نوع من نظام اتصالات مع السفن بحيث تعبر السفن عن نفسها قبل أن تعبر تجنبا للإرباك أو لقضايا أمنية.
1: إذن دكتور، يمكن القول بأن التفاهمات مع سلطنة عمان يمكن أن تكون منطلقا للعودة الفعلية إلى طاولة المفاوضات؟
0: حقيقة ليس هناك منطلق إلا هذا، لأنه المفتاح والعقدة هي البند الخامس، لأنه ليس الولايات المتحدة، العالم كله ينظر إلى هذه التفاهمات بعين الأهمية. بدون هذه التفاهمات ستبقى الصراع كله يراوح مكانه، لا الولايات المتحدة حسمت عسكريا ولا إيران استطاعت أن تمنع على أمريكا فرصة أو فرص الهجوم المتكرر أو الأعمال العسكرية المتكررة. وبالتالي يجب البدء من نقطة معينة تخلق أساسا للثقة ولو كانت بسيطة، ومن هنا يبدو المسار العماني الإيراني مهم جدا. وأهميته الأخرى جلال، وهذا نقطة مهمة، عمان ملتزمة بقانون البحار وموقعة عليه، وبالتالي أي التزام سيكون إلى حد كبير ملتزم مع القانون الدولي، وهو الأمر الذي تخشى إيران أن يكون إلى حد ما في يوم من الأيام يستعمل ضدها في تسوية النزاعات.
1: تبقى علامة الاستفهام الكبيرة دكتور اليوم التالي لفتح المضيق، وتبرز هنا الخلافات الكبيرة خاصة حول البرنامج النووي الإيراني، رفع العقوبات والأموال المجمدة. على اختلاف الرؤيتين الإيرانية الأمريكية، ماذا نتوقع؟
0: أولا، الرئيس الأمريكي ومن حوله لا يريد أن يعترفوا بحقيقة مهمة، أن البرنامج النووي وضعه غامض بالكامل منذ أن ضرب في حرب 12 يوم، وبالتالي ما من معلومات لا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة خبرة ولا لمصادر أخرى معلومات ما الذي حصل في البرنامج النووي. وبالتالي الرئيس الأمريكي ربما على فريقه أن ينظر إلى هذا الأمر بعين الأهمية، لأنه قد يشكل نقطة إيجابية للمرور عنه. يبقى قضية الأموال المحتجزة عمليا وموضوع العقوبات. الولايات المتحدة تستطيع أن تري إيران وجها إيجابيا أو نوايا حسنة بأن تسمح لبعض الأموال، وهو ما اتفق عليه، على الأقل 3 إلى 6 مليار سيفرج عنها أو يجب أن يفرج عنها كنوع من البادرة، وموضوع رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. هذه كلها إشارات إيجابية يمكن أن تعطيها الولايات المتحدة دون أن تعني تخليا عن ما تريد أصلا وهو موضوع البرنامج النووي، لكنها قد تخلع قاعدة للثقة بين الطرفين يمكن أن يبنى عليها. هذا ما يجري من مفاوضات جلال، ليس إنهاء لحرب، هو إنهاء لصراع، وهذا الصراع لا يمكن أن ينتهي في مفاوضات على مدى شهر وشهرين.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
2: إلى ملف لبنان، فرغم انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعاه في واشنطن قبل أسابيع، ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
3: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفصل

0: تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولاً من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطرة الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
1: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
0: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
2: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقرة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
0: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
3: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافياً لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
4: وينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم ضيفي. سأبدأ معك سيد طارق، يعني آلية التحقق في المناطق التجريبية هي من النقاط الخلافية بين الحكومة اللبنانية وبين إسرائيل، كيف تنظر لبنان إلى إشراك دول جديدة في آلية التحقق؟ هل هو من مصلحة لبنان، ضمانة للبنان أم ماذا؟
5: تحية لك وللأستاذ عادل وللمشاهدين. أولا يعني هذا الموضوع يعني في الأساس لبنان لم يكن يعني موافقا على التعاطي مع لبنان بهذه الطريقة، بهذا الانعدام الثقة في وفي القوات المسلحة أو الجيش اللبناني بالدرجة الأولى، أنه إذا دخل إلى منطقة لماذا عدم الثقة بالجيش اللبناني أنه لن ينفذ المهمة المكلف بها بكل تفاصيلها. الإسرائيليين في الحقيقة يعملون دوما على زرع التشكيك بالجيش اللبناني وبالسلطة اللبنانية بأنها ضعيفة وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وأنه يعني يفترض أن يكون هناك جهة. طرح في البداية الأمريكيين أن يكونوا هم الذين الطرف الثالث الذي يتحقق من تنفيذ الجيش إجراءاته في المناطق النموذجية التي وفي بداية في المنطقة الأولى هذه، بحيث أنه الجيش عليه أن يشرف على الوضع في هذه المناطق وأن يمنع أي ظهور مسلح لحزب الله أو وجود مسلح لحزب الله فيها. طرح الأمريكي رفض. الآن في الجولة الأخيرة من المفاوضات يقولون أنهم تم البحث في لائحة، واليوم يعني الكلام في بعض الإعلام الإسرائيلي أنه مطروح تكون سويسرا. أعتقد أن سويسرا إذا مضبوط موجودة في لائحة يمكن لن يكون هناك مشكلة لدى لبنان، لأنه لدى لبنان وسويسرا علاقات ممتازة جدا، خصوصا أن سويسرا بفترة من الفترات رعت في خصوصا فترة الثمانينات رعت مؤتمرات حوار لبناني لحل الأزمة اللبنانية.

0: لا أعرف يعني، ربما الأرجح قد تكون يعني سويسرا، وبدنا نشوف إذا كانت سويسرا التي تربطها أيضا علاقات جيدة بإسرائيل قد تكون هي بعد استبعاد فرنسا واستبعاد دول أخرى. يعني كان المفترض أن يكون الفرنسي يتولى هذا الدور كونه كان في لجنة الميكانيزم، إلى جانب نائب رئيس اللجنة في لجنة الميكانيزم. يعني يبدو في موقف إسرائيلي متطرف أو متشدد من ضد فرنسا، والأمريكيين ضمنيا يبدو أيضا يعني يرغبون أو يعملون على إبعاد الفرنسي عن الصورة في كل ما يتعلق بلبنان وحتى في المنطقة أيضا. يعني لكن يعني بالمبدأ لبنان يعني غير مرتاح لطريقة التعاطي معه في هذا الأمر، ولذلك يعني إذا قبل بسويسرا ربما يعني لأنه ذهب إلى المفاوضات ولا يريد أن يكون يظهر أنه طرف المعرقب الوقت اللي إسرائيل تعرقل كل شيء، فربما يقبل بسويسرا لبنان، ما لا لديه مشكلة مع سويسرا.
1: نعم ربما نعرف. نعم أنتقل إلى السيد يعني عادل شديد لأسأل عن هذه النقطة تحديدا. بالنسبة لإسرائيل، ما الاعتبارات التي تأخذها في الموافقة على الدول التي ستقوم بالتحقيق والتفتيش؟
2: تحياتي لك أستاذ ميسون وضيفك الأستاذ طارق ومشاهديكم الكرام. يعني بهذا الموضوع صحيح أنه لإسرائيل مصلحة أن تكون الدول ذات العلاقة المتقدمة مع إسرائيل جزءا من آلية الرقابة والتحقق، ولكن ليس هذا فقط المهم في الموضوع. هو نطرح هكذا قضايا من شأنه أن يمس بالسيادة اللبنانية، وهذا يرتقي تماما مع مصلحة إسرائيل. ثم الأهم من هذا كله أنه حين يتم طرح لجان تأكل وتحقق جديدة، هذا يعني أن هنالك إلغاء تام ل 1701 وتبعاته للجنة الميكانيزم، ثم إلغاء ورقة التفاهم الأمريكي الإيراني، وصولا أنه الإسرائيل الذي يريد فرض الواقع بغمته في في في في لبنان، وتحديدا فيما يخص المفاوضات. يعني موضوع إضافة مجموعة من الدول بغض النظر إن كانت علاقاتها جيدة مع لبنان أم لا، وبدون مناقشة الحكومة اللبنانية، وكأنه لا يوجد طرفا لبنانيا، وأن النقاش أمريكي إسرائيلي، وما يتفق عليه أمريكيا وإسرائيليا يتم فرضه على الحال اللبناني كما كانت طيلة الفترة 30 عام بالحال الفلسطيني. بالتالي هذا لا يمكن أن يؤدي إلى تقدم، إنما يعطي شرعية للمواقف الرافضة لإسرائيل، يجعلها شرعية، وبالتالي أنه إسرائيل لا تثق بالجيش اللبناني، الجيش اللبناني مخترق، وبالتالي يتم التعاطي بشكل إيجابي مع ما تطرحه إسرائيل. وقد يكون القصد ليس فقط حالة الشكوك، إنما كما تحدثت بموضوع الفرنسي أنه أن يقوم الإسرائيلي واللبناني هم الذين يتحكمون بالدول والأطراف ذات العلاقة بالشأن
1: اللبناني. نعم، وبالتالي على أي أساس، أي اعتبار ستوافق إسرائيل على هذه الدولة أو لا توافق مثل ما حدث مع فرنسا؟
2: المهم في هذا الموضوع أن تكون إسرائيل طرفا له موقف وله كلمة في هذا الموضوع، وممكن في لحظة ما أن تضطر إسرائيل لقبول دول ليست معنية بها. ما يعني إسرائيل أن تكون هي صاحبة الكلمة الأخيرة، هي التي تقرر في هذا الموضوع. أنه حين تقرر إسرائيل يعني أنه حقق هدفين: الأول أخذت إسرائيل المفاوضات للمكان والمسار الذي تريده، وليس أنه وصولا بتحقيق الأهداف اللبنانية الخمسة من انسحاب وإعمار وإطلاق سراح الأسرى وإعادة المهاجرين وما شابه، إنما إسرائيل تسقط القضايا التي يريدها اللبناني من طاولة المفاوضات وتفرض قضايا أخرى بحاجة نقاش، ويدخل الموضوع أنه إن كان الطرف هذا مقبولا على لبنان أم العكس. جوهر الموضوع أن الإسرائيلي يريد أن يكسب الوقت، وخاصة نحن أمام ثلاث أطراف: الأمريكي له مصلحة بإحداث تقدم ولو كان شكليا، ولكن بالنهاية يتبنى سياسة إدارة الصراع هناك وليس حله. اللبناني يريد تحقيق إنجازات سريعة في ظل الواقع المعقد اللبناني الداخلي وحالة تشكيك البعض اتجاه المفاوضات، بمعنى له مصلحة قوية بإنجازات سريعة. الإسرائيلي يريد من المفاوضات شرعنة وجوده وإطالة أمدها على الأقل إلى ما بعد الانتخابات، وحينها ويكون الإسرائيلي أكثر قدرة وتحررا من الكثير من الاعتبارات للتصرف في ظل هذا الواقع ولإنجاح هذا المشروع الإسرائيلي. إسرائيل في كل جلسة مفاوضات تطرح قضايا جديدة أصلا لم تكن موجودة ضمن السياق اللبناني الإسرائيلي المحكوم بتبعات المشكلة الواقعة.
1: نعم.
2: بمعنى أنه الإسرائيلي ليس معنيا بأن يقول أنني لا أريد الانسحاب ولا أريد أن أحقق، ولكن يأخذ الأمور باتجاه قضايا هامشية لم تكن جزءا من النقاش والقضايا المطروحة.
1: نعم السيد طارق، ذكر السيد عادل نقطة أن الجيش الإسرائيلي دائما ما تحاول فرض شروطها على الجانب اللبناني، وربما أيضا منها شروط تعجيزية، ومنها شرط الاحتفاظ الإسرائيلي بحق تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية عندما ترى ذلك مناسبا. برأيك هذا الشرط إلى أي مدى بالفعل يعقد المفاوضات؟
0: يعني هو المشكلة الأساسية فيه، هو المعطل الأساسي للمفاوضات ولتنفيذ الاتفاق الإطار، الذي على الرغم ما حق بلبنان من إجحاف في هذا الاتفاق. الإسرائيلي لا يريد أن ينسحب، الإسرائيلي يتعامل مع اتفاق الإطار كما تعامل مع اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطيني، كل بند في الاتفاق يريد أن يعقد عليه اتفاق. يعني بدل ما يكون اتفاق ينفذ كما أقر واتفق عليه وبإنسيابية وبطريقة يعني المطلوبة، لا، الإسرائيلي بكل بند، يعني هلأ بالمناطق التجريبية اخترع موضوع قصة الطرف الثالث الذي يراقب. طيب إذا كان هناك ثقة بالدولة اللبنانية، ثقة بهذه الدولة التي عقدت اتفاق معها، هل هناك ثقة أو ليس هناك ثقة؟ يا الإسرائيلي يتعاطى مع لبنان بعدم ثقة، وهو بكل ذلك، وكما قال الاستاذ الاسرائيلي لا يريد ان ينفذ الاتفاق. يعني على الاقل لبنان يعني وطن نفسه، والسلطه اللبنانيه وطن نفسها، ان الاسرائيلي لن ينفذ اكثر مما نفذ بهذه المنطقه التجريبيه، اللي هي مع الاسف يعني هي منطقه يعني لا يمكن اعتبارها تجريبي، لأنه أصلا لم تكن محتلة هذه البلدات التي سحبت منها إسرائيل. إسرائيلي على الأقل من الآن وحتى انتخاباته لن يقدم أي شيء، لن يقدم على أي خطوة، مع العلم أنه كل ما يقوم به على الأرض في الجنوب لا يدل على أنه سينسحب يمكن لسنوات طويلة. على ما أعتقد إذا يعني تسنى له ذلك سيبقى مقيما، يقيم قواعد عسكرية في الجنوب الآن. يعني من يقيم مثل هذه القواعد في عمق المناطق التي احتلها، هذا يعني أنه يريد أن يحتل بفترة طويلة إن لم يكن يفكر في ضم هذه المنطقة التي يدمرها بشرا وحجرا. يعني لم يبقى غالبية حوالي 66 بلدة حتى الآن تم تدميرهم بالكامل في المنطقة الجنوبية. ففي تقديري الإسرائيلي في كل بند سيضع مشكلة، سيخلق مشكلة، ومثل ما قال الأستاذ عادل أنه عم يطرح مسائل هامشية ليهرب من القضايا الأساسية. يعني يحول الأنظار على قضايا هامشية، بدل ما ينسحب من منطقة ثانية اخترع هذا موضوع الطرف الثالث الذي يراقب لحتى يعطل أو للتهرب من الانسحاب من مرة تانية. والدولة اللبنانية في الجولة الأخيرة من فوق طرحت الانسحاب من مدينة الخيام ومن مدينة النبط بنت جبيل المحتلتين. هو لم ينسحب بعد من أي منطقة احتلها في الجنوب.
1: نعم.
0: فلذلك
1: وبالتالي نعم هذه النقطة التي ذكرتها،
0: واضح أنه الإسرائيلي هو المعطل.
1: نعم.
0: هو المعطل
1: والمماطلة
0: الأول
1: أيضا.
0: والأخير، وللأسف الأمريكي الراعي الذي عليه أن يتدخل لم يحقق أي شيء الأمريكي بالوعود التي قطعها للبنان، لم
1: نعم.
0: يقدم أي شيء.
1: نعم، يعني سيد طارق، نقطة المماطلة، سيد ربما فقدنا الاتصال مع سيد طارق. سيد عادل، النقطة التي ذكرها السيد طارق المماطلة، وهناك الكثير من الأحاديث عن مماطلة الجانب الإسرائيلي في تنفيذ الاتفاق. برأيك الحسابات الداخلية الإسرائيلية هي التي لا تسمح بإنجاز هذا الاتفاق على الأقل في الوقت الحالي؟
2: يعني الأستاذ ميشون، قد تكون الانتخابات والمتغيرات الداخلية في إسرائيل تساهم بزيادة تطرف الموقف الإسرائيلي، ولكن موضوع الموقف الإسرائيلي من لبنان ليس مرتبطا وليس محكوما بالانتخابات واستحقاقاته في إسرائيل، بقدر أن هنالك أغلبية ساحقة في إسرائيل ترفض الانسحاب، ليس فقط من المناطق المحتلة جنوب لبنان، إنما من سوريا ومن غزة ومن كل المناطق التي تم احتلالها بعد 7 من أكتوبر، على قاعدة إنه الاحتلال والضم والاستيطان هو الرد المناسب لما حدث بالسابع من أكتوبر وما حدث بعد 7 من أكتوبر. ولكن بالجوهر الموضوع أن إسرائيل حين ذهبت للمفاوضات مع لبنان ذهبت لتحقيق مجموعة أهداف آخرها هو موضوع الانسحاب، إن لم يكن أصلا ليس موجود، بمعنى إسرائيل ذاهبة باتجاه المفاوضات من أجل المفاوضات، لذلك تأخذ المفاوضات تارة باتجاه الأطراف الراعية ثم الأطراف التي ستتحقق، وإدخال اللبنانيين والإسرائيليين بنقاش إن كانت هذه الدولة مقبولة أم لا، وممكن أن يأخذ هذا لشهور مع وضع القضايا الرئيسية على الهامش وعدم التطرق لها. بالنهاية إسرائيل تريد خلق واقع ليس فقط عسكري وأمني في لبنان، إنما واقع سياسي بموجبه إلغاء كل ما يتعلق ب 17/1، إلغاء كل ما يتعلق بورقة التفاهم الأمريكي الإيراني، وأن تعود إسرائيل لكي
1: نعم
2: تكون هي المرجعية سواء بالقرار السياسي ما يخص المفاوضات في لبنان ومعاييرها وشروطها وملابساتها، أو بالواقع الأمني والعسكري الذي فرضه الاحتلال هناك. وهذا بتقديري يعني الذي
1: نعم
2: يدعم إسرائيل
1: شكرا
2: في هذا الموضوع.
1: شكرا لك سيد عادل جديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من الخليل، وبالطبع الشكر موصول للسيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، أيضا كنت معنا من بيروت، شكرا لكما. رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة، ما جعل المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسعار الخام مرتفعة. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
3: لا تزال توقعات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز. فقد رفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من هذا العام إلى $80 للبرميل بعد توقعاته السابقة عند $75. وقد أبقى سيتي بنك على توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع دون تغيير عند $70. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام القياسي $65 لعام 2027. وكانت توقعات سابقة لسيتي بنك أشارت إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ $62 خلال عام 2026. فيما أبدى بنك جولدمان ساكس قناعة أقل بأن الأسعار مهيئة للانخفاض، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق يتراوح بين $80 إلى $90 خلال العام الحالي، مع احتمال وصول السعر إلى $120 للبرميل في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.
4: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الخمسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء عدم الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. وكذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وإنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات والذي يراعي المصالح أو يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر، نقلت واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص بسبب حرب إيران. للمزيد من مشاهدينا من التفاصيل حول تطورات هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي. إيهاب، مرحبا بك. ضعنا في صورة آخر ما رشح بشأن التصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن مضيق هرمز.
5: نعم مراد، نتذكر مراد أن الأسبوع الماضي الرئيس دونالد ترامب قال أن المضيق سيفتح غدا كما يقصد يوم الثلاثاء، ثم قال الأربعاء ثم الخميس والجمعة، ووزير الخزانة الأمريكي بالأمس قال أن المضيق ربما يفتح السبت، ونحن الآن يوم الأحد ولم يفتح المضيق ولم يعلن حتى اللحظة التوصل إلى الاتفاق بشكل رسمي. نائب الرئيس جيدي فانس كانت له تصريحات يوم السبت هنا في واشنطن لشبكة فوكس نيوز، قال أن العملية ما زالت في منتصف الطريق، أن الأمر لم يحسم بعد، لكنه كشف عن بعض النقاط خلال هذه المفاوضات. قال أن واشنطن تتحدث مع إيران، وقال أن الإيرانيين لن يفرضوا رسوم عبور في مضيق هرمز، أو على الأقل أخبروا واشنطن بهذا الأمر، وأيضا أن هذه المرحلة من المفاوضات أو أن الهدف الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة هو أن تتدفق النفط والغاز والناقلات عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. وأيضا قال أن الولايات المتحدة تبقي على الخيارات والضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق هدفها في نهاية المطاف، وأشار إلى أن الحكم سيكون على التنفيذ وليس التعهدات، مشيرا ربما إلى عدم الثقة التي حالت عدم اليقين والثقة بين الولايات المتحدة وإيران. وتحدث عن هذا المسار المؤقت الذي يجري التفاوض عليه بين إيران وسلطنة عمان، وقال إن ذلك بسبب أن إيران زرعت ألغاما بحرية في مضيق هرمز في بداية الحرب، وأن هذا المسار حاليا سيكون لتدفق آمن لحركة النفط، ومن ثم أيضا تتعهد إيران بعدم شن هجمات مرة أخرى على السفن التجارية في مضيق هرمز. هذه التصريحات في الحقيقة جاءت قبل أن ترد من إيران التصريحات بأن إيران ترفع سقف المطالب أمام الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق أو رفع الحصار. سمعنا أن إيران تريد من الولايات المتحدة رفع الحصار البحري. مسؤول أمريكي سبق وأن صرح بأن الولايات المتحدة قد ترفع بالفعل الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مقابل التوصل إلى هذا الاتفاق، لكن اليوم كانت هناك مطالب أخرى من إيران، من بينها دفع تعويضات لإيران مقابل الضربات الأمريكية، وكذلك سحب قوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران. هذه المطالب لم يعلق البيت الأبيض عليها حتى اللحظة في الحقيقة، وننتظر تعليقا رسميا من البيت الأبيض. لكن أيضا في سياق التطورات هنا مراد، كانت هناك تقارير تتحدث عن الأزمة المتعلقة بنقص السلاح والمخزون الأمريكي من الصواريخ الاعتراضية والصواريخ الهجومية أيضا في المنطقة. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن أن نائب وزير الحرب الأمريكي أرسل مذكرة داخلية إلى مدراء شركات التصنيع العسكري في الولايات المتحدة يحثهم على وضع خطة عاجلة في فترة لا تتجاوز 21 يوما من أجل تسريع وتيرة وتصنيع الأسلحة الأمريكية من الصواريخ، وكذلك قال لهم في هذه المذكرة إن وتيرة التصنيع التي كانت تستغرق سنوات وسنوات لم تعد مقبولة، وأنه يجب العمل على خطة بديلة بشكل عاجل. هذا الأمر أيضا يأتي اتساقا مع ما كشفته نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أيضا في الإدارة الأمريكية، يقولون إن هناك مخاوف حقيقية بسبب نقل الأسلحة خلال الفترة الماضية من مناطق حول العالم في آسيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط، وأنه استنفدت الكثير

0: من الأسلحة الأمريكية في الحرب مع إيران، وبالتالي أصبحت القوة النارية الأمريكية في مناطق كثيرة حول العالم تحديدا في آسيا وأوروبا في تآكل شديد، وهو ما
1: نعم
0: يثير القلق هنا في واشنطن وفي البيت الأبيض. لكن الرواية الرسمية مراد أن البيت الأبيض ينفي، البنتاغون ينفي وجود أي نقص في السلاح، ويؤكد بأن الولايات المتحدة لديها القدرة العسكرية لتنفيذ أي مهام يأمر بها الرئيس دونالد ترامب.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. يستمر انتظار الاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا، ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، خصوصا وأن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. لكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في المضيق.
2: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجدداً عن غضب اقتصادي وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150 و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
1: للحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، وهو عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. مرحبا بك دكتور جابرييل. بينما يستعجل الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بين عمان وإيران، لا تبدو إيران في عجلة من أمرها، ويبدو أن الرئيس الأمريكي لا يملك الوقت الكافي خاصة مع اقتراب الانتخابات التجديد النصفي الكونغرس، وبالتالي كيف يمكن تشخيص هذا الوضع بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ ما الورطة التي تعيشها؟
3: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. لا شك بأن الوضع حرج جدا في الوقت الحاضر، خصوصا بأن ما يحدث في الشرق الأوسط وبصورة خاصة في إيران مع الولايات المتحدة أمر يعني له علاقة كبيرة بما يحصل بالانتخابات النصفية القادمة في شهر نوفمبر. ويبدو بأن يعني مسألة من سوف يفوز في الانتخابات يبدو بأن هناك نصف الناخبين يميلون إلى التصويت للحزب الديمقراطي والنصف الآخر للحزب الجمهوري، ولكن إذا حصل نزاع عسكري في المنطقة قد يؤثر ذلك على هذه المعادلة. فإذا الوضع ليس حسنا في الوقت الحاضر، وهناك مخاوف بأنه إذا ما فاز الحزب الديمقراطي في الانتخابات في الكونغرس عندئذ سوف يكون مشروع الرئيس ترامب معرض لعدم قبوله من قبل الأكثرية في مجلس النواب الأمريكي. هذا يعني بأنه تعامل الرئيس لمدة سنتين سوف يتوقف تماما طالما أن الحزب الديمقراطي هو الذي يسيطر على الكونغرس.
1: دكتور جابرييل، كان هناك تطور لافت في الساعات الماضية، خاصة ما أشارت إليه الواشنطن بوست، من أن نائب وزير الحرب الأمريكي كان أكد لشركة الدفاع أو صناعة العسكرية أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط لتسريع تسليم ما لديها من ذخائر لنقل وأسلحة للجيش الأمريكي، وبالتالي هذا الاستعجال ما الذي يقرأ منه؟
3: وللرئيس ترامب مستاء من هذه الأخبار، ويؤكد للرأي العام الأمريكي بأنه شركات تصنيع السلاح بأمريكا بإمكانها أن توفر للجيش الأمريكي ما يريده من الذخائر ومن المعدات العسكرية اللازمة، ويعتبر بأنه لا خوف على يعني دعم هذه يعني على وجود هذه الذخائر والكميات اللازمة للجيش الأمريكي من الأسلحة. فإذا بنظر رئيس ترامب ما في مشكلة من هذا النوع، ويعتبر بأن وسائل الإعلام والحزب الديمقراطي يقومون بدعاية ضد هذا النظام العسكري الأمريكي.
1: لكن تقارير تؤكد دكتور جابرييل أن الولايات المتحدة كانت اعتمدت في حرب روسيا على سحب ذخائر وأسلحة من أوروبا وآسيا، خاصة آسيا والمحيط الهادي. يبدو أن المنطقة باتت منكشفة الآن في حال حصول أي توتر مع كوريا الشمالية مثلا أو حتى مع الصين.
3: بإمكان شركات تصنيع السلاح في أمريكا أن تضاعف إنتاجها من الأسلحة، لأنه كما تعلم بإمكانها أن تعمل 24 ساعة في اليوم لصناعة السلاح الأمريكي. كذلك بإمكان الشركات الأمريكية أن تطلب من الشركات الأوروبية مثلا في تزويد أمريكا بالأسلحة اللازمة. فإذا لا، كما يقول الرئيس ترامب بأنه ما في مشكلة فيما يتعلق بوجود السلاح الأمريكي في الوقت الحاضر، وأن شركات التصنيع سوف تعمل ليلا نهارا على تصنيع السلاح في أمريكا.
1: لكن ما مدى واقعية استعجال هذه الشركات وتوقع أن تمد الجيش الأمريكي بما يحتاجه من أسلحة، ونحن نعلم أن بعض الأسلحة تستغرق سنوات لتسليمها؟ والتركيز هذه المرة من قبل نائب وزير الحرب كان على الجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية، وبالتالي لذلك سألتك أنا قبل قليل ما هي الورطة التي يعيشها الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة؟
3: في الوقت الحاضر الشركات تصنيع السلاح في أمريكا تعمل بكل قدراتها على تزويد الجيش الأمريكي بما يلزمه من الذخائر. فيما يتعلق بالأسلحة الجديدة التي ذكرتها حضرتك من الصواريخ المتطورة، هذا سوف يتخذ لا شك وقتا أطول لتزويد الجيش الأمريكي، ولكن الأسلحة التي تستعمل في الوقت الحاضر بإمكان المصانع الأمريكية أن تزود الجيش الأمريكي بها، ويعتقد بأنها سوف تعمل ليلا نهارا على تصنيع هذه الأسلحة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، كنت معنا من نيوجيرسي. المزيد بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز نتابعه في نافذة تقدمها زميلة ليلى الشيخ.
4: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تعرض ناقلة إماراتية للاستهداف أثناء عبورها المضيق، كذلك التصريحات الإيرانية والأمريكية المتزامنة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مسارات ملاحة مؤقتة. نبدأ بمتابعة المستجدات على الشاشة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. عمر تفضل، خصوصا وأن هناك حديث عن مسار جديد الآن.
5: نعم صحيح ليلى، ولكن نبدأ من الحادث الذي وقع في مضيق هرمز، حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية أن ناقلة تابعة لشركة أندوك تعرضت لهجوم بصاروخ وخلال عبورها من مضيق هرمز. الخارجية الإماراتية وصفت استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وأعمال قرصنة، واتهمت الحرس الثوري الإيراني باستخدام المضيق كورقة ضغط ووصفته بأنه أعمال قرصنة. طبعا دول الخليج كانت أيضا هذا الحادث. تزامنا مع ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني عراقجي أنها هناك محادثات بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد في مضيق هرمز، ولكن قبل التحدث عن هذا المسار نشير إلى أن المسارات الموجودة حاليا هي المسار في المياه الإقليمية الإيرانية في شمال مضيق هرمز، والمسار العماني باللون الأخضر، إضافة إلى المسار الدولي الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية منذ عام 68. بالعودة إلى مضيق هرمز، تشير بعض وسائل الإعلام إن المضيق في هذه المنطقة إن المسار الجديد قد يمر من هذه المنطقة أو من هنا قرب جزيرة لارك، هذا بالنسبة للسفن التي تريد الدخول إلى مضيق هرمز. أما بالنسبة للسفن التي تخرج من مضيق هرمز فسيكون المسار هنا قرب السواحل العمانية. نشير أيضا إلى أن بيان القيادة المركزية الأمريكية الأخير، حيث قالت أن 51 سفينة تجارية تم تغيير مسارها، إضافة إلى تعطيل سفينتين تجاريتين لم تمتثلا القوات الأمريكية وأوامر القوات الأمريكية، وذلك منذ استئناف الحصار على السواحل الإيرانية. نشير أيضا إلى بيانات موقع كيبلر الذي قال إن 6 ناقلات غادرت مضيق هرمز وذلك خلال الأسبوع الفائت، بينما دخلت 21 سفينة إلى مضيق هرمز. نشير أخيرا إلى أن الحصار الأمريكي يمتد من هذه المناطق حتى السواحل والموانئ الإيرانية. إيران قالت إنها لن تفتح المضيق حتى تلبية عدة شروط، من بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك رفع الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية. طبعا كانت هذه أبرز التطورات التطورات ليلى في مضيق هرمز، عودة إليك وإلى ضيفك لاستكمال النقاش.
4: بل تزيد شروط جديدة عمر، هي تقول أن يجب دفع تعويضات عن خروقات لمذكرة التفاهم حصل في السابق، ويعني ليس فقط مسار جديد وإنما شروط جديدة. على العموم نناقش هذا من الجانب العسكري مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. إذن ونحن نتابع هذه التطورات، في الفجر تضرب ناقلة نفط إماراتية ويخرج وزير الخارجية الإيراني ليتحدث عن اتفاق وشيك. ما هي

0: الناقلة أو هذا المركب في ثلاث دوافع: بعد عسكري، وهو زيادة الردع في المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض إرادتها وتسير سفن بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية طالما لم يصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن. بعد سياسي مرتبط بزيادة الضغط والتفعيل في المفاوضات القادمة. بعد اقتصادي، وهذا هو الأهم، وهو زيادة الكلفة على شركات الشحن العالمية وعلى شركات التأمين. الحروب البحرية الحديثة والحروب الجيوسياسية لا نقيس فيها مستوى القوة أو توازنات القوة بعروض القوة العسكرية على الأرض، بل بمن الذي يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يؤثر في عملية زيادة الأسعار ورفع الأسعار.
1: ولكن هناك خصوصية في هذا الموضوع تحديدا، لا نتحدث عن فاعل واحد، نتحدث عن أكثر من طرف في الداخل، بدليل أن الإمارات اتهمت جهات قرصنة في الحرس الثوري، هي من يقف وراء هذا الهجوم على ناقلتها، والذي على فكرة هو ليس فريدا من نوعه، هناك ثلاث ناقلات استهدفت في أسبوع واحد، ولا تتحدث عن عمل عسكري رسمي. هل لهذا دلالة أيضا فيما نتحدث عنه؟
0: طبعا في فترات الحرب بتختلف عن فترات السلم، يعني هذا العمل هو عمل يوصف بأعمال، إذا وصفنا أعمال القرصنة هي عملية اختطاف لسفينة في مقابل مادي، الهدف فيها هدف تجاري وليس هدف سياسي. ده الأبعد من هذا، أن مثل هذه الأعمال قد تصنف على أنها أعمال إرهابية، لأن في استخدام عنف وفي إطلاق نار على سفينة والهدف سياسي. لكن في هذه الحالة إحنا في حالة حرب، في حالة حرب الكل مستباح. إيران ترى هذه الحرب أنها حرب وجودية لها، وبالتالي تريد أن تفرض شروطها خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن المضيق وأصبح أقوى ورقة لديها في عملية
1: التفاوض. ولكن من يتهم بالقرصنة هنا طرف أساسي، لا يمكن أن تمرر أي اتفاقية سياسية بدون موافقته، فما الفائدة من التوصل إلى اتفاق وفي النهاية هناك طرف يستطيع أن ويتحكم بالالتزام به من عدمه؟
0: هناك يجب أن نفرق ما بين الاتفاق مع سلطنة عمان على تحديد المسار، هذا شيء يخص إيران وسلطنة عمان عشان بيشرفوا على المضيق، وسلطنة عمان هنا تتفاوض كمان باسم دول الخليج، لأن دول الخليج من الدول المشاطئة للخليج. هذا الاتفاق إيران قد توافق على أي مسار يحدد طالما يحافظ على المصالح الإيرانية، يحافظ على المصالح الملاحية والعسكرية لإيران والمصالح السياسية. لكن هناك فرق مع الوصول إلى اتفاق. إيران تربط المضيق والملاحة الحرة بسلام شامل في جميع الملفات، وهذا هو ما تسعى إليه طهران، إنها تربط هذا المضيق بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي كافة النزاع بما فيها النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والنفوذ حتى مع الأزروع المسلحة في المنطقة.
1: التحدي الداخلي والذي سنتابعه طبعا، ولكن فيما يتعلق بالمسار الجديد الذي يتم طرحه، ماذا نعرف عنه؟ كيف يختلف عن المسار الأصلي الذي كان يتوقع أن يتم الاتفاق عليه؟
0: دي نقطة مهمة جدا. ليه إيران بترفض المسار الدولي؟ لأن في المسار الدولي هنا في شرط، أدام ممر دولي يبقى إذن المرور هنا بنسميه المرور العابر. يعني إيه ليلى المرور العابر؟ يعني مرور لا يخضع لإذن مسبق ولا يخضع لإجراءات أمنية أو إجراءات إدارية. طيب إيران تريد أن تحول المرور العابر إلى مرور بريء. يعني إيه المرور البريء؟ يعني السير في مياه إقليمية إيرانية، وبالتالي كل السفن تخضع لعملية ممكن تفتيش، عملية رقابة، إجراءات إدارية، إذن مسبق. وده هيحط السفن الحربية الأمريكية أو السفن التي ترفع علم لدولة أمريكية أو لإسرائيل أو للدول الأوروبية إلى التفتيش أو المساءلة أو الرقابة الإيرانية. ولذلك هي ترفض إيران. إيران تريد تغيير المسار يكون قريب كمان من المياه أو الساحل الإيراني حتى يكون تحت مرمى النيران الإيرانية إذا حدث خلل في المفاوضات خلال الفترة القادمة، وتحت السيطرة الإيرانية. ولذلك هي لا تريد المسار القديم.
1: إذا

0: تم الإعلان عن توصل الاتفاق كما يتوقع الطرف الأمريكي، وكما أيضا نلمس من تصريحات إيرانية، ما الذي يعنيه عسكريا بالنسبة للسفن التي ستمر؟ ما الفترة التي نتوقع فيها أن تطبق بنود الاتفاق؟
1: السؤال حضرتك محتاج تفكيك، بمعنى أنا في رأيي أنهم لم ولن يصلوا إلى اتفاق شامل في هذه المرحلة، ربما يصلوا إلى تفاهمات، لكن اتفاق شامل يضم النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والأزرع المسلحة لإيران، هذا صعب للغاية الوصول إليه، ولكن ممكن أن هم في ظل الكلفة العالية يوصلوا إلى تفاهمات، نسميها تفاهمات في الظلمة، تفاهمات في الظلام، بمعنى لا يراها الإعلام أبدا، تفاهمات ما بين الطرفين إنها تتيح لكل طرف أنه يعلن عن انتصاره في الداخل، ويتم ضبط السردية الإعلامية لكل طرف، هذا ما يمكن الوصول إليه، لكن ما هيعلن عنه هيبقى اتفاق إطاري مؤقت فقط، بمعنى يحدد المرحلة القادمة خلال الفترة القادمة هيوصلوا لإيه أو ضوابط معينة، وبالتالي المضيق لم ولن يفتح كما كان قبل 28 فبراير، هيبقى برضو فتحه هيبقى محكوم، لأن الإدارة إدارة إيرانية والرقابة رقابة إيرانية، وحتى يمكن أن توقف أي سفينة ويمكن أن تقدم أي سفينة للمحاكمة إذا خالفت التعليمات المرور البريء في المياه الإقليمية الإيرانية.
0: أشكرك لواء محمد عبد الواحد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: ونتحول الآن مشاهدينا إلى ملف التطورات في لبنان، حيث ينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل سيد عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد طارق ترشيشي، هل نحن الآن أمام تفاوض بشأن إنهاء التصعيد أم ربما إعادة هندسة لهذا الوضع في المحتدم بين أو المشحون بين لبنان وكذلك إسرائيل في ظل حالة الجمود التي وصلت إليها المحادثات في روم؟
3: تحية لك أستاذ محمد ولضيفك وللمشاهدين.
2: مراد معك سيد طارق
3: ترشيشي. أستاذ مراد عفوا. نحن في الحقيقة في مواجهة هذين الاحتمالين، هذين الخيارين، إعادة هندسة يعني بما يعني إعادة الهندسة كما أفهمها هي تدخل الراعي الأمريكي للدفع في تنفيذ الاتفاق كما تقرر، يعني لأنه المعطل لهذا التنفيذ حتى الآن يبدو هو الطرف الإسرائيلي الذي يعني يتزرع بحجج ليعوق لعدم الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية بعد المنطقة الأولى، ويطرح شروط ويطرح موضوع الطرف الثالث الذي يراقب يعني تشكيك في السلطة اللبنانية وقدراتها على الإفاء بالتزاماتها وعلى بسط سلطتها على المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني. إعادة الهندسة كمان أيضا هي يعني أن يلتزم الإسرائيلي فيما وقعه، وهو أن يعني يبدأ بتنفيذ بالانسحاب من منطقة تجريبية ثانية لتكر صبحة منطقة، طالما أنه يعني الاتفاق يتحدث عن انسحاب تدريجي ولو بعنوان إعادة انتشار، يعني ما ذكر انسحاب.
2: طبعا لبنان كان يطالب بتوسيع هذا الانسحاب بالفعل من بنت جبيل وكذلك منطقة أخرى أعتقد الخيام، لكن الجانب الإسرائيلي يرفض هذا ويطالب عوضا عن ذلك بالتأكد من سيطرة الجانب الإسرائيلي على المنطقتين اللتان لم ينسحب منهما أصلا ولم يكن يحتلهما، وبالتالي إلى أي مدى هنا يمكن التعويل على الثقة في هذا الجانب الإسرائيلي الذي يبدو أنه يتلاعب بشكل كبير بهذا الاتفاق؟

0: اتفاق الإطار الذي وقع في يونيو الماضي.
1: يعني إسرائيل لن تنسحب أستاذنا من الجنوب اللبناني أقله، إذا يعني إذا افترضنا أنه قد يكون لديها نية بالانسحاب، فهي لن تنسحب على الأقل قبل الانتخابات الإسرائيلية. لكن واضح أن الإسرائيلي يخطط لاحتلال طويل لمنطقة الجنوب إن لم يكن هناك تخطيط لضم المنطقة، لأن هذه الوفود التي تدخل إلى لبنان، الجماعات التي تدخل إلى لبنان بعنوان سميته أنا السياحة الاستيطانية بين مزدوجين، عم بيفوتوا على الأراضي اللبنانية بيستكشفوا مناطق لموضوع إقامة مستوطنات. فهذا يعني أنه الإسرائيلي يعني يتلاعب بكل ما هو مطروح، ويستغل اتفاق الإطار لتمييع الوقت ولتمرير مزيد من ما يريده، سواء على مستوى الضغط على السلطة اللبنانية بموضوع نزع سلاح حزب الله، أو على مستوى عدم الانسحاب نهائيا يعني من هذه المناطق. والسلطة اللبنانية مقتنعة يعني، وأنا أؤكد لك وتأكيد جازم ومعلومات أكيدة، السلطة اللبنانية تعيش حالة إحباط لأن الإسرائيلي لن ينسحب من أي منطقة، والمنطقة التي قال أنه انسحبها هو لم يكن يحتلها أصلا. يعني اليوم مثلا، اليوم الجيش الإسرائيلي دخل إلى بلدة سوطر الغربية وأقام ساترا ترابيا على بعد 100 متر من ساحتها العامة لهذه البلدة، هذه البلدة التي قال أن التي هي مشمولة بالمنطقة التجريبية الأولى. لذلك
0: بمعنى
1: لبنان،
0: أن الجيش اللبناني
1: ليست
0: بمعنى أن الجيش اللبناني موجود هناك.
1: والجيش موجود، مع أن الجيش اللبناني موجود يعني، فهذا يدل على مدى استخفاف الإسرائيلي ومدى يعني عدم يعني التزامه بالاتفاق. هو لم يلتزم بالاتفاق، يعني أقله كان عليه أن مثلا أن يوقف إطلاق النار، لم يوقف إطلاق النار، وفي الوقت نفسه لم يوقف تجريف وتدمير القرى التي دخلها. لذلك أعود وأقول الدولة اللبنانية محبطة في هذا الأمر، أولا تجاه هذا عدم الالتزام الإسرائيلي، وثانيا أن الجانب الأمريكي ليس لديه تدخل فاعل.
0: هذه نقطة سنعود إليها سيد عادل.
1: لم يتدخل فعليا
0: سيد عادل، عفوا سيد طارق، سنعود إليها، لكن قبل ذلك أنتقل لسيد عادل شديد. سيد عادل، إلى وكيف ينظر الإسرائيليون إلى لبنان؟ هل بالفعل كساحة خلفية لتأمين ربما أمن إسرائيل، أم أنها ساحة لتصفية الحسابات مع إيران؟
2: تحياتي لك أستاذ مراد، ولضيفك الأستاذ طارق، ولمشاهديكم الكرام. يعني الإجابة على سؤالك أستاذ مراد، نعم هي ساحة تصفية حسابات، ولولا هذا الجزئية بالتحديد لما تم التوصل قبل شهرين إلى هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية، بحين كانت هنالك مصلحة مشتركة للأطراف الثلاث بالتوصل إلى اتفاق لقطع الطريق على إيران وحزب الله من إخراج لبنان، من أن يكون لبنان جزءا من مفاوضات إسلام أباد. ولكن اليوم الأمور مختلفة تماما، اليوم هنالك أجندة مختلفة لدى الأطراف الثلاث. الأمريكي ليس جادا نهائيا بحل الموضوع في لبنان، لكنه معني بتخفيض مستوى التصعيد ويعني تحقيق بعض الإنجازات الشكلية، لكنه ليس معنيا بالحل، يريد إدارة الصراع هناك. لبنان معني بشكل سريع أن يحقق إنجاز بموضوع الانسحابات وانتشار الجيش وإعادة المهجرين والإعمار وموضوع الأسرى. إسرائيل لا، إسرائيل بالنسبة لها تريد المفاوضات من أجل المفاوضات ومن أجل شرعنة وجودها هناك في لبنان. وأظن أن الذي يدعم السلوك الإسرائيلي هناك مجموعة من المتغيرات، ولها لا يوجد الضغط الأمريكي الذي روهن عليه لبنانيا. لبنان ذهب باتجاه الرهان على أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لها مصلحة بإحداث تقدم هذا المصلحة تفرض عليها أن تضغط على الـ على الـ الإسرائيلي، وهذا حتى لحظة لم يحدث، وأشك أنه سيحدث بالمستوى المطلوب لبنانيا. هذا أولا. ثانيا، لبنان لا يملك تلك الأوراق التي بإمكانه أن يضغط على الإسرائيلي وأن يلزم الإسرائيلي بالذهاب كما تريد الحكومة اللبنانية. والمسألة الثالثة التي تخدم الإسرائيلي، طبيعة الاتفاق. الاتفاق لا يلزم الإسرائيلي بكل يوم بأن يعلن عن مناطق تجريبية جديدة
0: الاتفاق
2: وأن ينسحب.
0: يضع شروطا ويضغط على الجانب اللبناني ولا يضع تقريبا اي بالفعل اي ضغط على الجانب الإسرائيلي. لكن اعود الى النقطة التي اشرت اليها سيد عادل قبل قليل، لماذا لا تلعب الولايات المتحدة الدور المنوط بها كوسيط محايد في هذا الاتفاق؟
2: لأنه بالنهاية نحن أمام إدارة أستاذ مراد تنسجم إلى حد كبير مع الرؤية السياسية الإسرائيلية الحالية، إسرائيل الجديدة، بهذا اليمين الديني واليمين القومي الذي يحكم إسرائيل، والذي باتت العلاقة عضوية ما بينه وما بين اليمين الذي يحكم الولايات المتحدة بالوقت الحالي. وسمعنا السفير الأمريكي في إسرائيل، سمعنا توم براك، سمعنا الرئيس ترامب نفسه ماذا تحدث عن الحدود إسرائيل وعن ضرورة توسيع مساحتها وحدودها، وسمعنا من قال أن كل هذه المنطقة في لبنان وسوريا والعراق أرض توراتية وعلى الدول العربية، يعني بما معناه أن تأتيها وجه وأن تسلم هذه المناطق لإسرائيل قبل أن تضطر إسرائيل من أن تأخذها بوسائل أخرى. وسمعنا من قال إنه أن الإدارة الأمريكية كما إسرائيل ليسوا ملزمين باتفاقيات وحدود سايكوس بيكو، وبالتالي هنالك انسجاما شبه ايديولوجي لدى هاتين المجموعتين. ولكن
0: وهذا
2: الاهم
0: الانسجام
2: من هذا
0: سيد عادل، هذا الانسجام ليس بجديد، لكن هناك عامل آخر ما يتعلق بالاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ومما نصت عليه في بندها الأول هو إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي حسب الرغبة الإيرانية من جنوب لبنان. لكن الولايات المتحدة لا تتماهى مع هذا البند تحديدا، وهذا يبدو أنه سيؤزم وسيؤخر من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، ونعلم كيف تؤثر الأزمة الإيرانية على الداخل الأمريكي سياسيا واقتصاديا.
2: بالضبط. أصلا الذهاب باتجاه هذا التوقيع قبل شهرين كان يراد منه إخراج لبنان من مفاوضات إسلام أباد، وكانت مصلحة ثلاثية أمريكية إسرائيلية لبنانية. اليوم انتهى هذا الموضوع، ولكن لذلك الإسرائيلي لا يضغط على إسرائيل بالوقت الحالي
0: الأمريكي
2: اعتقادا منه الأمريكي اعتقادا منه أنه قد تعود المفاوضات مع إيران، وقد يكون الأمريكي مضطر للعودة إلى مذكرة التفاهم، وتحديدا ما يخص ورقة لبنان ووقف إطلاق النار، وحينها سيكون مضطرا للتعاطي كما نص الاتفاق. لأنه بالنهاية الأمريكي ليس ملزما بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وإن كان هو الراعي، لكنه في لحظة ما قد يجد نفسه مضطرا لموضوع ورقة التفاهم، وتحديدا إنه الأمريكي الآن أكثر ما يعنيه هو الذهاب يوم 3/11 القادم، 3 نوفمبر، الانتخابات النصفية، وفي حالة استقرار وأسعار النفط مسيطر عليها. هذا الموضوع لا يمكن له أن يتحقق بدون الموافقة الإيرانية بالتأكيد ستكون لبنان جزءا منها، وبالتالي المرحلة القادمة وحساسيتها تفرض على الأمريكي أن يتصرف كما هي الحال. ولكن بكل الأحوال كل هذه العناصر تصطدم مع الموقف الإسرائيلي الذاهب باتجاه إدامة البقاء في مناطق في لبنان، وتحديدا تلك المنطقة الصفراء اللي من الممكن في لحظة ما أن تقتصر فقط على عمق 8 كيلو داخل الحدود اللبنانية. ولكن 8 كيلو داخل الحدود اللبنانية، هذا يعني أن الخطي القرى والبلدات اللبنانية من أقصى الغرب من رأس النافورة والبحر المتوسط حتى الحدود السورية شرقا ستبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي.
0: وبالتالي سيد عادل، إلى أي مدى أخطأت السلطة اللبنانية وسهلت هذا المخطط أو سهلت على إسرائيل تنفيذ هذا المخطط، وكذلك الولايات المتحدة عندما سمحت بفصل مسار بيروت أو مسار أو ملف لبنان عن مسار إسلام أباد.
2: في حين الأمريكي كان معنيا بمواجهة الإيراني وإخراج هذا الملف، وأن يأتي الإخراج من الحكومة اللبنانية، أن تقول الحكومة اللبنانية نحن الذين نتحدث ونفاوض باسم لبنان ولن نقبل أي طرف آخر لكي يتحدث باسم لبنان، بحينه كان تركيز الحكومة اللبنانية على المفاوضات وعلى الاتفاق بغض النظر عن مضمون هذا الاتفاق. الإسرائيلي كان ذكيا جدا، الإسرائيلي عمل لتحقيق الهدفين، الهدف التكتيكي الآن المتمثل بإبعاد إيران عن الموضوع اللبناني،
0: نعم.
2: والهدف الأهم هو مضمون الاتفاق الذي سيكون هو نعم. الناظم للعلاقة اللبنانية الإسرائيلية، وهذا الذي
0: شكرا
2: يحدث
0: سيدة.
2: الآن.
0: شكرا جزيلا لك سيد عادل شديد، وشكرا للسيد طارق ترشيشي كذلك كان معنا من بيروت. والآن مشاهدينا إلى الزميل عبد السلام محمد ونافذة تحليلية تقرأ في المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل ما بعد الجولة السابعة في روما بين ترحيل الخلافات واختبار التنفيذ.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. ما بعد جولة روما بدت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كأنها تقف بين ورقتين. ورقة لبنانية تطلب الانسحاب ووقف الاعتداءات وتوسيع حضور الجيش، وورقة إسرائيلية تربط كل خطوة بضمانات أمنية ونزع سلاح حزب الله. وبين هذه وتلك يتحرك الميدان كطرف ثالث بين ضربات وخروقات ورسائل نار تقول إن التفاوض لم ينتزع بعد سلطة القرار من حسابات القوة. فهل أصبحت المفاوضات أمام لحظة تنفيذ أم أنها ما زالت أمام إدارة متجددة للخلاف ترحل ملفاته إلى الجولة المقبلة في أيلول المقبل؟ وكيف يمكن للبنان أن يحقق خرقا يتجاوز خلافات الداخل؟ وهل تريد إسرائيل اتفاقا يفتح الطريق للانسحاب أم اتفاقا يطيل زمن الشروط قبل تنفيذه؟ شهد مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بوساطة أمريكية لعام 2026 تحولات مفصلية، حيث انتقل الملف من مرحلة بناء الإطار السياسي والأمني في واشنطن إلى الآليات التنفيذية في روما وسط سباق محتدم بين الدبلوماسية والتصعيد الميداني في جنوب لبنان. البداية كانت واشنطن في أبريل الماضي، حيث انطلقت أولى 5 جولات تفاوضية استمرت إلى أواخر يونيو. تركزت هذه المرحلة على وقف إطلاق النار وتهيئة مسار سياسي وأمني أوسع وملفات نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والسيادة والأمن الحدودي. في الجولة الرابعة وسعت المباحثات إلى مسارين سياسي وعسكري، قبل أن تبحث الجولة الخامسة التفاصيل التنفيذية والمناطق التجريبية وآليات انتشار الجيش اللبناني. ومهدت الجولات الخمس لتوقيع اتفاق إطار في 26 يونيو يقوم على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وانتشار الجيش ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة مقابل إعادة انتشار إسرائيلية تدريجية وصولا إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية وفق عملية مرتبطة بآليات للتحقق وترتيبات أمنية يجري استكمال تفاصيلها. في 14 يوليو انتقل المسار الدبلوماسي إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شهدت الجولة السادسة الاتفاق على هيكل وقواعد تنفيذ خطة المناطق التجريبية، ومهد ذلك لبدء تنفيذ الخطة لاحقا في بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية في جنوب لبنان التي لم تكن تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا. وفي مطلع أغسطس الجاري عقدت في روما الجولة السابعة من المفاوضات، وتركزت على المستوى التقني وآليات تنفيذ اتفاق الإطار. وأسفرت المباحثات عن التوافق على قائمة مختصرة لدول مرشحة للاطلاع بدور الطرف الدولي الثالث الذي سيتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح، على أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية اختيار دولة أو أكثر من هذه القائمة. ومع انتهاء الجولة السابعة لم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة. التفاصيل في تقرير كاترين حنا.
4: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة السابعة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى، تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطر الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
5: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
4: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
6: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقررة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
4: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا. اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
3: ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بكما. وأبدأ مع سيد معكرون، والسؤال: ما الذي أنتجته المرحلة الحالية في روما، الجولة السابعة؟ هل ذهبت ببيروت إلى البحث في الالتزامات والضمانات ونحوها، أم أننا ما زلنا في مرحلة الانتقال من الإطار السياسي إلى الإطار التنفيذي؟
7: نعم، يعني الجولة السابعة لم تنتج اختراقا جديدا بقدر ما نقلت التركيز لاختبار يعني ما تم الاتفاق عليه. فبالتالي بشكل عام سيكون إلى حد ما اختبار التنفيذ الأمني والتقني وترحيل القضايا الخلافية الأساسية. يعني الآن هناك حديث عن ترسيم حدود، عن موضوع الأسرى، يعني كلها فقط لإدخال مسار بالغ التعقيد بدل التعامل مع القضايا المرحة. يعني هناك ترحيل الخلافات في المدى المنظور. يعني كان الغاية الأساسية للمفاوض اللبناني كان محاولة إيجاد آلية، لأن لن ننتقل للمرحلة الثانية من الاتفاق بدون أن تقر واشنطن أو تؤكد بأنه تم الالتزام بما كان ملتزم به الجانب اللبناني. حتى الآن لم يحصل هذا الأمر. فبالتالي يعني الآن ليس هناك أفق سياسي وعسكري للتفاوض، هناك أمور خارج سيطرة لبنان عليها. وطبعا يعني واضح الموضوع، الانتخابات الإسرائيلية، المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كل العوامل مؤثرة. لكن حتى الآن أعتقد يدور التفاوض في حلقة مفرغة الآن.
3: وهل هو بالتخطيط دكتور مهند بالنسبة لإسرائيل استدامة هذه المرحلة وعدم فتح مناطق تجريبية جديدة أو تحديد مواعيد للانسحاب، هل هذا مخطط له؟
8: طبعا، والسبب هو أساسي، أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من مناطق أخرى في لبنان، ولذلك في التصور أن إسرائيل تتبع سياسة تفاوضية استعملتها تاريخيا مع الجميع. هي تستعمل سياسة تفاوضية بالتركيز على التفاصيل التقنية.

0: ليس على الإطار السياسي العام. التركيز على التفاصيل التقنية، على الإجراءات التقنية، هو هدفه بالأساس تعطيل الانسحاب الإسرائيلي والغوص في تفاصيل. على سبيل المثال، كيف نتحقق أن الجيش اللبناني نجح في المنطقة التجريبية؟ كيف نتحقق أن حزب الله نزع سلاحه؟ كيف نتحقق أنه ليس هنالك أي بنية عسكرية؟ هذه التفاصيل التقنية الفنية تحاول إسرائيل من خلالها إغراق الأطراف في هذا النقاش من أجل عدم الانسحاب من جنوب لبنان. ولذلك الأرضية الأساسية للتصور الإسرائيلي في المرحلة القادمة هو عدم الانسحاب على الأقل لسعد السلام حتى الانتخابات الإسرائيلية. ولذلك إسرائيل تسعى إلى تعطيل هذه المرحلة بأي ثمن.
1: سيد دكتور جو معكرون، لبنان إذن بين نارين وضغطين، مطالبة إسرائيل بالانسحاب وتطبيق بنود الاتفاق، في المقابل هناك ضغط على لبنان لبسط سلطته على أراضيه. كيف يتعامل الجانب اللبناني مع كل ذلك؟
2: يعني هذا الأمر غير متاح حاليا، يعني إذا لم يكن هناك انسحاب إسرائيلي أو أيضا تعاون من حزب الله، ليس قدرة للجيش اللبناني على التحرك. النقطة الثانية، يعني الجيش اللبناني هو تحت مرمى النار الإسرائيلية، يعني هو يسيطر على التلال الأساسية، كل الخطوط الأساسية التي تربط المناطق هي تحت مرمى الجيش الإسرائيلي، يمكن يعني قصفه بأي لحظة، ليس هناك ضمانات أمريكية في هذا الإطار. في المرحلة الأخيرة كان كل التفاوض هو إيجاد ضمانات أمريكية لدخول الجيش اللبناني إلى زوتر ونصريف، فليس هناك كان احتلال إسرائيلي، فبالتالي هناك سيطرة أمنية مطلقة الآن في هذه المنطقة. وحتى مطالب المفاوض اللبناني بموضوع الخيام وبنت شبال لم تكن عقلانية، لأن الدخول إلى هذه المناطق دونه الكثير من المناطق المحتلة، دونه الكثير من المخاطر. يعني التعامل مع الموضوع بجزئيات بدون خطة واضحة للتعامل مع مفهوم نزع السلاح حصره ممنوع، كل هذه المفاهيم الأساسية، الطرف الذي يتم التدقيق بهذا الموضوع، كلها أمور لم يتم التناقش فيها، لأن يعني كما ذكر زميل ليس هناك رغبة إسرائيلية بالانسحاب بشكل عام. فنحن الآن في محاولة لإدارة الجمود وليس لكسره، يعني ليس هناك ضغط أمريكي.
1: وهنا سؤال إذا سمحت دكتور معكرون نسأله الدكتور مهند مصطفى، وهو المناطق التجريبية، لماذا لم تضاف مناطق تجريبية؟ كيف تقارب إسرائيل التعامل مع مناطق تجريبية من حيث الإضافة أو عدم الإضافة؟
0: إسرائيل تقارب هذه القضية من خلال عدة زوايا. الزاوية الأولى هي الزاوية الأساسية، أنها لا تريد الانسحاب من مناطق أخرى في لبنان، ولذلك تحاول أن تعيق عملية عمل الجيش اللبناني في مناطق تجريبية أخرى من خلال الادعاء أنه علينا بالبداية أن نفحص مدى فاعلية الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية الأولى. النقطة الثانية أن إسرائيل في الحقيقة لا تثق بالجيش اللبناني بأنه قادر على النجاح في هذه المناطق التجريبية، ولذلك أي انسحاب إسرائيلي سيقابل بضغط سياسي داخلي في داخل إسرائيل على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي. وثالثا، الجيش الإسرائيلي نفسه، المؤسسة العسكرية، لا تثق بعملية تسليم المناطق التي احتلها الجيش إلى الجيش اللبناني، ولذلك هنالك في عوامل سياسية، هنالك في عوامل أمنية، عدم ثقة إسرائيلية بالمؤسسة العسكرية اللبنانية بأنها قادرة على فرض نزع السلاح على حزب الله في هذه المناطق أو على فرض سيادتها على هذه المناطق. ولذلك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن هنالك في مخاطرة من هذه الناحية، وذلك يحاولون إعاقة أي إمكانية للانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية.
1: عند نقطة نزع السلاح، لماذا تعمم إسرائيل نزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية في حين اتفاق 24 كان يتحدث عن جنوب الليطاني؟
0: لأنه إسرائيل لا تريد الانسحاب عموما من جنوب لبنان، ولذلك إسرائيل ستقول أننا صحيح توصلنا إلى اتفاق، وصحيح أنه ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية يمكن الانتقال إلى مناطق تجريبية ثانية، ولكن الانسحاب من المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان وهي المنطقة الأساسية عند إسرائيل لن يتم إسرائيليا دون نزع كامل لسلاح حزب الله. هذا يضمن بقاء إسرائيل واحتلالها في جنوب لبنان لسنوات.
1: دكتور معكرون، ما أثر التصعيد الإسرائيلي الحالي والمستمر على مسار التفاوض في روما؟
2: عفوا لم أسمع السؤال.
1: سؤالي لك عن أثر التصعيد الحالي الآن على الجولة المقبلة.

0: يعني تم تطبيع إلى حد ما التصعيد، يعني حرية، ما يسمى حرية تحرك لإسرائيل، تمكنت الآن من فرضه إلى حد بعيد بدون أن يكون رد مباشر من حزب الله. رأينا التفجير الذي حصل منذ يومين لم يتبناه حزب الله، وأيضا لم يعني كان هناك صمت مطبق من حزب الله على هذا الموضوع. الآن بدأ إلى حد ما يفرض معادلة جديدة بأنه يقصف، يفجر بيوت بدون رد من حزب الله، وهذا مرتبط بحسابات ربما إقليمية، بحسابات مرتبطة بحزب الله بإعادة بناء قدراته ربما أو ضعفه بشكل كبير بعد المراحل الأخيرة. فبالتالي هنا مشكلة يعني اتفاق الإطار، بأن يتم التفاوض تحت النار ويتم التناقش بقضايا هي الآن ترف في موضوع ترسيم الحدود بدون فض الاشتباك، محاولة إيجاد آلية للتضحية. كل هذه الأمور هي أكثر ملحة من القضايا ترسيم الحدود.
1: نقطة أخيرة إذا سمحت لي، إذا كان الجانب اللبناني يريد أن يحسم أي شيء أو يستفيد من أي شيء، ربط أي دعم في مجال إعادة الإعمار بتحسن الظروف السياسية والأمنية وبسط السلطة، هل يعقد هذه النقطة تحقيق أي شيء إيجابي بالنسبة لبيروت في هذه المرحلة؟
0: يعني في الموضوع الأمني؟
1: إعادة الإعمار وربطه ببسط السلطة اللبنانية وتحقيق تحسن في المجال الأمني.
0: يعني ليس هناك افق لاعاده، يعني اليوم في زوطر على سبيل المثال كان هناك استحداث لبيوت متنقله تم وضعها في زوطر لعدم القدره على، هناك ضروره لرفع الردم، كل هذه الامور. وحتى اتفاق الاطار يربط اعاده الاعمار بتراتبيه معينه، يتحدث عن حصر السلاح، تفكيك البنيه، انسحاب اسرائيل، استلام الجيش اللبناني بشكل كامل، وبعدها اعاده الاعمار. يعني حتى إعادة الأعمار يأتي في المرحلة الأخيرة، يعني ليس هناك واضح أموال قبل التأكد بأن أمور حصلت أو لا.
1: هل يمكن الحديث عن معيار لنجاح المرحلة المقبلة؟
2: المعيار لنجاح المرحلة المقبلة هو أمر واحد، انسحاب إسرائيل من مناطق أخرى في لبنان. إذا لم يحدث هذا فنحن أمام وضع على الأرض يتمثل في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ولذلك الانسحاب هو المقياس الأساسي لنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا من بيروت جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار ومتابعة للتغطية.
3: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال جودي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس، شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وأنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات الذي يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر، نقلت واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية

0: هي أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص بسبب حرب إيران. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إيهاب، تضعنا في كل هذه التصريحات وما يحدث في واشنطن والتعليقات حول تعليقات فانس وتعليقات البنتاغون أيضا.
1: نعم، آخر مواقف ما يشون على الأقل على الصعيد الدبلوماسي أو الرسمي، هنا ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس حول هذه المباحثات مع الجانب الإيراني. قال إن واشنطن تتحدث مع طهران، وإن طهران أبلغت الولايات المتحدة بأنها لا تريد فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وإن هذه المباحثات المنعقدة بين إيران وسلطنة عمان حول المسار الآمن لتدفق حركة الملاحة بشكل آمن في المضيق بعد أن قامت إيران بزرع ألغام بحرية، وأنه سيتم نزع الألغام البحرية من المضيق، وأن تتعهد إيران بعدم مهاجمة السفن مرة أخرى. لكنه أيضا قال إن هذه العملية في منتصف الطريق وإن الأمر لم يحسم بعد. نائب الرئيس شدد على أن الولايات المتحدة تبقي جميع الخيارات والضغوط سواء الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية أيضا على إيران لتحقيق هذا الهدف، قائلا بأن الهدف الرئيس للولايات المتحدة حاليا هو تدفق النفط والغاز عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب، وأن إيران قالت أنها تتفق على هذا الهدف أيضا، وأن دول الخليج مجتمعة تريد أيضا هذا الأمر حتى يتم خفض أسعار النفط ويعود تدفق الغاز والنفط إلى مستويات ما قبل الحرب. نائب الرئيس يؤكد أن أيضا المحادثات خلال الأيام الماضية شهدت تقدما كبيرا، لكن في الحقيقة أيضا هذه التصريحات تأتي أو جاءت في الحقيقة قبل ما أدلت به إيران من أن رفعت سقف المطالب من الولايات المتحدة في مقابل الاتفاق أو فتح مضيق هرمز. علمنا أن الجانب الإيراني يريد من الولايات المتحدة رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، كذلك سحب القوات من المناطق المحيطة بإيران، دفع تعويضات، لكن هذا الأمر لم يتم التعليق عليه حتى اللحظة من البيت الأبيض، وإن كانت هناك حاليا أحاديث في واشنطن أن هذه مطالب قد تبدو مبالغ فيها وربما لا يتم الموافقة عليها من البيت الأبيض. هذا على الصعيد الرسمي وفق التصريحات من نائب الرئيس. على صعيد أيضا مسألة المخزون الأمريكي من الأسلحة، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون أرسل مذكرة إلى شركات التصنيع الدفاعي هنا في الولايات المتحدة يحثها على زيادة وتيرة تسريع مسألة إنتاج الأسلحة، خاصة بعد نقص المخزون الأمريكي في المنطقة وفي مناطق أخرى حول العالم. أيضا نائب وزير الدفاع الأمريكي أو وزير الحرب الأمريكي أرسل في هذه المذكرة قائلا بأن المسألة القديمة في عملية إنتاج الأسلحة التي كانت تستغرق سنوات وسنوات لم تعد مقبولة، وأنه يجب زيادة أو تسريع آلية الإنتاج خاصة بالنسبة للأسلحة والذخائر الدقيقة. أيضا صحيفة نيويورك بوست كشفت عن أن الولايات المتحدة كانت قد نقلت آلاف الصواريخ ووحدات الدفاع الجوي من مناطق في آسيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط، وأنه تم استنفاد معظم هذه الأسلحة في الحرب مع إيران، ما يضع عبئا حاليا على البيت الأبيض لتعويض هذا النقص من المخزون سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى حول العالم. لكن رسميا ميسون البيت الأبيض والبنتاغون ينفيان هذه التقارير، يؤكدان بأن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الأسلحة وأن القدرة النارية الأمريكية كبيرة وأن الجيش الأمريكي جاهز لتنفيذ أي عمليات يأمر بها الرئيس دونالد ترامب.
0: نعم،
1: لكن حاليا هناك ضغوط ميسون تزداد في الحقيقة، ليس فقط على صعيد الوضع الداخلي وارتفاع أسعار المحروقات، لكن أيضا يبدو أن هذا الأمر فيما يتعلق بالأسلحة يمثل ضغطا آخر ميسون.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون منح شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية مهلة لا تتجاوز 21 يوما لتقديم خطط عاجلة لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المخزونات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران. وبتصاعد الجدل في واشنطن بشأن هذه القضية، فبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استنزاف الذخائر في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك منها ما يقوي احتياجاته.
2: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
3: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
4: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز. ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
2: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
0: وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد عيشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومعنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوف الكرام. في البداية سأبدأ معك سيد محمد المنشاوي، يعني بالنسبة لإيران، إيران رفعت سقف مطالبها، طالبت بتعويضات عن انتهاك مذكرة التفاهم، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أن الاتفاق مع عمان لا يعني فتح مضيق هرمز. بالتالي إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة بالفعل أن تفاوض على مثل هذه الشروط؟
5: تحياتي لك ولضيفين وللمشاهدين. أعتقد أن إيران أدركت أن الرئيس ترامب ليس لديه صبر استراتيجي ويريد التوصل إلى صفقة بأسرع وقت ممكن، ومن هنا هي تصعد في مطالبها السياسية من أجل تحسين موقفها التفاوضي. أعتقد الوقت في صالح الجانب الإيراني وليس في صالح الجانب الأمريكي، وأعتقد أن الخبرة الأليمة لإيران خلال الستة أشهر الماضية وخبرة مذكرة التفاهم التي فشلت بعد عدة أيام من توقيعها من الرئيس ترامب والوزراء الإيرانيين دفعت إيران إلى التشدد، وأعتقد أنها تدرك أيضا الداخل الأمريكي وتفاعلات السياسة الأمريكية سواء ما يتعلق بالانتخابات القادمة في نوفمبر أو الرأي العام الأمريكي الذي تزداد نسبة معارضته لهذه الحرب حتى انخفضت لما دون 30%، وهذا رقم سيء جدا لأي حرب قادتها الولايات المتحدة في الخارج، وأيضا إلى الخطاب المتفائل للرئيس ترامب الذي يذكر في كل خطاب أو في كل تصريحات أن الحرب على شان أن الحرب توقفت وأن الصفقة على وشك الإنجاز، وأعتقد أن كل ذلك دفع إيران وشجعها على زيادة مطالبها، لكن هذه المطالب في نظر الكثيرين مشروعة حيث أنها تريد تعويضات عن الإخلال الأمريكي بهذه الاتفاقية كما تراها إيران، لكن الرئيس ترامب بالطبع لن يلبي هذا الطلب، وأعتقد أنه يرفع دائما سلاح أنه يمكن العودة إلى القتال إذا ما اضطر إلى ذلك، لكن الإيرانيين يبدو أنهم مقتنعين أن الرئيس ترامب لن يقدم على هذه معاهدة الحرب، خاصة في ضوء التقارير الكثيرة والموثقة التي تشير إلى نقص الذخائر والصواريخ الأمريكية في ساحة القتال في الشرق الأوسط.
0: نعم دكتور عماد، يعني بالنسبة لتصريحات فانس لفوكس نيوز قال فيها أن الإيرانيون يعانون ويريدون إنهاء الأمر، وأيضا تصريح لوزير الخزانة الأمريكي عندما قال أن الضغوطات الاقتصادية على طهران ولا تستطيع دفع حتى رواتب عسكريها، إلى أي مدى يمكن أن يكون العامل الاقتصادي بالفعل عاملا ضاغطا وأن يكون ضاغط على إيران لتقديم تنازلات؟
6: تحياتي لك منسون للضيوف الأعزاء والمشاهدين الكرام. بالتأكيد العامل الاقتصادي المؤثر، وتريد إيران الخلاص من هذا الوضع، ولكن هذه التقارير التي يقولونها غير صحيحة، يعني أن إيران لا تستطيع دفع رواتب العسكريين أو الموظفين، هذه يعني مسخرة. بالعكس، الحكومة الإيرانية زادت من رواتب الموظفين، يعني حتى أعطتهم علاوات وزادت من رواتبهم 60%، ولا الرواتب وكل هذه الأمور تدفع، ليس لديها مشكلة الحكومة الإيرانية في صياغة دفع الرواتب على الأقل. هذه تقارير كاذبة، وعمليا الحكومة الإيرانية خلال الحرب كان لديها مداخيل. أنا أعطيك مثالا، حتى خلال ال 20 يوما ايران باعت اكثر من 220 مليون صدرت اكثر من 220 مليون برميل وباسعار السوق، وفي حين قبلها كانت تصدرهم بتخفيضات تزيد عن ال 20%، اليوم تصدرها باسعار عاليه، ولكن طبعا الضغط الاقتصادي عالي لا يمكن انكار ذلك، ولكن تريد ايران التخلص من هذا الوضع. المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة لا تلتزم بتعهداتها، يعني إيران تصل إلى اتفاق، الجانب الأمريكي لا ينفذ تعهداته بل بالعكس ينكس بالتعهدات ويقوم بأعمال أخرى. لو كان الموضوع التخلص من الحصار الاقتصادي والعقوبات وغيره، إيران كانت مستعدة، يعني قبل حتى هذه الحرب، يعني مقالة وزير خارجية عمان موجودة أن العراق قدمت تنازلات كبيرة في المفاوضات قبل الهجوم على إيران، لربما لا أحد كان يتوقعها. وهذا الكلام أنقله عن رئيس الاستخبارات البريطانية الذي شارك في المفاوضات النووية في سويسرا، وقال التنازلات التي قدمتها إيران قدمها عراقشي في آخر جولة من المفاوضات لم تكن متوقعة، أنه مستعد أن يقدم هكذا تنازلات، ولكن الولايات المتحدة قامت بمهاجمة إيران. طيب أنت كيف تستطيعين أن تتصرفي مع جانب بهذا الشكل؟ يعني نحن ندخل في اتفاقية معهم، الاتفاقية النووية، ننفذ كل تعهداتنا حسب 15 تقرير من مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية للطاقة الذرية. الولايات المتحدة تخرج من الاتفاق، لن تنفذ تعهداتها، تفرض عقوبات. وقبل ذلك عام 2004 وقعنا اتفاقية باسم اتفاقية سعدابات مع الولايات، مع الترويكا الأوروبية، بالنيابة عن الولايات.

0: الولايات المتحدة، إيران أقفلت كل منشآتها النووية حينها في الشمع الأحمر،
1: نعم،
0: ولكن
1: ولكن
0: الولايات
1: يعني
0: المتحدة
1: ال
0: والأوروبية
1: نعم
0: فقط.
1: الملف النووي دكتور عماد، الملف النووي الآن هو ربما مؤجل لما بعد الاتفاق على فتح مضيق هرمز. هنا فتح مضيق هرمز هو الأساس، وعندما يكون الجانب الإيراني هو الذي أغلق مضيق هرمز، وبالتالي هو المفتاح الرئيسي للوصول إلى التفاهمات اللاحقة فيما بعد.
0: نعم ميسون، إيران استطاعت أن تجد هذه الورقة وتستعملها ضد الولايات المتحدة. عمليا المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، مجلس الأمن الدولي، لا أحد استطاع أن يعطي ضمانات لإيران ويجبر الولايات المتحدة الالتزام على تعهداتها. اليوم إيران وجدت ورقة جديدة اسمها مضيق هرمز،
1: نعم، هي ورقة
0: وتحاول
1: مضيق هرمز.
0: الاستفادة منها لإجبار الولايات المتحدة أن تنفذ تعهداتها.
1: طب دكتور حسن، من هذا المنطلق الذي قاله الدكتور عماد بأن إيران بالفعل هذه الورقة ورقة مضيق هرمز تضغط بها على الولايات المتحدة الأمريكية، برأيك واشنطن إلى أي مدى هي مستعدة أن تقدم تنازلات اقتصادية مقابل ضمان فتح مضيق هرمز أو ضمان أمن المضيق؟
2: تحياتي لك ميسون وللضيفين الكريمين. أنا في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن دخلت في مأزق استراتيجي واضح، والتصريحات التي تأتي، أنا هنا لا أتحدث عن تسريبات صحفية وإنما أتحدث عن تصريحات على لسان المسؤولين الأمريكيين، ومن ضمنهم طبعا رئيس هيئة الأركان يتحدث على أن هناك حدودا للقوة العسكرية وأن الجيش الأمريكي قام بكل ما يمكن أن يقوم فيه، ولكن هذا لم يدفع إيران إلى تغيير مواقفها. فبالتالي موضوع مضيق هرمز واضح تماما بأن إيران تحاول دفع الولايات المتحدة للاختيار بين احتمالين: الأول أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتفسير الإيراني لما يجب أن يكون عليه مضيق هرمز، أو الدخول في حرب موسعة، وهي تراهن على أن ترامب لا يريد ذلك، وربما لا يمتلك أيضا الأصول العسكرية في هذه المنطقة للقيام بحرب تكسر إرادة الإيرانيين. لذلك هنا الآن أنا في ظني أن إيران تريد اتفاقا، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أمريكا تريد اتفاقا يمكن تبريره بأنه جاء نتيجة للضغط العسكري والاقتصادي، في حين أن إيران تريد اتفاقا تبرره على أساس أنه نتيجة أو ثمرة للصمود وكسر إرادة الأمريكان. لكن لغاية هذه اللحظة لا توجد قوة عسكرية في هذه المنطقة تستطيع أن تؤمن أمن الملاحة إلا إذا كانت إيران على وفاق مع هذا التوجه، ومن هنا إيران لا يمكن لها أن تقبل بذلك دون أن يكون هناك مكاسب اقتصادية. كلام الأمريكان عن الضائقة الاقتصادية في إيران إلى حد كبير جدا صحيحة، الكلام الذي تحدث فيه دكتور عماد أيضا صحيح بأن هناك رغبة إيرانية واضحة وهدف إيراني استراتيجي للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي، فبالتالي لابد من التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة. إيران تمتلك الورقة الاستراتيجية مضيق هرمز، الولايات المتحدة الأمريكية تملك الورقة الاقتصادية. الآن بعد أن يتم طي صفحة الخلاف على مضيق هرمز، إذا ما نجح الجانبان في التفاهم عليه، ونحن نعرف الآن في مذكرة أو بروتوكول بين عمان وبين إيران، إذا ما نجح ذلك هذا يعني الولوج مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، وهناك الكثير من الحوافز الاقتصادية لإيران، وبالتالي هذا يمكن أن يؤدي إلى تسهيل المسار التفاوضي في نهاية المطاف.
1: نعم سيد محمد المنشوي، عندما نتحدث عن يعني كل هذه الظروف، اليوم البنتاغون يطلب تسريع إنتاج الذخائر والنقص في السلاح والذخيرة، هذا النقص إلى أي مدى يمكن أن يكون عاملا حاسما في رؤية الولايات المتحدة لهذه المفاوضات ولهذه الحرب بشكل عام في المرحلة المقبلة؟
3: أعتقد أنها نقطة مهمة جدا في حسابات البيت الأبيض والرئيس ترامب والبنتاغون، في إذا ما أرادوا تجديد القتال وشن المزيد من الهجمات على إيران. التصنيع العسكري في الولايات المتحدة عملية شديدة التعقيد، ولا توجد جهة حكومية مخصصة للقيام بنفسها بالتصنيع العسكري كما هو الحال في العديد من الدول. كل من يصنع هنا الأسلحة والذخائر والأجهزة العسكرية هم شركات خاصة يتم التعاقد معها مع وزارة الدفاع وتنتج له ما يريد، وهذا هذه عملية إجرائية طويلة بيروقراطية حكومية معقدة للغاية، يجب أن تكون هناك شفافية فيها ومنافسة بين بعض الشركات، واعتقد ان ذلك سيتم التغاضي عنه في هذه الحاله. البنتاغون كما ذكرت التقارير يريد ان تكون الذخائر جاهزه في 21 ايام، وهذا رقم صغير جدا بالنسبه لما كان عليه الوضع في الماضي، من ان هذه العمليه تنفذ ربما اشهر وربما عده سنوات في بعض الحالات. فاعتقد ان كل هذه الانباء

0: وهو ذكر ذلك وأكد ذلك في بداية شن هذه الحرب في نهاية فبراير الماضي، لكننا الآن بدأنا ندخل في نصف العام ولم يحدث تغير كبير جدا. نعم، تم تدمير القدرات الإيرانية العسكرية في أغلبها، البحرية والدفاع الجوي، وتم ضرب منشآت اقتصادية في إيران، ولكن هذا لم يحسم النزاع على الأرض. إيران ترى نفسها منتصرة بسبب صمودها أمام أكبر جيش في العالم، والرئيس ترامب والقادة الأمريكيين افترضوا أن الحسابات المادية هي ما سيدفع إيران إلى الهزيمة، لكن هم لا يدركون العقلية الإيرانية والحسابات الإيرانية التي ترى نفسها منتصرة لأنها قاومة الولايات المتحدة حتى الآن. فأعتقد أن كل ذلك يعقد من المشهد في واشنطن، وهناك ضغوط بين الصقور الذين يريدون معاودة الهجمات على إيران والعاقلين من الحزبين الذين يرون ضرورة الوجود الخروج المشرف للولايات المتحدة من هذا المستنقع الإيراني.
1: نعم، وبالتالي كما ذكرت العملية العسكرية أو العملية التصنيعية للأسلحة تستهلك مدة طويلة، وهذا والوقت ليس بصالح الولايات المتحدة. بالنسبة لدكتور عماد، يعني بالنسبة على الجانب الإيراني، عندما نتحدث عن نقص في السلاح والذخيرة من الجانب الأمريكي حسب ما طلب البنتاغون من مصانع الأسلحة على الجانب الإيراني، أليس هناك أيضا هناك مشكلة نقص في الأسلحة بعد كل هذه المدة من الحرب، وأيضا بعد الحصار المفروض على إيران منذ مدة طويلة؟
2: لا ابدا ميسون، بالعكس ايران زادت من انتاجها العسكري بشكل كبير جدا. قبل الحرب ايران كانت قد نقلت كل مصانع الاسلحه، فككتها ونقلتها الى اماكن امنه، عمليا تحت الجبال او اماكن لا يمكن استهدافها بسهوله، والانتاج يتم بسرعه بوتيره سريعه جدا. حسب ما قاله السيد عرقشي الانتاج زاد 120%، يعني اكثر من 100% مثل ما يقولون، وعمليا ليس لديها ايران مشكله في هذا السياق. ايران اعتمدت سياسه الانتاج المكثف لاسلحه تكون رخيصه جدا نسبيا وتستنزف الطرف المقابل، وهي خططت لهكذا مواجهة مع الولايات المتحدة منذ أكثر من 4 عقود، وبعكس الولايات المتحدة التي دخلت الحرب دون أي تخطيط. كل الحروب تقريبا التي تدخلها الولايات المتحدة مثل حرب العراق مثل غيرها من الحروب تدخلها وبعدها تتفاجأ فيما هو مجهز هناك أو موجود هناك ويتم استنزافها. العراق وأفغانستان رأينا ماذا حصل بالنسبة للأمريكان، على الرغم من 20 سنة من الحرب في أفغانستان في النهاية سلموا أفغانستان للطالبان وانسحبوا. وبالنسبة لإيران نفس الشيء، اليوم هم دخلوا الحرب ولكنهم لم يكونوا محضرين، هم كانوا يتصورون أنهم بمجرد أن يقتلوا المرشد وبعض القادة الإيرانيين سوف ينهار النظام الإيراني. هذا لم يحصل، النظام الإيراني كان مجهزا لهكذا ظرف، الإنتاج هو بوفرة. الأمريكي حتى عبر خلال الهجمات الأخيرة، يعني لا أتكلم عن زمن بعيد، خلال الأسبوعين الماضيين وجد أن الإيراني أنتج صواريخ جديدة، أنتج مسيرات جديدة، وحتى أنه درس ما هي المسيرات والصواريخ التي تستطيع العبور من المنظومات الدفاعية الأمريكية، وما هي الصواريخ والمسيرات التي تستنزف القدرات الأمريكية، وأنتج الصواريخ بشكل خاص والمسيرات بشكل خاص لهكذا مواجهة ونجح في ذلك. رأينا اختراقات، يعني عندما تستهدف القواعد الأمريكية في الأردن ويقتل جنود أمريكان ولا تستطيع الولايات المتحدة الدفاع عن قواعدها لأنها وضعت كل منظومتها الدفاعية في إسرائيل، يعني عمليا لم تعد لديها القدرة عن الدفاع حتى عن قواعدها، وفضلت إسرائيل عن الجنود الأمريكان. طيب في هكذا الظرف يكون سهل جدا لإيران استهداف قواعد أمريكية أكثر، ورأينا حتى أن السفن الحربية الأمريكية التي كانت في على مسافة 400 إلى 500 كيلومتر من المياه الإقليمية الإيرانية خلال الحرب كانت تبتعد أكثر.

0: من 1000 كيلومتر كي لا تكون في مرمى نيران الصواريخ الإيرانية. وهذا يعني أن الأمريكيين أدركوا أن الإيرانيين صنعوا أسلحة
1: يعني دكتور عماد، ربما يعني مستوى الحرب لم يدخل إلى مستوى عالي، يعني كانت هذه المواجهة بقيت على مستوى معين من المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. الولايات المتحدة كانت دائما تهدد بأنها سترفع مستوى التهديد، وهذا المستوى ربما كما ذكرت بقيت على هذا المستوى. ولكن يعني بالعودة إلى يعني إلى كلفة الحرب والعامل الاقتصادي، دكتور حسن، برأيك هل وصلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى قناعة بأن كلفة الحرب باتت أعلى من كلفة التسوية؟
2: نعم، في ظني وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الآن وهي تبحث عن مخرج من أجل العودة إلى المفاوضات والتوصل إلى الهدف الاستراتيجي، وهو منع إيران من الحصول على القدرات النووية العسكرية. أمريكا أنا في ظني لديها القدرات العسكرية الهائلة الجبارة، لكن أيضا طبيعة هذه الحرب غير المتماثلة هي تفرض كلفة مرتفعة على الولايات المتحدة مقابل أيضا كلفة أقل على إيران، بمعنى أن قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز لا تكلفها الكثير، في حين أن الفتح المضيق يكلف الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا الكثير. لكن أيضا هذه المواجهة العسكرية يعني لا يمكن لإيران أن تكسر الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا. يعني هذا الكلام الذي نسمعه عن الصمود الإيراني هذا كلام تعبوي، كلام يوجه للرأي العام الإيراني، لكن نحن نعرف أن هناك نقص كبير في السلاح الإيراني نتيجة تدمير المصانع ونتيجة أيضا لتدمير المدن الصاروخية. الولايات المتحدة قصفت 13,000 هدف، هذا لم يكن يعني من دون كلفة عسكرية هائلة على الجانب الإيراني. لكن الفكرة أن الإدراك المتبادل عند الطرفين بأنه لا يمكن حسم هذه المواجهة عسكريا، وأنه البقاء في هذه الدوامة من الضربات والضربات المضادة هو أعلى بكثير، يعني كلفتها أعلى بكثير من العودة إلى مسار تفاوضي آمن يمكن أن يحقق للطرفين ما يريدان. نحن نعرف أن إيران تريد رفع العقوبات كاملة وهذا حق لها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية الهدف الأساسي لها هو حل الملف النووي وليس تنفيذ الأهداف الإسرائيلية، وهذا التراجع الأمريكي عن الأهداف الإسرائيلية يجب أن يكون مشجعا للطرف الإيراني للتوصل لاتفاق مع أمريكا وعزل إسرائيل إقليميا ودوليا.
1: نعم سيد محمد منشاوي، سؤال سريع لو سمحت لي وإجابة سريعة، إذا يعني إذا تعثر المسار التفاوضي هل سيكون التصعيد المقبل اقتصاديا أم عسكريا أم عبر ساحات الإقليم؟
3: أعتقد أن التصعيد سيكون اقتصادي من جانب واشنطن، الخيار العسكري يتراجع ولا يوجد شهية له سواء في البيت الأبيض أو حتى في الكونغرس.
1: نعم شكرا لك، كنت معنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وأيضا الشكر للدكتور عماد الشنازي رئيس مركز الأبحاث والدراسات في إيران، والشكر موصول أيضا للدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من عمان، شكرا لك. الآن إلى زميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث وقراءة في عقدة مضيق هرمز والمسارات الدبلوماسية المتوازية التي تسعى إلى تأمين مساراته البحرية.
4: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. محادثات مضيق هرمز وكيف يمكن أن تعيد المشهد إلى المسار التفاوضي؟ مساران يتحركان في وقت واحد، محادثات عمانية إيرانية حول ترتيبات عبور جديدة في المضيق تقول مسقط إنها تسير في أجواء إيجابية، ورواية أمريكية تتحدث عن خطة عبور آمن عبر اتفاق وشيك، وبين المسارين تعود مذكرة التفاهم إلى الواجهة. هل يصبح مضيق هرمز مدخلا للعودة إلى صيغتها أم يبقى العقدة التي تختبر مستقبل الصراع بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها جملة من التصريحات. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم ملف هرمز من زاوية العبور الآمن لا من زاوية الترتيب السياسي وحده. فنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول لفوكس نيوز أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، ويضيف أن المشكلة الرئيسية في المضيق تتمثل في أن إيران زرعت ألغاما في بداية الحرب وأن واشنطن تعمل على وضع نظام ملاحة آمن. كما يقول إن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور على مضيق هرمز، لكنه يضيف أن الاختبار سيكون فيما يحدث فعليا على الأرض. بهذا المعنى تريد واشنطن ضمانات عملية لا تعهدات لفظية فقط. في المقابل تربط إيران فتح المضيق بسلوك واشنطن وبمذكرة التفاهم. فالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها، ويضيف أنه لا يمكن القتال إلى الأبد، ففي النهاية لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر فيقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا عدلت أمريكا سلوكها ورفعت الحصار البحري وأخرجت قواتها البحرية والجوية من محيط إيران. ويضيف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط أخرى، من بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. إذن هي مسارات دبلوماسية تسعى لتأمين المسارات البحرية، نتابع تفاصيلها التقنية مع محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية.
5: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بين يدي هذه المحادثات الإيرانية العمانية وترقب نتائجها تكون قضية المسارات هي واحدة من أهم القضايا التي سيعلن عنها عقب هذه المفاوضات. نعود لاستذكار هذه القضية من أين بدأت. طبعا بدأت بعد أن أعلنت عمان بعد توقيع مذكرة التفاهم في فترة ماضية عن هذا المسار الذي تشاهدونه هنا، وهو مسار جنوبي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. هنا تلاحظون هذا الممر، طبعا لدينا صورة أوضح للممر الآن، تلاحظون هذا هو الممر الجنوبي أو الممر العماني الذي بات يعرف فيما بعد بالممر العماني، والذي استخدمته كثير من السفن بعد توقيع مذكرة التفاهم، لكن كان لإيران اعتراضات عليه. طبعا بعد أن كان نتحدث عن هذا المسار الجنوبي، إيران كانت قد فرضت مسارا خاصا بها من مياهها الإقليمية، هذا المسار الذي تشاهدونه، في حين أن المسار الدولي هذا المسار الذي نراه هنا في الوسط في اللون الأحمر. الاعتراضات الإيرانية كانت على هذا المسار الجنوبي، واستهدفت إيران عدة سفن، آخرها اليوم طبعا في أمام ميناء أمام مدينة أو بلدة خصب في مسندم. في هذه المنطقة استهدفت إيران سفينة عمانية، أو استهدف الحرس الثوري سفينة إماراتية في هذه المنطقة تحديدا. إذن الآن نتحدث عن ثلاث مسارات. ما الذي قد يتغير بينما تعترض إيران على هذا المسار، وأيضا هذا المسار قد لا يكون العمل فيه؟ إذن نتحدث الآن عن مسارات جديدة محتملة، ونحن أشير هنا مرة أخرى إلى أننا نتحدث عن تسريبات. طبعا لم تعلن هذه المسارات رسميا، لكن في الغالب هذه المسارات كما تشاهدون سيكون هناك مسار الدخول هذا الذي نراه في الأعلى باللون الأحمر، سيدخل من ضمن المياه الإقليمية العمانية الإيرانية، جزء من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما مسار الخروج الذي نراه هنا سيكون جزء منه من مياه إيران وجزء آخر من مياه سلطنة عمان. إذن الدخول كله بالكامل سيكون من مياه إيران، وبالتالي ربما نتحدث عن محاولة إيران فرض سيطرتها على كل ما يدخل إلى الخليج، فيما تقول إنه يتعلق بأمنها وبمنع سفن ربما عسكرية من الدخول أكثر، وهي طبعا تطالب الولايات المتحدة، تطالبها بسحب قواتها بالتزامن مع عملية إعادة فتح مضيق هرمز، وبالتزامن أيضا مع برفع الحصار عنها. إذن نحن نتحدث الآن عن مسارين كما تحدثنا في آخر التسريبات. هذا هو أحد المسارات، تخرج السفن من الخليج من مسار إيراني، كما تخرج أيضا من مسار عماني. كان هذا أبرز ما لدينا في هذه المسارات، وبالطبع سنتجه إلى مزيد من التحليل لكل هذه التسريبات.
4: شكرا محمود. للتعمق في هذا المشهد نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. كنا قد فككنا مع ضيفنا أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول للعودة إلى المسار الدبلوماسي، ووجدنا أنها تدور حول ثلاث عقد أساسية. العقدة الأولى هي فتح مضيق هرمز بشكل آمن. واشنطن تريد خطة عبور تمنع إطلاق النار والألغام والتهديدات ضد السفن. أما إيران فتريد أن يكون فتح المضيق جزءا من ترتيبات تعترف بدورها في إدارة العبور لا مجرد استجابة لضغط أمريكي. العقدة الثانية هي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. طهران تقول إن فتح مضيق هرمز لا ينفصل عن إنهاء الحصار البحري، بينما تربط واشنطن أي تخفيف للحصار بتنفيذ ترتيبات الملاحة الآمنة. وهنا يبرز سؤال التدرج، من يخطو أولا؟ أما العقدة الثالثة فهي العقوبات والتعويضات. إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم ضمن معالجة ما تعتبره انتهاكات أمريكية سابقة، بما يشمل رفع العقوبات والتعويض. في المقابل تخشى واشنطن بحسب ضيفنا أن يتحول ذلك إلى تنازل مبكر قبل تثبيت آمن للملاحة في مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ما هي التفاهمات التي يتم التباحث فيها الآن، وخاصة ما المقصود بالممرات الجديدة؟
6: خلينا جلال أولا نضع جملة مهمة، هنالك رغبة في تغيير منطق التفاوض بين الطرفين. إيران تريد منطقا يركز على فكرة أساسية أن فتح المضيق ولو كان مؤقتا لا يغير من حقيقة مهمة، أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات وأن ترجع عمال إيران إلى غير ذلك. الولايات المتحدة منطقها في التفاوض هو لنفتح المضيق ونعود إلى منطق التفاوض قبل 28 من فبراير، بمعنى آخر الحديث عن البرنامج النووي بشكل أساسي وغيره. هذا هو الخلاف الأساسي بين الطرفين. ما تسعى إيران إليه الآن هي أن تقول فتح المضيق المؤقت اللي هو لمدة 60 يوما لا يعني تغيير في هذا المنطق، بعبارة أخرى لا عودة إلى المنطق الذي تريده واشنطن. المضيق هو جزء، هو فقط معبر إلى منطق آخر، وهو إلغاء الوضع القائم الذي كانت تعاني منه إيران قبل 28 فبراير. هذا الذي يحكم المشهد اليوم جلال.
4: دكتور، الولايات المتحدة الأمريكية تريد التزاما إيرانيا فعليا بعدم التعرض لأي سفن بعد هذه التفاهمات مع سلطنة عمان. هل يوجد أي نوع من هذه الضمانات؟
6: إذا حصل هذا التفاهم، المفترض أن هذا التفاهم يعبر عن النقطة الخامسة بمذكرة التفاهم، ومعناها المضيق يفتح دون مضايقات دون رسوم لمدة 60 يوما. وبالتالي الشيء الوحيد الذي يتم الحديث عنه وهو أن السفن التجارية تعبر دون مساءلة دون معوقات دون أي شيء. إيران حفظت لنفسها نقطة أنها إذا كان لديها شكوك في قطع بحرية، لديها أسلحة قد تشكل تهديدا على أمنها، فإنها ستقوم بالتعرض لها. وهذا هنا منطقة الرمادي، بعبارة أخرى هل ستقوم إيران بالتفتيش عن كل السفن التي تمر في المضيق، أم أنها ستسعى إلى نوع من نظام اتصالات مع السفن بحيث تعبر السفن عن نفسها قبل أن تعبر تجنبا للإرباك أو لقضايا أمنية.
4: إذن دكتور، يمكن القول بأن التفاهمات مع سلطنة عمان يمكن أن تكون منطلقا للعودة الفعلية إلى طاولة المفاوضات؟
6: حقيقة ليس هناك منطلق إلا هذا، لأنه المفتاح والعقدة هي البند الخامس، لأنه ليس الولايات المتحدة، العالم كله ينظر إلى هذه التفاهمات بعين الأهمية. بدون هذه التفاهمات ستبقى الصراع كله يراوح مكانه، لا الولايات المتحدة حسمت عسكريا ولا إيران استطاعت أن تمنع على أمريكا فرص الهجوم المتكرر أو الأعمال العسكرية المتكررة. وبالتالي يجب البدء من نقطة معينة تخلق أساسا للثقة ولو كانت بسيطة، ومن هنا يبدو المسار العماني الإيراني مهم جدا. وأهميته الأخرى جلال، وهذا نقطة مهمة، عمان ملتزمة بقانون البحار وموقعة عليه، وبالتالي أي التزام سيكون إلى حد كبير ملتزم مع القانون الدولي، وهو الأمر الذي تخشى إيران أن يكون إلى حد ما في يوم من الأيام يستعمل ضدها في تسوية النزاعات.
4: تبقى علامة الاستفهام الكبيرة دكتور اليوم التالي لفتح المضيق، وتبرز هنا الخلافات الكبيرة خاصة حول البرنامج النووي الإيراني، رفع العقوبات والأموال المجمدة. على اختلاف الرؤيتين الإيرانية الأمريكية ماذا نتوقع؟
6: أولا الرئيس الأمريكي ومن حوله لا يريدون أن يعترفوا بحقيقة مهمة أن البرنامج النووي وضعه غامض بالكامل منذ أن ضرب في حرب 12 يوم، وبالتالي ما من معلومات لا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة خبرة ولا لمصادر أخرى معلومات ما الذي حصل في البرنامج النووي، وبالتالي الرئيس الأمريكي ربما على فريقه أن ينظر إلى هذا الأمر بعين الأهمية لأنه قد يشكل نقطة إيجابية للمرور عنه. يبقى قضية الأموال المحتجزة عمليا وموضوع العقوبات. الولايات المتحدة تستطيع أن تري إيران وجها إيجابيا أو نوايا حسنة بأن تسمح لبعض الأموال، وهو ما اتفق عليه، على الأقل 3 إلى 6 مليار سيفرج عنها أو يجب أن يفرج عنها كنوع من البادرة، وموضوع رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. هذه كلها إشارات إيجابية يمكن أن تعطيها الولايات المتحدة دون أن تعني تخليا عن ما تريد أصلا وهو موضوع البرنامج النووي، لكنها قد تخلع قاعدة للثقة بين الطرفين يمكن أن يبنى عليها. هذه ما يجري من مفاوضات جلال ليس إنهاء لحرب، هو إنهاء لصراع، وهذا الصراع لا يمكن أن ينتهي في مفاوضات على مدى شهر وشهرين.
7: شكرا لك الدكتور محجوب الصويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
1: إلى ملف لبنان، فرغم انتهاء الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع، ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
8: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة 7 من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى. تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطرة الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
9: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
8: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
10: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقرة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
8: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا. اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة 8 من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: ولنقاش أكثر في هذا الملف ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأيضا من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد سليمان، الربط الإسرائيلي في هذا الملف في الحسابات الإسرائيلية بين التقدم في المفاوضات وبين سحب سلاح حزب الله ليس من المنطقة الصفراء وجنوب الليطاني بل إلى أبعد من ذلك.
11: نعم، تحية السادة ميسون ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي هناك نقطتان جوهريتان ومهمتان. النقطة الأولى، هناك تناقض واختلاف ومفارقة ما بين القناعتين، القناعة اللبنانية والقناعة الإسرائيلية بالذهاب إلى هذا الاتفاق. القناعة الإسرائيلية أن هذا الاتفاق جاءت إسرائيل أو ذهبت إسرائيل إليه مضطرة تحت الضغط الأمريكي، وبالتالي هي تجاري الرغبة الأمريكية، ولا يعبر هذا الاتفاق أو هذه المفاوضات لا تعبر عن رغبة إسرائيلية حقيقية بالوصول إلى نتيجة، وهذا مغاير كليا للرغبة اللبنانية، وهكذا تقرأ إسرائيل هذا الاتفاق. لهذا السبب إسرائيل غير متعجلة بالوصول إلى نتائج فعلية وحقيقية، على عكس لبنان الرسمي الذي يرغب بالوصول فعليا إلى نهاية مسار هذه الحرب وهذه المواجهة. النقطة الثانية، وهي المرتبطة في تحويل حزب الله وسلاح حزب الله إلى العقدة الأساسية التي من خلالها إسرائيل تريد أن تتهرب من أي التزامات سياسية وأثمان يمكن أن تدفع في نهاية المسار التفاوضي ووصولا وتتويجا لهذا الاتفاق في مراحله النهائية. إسرائيل غير معنية فعليا بأن يكون هناك ثمنا يمكن أن يدفع للبنان في هذه المرحلة، على أقل تقدير ليس فقط اجتيازا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر، وإنما حتى تتضح لإسرائيل معالم وشكل طبيعة التحولات التي تجري في منطقة الشرق الأوسط. وكلنا يعلم أن إسرائيل عندما ذهبت إلى هذه الحرب ما بعد 7 أكتوبر كان الشعار الذي يحمله بنيامين نتنياهو أن إسرائيل هي من سيعيد هندسة الشرق الأوسط الجديد وفقا للرغبة ووفقا للأهداف الإسرائيلية. وبالتالي إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تصل إلى مرحلة النضوج الفعلي إلى شكل وطبيعة مستقبل الشرق الأوسط. وإذا انطلقنا من هذه النقطة بالتحديد، إسرائيل تحاول أن تحول كل الأوراق التي هي تلعب بها الآن في المنطقة إلى أوراق قوة وليست إلى أوراق ضعف. ولهذا السبب لاحظي كيف حولت إسرائيل الملفات المفتوحة إلى ملفات استنزاف زمني واستنزاف قدرات واستنزاف سياسي، ابتداء من الملف الفلسطيني في قطاع غزة وصولا إلى الملف اللبناني وكذلك الأمر الملف الإيراني. كل ذلك هو الذي يفسر ما الذي تحاول إسرائيل أن تفعله في هذه المرحلة، الانتقال من جولة تفاوضية إلى جولة تفاوضية أخرى، ولكن في نهاية المطاف النتيجة هي تبقى صفر دون أن تحقق نتائج فعلية على الأرض ودون أن يكون هناك خطوات ملموسة على الأرض.
1: سيد طارق، انطلاقا من هذه النقطة التي ذكرها السيد سليمان في عدم جدية إسرائيل في الذهاب إلى هذه المفاوضات، هل برأيك هذه إذا كانت هذه القناعة باتت بالفعل واصلة إلى الجانب الحكومة اللبنانية، هل ستتجه إلى المرحلة أو جولة المفاوضات الجديدة بقناعات أو حسابات جديدة؟
12: أولا صباح الخير إليك ولضيفك وللمشاهدين. يعني طبيعي بعد الفشل في الجولات السابقة أن يكون هناك يعني نوع من توجه إلى الذهاب إلى الجولات المقبلة ربما بنهج جديد أو بأسلوب جديد، لأنه مثل كما قال الأستاذ بشارات أنه عم يكون الأمر مع إسرائيل انتقال من جولة إلى جولة بدون تقديم أي يعني خطوات من شأنها أن تساهم في تنفيذ اتفاق الإطار. فواضح أنه السلطة اللبنانية يعني تعيش نوع من شيء من الأحباط، يعني إذا جاز التعبير. أولا أنها لم تحقق أي شيء من خلال المفاوضات، يعني من خلال ما حصل لتقنع الرأي العام اللبناني، وعلى الأقل لتقنع المعارضين للخيار المفاوضات المباشرة ولهذا المسار، بأنه بما ذهبت إليه حققت شيء ما وعلى الطريق ربما تحقق شيء آخر. المسألة أنها لم تحقق أي شيء حتى الآن، لا بالعكس، يعني أعطيت في الشكل منطقة تجريبية وهي لم تكن محتلة هذه المنطقة التجريبية، ومع ذلك إسرائيل ما تزال تخرق هذه المنطقة يعني، وتضع شروط وتلوى الشروط. في موضوع الدخول في يعني مناطق تانية، هو ما ستركز عليه السلطة اللبنانية في جولة المفاوضات الجاية. ستحاول من خلال اتصالات مع الجانب الأمريكي لكي يضغط على إسرائيل علها تنسحب من منطقة محتلة تكون منطقة تجريبية سهل. لكن الانطباع والشعور الموجود لدى الدولة في الحقيقة يعني، ومنذ اليوم الأول لتنفيذ هذه المنطقة التجريبية التي مسمى

0: هي ليست فعلا ليست بتجريبي لأنها لم تكن محتلة، أن إسرائيل لن تقدم أي خطوة أخرى خارج ما قدمته الآن، وستبقى تناقش وتخلق أعذار وذرائع وتتحجج بمسائل، بانفجار قنبلة، بمئة قصة يعني ممكن أن تحصل، تتخذ منها ذريعة للاستمرار في الاعتداءات أولا، والتهرب من التزام أي انسحاب، لأنه في الأساس إسرائيل تدرك وأنه أي اتفاق سيلزمها بالانسحاب من لبنان أولا وأخيرا.
1: نعم.
0: لكنها كما قال أستاذ بشارات يعني راعت الموقف الأمريكي لضرورات إقليمية للموقف الأمريكي في موضوع يعني التعاطي مع إيران،
1: نعم.
0: وقبلت في هذا الاتفاق شكلا، ولا وهي لن تنفذه، وفي الحقيقة
1: نعم
0: هي
1: وبالتالي
0: الحقيقة موجودة.
1: نعم
0: نعم
1: نعم وبالتالي سيد سليمان، هذه المماطلة من إسرائيل، هل هي تعتقد أن هذه الوقت لصالحها لحتى لأن تنضج اتفاق، لا تريد أن تقوم وتوقع على أي اتفاق مع الجانب اللبناني حتى تنضج الصورة الإقليمية؟
2: على الرغم من أن التقديرات الإسرائيلية تقول أن إسرائيل لديها من الوقت ولديها من الإمكانيات للتلاعب بالملف اللبناني وعدم الوصول إلى حالة نضوج تامة، لكن داخليا وفي النقاشات التي تجري بإسرائيل يبدو أن إسرائيل أيضا ما زالت هي في حالة ارتباك وغير قادرة فعليا على وضع البوصلة الحقيقية لشكل وطبيعة المسار اللبناني إلى أي اتجاهات. دليل ذلك أن إسرائيل ما زالت تخشى في لحظة معينة أن ينسحب الملف اللبناني ليعود مرة أخرى إلى ملف ضمن المعادلة الإقليمية، وهي المرتبطة بالمباحثات والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. ولهذا السبب لاحظي كيف إسرائيل تتعامل مع الملف اللبناني، هي تارة تحوله إلى ملف سياسي، وتارة أخرى تتعامل معه بالبعد الأمني وتقول أنه مشكلة أمنية خاصة بإسرائيل، يجب على إسرائيل أن تجد له مسارا وطريقة لحل هذا الملف، وهذا هو ربما جزء من حالة الإرباك الإسرائيلي في هذه المرحلة. نقطة ثانية، واضح أن إسرائيل حتى هذه اللحظة هي ما زالت تعول على الموقف الأمريكي الداعم لكل خطواتها على الأرض، ولكن أيضا هناك خشية إسرائيلية من أن يتحول الدعم الأمريكي المطلق إلى دعم أمريكي غير واضح المعالم، خصوصا في ظل كل هذه المتغيرات من جانب، ومن جانب آخر في ظل الأصوات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية التي بادت تنتقد بشكل كبير جدا عدم الانصياع الأمريكي للرؤية الأمريكية. وبالتالي نحن أمام يبدو حالة خلط إسرائيلية داخلية في كيفية التعاطي والتعامل مع هذا الملف، وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل تتجه في هذه المرحلة ضمن سياقين اثنين. السياق الأول وهو سياق عامل الزمن، إسرائيل تصارع الزمن في محاولة تثبيت وقائع على الأرض، ولهذا السبب عدم الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ومحاولة وضع خطة ورؤية إسرائيلية تطبق وتشكل نموذجا للتعاطي مع هذا الملف. والأمر الثاني وهو ليس فقط العامل الزمني وإنما العامل المرتبط في الواقع الأمني والذي يرتبط بمستقبل سلاح حزب الله والقدرات الأمنية. إسرائيل تخشى في لحظة معينة أنها لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف، وبالتالي تعود إلى نقطة الصفر التي انطلقت منها، أن الخطر الأمني والمواجهة الأمنية ما تزال حاضرة وموجودة في الطرف اللبناني أو على الحدود الشمالية مع إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تفقد فعليا الأهداف التي انطلقت إليها إلى هذه الحرب.
1: سؤال أخير سيد طارق، إذا بقيت الفجوة على حالها بعد 7 جولات من المفاوضات، برأيك هل هناك تخوف لبناني أن لا يتم اختراق الجولة القادمة من أي تحرك دبلوماسي وبالتالي العودة إلى الميدان؟
0: يعني في الحقيقة التخوف هذا موجود ستنا العزيزي، موجود لدى السلطة اللبنانية ولدى الرأي العام اللبناني، موجود هذا التخوف، لأنه الإسرائيلي أصلا لم يوقف إطلاق النار، يعني لم يتوقف عن الحرب. الإسرائيلي استغل الاتفاق الإطار ليطيح بالاتفاق 2024 والقرار الدولي 1701 اللذان يقضيان بانسحابه إلى خارج الحدود. إذا لم يكن هناك تدخل أمريكي فعلي وحقيقي لدفع باتجاه تنفيذ اتفاق الإطار، فأعتقد أنه الوضع في الجنوب سيبقى على ما هو، ربما يتصاعد أكثر مع على وقع الحملات الانتخابية لنتنياهو في إسرائيل. هذا الأمر مرتبط بشكل أو بآخر، وهذا الموضوع عفوا عفوا أعتقد أنه يعني هذا الموضوع مأخوذ بالحسبان لبنانيا، و يعني لبنان يعني في المرحلة المقبلة سيركز أكثر اتصالاته مع الجانب الأمريكي. نعم. علّه يقنعه، على الجانب الأمريكي يتحرك فعليا
1: بخطوات
0: باتجاه إسرائيل، يقنعه.
1: نعم. شكرا لك السيد طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، والشكر موصول للسيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس، شكرا لكم. رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة، ما جعل المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسعار الخام مرتفعة. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
3: لا تزال توقعات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز. فقد رفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من هذا العام إلى 80 دولارا للبرميل بعد توقعاته السابقة عند 75 دولارا. وقد أبقى سيتي بنك على توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع دون تغيير عند 70 دولارا. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام القياسي 65 دولارا لعام 2027. وكانت توقعات سابقة لسيتي بنك أشارت إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 62 دولارا خلال عام 2026. فيما أبدى بنك جولدمان ساكس قناعة أقل بأن الأسعار مهيئة للانخفاض، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق يتراوح بين 80 إلى 90 دولارا خلال العام الحالي، مع احتمال وصول السعر إلى 120 دولارا للبرميل في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.
4: السلام عليكم ورحمة الله، السابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ومستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وأنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات والتي تراعي مصالح الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر، نقلت واشنطن بوست عن مذكرة وزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص بسبب الحرب على إيران. حول آخر التطورات المتعلقة بالمواقف والتصريحات الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا نور الدين بوزيان. نور الدين، مرحبا بك، ضعنا في صورة أبرز ما رشح في الساعات الماضية بشأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين.
5: مراد، يمكن القول بأن رغم هذه التصريحات والتلميحات والتسريبات لا تزال الشكوك تتراكم حول مصير هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه منذ عدة أيام، وحول حتى موعد هذا الاتفاق إذا تم التوصل إليه. كما تعلم الرئيس ترامب اليوم لم يتحدث، لم يدلي بأي تصريح، لم يغرد، ولكن الكل يتوقف عندما كان قاله الرئيس ترامب قبل دخولنا في نهاية الأسبوع، حيث أكد بأن كل شيء يجري على ما يرام، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين عمان وأيضا إيران، وكما يقول دائما وأبدا أيضا بمشاركة الولايات المتحدة، على الرغم من أن إيران تنفي جملة وتفصيلا أن يكون للأمريكيين دور في هذه المفاوضات. الرئيس ترامب لا يزال يتمسك بالخيار الدبلوماسي إن صح التعبير، رغم أنه هدد في بداية الأسبوع الماضي لعلك تذكر مراد بأنه إذا لم يتم التوصل قريبا عاجلا إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز فإنه سيتخذ قرارا بالعودة إلى المسار العسكري والحربي. في الأثناء هناك جدل واضح بدأ الآن حول ما يسمى بمشكلة الذخيرة المتوفرة لدى الجيش الأمريكي في المنطقة. قبل أيام تذكر مراد بأن ترامب كان هدد وسائل الإعلام التي تسرب المعلومات التي تفيد بأن هناك مشكلة نفاد، خاصة فيما يتعلق بنظام الصواريخ والأسلحة الدقيقة، وهددهم حتى بالسجن. لكن اليوم من خلال الرسالة التي وجهها نائب وزير الحرب كما يسمى هنا في الولايات المتحدة إلى الشركات المصنعة لهذا النوع من الأسلحة، بات معلوما إذن بأن هناك فعلا وبطريقة الآن هذا اعتبر اعتراف مبطن من قبل الإدارة الأمريكية بأن هناك فعلا مشكلة في الترسانة العسكرية للولايات المتحدة وتحديدا الصواريخ ونظام الدفاع الجوي الذي نشرته الولايات المتحدة في المنطقة. الدليل على ذلك هو أن نائب الوزير أعطى تعليمات للشركة المصنعة ومنحها مهلة لا تتجاوز 21 يوما من أجل تقديم خطط لذلك وتسليم الجيش. هناك أيضا سجال على الصعيد السياسي، اليوم دخلت على الخط وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون التي اتهمت الرئيس ترامب بأنه ذاهب كما يقال إلى مأزق في هذه الأزمة وهذه الحرب، وقالت هذا دليل على أنه لا يتحكم ولا يعرف ولا يتقن حتى وقائع المنطقة. في المقابل حتى وإن بدا هناك انقسام داخل الحزب الجمهوري حزب الرئيس ترامب، هناك من لا يزال يدفع ترامب للتمسك بمنح فرصة للحل الدبلوماسي والخيار السياسي، ولكن في المقابل هناك أصوات اليوم سمعناها حتى أكون دقيقا في الساعات القليلة الماضية سمعناها تقول بأن على ترامب أن يعود إلى العملية العسكرية وأن يضرب بقوة إيران. المشكلة وكما تعلم مراد أن هناك الآن انقسام إن صح التعبير داخل المؤسسة العسكرية، هناك حديث عن أن قائد هيئة أركان الجيوش الأمريكية يكون قد أسر لبعض الضباط وبعض الدبلوماسيين بعض السياسيين المقربين من ترامب بضرورة إيجاد مخرج لهذه الحرب، وقال بأن كل ما قامت به القوات الأمريكية من غارات جوية لا تستطيع أن تعمل أكثر مما قامت به، وأن أي عملية واسعة ربما فيها مخاطر على حد تعبيره.
4: شكرا جزيلا لك نور الدين بوزيان مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. يستمر انتظار الاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا، ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، خصوصا وأن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. لكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في هذا المضيق.
6: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجددا عن غضب اقتصادي وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150% و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
4: للمزيد من النقاش انضم إلينا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد جيمس روبنز وهو كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد جيمس روبنز، الولايات المتحدة تتحدث عن الغضب الاقتصادي ضد إيران، لكن إلى حد الآن لا نرى أن إيران تتجاوب مع هذه الضغوط بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة، فإلى أين يمكن أن تصل الولايات المتحدة في غضبها الاقتصادي ضد إيران لثنيها وجعلها تقبل الشروط الأمريكية؟
7: Yeah, we're coming out of the Iran-Oman bilateral.
8: في الواقع نحن ما زلنا بانتظار نتائج المفاوضات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان، ولكن يبدو أن إيران أعلنت عن 6 مطالب تريدها من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتهيأ لي أنه خلال المفاوضات بين إيران وعمان أنه لو كانت عمان مطلعة على هذه المطالب 6 لذهبت إلى الولايات المتحدة ولتحدثت مع المفاوضين المسؤولين الأمريكيين لكي ترى ما إذا كان يمكن القيام بشيء حيال هذه المطالب، ولكن كما رأينا قيل لنا بعد نهاية هذه المفاوضات أن المضيق سيكون مفتوحا، ولكن إيران دفعت بست مطالب جديدة وقالت أنه في حال لم تستوفي الولايات المتحدة هذه المطالب فإنها لن تعيد فتح المضيق. إذن هذا هو الوضع الذي نواجهه اليوم. على فكرة أحد هذه المطالب يتمثل في توقف الرئيس ترامب عن إهانة الرموز والمقدسات الإيرانية، وأعتقد أن الإيرانيين يعطون الانطباع ربما بأن الرئيس ترامب يهين رموزا إسلامية، وهذه برأيي ليست حركة دبلوماسية حكيمة. أتحدث طبعا عن إهانة الأديان، وهذه برأيي أيضا ليست استراتيجية ستحقق النجاح. على المقلب الآخر لدينا الإيرانيون الذين يرسمون جداريات في طهران للرئيس ترامب غارقا في دماغه، وبالتالي فإن هذا الوضع وإن الإجراءات التي اتخذت لم تنتج الوضع الذي كنا نريده جميعا، ألا وهو فتح مضيق هرمز بشكل كامل وتدفق حركة الملاحة عبر الممر الجنوبي قبالة السواحل العمانية. ومن الصعب أن نرى في هذه المرحلة كيف يمكن أن نحقق هذه المطالب الستة التي من شأنها أن تضمن عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. إذا لم يتحقق ذلك نكون قد عدنا إلى المرحلة التي كنا فيها قبل بداية المفاوضات بين إيران وعمان، وأتحدث طبعا عن مرحلة الجمود أو احتمال العودة إلى الأعمال العدائية التي كانت قائمة قبل أن يقتنع الرئيس بإعطاء الدبلوماسية فرصة جديدة. ولدينا اليوم أصوات في الولايات المتحدة تقول إن إيران لن تفاوض بحسن نية في أي ظروف، وبالتالي فإن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لن تكون منتجة أو مثمرة، وقد يكون العمانيون توصلوا إلى النتيجة أو الخلاصة.
9: نعم سيد جيمس، دعني أتوجه، دعنا نستمع إلى وجهة نظر الإيرانية بشأن هذه التطورات التي أشرت إليها والشروط الإيرانية الجديدة. دكتور عباس خميار، ما الذي تريده إيران تحديدا من خلال فرض هذه الشروط في هذا الوقت بالذات وربطها بإعادة فتح مضيق هرمز؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولكل المشاهدين وصباح الخير. الحقيقة نحن ما زلنا بانتظار نتائج المباحثات العمانية الإيرانية وربما توقيع على الاتفاقية في الساعات المقبلة القادمة، ولكن أتصور بأن الإيرانيون ليسوا على عجلة من أمرهم، وهناك يبدو من خلال التصريحات التي سمعناها يوم أمس من القادة السياسيين والعسكريين يبدو أن الإيرانيون هم على ثقة بأن ما يحصل لصالحهم، وهذا يعتبر مكسب كبير في ما يتعلق بضرورة تثبيت بنود مذكرة التفاهم التي تعتبرها طهران بأنها مكسبا كبيرا لها. لذلك إيران تريد تثبيت هذه البنود وتضع هذه الشروط وتعرف ماذا يحدث في الطرف الآخر من أزمة تلو أزمة أخرى، سواء على مستوى الأسلحة وعلى مستوى التضخم وعلى مستوى أزمة الوقود. لذلك هذه المواقف هي تعتبر ضمن الاستراتيجية التفاوضية وضمن المسار التفاوضي الإيراني. اللعبة هي تسير في اتجاه يعني نوع من الذكاء ولذلك ومن الصبر الاستراتيجي التي كانت تتحدث عنها إيران دائما،
9: لكن بهذا الأسلوب هل ستفرض إيران إرادتها على الجانب الأمريكي؟
10: يعني مجرد انتقال الأزمة من الأهداف الكبرى التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الحرب من القضاء على النظام والمنظومة الصاروخية البالستية والمشروع النووي وتفكيك الشعب المجتمع الإيراني، مجرد انتقال هذه الأهداف إلى المضيق الذي كان مفتوحا ووضع الرئيس ترامب في عنق الزجاجة في هذه المنطقة، ومجرد هذه المحاولات هي كانت ناجحة للغاية. والآن الأمريكيون يعني مع كل هذه يعني الأموال التي صرفت ومع كل هذا الثمن الباهظ الذي دفعه الأمريكيون، ماذا يحصلون الآن؟ أقولها بشفافية، الآن يطلبون ويتوسلون من الوسطاء بأن يكونوا شركاء في هذا المضيق وفتح مضيق هرمز الذي كان كما قلت كان أساسا مفتوحا قبل الأزمة. ماذا جنت أمريكا من هذه الاعتداءات؟ وماذا حصل المواطن الأمريكي على هذه؟
9: نعم دكتور،
10: من خلال هذا
9: دكتور هذه نقطة غاية
10: هذا التساؤل. نعم هذا التساؤل يعني
9: دكتور نقطة. دعني أتوجه بسؤالي إلى السيد جيمس روبنز. سيد جيمس روبنز، ما الذي يخيف الولايات المتحدة بشأن سيطرة إيران على مضيق هرمز؟ هل نحن أمام وضع استراتيجي أو استراتيجية جديدة في المنطقة أم ربما أزمة عابرة؟
8: بالنسبة لمضيق هرمز فهو ممر مائي دولي، والإيرانيون لا يحق لهم أن يتحكموا بالممرات المائية الدولية. هذه المشكلة الأولى في هذا الخصوص. المشكلة الثانية هي أنه لا يمكن لأي دولة أن تهاجم السفن التي تمر عبر هذه الممرات المائية الدولية. هذه السفن تحظى بحماية دولها والدول الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يسمح باستمرار هذا الوضع. بالإضافة إلى ذلك، أود أن أقول لضيفكم أنه بحلول يوم الجمعة فإن الكونغرس الأمريكي مرر قانونا جديدا، هو قانون لينزي جراهام للعقوبات ضد روسيا وإيران للعام 2026، والذي يفرض عقوبات صارمة لا سيما على قطاعي الأسلحة والطاقة. وبالتالي فهناك لوائح تنظيمية جديدة سوف ترفع كلفة التجارة مع إيران بشكل كبير على أي دولة. هذا القانون مرره ديمقراطيون وجمهوريون، وهو يعكس وجهة نظر الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي ليس خائفا، بل هو يفرض العقوبات على الشركاء التجاريين لإيران، وهذا الوضع مستمر. طبعا في مرحلة ما سيكون على القادة الإيرانيين أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات لكي يتفاوضوا مع الأشخاص الذين اختارهم الرئيس ترامب، وإذا لم يفعلوا ذلك لن يكون أمام الرئيس خيار سوى استئناف النزاع الذي كان مستمرا قبل بداية المفاوضات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان. ما من أحد يريد استئناف النزاع، ما نريده جميعا هو العودة إلى مفاوضات جدية من شأنها أن تفضي في نهاية المطاف إلى تسوية سلمية للوضع في مضيق هرمز، وإلى تسوية سلمية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. في الأيام القليلة الماضية قال الإيرانيون إنهم مستعدون لوقف برنامجهم النووي حين توقف الولايات المتحدة برنامجها النووي. هذا ليس طرحا أو بيانا واقعيا. نعم. من قبل
9: نعم سيد جيمس الإيراني. أنت سيد جيمس أنت أشرت إلى موضوع العقوبات، دعني أخذ رأي الدكتور عباس خميار. دكتور عباس خميار، الولايات المتحدة والكونغرس مثل ما أشار سيد جيمس قبل قليل مرر قانونا لعقوبات أكثر صرامة ضد إيران، وبالتالي هل إيران قادرة على الصمود في ظل هذه العقوبات المتشددة؟ باختصار لو سمحت.
10: يعني أولا هذه العقوبات مستمرة أكثر من 49 عاما، وليست عقوبات جديدة، والعراق والإيرانيون استطاعوا أن يبنوا ذات، يتكئوا على الذات ويتصرفوا بذكاء لمواجهة هذه العقوبات وهذه الحرب الاقتصادية. كل ما يحدث الآن في إيران من تطور ومن مشاريع ومن أنفاق ومن جسور ربما لم يكن لها مثيل في الشرق الأوسط، هي ناتجة عن هذه العقوبات والاتكاء الإيراني على ذاته، والشعار الذي كان يرفع وما زال يرفع نحن قادرون. لذلك هذه لا تؤثر على المساء

0: عن إغلاق المضيق عمل
1: نعم
0: غير قانوني.
1: شكرا.
0: إغلاق المضيق
1: نعم شكرا
0: هو
1: دكتور
0: نتيجة
1: عباس خميار،
0: التدخل.
1: أدركنا الوقت. الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية كنت معنا من طهران، وشكرا سيد جيمس روبنز وهو كبير باحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، كان معنا من واشنطن. المزيد بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز نتابعه في نافذة تقدمها زميلة ليلى الشيخلي.
2: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تعرض ناقلة إماراتية للاستهداف أثناء عبورها المضيق. كذلك التصريحات الإيرانية والأمريكية المتزامنة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مسارات ملاحة مؤقتة. نبدأ بمتابعة المستجدات على الشاشة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. عمر تفضل، خصوصا وأن هناك حديث عن مسار جديد الآن.
3: نعم صحيح ليلى، ولكن نبدأ من الحادث الذي وقع في مضيق هرمز، حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية أن ناقلة تابعة لشركة أندوك تعرضت لهجوم بصاروخ وخلال عبورها من مضيق هرمز. الخارجية الإماراتية وصفت استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وأعمال قرصنة، واتهمت الحرس الثوري الإيراني باستخدام المضيق كورقة ضغط ووصفته بأنه أعمال قرصنة. طبعا دول الخليج أدانت أيضا هذا الحادث. تزامنا مع ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني عراقجي أنها هناك محادثات بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد في مضيق هرمز. ولكن قبل التحدث عن هذا المسار نشير إلى أن المسارات الموجودة حاليا هي المسار في المياه الإقليمية الإيرانية في شمال مضيق هرمز، والمسار العماني باللون الأخضر، إضافة إلى المسار الدولي الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية منذ عام 68. بالعودة إلى مضيق هرمز، تشير بعض وسائل الإعلام إلى أن المضيق في هذه المنطقة، أن المسار الجديد قد يمر من هذه المنطقة أو من هنا قرب جزيرة لارك. هذا بالنسبة للسفن التي تريد الدخول إلى مضيق هرمز. أما بالنسبة للسفن التي تخرج من مضيق هرمز فسيكون المسار هنا قرب السواحل العمانية. نشير أيضا إلى أن بيان القيادة المركزية الأمريكية الأخير، حيث قالت أن 51 سفينة تجارية تم تغيير مسارها، إضافة إلى تعطيل سفينتين تجاريتين لم تمتثلا القوات الأمريكية وأوامر القوات الأمريكية، وذلك منذ استئناف الحصار على السواحل الإيرانية. نشير أيضا إلى بيانات موقع كيبلر الذي قال إن 6 ناقلات غادرت مضيق هرمز، وذلك خلال الأسبوع الفائت، بينما دخلت 21 سفينة إلى مضيق هرمز. نشير أخيرا إلى أن الحصار الأمريكي يمتد من هذه المناطق حتى السواحل والموانئ الإيرانية. إيران قالت إنها لن تفتح المضيق حتى تلبية عدة شروط، من بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك رفع الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية. طبعا كانت هذه أبرز التطورات ليلى في مضيق هرمز. عودة إليك وإلى ضيفك لاستكمال النقاش.
2: بل تزيد شروط جديدة عمر، هي تقول أن يجب دفع تعويضات عن خروقات لمذكرة التفاهم حصل في السابق، ويعني ليس فقط مسار جديد وإنما شروط جديدة. على العموم نناقش هذا من الجانب العسكري مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. إذن ونحن نتابع هذه التطورات، في الفجر تضرب ناقلة نفط إماراتية ويخرج وزير الخارجية الإيراني ليتحدث عن اتفاق وشيك، ما هي الرسالة الميدانية التي تبعث بها طهران في هذا التوقيت؟
4: هذه الحرب جزء من حروب البحرية الحديثة، أو جزء من الحروب الجيوسياسية. عندما أتحدث عن الدوافع لاستهداف هذه الناقلة أو هذا المركب، في 3 دوافع: بعد عسكري، وهو زيادة الردع في المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض إرادتها وتسير سفن بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية طالما لم يصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن. بعد سياسي مرتبط بزيادة الضغط وتفعيل في المفاوضات القادمة، بعد اقتصادي، وهذا هو الأهم، وهو زيادة الكلفة على

0: شركات الشحن العالمية وعلى شركات التأمين. الحروب البحرية الحديثة والحروب الجيوسياسية لا نقيس فيها مستوى القوة أو توازنات القوة بعروض القوة العسكرية على الأرض، بل بمن الذي يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يؤثر في عملية زيادة الأسعار ورفع الأسعار.
1: ولكن هناك خصوصية في هذا الموضوع تحديدا، لا نتحدث عن فاعل واحد، نتحدث عن أكثر من طرف في الداخل، بدليل أن الإمارات اتهمت جهات قرصنة في الحرس الثوري، هي من يقف وراء هذا الهجوم على ناقلتها، والذي على فكرة هو ليس فريدا من نوعه، هناك ثلاث ناقلات استهدفت في أسبوع واحد، ولا تتحدث عن عمل عسكري رسمي. هل لهذا دلالة أيضا فيما نتحدث عنه؟
0: طبعا في فترات الحرب بتختلف عن فترات السلم، يعني هذا العمل هو عمل يوصف بأعمال، إذا وصفنا أعمال القرصنة هي عملية اختطاف لسفينة في مقابل مادي، الهدف فيها هدف تجاري وليس هدف سياسي. ده الأبعد من هذا، أن مثل هذه الأعمال قد تصنف على أنها أعمال إرهابية، لأن في استخدام عنف وفي إطلاق نار على سفينة والهدف سياسي. لكن في هذه الحالة احنا في حالة حرب، في حالة حرب الكل مستباح. إيران ترى هذه الحرب أنها حرب وجودية لها، وبالتالي تريد أن تفرض شروطها خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن المضيق وأصبح أقوى ورقة لديها في عملية التفاوض.
1: ولكن من يتهم بالقرصنة هنا الطرف أساسي، لا يمكن أن تمرر أي اتفاقية سياسية بدون موافقته، فما الفائدة من التوصل إلى اتفاق وفي النهاية هناك طرف يستطيع أن ويتحكم بالالتزام به من عدمه؟
0: هناك يجب أن نفرق ما بين الاتفاق مع سلطنة عمان على تحديد المسار، هذا شيء يخص إيران وسلطنة عمان عشان بيشرفوا على المضيق، وسلطنة عمان هنا تتفاوض كمان باسم دول الخليج، لأن دول الخليج من الدول المشاطئة للخليج. هذا الاتفاق إيران قد توافق على أي مسار يحدد، طالما يحافظ على المصالح الإيرانية، يحافظ على المصالح الملاحية والعسكرية لإيران والمصالح السياسية. لكن هناك فرق مع الوصول إلى اتفاق. إيران تربط المضيق والملاحة الحرة بسلام شامل في جميع الملفات، وهذا هو ما تسعى إليه طهران، إنها تربط هذا المضيق بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي كافة النزاع بما فيها النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والنفوذ حتى مع الأزروع المسلحة في المنطقة.
1: التحدي الداخلي والذي سنتابعه طبعا، ولكن فيما يتعلق بالمسار الجديد الذي يتم طرحه، ماذا نعرف عنه؟ كيف يختلف عن المسار الأصلي الذي كان يتوقع أن يتم الاتفاق عليه؟
0: دي نقطة مهمة جدا. ليه إيران بترفض المسار الدولي؟ لأن في المسار الدولي هنا في شرط، أدام ممر دولي يبقى إذن المرور هنا بنسميه المرور العابر. يعني إيه ليلى المرور العابر؟ يعني مرور لا يخضع لإذن مسبق ولا يخضع لإجراءات أمنية أو إجراءات إدارية. طيب إيران تريد أن تحول المرور العابر إلى مرور بريء. يعني إيه المرور البريء؟ يعني السير في مياه إقليمية إيرانية، وبالتالي كل السفن تخضع لعملية ممكن تفتيش، عملية رقابة، إجراءات إدارية، إذن مسبق. وده هيحط السفن الحربية الأمريكية أو السفن التي ترفع علم لدولة أمريكية أو لإسرائيل أو للدول الأوروبية إلى التفتيش أو المساءلة أو الرقابة الإيرانية. ولذلك هي ترفض إيران. إيران تريد تغيير المسار يكون قريب كمان من المياه أو الساحل الإيراني، حتى يكون تحت مرمى النيران الإيرانية إذا حدث خلل في المفاوضات خلال الفترة القادمة، وتحت السيطرة الإيرانية. ولذلك هي لا تريد المسار القديم.
1: إذا تم الإعلان عن توصل الاتفاق كما يتوقع الطرف الأمريكي، وكما أيضا نلمس من تصريحات إيرانية، ما الذي يعنيه عسكريا بالنسبة للسفن التي ستمر؟ ما الفترة التي نتوقع فيها أن يطبق هنا تطبق بنود الاتفاق؟
0: السؤال حضرتك محتاج تفكيك. بمعنى أنا في رأيي أنهم لم ولن يصلوا إلى اتفاق شامل في هذه المرحلة، ربما يصلوا إلى تفاهمات، لكن اتفاق شامل يضم النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والأزرع المسلحة لإيران هذا صعب للغاية الوصول إليه، ولكن ممكن أن هم في ظل الكلفة العالية يوصلوا إلى تفاهمات نسميها تفاهمات في الظلمة، تفاهمات في الظلام بمعنى لا يراها الإعلام أبدا، تفاهمات ما بين الطرفين إنها تتيح لكل طرف أنه يعلن عن انتصاره في الداخل ويتم ضبط السردية الإعلامية لكل طرف، هذا ما يمكن الوصول إليه. لكن ما هيعلن عنه هيبقى اتفاق إطاري، اتفاق إطاري مؤقت فقط بمعنى يحدد المرحلة القادمة خلال الفترة القادمة هيوصلوا لإيه أو ضوابط معينة، وبالتالي المضيق لم ولن يفتح كما كان قبل 28 فبراير، هيبقى برضو فتحه هيبقى محكوم لأن الإدارة إدارة إيرانية والرقابة رقابة إيرانية، وحتى يمكن أن توقف أي سفينة ويمكن أن تقدم أي سفينة للمحاكمة إذا خالفت التعليمات المرور البريء في المياه الإقليمية الإيرانية.
1: أشكرك لواء محمد عبد الواحد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.
2: والآن إلى ملف التطورات في لبنان، وينضم إلينا من بيروت سيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن أبلس سيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما سيد سليمان، أبدأ معك. ما الذي تريده إسرائيل بالنسبة للبنان؟ هل تريد من الجيش اللبناني أن يحل محل حزب الله أم أن يصبح شريكا في أمن الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟
3: تحياتي أستاذ مراد ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي إسرائيل تريد أكثر مما تعلن عنه فيما يتعلق بلبنان، بمعنى آخر الموضوع هو ليس مرتبطا بسلاح حزب الله، وليس مرتبطا بالدور الذي يمكن أن يلعبه الجيش اللبناني، وليس مرتبطا أيضا بمكانة لبنان كمنطقة جغرافية فقط، وإنما هي تبحث على البعد الجيوسياسي المرتبط ببوابة لبنان إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى طبيعة التفاعلات أو المعادلات التي تنشأ في المنطقة ككل. باعتبار آخر أو بشكل آخر، إسرائيل تدرك بشكل كبير جدا إلى أن نهاية الملف اللبناني ستفضي في لحظة معينة إلى ضمن واحدة من التحالفات، إما أن تكون جزءا من التحالفات أو الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تعد له إسرائيل أو ترغب أن تصل له إسرائيل، وإما أن يكون على النقيض من ذلك بمعنى أن تفقد إسرائيل هذا التأثير في التشكيلات والمعادلات المستقبلية. ولهذا السبب لاحظ كيف أن إسرائيل هي ما زالت غير قادرة فعليا على تبني الرؤية الواقعية والحقيقية لشكل وطبيعة التعامل مع الملف اللبناني، وإنما هي تنتظر حالة نضوج لكل الملفات الأخرى والقضايا الأخرى انطلاقا من الرؤية الأمريكية تارة، وتارة أخرى انطلاقا من رؤية القوة التي ما زالت إسرائيل تعتقد أنها تمتلكها للتأثير على تغيرات المنطقة ككل. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل بشكل أو بآخر هي تذهب إلى الملف اللبناني الآن لتقول أن هناك مسارا تفاوضيا، ولكن المسار التفاوضي إسرائيل هي حتى هذه اللحظة لم تصل فيه إلى مرحلة نضوج، بل هي تحاول أن تشتري الوقت من خلال الحالة التفاوضية. وأيضا على الميدان لا تستطيع إسرائيل حتى هذه اللحظة أن تغير المعادلة، وإنما فقط أن تبقي على الوجود العسكري الإسرائيلي المباشر مع حالة استنزاف للقدرات اللبنانية، أكان ذلك استنزافا في العلاقة اللبنانية الداخلية أو استنزافا في القدرات العسكرية اللبنانية، وصولا إلى إمكانية أن يكون هناك تغيرا في ظل كل هذه المعادلة المعقدة. إسرائيل باعتقادي أمام معادلة معقدة، وأدخلت نفسها في معادلة معقدة من خلال الجبهات المفتوحة كلها، وأيضا من خلال الملف اللبناني الذي لم تستطع حتى هذه اللحظة أن ترسم الملامح الأساسية لشكل وطبيعة النتيجة التي ستصل إليها.
2: سيد طارق ترشيشي، إن كان ثمن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان هو نزع سلاح حزب الله، فمن يضمن أن لبنان لن ينتقل من سيطرة أو نفوذ حزب الله إلى نفوذ وسيطرة ربما إسرائيلية أمريكية وإن بطريقة غير مباشرة؟
4: صباح الخير أستاذ مراد لك ولضيفك والمشاهدين. يعني في الحقيقة يعني موضوع نزع سلاح حزب الله الذي تريده إسرائيل وتريده الولايات المتحدة الأمريكية.

0: هما أصلا يعني خاضع الحرب بالتكافل والتضامن في لبنان على هذا الأساس، وليس من الآن. هو أمر يعني يخطط له منذ سنين طويلة على قاعدة أن هذا السلاح يهدد أمن إسرائيل. هذا الموضوع في الحقيقة موضوع معقد جدا. يعني السلطة اللبنانية لا مناص أمامها إلا أن تعالج هذا الأمر بحوار داخلي من خلال وضع استراتيجية الأمن الوطني يعني مدرجة في برنامج الحكومة اللبنانية أصلا. يعني الذهاب إلى معالجة بالقوة لهذا الأمر دونه محاذير كثيرة، أقلها أنه يعرض وحدة المؤسسة العسكرية اللبنانية للانقسام، والتي كثيرا ما عانت من انقسامات على مدار الحروب اللبنانية السابقة، والتي حيث يعني تقسم الجيش أكثر من مرة، ولكن أعيد بناؤه على أسس متينة. ولا يمكن لأي فريق لبناني سواء كان مع المفاوضات أو ضد المفاوضات أن يفرط بهذه المؤسسة التي هي عماد الأمن في لبنان. الموضوع أنه على الأمريكي يعني، ولبنان يطلب هذا الأمر يعني، أنه يعني الأمريكي أن يتفهم موقف لبنان في من هذه الناحية. وهذه المؤسسة العسكرية التي تقدم لها مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تكون حريصة عليها أكثر مما حتى من اللبنانيين أنفسهم، يعني عندما تزجها في مواجهة مع حزب الله. يعني أنت عم تعرض هذه المؤسسة للانقسام أول شيء، ثم تعرض الأمن الوطني اللبناني كله وتدخله فيه يمكن في فتن. فلا يمكن لبنان أن يذهب إلى ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يستطيع الأمريكي أن يساعد لبنان في أن يدفع إسرائيل إلى الانسحاب، لأنه حجة حزب الله في التمسك بسلاح هو استمرار الاحتلال. إذا زال
1: وبالتالي
0: الاحتلال
1: الدور
0: عند حزب الله،
1: وبالتالي الدور الأمريكي وانحيازه لإسرائيل هو ربما الذي أصبح عقدة ومشكلة في هذا الملف. لكن دعني أنتقل إلى سيد سليمان بشارات. سيد سليمان، إن كان لبنان يريد انسحابا إسرائيليا، وإسرائيل تريد نزع سلاح حزب الله، إيران تريد منع انهيار نفوذها في المنطقة وفي لبنان تحديدا، بينما واشنطن تريد إنهاء حربها مع إيران، في نهاية المطاف من يملك هنا القدرة على فرض شروطه وتأثيره على الساحة اللبنانية؟
2: أولا دعنا نقول أن إسرائيل تحاول أن تلعب لعبة الخداع الاستراتيجي فيما يتعلق بالملف اللبناني، وهذا الخداع الاستراتيجي هو مرتبط حتى لو وافق حزب الله وذهبت الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى نزع سلاح حزب الله وتفكيك كل هذه الذريعة الإسرائيلية. في نهاية المطاف إسرائيل لن تتراجع عن البنية أو الرؤية التي هي وضعتها لمستقبل لبنان. ولهذا السبب، وهذا هو ربما يدفعنا للإجابة على السؤال الذي تفضلت به، وهو من يمتلك فعليا من رسم محددات المستقبل لهذه المعادلة. أنا باعتقادي الأمر هو يتخطى مفهوم القوة إلى مفهوم القدرة على إدارة الدبلوماسية السياسية الفعلية الحقيقية بناء على المصالح المشتركة، وهنا تأتي المعادلة الأمريكية الإيرانية كمقدمة أساسية. لهذا السبب إسرائيل، ما يربك إسرائيل وما تخشاه إسرائيل أنها حتى هذه اللحظة، صحيح أنها تفرض واقع في لبنان وتقول أنها من يفرض هذا الواقع ومن يحاول أن يديرها هذه المعادلة، ولكن في نهاية المطاف ما تخشاه إسرائيل أن تفقد التأثير في لحظة معينة في الملف اللبناني، كونه مرتبط بشكل كبير وجوهري في شكل العلاقة الإيرانية الأمريكية. هذا هي ربما واحدة من القضايا الجوهرية التي تحضر في العقلية الإسرائيلية. إسرائيل تحاول أن تذهب إلى تحقيق أكبر مكاسب في هذا التوقيت، نعم، قبل الوصول إلى الحقيقة التي يمكن أن تفقد من خلالها.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارات، وشكرا كذلك سيد طارق ترشيشي كان معنا من بيروت. والآن إلى زميل عبد السلام محمد، ونافذة تحليلية تقرأ في المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل ما بعد الجولة السابعة في روما بين ترحيل الخلافات واختبار التنفيذ.
3: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. ما بعد جولة روما بدت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية كأنها تقف بين ورقتين، ورقة اللبنانية تطلب الانسحاب ووقف الاعتداءات وتوريد

0: توسيع حضور الجيش، وورقة إسرائيلية تربط كل خطوة بضمانات أمنية ونزع سلاح حزب الله. وبين هذه وتلك يتحرك الميدان كطرف ثالث بين ضربات وخروقات ورسائل نار تقول إن التفاوض لم ينتزع بعد سلطة القرار من حسابات القوة. فهل أصبحت المفاوضات أمام لحظة تنفيذ، أم أنها ما زالت أمام إدارة متجددة للخلاف ترحل ملفاته إلى الجولة المقبلة في أيلول المقبل؟ وكيف يمكن للبنان أن يحقق خرقا يتجاوز خلافات الداخل؟ وهل تريد إسرائيل اتفاقا يفتح الطريق للانسحاب، أم اتفاقا يطيل زمن الشروط قبل تنفيذه؟ شهد مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بوساطة أمريكية لعام 2026 تحولات مفصلية، حيث انتقل الملف من مرحلة بناء الإطار السياسي والأمني في واشنطن إلى الآليات التنفيذية في روما، وسط سباق محتدم بين الدبلوماسيات والتصعيد الميداني في جنوب لبنان. البداية كانت واشنطن في أبريل الماضي، حيث انطلقت أولى 5 جولات تفاوضية استمرت إلى أواخر يونيو. تركزت هذه المرحلة على وقف إطلاق النار وتهيئة مسار سياسي وأمني أوسع، وملفات نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والسيادة والأمن الحدودي. في الجولة الرابعة وسعت المباحثات إلى مسارين، سياسي وعسكري، قبل أن تبحث الجولة الخامسة التفاصيل التنفيذية والمناطق التجريبية وآليات انتشار الجيش اللبناني. ومهدت الجولات 5 لتوقيع اتفاق إطار في 26 يونيو، يقوم على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وانتشار الجيش ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مقابل إعادة انتشار إسرائيلية تدريجية وصولا إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، وفق عملية مرتبطة بآليات للتحقق وترتيبات أمنية يجري استكمال تفاصيلها. في 14 يوليو انتقل المسار الدبلوماسي إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شهدت الجولة 6 الاتفاق على هيكل وقواعد تنفيذ خطة المناطق التجريبية، ومهد ذلك لبدء تنفيذ الخطة لاحقا في بلدات فرون وصريفة وزوتر الغربية في جنوب لبنان التي لم تكن تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا. وفي مطلع أغسطس الجاري عقدت في روما الجولة 7 من المفاوضات، وتركزت على المستوى التقني وآليات تنفيذ اتفاق الإطار. وأسفرت المباحثات عن التوافق على قائمة مختصرة لدول مرشحة للاطلاع بدور الطرف الدولي الثالث الذي سيتولى التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية ونزع السلاح، على أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية اختيار دولة أو أكثر من هذه القائمة. ومع انتهاء الجولة 7 لم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة. التفاصيل في تقرير كاترين حنا.
1: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة 7 من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى، تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوتر الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
2: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
1: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
3: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقرة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
1: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
4: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة ثامنة من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات. كاترين حنا، الجزيرة، بيروت.
0: ينضم إلينا الآن في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الدكتور جو معكرون، الباحث في الشؤون الدولية. أهلا بكما. وأبدأ مع سيد معكرون، والسؤال: ما الذي أنتجته المرحلة الحالية في روما، الجولة السابعة؟ هل ذهبت ببيروت إلى البحث في الالتزامات والضمانات ونحوها، أم أننا ما زلنا في مرحلة الانتقال من الإطار السياسي إلى الإطار التنفيذي؟
5: نعم، يعني الجولة السابعة لم تنتج اختراقا جديدا بقدر ما نقلت التركيز لاختبار يعني ما تم الاتفاق عليه. فبالتالي بشكل عام سيكون إلى حد ما اختبار التنفيذ الأمني والتقني وترحيل القضايا الخلافية الأساسية. يعني الآن هناك حديث عن ترسيم حدود، عن موضوع الأسرى، يعني كلها فقط لإدخال مسار بالغ التعقيد بدل التعامل مع القضايا المرحة. يعني هناك ترحيل الخلافات في المدى المنظور. يعني كان الغاية الأساسية للمفاوض اللبناني كان محاولة إيجاد آلية، لأن لن ننتقل للمرحلة الثانية من الاتفاق بدون أن تقر واشنطن أو تؤكد بأنه تم الالتزام بما كان ملتزم به الجانب اللبناني. حتى الآن لم يحصل هذا الأمر. فبالتالي يعني الآن ليس هناك أفق سياسي وعسكري للتفاوض، هناك أمور خارج سيطرة لبنان عليها. وطبعا يعني واضح الموضوع، الانتخابات الإسرائيلية، المفاوضات الإيرانية الأمريكية، كل العوامل مؤثرة. لكن حتى الآن أعتقد يدور التفاوض في حلقة مفرغة الآن.
0: وهل هو بالتخطيط دكتور مهند بالنسبة لإسرائيل استدامة هذه المرحلة وعدم فتح مناطق تجريبية جديدة أو تحديد مواعيد للانسحاب، هل هذا مخطط له؟
6: طبعا، والسبب هو أساسي، أن إسرائيل لا تريد الانسحاب من مناطق أخرى في لبنان. ولذلك في تصوري أن إسرائيل تتبع سياسة تفاوضية استعملتها تاريخيا مع الجميع. هي تستعمل سياسة تفاوضية بالتركيز على التفاصيل التقنية وليس على الإطار السياسي العام. التركيز على التفاصيل التقنية، على الإجراءات التقنية، هو هدفه بالأساس تعطيل الانسحاب الإسرائيلي والغوص في تفاصيل. على سبيل المثال، كيف نتحقق أن الجيش اللبناني نجح في المنطقة التجريبية؟ كيف نتحقق أن حزب الله نزع سلاحه؟ كيف نتحقق أنه ليس هنالك أي بنية عسكرية؟ هذه التفاصيل التقنية الفنية تحاول إسرائيل من خلالها إغراق الأطراف في هذا النقاش من أجل عدم الانسحاب من جنوب لبنان. ولذلك الأرضية الأساسية للتصور الإسرائيلي في المرحلة القادمة هو عدم الانسحاب، على الأقل لسعد السلام حتى الانتخابات الإسرائيلية. ولذلك إسرائيل تسعى إلى تعطيل هذه المرحلة بأي ثمن.
0: سيد دكتور جو معكرون، لبنان إذن بين نارين وضغطين، مطالبة إسرائيل بالانسحاب وتطبيق بنود الاتفاق، في المقابل هناك ضغط على لبنان لبسط سلطته على أراضيه. كيف يتعامل الجانب اللبناني مع كل ذلك؟
5: يعني هذا الأمر غير متاح حاليا، يعني إذا لم يكن هناك انسحاب إسرائيلي أو أيضا تعاون من حزب الله ليس قدرة للجيش اللبناني على التحرك. النقطة الثانية، يعني الجيش اللبناني هو تحت

0: مرمى نار إسرائيلية، يعني هو يسيطر على التلال الأساسية، كل الخطوط الأساسية التي تربط المناطق هي تحت مرمى الجيش الإسرائيلي، يمكن يعني قصفه بأي لحظة، ليس هناك ضمانات أمريكية في هذا الإطار. في المرحلة الأخيرة كان كل التفاوض هو إيجاد ضمانات أمريكية لدخول الجيش اللبناني إلى زوتر ونصريف، فليس هناك كان احتلال إسرائيلي، فبالتالي هناك سيطرة أمنية مطلقة الآن في هذه المنطقة. وحتى مطالب الفوض اللبناني بموضوع الخيام وبنت جبال لم تكن عقلانية، لأن الدخول إلى هذه المناطق دونه الكثير من المناطق المحتلة، دونه الكثير من المخاطر، يعني التعامل مع الموضوع بجزئيات بدون خطة واضحة للتعامل مع مفهوم نزع السلاح حصره ممنوع، كل هذه المفاهيم الأساسية، الطرف الذي يتم التدقيق بهذا الموضوع، كلها أمور لم يتم التناقش فيها، لأن يعني كما ذكر زميل ليس هناك رغبة إسرائيلية بالانسحاب بشكل عام، فنحن الآن في محاولة لإدارة الجمود وليس لكسره، يعني ليس هناك ضغط أمريكي
1: وهنا
0: كافي،
1: سؤال إذا سمحت
0: ليس
1: لي
0: هناك
1: دكتور
0: رغبة إسرائيلية كافية.
1: معكرون نسأله الدكتور معند مصطفى، وهو المناطق التجريبية، لماذا لم تضاف مناطق تجريبية؟ كيف تقارب إسرائيل التعامل مع مناطق تجريبية من حيث الإضافة أو عدم الإضافة؟
2: إسرائيل تقارب هذه القضية من خلال عدة زوايا. الزاوية الأولى هي الزاوية الأساسية، أنها لا تريد الانسحاب من مناطق أخرى في لبنان، ولذلك لا تحاول أن تعيق عملية عمل الجيش اللبناني في مناطق تجريبية أخرى من خلال الادعاء أنه علينا بالبداية أن نفحص مدى فاعلية الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية الأولى. النقطة الثانية أن إسرائيل في الحقيقة لا تثق بالجيش اللبناني بأنه قادر على النجاح في هذه المناطق التجريبية، ولذلك أي انسحاب إسرائيلي سيقابل بضغط سياسي داخلي في داخل إسرائيل على الحكومة الإسرائيلية وعلى الجيش الإسرائيلي. وثالثا، الجيش الإسرائيلي نفسه المؤسسة العسكرية لا تثق بعملية تسليم المناطق التي احتلها الجيش إلى الجيش اللبناني، ولذلك هنالك في عوامل سياسية، هنالك في عوامل أمنية، عدم ثقة إسرائيلية بالمؤسسة العسكرية اللبنانية بأنها قادرة على فرض نزع السلاح على حزب الله في هذه المناطق أو على فرض سيادتها على هذه المناطق، ولذلك الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن هنالك في مخاطرة من هذه الناحية، وذلك يحاولون إعاقة أي إمكانية للانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية.
1: عند نقطة نزع السلاح، لماذا تعمم إسرائيل نزع السلاح على كافة الأراضي اللبنانية في حين اتفاق 24 كان يتحدث عن جنوب الليطاني؟
2: لأن إسرائيل لا تريد الانسحاب عموما من جنوب لبنان، ولذلك إسرائيل ستقول أننا صحيح توصلنا إلى اتفاق، وصحيح أنه ربما بعد الانتخابات الإسرائيلية يمكن الانتقال إلى مناطق تجريبية ثانية، ولكن الانسحاب من المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان وهي المنطقة الأساسية عند إسرائيل لن يتم إسرائيليا دون نزع كامل لسلاح حزب الله، هذا يضمن بقاء إسرائيل واحتلالها في جنوب لبنان لسنوات.
1: دكتور معكرون، ما أثر التصعيد الإسرائيلي الحالي والمستمر على مسار التفاوض في روما؟
0: عفوا، لم أسمع السؤال.
1: سؤالي لك عن أثر التصعيد الحالي الآن على الجولة المقبلة.
0: يعني تم تطبيع لحد ما التصعيد، يعني حرية، ما يسمى حرية التحرك لإسرائيل، تمكنت الآن من فرضه لحد بعيد بدون أن يكون رد مباشر من حزب الله. رأينا التفجير الذي حصل منذ يومين لم يتبناه حزب الله، وأيضا لم يعني كان هناك صمت مطبق من حزب الله على هذا الموضوع. الآن بدأ إلى حد ما يفرض معادلة جديدة بأنه يقصف، يفجر بيوت بدون رد من حزب الله، وهذا مرتبط بحسابات ربما إقليمية، بحسابات مرتبطة بحزب الله بإعادة بناء قدراته ربما أو ضعفه بشكل كبير بعد المراحل الأخيرة. فبالتالي هنا مشكلة يعني اتفاق الإطار، بأن يتم التفاوض تحت النار ويتم التناقش بقضايا هي الآن ترف في موضوع ترسيم الحدود بدون فض الاشتباك، محاولة إيجاد آلية للتدقيق، كل هذه الأمور هي أكثر ملحة من قضايا ترسيم الحدود.
1: نقطة أخيرة إذا سمحت لي، نعم، إذا كان الجانب اللبناني يريد أن يحسم أي شيء أو يستفيد من أي شيء، ربط أي دعم في مجال إعادة الإعمار بتحسن الظروف السياسية والأمنية وبسط السلطة، هل يعقد هذه النقطة، تحقيق أي شيء إيجابي بالنسبة لبيروت في هذه المرحلة؟
0: يعني في الموضوع الأمني،
1: إعادة الإعمار وربطه ببسط السلطة اللبنانية وتحقيق تحسن في المجال الأمني.
0: يعني ليس هناك أفق لإعادة، يعني اليوم في زوطن على سبيل المثال كان هناك استحداث لبيوت مترقلة تم وضعها في زوطن لعدم القدرة على، هناك ضرورة لرفع الردم، كل هذه الأمور. وحتى اتفاق الإطار يربط إعادة الإعمار بتراتبية معينة، يتحدث عن حصر السلاح، تفكيك البنية، انسحاب إسرائيل، استلام الجيش اللبناني بشكل كامل، وبعدها إعادة الإعمار. يعني حتى إعادة الإعمار يأتي في المرحلة الأخيرة، يعني ليس هناك واضح أموال قبل التأكد بأن أمور حصلت أو لا.
1: هل يمكن الحديث عن معيار لنجاح المرحلة المقبلة؟
2: المعيار لنجاح المرحلة المقبلة هو أمر واحد، انسحاب إسرائيل من مناطق أخرى في لبنان. إذا لم يحدث هذا فنحن أمام وضع على الأرض يتمثل في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، ولذلك الانسحاب هو المقياس الأساسي لنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا من بيروت جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار ومتابعة للتغطية.
3: مستمرون معكم مشاهدينا في متابعتنا لأبرز التطورات في الملفات الأبرز، خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني، والساعة 8 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وهذه تغطية مستمرة. وفي آخر تطوراتها، ما جاء على لسان جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي من أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. في طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء عدم الثقة التي أوجدتها. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن النظام القائم في مضيق هرمز لا رجعة عنه، وإنه لا خيار لواشنطن سوى القبول به، وإلا فإنها ستتكبد خسائر أكبر. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، وشددت على أهمية تجنب أي أعمال تؤثر على التقدم في المفاوضات، وذلك بما يراعي مصالح كل الأطراف. وأعربت الخارجية العمانية عن استنكارها للاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز. على صعيد آخر، نقلت واشنطن بوست عن مذكرة لوزارة الدفاع أن البنتاغون أكد لشركات الدفاع الأمريكية أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح. ونقلت سي بي اس عن البنتاغون قوله إن مذكرة نائب وزير الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة تتسق مع جهود إعادة بناء الصناعة الدفاعية. في التطورات في قطاع غزة، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو وكاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح، وإن هذا القرار اتخذ بعيدا عن الأنظار ودون الإعلان عنه رسميا. أما في الضفة الغربية، فقد أحرق مستوطنون مسكنا فلسطينيا قرب قرية سوسية في مسافة يطا جنوبي الخليل، وسبق ذلك بساعات هجوم عنيف شنه مستوطنون على فلسطينيين في منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين. وبشأن آخر التطورات في الملف الإيراني، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، كما تنضم إلينا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. مرحبا بكما. أبدأ معك رانيا، بالنسبة لتصريحات عراقجي، هو تحدث وقال إن الإيرانيين والعمانيين قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، لكن لماذا لم نشهد إعلانا عن هذا الاتفاق إلى حد الآن؟
4: نعم مراد، يعني كما قال عراقشي وزير الخارجية الإيرانية أنه بسبب التعقيدات الفنية والقانونية لهذا المسار الجديد الذي يتم الاتفاق بشأنه مع سلطنة عمان يأخذ هذا الأمر بعض الوقت، ولذلك حتى الآن لم يتم الإعلان عن الاتفاق النهائي، رغم بالفعل أن الوزارة الخارجية الإيرانية كانت قد أكدت على أنه يعني هناك الاتفاق في المراحل النهائية ولوضع اللمسات الأخيرة. هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن توافق الجهات العليا في البلاد على هذا الاتفاق، كما كان قد أكد سابقا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان، وهذا يتطلب موافقة المرشد الإيراني وأيضا موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هذا بالإضافة إلى ما كان قد تحدثت بشأنه مصادر إيرانية بأن طهران تنتظر الموقف الأمريكي، لأنه بحسب الرسائل التي كانت قد وجهتها واشنطن إلى طهران عبر الوسطاء، فإنها أعربت عن استعدادها يعني رفع العقوبات النفطية وأيضا إنهاء الحصار البحري المفروض على جنوب إيران، وذلك مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق. وفيما يبدو أن إيران ما زالت يعني تحاول أن تتأكد من هذا الأمر، خاصة وأن تصريحات المستويات السياسية والعسكرية يوم أمس كانت كلها بشأن هذا الموضوع. يعني عندما يتحدث محمد بكر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ويضع عدة شروط لأمام الولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز، يؤكد على ضرورة أن تغير الولايات المتحدة سلوكها، يقول أنها عليها أن تعود وتلتزم بالشروط الإيرانية ويعددها، يتحدث عن وقف التهديد بالعمليات العسكرية وأيضا وقف العمليات العدائية والقتالية سواء ضد إيران أو ضد حلفائها، كما أيضا يتحدث عن ضرورة دفع تعويضات كاملة وغير منقوصة عن الحربين التي شنتهما الولايات المتحدة على إيران. إذن هذا شرط جديد لم يكن يطرح خلال الأيام القليلة الماضية، ويبدو أن إيران متمسكة بهذا الأمر. هناك أيضا الحديث عن إنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات كاملة، وكانت المصادر تتحدث فقط خلال الأيام القليلة الماضية عن رفع العقوبات النفطية على الأقل في هذه الفترة. إذن إيران تشدد من مواقفها وترى أنها تمتلك رانيا يعني اليد العليا خلال هذه المرحلة. نعم
3: رانيا، عندما تتشدد إيران وتحدد هذه الشروط الجديدة التي أشرت إليها قبل قليل، هل تم إبلاغ الولايات المتحدة بهذه الشروط بشكل مباشر، أو أن هناك قنوات أو عن طريق الوسطاء لتلتزم الولايات المتحدة بهذه الشروط قبل إعادة فتح هذا المضيق؟
4: يعني فيما يبدو أنه من خلال تبادل الرسائل ما بين البلدين يبدو أن إيران توجه هذه الأمور وتعلن شروطها للجانب الأمريكي، وهذا بالإضافة إلى الإعلان الرسمي الصريح من قبل المسؤولين الإيرانيين. يعني عندما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني فتح مضيق هرمز، وهذا الأمر له متطلباته، وهذا ما يؤكده أيضا يعني قائد أو المتحدث باسم الجيش الإيراني. هذا بالإضافة إلى تصريحات الحرس الثوري، كل هذه التصريحات مراد تتحدث عن أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا علاقة له بفتح المضيق، وهذا ما تم التأكيد عليه منذ اليوم الأول لإغلاقه. يعني عندما كنا نتابع التصريحات والمواقف الإيرانية كلها تؤكد على أن على الولايات المتحدة أن تنفذ ثلاث شروط، أن تتوقف الاعتداءات على إيران عندما كانت مستمرة ما بين الهجمات العسكرية ما بين البلدين، وأن تلتزم بالإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، هذا بالإضافة إلى أن تعود إلى بنود مذكرة التفاهم. هذا ما يتم التأكيد عليه بشكل مستمر من قبل مختلف المستويات الإيرانية، حتى أن الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أيضا أكد على أن على الولايات المتحدة أن تعود إلى مذكرة التفاهم، قال أن بلاده مستعدة لمواصلة المسار السلام لأنه لا يمكن حل كل شيء بالحرب، واعتبر أن هذه الفترة هي فترة المناسبة لهذا الأمر بسبب الظروف الراهنة، وأكد على هذا الأمر. إذن إيران تؤكد أو تجدد التأكيد على موقفها فيما يتعلق بأن التوصل إلى تفاهمات مع سلطنة عمان لا علاقة لها بفتح المضيق، ولكنها تعتبرها جزءا من حل المشكلة، لأن تجدد المواجهات ويعني أو نقد الولايات المتحدة لتعهداتها كما ترى طهران هو بسبب

0: الخلافات بشأن تفسير المادة الخامسة من بنود مذكرة التفاهم المتعلقة بمضيق هرمز، وعندما يتم التوصل إلى تفاهم ما بين إيران وسلطنة عمان بشأن تنظيم حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، إذن هذه الخطوة أو هذا الإشكال يكون قد تم حله، وبالتالي يعني تهيئ الفرصة إلى العودة مرة أخرى لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم ما بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي، كنت معنا من طهران. وننتقل الآن إلى واشنطن إلى نور الدين بوزين. نور الدين، طال في صورة أبرز ما جاء في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس.
2: جيدي فانس هو الوحيد الذي تحدث اليوم، وهو من القادة أو من المسؤولين الكبار الذين لا يزالون يطلقون التصريحات بشأن آفاق التسوية لهذا المعركة، لهذا النزاع بين إيران والولايات المتحدة. الجديد الذي قاله جيدي فانس هو أنه قال بالحرف الواحد: نحن على مقربة من اتفاق بشأن مضيق هرمز، وأكد بأن ذلك ربما يتم في قادم الأيام، لكنه أضاف قائلا بأن الإيرانيين تلقوا ضربات قاسية قوية وأنهم أصبحوا مرهقين على حد تعبيره، وقال: سنرى ماذا سيقدم لنا الإيرانيون، ماذا سيرضينا ولا يرضينا، وقتئذ سنحدد موقفنا. على كل حال، الجديد ليس فقط فانس، لأنه أيضا وزير الخارجية روبيو كما تذكر مراد كان أشار إلى وجود أو إلى احتمال التوصل إلى اتفاق، وقبله أيضا وزير الخزانة الأمريكية الذي قال بأن الاتفاق أصبح على مرمى حجر، ولكنه قال ذلك قبل نهاية الأسبوع الحالي، أي أنه كان يتوقع أن يتم الاتفاق يوم الأربعاء، لكن الأيام تمر ولا اتفاق في الأفق، بل تتراكم الشكوك حول هذا الاتفاق وقرب التوصل إليه. لماذا؟ لأن من المؤكد كما يقول المحللين السياسيين هناك بأن هنا في واشنطن بأن هناك لعبة سياسية كبيرة ولعبة موازين القوة ومحاولة من الطرفين الأمريكي والإيراني، حتى وإن لم يكن الطرفان في مفاوضات مباشرة، من أجل أن لا يظهر هذا الطرف أو ذاك الطرف هو المستفيد من هذه والرابح من هذه الحرب. كل ما يقال أيضا اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية هو أن الرئيس ترامب لم يدلي بأي تصريح، ربما غدا ربما بعد غد، لكن بعض المصادر وتحديدا مصدر طلب عدم ذكر اسمه تحدث وفق ما قالت رويترز، وقال بأن ترامب لا يستبعد رغم التحذيرات التي جاءت على لسان قائد هيئة أركان الجيوش الأمريكية ورغم مشكلة نفاد الذخيرة، لا يستبعد الرئيس ترامب ربما العودة إلى الخيار العسكري. تذكر جيدا أنه عندما تحدث وشجع كما قال الخيار الدبلوماسي، حذر من أن إذا طالت هذه المفاوضات فإنه سيرجع ويستخدم القوة. هذا التصريح ربما يتناقض مع تصريحات لمسؤولين آخرين يقولون بأن ربما إذا نفذت الولايات المتحدة أي ضربة عسكرية لن تكون مجدية، لأنها العملية التي قامت بها لحد الآن هي عملية جوية، وبالخيار الجوي العسكري لا يمكن حل المشكلة مع إيران على حد تعبير بعض المسؤولين الأمريكيين. نعم
1: نوردين، كذلك ربما من تناقضات ترامب أنه كان استاء وعبر عن استيائه من التقارير الإعلامية، وكان هاجم وسائل الإعلام الأمريكية لأنها نشرت أخبارا تفيد أو تقارير تفيد بنفاد المخزونات، نفاد الأسلحة أو الذخيرة وكذلك الصواريخ لدى بسبب حرب إيران. ما يناقض كل ذلك حديث نائب وزير الحرب ومطالبته الشركات صناعة الأسلحة بتقديم خطط لتسريع تسليم الأسلحة للجيش الأمريكي في غضون 21 يوما. بالتالي هنا تبدو مفارقة كبيرة بين ما يتحدث عنه ترامب وبين الواقع.
2: مراد، من الواضح بأن حسب ما يقول الخبراء العسكريين الذين استمعنا إليهم هنا في واشنطن بأن من المستحيل ألا تكون هناك مشكلة لدى الجيش الأمريكي فيما يتعلق بالذخيرة لسبب بسيط. يقولون بأن الولايات المتحدة ربما استخدمت أعداد وكمية كبيرة من الأسلحة في ظرف زمني قصير خلال حربها مع إيران، وبالتالي نتيجة حتمية أن يكون هناك مشكلة، ولكن بالعودة إلى ما تطرحه مراد، فعلا هناك تناقض، بل أكثر من ذلك هناك تخبط في رأي المتابعين هنا، كون أن الرئيس الأمريكي قبل يومين كان هدد وحذر من أن الذين يسربون المعلومات حول أن الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي يعاني من مشكلة نفاذ الأسلحة، هؤلاء يصبون في اتجاه العدو في إشارة إلى إيران، ولكنه أيضا هددهم بالسجن. فبالتالي كون أن نائب وزير الحرب يرسل هذه الرسالة إلى شركات تصنيع الصواريخ والأنظمة الدفاعية والأنظمة الجوية، معنى ذلك اعتراف ضمني بأن هناك مشكلة في بما يتعلق بالأسلحة، بالإضافة إلى أن هناك الآن اعتراف بأن قادة الجيش قرروا سحب بعض الأسلحة من منطقة آسيا وتحديدا مثلا من كوريا، وكل هذه المؤشرات تؤكد بأن هناك مشكلة، حتى وإن من السابق لأوانه الحديث عن حجم حقيقي، لأن الرئيس ترامب كما تذكر قبل يومين قال نملك من الترسانة العسكرية والذخيرة ما لا تملكه أي دولة في العالم. مراد،
1: شكرا جزيلا لك. نور الدين بوزيان مراسلنا كنت معنا من واشنطن. كشفت صحيفة الواشنطن بوست أن البنتاغون منح شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية مهلة لا تتجاوز 21 يوما لتقديم خطط عاجلة لتسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المخزونات الأمريكية بسبب الحرب مع إيران. ويتصاعد الجدل في واشنطن بشأن هذه القضية، فبينما يحذر مسؤولون ومحللون من تأثير استنزاف الذخائر في قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمة أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الجيش يمتلك منها ما يفوق احتياجاته.
3: في الميدان تستنزف حرب إيران ترسانة الصواريخ الأمريكية، وفي واشنطن يتصاعد القلق من أن يؤدي تنقص المخزونات إلى تقليص قدرة الولايات المتحدة على ردع خصومها. هذا ما كشفته تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الحكومة الأمريكية. فبحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، استخدم نحو 65% من صواريخ باتريوت الاعتراضية خلال 5 أشهر، فيما انخفض مخزون صواريخ ثاد المضادة للصواريخ البالستية بما لا يقل عن 38% مقارنة بمستواه عند اندلاع الحرب.
4: خلال الأشهر الستة الماضية على وجه الخصوص، استهلكت الولايات المتحدة كميات كبيرة من ذخائرها الحيوية، فقد استهلكت الصواريخ الاعتراضية مثلا بمعدلات مرتفعة للغاية في مواجهة ذخائر إيرانية لا تكون بالضرورة مكلفة بالقدر نفسه أو صعبة الإنتاج.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه التقارير، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة إمدادات غير محدودة من الذخائر شديدة القوة، مع إقراره أن أنواعا أخرى من الذخائر باتت مخزوناتها أقل وفرة.
5: نحن نراقب ذلك عن كثب، لكن لدينا أنواع معينة قوية جدا وفعالة للغاية، ولدينا منها إمدادات غير محدودة، لذلك فنحن في وضع ممتاز، ومع ذلك نحن نريد دائما المزيد، فقد تطرأ أمور أخرى ونأمل ألا يحدث شيء آخر، لكننا في وضع جيد جدا، وقطعا لدينا كميات هائلة من الذخائر.
3: ولم يكشف عن مدى النقص الذي تعاني منه المؤسسة العسكرية في مخزونات صواريخ أتاكمز وصواريخ الضربات الدقيقة بريزم، وتعد هذه الذخائر بعيدة المدى التي تتجاوز تكلفة الواحد منها $1,000,000 جزءا مهما من الترسانة العسكرية، إذ تتيح توجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة. وقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس ترامب أمر بإجراء تحقيقات جديدة بشأن التسريبات حول مخزون الذخائر، وأنه أعرب لمساعديه عن استيائه من التقارير. وتضيف الصحيفة أن وزير الحرب بيت هاكسيث ونائبه عقدا يوم الثلاثاء جلسة إحاطة سرية مع بعض المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم بعض أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. ووفق خبراء، فقد يعني هذا النقص في الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى أن الرئيس ترامب قد يضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على مهام القصف الجوي المأهولة التي تنطوي على مخاطر أعلى في حال إقراره شن هجمات واسعة النطاق مجددا ضد إيران. وإن كانت هذه التقارير وفقا لمسؤولين سابقين لا تعني أن الترسانة الأمريكية على وشك النفاد، فإنها تكشف مستوى غير معتاد من الاستنزاف، وتضع أمام واشنطن سؤالا يتجاوز الحرب مع إيران، وهو إلى أي مدى يمكن مواصلة العمليات الحالية دون التأثير على القدرة الأمريكية في التعامل مع أي أزمة عسكرية أخرى. أحمد الرهيد، الجزيرة، واشنطن.
6: للمزيد من النقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور فؤاد إيزدي، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. كما ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور ريتشارد وايتس. دكتور، بالحديث عن هنا نقص في الذخائر أو مخزون الذخائر والصواريخ الأمريكية، هل باتت لنقل الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة أمام الرئيس الأمريكي في مواجهة إيران؟ يبدو أن لدينا مشكلة في الصوت مع السيد أو الدكتور ريتشارد وايتس، سنعود إليه بعد قليل. ننتقل الآن إلى الدكتور فؤاد إيزدي في طهران. دكتور، بالنسبة لما يجري من مفاوضات بين إيران وعمان، قيل الكثير من اقتراب التوصل إلى اتفاق، لكن في كل مرة يتأخر الإعلان، فأين العقدة في الإعلان عن اتفاق نهائي؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. The understanding that we have
8: التفاهم الذي موجود لدينا أن العمانيين قد انتهوا من الجانب صياغة النص والإيرانيين أيضا، لكن لدينا الولايات المتحدة تحاول أن تغير بعض الصياغة وهي تضغط على عمان. نتذكر قبل شهرين أن ترامب هدد بقصف عمان، ولدينا تقارير أن الأصول العمانية في البنوك الأمريكية قد جمدت من أجل الضغط بشكل إضافي على عمان. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، الإمارات العربية المتحدة تتدخل محاولة أن تقوم بفرض وجهة نظرها على الاتفاق بين إيران وعمان. الجميع يدرك أن مضيق هرمز لديه دولتان على الساحل، وحسب القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة لعالي البحار، فإن تلك الدولتين على جانبي المضيق هما اللذين يجب أن يكون لهما الرأي في هذا الأمر وليس أي دول أخرى. حقيقة أن الولايات المتحدة والإمارات ودول أخرى تحاول أن تضغط على عمان من أجل أن تغير من صياغة النص بالطريقة التي تخدم مصالحهم.
6: طيب دكتور فؤاد، أنت أشرت إلى أن الأصول العمانية في الولايات المتحدة مجمدة، ما مصادرك بشأن هذا الخبر أو هذه النقطة؟
8: هذه أخبار غير رسمية لم يتم تأكيدها، لكن المصادر داخل إيران ووسائل الإعلام الإيرانية أشارت إلى أن هذه هي الحالة. العمانيون واقعون تحت ضغط كبير. كما تذكرون فإن وزير الخارجية العماني كان هو الوسيط قبل بدء الحرب وذهب إلى واشنطن محاولا منع الحرب، وأجرى مقابلة مع سي بي إس نيوز وقال أن الاتفاق كان وشيكا، لكن هذا لم يكن ما يريده نتنياهو وترامب. هم أرادوا أن يبدأوا الحرب وأن يستخدموا تلك المفاوضات كخديعة، ولم يكونوا في حقيقة الأمر جدين حول المفاوضات. وتاريخيا كما تعرفون فإن الجزيرة غطت هذه الأحداث وغطت الخليج الفارسي بشكل مكثف. عمان بشكل تقليدي كان لديها هذا الدور بعدم اتخاذ أي مواقف جدية، لكنها كانت ضد الحرب وتحدثوا وعبروا عن موقفهم، وفي حقيقة الأمر لم يكن هذا هو الأسلوب العماني المعتاد. بالتالي مواقف عمان أثارت استياء الولايات المتحدة وأثارت استياء إسرائيل، وهم يحاولون أن يجدوا طرقا للضغط على عمان. وأيضا التهديد الذي أطلقه ترامب بشكل مفتوح ضد عمان بقصف عمان. تحدث عن هذا الأمر بشكل علني وخاص أيضا.
6: واضح دكتور فؤاد، واضح الفكرة. ننتقل إلى دكتور ريتشارد ويتس. دكتور ريتشارد، دكتور فؤاد يتحدث هنا عن الضغط الأمريكي على الجانب العربي.

0: إلى العمانية. لا أعتقد مع ذلك أن هنالك ربما حكومات الخليج مجلس التعاون قد قامت بذلك. الكل يعتبر أن ما هو آلية مناسبة للمرور عبر المضيق، وإيران لديها موقف، لكن الدول الأخرى من الجانب الآخر لديها موقف مختلف. لربما باستطاعتنا أن نرى تلك الدول توصل إلى العمانيين بضرورة الحذر حول الموافقة على بعض القواعد غير المألوفة للمرور، مثل فرض الرسوم وغيرها.
1: لكن هل تحترم الولايات المتحدة سلطنة عمان كشريك في التفاوض مع الجانب الأمريكي، له سيادته وله شروطه ومصالحه التي يسعى لحمايتها والدفاع عنها، أم أنها تعتبره وسيطا أو ناقلا لمواقف أو شروط أمريكية ضمن هذا المسار التفاوضي مع الإيرانيين؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة تفهم أن عمان لديها مصالح، وبالتأكيد الولايات المتحدة تفضل تضمين مسألة وجود ممر بالقرب من الساحل العماني والذي اعترض عليه الإيرانيون. لكن أعتقد أن موقف الولايات المتحدة يتمثل في أن إيران وعمان أنفسهم هم على الرغم من أهمية فهمهم لأهمية المشاركة في إيجاد نظام لتأسيس المرور عبر مضيق هرمز، هم ليسوا المشاركين أو الأطراف المشروعة، إذ أن إيران وعمان لا يمكنهم أن يقرروا لوحدهم بدون الحكومات الأخرى ورأيها في كيفية إدارة المضيق.
1: دكتور فؤاد، إيران دعت الولايات المتحدة إلى تعديل سلوكها قبل إعادة فتح مضيق هرمز، وفرضت مجموعة من الشروط التي وصفت بالقاسية. ما غاية إيران من فرض هذه الشروط، وهل تتوقع بالفعل أن تتجاوب معها الولايات المتحدة؟
0: الولايات المتحدة لديها خياران، إما أن تطيح بالحكومة الإيرانية ولم يتمكنوا من القيام بذلك، قاموا بقصف إيران بشكل مكثف وقتلوا القادة الإيرانيين وقاموا بإلحاق الضرر بالبنى التحتية وقتلوا الكثير من المدنيين، هذا خيار. الخيار العسكري والإطاحة بالحكومة الإيرانية. الخيار الثاني هو أن ربما التوصل إلى نوع من الاتفاق مع إيران، وهذه هي المذكرة التفاهم التي وقعوا عليها، وكان هنالك مفاوضات لمدة 60 يوما، والولايات المتحدة بدأت بإطلاق النار قبل 30 يوما، وكانت هي المرة الثالثة التي يقومون بقصف إيران خلال المفاوضات. المفاوضون الإيرانيون يشعرون بالتعب من هذا السلوك، وهنالك عدم وضوح، لأنهم الولايات المتحدة يعتبرون أنفسهم قوة عظمى وهم يريدون أن يسيطروا على مضيق هرمز، وكل هذه الأمور ومن ضمنها مهاجمة إيران ضد القانون الدولي، وعاجلا أم آجلا أدركوا أن هذه سياسة فاشلة في العودة إلى مفاوضات، بالتالي يجب التوصل إلى اتفاق مستدام.
1: دكتور ريتشارد، من الأمور التي تشترطها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز ما يتعلق برفع الحصار البحري وسحب القوات العسكرية، إلى جانب تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذه الحرب. هل ترى في هذه الشروط منطقية، أو أن هذه الشروط منطقية وعقلانية بالنسبة للولايات المتحدة؟
0: البيت الأبيض لن يقبل بعض هذه الشروط، والكونغرس لن يقوم بتمويل أي عمليات تعويضية. هنالك بعض المرونة في الولايات المتحدة حول مسألة إعادة فتح المضيق عن طريق إنهاء الحصار المقابل، وأيضا رفع العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية. حصل ذلك في إطار مذكرة التفاهم وعندما كانت في طور التنفيذ، لكن الولايات المتحدة لم توافق أبدا على مسألة إعادة أو عمليات دفع التعويضات لإيران، والولايات المتحدة لن تحرك قواتها

0: ما لم يكن هنالك دول، الدول المضيفة في دول الخليج والأردن تريد أن تخرج تلك القوات، وأيضا الحصار المقابل ربما سيظل إلى أن يتم حل تلك القضايا، لأن هو ربما أدوات النفوذ الأكبر أو ذات الضغط الأكبر الأكثر فعالية مقارنة بالضربات الجوية.
1: دكتور فؤاد، إن جاء الرد الأمريكي مثل ما أشار دكتور ريتشارد قبل قليل بالرفض للاستجابة لهذه الشروط، هل ستبقي إيران هذا المضيق بالفعل مغلقا؟
2: إيران
0: ليس لديها خيار آخر. الأداة الأساسية التي تمتلكها إيران لمنع هجوم مشترك أو هجوم مستقبلي، إذ أن إيران دفعت ثمنا غاليا لقاء الهجمات الإيرانية، بالتالي الأداة الوحيدة لمنع الأمريكيين بشن هجمات إضافية هي إبقاء أسعار النفط عالي وإبقاء الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية. هذه الحرب لا تحظى بشعبية من في الولايات المتحدة، وتقريبا ثلثي الأمريكيين يعارضون هذه الحرب. يوم أمس كان هنالك 11 عضوا في مجلس الشيوخ يدعون إلى إنهاء الحرب، بالتالي هنالك معارضة حقيقية داخل الكونغرس الأمريكي، وعلى أمل أن الإيراني والأمل الذي لديه لدى الإيرانيين أن تسليط الضغط الاقتصادي على الولايات المتحدة. هذا الأمر سيجعل ترامب يدرك أن أخذ النفط الإيراني ليس خيارا، هذا ما كان يتحدث عنه عندما سأله أحد الصحفيين لماذا تريد أخذ النفط الإيراني، قال أنني رجل أعمال وأريد أن أحصل على هذا النفط.
1: سيد أو دكتور ريتشارد، هل تعتقد أن الولايات المتحدة الآن في ظل هذا الإصرار الإيراني على إغلاق مضيق هرمز ستكون مضطرة لعمل عسكري، أم أن خياراتها العسكرية باتت محدودة في ظل التقارير المتعلقة بنفادي الذخائر وكذلك بعض الصواريخ ذات الدفاعية أو صواريخ الاعتراضي؟
0: شكرا لعودتك إلى هذا السؤال الذي رغبت بالإجابة عليه. الناس والخبراء في حقيقة الأمر قدروا أن ما مخزون الولايات المتحدة كان قبل الحرب وما تم استخدامه خلال الحرب، وجدوا أن بعض الأسلحة هي تشهد نقصا في التجهيزات، وخاصة الأسلحة مثلا الأسلحة طويلة الأمد عالية الدقة مثلا صواريخ كروس، وأيضا صواريخ الاعتراضية البالستية مثل صواريخ الباتريوت والأس إن 3 التي يتم إطلاقها من السفن. لكن الولايات المتحدة لديها مخزون هائل من قنابل الجاذبية، وهي التي يتم إسقاطها من قبل الطائرات على الأهداف وتستهدف النقاط بشكل دقيق جدا. بسبب التفوق الجوي الإيراني على إيران بإمكانها أن تعتمد على تلك القنابل، والمحاولة التي سيتم القيام بها هي محاولة تدمير الصواريخ الإيرانية حتى قبل إطلاقها. كانت هذه هي الفكرة قبل الحملة العسكرية التي استمرت لأسبوعين. بالتالي الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية محدودة، لكن لا يعني هذا أنه ليس لديها خيارات عسكرية.
1: لكن دكتور ريتشارد، كذلك هناك تقارير عسكرية تشير وقناعات معروفة وربما من مسلمات الاستراتيجيات الحربية أن التفوق الجوي لا يحسم الحروب، والجغرافيا ومن يمتلك الجغرافيا يمتلك الأرض ويمتلك ربما أقوى ورقة لديه، وهذا ما تملكه إيران ربما، بينما الولايات المتحدة لا يمكنها الحسم في هذا الموضوع. هذا يؤثر أكيد على الهيمنة العسكرية الأمريكية عالميا وقد يهز من صورتها حول العالم، فكيف يمكن للولايات المتحدة هنا أن ربما تجد مخرج من هذه الحرب أو تحسن من صورتها في العالم ولنقل تنتصر لصورة هيمنتها العسكرية حول العالم؟
0: هذه أسئلة ممتازة. إذا

0: قمنا بتحديد التعقيد الأساسي للصراع الحالي، وهو أن إيران والولايات المتحدة هم لديهم ربما نقاط تفوق مختلفة بإمكانهم أن يؤثروا على بعضهم البعض. بالتالي الولايات المتحدة لديها تفوق عسكري تقليدي وأيضا اقتصاد أقوى بشكل عام، لكن إيران لديها ربما نقاط تفوق جغرافية بسبب وقوعها بالقرب من خطوط المرور من مضيق هرمز، ولديها أيضا مخزون كافي من الصواريخ والمسيرات وأيضا القوات الشبه العسكرية التي تستطيع من خلالها أن تهاجم الولايات المتحدة، ليس بشكل مباشر لكن أن تهاجم دول الخليج، والذي كما ذكر الضيف أن هذا الأمر سيلحق الضرر بالولايات المتحدة ويسلط ضغطا عليها. بسبب هذه النقاط التفوق الغير متماثلة من الصعب جدا الحصول على ربما الحصول على تنازلات مقبولة. أعتقد أن الولايات المتحدة عليها أن تغير من استراتيجيتها من أجل أن تكسر هذا التأزم. إحدى الخيارات أن سيكون ربما تقليل التزامها في مسألة الوصول إلى نصر واضح، لكن لا أعتقد أن هنالك أي شيء سيؤثر على صورة الولايات المتحدة. هنالك الكثير من الاستقطاب بالتأكيد حول الرئيس الأمريكي. هذا الأمر ليس بجديد، كان هنالك ربما صورة سلبية خلال الرئاسة الثانية لجورج دبليو بوش بعد حرب العراق. ربما قد يحصل هذا الأمر مستقبلا، أن يكون هنالك ربما تحسن إضافي لصورة الرئيس.
1: دكتور فؤاد، إن بقى الموضوع متأزما، إيران لا تفتح المضيق، الولايات المتحدة لا تستجيب ولا تتجاوب مع الشروط التي وضعتها طهران، فهل إيران مستعدة أو أعدت لمواجهة الولايات المتحدة من خلال استراتيجية الغضب الاقتصادي التي تنتهجها واشنطن، وكذلك احتمال العودة إلى مسار تصعيد عسكري قد يكون أعنف مما شاهدناه سابقا؟
0: هذا خيار تمتلك الولايات المتحدة لمهاجمة إيران مرة أخرى كما قامت عدة مرات في السابق، لكن الأمر لن يكون الحل للمشاكل التي تواجه الولايات المتحدة. كان هنالك تقارير تقترح أن البحار الأمريكيين يواجهون مشاكل في توفر الغذاء. لقد كانوا في المنطقة لشهور عديدة وهم يشعرون هناك الكثير من الإعياء داخل القوات الأمريكية، سواء أيضا وأدرك القادة العسكريين وأيضا الناس العاديين أن هذه الحرب هي حرب نتنياهو، وترامب يقوم بتجهيز هذه القوات لحرب ترامب ولحرب نتنياهو، وهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذه الحرب. هم يدركون أننا لا نعيش في القرن السادس عشر أو خلال الفترة الاستعمارية.
1: لكن دكتور فؤاد، هناك خشية كذلك حتى من أن استمرار مشكلة مضيق هرمز أو أزمة في مضيق هرمز قد تفتح المجال أمام حروب المضايق وتعيدنا إلى ما قبل القرن التاسع وعشر. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد على التواجد معنا. دكتور فؤاد إزدي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وكذلك الشكر للدكتور تشاد ويتس وهو خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد. والآن مشاهدينا إلى زميل جلال شهدة وفقرة سياق الحدث وقراءة في عقدة مضيق هرمز والمسارات الدبلوماسية المتوازية التي تسعى إلى تأمين مسارته البحرية.
2: مرحبا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. محادثات مضيق هرمز وكيف يمكن أن تعيد المشهد إلى المسار التفاوضي، مساران يتحركان في وقت واحد، محادثات عمانية إيرانية حول ترتيبات عبور جديدة في المضيق تقول مسقط إنها تسير في أجواء إيجابية

0: ورواية أمريكية تتحدث عن خطة عبور آمن عبر اتفاق وشيك، وبين المسارين تعود مذكرة التفاهم إلى الواجهة. هل يصبح مضيق هرمز مدخلا للعودة إلى صيغتها، أم يبقى العقدة التي تختبر مستقبل الصراع بين واشنطن وطهران؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. مواقفهما رسمتها جملة من التصريحات. الولايات المتحدة الأمريكية تقدم ملف هرمز من زاوية العبور الآمن لا من زاوية الترتيب السياسي وحده. فنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول لفوكس نيوز أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من مضيق هرمز تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار، ويضيف أن المشكلة الرئيسية في المضيق تتمثل في أن إيران زرعت ألغاما في بداية الحرب، وأن واشنطن تعمل على وضع نظام ملاحة آمن. كما يقول أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور على مضيق هرمز، لكنه يضيف أن الاختبار سيكون فيما يحدث فعليا على الأرض. بهذا المعنى تريد واشنطن ضمانات عملية لا تعهدات لفظية فقط. في المقابل تربط إيران فتح المضيق بسلوك واشنطن وبمذكرة التفاهم. فالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن بلاده مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي الولايات المتحدة عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها، ويضيف أنه لا يمكن القتال إلى الأبد، ففي النهاية لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما. أما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر فيقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا عدلت أمريكا سلوكها ورفعت الحصار البحري وأخرجت قواتها البحرية والجوية من محيط إيران. ويضيف وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط أخرى، من بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. إذن هي مسارات دبلوماسية تسعى لتأمين المسارات البحرية. نتابع تفاصيلها التقنية مع محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية.
1: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن بين يدي هذه المحادثات الإيرانية العمانية وترقب نتائجها، تكون قضية المسارات هي واحدة من أهم القضايا التي سيعلن عنها عقب هذه المفاوضات. نعود لاستذكار هذه القضية، من أين بدأت؟ طبعا بدأت بعد أن أعلنت عمان بعد توقيع مذكرة التفاهم في فترة ماضية عن هذا المسار الذي تشاهدونه هنا، وهو مسار جنوبي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. هنا تلاحظون هذا الممر، طبعا لدينا صورة أوضح للممر الآن، تلاحظون هذا هو الممر الجنوبي أو الممر العماني الذي بات يعرف فيما بعد بالممر العماني، والذي استخدمته كثير من السفن بعد توقيع مذكرة التفاهم. لكن كان لإيران اعتراضات عليه، طبعا بعد أن كان نتحدث عن هذا المسار الجنوبي، إيران كانت قد فرضت مسارا خاصا بها من مياهها الإقليمية، هذا المسار الذي تشاهدونه، في حين أن المسار الدولي هذا المسار الذي نراه هنا في الوسط في اللون الأحمر. الاعتراضات الإيرانية كانت على هذا المسار الجنوبي، واستهدفت إيران عدة سفن، آخرها اليوم طبعا في أمام مدينة أو بلدة خصب في مسندم. في هذه المنطقة استهدفت إيران سفينة عمانية، أو استهدف الحرس الثوري سفينة إماراتية في هذه المنطقة تحديدا. إذن الآن نتحدث عن ثلاث مسارات. ما الذي قد يتغير بينما تعترض إيران على هذا المسار، وأيضا هذا المسار قد لا يكون العمل فيه؟ إذن نتحدث الآن عن مسارات جديدة محتملة، ونحن أشير هنا مرة أخرى إلى أننا نتحدث عن تسريبات. طبعا لم تعلن هذه المسارات رسميا، لكن في الغالب هذه المسارات كما تشاهدون سيكون هناك مسار الدخول هذا الذي نراه في الأعلى باللون الأحمر، سيدخل من ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، جزء من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما مسار الخروج الذي نراه هنا سيكون جزء منه من مياه إيران وجزء آخر من مياه سلطنة عمان. إذن الدخول كله بالكامل سيكون من مياه إيران، وبالتالي ربما نتحدث عن محاولة إيران فرض سيطرتها على كل ما يدخل إلى الخليج فيما تقول إنه يتعلق بأمنها وبمنع سفن ربما عسكرية من الدخول أكثر، وهي طبعا تطالب الولايات المتحدة تطالبها بسحب قواتها بالتزامن مع عملية إعادة فتح مضيق هرمز وبتزامن أيضا مع برفع الحصار عنها. إذن نحن نتحدث الآن عن مسارين كما تحدثنا في آخر التسريبات، هذا هو أحد المسارات، تخرج السفن من الخليج من مسار إيراني كما تخرج أيضا من مسار عماني. كان هذا أبرز ما لدينا في هذه المسارات، وبالطبع سنتجه إلى مزيد من التحليل لكل هذه التسريبات.
0: شكرا محمود. للتعمق في هذا المشهد نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور. كنا قد فككنا مع ضيفنا أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول للعودة إلى المسار الدبلوماسي، ووجدنا أنها تدور حول ثلاث عقد أساسية. العقدة الأولى هي فتح مضيق هرمز بشكل آمن. واشنطن تريد خطة عبور تمنع إطلاق النار والألغام والتهديدات ضد السفن، أما إيران فتريد أن يكون فتح المضيق جزءا من ترتيبات تعترف بدورها في إدارة العبور لا مجرد استجابة لضغط أمريكي. العقدة الثانية هي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. طهران تقول إن فتح مضيق هرمز لا ينفصل عن إنهاء الحصار البحري، بينما تربط واشنطن أي تخفيف للحصار بتنفيذ ترتيبات الملاحة الآمنة. وهنا يبرز سؤال التدرج، من يخطو أولا؟ أما العقدة الثالثة فهي العقوبات والتعويضات. إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم ضمن معالجة ما تعتبره انتهاكات أمريكية سابقة، بما يشمل رفع العقوبات والتعويض. في المقابل تخشى واشنطن بحسب ضيفنا أن يتحول ذلك إلى تنازل مبكر قبل تثبيت آمن للملاحة في مضيق هرمز. إذن دكتور محجوب، ما هي التفاهمات التي يتم التباحث فيها الآن، وخاصة ما المقصود بالممرات الجديدة؟
2: خلينا جلال أولا نضع جملة مهمة، هنالك رغبة في تغيير منطق التفاوض بين الطرفين. إيران تريد منطقا يركز على فكرة أساسية أن فتح المضيق ولو كان مؤقتا لا يغير من حقيقة مهمة، أن على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات وأن ترجع أمام إيران إلى غير ذلك. الولايات المتحدة منطقها في التفاوض هو لنفتح المضيق ونعود إلى منطق التفاوض قبل 28 من فبراير، بمعنى آخر الحديث عن البرنامج النووي بشكل أساسي وغيره. هذا هو الخلاف الأساسي بين الطرفين. ما تسعى إيران إليه الآن هي أن تقول فتح المضيق المؤقت اللي هو لمدة 60 يوما لا يعني تغيير في هذا المنطق، بعبارة أخرى لا عودة إلى المنطق الذي تريده واشنطن. المضيق هو جزء، هو فقط معبر إلى منطق آخر، وهو إلغاء الوضع القائم الذي كانت تعاني منه إيران قبل 28 فبراير. هذا الذي يحكم المشهد اليوم جلال.
0: دكتور، الولايات المتحدة الأمريكية تريد التزاما إيرانيا فعليا بعدم التعرض لأي سفن بعد هذه التفاهمات مع سلطنة عمان، هل يوجد أي نوع من هذه الضمانات؟
2: إذا حصل هذا التفاهم، المفترض أن هذا التفاهم يعبر عن النقطة الخامسة بمذكرة التفاهم، ومعناها المضيق يفتح دون مضايقات دون رسوم لمدة 60 يوما. وبالتالي الشيء الوحيد الذي يتم الحديث عنه وهو أن السفن التجارية تعبر دون مساءلة دون معوقات دون أي شيء. إيران حفظت لنفسها نقطة أنها إذا كان لديها شكوك في قطع بحرية لديها أسلحة قد تشكل تهديدا على أمنها فإنها ستقوم بالتعرض لها، وهذا هنا منطقة الرمادي. بعبارة أخرى، هل ستقوم إيران بالتفتيش عن كل السفن التي تمر في المضيق، أم أنها ستسعى إلى نوع من نظام اتصالات مع السفن بحيث تعبر السفن عن نفسها قبل أن تعبر تجنبا للإرباك أو لقضايا أمنية؟
0: إذن دكتور، يمكن القول بأن التفاهمات مع سلطنة عمان يمكن أن تكون منطلقا للعودة الفعلية إلى طاولة المفاوضات؟
2: حقيقة ليس هناك منطلق إلا هذا، لأنه المفتاح والعقدة هي البند الخامس، لأنه ليس الولايات المتحدة، العالم كله ينظر إلى هذه التفاهمات بعين الأهمية. بدون هذه التفاهمات ستبقى يبقى الصراع كله يراوح مكانه، لا الولايات المتحدة حسمت عسكريا ولا إيران استطاعت أن تمنع على أمريكا فرصة أو فرص الهجوم المتكرر أو الأعمال العسكرية المتكررة. وبالتالي يجب البدء من نقطة معينة تخلق أساسا للثقة ولو كانت بسيطة، ومن هنا يبدو المسار العماني الإيراني مهم جدا وأهميته.

0: أخرى جلال، وهذا نقطة مهمة. عمان ملتزمة بقانون البحار وموقعة عليه، وبالتالي أي التزام سيكون إلى حد كبير ملتزم مع القانون الدولي، وهو الأمر الذي تخشى إيران أن يكون إلى حد ما في يوم من الأيام يستعمل ضدها في تسوية النزاعات.
1: تبقى علامة الاستفهام الكبيرة دكتور اليوم التالي لفتح المضيق، وتبرز هنا الخلافات الكبيرة خاصة حول البرنامج النووي الإيراني، رفع العقوبات والأموال المجمدة، على اختلاف الرؤيتين الإيرانية الأمريكية ماذا نتوقع؟
0: أولا الرئيس الأمريكي ومن حوله لا يريدون أن يعترفوا بحقيقة مهمة، أن البرنامج النووي وضعه غامض بالكامل منذ أن ضرب في حرب 12 يوم، وبالتالي ما من معلومات لا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجهة خبرة ولا لمصادر أخرى معلومات ما الذي حصل في البرنامج النووي، وبالتالي الرئيس الأمريكي ربما على فريقه أن ينظر إلى هذا الأمر بعين الأهمية لأنه قد يشكل نقطة إيجابية للمرور عنه. يبقى قضية الأموال المحتجزة العامية وموضوع العقوبات. الولايات المتحدة تستطيع أن تري إيران وجها إيجابيا أو نوايا حسنة بأن تسمح لبعض الأموال، وهو ما اتفق عليه، على الأقل 3 إلى 6 مليار سيفرج عنها أو يجب أن يفرج عنها كنوع من البادرة، وموضوع رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. هذه كلها إشارات إيجابية يمكن أن تعطيها الولايات المتحدة دون أن تعني تخليا عن ما تريد أصلا وهو موضوع البرنامج النووي، لكنها قد تخلع قاعدة للثقة بين الطرفين يمكن أن يبنى عليها. هذا ما يجري من مفاوضات جلال، ليس إنهاء لحرب، هو إنهاء لصراع، وهذا الصراع لا يمكن أن ينتهي في مفاوضات على مدى شهر وشهرين.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى استوديو الأخبار.
2: والآن إلى ملف لبنان. فرغم انتهاء الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، لم يسجل أي اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع، ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة.
3: لا انسحاب إسرائيليا جديدا من مناطق لبنانية محتلة. فالجولة 7 من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل لم تفضي إلى اتفاق على مناطق تجريبية جديدة. اشترطت إسرائيل التحقق أولا من تنفيذ الجيش اللبناني الإجراءات المطلوبة في المنطقة التجريبية الأولى، تحقق يعني التأكد من فرضه السيطرة الأمنية على بلدات زوطرة الغربية وفرون وصريفة وخلوها من أي مقاتلين أو وسائل قتالية لحزب الله، غير أن المفاوضات أخفقت كذلك في حسم الجهة التي ستتولى هذه المهمة.
4: حتى الآن لبنان لم يدر ظهره للمسار السياسي، لا يزال الرهان كبير على دور أمريكي يمكن أن يغير في المسار، لكن أنا أعتقد أنه لا يمكن للبنان أن يفرط في التفاؤل وأن نحقق إنجازات قبل الانتخابات الإسرائيلية في الخريف المقبل.
3: تحت النار جرى التفاوض في روما، فبينما كان لبنان يطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، كان الجيش الإسرائيلي يشن الهجمات على جنوب لبنان وينفذ التفجيرات بذريعة خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. هجمات شكلت التصعيد الأكبر منذ أسابيع وزادت الضغوط على الوفد اللبناني المفاوض، كما شكلت ورقة إضافية في يد المعارضين لخيار التفاوض مع إسرائيل.
5: الانسحاب مربوط بمجموعة امتيازات أمنية تريدها إسرائيل. ثانيا، المرحلة الأولى هي مرحلة إعادة انتشار ضمن المنطقة التجريبية المقررة سابقا والتي هي غير محتلة إسرائيليا بالحقيقة. ثالثا، الاستمرار الوفد اللبناني بتقديم التنازلات بما يتناسب مع مطالب العدو الأمنية.
3: وقد حملت السلطات اللبنانية الوفد المفاوض أيضا ملفات الحدود مع إسرائيل والأسرى ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الجاري، حققت تقدما في بعضها بينما ترك بعضها الآخر لمزيد من البحث لاحقا.
6: اتفق لبنان وإسرائيل على عقد جولة 8 من المحادثات مطلع الشهر المقبل، غير أن الوقت قد لا يكون كافيا لإزالة العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تنفيذ الاتفاق، عقبات قد تزيد الانقسام المتصاعد حيال التفاوض مع إسرائيل، لكنها لن تبدل قناعة السلطات بأنه لا بديل عن التفاوض رغم كل التحديات.

0: ترين حنا، الجزيرة، بيروت.
1: في التطورات في قطاع غزة، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح، وإن القرار اتخذ بعيدا عن الأنظار ودون الإعلان عنه رسميا. حول آخر التطورات في الضفة الغربية تنضم إلينا من رام الله، أو عفوا في قطاع غزة، تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، مرحبا بك. ماذا بشأن هذا التطور الجديد في رفح الذي مثل ما أشرنا قبل قليل أنه لم يكن بشكل أو لم يعلن بشكل رسمي؟
0: صحيح مراد، قطاع غزة كانت مقسمة حتى اللحظة إلى منطقة صفراء تحتلها قوات الاحتلال تصل مساحتها إلى نحو 70%، وإلى منطقة حمراء من وجهة النظر الإسرائيلية تخضع إلى سيطرة حركة حماس. والآن بتنا أمام منطقة خضراء، وهي منطقة تقع شرق مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت صباح هذا اليوم بأن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير دفاعه إسرائيل كاتس قد وافقا وأوعزا على بدء عملية الإعمار في هذه المنطقة التي تقع شرق رفح، على اعتبار أنها منطقة منزوعة السلاح ولا يوجد فيها أي بنية تحتية عسكرية مسلحة للفصائل الفلسطينية. فبالتالي تم إعطاء الموافقة على بدء هذه المسألة دون الإعلان رسميا عن ذلك، لأن الموقف الإسرائيلي حتى اللحظة على الأقل بحسب ما هو معلن رسميا مراد يشترط عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بنزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع ككل من السلاح. لذلك هذا الأمر بغاية الأهمية أن تكشف وسيلة إعلام إسرائيلية عن هذا القرار الصادر عن نتنياهو وكاتس. بحسب التفاصيل المتداولة بخصوص هذا التقرير مراد، ما يتم العمل عليه الآن هو مقابلة عدد من العمال والمقاولين من قبل جهاز الأمن العام الشباك لفحص هل لديهم المؤهلات على المستوى الأمني للدخول إلى تلك المنطقة والبدء بعمليات إعادة الإعمار على مستوى شبكة تصريف المياه والمياه الصحية، بالإضافة إلى مد الكهرباء في تلك المنطقة. لذلك هذا ما هو متداول. وأيضا من ناحية أخرى هنالك معلومات تفيد بأن السيطرة مستقبليا على تلك المنطقة عندما يتم إنشائها ستخضع إلى القوة الدولية متعددة الجنسيات، ولن تكون هنالك أي سلطة لحركة حماس في تلك المنطقة. واللافت أيضا بأن هنالك معلومات تفيد في إطار هذا التقرير بأن إسرائيل حتى اللحظة لا تزال ترفض إدخال الكرفانات والمنازل المتنقلة إلى تلك المنطقة، وهو بخلاف
1: فاطمة
0: ما تم التفاهم عليه في سياق اتفاق وقف إطلاق النار وحتى موعد الانتخابات.
1: نعم. فاطمة، هل ستضع إسرائيل شروطا على من يدخل إلى هذه المنطقة، على من سيستفيد من هذه المنطقة بعد إعادة إعمارها من الفلسطينيين؟
0: حتى اللحظة لا يوجد أي حديث حول ذلك، ولكن على ما يبدو في سياق التطرق إلى هذا المشروع التجريبي قبل عدة أشهر كان هنالك شروط من قبل إسرائيل، ألا وهي تسكين فلسطينيين من قطاع غزة في تلك المنطقة لا ينتمون لحركة حماس، وأيضا هنالك عائلات للميليشيات التي تتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ويتم تأمينها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تنتشر في منطقة رفح على وجه الخصوص. لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات حول هوية من سيسكن تلك المنطقة، ولكن بحسب هذا التقرير من سيدير هذه المنطقة ستكون القوة الدولية، ومن سيعمل في هذه المنطقة سيكونون عمال من قطاع غزة ومقاولين. نعم. من القطاع. طبعا على المستوى الرسمي كان هنالك تعليق كنقطة أخيرة من قبل العضو. نعم. في مجلس الوزارة المصغر شؤون أمنية وسياسية ميري ريجيف، والتي أشارت بأنها.
1: نعم، شكرا فاطمة، أدركنا الوقت، مضطرون
0: أن
1: توقفنا. شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلتنا، كنت معنا من رام الله. رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة، ما جعل المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسعار الخام مرتفعة. التفاصيل نتابعها مع صهيب الملكاوي.
2: لا تزال توقعات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن

0: واشنطن وطهران لاستئناف تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز. فقد رفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من هذا العام إلى 80 دولارا للبرميل بعد توقعاته السابقة عند 75 دولارا. وقد أبقى سيتي بنك على توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع دون تغيير عند 70 دولارا. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام القياسي 65 دولارا لعام 2027. وكانت توقعات سابقة لسيتي بنك أشارت إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 62 دولارا خلال عام 2026. فيما أبدى بنك جولدمان ساكس قناعة أقل بأن الأسعار مهيئة للانخفاض، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق يتراوح بين 80 إلى 90 دولارا خلال العام الحالي، مع احتمال وصول السعر إلى 120 دولارا للبرميل في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.
1: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قالت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وأضاف أن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريطة تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها. من جانبها قالت الخارجية العمانية إن المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. وفي التطورات في قطاع غزة قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نتنياهو وكاتس وافقا على بدء أعمال إعادة الإعمار في شرق رفح، وإن هذا القرار اتخذ بعيدا عن الأنظار ودون الإعلان عنه رسميا. في الضفة الغربية أحرق مستوطنون مسكنا فلسطينيا قرب قرية سوسية في مسافر يطا جنوبي الخليل. نبدأ بالملف الأمريكي الإيراني، وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، ومن طهران بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نور الدين، إذن تصريحات جديدة من جي دي فانس في أي إطار أو سياق تأتي وما التفاصيل حولها؟
2: سهام، هذه التصريحات تأتي في إطار السجال الدبلوماسي، الضغوط رفع تارة رفع حدة اللهجة، تارة أخرى تخفيفها، كلها مناورات سياسية، نظرا لأن على ما يبدو المفاوضات بشأن حل مشكلة مضيق هرمز بدأت تؤتي أكلها على الأقل وفق الأصداء القادمة من طهران. لكن أمريكيا لحد الآن من يسمع إلى نائب الرئيس الأمريكي فانس أو حتى وزير الخارجية روبيو يقول بأن المرحلة مرحلة التوقيع أو على الأقل رسم ملامح هذا الاتفاق بشكل شبه كامل لم تحن بعد، الكل يعبر فقط عن الأمل بالتوصل إلى هذا الاتفاق المأمول، كما تم التعبير عن الأمل حتى من قبل الرئيس الأمريكي، تذكرين جيدا بأنه في بحر الأسبوع الماضي كان قد صرح بأن الولايات المتحدة تعتقد بأن الاتفاق ممكن قبل نهاية الأسبوع، أي قبل يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة. ومع ذلك لا حد لحد الآن سهام، لا يوجد شيء مؤكد بأن هذا الاتفاق سيتم التوصل إليه خلال قادم الأيام. ربما الماء البارد الذي صبه كما يعتقد البعض الطرف الإيراني عندما وضع مسؤول إيراني شروط أو اشتراطات جديدة، عندما قال فتح مضيق هرمز مجددا يتطلب أن تستجيب الولايات المتحدة لعدة شروط، من بينها رفع الحصار عن المرافق الإيرانية، وأيضا رفع قرار تجميد الأرصدة الإيرانية والابتعاد عن المنطقة. هذه معطيات يتوقع المراقبون هنا بأن يكون لها ربما أثر سلبي على هذا المسار التفاوضي. الموقف أو التعليق الوحيد سهام لحد الآن على هذه الاشتراطات جاء من مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، ونقل تصريحه رويترز وقال في حال التزمت إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وقتئذ الولايات المتحدة

0: سترفع حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، لكن مسؤولا أمريكيا آخر قال سيتم رفعه على مراحل ونترك طبعا ذلك للميدان، أي إلى أي مدى ستستجيب إيران للمطالب الأمريكية. وعلى ذكر المطالب الأمريكية سهام،
1: إذا نور الدين يعني لا تعليق رسمي مباشر حول هذه الاشتراطات التي عبر عنها عباس عراقجي بالأمس، وتشمل تعويضات عن الحربين الأخيرتين على إيران.
0: لا تعليق رسمي علني واضح دقيق صريح لحد هذه اللحظة، يجب أن ننتظر ربما بداية الأسبوع أو حتى اليوم، ربما سيظهر أحد المسؤولين في إحدى القنوات الإخبارية الأمريكية. كل ما نعرف مثلا أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء على الأقل في مسألة واحدة، وتتعلق بمسألة فرض الرسوم على البواخر التي تعبر عباب البحر في مضيق هرمز. الولايات المتحدة كررت مرة أخرى خطوط حمر، لن نسمح لإيران بأن تضع رسوما أو تفرض رسوما على البواخر. وعلى ذكر البواخر باختصار شديد سهام، يلاحظ أن القيادة المركزية الأمريكية، القيادة الوسطى، نشرت بيانا تقول فيه بأنها اعترضت سفينتين، فتشت سفينتين أخريين، وأيضا هي التي رافقت سفنا تقول بأنها تحمل مسائل أو أشياء إنسانية. هذا التصريح له دلالته، ربما يريد الأمريكيون حسب ما فهم هنا في واشنطن إظهار بأن إيران ليست هي التي تسيطر تماما على مضيق هرمز. سهام،
1: شكرا لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نراني في المقابل ما آخر المواقف والتصريحات الإيرانية، هل من الواضح متى سيتم الإعلان عن هذا الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الجانب العماني؟
2: نعم سهام، يعني يمكن القول أن طهران تواصل التأكيد على أنها متمسكة بالدبلوماسية، تعتبر أن الظروف الراهنة تشكل فرصة مناسبة لمواصلة المسار الدبلوماسي، ولكن وفق شروط طهران وتحديدا بنود مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعت سابقا مع الولايات المتحدة. هذا ما تم التأكيد عليه من مختلف المستويات السياسية والعسكرية الإيرانية. وفيما يتعلق بالاتفاق مع سلطنة عمان، كان قد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أنه التوصل إلى اتفاق إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من هذا الأمر. تم التأكيد على أنه سيتم تحديد مسار مؤقت، وذلك كأساس لمسار دائم بين البلدين. وبسبب التأخير تحدث عن أن الأوضاع أو المفاوضات بشأن الموضوعات التقنية والفنية تأخذ وقتا، وهي أمور معقدة، ولذلك يعني فيما يبدو يحاول القول أنه بسبب تعقيد الموضوعات أخذ هذا الوقت. وأشار إلى أن القوات البحرية العمانية والإيرانية تفاوضت بشأن الإحداثيات الجغرافية وتحديد المسار بدقة، المسار المتوقع أن يكون هو المسار الذي على السفن التجارية وبكرات النفط والغاز أن تسلكه من أجل أن تخرج أو تدخل إلى مضيق هرمز. وكان في السابق كانت هناك تأكيدات على أنه من أجل الإعلان النهائي عن الاتفاق يجب أن توافق الجهات العليا هنا في إيران على هذا الأمر، بالإضافة إلى الحديث عن أن إيران تنتظر معرفة الموقف الأمريكي، وهل بالفعل ستقوم برفع العقوبات النفطية وأيضا رفع الحصار مع الإعلان عن هذا الأمر أم لا. وحيث خاصة وأن سهام يعني مشكلة أو موضوع الملاحة البحرية في مضيق هرمز كان هو أساس التصعيد الأخير ما بين البلدين، وعلى أساسه أغلقت إيران مضيق هرمز. ولكن هناك تأكيد إيراني على أن يعني فتح التوصل مع سلطنة عمان إلى اتفاق لا يعني فتح المضيق الذي وضعت له إيران عدة شروط تحدث بشأنها محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويعتبر يعني أعلى مستوى أمني هنا في إيران، تحدث عن عدة شروط من أجل فتح المضيق والتأكد من تغير السلوك الأمريكي، وهذه الشروط يعني كانت قد أعلن عنها سابقا، ولكن فيما يبدو أن ذو القدر وسع منها قليلا، حيث تحدث عن أنه بالإضافة إلى الوقت توقف عن التهديد بالقوة العسكرية، وقف أيضا الهجمات والعمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها، تحدث لأول مرة عن ضرورة دفع تعويضات لإيران عن الحربين، حرب 12 يوما وحرب 40 يوما، هذا بالإضافة إلى رفع الحصار ورفع العقوبات جميعها، لم يحددها بعد أن كانت قد تحدثت المصادر عن رفع العقوبات النفطية، هذا بالإضافة يعني إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. إذن هناك عدة يعني شروط إيرانية تأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم، ولذلك يمكن أن نفهم سبب تمسك طهران الشديد بضرورة عودة الولايات المتحدة للالتزام ببنود مذكرة التفاهم، والتي تعتبرها إيران أساس للعلاقات المستقبلية، وتؤكد على أنها كانت قد حققت للشعب الإيراني العديد من المنافع والمكاسب، وتم التأكيد على أنها لم تكن فقط تصب في صالح إيران، وإنما تصب في صالح حلفائها وأيضا المنطقة، ولذلك نشهد هذا التأكيد الكبير ليس فقط من محمد بكر ذو القدر، وإنما من وزارة الخارجية وأيضا من كل من المتحدث باسم الحرس الثوري وأيضا الجيش، الذي أكد على أن الإدارة الإيرانية والنظام الإيراني في مضيق هرمز سيتم تطبيقه ولا رجعة فيما يتعلق بهذا الشأن.
1: وبالتزامن مع ذلك رانيا، كانت هناك بالأمس تصريحات للرئيس الإيراني أشار فيها إلى عدة قضايا، منها مسألة صعوبة إدخال السلع والبضائع الآن إلى البلاد، قربينا أيضا من هذه التصريحات.
2: نعم بالفعل، يعني بسبب التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإعادة فرض الحصار البحري، أشار بيزشكيان إلى هذا الأمر، قال أيضا أن البلاد تتعرض لحرب شاملة يرمي من خلالها أو ترمي من خلالها الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني لتنفيذ ما كانت قد حاولت تنفيذه في بداية حرب 40 يوما أو حتى 12 يوما، أن يعمل الشعب الإيراني نتيجة الضغوط على الانقلاب على النظام وإسقاطه، هكذا تحدث، ولذلك أشار إلى أن هذه الأمور ما زالت مستمرة، ولذلك تستوجب على جميع مؤسسات البلاد وأيضا الشعب على الاتحاد والحفاظ على الوحدة والتصدي لهذا الأمر، وأشار إلى أن إيران للتفادي هذه الضغوط الناجمة عن الحصار البحري تعمل على تعزيز وتفعيل العديد من المنافذ التجارية مع دول الجوار، وذلك من أجل إدخال السلع الأساسية والمواد الغذائية. أشار إلى أنه القطار الذي كان يعني يصل ما بين إيران والصين في البداية كان هناك قطار واحد يمر في الأسبوع، الآن هناك 3 قطارات تدخل في البلاد في اليوم الواحد، ما يعني أن إيران تعمل على تفادي هذا الحصار ويعني الالتفاف حوله من خلال إدخال المواد الغذائية والسلع اللازمة للبلاد عبر ممرات أخرى. ولذلك أيضا أكد بيزشكيان على ضرورة حل القضايا الخلافية، وتأكده أن بلاده مصرة على حل هذه الأمور بالحوار مع الولايات المتحدة والوصول إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتحديدا رفع الحصار البحري.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. في الأثناء تتجه الأنظار إلى المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا، ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، لا سيما أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب، لكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في المضيق.
3: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال، ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجددا عن غضب اقتصادي وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150% و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
1: معنا من طهران الدكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد مسعد، و نبدأ من هذا التصريح لجي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، حيث يقول إنه يجري العمل على خطة عبور آمن في مضيق هرمز تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. كيف نفهم العمل على خطة كهذه؟ في أي سياق؟ هل يعني ذلك أن هناك ترتيبات مع الجانب الإيراني، أم ما طبيعة هذه الخطة؟
4: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. ما قصده جي دي فانس بكل تاكيد يعني كان يتحدث عنه في هذه الفتره، وايضا تحدث عنه خلال الاسابيع الماضيه، وكان عباس عرقجي موجودا في عمان، وكان يتم الحديث عن مسارات امنه في المسار العماني، وكان يتم الحديث ايضا عن ذلك، ولكن يعني في هذا التوقيت بالتحديد لم يلقى اذانا صاغيه بالنسبه للنظام الايراني. وعندما نتحدث بان ما قاله جي دي فانس عن المسارات الامنه، من الممكن ان ايضا ان يتم فهمه من خلال هذه المفاوضات الجاريه الان ما بين الجانب الايراني والجانب العماني، ولكن بكل تاكيد الموقف الامريكي الان هو موقف واضح ومحاوله لفتح المضيق حتى يتم القفز من هذا المربع رقم واحد، وهو دعنا نقول الذي لديه كثير من المشاكل حتى نصل الى باقي الملفات الاخرى كالملف النووي الايراني. فاذا بكل تاكيد جي دي فانس او الاداره الامريكيه تريد ان تصل الى اتفاق سواء كان مؤقت لمده 60 يوما او حتى دائم، بألا يكون هناك قيود وشروط لفتح المضيق. وبكل تاكيد ان كان هناك تقاسم للمسؤوليات اللوجستيه ما بين ايران والجانب العماني فهذا امر يكون في اعتقادي مقبول بالنسبه للطرف الامريكي. ان كان هناك مسار للدخول هو مسار ايراني ومسار خروج وهو مسار عماني، هذا امر لا باس به طالما ان ايران لا تعطي هذا الضوء الاخضر او الضوء الاحمر لسفن معينه وبعينها او على الاقل تفرض رسوما. فاذا الجانب الامريكي يحاول الان سواء كان بهذه المسارات الامنيه مع الجانب العماني او من خلال المفاوضات العمانيه الايرانيه الوصول الى اتفاق للوصول الى حل في هذا الملف المؤقت ثم الحديث عن باقي القضايا الخلافيه وبكل تاكيد اهمها الملف النووي الايراني.
1: ولكن ماذا لو تكررت الحوادث والهجمات في المضيق بناء على قراءة الطرف الإيراني أيضا لالتزامات الجانب الأمريكي؟ هل سيبقى التلويح بالخيار العسكري من جانب الولايات المتحدة قائما كما في السابق بعد كل الحديث عن استنفاد أهداف الضربات العسكرية ونفاذ الذخيرة؟ ما الخيارات لدى الجانب الأمريكي؟
4: هو طبعا احتمال قائم، ولكن في اعتقادي يعني الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية مع إيران يحاولون الآن الوصول إلى اتفاق سواء كان في هذا المفاوضات ما بين الجانب الإيراني والعماني بالوصول إلى لغة تكون يعني غير قابلة للقسم على الاثنين، تكون لغة واضحة تعطي الحرية الملاحة أمر مطلق ولا تعطي لإيران أو حتى للجانب العماني استخدام هذا المضيق لأغراض سياسية أو على الأقل التلاعب بالمضيق كما كان يحدث خلال الأيام الماضية. وإن حدث ذلك بكل تأكيد بعد هذا الاتفاق فبكل تأكيد لا أعتقد بأن التلويح فقط بالعمليات العسكرية سوف يكون خيار بالنسبة لدونالد ترامب، ولكن في اعتقادي سوف يتم استخدام القوى العسكرية لتحقيق هذه الخطة العسكرية التي لا يريد دونالد ترامب يعني الحديث عنها او على الاقل تحقيقها، لانه ما دام محتفظ بهذا الخيار لاخر الوقت. ولكن في اعتقادي الان الهدف الرئيسي الان من الوسطاء او الهدف الرئيسي من هذه المفاوضات الاتيان بلغه واضحه تعطي حريه الملاحه امر يعني يكون امر مطلق، ثم الحديث على ان لا يكون هناك اي قيود او شروط من قبل الطرف الايراني، وبكل تاكيد لا يمكن فرض رسوم على السفن الماره في مضيق هرمز.
1: دكتور عماد ابشناز، يعني ملاحظ ان هناك اشارات ايجابيه من الجانب الأمريكي حتى مع انعدام الثقة كما يقول، ولكن هناك إشارات إيجابية بأن هناك انفراجة ما نقترب منها، لكن لا نلحظ ذلك في الحديث الإيراني. إصرار على فصل هذا الاتفاق مع العمانيين عن أي محادثات مع الجانب الأمريكي، وحتى فصل هذا الاتفاق أيضا عن مسألة فتح المضيق، بماذا تفسر هذا في حد ذاته؟
5: تحياتي لك السلام وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع يعني كما يقول بالمصطلح العامية إيران تحاول حشر الولايات المتحدة في خانة اليك مثل ما يقولون، وعمليا تعيد الولايات المتحدة إلى الصفر. وعمليا إيران تعلم جيدا أن الفرصة الآن مؤتية لها لكي تأخذ الامتيازات من الولايات المتحدة، ودون أخذ الامتيازات من الولايات المتحدة من غير المنطقي أن تقبل إيران بفتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة يعني معروفة وخاصة ترامب وحكومته معروفون بأنهم يخادعون ويخدرون ولا يقومون بتنفيذ أي تعهد يلتزمون به، ولهذا على إيران أن تأخذ ما تستطيع أن تأخذه من الأمريكي.
1: وما الذي تريد أن تأخذه؟ يعني الفرصة مواتية لتحقيق ماذا بالضبط؟
5: نعم، الذي تريد إيران أن تأخذه هو أن تتأكد من وقف الحرب بشكل كامل والدائم والشامل. يعني البند الأول في مذكرة التفاهم يجب أن يتم تنفيذه. يعني هذا التفاهم أو الاتفاق بين إيران وعمان إذا وضعناه في إطار آخر هو ضمن البند الخامس من مذكرة التفاهم. عمليا تعهدت إيران بأنها تصل إلى اتفاق مع عمان بشأن تسيير الملاحة في مضيق هرمز، ولكن تقول إيران يجب تنفيذ البند الأول في البداية يجب على الولايات المتحدة أن تفرج عن الأموال الإيرانية، ترفع العقوبات كما تعهدت به في الدوحة. كان هناك مفاوضات مكثفة بين الجانبين، وكان مقررا أن تقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال الإيرانية. هي لم تقم بذلك، كان مقررا أن ترفع العقوبات وتفتح قناة لعودة

أموال النفط المباع إلى إيران عبر القنوات الرسمية، لم تفعل ذلك الولايات المتحدة. كان مقررا أن تفرض على إسرائيل أن توقف الحرب في لبنان، وفي توقف الولايات المتحدة وحلفائها كل الأعمال العدائية تجاه إيران وحلفاء إيران، ولكن هذا لم تفعله الولايات المتحدة.

0: هي تعلم جيدا كل يوم يمر، على الرغم من أن إيران هي في ضغط، الضغط الاقتصادي لا يمكن إنكاره، ولكن الإيران
1: وهنا السؤال،
0: تعود على
1: يعني
0: هذا الوضع.
1: كانت هناك تصريحات، يعني إقرار من رئيس البلاد نفسه بصعوبات اقتصادية معيشية كبيرة في إيران، على مدى تراهن إيران وهي تبقى في هذا الوضع؟ بمعنى هي بنفسها تتحمل كلفة استمرار هذا الوضع واستمرار الحصار الأمريكي، ولكن إلى متى؟
0: يعني شوفي، أولا يجب أن تعرف شخصية السيد بوزيشكيان، هو شخصيته كهذه، هو هذا الكلام يقوله عادة للداخل الإيراني، ويريد من المواطنين الإيرانيين أن يقوموا بالتقشف ومساعدة الحكومة في تخفيف الصرف. هو دوما يدعو للتقشف، يعني ليس عندما كان رئيسا للجمهورية، حتى من قبل، حتى عندما لم تكن هناك حرب كان يدعو الناس إلى التقشف. واليوم هذا الكلام يأتي من هذا التفكر الموجود لدى بوزيشكيان. لا أقول الوضع في إيران جيد، الوضع الاقتصادي ليس جيدا بل سيء، ولكن الوضع الاقتصادي كان أيضا سيئا قبل الحرب، يعني لم يكن أحسن حالا حاليا. وعمليا إيران تحاول أن تمضي، ولكن إيران تعلم جيدا أن هذه المشاكل لن تحل إلا إذا ما استطاعت إجبار الولايات المتحدة الالتزام بتعهداتها. واليوم الطرف الأمريكي في ضغط أكثر من الطرف الإيراني. الفارق أن الرئيس الأمريكي هو شومان ويستطيع الكذب أمام وسائل الإعلام، الرئيس الإيراني لا، يعني لا يكذب، يعني ليس لديه عقيدة الكذب، هو لديه فلسفة أنه لا يكذب، ولهذا يكون صريح، في حين أن الرئيس الأمريكي يكذب، في حين الجميع يقولون أن الولايات المتحدة تواجه شحا في الأسلحة، هو يقول لا، نحن لدينا فائض في الأسلحة، في حين أنه مضغوط بسبب إغلاق مضيق هرمز، والشركات الأمريكية تتضرر، المواطن الأمريكي يتضرر، هو لا يقول لا، مضيق هرمز لا يهمنا، لا تهمه، لو لم يكن يهمه لما قام بهذه الأعمال التي قام بها.
1: سيد مسعد، يعني جي دي فانس يقول أيضا أن الهدف النهائي هو إعادة تدفق النفط والغاز إلى سابق عهده لتخفيض أسعار الطاقة عالميا. هل هذا ما تحولت إليه أهداف هذه الحرب، ماذا عن الملف النووي والملف الصواريخ الباليستية، إذا علقنا كل هذا الوقت في أزمة مضيق هرمز ولم تحل حتى الآن؟
2: بكل تأكيد هذا ليس الهدف الرئيسي من الحرب، ولكن هذا يعني هدف مضيق هرمز والعودة إلى مستويات ما قبل الحرب الخاصة بصادرات الطاقة، يعني هذا أمر مؤقت بالنسبة للإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية كانت تدخل أو دخلت الحرب بثلاث ملفات رئيسية: الملف النووي الإيراني، وملف الصواريخ البالستية، وملف الميليشيات، وهذه ملفات تبدلت طبقا لنتائج الحرب. وبكل تأكيد مضيق هرمز يعني احتل المركز الأول من الملف الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية للتعامل معه، نظرا لان الجانب الايراني استخدمه بذكاء. ولكن عندما نقول بان الاهداف الامريكيه يعني ان تم فتح المضيق وان تم العوده الى ما قبل الحرب من مستويات لصادرات الطاقه سواء الدخول او الخروج، فاعتقادي الولايات المتحده الامريكيه لن تعلن نهايه الحرب. لماذا؟ لان كما قلنا يعني هو يعني الهدف المؤقت لا يعني الغاء الاهداف الاساسيه من الحرب.
1: ولكن
2: لا،
1: المقصود هنا
2: بكل تاكيد
1: انه كما استخدمت ايران مضيق هرمز حتى الآن، سوف تستخدمه أو يمكن أن تستخدمه عندما تتعقد الأمور في الملف النووي والملفات الأخرى. بالتالي هل غير المضيق أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية في الواقع؟
2: لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسمح بتكرار هذه التجربة مجددا. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن إنهاك اتفاق ما بين الجانب الإيراني والعماني وبدخول بمشاركة أمريكية سواء بزيارة مباشرة غير مباشرة، فإذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد الوصول أو الانتهاء من هذه المسألة تماما، حتى لو كان هناك اتفاق لمدة 60 يوما ومن الممكن أن يجدد، أو على الأقل بعد 60 يوما يكون هناك إظهار لكل النوايا من كلا الأطراف، ولكن يتم الحديث عن فتح المضيق بصورة كاملة دون العودة أو دون الحديث عن قيود أو شروط. ولكن عندما نتحدث عن ملف النووي الإيراني بعد فتح مضيق هرمز وبعد التوصل إلى اتفاق، لا يمكن استخدام ورقة مضيق هرمز مجددا، وإلا سوف نعود إلى المربع رقم واحد أو المربع رقم صفر حتى دون الحديث عن أن هناك اتفاق.

0: ينظم المرور في مدى هرمز. فاذا الولايات المتحده الامريكيه تمشي خطوه خطوه، تحاول ان تنسق مع الجانب الايراني ان يتم فتح المضيق، وبكل تاكيد يكون هذا بشبه دائمه. ولو استخدمت ايران المضيق مجددا في مفاوضات ملف النووي الايراني او حتى الملفات الاخرى كملف الصواريخ البالستيه التي ما بين قوسين اعطى دونالد ترامب بعض من المرونه في هذا الملف وملف الميليشيات، فاذا يعني لا يمكن ان يكون هناك مفاوضات اصلا مع الجانب الايراني في هذه الحاله. وبكل تاكيد دونالد ترامب يجب عليه ان يبحث عن خيار اخر، وبكل تاكيد ليس لديه خيارات سوى الخيار العسكري وخيار الحصار البحري. ولكن عند يعني من الممكن ان يحدث ذلك، لان ايران ليس لديها كثيرا من كروت الضغط التي تمتلكها للضغط على الطرف الامريكي في المفاوضات. ولكن باعتقادي لا يمكن استمرار هذه الحاله، حاله لا سلم ولا حرب، لان بكل تاكيد ليس المتضرر هنا فقط الجانب الامريكي ولا الجانب الايراني، ولكن اغلب دول العالم التي تمر مصالحها من خلال المضيق. فاذا مع استمرار امد الحرب ومع استمرار تكرار نمط التصرف الايراني من التحكم في المضيق، او يعني دعنا نقول الحديث عنه واستخدامه حينما تتعقد الامور في المفاوضات، فهذا في اعتقادي لن يعطي اي شيء لا للطرف الامريكي ولا للطرف الايراني. فبكل تاكيد ستسوء الامور وتتعقد اكثر واكثر. ولكن في اعتقادي الان الاداره الامريكيه مركزه بان يتم فتح المضيق لمده 60 يوما او حتى على الاقل ما سوف نراه خلال الايام او الساعات القادمه من خلال اتفاق مع الجانب الايراني والعماني. ولكن بكل تاكيد الاداره الامريكيه تريد ان تتخلص من هذا المضيق،
1: وبالتالي
0: يعني حتى
1: بما أن هذه هي الأولوية الأمريكية الآن، عودة الملاحة الآمنة وتدفق النفط وتخفيض أسعار الطاقة، هل تقبل الولايات المتحدة بتقديم الشروط والمطالب التي تشترطها إيران قبل فتح أو قبل إعادة فتح المضيق والسماح بمرور السفن؟
0: أعتقد المطالب الإيرانية الآن وربطها بالمضيق لا يعطي لدونالد ترامب أي فرصة لكي يكبر بذلك. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن التعويض الحرب، هو اصلا دونالد ترامب رفض هذا الملف. وعندما نتحدث عن رفع التجميد عن الاموال الايرانيه المجمده، دونالد ترامب تحدث وقال لا يمكن الحديث اصلا عن هذا الملف الا لو وصلنا الى اتفاق شامل وكامل مع الجانب الايراني، وهذا الاتفاق بكل تاكيد يتضمن الملف النووي الايراني وباقي الملفات الاخرى. فاذا عند مطالبه الولايات المتحده الامريكيه بتقديم كل هذه التنازلات التي بالنسبه لدونالد ترامب صعبه سياسيا بالمناسبه، تقديم الولايات المتحده الامريكيه بهذه التنازلات فقط لفتح المضيق، فإذا ماذا يضمن للولايات المتحدة الأمريكية أيضا الحديث عن الملف النووي الإيراني وباقي الملفات الأخرى؟ لأنه لا يمكن أن يدخلون المفاوضات ويطالبون كل شيء في نفس الوقت، إنه المربع رقم واحد لن نصل إلى اتفاق بعد. فإذا المطالب الإيرانية أعتقد مغالية فيها، ولكن لو كان هناك إرادة سياسية أمريكية في مسك العصا من النص، أتوقع بأن يكون هناك مرونة على سبيل المثال في الحديث عن كمية الأموال الإيرانية المجمدة التي يتم أو التي يتم رفع التجميد عنها، او على الاقل ما هو الامكانيه الاقتصاديه او الحوافز الاقتصاديه التي من الممكن ان تقدمها اداره دونالد ترامب للنظام الايراني، بحيث لا يتم انتقاد دونالد ترامب في الداخل ولا يمكن ان تظهر الولايات المتحده مظهر الضعف، في حين ان تعطي للجانب الايراني ما يريده اقتصاديا وبكل تاكيد سياسيا وفتح المضيق، ثم نتحدث عن باقي الملفات الاخرى. ولكن تنفيذ كل هذه المطالب الايرانيه في الان وربطها فقط بالمضيق، فاعتقادي هذا امر يكون صعبا بالنسبه لدونالد ترامب تحقيقه.
1: شكرا لك ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات من واشنطن. كما أشكر من طهران ضيفنا الدكتور عماد أبشناز، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. المزيد بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز نتابعه في نافذة تقدمها ليلى الشيخلي.
2: شكرا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نناقش فيها آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز في ضوء تعرض ناقلة إماراتية للاستهداف أثناء عبورها المضيق، كذلك التصريحات الإيرانية والأمريكية المتزامنة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين طهران ومسقط بشأن مسارات ملاحة مؤقتة. نبدأ بمتابعة المستجدات على الشاشة التفاعلية مع الزميل عمر عبد اللطيف. عمر تفضل، خصوصا وأن هناك حديث عن مسار جديد الآن.
3: نعم صحيح ليلى، ولكن نبدأ من الحادث الذي وقع في مضيق هرمز، حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية أن ناقلة تابعة لشركة أندوك تعرضت لهجوم بصاروخ وخلال عبورها من مضيق هرمز. الخارجية الإماراتية وصفت استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط وأعمال قرصنة، واتهمت الحرس الثوري الإيراني باستخدام المضيق كورقة ضغط ووصفته بأنه أعمال قرصنة. طبعا دول الخليج أدانت أيضا هذا الحادث. تزامنا مع ذلك أعلن وزير الخارجية الإيراني عراقجي أنها هناك محادثات بين طهران ومسقط بشأن مسار جديد في مضيق هرمز. ولكن قبل التحدث عن هذا المسار نشير إلى أن المسارات الموجودة حاليا هي المسار في المياه الإقليمية الإيرانية في شمال مضيق هرمز، والمسار العماني باللون الأخضر، إضافة إلى المسار الدولي الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية منذ عام 68. بالعودة إلى مضيق هرمز، تشير بعض وسائل الإعلام إن المضيق في هذه المنطقة، إن المسار الجديد قد يمر من هذه المنطقة أو من هنا قرب جزيرة لارك. هذا بالنسبة للسفن التي تريد الدخول إلى مضيق هرمز. أما بالنسبة للسفن التي تخرج من مضيق هرمز فسيكون المسار هنا قرب السواحل العمانية. نشير أيضا إلى أن بيان القيادة المركزية الأمريكية الأخير، حيث قالت أن 51 سفينة تجارية تم تغيير مسارها، إضافة إلى تعطيل سفينتين تجاريتين لم تنتثلا القوات الأمريكية وأوامر القوات الأمريكية، وذلك منذ استئناف الحصار على السواحل الإيرانية. نشير أيضا إلى بيانات موقع كيبلر الذي قال إن 6 ناقلات غادرت مضيق هرمز، وذلك خلال الأسبوع الفائت، بينما دخلت 21 سفينة إلى مضيق هرمز. نشير أخيرا إلى أن الحصار الأمريكي يمتد من هذه المناطق حتى السواحل والموانئ الإيرانية. إيران قالت إنها لن تفتح المضيق حتى تلبية عدة شروط، من بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكذلك رفع الحصار الأمريكي على السواحل الإيرانية. طبعا كانت هذه أبرز التطورات ليلى في مضيق هرمز. عودة إليك وإلى ضيفك لاستكمال النقاش.
2: بل تزيد شروط جديدة عمر، هي تقول أن يجب دفع تعويضات عن خروقات لمذكرة التفاهم حصل في السابق، ويعني ليس فقط مسار جديد وإنما شروط جديدة. على العموم نناقش هذا من الجانب العسكري مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء. إذن ونحن نتابع هذه التطورات، في الفجر تضرب ناقلة نفط إماراتية، ويخرج وزير الخارجية الإيراني ليتحدث عن اتفاق وشيك. ما هي الرسالة الميدانية التي تبعث بها طهران في هذا التوقيت؟
4: هذه الحرب جزء من حروب البحرية الحديثة، أو جزء من الحروب الجيوسياسية. عندما أتحدث عن الدوافع لاستهداف هذه الناقلة أو هذا المركب، في 3 دوافع: بعد عسكري، وهو زيادة الردع في المنطقة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض إرادتها وتسير سفن بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية طالما لم يصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن. بعد سياسي مرتبط بزيادة الضغط والتفعيل في المفاوضات القادمة. بعد اقتصادي، وهذا هو الأهم، وهو زيادة الكلفة على شركات الشحن العالمية وعلى شركات التأمين. الحروب البحرية الحديثة والحروب الجيوسياسية لا نقيس فيها مستوى القوة أو توازنات القوة بعروض القوة العسكرية على الأرض، بل بمن الذي يؤثر في الفاعلين الاقتصاديين، من الذي يؤثر في عملية زيادة الأسعار ورفع الأسعار.
2: ولكن هناك خصوصية في هذا الموضوع تحديدا، لا نتحدث عن فاعل واحد، نتحدث عن أكثر من طرف في الداخل، بدليل أن الإمارات اتهمت جهات قرصنة في الحرس الثوري، هي من يقف وراء هذا الهجوم على ناقلتها، والذي على فكرة هو ليس فريدا من نوعه، هناك 3 ناقلات استهدفت في أسبوع واحد، ولا تتحدث عن عمل عسكري رسمي. هل لهذا دلالة أيضا فيما نتحدث عنه؟
4: طبعا في فترات الحرب بتختلف عن فترات السلم، يعني هذا العمل هو عمل يوصف بأعمال، إذا وصفنا أعمال القرصنة هي عملية اختطاف لسفينة في مقابل مادي، الهدف فيها هدف تجاري وليس هدف سياسي. ده الأبعد من هذا، أن مثل هذه الأعمال قد تصنف على أنها أعمال إرهابية، لأن في استخدام عنف وفي إطلاق نار على سفينة والهدف سياسي. لكن في هذه الحالة إحنا في حالة حرب، في حالة حرب الكل مستباح. إيران ترى هذه الحرب أنها حرب وجودية لها، وبالتالي تريد أن تفرض شروطها خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن المضيق وأصبح أقوى ورقة لديها في عملية التفاوض.
2: ولكن من يتهم بالقرصنة هنا الطرف أساسي، لا يمكن أن تمرر أي اتفاقية سياسية بدون موافقته، فما الفائدة من التوصل إلى اتفاق وفي النهاية هناك طرف يستطيع أن ويتحكم بالالتزام به من عدمه؟
4: هناك يجب أن نفرق ما بين الاتفاق مع سلطنة عمان على تحديد المسار، هذا شيء يخص إيران وسلطنة عمان عشان بيشرفوا على المضيق، وسلطنة عمان هنا تتفاوض كمان باسم دول الخليج، لأن دول الخليج من الدول المشاطئة للخليج. هذا الاتفاق إيران قد توافق على أي مسار يحدد، طالما يحافظ على المصالح الإيرانية، يحافظ على المصالح الملاحية والعسكرية لإيران والمصالح السياسية. لكن هناك فرق مع الوصول إلى اتفاق. إيران تربط المضيق والملاحة الحرة بسلام شامل في جميع الملفات، وهذا هو ما تسعى إليه طهران، إنها تربط هذا المضيق بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية تنهي كافة النزاع بما فيها النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والنفوذ حتى مع الأزروحة المسلحة في المنطقة.
2: التحدي الداخلي والذي سنتابعه طبعا، ولكن فيما يتعلق بالمسار الجديد الذي يتم طرحه، ماذا نعرف عنه؟ كيف يختلف عن المسار الأصلي الذي كان يتوقع أن يتم الاتفاق عليه؟
4: دي نقطة مهمة جدا. ليه إيران بترفض المسار الدولي؟ لأن في المسار الدولي هنا في شرط، أدام ممر دولي يبقى إذن المرور هنا بنسميه المرور العابر. يعني يا ليلى المرور العابر؟ يعني مرور لا يخضع لإذن مسبق ولا يخضع لإجراءات أمنية أو إجراءات إدارية. طيب إيران تريد أن تحول المرور العابر إلى مرور بريء. يعني إيه المرور البريء؟ يعني السير في مياه إقليمية إيرانية، وبالتالي كل السفن تخضع لعملية ممكن تفتيش، عملية رقابة، إجراءات إدارية، إذن مسبق. وده هيحط السفن الحربية الأمريكية أو السفن التي ترفع علم لدولة أمريكية أو لإسرائيل أو للدول الأوروبية إلى التفتيش أو المساءلة أو الرقابة الإيرانية. ولذلك هي ترفض إيران. إيران تريد تغيير المسار يكون قريب كمان من المياه أو الساحل الإيراني حتى يكون تحت مرمى النيران الإيرانية إذا حدث خلل في المفاوضات خلال الفترة القادمة، وتحت السيطرة الإيرانية. ولذلك هي لا تريد المسار القديم.
2: إذا تم الإعلان عن توصل الاتفاق كما يتوقع الطرف الأمريكي وكما أيضا نلمس من تصريحات إيرانية، ما الذي يعنيه عسكريا بالنسبة للسفن التي ستمر؟ ما الفترة التي نتوقع فيها أن يطبق هنا تطبق بنود الاتفاق؟
4: السؤال حضرتك محتاج تفكيك. بمعنى أنا في رأيي أنهم لم ولن يصلوا إلى اتفاق شامل في هذه المرحلة، ربما يصلوا إلى تفاهمات، لكن اتفاق شامل يضم النووي والصاروخي والنفوذ الإقليمي والأزرع المسلحة لإيران هذا صعب للغاية الوصول إليه. ولكن ممكن أن هم في ظل الكلفة العالية يوصلوا إلى تفاهمات، نسميها تفاهمات في الظلمة، تفاهمات في الظلام، بمعنى لا يراها الإعلام أبدا، تفاهمات ما بين الطرفين إنها تتيح لكل طرف أنه يعلن عن انتصاره في الداخل، ويتم ضبط السردية الإعلامية لكل طرف. هذا ما يمكن الوصول إليه. لكن ما هيعلن عنه هيبقى اتفاق إطاري، اتفاق إطاري مؤقت فقط، بمعنى يحدد المرحلة القادمة خلال الفترة القادمة هيوصلوا لإيه أو ضوابط معينة، وبالتالي المضيق لم ولن يفتح كما كان قبل 28 فبراير. هيبقى برضو فتحه هيبقى محكوم لأن الإدارة إدارة إيرانية والرقابة رقابة إيرانية، وحتى يمكن أن توقف أي سفينة ويمكن أن تقدم أي سفينة للمحاكمة إذا خالفت التعليمات المرور البريء في المياه الإقليمية الإيرانية.
2: أشكرك لواء محمد عبد الواحد على وجودك معنا، شكرا جزيلا. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة ونعود إلى غرفة الأخبار.

0: الجوع في قطاع غزة يمثل مشهداً حياتياً تفاصيله كثيرة، وتكافح عائلات لتأمين قوت يومها، بينما أصبحت التكايا ملاذاً أخيراً لآلاف المحتاجين وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الغذائية.
1: بعد 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما زالت موائد الناس في قطاع غزة تخلو من الطعام في آلاف الخيام.
2: بناتي تنتل مع سوء تغذية حاد، يعني كل ما بروح بصير أسوأ مش بتحسن. أعطتني الحليب وشلاتي تكبل الحليب لأنه فيش بتدخلش علينا لحوم. البنت بتقول لنفس البيت وربنا اللي يعلم.
1: في هذه الخيمة لا يطهى الطعام إلا إذا عاد صالح عاشور بما توزعه التكية الخيرية في مواسخ يونس، وإن خلت الأيدي من تلك الوجبة نام الجميع جوعا.
3: بالنسبة لإلي أنا والوضع اللي أنا عايش فيه ما وقفتش الحار، لأن أنا لولا التكية الأولاد هدول بموتوا من الجوع، وعندي 2 مرضى كمان مش قادر أوفر شيء يأكله لهم. يعني لما واحد بنو جيع بقدرش أجيب له أي حاجة، أي حبة مسكن.
1: هنا تتعالى أصوات الأواني الفارغة ويشتد الزحام حول التكية للحصول على وجبة واحدة.
4: الناس لا يمتلكون المال لشراء حاجاتهم من الأسواق، المساعدات شبه متوقفة، لا يوجد مساعدات، لا يوجد عمل، لا يوجد أموال مع الناس. المجاعة كما تشاهدون لم تنتهي في غزة، بل ما زالت مستمرة وتزداد سوءا يوما بعد يوم.
5: أنا والبنات بتمنى جعانين، يعني من وين ناكل، من وين نشرب لما فيش تكيات ولا في هان ولا هان ولا هان، من وين نجيب؟ المسار ما فيش معنى.
1: تحذيرات حقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية مع تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتماد على المساعدات
6: في ظل انعدام المنظومة الصحية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان ومنع عمل المؤسسات الدولية التي تقدم الإغاثة والمعاناة والخدمات الصحية من العمل في قطاع غزة، فكل ذلك يؤكد بأن الأوضاع متجهة إلى مزيد من التدهور.
1: تشير التقديرات إلى أن نحو 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يقترب 10% منهم من حافة المجاعة. جوع، خيام بلا طعام، وطوابير طويلة تنتظر وجبة واحدة، هكذا هي الحياة في قطاع غزة. مشاهد تؤكد التحذيرات الأممية التي تشير إلى دخول القطاع المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يلوح خطر المجاعة. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
0: والآن إلى مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، طالت العشرات منهم خلال اقتحامات طالت مدنا وقرى عدة بالضفة، كما أحرق مستوطنون مسكنا فلسطينيا قرب قرية سوسيا في مسافة يطا جنوبي الخليل. وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات في مدينة قلقيلية عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وتنفيذها حملة مداهمات طالت منازل فلسطينيين. معنا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، قربنا أكثر من جديد هذا التصعيد حسب متابعتك للمشهد.
7: سهام اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مناطق الضفة الغربية تأخذ منحنى تصاعديا يوما بعد يوم، حيث يواصل هؤلاء المستوطنون اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية. هذا اليوم تحديدا كان هناك جملة من الاعتداءات التي نفذت

0: حق الفلسطينيين من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها في مناطق شمال الضفة الغربية وحتى الجنوب بما يخص اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي. نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة طالت عددا من القرى والبلدات الفلسطينية، بدأ بها من حيث نتواجد هنا في مدينة طول كرم بنصب حاجز عسكري في محيط مخيم طول كرم وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين أثناء مرورهم من محيط هذا المخيم، جاء بالتزامن مع عملية اقتحام واعتقالات واحتجاز لعشرات الفلسطينيين في بلدة يعبد إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وقيام الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتهم إضافة إلى التنكيل بهم. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع اقتحامات نفذت في مدينة نابلس وتحديدا في بلدة بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس، حيث اعتقل الاحتلال على الأقل 10 فلسطينيين خلال مداهمات لعشرات المنازل وتنفيذ أيضا عمليات اقتحام وتحقيق ميداني مع الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحامات طالت بلدات بيتا وكذلك قصرى وعورتا إضافة إلى عينبوس وأيضا مادمة وكذلك عريف وعصير القبلية. هذه المناطق في مدينة نابلس شهدت وطالتها الاقتحامات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وحتى ساعات الفجر بالتزامن أيضا مع اقتحامات وتنفيذ عملية عسكرية في بلدة سنجل إلى الشمال من مدينة رام الله، حيث اعتقل الاحتلال 3 فلسطينيين فيما احتجز عشرات الفلسطينيين وحقق معهم ميدانيا بالتزامن مع استمرار إغلاق المداخل الرئيسية لهذه البلدة والمغذية حقيقة لهذه البلدة التي تعاني منذ 7 أكتوبر 2023 من عمليات الاعتداء الإسرائيلية التي تنفذ بحقها. لكن في آخر التحديثات أيضا في جنوب الضفة الغربية، جيش الاحتلال فتح النار تجاه رعاة الأغنام في منطقة إذنة في جنوب الخليل، حيث تم إطلاق النار وقنابل الصوت والغاز ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من رؤوس الأغنام في تلك المنطقة بالتزامن مع استمرار ملاحقة رعاة الأغنام في مناطق الضفة الغربية والتي تشهد واليوم باتت تشهد تصاعدا كبيرا في عمليات الاعتداء سواء من قبل الجيش أو حتى من قبل المستوطنين التي تتمثل أيضا سهام بحصار هؤلاء الفلسطينيين ومنعهم من رعي مواشيهم كما يحدث اليوم في مناطق الأغوار تحديدا وفي مناطق عدة من الضفة الغربية. بالتزامن مع ذلك أن هناك عمليات اعتداء نفذت أيضا من قبل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية في شمالها وتحديدا في بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين، كان هناك محاولة لاقتحام مجموعة من المستوطنين البلدة لكن الفلسطينيين تصدوا لهم، وهي المرة الأولى التي يقوم المستوطنون بمداهمة هذه البلدة ومحاولة الاعتداء على الفلسطينيين منذ إقامة مستوطنة صانور الجاثمة على أراضي الفلسطينيين. أخيرا في جنوب الضفة الغربية مستوطنون أضرموا النار في ممتلكات الفلسطينيين في شرق منطقة شعب البطم بمسافة ريطة جنوب الخليل.
1: شكرا لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من طول كرم. وأرحب من القدس بالدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور هلسة. يعني من الواضح أننا انتقلنا من مجرد حماية قوات الاحتلال، توفير الحماية للمستوطنين، إلى التنسيق الميداني المباشر والكامل. ماذا تقرأ في هذا التحول؟
2: التحية لك وللسادة المشاهدين. بل التحول أكبر من ذلك، يتحول الجيش الإسرائيلي مع الحكومة كلها إلى ذراع ضارب لهؤلاء المستوطنين. فيما مضى كنا نقول بأن المستوطنون هم دولة داخل الدولة على اعتبار أن هنالك يعني أجندة شكلا تختلف ما بين الأجندة التي يريدها هؤلاء والأجندة التي تريدها الحكومة. اليوم الحكومة تتماهى بالمطلق مع هؤلاء وتنفذ أجندتهم حرفيا وتتجند في المستويات كلها السياسية والقانونية والمالية والتنفيذية الشرطية والجيش والأمنية لخدمة أجندة هؤلاء. ولذلك يعني لا عجب من هذا السلوك الذي تبديه الحكومة، خاصة بأن لهؤلاء اليوم ممثلون في داخل هذه الحكومة، سموتريتش وبينغفير وستروك، وكل هؤلاء يعبرون عن حاجات المستوطنين وأطماعهم في الضفة الغربية.
1: بالتالي هل نحن أمام صياغة عقيدة أمنية جديدة في الضفة الغربية؟
2: نحن أمام أجندة يعني تغول استيطاني سياسي كانت

0: بوتيرة أقل فيما مضى، اليوم وجدت لها متنفس، استغلت الظروف الداخلية التي تعيشها فلسطين بعد 7 من أكتوبر، واستغلت الظروف الدولية والإقليمية بانشغال العالم وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة تجاه ما تفعله. ولذلك هي تعتقد اليوم أن ظروف مواتية لأن تقفز خطوات متقدمة إلى الأمام فيما يتعلق بتحقيق مشروعها الاستيطاني وضم الضفة الغربية وتحويلها إلى أراضي يهودية تتبع دولة إسرائيل. ويعني نحن حينما نقول بأن هذا انقلاب، لأنه ما نشهده على الأرض عمليا هو يتجاوز خطوط القضم الناعم الذي كانت تسلكه إسرائيل في حكومات سابقة، بحيث لا يستدعي ردة فعل وانتقادات من المجتمع الدولي. اليوم إسرائيل باتت لا تبالي بالمجتمع الدولي وبانتقاداته، وهي تعتقد كما قلنا بأن الفرصة مواتية لتحقيق هذه الأجندة التوراتية. هي تغلف سلوكها بالغلاف الأمني بأنها تلاحق بين هلالين الإرهاب، لكن حتى إسرائيل يقولون بأن الضفة الغربية لم تخرج منها عمليات منظمة منذ فترة طويلة، وحتى العمليات الفردية قليلة جدا، وحينما تأتي كسلوك يعني ردة فعل لحظية على اعتداءات المستوطنين. ولذلك هذا الغلاف في ظاهره تحاول أن تسوقه إسرائيل لتبرير عملياتها التي تتجاوز البعد الأمني إلى البعد السياسي الاستعراضي الدعائي، حيث يحاول كل طرف سياسي وحتى الأجهزة الأمنية أن يعني تبدي الموقف الأكثر عدائية تجاه فلسطين. وهي أيضا في بعدها الأيديولوجي العقدي مرتبطة بخلق الظروف الطاردة للفلسطين لتدفعهم إلى
1: وهنا
0: الهجرة
1: السؤال،
0: والمغادرة تحت شعار أرض أكثر عرب أقل.
1: إلى أي حد يستغل الجيش الإسرائيلي هذه الحركات الاستيطانية المتطرفة كأداة تنفيذية لإفراغ بعض المناطق دون التعرض لمساءلة قانونية دولية، ولتجنب ضجة دولية قد تكون أكبر إذا ما هو نفذ بنفسه هذه المخططات؟
0: يعني هنالك تكامل أدوار بين ما تقوم به الجهات الاستيطانية وأذرعها المختلفة وبين ما يقوم به الجيش. الجيش لا يخفي شراكته في هذا الأمر، اعتداءاته اليومية، مسابقة المستوطنين للاعتداءات على الفلسطينيين، هو لا يقف متفرج. فيما مضى كان الجيش أحيانا يقف موقف المتفرج، اليوم هو شريك تنفيذي فعلي. ثم لا ننسى بأن الجيش أيضا يحظى بغطاء المؤسسة السياسية كما المستوطنين، ولذلك هو لا يخشى، طالما بأن لديه تعليمات من المستوى السياسي بأن يفعل هذا الأمر هو يقدم عليه دون تردد. ثم أكثر من ذلك، بعض الجنود الذين يبدون ترددا تجاه مثلا التغول أكثر، إبداء العنف أكثر تجاه الفلسطينيين، يلاقون انتقادات من سموتريتش وبينغفير ومن المجتمع الإسرائيلي ككل، ويتهمون بالتردد. والتشريعات التي تسنها الحكومة الإسرائيلية تأتي لمصلحة أن يذهب هؤلاء في تغولهم إلى الحد الأقصى، أن يستسهلوا الدوس على الزناد وأن يستسهلوا السيطرة على الأرض الفلسطينية وضرب الفلسطينيين وتكسير عظامهم وحرق ممتلكاتهم.
1: تلعب الانتخابات دورا في إشعال هذا الوضع، يعني كيف يخدم ما يجري حكومة نتنياهو تحديدا؟
0: هو أصلا يخدم هذه الحكومة توتير المنطقة واستمرار إشعالها يخدمها في اتجاهين. أولا، استمرار جر المجتمع الإسرائيلي خلف هذه الأجندة وإبقائه طوع رغبات نتنياهو، وطالما أن المجتمع الإسرائيلي تقدم له أن ما يجري في الضفة الغربية هو لجلب الأمن وهو في إطار التهديدات التي الوجودية التي يتعرض لها المجتمع الإسرائيلي، إذن هي تستمر. ولذلك هو أيضا هو فيما يتعلق بموضوع يعني الدفع باتجاه تجنيد المجتمع الإسرائيلي لأن يدفع باتجاه دفع تجنيد نتنياهو في هذه الانتخابات.
1: شكرا دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. رفعت البنوك توقعاتها لأسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة، ما جعل المخاطر الجيوسياسية المؤثرة على أسعار الخام مرتفعة. التفاصيل مع صهيب الملكاوي.
2: لا تزال توقعات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مع مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفقات النفط الطبيعية عبر مضيق هرمز. فقد رفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث من هذا العام إلى 80 دولارا للبرميل بعد توقعاته السابقة عند 75 دولارا. وقد أبقى سيتي بنك على توقعاته لسعر برنت في الربع الرابع دون تغيير عند 70 دولارا. ولا يزال البنك يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام القياسي 65 دولارا لعام 2027. وكانت توقعات سابقة لسيتي بنك أشارت إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 62 دولارا خلال عام 2026. فيما أبدى بنك جولدمان ساكس قناعة أقل بأن الأسعار مهيئة للانخفاض، متوقعا أن تبقى الأسعار في نطاق يتراوح بين 80 إلى 90 دولارا خلال العام الحالي، مع احتمال وصول السعر إلى 120 دولارا للبرميل في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي التفاصيل. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي طهران قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة وليس مجرد ممر مائي. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. وفي تطور آخر، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مصفاة أرامكو في جازان بمسيرة. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إخماد حريق وقع فجر اليوم في أحد المرافق التابعة لمصفاة أرامكو بجازان دون وقوع إصابات. في الضفة الغربية، أحرق مستوطنون مسكنا فلسطينيا قرب قرية سوسيا في مسافر يطا جنوبي الخليل. نبدأ إذن مع الملف الإيراني الأمريكي، وأرحب من طهران من جديد بمراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن بمراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، قربنا من آخر المواقف والتصريحات الأمريكية وفي أحدثها ما صرح به نائب الرئيس جي دي فانس.
3: نعم، جي دي فانس صرح بكلام ربما كان فيه الكثير من التفاؤل، على الأقل إذا ربطناه سهام بآخر التطورات، وأقصد بآخر التطورات ما ورد من إيران، حيث أن مسؤولا يكون قد قال بأن على الولايات المتحدة أن تبتعد عن المنطقة، وطلب بوضع اشتراطات جديدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. حتى هذه اللحظة قليلة هي ردود الفعل، لا شك أن الساعات القادمة ستحمل ردا أمريكيا واضحا على مثل هذه التصريحات التي اعتبرها بعض المحللين فجر اليوم بأنها تعجيزية بين قوسين بالنسبة للولايات المتحدة، التي كانت تعتقد بأن العمانيين والإيرانيين قد توصلوا إلى ملامح اتفاق وشيك، لكن هذه الاشتراطات الإيرانية ربما ستضع المزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية وتحديدا ترامب الذي أذكر بأنه كان في بداية الأسبوع عندما أعلن هدنة في العملية العسكرية الأمريكية على الأراضي الإيرانية قال لكن هذه الهدنة يشترط أن تكون مرتبطة بمدى استعداد إيران للتوصل إلى اتفاق، وهو ما فهم تلويح واضح بالعودة إلى العملية العسكرية. وعلى ذكرها العملية العسكرية واحتمال أن يعود إليها ترامب الذي يذكر بأنه يتعرض لضغوط قوية خاصة من قبل بعض الضباط المتشددين كما يوصفون هنا، وليس الحديث أو المقصود هو وزير رئيس هيئة الأركان الجيوش الأمريكية، لأن هذا الأخير كما تعلمين كان بين قوسين نصح بعدم التصعيد مع إيران لأسباب يعرفها الجميع، من بينها طبعا مشكلة نفاذ الذخيرة، وأيضا مشكلة أن العملية التي نفذها الأمريكيون لحد الآن بلغت يعني أعلى درجات النجاعة كما يقولون هنا عسكريا، ولكن هناك أطراف من بينها مثلا قائد القوات الأمريكية ساتكوم في الشرق الأوسط الذي يقال بأنه على النقيض من موقف نظيره وزميله رئيس هيئة الأركان الذي يدفع من أجل الخروج من هذا المأزق، والقائد الساتكوم يبدو أنه يدفع باتجاه التصعيد. وعلى ذكر التهديدات بالعودة إلى العملية العسكرية، يستوقف أو يتوقف هنا بعض المحللين عند هذه الزيارة التي يبدو أنها تأكدت ويقوم بها هذا الضابط الكبير براد كوبر رئيس أو مسؤول القوات الأمريكية في

0: الشرق الأوسط إلى إسرائيل. أذكر بأن إسرائيل كانت لمحت بأنها ربما ستعود وتقصف إيران وتنهي هذه المشكلة على حد تعبير بعض المسؤولين الإسرائيليين. في غضون ذلك يمكن فقط إضافة هذه النقطة سهام بأن هناك نوع من التسويق الأمريكي بأن الولايات المتحدة مستعدة لمثلا الذهاب في هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بتحرير حركة العبور في مضيق هرمز ورفع مقابل رفع إذا وافقت إيران على إعادة فتح الحركة بشكل طبيعي، مستعدة الولايات المتحدة لرفع ولو مؤقتا الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: يعني استعداد أو تعليمات حتى بزيادة التصنيع العسكري كذلك. نور الدين، كيف يقرأ ذلك في هذا السياق؟
0: سياقه هذا مهم جدا سهام. لماذا؟ لعلك تذكرين قبل يومين تقريبا اندلع سجال غير مسبوق بين بعض وسائل الإعلام التي سربت بأن هناك مشكلة ذخيرة وصواريخ ونقص الصواريخ وفي أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، وبسرعة وبعنف رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه وسائل الإعلام وقال بأنها تروج للدعاية المعادية للولايات المتحدة في إشارة إلى إيران، وأكد بأن الولايات المتحدة تمتلك من الأسلحة. لكن هذه المرة عندما قرر نائب وزير الحرب توجيه هذه الرسالة للشركات المصنعة للصواريخ وللذخيرة، فهم بأن فعلا هناك مشكلة إيرانية، مشكلة في الصواريخ الأمريكية وفي الندرة الذخيرة الأمريكية، وإلا ما كان نائب وزير الدفاع يعني يحرص على أن تسرع الشركات المصنعة عملية تسليم الذخيرة للولايات المتحدة. حتى أن بعض المعطيات وبعض المعلومات تتحدث الآن بأن بسبب النقص الواضح في هذه الذخيرة الولايات المتحدة فكرت في جلب بعض العتاد العسكري من مناطق أخرى تنتشر فيها القوات الأمريكية وتحديدا في آسيا. سهام،
1: شكرا لك. نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. ومن طهران رانيا قاسمي، أيضا تصريحات جديدة للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني والذي يقول إن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة وليس مجرد ممر مائي. قربينا أكثر من هذه التصريحات وسياقها تحديدا.
2: نعم سهام، يعني بينما تقترب إيران وسلطنة عمان من الإعلان على الاتفاق بشأن تحديد مسار الملاحة الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز، تواصل طهران التأكيد على موقف معين يتعلق بأن فتح المضيق لا علاقة له بالمفاوضات، وأن على الولايات المتحدة أن تعود إلى مذكرة التفاهم مع تمسك بفرض الإدارة والنظام الإيراني على المضيق. وفي هذا السياق تأتي تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي الذي قال أنه بالنسبة لإيران مضيق هرمز ليس ممرا مائيا عاديا، وإنما جزءا من معركة المواجهة أو من جغرافيا المواجهة والمعركة. هذا ما قاله وجدد التأكيد عليه مرة أخرى محبي، وقال أن إيران خلال الحرب الأخيرة استطاعت أن تجبر الولايات المتحدة على يعني التراجع عن أهدافها المعلنة، وأن تطالب حاليا بفتح مضيق هرمز الذي أشار إلى أنه كان مفتوحا قبل الحرب. وقال أن استراتيجية إيران الدائمة والتي لن تتغير هي مواصلة المواجهة والمقاومة كما قال، وذلك حتى هزيمة الأعداء. وفيما يتعلق بمضيق هرمز فإن استراتيجية إيران الفعلية هي أن إيران ستواصل الحفاظ على المضيق حتى تلتزم الولايات المتحدة بجميع شروط إيران. هذه الشروط كان قد كشف عنها يوم أمس الأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، والذي تحدث عن 6 شروط تتعلق بوقف التهديدات باستخدام القوى العسكرية، وقف العمليات العدائية كما يقول ذو القدر ضد إيران وأيضا ضد حلفائها. تحدث عن ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات كاملة وغير منقوصة عن الحربي، حرب 12 يوما وحرب 40 يوما. هذا بالإضافة على ضرورة رفع العقوبات التي فرضت على إيران، هذا بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية، بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. شروط إيرانية كانت قد أفادت المصادر الإيرانية سابقا بأن إيران يعني تنتظر، أو سبب تأخير الإعلان عن البيان المشترك بين إيران وسلطنة عمان هو أنها تنتظر الموقف الأمريكي وتنتظر رفع الحصار وأيضا الإفراج أو تعليق العقوبات النفطية. ولكن ما أكده ذو القدر تحاول طهران من خلاله تثبيت معادلات جديدة تقول أنها هي حققت إنجازات في الحرب الأخيرة، وهذه المنجزات يجب تثبيتها على الأرض من خلال مذكرة تفاهم. هذا أيضا ما أكد عليه يعني سواء الخارجية الإيرانية أو حتى الرئيس مسعود بيزشكيان، والذي أكد على أن بلاده متمسكة بمواصلة المسار الدبلوماسي لحل القضايا العالقة، ولكنه قال في المقابل أن أي تقدم من قبل الولايات المتحدة في تنفيذ تعهداتها سيتم مقابلته بتنفيذ إيران أيضا لتعهداتها، ما يعني أن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة ما زال مستمرا. إيران تتمسك بمذاكرة التفاهم كأساس للتعامل مع الولايات المتحدة، ترفض العودة إلى المربع الأول وأن تتفاوض على أمور كانت قد حسمتها مع واشنطن خلال محادثات إسلام أباد، وأيضا تتمسك بفرض إرادتها وتعتبر أنها لها اليد العليا في هذا الأمر، خاصة بعد ما تقول طهران أنها ألحقت خسائر كبيرة خاصة في خسائر مادية للولايات المتحدة خلال المواجهات العسكرية والضربات الأخيرة ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. في الأثناء تتجه الأنظار إلى المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا، ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، لا سيما أن انتخابات التجريد النصفي للكونغرس تقترب. لكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في المضيق.
3: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط-طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية، يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجدداً عن غضب اقتصادي، وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150% و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
1: ولتحليل والنقاش أرحب بضيفينا في الاستوديو، السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، كما أرحب بالدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور أصلاني، وكيف نفهم هذا التصريح من المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي يقول إن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة وليس مجرد ممر مائي؟
4: هذا يشير إلى أن إيران تنظر إلى مضيق هرمز على أنه ورقة ضغط. بعد الاعتداء الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن إيران قامت بغلق مضيق هرمز، ولم تستطع الولايات المتحدة أو أي دول أخرى اعتقدوا أن لم يكون يعتقدون أن إيران قادرة على هذا الأمر. هذا الأمر أعطى البلد ورقة ضغط من أجل تأسيس لردع جديد في مواجهة الهجمات الإضافية في المستقبل. هذا لذلك ما تحدث عنه المتحدث باسم الحرس الثوري لا يعني أن البلد ينوي أن تغلق المضيق لمدة طويلة، لكن هذا الأمر يعني أنهم يرون الأمر على أداة ضغط، وأنه في الوقت في إذا ما أرادت الولايات المتحدة أن تضغط على البلاد عن طريق فرض الحصار البحري أو العقوبات الاقتصادية. إيران من جهة أخرى بإمكانها أن تستخدم المضيق كورقة ضغط لكي تضغط على الولايات المتحدة من أجل أن تغير من سلوكها. في الوقت الحالي نحن نرى أن المفاوضات مع الجانب العماني تستمر، وقد كان هنالك تطور أحرز في هذا السياق، هنالك محادثات قانونية وتقنية بين الجانبين، لكننا ما زلنا ننتظر الإعلان عن الاتفاق النهائي. هذا يعني
1: ولكن يعني هل يعني هذا الكلام بأنه حتى لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار والعقوبات وحررت الأموال المجمدة ضمن تفاهمات معينة، ستبقي إيران على ورقة المضيق في كل أزمة خلافية فيما بعد، النووي والباليستي وما إلى ذلك؟
4: كما تعرفون، بغض النظر عما يحصل في مضيق هرمز، فإن ورقة النفوذ هذه ستظل موجودة، لكن هذا لا يعني أنه لن يفتح مرة أخرى. إيران بعد التوصل إلى الاتفاق الفني مع عمان، إذا ما عادت الولايات المتحدة إلى احترام التزاماتها حسب مذكرة التفاهم، فسيكون هنالك فتح لمضيق هرمز. وأيضا مستوى المرور السفن بإمكانه أن يعود إلى ما الحالي التي سبقت الحرب. لكن النقطة المهمة أنه يجب أن يكون هنالك إجراءات واتفاق سيتم اتخاذها مع عمان بغض فيما يتعلق بمسألة سيطرة إيران على المضيق، إذا ما كانت إيران ستمارس هذه السيطرة أم لا. هذا تطور جديد، والعالم يعرف أن ورقة النفوذ هذه ما تزال في يد إيران، وإيران باستطاعتها أن تستخدمها في أي وقت، وهي قدرتها على تعطيل المرور عبر المضيق هو ورقة ضغط بغض النظر عن الترتيبات التي ستحصل في مضيق هرمز. لكن كما قلت، هذا لا يعني أن المضيق لن يفتح، من هذا الأمر متوقع أن يفتح، لكن الأمر يعتمد على رد فعل الولايات المتحدة على الاتفاق العماني الإيراني. وإذا ما كانت الولايات المتحدة راغبة بالعودة إلى التزاماتها حسب مذكرة التفاهم أم لا.
1: سيد فايفل، من الواضح أن هناك يعني تجاهل للتعليق بشكل مباشر ورسمي على ما صرح به مسؤولون إيرانيون من مطالب من الجانب الإيراني للأمريكي قبل إعادة فتح مضيق هرمز، كيف تفسر ذلك؟
4: أعتقد أن الأمريكيين ينظرون إلى هذا الأمر على أن إيران تغير المفاوضات بشكل كامل. مضيق هرمز هي ليست القضية التي تريد إيران أن تحلها، هي تستخدم مضيق هرمز كأداة ضغط لحل أي مشكلة أخرى تواجههم الآن. أمران كانا واضحين، أولهما أن الحرس الثوري وقد قادت الحرس الثوري والمتحدث الذي قام ب ذكر هذه الشروط لم يكن القادة الدبلوماسيون من العناصر الأكثر اعتدالا الذين كانوا يتفاوضون بنية جيدة في عمان لأيام عديدة. كان الحرس الثوري هو الذي خرج في الساعات الأخيرة وقدم مطالب، وهو يعرف أن نفوذ ورقة النفوذ التي يمتلكونها هي مضيق هرمز. وفي حقيقة الأمر إذا ما تخلوا عن هذه الورقة فسيسحب الكثير من قوتهم في المعركة. الشيء الواضح أن إيران قالت أنها من أجل أن تسمح بحرية المرور أن يجب أن يكون هنالك حرية لتحرك كل وكلائها في العراق واليمن، وأن يكون هذا جزء من المفاوضات، وهذا احتمال غير ممكن وربما لن يحصل على الإطلاق. هنالك عدة أمور باستطاعة الولايات المتحدة أن تقوم بها وربما تفكر بها الآن، أحدها القول أنه لا يجب أن يكون هنالك تلبية لكل الشروط إلا أن تتمكن السفن من الحركة بشكل حر، وأيضا مسألة لعبة من الذي يعاني من تحت الضغط بشكل أكبر من ضغط إغلاق مضيق هرمز. الشيء الثاني الذي بإمكانه أن تقوم الولايات المتحدة بالانتقام عن طريق أعمال معينة تقوم بها إيران. مثلا إيران يوم السبت قامت بضرب شركة نفط الوطنية في أبوظبي، أو سفينة تابعة لشركة النفط الوطنية، وحتى في أنهم كانوا يتفاوضون في ذلك الوقت لكنهم قاموا بضرب سفينة في الخليج، بالتالي بإمكانهم أن يكون هنالك الرد ضربة بضربة.
1: في مسألة من يعاني أكثر من إغلاق المضيق أو من عرقلة الملاحة فيه، أليس واضحا أصلا من يعاني أكثر وهو الجانب الأمريكي إذا ما نظرنا للتصريحات؟ لأن الأمريكيين يولون الآن الأولوية لفتح المضيق وتأمين الملاحة، بينما الإيرانيون ينتظرون وكأنهم في موقع مريح، يقولون سننتظر أن تنفذ واشنطن طلباتنا.
4: بالتأكيد الألم يتزايد من كل طرف، هنالك ضغط كبير على الجانب الإيراني، من الجانب الاقتصادي هنالك الملايين براميل النفط التي تنتظر التوجه إلى الأسواق، وأيضا مسألة البقاء هذه قضية صعبة. دول الخليج أيضا تواجه وضعا صعبا، هم وجدوا بعض الطرق البديلة لبيع نفطهم إلى الأسواق لكن اقتصاداتهم كانت تعاني. الولايات المتحدة أيضا تعاني من الضغط أو تعاني وترى ارتفاعا لأسعار النفط يتجاوز $100 وارتفاعا لأسعار الوقود في الولايات المتحدة لما يتجاوز $4. شعبية الرئيس ترامب قد تضررت وهنالك انتخابات قادمة، الجميع يعاني. بالتالي الولايات المتحدة بإمكانها أن تقوم بعدة أمور، بإمكانها أن تضرب مثلا مناطق التمويل الخاصة بالحرس الثوري والمصادر التي يتلقون فيها تمويل مثلا الكريبتو وأيضا أساطيل الظل وسفن الظل التي تأتي لهم بالعائدات. بإمكانهم أن يجعلوا من النفط الإيراني ساما، بمعنى أنه إذا أرادوا أن يدفعوا رسوم التحميل لنقل النفط عبر الخليج سيتم فرض عقوبات عليه، وأي أحد يقوم بدفع تلك الرسوم قد يتضرر بعدم إمكانية المساهمة في شبكات المالية الأمريكية. بإمكانهم أن يقوموا بأشياء ربما

0: كان يتوجب القيام بها قبل أشهر وأسابيع، مثلا مساعدة، طلب المساعدة من دول من الحلفاء في الناتو، من دول الخليج، من الدول الآسيوية، وأيضا التي تقوم بشراء النفط من الخليج الفارسي، وأيضا تلقي المساعدات اللوجستية، ومعرفة أن مضيق هرمز قد يكون مغلقا لوقت طويل أو ربما مستقبلا حتى.
1: دكتور أصلان.

0: إطار التعقيد والشروط المسبقة قبل فتح المضيق، ماذا تفسر أو كيف تفسر ذلك؟
1: ما تم ذكره من قبل المتحدث الرسمي للحرس الثوري لم يكن مرتبطا بالمفاوضات، لكنه كان يقدم الحجج لكيفية رؤية البلاد للتنقل عبر مضيق هرمز. لكن إذا ما نظرنا إلى ما قاله الوزير عرقجي وأيضا الرئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، هنالك إصرار على نفس الموقف، التوجه لم يتغير في طهران. وبالإضافة إلى المحادثات التي تجريها إيران مع عمان، فإن الولايات المتحدة تحاول نوعا ما أن تضغط على العمانيين من أجل أن يضمنوا بعض تحفظاتها. إيران تحاول القول أنه إذا ما استمريتم بطريقة ما بالضغط على هذه العملية، وإذا ما أردتم أن تؤثروا على سير هذه الأمور، فإنكم ستطيلوا من أمد هذه العملية. وإيران تريد أن تخبر الولايات المتحدة تأتون وتقومون بالهجوم والتهديد، هذا الأمر لن يأتي ولن يذهب بدون رد، يجب أن يكون عليه ثمن. هدف إيران هو إيقاف هذه الدورة، رأينا هذه الدورة تتكرر لعدة مرات، يذهبون إلى المفاوضات وبعد ذلك تأتي التهديدات ويأتي هجوم وبعد ذلك وقف إطلاق نار وبعد ذلك يتدخل الوسطاء ومرة أخرى تهديد، وهذه الدورة تتكرر. وإيران تريد أن تخبر الولايات المتحدة أن هذا الأمر لا يمكن أن يتكرر بشكل لا نهائي. طهران تعتقد أنه هذا الأمر يجب أن يتوقف ويجب أن يكون عن طريق فرض بعض الكلفة على الولايات المتحدة. بالتالي نحن نسمع من المسؤولين الإيرانيين من ضمنهم وزير الخارجية والذي هو مفاوض ضمن فريق التفاوض، تفاوض في اتفاق عام 2015 وأيضا كان متفاوضا في الوصول إلى مذكرة التفاهم. بالتالي كلمة تعويضات هم يريدون أن يقولوا أن أي خرق لمذكرة التفاهم أو أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يكون بثمن، بدون أي ثمن هذا الأمر سيجعل هذه الخروقات أمرا طبيعيا وأي اتفاق لن يكون مستداما. بالنسبة لترامب من المهم جدا أن يكون هناك اتفاق على الورق من أجل أن يهدئ الأسواق الطاقة العالمية، هناك الانتخابات النصفية تقترب وهم يريدون اتفاقا على الورق من أجل الاستخدام السياسي، لكن إيران لديها وجهة نظر مختلفة، هي تريد اتفاقا يتم تطبيقه وأيضا يأتي بالعوائد والفوائد الاقتصادية للبلد.
0: نكتفي بهذا القدر، أشكرك الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كما أشكر السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. تواجه صادرات النفط الإيراني مرحلة حرجة مع توقف عمليات التحميل في جزيرة خارك التي يمر عبرها أغلب صادرات النفط في ظل تشديد الحصار البحري الأمريكي. التفاصيل مع يوسف خطاب.
2: توقف شبه كامل للصادرات من ميناء خارك الإيراني، حيث لم تحمل أي ناقلة نفط من الجزيرة لمدة أسبوع على الأقل، بعدما توقف تحميل سفن بالنفط منذ 31 من يوليو الماضي. طبقا لبيانات كيبلر، مر عبر جزيرة خارك حوالي 90% تقريبا من صادرات النفط الإيرانية خلال 12 شهرا الماضية، بما يعادل حوالي 1,520,000 برميل يوميا. ورصدت مصادر انخفاضا واضحا في حركة الناقلات، حيث لم يكن هناك سوى حوالي 16 ناقلة في منطقة الانتظار حول خارك، هذا أدنى مستوى منذ أوائل الشهر السابق. هناك 26 ناقلة ترفع العلم الإيراني وصلت للمياه قبالة ماليزيا، تحمل شحنات خرجت سابقا من الخليج. تلك الشحنات توفر لطهران إيرادات انتقالية، لكن هذا التدفق النقدي مرشح للتراجع خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تستأنف الصادرات. وقد بلغ سعر خام برنت حوالي 82 دولارا للبرميل مع استمرار الأسواق في تسعير مخاطر تعطل الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع الأسعار قد يمنح إيران عائدا أعلى على الشحنات التي سبق تصديرها، لكن هذا لا يعوض فقدان الكميات إذا طال الحصار. ويشير عدم ارتفاع مخزونات خارك رغم التوقف التصدير وفق إنرجي أسبكتس إلى أن طهران بدأت على الأرجح خفض إنتاج الحقول لتجنب استنفاد الطاقة التخزينية بالنسبة للنفط هناك، وكانت

0: كيبلر قدرت خلال مرحلة سابقة من قيود التصدير أن إنتاج شركة النفط الوطنية الإيرانية انخفض بنحو 1,200,000 برميل يوميا.
1: الآن إلى تطور آخر، حيث أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين استهداف مصفات أرامكو في جازان بطائرة مسيرة، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت عن إخماد حريق وقع فجر اليوم في إحدى المرافق التابعة لمصفات أرامكو السعودية بجازان دون أي إصابات. أرحب هنا في الاستوديو بأحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد، ما التفاصيل المتوفرة حتى الآن؟
2: يبدو أولا من نظرة شاملة لما يحدث ولاستهدافات الحوثي بأن الاستهدافات تتوسع كل يوم، ليس فقط على الجانب فقط الإعلان حظر الملاحة البحرية، فالحوثي استهدف كما قال 9 سفن ومنع الكثير من السفن في البحر الأحمر ولا زال. والآن طبعا نحن في اتجاه أيضا استهدافات لمناطق النفط وخاصة تحديدا شركة أرامكو. طبعا هذه ليست الهجمة الأولى، هناك أكثر من هجمة حصلت في ينبع وفي جازان وفي أيضا على مطار نجران خلال الأسبوعين على الماضيين، وأيضا استهدف أيضا كما قال التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وكما قالت المملكة العربية السعودية أيضا استهدفت نجران بأيضا استهدافات أدت إلى يعني سقوط مدنيين. إذن فنحن أمام توسع دائرة الاستهداف سواء فيما يتعلق ب الاستهدافات التي يقوم بها الحوثي في المملكة العربية السعودية، إن من جهة إعلان حظر الملاحة البحرية على المملكة العربية السعودية أو من جهة الاستهدافات داخل المملكة العربية السعودية. نلاحظ أن هناك تطور في مستوى الاستهداف أولا على مستوى الاستهدافات، ونلاحظ أيضا بأنه هناك تطور على مستوى أيضا الخطاب السياسي من قبل الحوثيين سواء فيما يتعلق بالحديث عن التصعيد بالتصعيد. اليوم مثلا الحوثي في بيانه قال بأنه قام باستهداف يعني منشأة أرامكو بسبب أن المملكة العربية السعودية كما يقول يعني قامت باستهداف حجة وصعدة بطائرات مسيرة. في البداية كان الحوثي عندما أعلن حظر الملاحة البحرية كان يتحدث فقط عن استهداف السفن واستهداف الملاحة البحرية في المملكة العربية السعودية. اليوم هناك أيضا بحث عن أسباب أخرى ليقول بأنه يعني من حقها أيضا أن يستهدف المناطق في الداخل المملكة العربية السعودية والمنشآت الحيوية. هذا يعني أننا في منحى تطور يعني من الملاحة البحرية إلى المنشآت الحيوية إلى طبعا نحن ما زلنا الآن في الدائرة القريبة من الحدود الجنوبية، صحيح كان هناك يعني ضربات باتجاه ينبع أيضا، ولكن يبدو أن هناك منحى تطور في جغرافيا الاستهداف للحوثيين، وهذا يعني طبعا تعطل وتوقف كل المحادثات والوساطات كما قالت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، وكما يتحدث أيضا الحوثيين بالنسبة للحديث عن أي وساطة سواء من قبل وساطة عمان، سلطنة عمان أو غيرها.
1: أيضا هذا يأتي بالتزامن مع استمرار التصعيد أيضا داخل اليمن، قربنا أيضا من جديد هذا المشهد من التصعيد بين الحوثيين والقوات الحكومية.
2: طبعا الحوثيون لا يفصلون تماما، هم لا يفصلون تماما يعني المملكة العربية السعودية عن الأحداث التي تجري في اليمن، ولذلك هم يعتقدون أيضا بأن ما يحدث في اليمن مسؤوليته هي مسؤولية المملكة العربية السعودية، ولذلك هم يصعدون في كلا الاتجاهات. وهذا أيضا منح التصعيد في ما يتعلق باستهداف الحوثي للمملكة العربية السعودية يتبعه أيضا منح تصعيدي يعني على البر وحتى في الأجواء اليمنية. خلال الساعات الماضية شهدت أيضا الاستهدافات بين الطرفين القوات الحكومية وقوات الحوثي يعني تبادل للضربات سواء في الضالع في تعز في مأرب وفي الجوف، كان ابتدأها الحوثي يوم الخميس الماضي عندما قام باستهداف منطقتي الرويك والثنية على حدود مأرب، واستهدف قوات الطوارئ الفرقة الأولى، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، وأيضا استهدف مدينة

0: مأرب، واستهدف أيضا يعني مجموعة من الفرق في مناطق يمنية متعددة. الآن الحكومة اليمنية بالأمس عبر ناطقها العسكري الجديد قالت بأنها استهدفت أيضا آليات وجماعات عسكرية تتبع الحوثي، وأنها أوقعت فيهم قتلى وجرحى. هناك أيضا استهدفت مجاميع حوثية وآليات عسكرية في منطقة الحديدة، حيث هناك قوات أيضا تابعة للحكومة اليمنية. في الضالع أيضا هناك قوات الحكومة اليمنية. الآن ما زال الاستهداف عبر الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، لم تبدأ طبعا حركة السيطرة على الأرض والمواجهة وجها لوجه بين القوات، وهي طبعا قوات كبيرة وتتوسع، سواء من قبل، سواء نتحدث عن قوات الحوثيين أو عن قوات الحكومة اليمنية التي استعادت قدرتها العسكرية خلال الأشهر الماضية، ودخول أيضا سلاح جديد هو الطيران المسير والطيران الحربي كما يبدو من خلال تصريحات القوات الحكومية.
1: وهذا التوسع في التصعيد أحمد كيف ينعكس على الناس، على المشهد الإنساني في اليمن الذي يعيش أصلا ظروفا صعبة؟
0: كما تعلمين طبعا كل يعني التقديرات والنسب تقول بأن اليمن طبعا نسب الفقر كبيرة، والحرب أيضا زادت معاناة اليمنيين. وطبعا تعرفين منذ 2015 بدأت الحرب، ومنذ 2022 يعني ظل اليمن لا حرب ولا سلم في ظل توقف المطارات يعني، وأيضا استمرار المواجهات وإن بشكل متقطع، وفي ظل أيضا كل هذه الأمور بالتأكيد أن يعني البنك المركزي اليمني طبعا لا يعمل بشكل جيد، أيضا المقدرات النفطية لدى الحكومة اليمنية لا تعمل بشكل جيد، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي طبعا يؤثر على جميع المواطنين سواء كانوا في مناطق الحوثي أو في مناطق الحكومة اليمنية. والكثير من اليمنيين الآن يرغبون فقط في استقرار طبعا الوضع، ولذلك فإن تدهور الوضع عسكريا وسياسيا هو ينعكس بالتأكيد على يعني المعيشة، معيشة اليمنيين عموما سواء في مناطق الحوثي أو في مناطق الحكومة اليمنية.
1: شكرا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى تطورات في الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس قبل قليل، وهذه صور وردت من نابلس قبل قليل. إذن بينما تقتحم قوات الاحتلال المدينة في إطار التصعيد المتواصل في عدة مناطق في الضفة الغربية، كان من قبل قوات الاحتلال أو المستوطنين بالاعتداءات، الاعتقالات والاقتحامات ومصادرة الأراضي وممتلكات الفلسطينيين. والآن ينضم إلينا من طول كرم مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، ما التفاصيل حتى الآن حول هذا الاقتحام لنابلس؟
2: سهام، هي جولة استفزازية يواصل الاحتلال بها في مناطق الضفة الغربية ومن بينها وتحديدا مدينة نابلس. في كل أسبوع يقوم الاحتلال الإسرائيلي باقتحام ومداهمة مناطق عدة من مدينة نابلس، تحديدا في محيط المنطقة الشرقية، في جولات استفزازية دون أن يسجل حتى هذه اللحظة أي حالات اعتقال أو إصابات في صفوف الفلسطينيين. وفق مصادر فلسطينية للجزيرة قبل قليل تحدثنا معهم، قالوا بأن ما يجب يجري هو جولات استفزازية وانتشار للجنود الإسرائيليين في مناطق وطرقات عدة في المدينة، ويقومون أو يقوم الجنود بالتحرك ما بين منطقة وأخرى دون أي عمليات اعتقال في صفوف الفلسطينيين. جاء ذلك بالتزامن مع اعتداءات واعتقالات نفذت في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح وحتى ساعات الفجر في هذه الليلة، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من الفلسطينيين خلال مداهمات نفذت في مناطق عدة بالضفة الغربية، بدأها من مدينة طول كرم بإقامة حاجز عسكري والاعتداء على الفلسطينيين ومركباتهم خلال مرورها من محيط مخيم طول كرم وصولا إلى مدينة نابلس وتحديدا في بلدة بيت فوريك التي شهدت خلال ساعات الصباح. قبل قليل وفق مصادر فلسطينية من داخل هذه البلدة قالوا لنا بأن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن كافة المعتقلين الذين تم اعتقالهم في ساعات الصباح خلال عملية عسكرية شهدتها

0: هذه البلدة بعد إغلاق متواصل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي وتجديدات أمنية يقوم بها الجيش الإسرائيلي في تلك البلدة. بالتزامن أيضا مع ذلك شن الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات واعتقالات طالت 3 فلسطينيين واحتجاز عشرات الفلسطينيين في بلدة سنجل إلى الشمال من مدينة رام الله، وقيامهم بإجراء عمليات تحقيق ميداني ومقابلات مع عدد من الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي لاحق رعاة الأغنام وأطلق النار صوبهم ما أدى إلى قتل وإصابة عدد من رؤوس الأغنام في بلدة إذنة في غرب الخليل، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الأمس في هذه البلدة تحديدا بلدة إذنة التي شهدت ووثق فلسطينيون في مقاطع فيديو مصورة اعتداء جنود الاحتلال برفقة المستوطنين على عدد من الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين على الأقل في ساعات الفجر. أيضا ما يترافق مع هذه الاعتداءات وهذه الاقتحامات من قبل الجيش هو ما يقوم به المستوطنون في ساعات الصباح وتحديدا في منطقة شرق شعب البطم بمسافة رياطة جنوب الخليل. مستوطنون أضرموا النار في ممتلكات الفلسطينيين ومساكنهم في تلك المنطقة قبل أن يتصدى لهم الشبان الفلسطينيون ويبعدون المستوطنين عن تلك المنطقة. سبق ذلك أيضا اعتداءات في سوسيا وفي مناطق أخرى كما حدث في واد الرخيم أيضا بمسافة رياطة. في شمال الضفة الغربية اعتداءات ومحاولة لاقتحام مستوطنين بلدة جبع إلى الجنوب من مدينة جنين، وهي المرة الأولى سهام التي يتم اقتحام هذه المنطقة من قبل المستوطنين بعد إقامة وشرعنة البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أعيد بناؤها بعد إخلائها عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط، وهي مستوطنة صانور الجاثمة على أراضي الفلسطينيين. نعم. جنوب مدينة جنين.
1: ليث، يعني إذن عدة اقتحامات بالتزامن في عدة مناطق في الضفة الغربية، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي عن أسباب هذه الاقتحامات؟ هل يبرر أصلا قبل اقتحام منطقة ما ويوضح عن ماذا يبحث؟
0: سهام التصريحات الإسرائيلية في هذا الخصوص هي تأتي بشكل متزامن في كل اقتحام يتم في مناطق الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يكون له بيان أو تصريح أو حتى من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وعلى رأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي يصرح بأن هذه الهجمات وهذه العمليات التي تجري في مناطق الضفة الغربية هدفها خفض التصعيد في مناطق الضفة الغربية والقضاء بحد وصفه على الإرهاب الذي يقول عنه بأنه يخرج في مناطق الضفة الغربية. وهذه التصريحات ينظر إليها فلسطينيا على أنها عبارة عن مبررات لاستمرار التصعيد واستهداف القرى والبلدات الفلسطينية كما يجري على سبيل المثال في المخيمات الفلسطينية منذ أكثر من عام ونصف العام على هذه العملية العسكرية. مخيمات طول كرم، نور شمس وكذلك جنين، أكثر من 45 ألف فلسطيني هجروا من هذه المخيمات بدعوى القضاء على الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة. اليوم نحن نتحدث بعد عام ونصف العام على هذه العملية العسكرية والفلسطينيون يقولون أين الأذرع العسكرية والمصوغات التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي من جراء استمرار في تجديد العمليات العسكرية والتي كان آخرها قبل أيام من تجديد العملية العسكرية في المخيمات أو في مخيمات شمال الضفة الغربية حتى 30 من الشهر القادم في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وكذلك تصريحات كاتس الأخيرة حول إمكانية احتلال مخيم جديد، هذه التصريحات ينظر إليها فلسطينيا على أنها مزيدا من التصعيد باتجاه الفلسطينيين. وبطبيعة الحال تسعى إسرائيل إلى جعل هذه المناطق وتحديدا المخيمات بيئة طاردة للسكان عبر استمرار وتزايد العمليات العسكرية واستهداف المخيمات الفلسطينية كما حدث في مخيم قلنديا شمال القدس قبل أيام من عمليات اعتداء واعتقالات وكذلك إصابات وتنكيل بالفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى. قالت بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 60 فلسطينيا خلال عملية عسكرية استمرت يومين في هذا المخيم، إضافة إلى اعتقال العشرات من الفلسطينيين بشكل شبه يومي بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن إسرائيل. هذه التصريحات الإسرائيلية التي تصدر في كل يوم وفي كل عملية عسكرية تفرض في

0: مناطق الضفة الغربية والتي تسعى من خلالها إسرائيل إلى كما تقول خفض التصعيد المتصاعد في مناطق الضفة الغربية. الوجود الفلسطيني بالنسبة لإسرائيل يشكل خطرا على المستوطنين، هذه هي التصريحات التي تخرج من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في كل يوم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية، وهذا ما بتنا نشهده ونلمسه على أرض الواقع من خلال هذه التصريحات. تصعد إسرائيل تارة من عمليات مصادرة الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين، إضافة إلى هجمات المستوطنين التي تنفذ بحماية جيش الاحتلال والتي قالت عنها منظمة البيدر الحقوقية بأن هناك تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاستهدافات التي تتم من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، والتي وصلت خلال الشهر الماضي فقط تجاه التجمعات البدوية في مناطق الضفة الغربية إلى ما يزيد على 1666 اعتداء من أصل ما يزيد على 3 إلى 4 آلاف اعتداء نفذت من قبل المستوطنين ضمن أكثر من 12 ألف اعتداء وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
1: ليث جعار مراسل الجزيرة من طول كرم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. إلى تطور آخر في سوريا، حيث قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت توغلات جديدة في ريفي درعا والقنيطرة جنوبية سوريا. ومعنا من ريفي درعا مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت. منتصر، ما هو الواضح حتى الآن حول طبيعة هذه التوغلات ونطاقها الجغرافي؟
2: نعم، يعني منذ 8 ديسمبر وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وتنفذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية. هذه العمليات تتمثل بعمليات توغل وإقامة للحواجز وربما اعتقال بعض الأشخاص. فجر اليوم في قرية معرية بريف درعا الغربي، قوات الاحتلال توغلت في هذه القرية المحاذية تماما للجولان السوري المحتل، وبعد ذلك اعتقلت شابا لعدة ساعات ثم أطلقت سراحه وانسحبت. عملية التوغل هذه كانت بعدة آليات عسكرية بالإضافة إلى تحليق لطائرات الاستطلاع التي كانت تؤمن عملية يعني توغل القوات البرية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دخل إلى منطقة حوض اليرموك. كذلك في ريف القنيطرة وتحديدا في قرية الصمدانية الشرقية، هذه القرية قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت فيها بدبابتين وقوة عسكرية ونفذت عملية تفتيش دقيقة لجميع المنازل والأراضي الزراعية القريبة من هذه القرية، طبعا قرية الصمدانية الشرقية والصمدانية الغربية بالإضافة إلى قرية الحميدية والقنيطرة المهدمة. هذه المناطق هي محاذية تماما للجولان السوري المحتل وهي منطقة عمليات مستمرة بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتوغل دائما في هذه المناطق ويقوم كذلك برفع السواتر الترابية في بعض الطرقات لقطع وتقطيع أوصال هذه المنطقة، لكنه يسمح للأهالي بالمرور والدخول في هذه المناطق ثم ينسحب ثم يعاود التوغل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في عدة نقاط داخل الأراضي السورية تحديدا في تل الأحمر الشرقي وعدد من المواقع والتلال العالية التي تكشف محافظة القنيطرة، ومن خلال هذه التلال تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التوغل التي تنفذها بشكل دائم. وكذلك مسرح العمليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي يمتد إلى ريف درعا الغربي إلى حوض اليرموك، هذه المنطقة التي قام الأهالي حقيقة بإغلاق عدد كبير من الطرقات من خلال وضع الأحجار الكبيرة لمنع عمليات توغل قوات الاحتلال إلى قراهم، خصوصا القريبة من ما تعرف بثكنة الجزيرة، هذه الثكنة التي كانت موقعا عسكريا سابقا ما بين الجولان السوري المحتل والأراضي السورية. ولكن قوات الاحتلال كانت قد توغلت خلال الأيام الماضية بعدد من الجرافات لفتح هذه الطرقات من أجل تسهيل استمرار دخول قواتها إلى داخل الأراضي السورية التي تقوم حقيقة بتفتيش المنازل. يقولون أنهم يبحثون عن أسلحة بحسب ما يعني أفاد به الأهالي الذين استجوبوهم قوات الاحتلال أثناء عمليات التفتيش، وكذلك يقيمون بعض الحواجز في الطرقات، يقفون الناس ويأخذون الهويات ومن ثم يعني ينسحبون بعد أن يقوموا بهذه العمليات من داخل الأراضي السورية.
1: يعني تحدثت عن أنه يجري السماح لأهالي المناطق هذه المناطق بالتحرك، ولكن كيف تنعكس هذه التوغلات على الحياة اليومية لسكان هذه المناطق، خصوصا أنها تتكرر في كل مرة؟
2: نعم، يعني هنالك يعني عندما يحدث توغل تكون هنالك صعوبة بذهاب الأهالي إلى أعمالهم، خصوصا أن هذه المناطق هي مناطق زراعية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي دائما تكون عملياتها في الأراضي الزراعية في عمليات تفتيش وربما عمليات إحراق أو تجريف حتى لبعض الأشجار القريبة من الجولان السوري المحتل. كذلك قوات الاحتلال كانت قد رشت بعض المواد الكيميائية لمنع، يعني هذا الكلام كان قبل حوالي شهرين، لمنع يعني أو تأخير ظهور النباتات في الأراضي القريبة من الجولان المحتل، وتسبب هذا الأمر بخسائر كبيرة بالنسبة للأهالي. كذلك هنالك عدد كبير من الأهالي يعتمدون على رعي الأغنام في هذه المنطقة. كذلك قوات الاحتلال تقوم بعملية يعني إطلاق الرصاص على هذه الأغنام ونفوق عدد كبير منها خلال عمليات التوغل وربما اعتقال الرعاة الذين يقتربون من تلك المناطق.
1: منتصر أبو نبوت مراسل الجزيرة من ريف درعا، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني إن 8 أشخاص أصيبوا وتضرر ميناء أوديسا ومبان سكنية في المنطقة إثر هجوم روسي. كما أعلن رئيس إدارة منطقة خاركيف مقتل 2 إثر هجوم صاروخي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات جديدة على منشآت تستخدم لدعم القوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا. بدوره قال حاكم مقاطعة بلغورود الروسية إن 3 أشخاص قتلوا في هجمات أوكرانية على المقاطعة. معنا من كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أهلا بكما. البداية معك عمر، إذن قصف روسي، ما الذي تقوله آخر البيانات العسكرية حول حصيلته حتى الآن؟ ماذا في التحديثات؟
3: سهام، قبل ساعتين تقريبا هذا البيان المعتاد الذي يصدر من قيادة الأركان الأوكرانية تحدث عن عدد المسيرات المستخدمة والصواريخ، إضافة إلى أين تركز أو على أين تركز هذا الهجوم. في بيان الأركان تحدثت القوات الأوكرانية عن هجوم بأكثر من 200 مسيرة روسية، إضافة إلى عدد من الصواريخ البالستية. أوديسا كانت هي محطة هذا الهجوم أو التي تركزت عليها هذه الهجمات، إذ أنها استهدفت بصواريخ بالستية وفقا لما يقول بيان الأركان. صواريخ من طراز S-400 إضافة إلى صواريخ اسكندر إم ذات القوة التدميرية العالية. الأركان تقول إنها تصدت لأكثر من 174 مسيرة، إضافة إلى اعتراضها بعض الصواريخ وليست الصواريخ البالستية. ذلك أن أوكرانيا منذ نحو أسبوع تقريبا تتحدث عن نفاد مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية الخاصة بتصدي للصواريخ البالستية. في خاركيف كان هناك نوع من الغموض حول عدد الضحايا الذين سقطوا، ذلك أن هيئة الأركان تحدثت عن قصف في خاركيف دون أن تشير إلى الضحايا، ليحسم الجدل. قبل قليل حاكم المقاطعة الذي قال أن 2 قتلا وأن هناك عددا من الجرحى في قصف لبناء سكني بشكل مباشر من قبل مسيرة روسية في مدينة سالتيفكا في مقاطعة خاركيف. أيضا مدن في الجنوب، ميكولايف إضافة إلى زاباريجيا وكذلك بافلوهراد الواقعة في مقاطعة دنيبرو بتروفسك تعرضت لقصف روسي وفقا لما تحدثت عنه هيئة الأركان. أريد فقط أن أقف على التصريح الأخير للمكتوب للرئيس زيلينسكي الذي تحدث كما العادة في كل أسبوع عن حصيلة أسبوعية للهجمات التي تنفذها روسيا. قال إن عدد الصواريخ البالستية التي استخدمتها روسيا خلال الأسبوع المنصرم فقط 56 صاروخا بمعدل 8 صواريخ يوميا على مختلف المقاطعات، وكانت كييف قد نالت النصيب الأكبر خلال الأيام المنصرمة. تحدث عن ما مجموعه 3000 هجوم بين مسيرات وبين قنابل موجهة تعرضت لها مختلف المدن الأوكرانية. قال زيلينسكي أيضا إن كل هجوم هو تذكير بضرورة وضع المزيد من العقوبات على روسيا والحصار الاقتصادي، هو أيضا تذكير بزيادة كميات الأسلحة والمساعدات العسكرية خاصة الدفاعية من قبل الحلفاء إلى أوكرانيا في وقت عاجل. على الشأن السياسي، زيلينسكي كان قد اختتم زيارته يوم أمس إلى صربيا بعد أن التقى نظيره الصربي وجرى الحديث عن العلاقات الثنائية وعن محاولته إثناء صربيا العدول عن موقفها الرافض لفرض أي عقوبات على روسيا. نعم. أخيرا كان هناك حديث يوم أمس عن اقتراب زيارة لمبعوث

0: الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وكذلك جارد كوشنر إلى أوكرانيا لاستئناف عملية المفاوضات بين الجانبين.
1: شكرا لك عمر الحاج مراسل الجزيرة من كييف. أمين درغامي أيضا من الجانب الروسي، ما الذي تقوله موسكو حول هذه الضربات العسكرية المتواصلة لأهداف في أوكرانيا؟
2: سهام، يبدو أن روسيا ما زالت تركز في ضرباتها على البنى التحتية للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، إضافة إلى السفن وكل ما له علاقة بالجيش الأوكراني وفق الجيش الروسي، هكذا تقول وزارة الدفاع. وفي هذا السياق جاء بيان الوزارة صباح اليوم الذي تحدث عن استهداف مجموعة من الأهداف التي وصفتها بالعسكرية أو شبه العسكرية في كل من أوديسا، تشيرنومورسك، بالياري ونوفي بالياري، وهي تقع في مقاطعة أوديسا. وقالت الوزارة بأن هذه الأهداف هي عبارة عن مخازن للوقود ومواد التشحيم تستخدم لصالح الجيش الأوكراني، ومرافق في موانئ أوكرانية أيضا يتم من خلالها شحن العتاد العسكري أو تنزيله للقوات الأوكرانية. الاستهدافات طبعا تأتي في سياق كما سبق وذكرت عدد من أو أسابيع من الضربات التي تركز على البحر الأسود على الموانئ الأوكرانية، ويبدو أن هناك توجه روسي لفرض حصار كبير على الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وذلك طبعا ردا على ما تقول روسيا إنه استهداف أوكراني متواصل لبعض موانئها لتصدير النفط خاصة في البحر الأسود، الحديث عن نوفوراسيسك، عن توابسي وغيرها، إضافة إلى سفن للشحن التجاري وسفن أخرى فيما يوصف بأسطول الظل الروسي. الاستهدافات الروسية طالت أيضا عدد من المناطق الأوكرانية في العمق، الحديث عن زاباروجيا، دنيبروبيتروفسك، خاركيف وأيضا مناطق في دونيتسك، وهي الأهداف التي اعتدنا أن يعلن الجيش الروسي أنه يستهدف فيها، عبارة عن قطارات، مخازن للسلاح، تجمعات للقوات الأوكرانية. لكن الحدث الأبرز هو ما أعلن عنه سهام قبل قليل فقط حاكم مقاطعة بيلغراد الروسية شوفايف ألكسندر، الذي قال بأن 3 مدنيين قتلوا وأكثر من 30 أصيبوا في هجمات أوكرانية مكثفة على المقاطعة، أدت أيضا إلى أضرار في عدد من المباني السكنية، المحال التجارية وسيارات المواطنين. وقال بأن منسوب ومستوى هذه الهجمات الأوكرانية وخاصة بالمسيرات ازداد خلال الساعات القليلة الماضية. أيضا في أوفا بجمهورية تترستان الروسية، السلطات هناك تتحدث عن أضرار مادية جراء اعتراضات جوية لعدد من المسيرات الأوكرانية التي استهدفت مناطق في هذه الجمهورية.
1: وأيضا كيف تتعامل روسيا مع استمرار استهداف مصافي النفط من قبل أوكرانيا؟
2: سهام، يلحظ أن هناك تذبذب في مستوى ومنسوب الاستهدافات الأوكرانية لهذه المصافي، يلحظ على الأقل في الآونة الأخيرة، وعلى الأقل كما تعلن عن ذلك السلطات الروسية وتعترف به، أن هناك تراجع في حدة هذه الهجمات التي تقول روسيا اعترفت بها هي صراحة أكثر من مرة في الحقيقة وعلى لسان أكثر من مسؤول روسي رفيع هنا، وتقول بأنها تتخذ مزيد من الإجراءات، من بينها تعزيز الدفاعات الجوية حول هذه المنشآت النفطية، دعم السوق الداخلية لتجنب وقوع أزمة وقود كتلك التي عشناها هنا في روسيا الشهر الماضي وبداية هذا الشهر، وطبعا مواصلة ضرب المخازن، المسيرات وتجميع المسيرات الأوكرانية في عدد من المناطق لتقليل مستوى خزينة أوكرانيا. نعم. من مثل هذه المسيرات بعيدة المدى التي تصل في بعض الأحيان.
1: شكرا.
2: إلى مناطق تبعد عن الحدود الأوكرانية بنحو 2000 كيلومتر.
1: أمين درغامي مراسل الجزيرة من موسكو، شكرا جزيلا لك. التغطية متواصلة مع ليلى
3: رأس الساعة. شكرا جزيلا سهام، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة.

0: والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. نبدأ بالمستجدات. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن مضيق هرمز بات جزءاً من جغرافيا المواجهة، لا مجرد ممر مائي، وأن استراتيجية إيران الحالية هي الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة من وصفه بالعدو على جميع شروط طهران. ومن جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات. في المقابل قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. في الضفة الغربية اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس، في حين اقتحم مستوطنون قرية دوما جنوبي المدينة. ونبدأ بالملف الإيراني الأمريكي. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسلنا نور الدين بوزيان. رانيا ونور الدين نحييكما، وأبدأ معك رانيا في محاولة للتعرف على شروط طهران في هذه المرحلة التي تنتظر ردا عليها، وإذا كانت هناك أي مواقف جديدة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق في مسقط مع مسقط.
1: نعم ليلى، يعني يمكن القول أن إيران مع اقتراب الإعلان عن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار جديد لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تعيد التأكيد على عدة مبادئ لإيران، تقول أنها لن تنسى ولن تتسامح مع من اعتدوا عليها، وتؤكد أيضا على أنها ثابتة على مبدأ واستراتيجية المقاومة، وقالت أن هذا الأمر لن يتغير. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. وفي هذا السياق تأتي تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي عاد وكرر التأكيد على موقف إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. قال أن المضيق بالنسبة لإيران ليس ممراً مائياً عادياً، وإنما هو يعني مساحة وجغرافيا للمواجهة والمعركة، ولذلك إيران استراتيجيتها الحالية بشأن المضيق هي الحفاظ عليه حتى تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران. أما فيما يتعلق بشروط إيران فقد فصلها وأشار إليها محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أهم مجلس أمني في إيران، أكد على أنه على الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن يفتح مضيق هرمز مرة أخرى أن تعدل سلوكها. وأحد شروط إيران أو شروط إيران التي تؤكد على أن الولايات المتحدة عدلت سلوكها هي 6 شروط بحسب ذو القدر. أولا التوقف عن التهديد بالاعتداء العسكري، ثانيا هو وقف الهجمات والإجراءات العدائية ضد إيران أو حلفائها. أيضا تحدث ذو القدر عن ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري وأيضا إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأكد بشكل واضح على ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات لإيران على حرب 12 يوما وحرب 40 يوما بشكل كامل وغير منقوص. إذن إيران في إطار تأكيدها على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم تحدد البنود الأكثر أهمية بالنسبة لها والتي تطالبها بتنفيذها قبل فتح مضيق هرمز، خاصة وأن هذا الأمر كان قد تم تأكيده سابقا سواء من الجيش الحرس الثوري أو حتى من المستويات السياسية الإيرانية. كانت لدى إيران شروط تتعلق بعودة الولايات المتحدة للمذكرة مرة أخرى، وعاد محمد باقر ذو القدر ليؤكد على هذه الشروط مرة أخرى. إيران بالإضافة إلى شروطها العسكرية أيضا أكدت على الموقف الاقتصادي، خاصة وأن البلاد يعني تواجه صعوبات في إدخال ادخال السلع كما قال الرئيس الايراني مسعود بيزشكيان، ولذلك تربط ايران بين فتح المضيق و يعني حاولت الولايات المتحدة أن تكسب ثقة إيران مرة أخرى من خلال تنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم. يأتي هذا الموقف أيضا في ظل تأكيد إيران على تمسكها بالدبلوماسية واعتبارها أنه يمكن حل القضايا بغير الحرب مع إعلان استعدادها لمثل هذه السيناريوهات إذا فرضت عليها مرة أخرى. إذا نحن أمام ليلى أمام موقف تؤكد فيه طهران على الدبلوماسية ولكن بشروطها، وتضع الكرة مرة أخرى في الملعب الأمريكي وتضغط عليها من خلال يعني التأكيد على ضرورة حتى دفع تعويضات عن الحرب السابقة، وهو ما يجب أن ننتظر كيف سيكون ردة الفعل الأمريكية على مثل هذه الشروط. نعم. التي نعم. تطالب بها إيران مرة أخرى.
0: شروط تزداد في الواقع. بالأمس كما تحدثنا كانت هناك أحاديث عن تعويضات، وهذا الجديد في الأمر. من واشنطن نور الدين بوزيان، كيف تستقبل واشنطن ما يصدر عن طهران بهذا الخصوص؟ هل هناك أي رد فعل بخصوص تنفيذ الشروط التي تتحدث عنها طهران؟
2: ليلى، الشروط التي تحدثت عنها إيران وصلت متأخرة بفعل الفارق في التوقيت بين إيران والولايات المتحدة، ولذا يجب انتظار ربما بعد سويعات فقط لنعرف كيف سترد الولايات المتحدة وتحديدا ترامب والمقربون منه على هذه الاشتراطات الإيرانية. كل ما نعرف أنه عندما بدأ الحديث عن اشتراطات إيرانية أحد المسؤولين الأمريكيين والذي طلب بعدم ذكر اسمه في تصريح مقتضب لرويترز قال مثلا بأن الولايات المتحدة على استعداد لرفع الحصار الذي تفرضه عسكريا على المرافق الإيرانية، لكن على مراحل شريطة أن تسمح إيران بعودة الحركة البحرية من دون عوائق. هذا هو الرد الوحيد الذي يمكن أن ندرجه كرد سابق على الاشتراطات الإيرانية، لكن لحد الآن الغموض هو سيد الموقف. لا أحد يعرف كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي بعد هذه الاشتراطات الإيرانية. كل ما نعرفه ليلى هو أن الرئيس الأمريكي عندما أعلن تلك الهدنة أي أوقف العملية العسكرية قبل أسبوع على الأراضي الإيرانية أضاف هذه الجملة التي تحمل ما تحمل من معاني ومن تلويح وتهديد، قال هذه الهدنة مشروطة بضرورة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت. الأيام تمر وتصريحات ترامب أيضا تمر، والتي يقول فيها في كل مرة كما عدد له بعض المراقبين هنا أنه قال ما لا يقل عن 22 مرة بأن الاتفاق أصبح على مرمى حجر. لا اتفاق لحد الآن، بل الاشتراطات التي وضعتها إيران ربما في قراءة سريعة لبعض المحللين تعتبر يعني دفعا بعيدا عن أفق التسوية، خاصة وأنها جاءت في وقت يقول فيه العمانيون والإيرانيون أنهم أوشكوا على إنهاء التوصل إلى هذا الاتفاق المأمول. كل ما نعرفه هو أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كان صرح ولكن قبل هذه الاشتراطات الإيرانية بأن الولايات المتحدة تتحدث مع إيران، علما بأن إيران في كل مرة ليلة كما تذكرين ترفض التأكيد بأنها تجري محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة. قال إننا نتحدث معهم من أجل تحرير حركة المرور والعبور في مضيق هرمز. أضاف القول أيضا بأن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا غير مسبوقة بالقوات والقدرات الإيرانية، وقال إن الإيرانيين ربما أرهقوا وبالتالي سيأتون إلى طاولة المفاوضات، وأضاف بأن الولايات المتحدة تريد أن تسمع الآن ماذا يريده الإيرانيون وكيف يمكن أن يستجيبوا لمطالب الأمريكيين. وهذه الجملة التي قالها صراحة قالها بهذه هذه الصيغة، علينا أن ننتظر لنعرف ماذا يرضينا من ردة فعل أو من ردود الأفعال الإيرانية. بقيت الإشارة فقط ليلى وباختصار شديد بأن الرئيس الأمريكي ووفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز ورغم تحذيرات قائد هيئة أركان الجيوش الأمريكية من أن ربما أي تصعيد أمريكي قادم ستكون له محاذير ومخاطر، إلا أن الرئيس الأمريكي وفق المصدر الذي ذكرته للتو لا يستبعد العودة إلى

0: خيار العسكري. ليلى،
1: شكرا جزيلا نور الدين بوزيان. كما ذكرت الوقت ما زال مبكر، وسننتظر معكم إذا رد فعل من واشنطن على الشروط الإيرانية. أشكركم جزيلا نور الدين بوزيان ورانيا قاسمي. تتجه الأنظار إذن إلى المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا. ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، لا سيما أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. لكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في المضيق.
2: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت، سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجددا عن غضب اقتصادي وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150 و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقا

0: تقود هذا النظام.
1: ومعنا الآن هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني نستغل هذا التخصص تسوية الصراعات لنتحدث عن الصراع، ولكن من منظور ربما أبعد مما نتحدث عن تفاصيل دقيقة. يعني هناك دوائر الآن مختلفة يمكن الحديث عنها، دائرة أممية، دائرة أوروبية، ودائرة خليجية، حتى نفهم أيهم الأقوى في هذه المرحلة أو يجب أن يكون أقوى، لنبدأ بتحليل دور كل واحدة منها. الدائرة الخليجية،
0: أولا الخلاف الآن ليس فقط على من يتحرك أو من لا ينبغي أن يتحرك في مضيق هرمز، بمعنى قضية الملاحة. المسألة أكبر بكثير، نحن أمام تحول استراتيجي إقليمي فيه صراع نفوذ وفيه تنافس إيراني أمريكي وفيه أيضا فرصة لمزيد من هذه التطورات. الجغرافيا السياسية أو ما يسمى الجيوبوليتيك كما هو حال الطبيعة تخشى الفراغ، ولذلك أرى أنه منذ قيام هذه الحرب لا زال السؤال عالقا، هل نكتفي بطرفين أحدهما إيراني والآخر أمريكي، أم ربما ينبغي الإصرار والتمسك باستحضار اللاعب الخليجي؟ بمعنى آخر وقلتها سابقا، لن يتحقق الاستقرار النهائي في هذه المنطقة إلا عندما نصل إلى توازن قوة بين ثلاثة محاور رئيسية، إيراني، خليجي عربي وأمريكي. إذن من هنا ينبغي أن تكون القناعة، وربما قد أضعنا فرصة سويسرا. كانت هناك مفاوضات حول مذكرة التفاهم ولم يرتفع منسوب الضغط أو الحضور الخليجي بما يكفي. الآن نفس الشيء أراه يحضر على مستوى المفاوضات الإيرانية العمانية.
1: نعم، وإذا سمحت لي، الآن في الواقع هناك خبر وزير الخارجية الإيراني يقول نتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء لكن لا مفاوضات معها في الوقت الراهن. هذا رد طبعا على ما تقوله واشنطن عن مفاوضات مباشرة، ولكن دور الوساطة هنا، يعني دول الخليج تحولت من طرف مهدد إلى وسيط رئيس في هذه المفاوضات، وكذلك ضامن أمني من خلال اتفاقية مكة المكرمة. هل هذا حصل بسبب نضج في القدرة الخليجية في إدارة الأزمات، أم لأنه ليس هناك بديل تثق به واشنطن وطهران معا؟
0: يمكن اعتبار الوساطة القطرية بأنها تجربة رائدة ولها وزنها ولها مكانتها، ولكن وإن حضرت الوساطة القطرية ينبغي أيضا أن نقر بأن دول الخليج خاصة قطر وعمان هما على طرف الوساطة، ولكن أيضا لهم هوية مزدوجة، هم أيضا من الأطراف المباشرة. وللأسف لاحظت أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية وكأن العواصم الخليجية من خلال تمسكها بالحياد عدم الانزلاق إلى الحرب وكأنها تعتبر نفسها طرفا غير مباشر، ولكن على مستوى الأضرار وعلى المستوى المضاعفات السلبية وعلى مستوى انحصار صادرات الغاز والنفط الخليجية إلى العالم، هذه الدول الست هي أطراف مباشرة بنفس أهمية إيران والولايات المتحدة وأيضا إسرائيل.
1: يعني التي هل كنت تتوقع منها دورا أقوى
0: كان
1: في الضغط؟
0: كان ينبغي بمعنى أن طبيعة العلاقات الدولية لا تنتظر آداب الدعوة للحضور، دائما هناك عنصر الانتهازية وفرض الواقع، بمعنى على دول الخليج أن تكون ربما أكثر نشاطا وأكثر جرأة على حضورها. وهذا نلاحظ الآن المفاوضات العمانية الإيرانية، وإن كانت البيت الأبيض غير مرحب به، ولكن نلاحظ أن ترامب وبقية المسؤولين يستحضرون أنفسهم، بمعنى وكأنها مفاوضات إيرانية عمانية أمريكية. لذلك ينبغي بدل أن نكون كما نقول يعني ليد باك، بمعنى أننا متوارين أو نحترم
1: ليس في صدارة في صدارة،
0: ينبغي الحضور والتأكيد، وخاصة أن لا من ناحية الجغرافية لا من الناحية الاستراتيجية لا من الناحية الاقتصادية. دول الخليج تتأثر سلبا وإيجابا بكل ما يتغير، وأي اتفاق على المدى المتوسط والبعيد بين الولايات المتحدة وإيران سينال من مصالح هذه الدول. فبالتالي ينبغي أن نكون برو أكتيف، استباقيين، وليس فقط ردة الفعل حسب ما تصل إليه.
1: إذن هذا فيما يتعلق بالدائرة الخليجية.
0: نعم.
1: اللي نتحدث عن أوروبا، أوروبا غابت عن الوساطة، تركت الموضوع لباكستان وقطر وعمان أيضا، بينما لعبت دور أساسي في الملف الأمني والعقابي كذلك. هل هذا تقسيم عمل مقصود برأيك؟ يعني أوراق الضغط عندها والخليج للتفاوض؟
0: الدول الأوروبية منها فرنسا، بريطانيا، ألمانيا لا تزال ملتزمة بمبدأين. مبدأ الأول عدم المجابهة مع الإيرانيين، وكأنها لا زالت لديها نوع من النوستالجيا إلى الاتفاق النووي عام 2015، وكانت ولا تزال تأمل في يوم من الأيام إما أن يصل الغرب مع إيران إلى اتفاق مماثل أو الاستئناف العمل بنفس الاتفاق. في نفس الوقت أيضا الأوروبيون وصلوا إلى قناعة أنه في ظل وجود من يسمى ترامب في البيت الأبيض لا يمكن عقد أي مصالح، بمعنى أن ما سمي بالشراكة الأطلسية بين أوروبا والاتحاد وأمريكا الشمالية تعرضت لكثير من الهزات. بل الآن ترامب يعتبر الأمن القومي الأوروبي بمثابة عبء على الدفاعات والصناعات العسكرية الأمريكية. الأوروبيون أيضا يعني يعملون من باب أنهم لا يمكنهم الاتكال على ترامب، ولا يريدون أن ينساقوا في مغامراته الجامحة. لذلك هناك هذا، لكن هناك أيضا على المستوى الإيجابي الفرنسيون والألمان يقدمون اقتراح بأنهم يمكن أن يساهموا في حل قضية الألغام المغروسة الآن في مياه المضيق، ولكن هذا لا يرقى إلى مستوى سياسي. وإن كان ترامب قد حاول في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة قبل 3 أسابيع أن يدفع باتجاه تدويل مضيق هرمز، فبالتالي الآن الأوروبيون لا يريدون أن يذهبوا في هذا الاتجاه. ولكن أزمة الطاقة إن طالت على المدى الطويل بعد من الآن إلى فصل الشتاء مثلا ديسمبر يناير قد تجعل من الحتم أن يتدخلوا، ليس لتأييد ترامب أو لمجابهة إيران بقدر ما الدفاع عن مصالحهم في مجال الطاقة.
1: ولكن هناك عنصر أساسي هو الثقة. يعني ترامب فقد ثقة طهران كليا بسبب ما فعله خلال المفاوضات وما إلى ذلك، ولكن هل أوروبا أيضا عجزت عن كسب ثقة طهران هنا، وهذا ربما السبب الذي لا تستطيع فيه أن تلعب دورا أكثر فاعلية في هذه الأزمة تحديدا؟
0: لا أعتقد الود الأوروبي الإيراني لا زال قائما، ولكنه ينتظر متى تنتهي فترة ترامب في الولايات المتحدة، بمعنى أن الأوروبيين ربما حزنوا يوم 9 مايو عام 2018 عندما تحلل ترامب من الاتفاق النووي بجرة قلم. كانت لديهم استثمارات في إيران، وكانت مجموعة من الصناعات والمرافق الحيوية تخضع لعملية تحديث بفضل الشركات الأوروبية. ما أزعج ترامب وقتها من الأمور التي أزعجته بالخصوص، لماذا يذهب مشروع تحديث الأسطول الجوي الإيراني إلى الإيرباص الأوروبية ولا يذهب إلى البوينغ الأمريكية؟ فالمسألة أيضا فيها نوع من التنافس التجاري
1: طبعا، ولكن في النهاية أوروبا هي طرف في آلية الزناد التي فعلتها هي. فيعني هل يمكن لطرف يفرض عقوبات أن يكون محايدا وأن يفاوض بطريقة محايدة، خصوصا فيما يتعلق بالمضيق الآن والملاحة البحرية؟
0: العقدة المستعصية في مواقف الدول الأوروبية من بريطانيا إلى فرنسا إلى ألمانيا هو أنها شبه مقتنعة بأن مآل مصالحها لا يتزاوج مع مصالح ترامب في الولايات المتحدة، ولكن في نفس الوقت أيضا لا تستطيع التحرر نهائيا، بمعنى الخروج من المظلة الأمريكية، خاصة عندما ننظر أيضا إلى حرب أوكرانيا. طيب. إذا بقدر ما تنفصل عن أمريكا في موضوع إيران، تجد نفسها متورطة مع أمريكا في أزمات أخرى، وخاصة
1: والدليل الآن ما يقوله وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن استئناف المفاوضات ما لم توقف واشنطن انتهاكاتها لمذكرة التفاهم وتتراجع عنها. يعني هذه الثقة التي نتحدث عنها واضح أنها يعني مفقودة، ولكن نريد أن نتكلم عن الدور الأممي، الدائرة الأممية الآن. يعني هل فعلا فقد مجلس الأمن دوره كحكم إذ أصبحت قراراته، خصوصا نتحدث عن القرار 2201

0: من الدول دائمة العضوية نفسها؟
1: مجلس الأمن عادة يكون فعالا عندما يكون فيه توازن القوة، وخير مثال عندما كانت روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا ند للند مع المندوب الأمريكي. هذا التوازن هو الذي كان يعطينا نوع من الحركة الاستباقية وقرارات وإدانات ونشاط حيوي. للأسف الآن مجلس الأمن الآن يعني ميال أكثر إلى فقط متابعة الأحداث، وإن تشكلت هناك هيئة من 136 دولة في الأمم المتحدة، بمعنى ثلثي أعضاء الجمعية العامة رغم الاختلاف داخل مجلس الأمن. هذه الكتلة تنادي بضرورة حرية الملاحة والعودة بالمضيق إلى ما قبل الحرب. ولكن من الناحية الدبلوماسية لا أرى أن مثلا غوتيريش أو أعضاء مجلس الأمن يستطيعون الضغط لا على الجانب الأمريكي ولا على الجانب الإيراني، بمعنى لم تولد مبادرة جديدة من رحم مجلس الأمن لاحتواء الموقف، خاصة وأن طرب عندما أعلن الحرب على إيران تجاوز الكونغرس في واشنطن، تجاوز مجلس الأمن في نيويورك. فبالتالي هذه حرب، وهذه حرب جديدة في مضيق هرمز، حربان مترابطتان، إيران وهرمز، كلاهما تدور فيهما المستجدات وتصعد المفاجآت خلف ظهر أعضاء مجلس الأمن. ونلاحظ أيضا أن المندوب الأمريكي في مجلس الأمن هو دائما يناور من أجل أن هناك إدانة لإيران، ونجد أيضا المندوب الإيراني من حين لآخر يظهر، ولكن أصبحت جلسات مجلس الأمن غير فعالة، فقط يعني منبر خطابي لهذه الإدانات. ولكن من ناحية الدبلوماسية لا أجد أن هناك عمود فقري داخل مجلس الأمن يمكن أن يعطينا تصورا جديدا، بمعنى العودة إلى شرعية دولية فقدت عند إعلان الحرب في 28 من فبراير.
0: أشكرك جزيلا، كان مهم جدا أن نفهم يعني دور كل من هذه الدوائر ومدى فاعلياتها في هذه المرحلة،
1: وآمل أن نحتفظ بهذه الدوائر الثلاث، الخليجية والأوروبية والأممية، في كل تحليل في تطورات الأزمين الآن فصاعدا.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور محمد شرقاوي. إذا فقط دعوني أنوه إلى هذا التطور، الوزير الخارجية الإيراني يقول مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. إذا أليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا التصريح الإيجابي عن من الطرف الإيراني، ولكن سنتابع طبعا إذا كان الإعلان عن اتفاق فعليا سيتم بشكل قريب جدا، سنكون طبعا في المتابعة وننقل لكم الخبر أولا بأول. صادرات النفط الإيراني تواجه مرحلة حرجة مع توقف عمليات التحميل في جزيرة خارك التي يمر عبرها أغلب صادرات النفط في ظل تشديد الحصار البحري الأمريكي. التفاصيل مع يوسف خطاب.
2: توقف شبه كامل للصادرات من ميناء خارك الإيراني، حيث لم تحمل أي ناقلة نفط من الجزيرة لمدة أسبوع على الأقل، بعدما توقف تحميل سفن بالنفط منذ 31 من يوليو الماضي. طبقا لبيانات كيبلر، مر عبر جزيرة خارك حوالي 90% تقريبا من صادرات النفط الإيرانية خلال 12 شهرا الماضية، بما يعادل حوالي 1,520,000 برميل يوميا. ورصدت مصادر انخفاضا واضحا في حركة الناقلات، حيث لم يكن هناك سوى حوالي 16 ناقلة في منطقة الانتظار حول خارك، هذا أدنى مستوى منذ أوائل الشهر السابق. هناك 26 ناقلة ترفع العلم الإيراني وصلت للمياه قبالة ماليزيا، تحمل شحنات خرجت سابقا من الخليج. تلك الشحنات توفر لطهران إيرادات انتقالية، لكن هذا التدفق النقدي مرشح للتراجع خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تستأنف الصادرات. وقد بلغ سعر خام برنت حوالي 82 دولارا للبرميل مع استمرار الأسواق في تسعير مخاطر تعطل الملاحة في مضيق هرمز. ارتفاع الأسعار قد يمنح إيران عائدا أعلى على الشحنات التي سبق تصديرها، لكن هذا لا يعوض فقدان الكميات إذا طال الحصار، ويشير عدم ارتفاع مخزونات خارك رغم

0: التوقف في التصدير وفق انرجي اسبكتس الى ان طهران بدات على الارجح خفض انتاج الحقول لتجنب استنفاد الطاقه التخزينية بالنسبة للنفط هناك. وكانت كيبلر قدرت خلال مرحلة سابقة من قيود التصدير أن إنتاج شركة النفط الوطنية الإيرانية انخفض بنحو 1,200,000 برميل يوميا.
1: والآن إلى ملف الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة، في حين هاجم مستوطنون قرية دوما جنوب المدينة. وأفاد مراسل الجزيرة أن وزراء وأعضاء في الكنيست وضعوا حجر أساس لمستوطنة في بلدة عرابة غربي جنين في شمال الضفة. من رام الله تنضم الآن إلينا مراسلتنا ثروة شقرة. أهلا ثروة، إذن نتابع معك ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من على ما يبدو استمرار للتصعيد في الضفة في من خلال استهداف ممنهج. أين وصلت الأمور؟
2: وهذا التصعيد ليلى يأخذ أشكالا عدة حقيقة، سواء من قبل قوات الاحتلال أو حتى المستوطنين. دعينا نبدأ بأحدث ما يجري في الضفة الغربية، وهذا المشهد الذي يتركز تحديدا في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجبل الشمالي وأبلغت عائلات بإخلاء منازلها بعد أن أجبرت عائلة في قبل دقائق قليلة على إخلاء منزلها وتحويله لسكنة عسكرية، وذلك بالتزامن مع مشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي بافتتاح مستوطنة عيمك دوتان التي تم مصادرة أكثر من 400 دونم من أراضي بلدة عرابة لصالح بناء هذه المستوطنة. تحدثنا مع بلدية عرابة وأكدت للجزيرة ذلك، بالإضافة إلى أنها قالت أن كان هناك منذ الشهر 4 المنصرم العشرات من القرارات العسكرية التي بموجبها صادرت قوات الاحتلال من أراضي المواطنين لصالح هذه المستوطنة. هذه المستوطنة ليلى عيمك دوتان تحديدا واحدة من 34 مستوطنة أقرها وصدق عليها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية المصغر الكابينت بشكل سري خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وتم الإفصاح عن ذلك في الشهر المنصرم تحديدا عندما أطلقت وسائل إعلام وكشفت عن هذا الأمر. وبالتالي يرتفع عدد المستوطنات التي صدقت عليها حكومة نتنياهو خلال ولايتها الحالية إلى 103 مستوطنات، وهو رقم كبير للغاية. مستوطنة عيمك دوتان تحديدا ستقوم بربط عدد من المستوطنات شمال الضفة الغربية، من بينها مستوطنة صنور وحومش، وصولا إلى مستوطنة شافي شمرون القريبة من منطقة سلفيت ومن منطقة نابلس أيضا. هذه المستوطنة التي ستقطع بطبيعة الحال المقطع من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتسلب المزيد من أراضيهم. ليلى، قوات الاحتلال في هذه الأثناء تغلق محاور ومفارق للطرقات لتأمين وصول أو تأمين عملية افتتاح هذه المستوطنة، وبالتالي يدفع المواطن الفلسطيني من حركته ومن أراضيه التي سلبت. أثناء افتتاح هذه المستوطنة وقص الشريط، تحدث يوسي داغان وهو رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية أن أرض إسرائيل دون شعب إسرائيل يعني تشبه العائلة المفككة، لذلك يعتبر أنه يقوم بشمل أو بلم شمل العائلات الإسرائيلية التي أعادت الاستيطان في مدينة جنين بالتحديد بعد القرارات الإسرائيلية الأخيرة بعودة الاستيطان والمستوطنين. واللافت حقيقة ليلى في هذا اليوم هو محاولة للمستوطنين فجر هذا اليوم الهجوم على بلدة جبع القريبة من هذه المنطقة التي نتحدث عنها، وبالتالي عادت الهجمات على المواطنين الفلسطينيين في مدينة جنين التي غاب عنها الاستيطان لأكثر من 20 عام. وبالتالي نتحدث عن أحداث تحدث لأول مرة في هذه المدينة تحديدا منذ أكثر من 20 عاما. أما باقي مناطق الضفة الغربية فيتسلل إليها الاستيطان من كل اتجاه حقيقة، سواء عبر المستوطنات وتوسيع المستوطنات، عبر البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين الفلسطينيين، عبر تهجير التجمعات البدوية والسيطرة على أراضيهم، وحتى القرارات العسكرية التي استخدمتها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر.

0: نتحدث عن مئات الأوامر العسكرية التي سنتها لمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين، تارة تقول إنها لأغراض عسكرية، تارة تقول إنها لشق طرق لتأمين المستوطنات والمستوطنين. حقيقة الجغرافيا الفلسطينية تتغير وتتمزق بالتوازي مع ذلك، اقتحامات مستمرة كما يجري الآن في مدينة نابلس، واعتداءات دامية على المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين، وإحراق لمساكنهم كما جرى في مناطق جنوب
1: ومصادقة كذلك على 104 مستوطنة حتى الآن. وهذا ما نتابعه ونتابع خطورته كذلك. أشكرك ثروت. طبعا ما تحدثت عنه ثروت سنحاول أن نترجمه على الخارطة التفاعلية، خارطة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية. معك عبد القادر عرضة، تفضل عبد القادر.
2: نعم ليلى، نحن نتحدث عن تصعيد منهجي وواضح بأنه منظم، وحينما نتحدث عن هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ربما سأنطلق بهذا الخبر الأخير والذي يتعلق باقتحام بلدة عرابة هنا إلى الجنوب من جنين، وتحديدا عملية الاستيلاء على منازل وتحويلها إلى تكنات، ثم لاحقا يأتي السيناريو المعتاد وهو اقتحام مستوطنين لهذه المناطق. ربما نتحدث عن سيناريو يتكرر في أكثر من منطقة، سواء ما تعلق بجنين، بطول كرم، بنابلس، برام الله، بيت لحم، الخليل. كل الأخبار خلال الأيام الأخيرة وخصوصا خلال اليومين الأخيرين تتحدث عن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة اقتحام مستوطنين أو اقتحام قوات إسرائيلية لعدد من المناطق. لو ذهبنا بشكل ربما أقرب إلى بعض هذه المناطق، نتحدث مثلا في طول كرم عن ما تحدث عنه مراسلنا عن عملية اقتحام لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طول كرم، وليست المرة الأولى. كان هناك اشتباكات في قلقيلية في نابلس التي شهدت تطورات لافتة خلال الأسبوعين الأخيرين. لا زالت الاقتحامات على مستوى مدينة نابلس، وكنا تابعنا في السابق عملية اقتحام لسالم، بيت فوريك، وتل التي سنعود إليها في رام الله. وإلى الشمال حديث أيضا عن استهداف رعاة فلسطينيين هناك على مستوى سنجل إلى الشمال من رام الله. مخيم قلنديا أيضا شهد أيضا مواجهات بين قوى جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحامات لعدد من المناطق، وأيضا بيت جالا في بيت لحم. إذن هي ظاهرة وهي عمليات ممنهجة للجيش الاحتلال الإسرائيلي تأتي بينما في 3 أغسطس كان وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت على أن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز لقوى جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المخيمات التي تنطلق منها هجمات، وذلك في إطار خطة ممكنة للاستيلاء على هذه المخيمات بذريعة تنفيذ هذه الهجمات. نشير بأننا حينما نتحدث عن نابلس كمثال فإنها شهدت توغلات وشهدت أيضا استهدافات على مستوى مختلف مناطقها، في عريف، في مدمى، في تل التي شهدت عملية أو شهدت استشهاد 4 فلسطينيين في 24 من يوليو الماضي، 3 اقتحامات للمستوطنين على مستوى ومواجهات، وكان هناك مقتل جندي وجند احتياط على مستوى هذه المنطقة. إذن هذا التصعيد الإسرائيلي هو ليس تصعيدا ينحصر في منطقة معينة، ولكن يطال مختلف مناطق الضفة الغربية. وحينما نتحدث عن نابلس نتحدث أيضا عن مخيم قلنديا الذي بدوره كان قد تعرض إلى عملية اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا ظاهرة الاستيلاء على سكنات وتحويلها إلى تكنات عسكرية، وتحديدا بالقرب من كفر عقوب. وحينما نتحدث في النهاية إلى مسافر يطا ربما نختم بها هذا العرض، جنوبي الخليل، كان أيضا رعاة تعرضوا إلى عملية استهداف فيما يعرف بالاستيطان الرعوي. إذن نحن أمام ليلى أمام عملية ممنهجة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بموازاة أيضا تحركات للمستوطنين في هذا الإطار.
1: مهم جدا يعني أن نعرف أيضا الفارق، لأن هناك فارق قانوني متعلق بهذه الصفة، صفة العمل الممنهج. أشكرك جزيلا عبد القادر عياض. في قطاع غزة تكافح عائلات لتأمين قوت يومها، وقد أصبحت التكايا ملاذا أخيرا لآلاف المحتاجين وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الغذائية. مراسلنا رامي أبو طعيمة رصد المشهد عن قرب.
3: بعد 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما زالت موائد الناس في قطاع غزة تخلو من الطعام في آلاف الخيام.
4: بنات تمتل مع سوء تغذية حاد، يعني كل ما بروح بصيرن أسوأ مش بتحسنن. أعطتني الحليب ومش راضيات يتكبل الحليب لأنه فيش بتدخلش علينا لحوم. البنت بتقول نفس البيت وربنا اللي يعلم.
3: في هذه الخيمة لا يطهى الطعام إلا إذا عاد صالح عاشور بما توزعه التكية الخيرية في مواسخن يونس، وإن خلت الأيدي من تلك الوجبة نام الجميع جوعا.
5: بالنسبة لي أنا والوضع اللي أنا عايش فيه ما وقفتش الحار، لأن أنا لولا التكية الأولاد هذول بموتوا من الجوع، وعندي 2 مرضى كمان مش قادر أوفر شيء أكل لهم. يعني لما واحد بنه جيع بقدرش أجيب له أي حاجة، أي حبة مسكن.
3: هنا تتعالى أصوات الأواني الفارغة ويشتد الزحام حول التكية للحصول على وجبة واحدة.
6: الناس لا يمتلكون المال لشراء حاجاتهم من الأسواق، المساعدات شبه متوقفة، لا يوجد مساعدات، لا يوجد عمل، لا يوجد أموال مع الناس. المجاعة كما تشاهدون لم تنتهي في غزة، بل ما زالت مستمرة وتزداد سوءا يوما بعد يوم.
7: أنا والبنات بدنا جعانين، يعني من وين بدنا ناكل، من وين بدنا نشرب؟ لما فيش تكيات ولا في هان ولا هان ولا هان، من وين نجيب؟ تعب مسار ما فيش معنى.
3: تحذيرات حقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية مع تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتماد على المساعدات.
8: في ظل انعدام المنظومة الصحية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان ومنع عمل المؤسسات الدولية التي تقدم الإغاثة والمعاناة والخدمات الصحية من العمل في قطاع غزة، فكل ذلك يؤكد بأن الأوضاع متجهة إلى مزيد من التدهور.
3: تشير التقديرات إلى أن نحو 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يقترب 10% منهم من حافة المجاعة.
9: جوع، خيام بلا طعام، وطوابير طويلة تنتظر وجبة واحدة، هكذا هي الحياة في قطاع غزة. مشاهد تؤكد التحذيرات الأممية التي تشير إلى دخول القطاع المرحلة 5 من انعدام الأمن الغذائي، حيث يلوح خطر المجاعة. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: الآن إلى اليمن، حيث قالت وسائل إعلام حكومية إن أنصار الله الحوثيين استهدفوا ميناء المخا، في حين قالت القوات الحكومية اليمنية في الضالع جنوبي اليمن إنها نفذت ضربات بطائرات مسيرة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في جبهات شمالية المحافظة، ما أسفر عن خسائر في صفوف الجماعة. وكان مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين نفى وقوع أي تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع. أما في مأرب شرقي البلاد، فقد أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة ضرورة رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات عقب إعلان استهداف المحافظة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. ويسعدني أن يكون معي هنا في الاستوديو أحمد شلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا أحمد. أهلا. إذن نحاول أن نفهم أولا، نبدأ بهذا الاستهداف لميناء المخا ودلالته في هذا التوقيت.
10: نعم، يبدو أن الحوثي قرر أن يوسع دائرة استهدافه، خاصة مع توسيع الحكومة اليمنية والقوات التابعة لها أيضا، يعني دائرة الاستهدافات لمواقع حوثية

0: كما تتحدث الكثير من القوات التي تتبع الحكومة اليمنية. اليوم طبعا ميناء المخا هو يتبع القوات التابعة للحكومة أيضا، وهو تحت سيطرة الحكومة اليمنية. مدير الميناء كان يتحدث لوسائل إعلام حكومية وبعضها تتبع أيضا قوات عسكرية، يقول بأن الحوثي قام باستهداف هذا الميناء، وأيضا يتحدث عن استخدام أماكن مدنية في المخا.
1: يتحدثون عن محطة كهرباء تحديدا، هل هناك أي معلومات بهذا الخصوص أن هناك محطة كهرباء استهدفت؟
0: نعم طبعا، الميناء فيه بالتأكيد منطقة المخا هي تتبع سيطرة القوات الحكومية والحكومة، وبالتالي الاستهدافات بالتالي سيكون فيها أيضا مناطق مدنية. حتى هذه اللحظة طبعا ليس هناك معلومات واضحة، ولكن كما قلت لك مدير الميناء تحدث حول استهدافات لمناطق مدنية في الميناء. طبعا هذا جاء ردا، هذا الأمر جاء ردا على استهدافات أيضا من قبل قوات تابعة للحكومة بالأمس، كانت تحدثت عن استهدافات لمواقع وجبهات تتبع الحوثي وآليات عسكرية تابعة له. إذن نحن الآن هذا يعتبر يعني المنطقة هذه غرب اليمن، أو يعني هي تتبع المنطقة تعز، ولكن نعتبر الحديدة غرب اليمن، تتوسع الجغرافيا. إذن نحن هناك استهدافات متبادلة غرب اليمن، وهناك استهدافات أيضا في وسط البلاد اللي هو الضالع جنوب وسط البلاد، وهناك استهدافات أيضا متبادلة شرق اليمن.
1: رغم أن الحوثي ينفي تماما، جماعة أنصار الله الحوثية تنفي تماما وجود أي مواجهات في منطقة الضالع تحديدا، ما أهمية هذا النفي؟
0: منطقة الضالع في الأول يعني لم تتوقف الاستهدافات بداخلها، هي منطقة اشتباكات مستمرة خلال الفترة الماضية. هي طبعا تقع في وسط البلاد يعني بين الجنوب والشمال، هذه المنطقة تحديدا الحوثيون يسيطرون على مواقع منها، والقوات الحكومة اليمنية وتحديدا قوات العمالقة في الفترات الأخيرة هي التي تسيطر على هذه المناطق بعد خروج مجلس الانتقالي من المعادلة العسكرية، وانضوائه طبعا انضواء بعد قواته داخل الحكومة، قوات الحكومة اليمنية. الاشتباكات مستمرة، الحوثي يستهدف هذه القوات والقوات الحكومية تستهدفه، وربما الضالع هي الأكثر طبعا يعني اشتباكات خلال الفترة الماضية. المناطق الأخرى سواء الحديدة، المخا، المأرب، الجوف والمناطق الأخرى، طبعا هذه المناطق يحدث فيها تبادل بالطائرات المسيرة والصواريخ، لكن الضالع فيها اشتباكات. طبعا ربما يتحدث هو عن الاشتباكات، لكن القوات الحكومية كانت تحدثت عن ضربات واستهدافات بالصواريخ والطائرات.
1: واضح. يعني هل يعني يستمر الوضع كما هو، ردود من كل طرف؟ هل تتوقع أو هل هناك أي مؤشرات تدل على أن هناك أطراف أخرى ستتدخل لاحتواء هذه المواجهة هذه المرة؟
0: كل ما لدينا الآن يقول بأننا أمام مواجهة، صحيح بطيئة، ولكن من الواضح أننا نسير باتجاه مواجهة. هذا أولا. الأمر الآخر، ليس هناك ما يدل خلال هذه الفترة بأن هناك وساطة من نوع ما أو تهدئة، خاصة المملكة العربية السعودية قبل يومين عبر وسائل إعلامية قالت بأن كل الوساطات توقفت. الحكومة اليمنية أيضا قبل أسبوع تحدثت عن أنه لا عمان ولا غيرها في هذه الوساطات، وأن الوساطات توقفت. المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن أيضا تحدث وقال بأن ما يحدث خلال خاصة بعد إعلان حظر الملاحة على السعودية، قال بأن ما حدث هو يوقف المحادثات وتمنى بأن تعود، ولكن ليس هناك مؤشرات. وبالتالي إذا توقف صوت السلام وتوقف صوت التهدئة، بالتالي الحرب سيكون لها نصيب، وواضح أنها بدأت تتدحرج بشكل أو بآخر، وأن قواعد الاشتباك خاصة طبعا نحن نعرف بأنه توقفت الحرب يعني وكان لا حرب ولا سلم منذ 2022 أو 2023 عقب توقيع خارطة الطريق والاتفاق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين على التهدئة وبدء خارطة الطريق التي تتضمن يعني بنود اقتصادية وبنود إنسانية وبنود كان يعني يفترض أن تكون للسلام. هذه الأمور جميعها كان يفترض أن تذهب إلى السلام، لكن الآن منذ ذلك اليوم يبدو أن القاعدة تغيرت، وأن الحوثي يريد أن يفرض قاعدة اشتباك معينة، التصعيد بالتصعيد، الحصول على كل الميزات التي يريدها الاقتصادية والإنسانية والنفطية وغيرها والبنك المركزي أيضا يعني، أو لا شيء كما يقول، وبالتالي هو يصعد بهذا الطريق. الأمور قد تسير طبعا إلى تصعيد أكبر إذا لم يحدث شيء ما، إما أن تبدأ اشتباكات

0: يعني على الأرض، ويستطيع الحوثي أن يحسمها وتستطيع الحكومة اليمنية أن تحسمها،
1: وخصوصا أن هذا التغيير يحصل في وقت يعني إقليمي له خصوصيته، ولا يمكن أن نقرأه بمعزل عن ذلك. شكرا جزيلا أحمد الشلفي. شكرا. إذن الآن ننتقل إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، إذ أعلن رئيس إدارة منطقة خاركيف مقتل شخصين في هجوم صاروخي على منطقة سالتيفسكا، في حين أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 8 أشخاص في قصف روسي استهدف مبنى سكنيا وسط مدينة أوديسا. أما في روسيا فأعلن حاكم مقاطعة بلغوريد مقتل 3 أشخاص وإصابة 25، وذلك في هجمات أوكرانية على المقاطعة. ينضم الآن إلينا من كييف مراسلنا عمر الحاج، كذلك من موسكو ينضم إلينا أمين درغامي. إذن عمر وأمين نرحب بكما، وأبدأ معك عمر اللي تضعنا في صورة هذه التطورات والاستهدافات الجديدة لكييف، تفضل.
2: ليلى، ما يزال عدد الضحايا عند قتيلين في مقاطعة خاركيف و27 جريحا أصيبوا في استهداف مباشر لمسيرة روسية على مبنى سكني أدى إلى كما ذكرنا مقتل الشخصين وجرح هؤلاء واحتراق عدد من البيوت السكنية، إضافة إلى استهداف آخر وقع في المقاطعة لعدد من البنى التحتية. الاستهداف لم يتوقف عند خاركيف، بل كذلك وفقا لبيان هيئة الأركان الأوكرانية فإن الهجوم تركز اليوم على مقاطعة أوديسا في الجنوب، سواء بالمسيرات أو حتى بعدد من الصواريخ البالستية من طراز اسكندر، إضافة إلى صواريخ من طراز S-400. لم تبلغ السلطات في أوديسا عن سقوط قتلى نتيجة هذا الاستهداف، ولكنها تحدثت عن أضرار كبيرة في البنية التحتية، إضافة إلى أضرار ببعض المناطق السكنية. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في بيان مكتوب له قبل قليل تحدث عن الاستهدافات التي وقعت أو الهجمات الروسية التي وقعت خلال الأسبوع المنصرم، وتحدث عن نحو 56 صاروخا باليستيا استهدفت بها مناطق واسعة من البلاد، وعلى رأسها مقاطعة كييف ومدينة كييف التي نالت نصيبها خلال الأيام المنصرمة، هذا بالإضافة إلى ما مجموعه 3000 هجوم، من سواء بمسيرة أو حتى بقنابل موجهة على عموم البلاد. وكذلك أكد زيلينسكي أن هذه الهجمات، أن هذه الأرقام تذكير للحلفاء، حلفاء أوكرانيا بمدها بمنظومات الدفاعية، وأيضا لفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي والعسكري على روسيا. قبل قليل أيضا كان هناك بيان لافت لقائد سلاح المسيرات الأوكراني مجار برافدي، والذي أشار إلى أن هجوم الساعات القليلة الماضية لسلاح المسيرات أفضى إلى تدمير منظومة دفاعية روسية من طراز S-400، وهي من أقوى المنظومات الدفاعية الروسية، إضافة إلى منظومات بانسر وكذلك منظومات تور وعدد من الرادارات، تحديدا في منطقة كروسنودار وكذلك في شبه جزيرة القرب.
1: وهذا لافت عمر،
2: تحدث مجار عن هجمات،
1: عذرا على المقاطعة، ولكن لافت أن يعني أوكرانيا بدأت تعتمد على ما يبدو أكثر فأكثر على المسيرات، ويعني ربما أقل بدرجة أقل لتعوض الغياب صواريخ باتريوت. إلى أي حد هناك ثقة فعلا في التقنية المحلية، أم هو اعتراف بأن هناك تراجع في الدعم الغربي؟
2: ليلى، الحقيقة في قراءة سريعة لمجرى الأحداث خلال الشهرين المنصرمين، فإن أوكرانيا اتبعت نهجا يبدو أنه آتى أكله، على الأقل هذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية، هو أسلوب تطوير المسيرات بعيدة المدى. نحن بدنا نتحدث عن مسيرات تقطع مسافة تصل إلى 2500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، وهذا أيضا أمر لافت جدا، كلها مطورة محلية، بل إن الأمر أفضى إلى أن أوكرانيا تحدثت عن تعاقدها مع دول من بينها دول خليجية لتوريد مثل هذه التكنولوجيا. الضربات تستهدف قطاع البنية التحتية، وأريد فقط أن أشير إلى تصريحات مهمة للرئيس زيلينسكي يوم أمس، قال فيها إن روسيا باتت تسحب المنظومات الفعالة، منظومات الدفاع الجوي باتجاه العاصمة واتجاه سانت بطرسبرغ، وتترك باقي البلاد نتيجة هذه المسيرات التي تطير على مسافات بعيدة على علو منخفض يصعب على الرادارات الروسية أن تكشفها. وهذا ما ترجم واقعا كما ذكرنا في أزمة النفط والغاز التي أزمة الوقود تحديدا التي ضربت روسيا، إضافة إلى تعطيل الكثير من منشآت البنية التحتية. تقول أوكرانيا أن هذا هو ردها على روسيا، ذلك أن تعطيل المجهود الاقتصادي أو تأثير على الاقتصاد الروسي سيدفع بلا شك إلى تأخر المجهود الحربي الروسي ومدفوعاتها للحرب، ما سيجبرها على التفاوض كما كان يقول زيلينسكي.
1: شكرا جزيلا لك عمر. انتقل إليك أمين. الخارجية الروسية كانت تتحدث عن انفتاحها على دراسة أفكار جديدة، هل هناك أي مؤشر لنوع هذه الأفكار مع التوازي مع التصعيد العسكري الذي يجري حاليا؟
3: نعم ليلى، صحيح، روسيا بين الفينة والأخرى تتحدث على أنها منفتحة على أي حل سياسي لوقف هذه الحرب، وتقول بأن أي مقترحات جديدة أيضا يمكن أن يتم دراستها، لكن في المقابل تعود لتذكر بتلك القواعد والثوابت التي ترى روسيا بأنه وبدونها لن يتم التوصل إلى أي اتفاق لوقف هذه الحرب، والتي اختصرها الرئيس الروسي في عام 2024 خلال خطاب له أمام السفراء في مبنى وزارة الخارجية هنا في موسكو، وأيضا ما بات يعرف هنا في روسيا بروح أنكرج، وهي تلك التفاهمات التي تقول روسيا إن الرئيسين الروسي والأمريكي توصلا إليها في قمة ألاسكا التي انعقدت قبل عام بالضبط. وغير ذلك روسيا تقول بأنه الحل السياسي الآن ما زال بعيدا لسببين رئيسيين. السبب الأول هو مواصلة الغرب دعم أوكرانيا بالسلاح وبالتالي إطالة أمد هذه الحرب واستبعاد الحل الدبلوماسي، ومن جهة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت حتى الآن جهودها في دفع أوكرانيا إلى القبول بتلك الشروط الروسية التي يمكن من خلالها التوصل إلى حل. طبعا في غياب هذه الحلول وهذه الأفكار وتباعد وجهات النظر بين الفرقاء، ما زال التصعيد هو العنوان الأبرز في هذه الحرب. روسيا يبدو أنها ليلى تركز الآن بشكل واضح وبشكل كبير على البنى التحتية للموانئ الأوكرانية وعلى أيضا السفن في عرض البحر الأسود. اليوم وزارة الدفاع قالت بأنها استهدفت من جديد مينائي أوديسا وتشيرنومورسك، ووسائل إعلام روسية تحدثت عن استهداف جسر يربط أهم الموانئ الأوكرانية بمنطقة أوديسا، ما أدى إلى توقف الحركة فيه. وزارة الدفاع في الحقيقة في بيانها لم تتحدث عن استهداف كهذا، لكن تم تداول صور تظهر اصطفاف سيارات وشاحنات على قرب ذلك الجسر، وتقول وسائل الإعلام الروسية إنه وإذا صح استهداف هذا الجسر فإن الدعم اللوجستي الأوكراني وخطوط الإمداد ستتضرر بشكل كبير، وهذا على ما يبدو ما تحاول وزارة الدفاع الروسية من خلال ضرباتها أن تحققه. طبعا المناطق في العمق الأوكراني أيضا كانت هدفا للصواريخ الروسية، وزارة الدفاع قالت بأنها استهدفت منشأة لاستخراج النفط في سومي ومخازن لتجميع المسيرات في زاباروجيا.
1: أشكرك.
3: وهناك أيضا ضحايا مدنيين في المناطق الحدودية كما تحدثت بذلك السلطات.
1: أمين، انتهى الوقت، وصلنا رأس الساعة. أشكرك أمين درغام، وتواصل معكم سهام مشتي.
4: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في تفاصيل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. وأضاف عراقجي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، لأن ذلك يتطلب توفير

0: ظروف أخرى. وبينما أشار عراقجي إلى أن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن، نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة، وإن استراتيجية إيران الحالية هي الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على شروط طهران. وفي الولايات المتحدة قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وإن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. وفي تطورات في اليمن، أفادت وسائل إعلام حكومية باستهداف الحوثيين ميناء المخا الواقع تحت سيطرة الحكومة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن وزراء وأعضاء كنيسة وضعوا حجر أساس لمستوطنة عيمك توتان ببلدة عرابة غرب جنين شمالية الضفة الغربية. وأضاف مراسلنا أن الاحتلال يخلي منطقة الجبل الشمالي في بلدة عرابة ويطالب بمغادرة سكانها بالتزامن مع اقتحامات للمستوطنين. نبدأ بالملف الإيراني الأمريكي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بكما. البداية معك يا رانيا لتقربنا أكثر عن من هذه التصريحات لعباس عراقجي والجديد الذي تضيفه للموقف الإيراني حاليا.
1: نعم سهام، يعني أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مرة أخرى على موقف بلاده فيما يتعلق بمضيق هرمز. قال أن المفاوضات جارية مع سلطنة عمان من أجل تحديد مسارات جديدة سيستبدل بها المسارات القديمة في مضيق هرمز بعد حرب 40 يوما، وأن المفاوضات الفنية والقانونية جارية، وأنه يمكن القول أن البلد في مرحلة النهائية للتوصل إلى اتفاق. كما أيضا تم التأكيد من قبله على أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا علاقة له بفتح المضيق، وأن هذا الأمر تم إبلاغ واشنطن به عبر الوسطاء، لأن فتح المضيق كما يقول عراقجي له متطلبات وظروف خاصة. هذا التصريح أيضا أضاف إليه عراقجي على أنه يتم تبادل الرسائل كما قلت مع الولايات المتحدة، ولكن تبادل الرسائل لا يصل إلى حد المفاوضات. نفى أن تكون إيران تجري مفاوضات حاليا مع الجانب الأمريكي، وقال أنه رغم أن الوسطاء يعملون على تهيئة الأرضية لاستئناف الحوار مرة أخرى ما بين البلدين، ولكن إيران تعتبر أنه حتى تقوم الولايات المتحدة بالتوقف عما وصفه بانتهاك بنود مذاكرات التفاهم وأيضا التراجع عن هذا الأمر، لن يتم الدخول في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. هذا الموقف السياسي أيضا قابله موقف مشابه عسكري، حيث أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أن استراتيجية بلاده الحالية فيما يتعلق بمضيق هرمز هي الحفاظ على المضيق، وذلك حتى تقبل الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية. اعتبر أن المضيق بالنسبة لإيران هو جغرافيا وساحة للقتال والمعركة وليس فقط ممرا مائيا عاديا. هذه التصريحات تأتي بعد تأكيد محمد باقر ذو القدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على أن بلاده متمسكة بمواقفها المتعلقة بمضيق هرمز، وقال أنه حتى يتم فتح المضيق على الولايات المتحدة أن تغير سلوكها وأن تلتزم بالشروط الإيرانية، وعدد 6 شروط للولايات المتحدة حتى يتم فتح مضيق هرمز مرة أخرى. نتحدث هنا عن الشروط المتعلقة بالوضع العسكري. قال أن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن التهديد أو توجيه ضربات عسكرية سواء لإيران أو لحلفائها، كما طالبها برفع الحصار البحري عن السواحل الجنوبية الإيرانية. الشق الاقتصادي أيضا لم يغيب عن الشروط الإيرانية، حيث تم التأكيد على ضرورة رفع رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتم التأكيد على ضرورة أن تدفع الولايات المتحدة تعويضات لإيران كاملة وغير منقوصة عن الحرب الأولى والثانية، وذلك في تطور وتشديد للمواقف الإيرانية، خاصة في ظل الحديث عن اقتراب التوصل إلى اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان.
0: واللافت رانيا أنه بعدما جرى التأكيد على أن الاتفاق في طور المراجعة، بمعنى أصبح جاهزا، هكذا فهم الأمر، ونشره مسألة وقت. الآن يتحدث عراقجي عن مفاوضات تسير بشكل جيد، هل يفهم من هذا تراجع ما، يعني عودة لمناقشة بعض القضايا مثلا أم ماذا؟
1: نعم بالفعل سهام، يعني كان قد تم التأكيد على أن الاتفاق في مراحل النهائية، وهذا ما قاله أيضا اليوم عراقشي، ولكن كانت في السابق التصريبات الإعلامية تتحدث عن مسار جنوبي وشمالي، ولكن اليوم يقول عراقشي أن هناك بالفعل مسار مؤقت، ولكن يتم حاليا تحديد جغرافيته، وأنه يتم يعني بحثه على الخرائط ما بين البلدين، ما يعني أنه ربما لم يعد هناك حديث عن ممر الشمالي والجنوبي، وأنه بالفعل سيكون هناك ممر مؤقت سيتم تثبيته في المراحل اللاحقة. ربما هذا التطور نتيجة التوصل إلى تفاهمات جديدة ما بين البلدين نصل بها إلى مرحلة متقدمة، بدلا من البقاء في مرحلة الممر الشمالي والممر الجنوبي، مع تأكيد إيران على رفضها لأي ممرات موازية. هذا ما كان قد أكده قبل يومين عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي أكد رفض بلاده التام لوجود ممر ثاني في مضيق هرمز، ما يعني أن إيران تتمسك أكثر بمواقفها وتشدد على أن نظامها هو الذي سيجري وسيتم تنفيذه في مضيق هرمز، كما قال بالأمس أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني. ويجب أن ننتظر هل ستقبل الولايات المتحدة بهذا الأمر، وكيف سيكون بالفعل الشكل النهائي للاتفاق مع سلطنة عمان، خاصة وأنه يعني يتواصل الحديث بأنه يعني الاتفاق في مراحله النهائية، وسيتم الإعلان عنه قريبا بعد التوصل إلى جميع التفاهمات، بالإضافة إلى موافقة الجهات العليا هنا في إيران على هذا الاتفاق.
0: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. نور الدين بوزيان من واشنطن، أيضا ماذا في آخر التصريحات والمواقف الأمريكية، تحديدا ما صرح به نائب الرئيس جي دي فانس؟
2: أولا سهام، دعيني أقول لك بأن مطالبة إيران الولايات المتحدة بتقديم تنازلات في إشارة للشروط التي وردت في تصريحات لأحد المسؤولين الإيرانيين، لا شك أنها هي التي كما يتوقع الكثير من المتابعين ستهيمن خلال الساعات القليلة القادمة، وربما حتى يومين أو ثلاثة، على كل التصريحات والمواقف الأمريكية، لأن الأمريكيين يشعرون بأن في كل مرة يقولون بأنهم باتوا على مقربة من التوصل لاتفاق لإعادة فتح ممر استراتيجي مثل مضيق هرمز، يشعرون بأن إيران ترفع من حدة المطالب وحتى من حدة اللهجة إن صح التعبير. حتى هذه اللحظة لا رد فعل رسمي ولا تعليق رسمي، لكن عندما تطالعين سهام أهم ما يقوله ويكتبه في مثلا على شبكات التواصل بعض من النخب السياسية الأمريكية، يستشف من أن الرئيس ترامب ربما قد يجد نفسه أمام خيار صعب. هو الذي قال في المدة الأخيرة بأنه سيعطي فرصة للخيار السلمي والدبلوماسي، ربما ستزداد عليه الضغوط من أجل أن يعود مجددا لشن عمليات عسكرية ضد إيران. في انتظار ذلك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان قد صرح في الساعات القليلة الماضية، وقبل أن تأتي هذه الاشتراطات والمطالب للأمريكيين بالتنازل من قبل إيران، كان صرح بأن هناك محادثات مع إيران، ويبدو أن هذا الخبر تأكد، أو هذا التصريح تأكد، بحيث أن هناك عرقجي الذي يقول بأن هناك محادثات حتى وإن كانت بطريقة غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. قال بأن الإيرانيين تلقوا ضربات قاسية وقوية وأن الولايات المتحدة على حد تعبيره ضربت بقوة القدرات العسكرية الإيرانية، ولكنه أضاف بأنه ينتظر من الإيرانيين أن يقدموا للأمريكيين ما يرضيهم على حد تعبيره. تحدث عن أن الاتفاق أيضا بات وشيكا لكنه لم يحدد موعدا، مثلا مقارنة مع تصريحات وزير الخزانة الأمريكي وحتى روبي وزير الخارجية الأمريكي وحتى ترامب، والثلاثة كانوا أكدوا في بحر الأسبوع الماضي بأن الاتفاق سيبرم ربما مع نهاية الأسبوع الجاري. ما يمكن قوله أيضا وإضافته أن نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي لكنها لم تذكر اسم ووظيفة هذا المسؤول الأمريكي بأن ترامب ورغم كل ما جاء من نصائح على لسان رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية من عدم التصعيد مجددا مع إيران نظرا لكما يقال لوجود مخاطر على وأن التصعيد لن يجدي نفعا على حد تعبيره، إلى مع ذلك سهام هناك يبدو حسب ما نشرته نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي قد يعود إلى فرض الخيار العسكري. وعلى ذكر الخيار العسكري، هناك معلومات وصلت إلى واشنطن تفيد بأن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يكون قد بدأ زيارة لإسرائيل. زيارة لإسرائيل طبعا مع هذه التطورات ومع حديث مجددا عن إمكانية العودة للعملية العسكرية ربما قد تغير الكثير من المعطيات في الساعات القليلة القادمة. سهام،
0: شكرا لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. تتجه الأنظار إلى المفاوضات الرامية إلى توصل لاتفاق بين إيران وعمان بشأن عودة الملاحة إلى مضيق هرمز أو عودتها في مضيق هرمز إلى طبيعتها، رغم أنه سيكون اتفاقا مؤقتا. ويعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عودة سريعة لتدفق النفط عبر المضيق، لا سيما أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. لكن إيران لا تبدو مستعجلة وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن لها مكاسب على المدى البعيد في المضيق.
3: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط-طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام آباد.

0: ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية، يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجدداً عن غضب اقتصادي، وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150% و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
1: الآن إلى اليمن وهذا الخبر العاجل، حيث أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية بتجدد القصف الحوثي على ميناء المخا الواقع تحت سيطرة الحكومة. ونتابع هذه المشاهد التي وردت من الموقع المستهدف. أرحب هنا في الاستوديو بأحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكما أحمد. إذن تجدد القصف على ميناء المخا، ما أهمية هذا الميناء تحديدا وما موقعه من هذا التصعيد المستمر في اليمن؟
2: طبعا ميناء المخا هو يعتبر غرب اليمن، وأهميته تكمن يعني لعدة أسباب. أولا لأنه تسيطر عليه قوات حكومية، وثانيا طبعا اقتصاديا الميناء طبعا كان مهما خلال يعني سنوات عديدة وأعوام عديدة، ولكنه الآن طبعا يعني في ظل الحرب يعني يبدو أنه ليس لديه أهمية كبرى، ولكن تقع الأهمية الكبرى له بأنه يقع تحت سيطرة القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية، وهي طبعا قوات المقاومة الوطنية. السبب الآخر طبعا بالأمس القوات التابعة للحكومة اليمنية التي تسيطر على ميناء المخا كانت تحدثت عن أنها قامت باستهداف مواقع للحوثيين جنوب الحديدة أو غربها يعني، وبالتالي قد يبدو هذا أيضا من قبيل الرد من قبل جماعة الحوثي، بالإضافة طبعا إلى محاولة التصعيد من قبل جماعة الحوثي في هذه المنطقة. هذه منطقة المخا والحديدة هي منطقة اشتباكات خلال السنوات الماضية، وكانت خلال الفترة الماضية مواقع للمواجهات، سواء اشتباكات وجها لوجه عبر القوات البرية أو استهدافات عبر الطائرات والصواريخ المسيرة. المهم في الأمر أن الأمور تتوسع تتصاعد، منحى التصاعد يتطور، ولكنه ما زال حتى هذه اللحظة يدور حول القصف والقصف المتبادل بالطيران والصواريخ المسير. ولكن من قراءتنا للأحداث، سواء نحن نشاهد بأن القصف المتبادل سواء من قبل الحوثيين، وطبعا الحوثي هو الذي بدأ هذا القصف سواء في مأرب أو في الجوف أو في الضالع أو حتى في تعز في هذه المناطق كلها. طبعا الآن الحكومة تقول من خلال يعني إعلاناتها الرسمية وقواتها الحكومية بأنها ترد على هذا القصف الذي استهدف الخميس الماضي قوات حكومية فأصاب وقتل العشرات. جغرافية المواجهات تتوسع في مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. إلى أين سيذهب بنا هذا الأمر؟ هل نحن أمام مواجهة حتمية خلال سواء الساعات القادمة الأيام القادمة، وكيف ستتأثر هذه الجغرافيا التي تتوسع؟ صحيح أنها تتوسع ببطء، ولكن في الأخير هي قد تذهب إلى مواجهة مفتوحة.
1: وما الذي يجري في مأرب أيضا، حيث رفع عضو مجلس القيادة الرئاسي يعني رفع مستوى الجاهزية تحسبا أو استعدادا للتصعيد أيضا هناك؟
2: هو واضح بأن مستوى الجاهزية والعسكرية أصبح جاهز لدى الطرفين، يعني القوات الحكومية عبر مجلس القيادة الرئاسي، عبر وزارة الدفاع، عبر هيئة الأركان، يعني بالأمس عبر محافظ مأرب وهو المسؤول طبعا عن هذه المنطقة وخاصة المناطق العسكرية والسادسة والسابعة المتواجدة في مأرب. يبدو أننا أمام طبعا تجهز من قبل جميع الأطراف، لكن يبدو أن هناك انتظار لقرار سياسي أو قرار عسكري مرتقب. أما على الأرض فجميع القوات تجهز نفسها، الحوثيون يعني يبعثون بمجموعة من الوحدات إلى تعز، أيضا إلى الضالع، حتى بالقرب من مأرب أيضا، ومأرب هي طبعا جبهة تماس بين الحوثي والحكومة اليمنية، ويعني هي مهمة لأسباب كثيرة، بينها طبعا وجود منشأة صافر النفطية التي تعتبر عين الحوثي عليها خلال السنوات الماضية. فليس جديدا طبعا الحديث عن رفع الجاهزية العسكرية، الجديد حاليا هو توسع هذه الدائرة من يعني يوم إلى يوم، وقد نشهد خلال الساعة القادمة والأيام القادمة أو حتى خلال الفترة القريبة يعني توسعا ربما في الاشتباكات التي تكون وجها لوجه بين هذه القوات.
1: معنا أحمد نبيل اليوسفي من صنعاء، ما الذي تقوله جماعة أنصار الله الحوثيين حتى الآن عن مختلف هذه التطورات؟
3: سهام، حتى اللحظة هناك بيان مرتقب للناطق العسكري للقوات المسلحة التابعة لصنعاء، ربما قد يكون عن عملية القصف التي استهدفت ميناء المخاء، ولكن حتى اللحظة هو قال بعد قليل سيتم الإعلان عن عملية عن هذه العملية. ربما في المقابل كان قد أعلن هذا الصباح الناطق العسكري يحيى سريع بأنهم قد استهدفوا شركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة، وأكد بأن هذا الاستهداف كان قد أصاب هدفه بدقة، وأكد أيضا أن هذا يأتي ردا على عملية التحليق والاستهداف للطيران المسير السعودي في مديريتي أو في محافظتي صعدة وحجة المتجاورتين على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وكانوا قد أعلنوا أمس بأن ثمة قنبلتين أو قذيفتين أطلقتا من طائرة مسيرة في مديرية غمر من قبل الطيران المسير السعودي في مديرية غمر الحدودية مع السعودية، وهي تابعة لمحافظة صعدة. وأكد سريع بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على هذا التحليق وهذا الاستهداف، مؤكدا كذلك بأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية المختلفة حتى يتم كسر الحصار، رفع الحصار عن اليمن. التصعيد سهام الآن في أكثر من جبهة باتجاه محافظة مأرب والجوف، بالإضافة إلى اتجاه محافظة تعز في المخا ومحافظة الحديدة كذلك المجاورة. كان هناك ثمة حديث من حكومة عدن بأن هناك اشتباكات في محافظة الضالع جنوب اليمن، لكن مصدر عسكري تابع لسلطات صنعاء نفى صحة هذا الأخبار وأكد بأنه لا أساس له من الصحة، ولم يحصل ثمة اشتباكات في محافظة الضالع وهي مجاورة أيضا لمحافظة تعز. ننتظر سهام ما سيعلن عنه الناطق العسكري لسلطات صنعاء خلال، يقول بعد قليل ربما يكون الحديث عن عملية الاستهداف للمخاء التي تتبع محافظة تعز وهي على ساحل البحر الأحمر وقريبة من مضيق باب المندب باتجاه خليج عدن.
1: وقربنا أيضا مما قاله الناطق العسكري باسم الجماعة حول استهداف مصفاة أرامكو في جازان بمسيرة اليوم.
3: نعم سهام، كان التأكيد على أن هذا الاستهداف لشركة أرامكو في جيزان هو ردا على التحليق للطائرات المسيرة السعودية في سماء محافظتي حجة وكذلك صعدة، لكن كان هناك ثمة إعلان أمس من قبل وسائل إعلام تابعة لصنعاء بأنه ثمة إلقاء لقنبلتين من طائرة مسيرة على مديرية غمر بمحافظة صعدة وهي طائرة سعودية، ولم تتحدث الأنباء عن سقوط ضحايا، ولكن أكد بأن هناك ثمة إسقاط لقذيفتين من هذه الطائرة المسيرة على هذه المديرية التابعة لمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
1: أعود إليك أحمد، وكما جاء في خبر عاجل قبل قليل أو مازال على الشاشة عن وسائل إعلام يمنية تقول حكومية تقول المضادات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية في سماء المخا، يعني أن التصعيد في المخا مازال متواصلا.
2: طبعا يبدو أن هناك أكثر من هجمة أو أكثر من قصف حدث على ميناء المخا، الوسائل الرسمية الحكومية وأيضا وسائل الإعلامية التابعة للقوات الحكومية الموجودة في المخا تتحدث عن ذلك، ويبدو أن هناك أضرار. مدير الإعلام المخا تحدث لهذه الوسائل وقال بأن هناك أضرار في الميناء وفي المناطق المدنية داخل هذا الميناء، وهذا يعني طبعا أن الأمور كما قلت لك سابقا تصاعد بشكل كبير، خاصة وأن المخا تعتبر بداخلها واحدة من أهم القوات التي تناهض الحوثيين، وبالأمس قامت بقصف قوات الحوثي في مناطق متعددة من محافظة الحديدة. طبعا المخا ليست وحيدة كما رأينا يعني، الجغرافية العسكرية والجغرافية التي يتم استهدافها من قبل الحوثيين ليس فقط في اليمن، كما رأينا الحوثي يوزع قصفه ويوزع يعني

0: جهات عبر الطائرات والصواريخ المسيرة. ولدينا أيضا قبل ساعات تحدث الحوثي عن استهداف منشأة أرامكو أيضا في المملكة العربية السعودية، وهي على المناطق طبعا الحدودية اليمنية السعودية. ولدينا أيضا الإعلان الكبير الذي تحدث عنه الحوثي، وهو إعلان حظر الملاحة البحرية للمملكة العربية السعودية. وقد قال خلال الفترات الماضية بأنه استهدف 9 سفن كما يقول المتحدث العسكري الحوثي، ومنع الكثير من السفن السعودية من المرور في البحر الأحمر، يتحدث عن الملاحة السعودية. إذن دائرة الأهداف الحوثية توسعت خلال الفترة الماضية برا وبحرا، منشآت اقتصادية ومنشآت حيوية أو قوات عسكرية كما حدث في مأرب لقوات الطوارئ الفرقة الأولى، أو ما حدث يعني في الجبهات الأخرى. نحن نشهد تصاعدا من قبل الحوثي، ويبدو الحوثي هو الذي يبادر خلال الفترة الماضية قبل أن تدخل طبعا القوات الحكومية لتتحدث عن أيضا هي رد مناسب لهجمات الحوثي على قوات الطوارئ الفرقة الأولى أو على المناطق الأخرى.
1: والآن أرحب بمراسلنا من عدن ياسر حسن. ياسر، ما المعلومات الإضافية لديك إذن حول هذا التصعيد في المخا، وأيضا هل هناك أي مواقف حكومية حتى الآن حول ما يجري من تصعيد؟
2: نعم، في المخا صرحت القوات الحكومية التي هناك أن هناك هجوم لجماعة أنصار الحوثيين على مواقع مدنية في المدينة، وكذلك صرحت القوات التي ترابط في المخا والتابعة للحكومة اليمنية أنها تصدت لعدة مسيرات لجماعة أنصار الله الحوثيين. هناك ليست هناك أي ردود أفعال حتى الآن فيما يتعلق بذلك. كذلك هناك اشتباكات في بعض مناطق تعز، وهناك هجوم من الطرفين في بعض مناطق تعز، لكن الأبرز في تعز وفي الساحل الغربي هو ما صرحت به القوات الحكومية في المخا أنها تصدت لمسيرات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وكذلك اتهمت جماعة أنصار الله الحوثيين بقصف المدينة وكذلك بقصف مناطق مدنية داخل المدينة.
1: نعم، يعني أعود إليك أحمد. لافت أن الطيران المسير هو العنوان ربما أو من العناوين البارزة لهذه المعارك التي نشهدها الآن. كيف غيرت الطائرات المسيرة نسق المواجهات بين الطرفين؟
0: هي طبعا الطائرات المسيرة غيرت نسق المواجهات ليس فقط في اليمن، ولكن في كثير من أنحاء المواجهات في العالم. والواضح أن هذه سواء الحوثيون هم سبقوا القوات الحكومية في استخدام الطائرات المسيرة منذ 2015، ولكن يبدو أن الطيران المسير دخل الآن إلى العمل داخل القوات الحكومية اليمنية. المصادر العسكرية الرسمية والمصادر حتى غير الرسمية تتحدث عن أن الطيران المسير دخل فعلا في العمل داخل القوات الحكومية اليمنية، وحتى كان هناك إعلان عن دخول الطيران الحربي خلال الفترة الماضية. ولذلك طبعا هذا عنوان الحرب الجديدة في كل العالم، وبالتالي بدأت تستخدم في الضربات والمواجهات داخل اليمن. وربما أن الأطراف تعتقد بأن هذه الوسيلة ربما تعتبر أقل تكلفة وأكثر جدوى بالنسبة لإرسال الرسائل،
1: لكن ومفعولها كبير في نفس الوقت. يعني عندما نشاهد كل هذا الدخان من الواضح أن الاستهداف أو الانفجار كبير. صحيح. بطائرات مسيرة ربما كلفتها يعني قليلة.
0: صحيح، كما تقول المصادر العسكرية بأنه هذا كان يعني الأهداف ضربت بطيران مسير وربما أيضا بصواريخ باليستية. حتى هذه اللحظة طبعا نحن ننتظر ما سيقوله المتحدث العسكري باسم الحوثيين، هل سيوضح طبعا هذه العملية ميناء المخا، أم سيوضح العملية السابقة التي أعلن عنها سابقا وهي استهداف منشأة أرامكو داخل المملكة العربية السعودية. في المجمل يبدو أن الأطراف جميعها تسعى إلى إرسال رسائل، ولكن نحن انتقلنا من الرسائل السياسية إلى الرسائل العسكرية. كل طرف الآن يحاول أن يقدم رسائل مختلفة طبعا عبر هذه الرسائل العسكرية بالصواريخ أو الطائرات
1: وبأي
0: المسيرة؟
1: وبأي أهداف؟ يعني هل هي معارك سيطرة؟ يعني السيطرة على المزيد من الأراضي أم تغيير خطوط التماس أم إضعاف القوة القدرات العسكرية للطرف الآخر أم تحسين الأوراق التنسيقية؟

0: تفاوضية إذا ما عدنا للتفاوض؟
1: نعم سهام، لا أعتقد أننا الآن في هذه اللحظات نتحدث، يمكن أن نتحدث عن تحسين شروط التفاوض. واضح أننا في خضم حرب يعني، لكن مناطق السيطرة بكلها طبعا ما زالت كما هي عليه، القوات الحكومية كاملة بعد يعني أنها أصبحت القرار العسكري والسياسي يعني واحد للقوات الحكومية، ما زالت تسيطر على نفس المناطق، كامل الجنوب وبعض مناطق الشمال، فيما يسيطر الحوثي على كامل مناطق سيطرته. التحرك العسكري أو تغيير مناطق السيطرة طبعا يحتاج إلى تحرك عسكري على الأرض، هذا يبدو أنه لم يتخذ فيه قرار، يعني ربما أن جميع الأطراف أو خاصة القوات الحكومية أو قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية تدرس خيارات الرد، هل ستكون محدودة، هل ستكون متوسطة، متى ستكون، متى التوقيت الذي سيجعلها طبعا مواجهة مفتوحة. حتى هذه اللحظة يعني ما زال الجميع يحاول أن يناور في هذه المنطقة.
0: شكرا لك أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى تطورات في الضفة الغربية وفي توسع استيطاني جديد، وضع وزراء وأعضاء كنيست الحجر الأساس لمستوطنة عين مكدوتان ببلدة عرابة غرب جنين، كما أفاد مراسل الجزيرة بإخلاء الاحتلال منطقة الجبل الشمالي ببلدة عرابة ومطالبة سكانها بالمغادرة تزامنا مع اقتحامات للمستوطنين. بموازاة ذلك أعلنت محافظة القدس أن الاحتلال طرح مناقصة لبناء 627 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. معنا من عرابة جنوب جنين مراسل أو جنوب غرب جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، إذن تطور خطير، ضعنا أكثر في انعكاسات هذا التطور حتى الآن على الأرض كما تتابعه.
2: سهام، أكثر من ساعة على محاولتنا الوصول إلى أقرب نقطة من مستوطنة عين مكدوتان التي وضع فيها قبل قليل حرب لبناء هذه المستوطنة التي أعلن عنها وتم شرعنتها بمشاركة أعضاء من الكنيست، إضافة إلى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داجان. في هذه المستوطنة التي تظهر على الصورة الآن هي مستوطنة عين مكدوتان الجاثمة على أراضي بلدة عرابة جنوب غربية مدينة جنين شمال الضفة الغربية. هذه المستوطنة تم اقتطاع من أراضي البلدة أكثر من 400 متر في المرحلة الأولى لصالح وضع كرفانات ومنازل متنقلة في هذه المنطقة، وتم إخطار عدد من العائلات الفلسطينية بهدم منازلهم خلال الفترة القليلة الماضية. صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي حول منزلين إلى ثكنة عسكرية في هذه المنطقة لتأمين وصول أعضاء الكنيست وأعضاء على ما يبدو أمنيين، إضافة إلى يوسي داجان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية الذي أدلى بخطاب وقام بوضع حجر الأساس في هذه المستوطنة تمهيدا للبدء الفعلي بوصول العائلات الاستيطانية إلى هذه المنطقة ضمن مخططات استيطانية متسارعة في مناطق شمال الضفة الغربية. اللافت في هذا الأمر بأن هذه المستوطنة التي تقع في الأطراف الغربية من بلدة عرابة مربوطة أو سيتم ربطها بشوارع استيطانية واسعة تمتد باتجاه ما يطلق عليها أيضا مستوطنة نوعاء الجاثمة أو التي سيتم بناؤها في مناطق ما بين بلدتي قباطية وميركا وكذلك الزبابدة إلى الشرق من مدينة جنين. تم شق طرق استيطانية وبعضها تم إقرارها ولكن لم تبدأ بعد، من بينها مناطق تصنف ألف بموجب اتفاقية أوسلو، هذه المناطق سيتم ربطها وسيتم شق هذه الطرق ضمن أراضي ما توصف بألف بموجب اتفاقية أوسلو، أي أن إسرائيل لم تبدي أي اهتمام الآن لأي اتفاقيات دولية ومن بينها اتفاقية أوسلو التي لم يبقى فعليا كما يقول الفلسطينيون اليوم منها أي شيء بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يفرض في مناطق الضفة الغربية. مدينة جنين تحديدا خلال الآونة الأخيرة تم إقرار 18 موقعا عسكريا ومستوطنة جديدة ستقام على أراضي المدينة ضمن مخططات استيطانية واسعة ستقضم مساحات واسعة من أراضي مدينة جنين. جنين، مدينة جنين التي خلال العشرين سنة الماضية لم تشهد أي مستوطنة في محيطها، لكن اليوم ومع هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسعى إلى بسط السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية، ومن بينها مدينة جنين بتسالئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي والذي يعتبر نفسه بقائد الثورة الاستيطانية في الضفة الغربية يوسع من هجماته. ينظر فلسطينيا على أن الإرهاب اليهودي، وهذا ما يطلق فلسطينيا على ما يحدث اليوم في مناطق الضفة الغربية، هناك توسعات واسعة في هذه البؤر الاستيطانية، وبتنا نشهد توسعا غير مسبوق في تاريخ الاستيطان في الضفة الغربية، إذ أن هناك أكثر من 500 بؤرة استيطانية ومستوطنة أقيمت منذ ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، إضافة إلى عشرات البؤر بل لربما مئات البؤر الاستيطانية الرعوية. نحن نتحدث عن أكثر من 300 بؤرة استيطانية رعوية أقيمت في هذه المناطق، تبدأ من خيمة ومن ثم تتوسع باتجاه كرفانات، ومن ثم يتم بناء شقق ووحدات سكنية. نعم. وهذا ما يجري في مناطق الضفة الغربية، بهذا الشكل يتم البدء والتوسع في البؤر الاستيطانية في هذه المستوطنة وهي عمق دوتان. لا يزال أو لا تزال العائلات الاستيطانية وكذلك وزراء في الحكومة حتى هذه اللحظة في داخل هذه المستوطنة يقومون بجولات في داخلها بمشاركة أعضاء. نعم.
0: وهل من الواضح حجم المساكن في هذه البؤرة الجديدة وفي أي اتجاه سوف تتوسع؟
2: حتى هذه اللحظة سهام ما يزيد على 25 منزلا متنقلا، ما نشاهده على الأقل في أعيننا، إضافة إلى وجود خيام وبؤر أخرى في أعلى هذه التلة. التوسع وفق بلدية عرابة الذي تحدثنا معها قالت بأن هناك امتداد للأجزاء الجنوبية من هذه البلدة، هذه المستوطنة تقام على أجزاء الجنوبية الشمالية الغربية، لكن هناك توسع وامتداد ليس باتجاه الشارع الرئيسي الذي يربط مناطق الضفة الغربية، بلدة يعبد ببلدة عرابة بمناطق جنوب وغرب مدينة جنين، وإنما التوسع سيقوم بالجهة المقابلة لها وهي المناطق التي ستمتد باتجاه منازل الفلسطينيين في داخل هذه البلدة، ليتم هدم عشرات المنازل التي اخترت هي ومنشآت تجارية وصناعية في هذه المنطقة التي تم إبلاغها من قائد المنطقة بفترة من الزمن لإخلائها تمهيدا لعملية الهدم.
0: يعني هذه المنازل
2: هناك منازل تم إخطارها بشكل
0: هذه المنازل التي نشاهدها الآن على الشاشة.
2: نعم،
0: وهي
2: هذه
0: مطلة
2: نحن الآن عند نعم هي قريبة لا تبعد سوى 100 متر تقريبا هوائيا عن هذه المستوطنة، فبالتالي الشروط الأمنية للاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إفراغ هذه المناطق وإبعاد المستوطنين عنها، كما جرى خلال الآونة الأخيرة من قرار إسرائيلي بتجريف أراض في مناطق عديدة من مدينة جنين والضفة الغربية، من بينها 6 قرارات في مدينة جنين. عند هذا الطريق لربما الذي تشاهديه سهام، هذا الطريق هو الطريق الذي صدرت عليه أوامر أو 6 أوامر بتجريف أراضي الفلسطينيين على كلا الطريقين لربط مستوطنة دوتان بمستوطنة عمق دوتان التي نتواجد في محيطها باتجاه بلدة عرابة وصولا إلى بلدة أو مفرق أو دوار مركة وصولا إلى عنزة وعجة، وفي النهاية أو في نهاية المطاف ستصل إلى مستوطنة صانور. أكثر من 310 دنومات سيتم تجريفها من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني وشق الطرق الاستيطانية ضمن ما تقول عنه إسرائيل بأنها أمور أمنية لتأمين تحرك المستوطنين ولمنع حجب الرؤية على الطرق للمستوطنين خوفا وتخوفا كما يقولون من استهدافهم من قبل الفلسطينيين بالحجارة أو من خلال عمليات إطلاق نار كما حدث في مناطق الضفة الغربية مسبقا. نحن نتحدث عن اعتداءات تتواصل على الفلسطينيين بمسوغات، كما يقول الفلسطينيون بأن الاحتلال يضع مسوغات لهذه الاعتداءات، اعتداءات لهذه التوسعات إما أمنية وإما بحجة إقامة مواقع عسكرية للجيش الإسرائيلي. اليوم في مدينة جنين هناك 3 مواقع وثلاثة أوامر تتقاطع مع مناطق تصنف بألف بموجب اتفاقية أوسلو. الجيش الإسرائيلي قام باقتطاع هذه الأراضي وأبلغ العائلات الفلسطينية بأنه سيتم امتداد أو تمديد طرق على طول هذه المسافة بعرض يتجاوز 90 مترا أمنيا، أي أننا نتحدث عن شوارع ضخمة، طرق ضخمة سيتم إقامتها على حساب أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومنشآتهم سواء التجارية أو حتى الزراعية. هناك أماكن ومواقع زراعية لحقول عنب لأشجار زيتون أخترت خلال اليومين السابقين بإزالتها بشكل كامل لصالح التوسع الاستيطاني الذي يفرض اليوم في مناطق الضفة الغربية وفقا لهيئة شؤون أو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. منذ تولي هذه الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة تم إصدار أكثر من 404 مستوطنات جديدة وإقرارها في مناطق الضفة الغربية ورصد موازنات لها للبدء الفعلي بإقامتها، وهذا ما صرح به سواء وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أو حتى وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش.
0: يبقى السؤال طبعا كما في كل مرة عن مصير كل هؤلاء الذين يطردون من أراضيهم وتصادر ممتلكاتهم في ظل هذا التصعيد المتزايد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. عموما شكرا لك ليث جعار من عرابة، وسنبقى معك في متابعة هذا المشهد. الآن ننتقل إلى تطورات المشهد في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بالاستهدافات والقصف وتوسيع الخط الأصفر، ويواصل أيضا فرض القيود على إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. كل هذه التطورات وتداعياتها الإنسانية نستعرضها مع شبكة مراسلينا. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، ومن مواصي خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. كما سينضم أو ربما أبدأ بداية مع نور خالد لتقربينا من آخر التطورات الميدانية في ظل استمرار توسيع الخط الأصفر والاستهدافات الإسرائيلية اليومية في القطاع. نور.
3: نعم سهام، ونحن نتواجد الآن في حي الزيتون وتحديدا المنطقة الشرقية من حي الزيتون، ويجاورنا مخيم للنازحين ونحن على بعد تقريبا نصف كيلو متر من الخط الأصفر والموقع العسكري، إذا استطعنا حمدان أن نأتي بصورة الموقع العسكري الذي هو يقترب من مخيم النازحين، ويعيش في هذه المخيمات آلاف من المواطنين الذين هم أصلا نازحين من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس أو من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. سهام، الخط الأصفر الآن هو مفتاح خريطة غزة الحالية، لكن من المهم التفريق بين الخط الأصفر كما ظهر في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وبين المناطق التي توسعت إليها السيطرة الإسرائيلية لاحقا. الخط الأصفر هو خط انتشار عسكري أنشئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وليس حدودا سياسية جديدة لغزة. بموجب الترتيب الأول كانت السيطرة على نحو 53%، أي يبقى للفلسطينيين حوالي 47%، لكن مع التوسعة الدائمة أصبحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا حسب مصادر إسرائيلية وأجنبية، أنها تجاوزت 70% من مساحة القطاع، وهذا يعني أن مساحة قطاع غزة هي حوالي 365 كيلومتر مربع. يعني إذا كانت السيطرة الإسرائيلية تتجاوز 70%، فهذا يعني أن 255 كيلومتر مربع تقع ضمن المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل، ويبقى للفلسطينيين حوالي 110 كيلومتر فقط، أي أن أكثر من 2 مليون فلسطيني باتوا محشورين في مساحة تقارب ثلث القطاع فقط. وهنا سهام تكمن الخطورة الحقيقية للخط الأصفر، أي يعني أنه ليس مجرد خط مرسوم على الأرض، بل إعادة توزيع جغرافي للسكان والمساحة المتاحة لهم. وأيضا الخط الأصفر هو لا يسير بخط مستقيم بل بخط متعرج من المناطق الشمالية حتى المناطق الجنوبية. المناطق الشمالية يقضم مناطق واسعة، بيت حانون، بيت لاهية، جباليا، مناطق شرق مدينة غزة، وهذه أصلا المناطق الآن تدمرت بشكل كبير بفعل الاحتلال الإسرائيلي، لأنه دائما ما يقوم بعمليات نسف مستمرة. وفي مدينة غزة هناك أحياء كالزيتون والشجاعية ومحيطهما

0: وأيضا الخط يقترب من مناطق مأهولة في شرق المدينة، حتى أن بات النزوح شيء معتاد عليه في هذه المنطقة، وهم أيضا تعرضوا للنزوح مرات عديدة. وحتى المناطق المحاذية للخط الأصفر التي نتحدث أنها مناطق برتقالية ليست آمنة بالمعنى الفعلي، لأن هذا الخط يجعل السكان الذين يحاذونه هم محفوفين بالخطر بشكل دائم. وأيضا الخط الأصفر لم يعد قضية شمال أو شرق المدينة، بل بات حتى في المخيمات الوسط والجنوب في دير البلح وأيضا المخيمات الوسط، بات يشكل الخط الأصفر ضغطا على النازحين. وفي خان يونس هناك الكثير من المناطق باتت تحت سيطرة هذا الخط، وهذا يعني أن هذه المدينة التي جاء إليها الفلسطينيين نازحين من كافة مناطق القطاع باتت أيضا هناك موجات نزوح منها، عدا عن مدينة رفح التي باتت بأكملها تحت مناطق السيطرة الإسرائيلية. وأيضا الاحتلال الإسرائيلي أنشأ عدد من المواقع العسكرية في كافة مناطق تواجده وثبت فيها رافعات، وأعلى هذه الرافعات توجد رشاشات تقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي ونيرانها تصل كافة مناطق قطاع غزة. يعني أي مواطن في قطاع غزة من الممكن أن تصل إليه رصاصة في أي وقت وتؤدي بحياته، حدث عدة مرات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
1: نور خالد من مدينة غزة، شكرا جزيلا. والآن ينضم إلينا أيضا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، كل هذا الواقع الصعب الذي وصفته نور يأتي بتزامن مع تدهور مستمر في القطاع الصحي رغم ما يطلق عليه وقف إطلاق النار في غزة منذ شهور.
2: فعلا، وهذا الخطر بات يداهم حياة المرضى والجرحى هنا داخل مستشفيات القطاع سهام. فوزارة الصحة الفلسطينية أطلقت نداءات استغاثة عاجلة خلال الساعات القليلة الماضية بضرورة التدخل قبل فوات الأوان في المرحلة الحالية وخروج المنظومة الطبية والصحية عن الخدمة في الوقت الحالي. ونحن نتواجد هنا داخل قسم غسيل الكلى، وهو أحد الأقسام التي تتضرر بشكل مباشر جراء الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع وعدم إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافي للقطاع الصحي بشكل كامل. هو حقيقة الحصار الإسرائيلي يلقي بظلاله على هذه المنظومة التي يعني كانت مستهدفة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فمنذ فقط أيام الاحتلال الإسرائيلي هنا داخل مستشفى شهداء الأقصى قصف مستودع للأدوية كان بداخله كميات قليلة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتحديد لهذا القسم وهو غسيل الكلى. هناك يعني بعض الفلاتر، بعض يعني المحاليل وبعض الأشياء المهمة التي كان يعتمد عليها هذا القسم وأقسام أخرى هنا داخل مستشفى شهداء الأقصى. بالإضافة لهذه المعاناة المستمرة لمرضى غسيل الكلى في الوقت الحالي أيضا سهام، نتحدث عن أقسام أخرى هي في المرحلة الحالية تعاني الأمرين أيضا جراء النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا عدم قدرتهم للسفر. هؤلاء المرضى هم يوجد لديهم تحويلات طبية ويعني هم فقط ينتظرون إعطائهم الضوء الأخضر للسفر. فوزارة الصحة الفلسطينية قالت بأن لديها عبر كشوفات الانتظار ينتظر أكثر من 20,000 مريض وجريح في المرحلة الحالية، وهم ينتظرون للخروج من القطاع لاستكمال علاجهم في مستشفيات الدول العربية المجاورة لقطاع غزة. هناك أيضا مستشفى ناصر أعلن خلال الساعات القليلة الماضية وخاصة قسم السرطان بأن ما بين 3 إلى 4 مرضى يوميا يموت حقيقة نظرا للنقص الكبير في الأدوية ونقص أيضا يعني المستلزمات الطبية داخل هذه المستشفيات. فمستشفيات القطاع كاملة تعاني الأمرين في المرحلة الحالية، وهناك مناشدات بدأت تتصاعد سواء من قبل المؤسسات الفلسطينية أو حتى من قبل المؤسسات الدولية التي قالت وبشكل واضح على الاحتلال الإسرائيلي السماح في المرحلة الحالية لتدفق المساعدات الإنسانية المتكدسة خارج قطاع غزة. فهناك كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تتكدس خارج قطاع غزة وهي فقط بانتظار الضوء الأخضر لدخولها لإنقاذ حياة آلاف المرضى والجرحى الذين يتكدسون داخل المستشفيات.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة من دير البلح. أنتقل إلى رامي أبو طعمة من مواصي خان يونس، واستكمالا لما كان يقوله أشرف، يعني في ظل تكدس المساعدات خارج القطاع هناك مناطق مهددة بعودة المجاعة في ظل استمرار هذه القيود الإسرائيلية. قربنا من الواقع المعاش هناك للسكان.

0: وهذا ما يحدث سهام على أرض الواقع. أنا أقف هنا في إحدى مناطق منطقة خان يونس، وهذه المنطقة منطقة المواصي التي تطل عليها آلاف خيام النازحين وآلاف العائلات الفلسطينية التي جاءت ووضعت خيامها هنا منذ 7 أكتوبر أو منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأحوال لا زالت متفاقمة وصعبة جدا للغاية بعد 2.5 عام وأكثر من هذه الحرب وحرب الإبادة على قطاع غزة. لا تزال هذه الخيام ولا زالت هذه العائلات تعاني بشكل كبير من تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصلت إلى 67% بحسب تقارير أممية أنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ولربما المشهد الآن يتحدث عن نفسه، لربما هؤلاء الناس الذين يتجمعون في هذا الوقت لانتظار عربة مياه صالحة للشرب، هذا هو المشهد اليومي لهذه العائلات الفلسطينية التي تبحث بشكل مستمر عن جالونات مياه وعن وجبة واحدة على الأقل لأطفالهم. بالكاد تصل هذه الوجبة، ولربما نتحدث أن التكايا الخيرية باتت تغلق أبوابها نظرا لعدم وجود موارد لهذه التكايا، وإغلاق بعض المنظمات الأممية التي كانت تقوم بدعم هذه المشاريع. اليوم باتت التكايا هي واحدة من أهم المشاريع الخيرية التي يعتمد عليها الفلسطينيون في كافة مناطق النزوح. نحن نتحدث عن 1 مليون فلسطيني متواجدين في منطقة المواصي وفي مناطق النزوح في كافة أرجاء قطاع غزة. هؤلاء الناس خرجوا من مناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وبالتالي أمام كل هذا الواقع الفلسطينيون لا زالوا يعيشون واقعا صعبا، واقع النزوح، واقع الجوع، واقع الأمن الغذائي الذي لا زال يسيطر على هذه الخيام بشكل متفاقم وبشكل سريع. وقد أعددنا تقريرا حول ما يعيشه الفلسطينيون داخل هذه الخيام، وأعددناه حتى تتبين صورة المعاناة والجوع في قطاع غزة. بعد 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما زالت موائد الناس في قطاع غزة تخلو من الطعام في آلاف الخيام.
1: بنات التمتل مع سوء تغذية حاد، يعني كل ما بروح بصير أسوأ مش بتحسن. أعطتني الحليب ومش لاقيت أتقبل الحليب لأنه فيش بتدخلش علينا لحوم. البنت بتقول نفس البيت وربنا اللي يعلم.
0: في هذه الخيمة لا يطهى الطعام إلا إذا عاد صالح عاشور بما توزعه التكية الخيرية في مواصي خان يونس، وإن خلت الأيدي من تلك الوجبة نام الجميع جوعا.
2: بالنسبة لي أنا والوضع اللي أنا عايش فيه ما وقفتش الحار، لأن أنا لولا التكية الأولاد هذول بموتوا من الجوع، وعندي 2 مرضى كمان مش قادر أوفر شيء أكل لهم. يعني لما واحد بني وجع بقدرش أجيب له أي حاجة، أي حبة مسكن.
0: هنا تتعالى أصوات الأواني الفارغة ويشتد الزحام حول التكية للحصول على وجبة واحدة.
3: الناس لا يمتلكون المال لشراء حاجاتهم من الأسواق، المساعدات شبه متوقفة، لا يوجد مساعدات، لا يوجد عمل، لا يوجد أموال مع الناس. المجاعة كما تشاهدون لم تنتهي في غزة، بل ما زالت مستمرة وتزداد سوءا يوما بعد يوم.
4: أنا والبنات بدنا جعانين، يعني من وين بدنا ناكل، من وين بدنا نشرب لما فيش تكيات ولا في هان ولا هان ولا هان، من وين نجيب؟ مسار ما فيش معنى.
0: تحذيرات حقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية مع تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتماد على المساعدات.
5: في ظل انعدام المنظومة الصحية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان ومنع عمل المؤسسات الدولية التي تقدم الإغاثة والمعاناة والخدمات الصحية من العمل في قطاع غزة، فكل ذلك يؤكد بأن الأوضاع متجهة إلى مزيد من التدهور.
0: تشير التقديرات إلى أن نحو 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يقترب 10% منهم من حافة المجاعة. جوع، خيام بلا طعام، وطوابير طويلة تنتظر وجبة واحدة، هكذا هي الحياة في قطاع غزة. مشاهد تؤكد التحذيرات الأممية التي تشير إلى دخول القطاع المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يلوح خطر المجاعة. رام بطعيم، الجزيرة، مدينة خان يونس.
6: معنا من مدينة غزة محمد صالحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. إذن واقع صعب تحذر منه التقارير الأممية، عدة مناطق على شفا المجاعة الشاملة خصوصا في الشمال والوسط. ما حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى غزة مقارنة بالاحتياجات الهائلة للسكان؟
7: يعني بصراحة لا تزال يعني أزمة الغذاء في قطاع غزة هي من أحد أخطر الأزمات اللي بواجهها قطاع غزة. وعلى الصعيد الإنساني طبعا يعني لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع قيود كبيرة جدا على المساعدات التي تسمح بإدخالها لقطاع غزة، رغم يعني كانت بعض التقارير تشير بأن هناك بعض التحسن في شهر يوليو الماضي لإدخال بعض المساعدات الإنسان، ولكن بصراحة يعني هي لا زالت لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياج الحقيقي للمواطنين. يعني ما زالت تدخل تقريبا 300 شاحنة يوميا، منهم أقل من 40% من المساعدات الإنسانية، وهذا غير كافي لحاجة المواطنين من المساعدات الإنسانية، وتحديدا فيما يتعلق بالغذاء وتوفر الغذاء للمواطنين في قطاع غزة. بصراحة يعني القطاع غزة بيعاني من أزمة حقيقية جدا، أكثر من 1,400,000 مواطن ما زالوا تشير التقديرات بأنهم بيعاني من الوضعف في الأمن الغذائي، وهذول طبعا بيشكلوا تقريبا ثلثي سكان قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، وفي منهم انعدام حاد في الأمن الغذائي والمائي. طبعا كمان موضوع المياه موضوع مهم جدا في قطاع غزة، بأنه هناك ضعف جدا في امدادات المياه النظيفة للمواطنين. وبصراحة يعني
6: تبدو
7: في تدفق المساعدات الإنسانية من خلال منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذه المساعدات الإنسانية هو بيأثر بشكل، تسمعيني؟
6: نعم تفضل.
7: بحكي التذبذب يعني في تدفق المساعدات ومحدودية تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللي بتفرضه يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدم إدخال هذه.
6: شكرا لك محمد صالحة، مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، كنت معنا من مدينة غزة، وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مع زميلة ليلى الشيخلي.
8: شكرا جزيلا سهام. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية ونرحب بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز، كذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. ونبدأ بالمستجدات. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وفي مراحلها النهائية. وأضاف عرقتشي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وبينما أشار عرقتشي إلى أن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن، نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. أما في الولايات المتحدة فقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوما للعبور في

0: مضيق هرمز، ولكنها سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. في اليمن أفادت وسائل إعلام حكومية باستهداف الحوثيين ميناء المخا الواقع تحت سيطرة الحكومة، وأن مضادات جوية تصدت لمسيرات حوثية في سماء المدينة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة أن وزراء وأعضاء في الكنيست وضعوا الحجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة غربية جنين في شمال الضفة. أما محافظة القدس فقالت إن الاحتلال طرح مناقصة لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. إذن البداية هي بالملف الإيراني الأمريكي، وينضم إلينا من طهران تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن واشنطن نور الدين بوزيان. نجدد التحية رانيا ونور الدين، وأبدأ معك رانيا في محاولة للوقوف على آخر المواقف والمستجدات بشأن الشروط التي تضعها واشنطن أو تضعها طهران وما تتوقعه من واشنطن في هذه المرحلة، تفضلي.
1: نعم ليلى، يعني يمكن القول أن طهران تؤكد على تمسكها بالدبلوماسية، ولكن وفق شروطها الخاصة التي أعلنت عنها خلال اليومين، اليوم ويوم أمس أيضا. فبحسب وزير الخارجية الإيرانية عباس أراغشي، تم التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد لحركة السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق، لأن هذا الأمر يتطلب ظروفا خاصة كما قال عراقشي، وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجانب الأمريكي بهذا الأمر عبر الوسطاء. عراقشي أكد أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر الدول الوسيطة، وهذا لا يرقى إلى أن إلى تسميتها بالمفاوضات، بل وأنه حتى تحدث عن أنه رغم محاولات الدول الوسيطة أن تستأنف الحوار مرة أخرى ما بين إيران وواشنطن، إلا أن عراقشي قال أنه وفقا للظروف الحالية لا يمكن استئناف هذا الأمر حتى تتوقف الولايات المتحدة عما وصفه بانتهاك برود مذكرة التفاهم والتراجع عن هذه الانتهاكات، ليؤكد أن العمل جار مع سلطنة عمان للتوصل إلى اتفاق، وقال أن التطورات إيجابية وأن الاتفاق في المراحل الأخيرة مع تحديد مسار جديد مؤقت سيكون ثابتا في الفترة المقبلة، ويقول أن الخبراء يعملون على هذا الأمر. هذا أيضا ما تم التأكيد عليه عسكريا وتحديدا من قبل المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، الذي أكد على أنه لن يفتح المضيق إلا إذا قامت الولايات المتحدة بالقبول بالشروط الإيرانية كاملة. وبشأن هذه الشروط كانت قد أكدت طهران من خلال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تمسك بلاده بأن تغير الولايات المتحدة من سلوكها وأن تنفذ الشروط الإيرانية التي عددها، ويتم التأكيد على أنها ضمن بنود مذكرة التفاهم، ولكنه تم التأكيد على 6 بنود منها. الأولى تتعلق بوقف التهديد بالعمليات العسكرية ووقف الاعتداءات سواء على إيران أو العراق، لبنان، فلسطين واليمن. أيضا أكد على ضرورة رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية الجنوبية. أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي فأكد على ضرورة رفع العقوبات وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة دفع تعويضات عن حربي 12 يوما و40 يوما تم تأكيد على ضرورة دفعها كاملة وغير منقوصة. في تطور جديد يؤكد أو يوحي بأن إيران تتشدد في مواقفها وتتمسك أكثر بمواقفها بعد أن كانت قد أبدت مرونة فيما يتعلق بهذا الأمر، وكانت في البداية تطالب فقط برفع الحصار، ولكن مع استمرار ما يصفه الإيرانيون بالتعنت الأمريكي وأيضا

0: الوطن. انعدام حالة الثقة، تتمسك أي إيران أكثر بشروطها وتؤكد على ضرورة تحققها قبل فتح مضيق هرمز، لأن المضيق أغلق بحسب المستويات الإيرانية بسبب الهجمات الأمريكية والاعتداءات الأمريكية ويعني نقد الولايات المتحدة لتوقيعها على مذكرة التفاهم.
1: نعم رانيا، إذن تفاصيل كثيرة وما زالت في انتظار إجابة. نور الدين، الوقت ما زال مبكرا في واشنطن، ولكن ماذا ننتظر، خصوصا وأن يعني ما يقوله الطرف الإيراني واضح وصارم بخصوص فتح المضيق وموافقة إيران على ذلك؟
2: ليلى، ما ينتظر سيكون في شكل سؤالين. السؤال الأول، كيف سترد واشنطن على الشروط الستة التي وضعتها طهران، ولنقل التنازلات التي تطلبها الآن إيران من الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الثاني، كيف ستتصرف وكيف سترد الولايات المتحدة أيضا على تصريح وزير الخارجية الإيراني عراقجي الذي قال بأن المسارات في مضيق هرمز القديمة ستستبدل بمسارات جديدة في إطار المفاوضات مع عمان، وأن الخبراء يعملون على ذلك. أذكر فقط في هذا الموضوع بالذات بأن المسؤولين الأمريكيين كانوا أكدوا في الأيام الثلاثة الماضية فقط، أي تصريح حديث إن يمكن وصفه كذلك، بأنهم لن يوافقوا أبدا على منح أي سيطرة لإيران على مكان وعلى ممر استراتيجي بحجم وبأهمية مضيق هرمز. الأسئلة هذه ننتظر طبعا الرد عليها هذا المساء وربما غدا، سواء من قبل الرئيس الأمريكي الذي عودنا على أن ينشر بعض الردود على موقعه، أو من قبل وزير الدفاع الذي غاب خلال اليومين الماضيين عن الظهور في وسائل الإعلام. في المقابل، الذي أصبح الآن في الواجهة الإعلامية هو نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي كان لافتا أنه أطلق تصريحات مفادها أولا بأن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مفاوضات، وهذا الذي أكده بطريقة غير مباشرة وزير الخارجية العراقي اليوم عندما قال هناك مفاوضات، لكنه لم يتحدث صراحة بأن هذه المفاوضات تجري بطريقة مباشرة وإنما رسائل تصل إيران عبر الوسطى. نائب الرئيس الأمريكي تحدث أيضا عن إمكانية التوصل اتفاق في أقرب الآجال، لكنه لم يحدد مثلا يوما كما حدده وزير الخزانة قبل يومين، أو حتى الرئيس ترامب الذي كان يتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق في بحر الأسبوع المنصرم. أضيف إلى ما تقدم ليلى بأن هناك اشتراطات أمريكية أيضا، بحيث أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال بأننا ننتظر ماذا سيأتينا من إيران ليرضينا، في إشارة واضحة على إيران أيضا أن تستجيب لبعض المطالب الأمريكية ومن بينها الإسراع بتسوية مشكلة مضيق هرمز وحركة المرور في مضيق هرمز. وفي هذا الصدد يجب أن نضيف ونوضح ليلى بأن الولايات المتحدة لا تمانع مثلا رفع الحصار المؤقت عن المرافق الإيرانية، لكن شريطة أن تعود الحركة إلى طبيعتها ومن دون أي عوائق كما يقول الأمريكيون. نقطة أخيرة هو السجال الذي بدأ هنا في الولايات المتحدة بين بعض عناصر النخب السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى السياسيين. وعلى ذكر السياسيين يجب أن نتوقف عندما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، التي انتقدت الرئيس الأمريكي وقالت إنه يفتقد إلى استراتيجية ويفتقد حتى والكلام لها عن رؤية وفهم ويعني استخراج الأهمية فيما يجري الآن بين الولايات المتحدة وإيران من خلال هذه الحرب أو هذا النزاع أو هذا السجال كما تقول.
1: إذن يبقى السؤال، من يتفاوض مع من ومن يعرقل من ومن ينتظر من؟ هذه كلها أسئلة سنتابعها وننتظر طبعا إجابات من العاصمتين طهران وواشنطن. شكرا لكما نور الدين بوزيان، وشكرا أيضا لرانيا قاسمي عفوا من طهران. إذن دعوني أنوه بهذا التطور في الملف اليمني. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول استهدفنا بصواريخ باليستية

0: ومسيرات حشوداً عسكرية ومخازن أسلحة في المخا. إذن هذا التصريح للناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، وكنا تابعنا طبعا هذا الاستهداف، ولكن الآن بشكل رسمي يتم الإعلان عن تبنيه من قبل أنصار الله الحوثيين. كما ذكرنا في صدر هذه الساعة، فإن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي أعلن أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وأنها في مراحلها النهائية. وأضاف عرقشي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى.
1: يترقب العالم اتفاقا بين إيران وعمان قيل إنه وشيك وسيسمح بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة المدنية مجددا. أهم ما تسرب حتى الآن بشأن هذا الاتفاق أنه مؤقت، سيستمر 60 يوما في انتظار اتفاق نهائي بشأن الملاحة في المضيق. يذكر رقم 60 بالحيز الزمني الذي خصص لمذكرة التفاهم وما حصل من خرق لها لاحقا، ما يثير مخاوف بشأن الاتفاقات المؤقتة ويطرح السؤال ماذا بعد هذا الاتفاق المؤقت؟ أما ثاني أهم ما تسرب عن الاتفاق فهو أنه سيفتح مسارين، واحدا للسفن الداخلة إلى الخليج قريبا من إيران وهي من تتحكم فيه، والثاني للسفن الخارجة من الخليج قريبا من عمان وهي من تتحكم فيه. وبالنظر إلى أن الخليج بحر شبه مغلق، فإن من يتحكم في الدخول أو الخروج يتحكم عمليا في كل الملاحة عبر المضيق، لأنه إذا لم يسمح بدخول السفن عبر مسار الدخول سيصبح مسار الخروج بلا جدوى. تبقى رسوم المرور موضوعا إشكاليا أيضا، فحسب نيويورك تايمز يقول المسؤولون الإيرانيون إنه لن تفرض رسوم في هذا الاتفاق مع عمان، لكن السفن ستدفع مقابل خدمات بيئية وأمنية. في المقابل تنقل الصحيفة عن مصادر أمريكية مقربة من المفاوضات أن الاتفاق لن يتضمن أي رسوم أيا كان شكلها. أكثر من مرة ردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق وشيك وأن المضيق سيفتح أمام الملاحة. تكشف هذه التصريحات مدى أهمية عامل الوقت بالنسبة له، لأن موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس تقترب. في المقابل تطول المشاورات في إيران بشأن هذا الاتفاق، ما قد ينسب إلى طبيعة المفاوض الإيراني الذي يأخذ من الوقت ما يكفي وزيادة. وقد ينسب طول المشاورات أيضا إلى خلافات داخلية إيرانية بشأن هذا الاتفاق. تعثرت مفاوضات سابقة بين عمان وإيران، وفتحت عمان باتفاق مع المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة مسارا لمرور السفن جنوبا قرب الشواطئ العمانية. ردت إيران بقصف سفينتين كانتا تمران عبر هذا المسار، ما اعتبرته الولايات المتحدة خرقا لمذكرة التفاهم، فشنت سلسلة غارات على إيران التي ردت بقصف ما تقول إنها مواقع عسكرية أمريكية في دول عربية. الآن وقد توقفت العمليات العسكرية، تنقل رويترز عن مسؤول أمريكي أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، ما يعني الانتقال من اتفاق مسقط طهران بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المفاوضات. لكن إيران تتحدث عن شروط جديدة، ويقول وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، بينها التعويض عن انتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلامباد، ويقول إن خطة فصل حركة المرور السابقة لم تعد مقبولة، ويتحدث عن الحاجة لمسار جديد. في مواجهة هذه المواقف الإيرانية، يعول الأمريكيون على الضغوط الاقتصادية لإرغام إيران أو لتشجيعها على إبرام اتفاق. فوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتحدث مجددا عن غضب اقتصادي، وهو عملية ضغط موازية للعمل العسكري، ويقول إن إيران تعاني من ضغط اقتصادي وتضخم يتراوح بين 150 و180%، ولا تستطيع دفع رواتب جنودها. وصراع الإيرادات والأهداف إذن. إيران تقول إن مضيق هرمز بعد الحرب لن يبقى كما كان قبلها، وتريد أن تكون لها سلطة على العبور منه لتؤمن ما يعتبر أكبر مكاسبها خلال هذه الحرب. في المقابل تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نظام الملاحة عبر المضايق كما فرضته هي وبريطانيا في القرن 19 وبداية القرن 20، وتتخوف من أن تشكل سيطرة إيران على مضيق هرمز سابقة تقوض هذا النظام.
0: إذن لمتابعة هذا الملف بمزيد من التحليل، يسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كذلك السيد مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكما. دعني أبدأ معك سيد فايفل. يعني الحالة التي نحن فيها الآن، كل طرف ينتظر الطرف الآخر، إلى أي حد تتحمل واشنطن مسؤوليتها؟ لأن الرئيس ترامب دائما يتحدث عن فرصة أخيرة دون أن يضع جدول زمني محدد ملزم للطرف الآخر. يعني ورأينا هذه العبارة تتكرر مرارا في أكثر من مفصل. أليس تكرار هذا الإنذار الأخير يفرغه من قوته كأداة ضغط في هذه المرحلة الحرجة؟
2: نعم، أنت محقة. في كل مرة يهدد الرئيس ترامب بأنه سوف يقوم ربما بإطلاق حرب عالمية أو عملية عسكرية تشبه الحرب العالمية الثانية، وتراجع عن هذا الأمر، يقل قدرته على استخدامها كجزء كسلاح استراتيجي في الوقت الذي تقوم فيه إيران باستخدام مضيق هرمز. هم الآن يطلبون باستبدال ربما 6 أمور استراتيجية تطلبها إيران من أجل فتح ممر مائي دولي. النقاشات مع عمان كانت مستمرة بين السيد عرقشي وزير الخارجية وبين العمانيين، وبعد ذلك الحرس الثوري، قائد الحرس الثوري من طهران، أتى بعدة أمور تتحدى هذه المفاوضات بعد أيام من الاعتقاد بأننا نقترب بشكل كبير من الاتفاق حول مضيق هرمز. بالتالي المطالب 6 التي تقدمت بها إيران قبل فتح مضيق هرمز صعبة للغاية للقبول من قبل الأمريكيين، لكن الإيرانيين يعتقدون أن لديهم ورقة ضغط على الأمريكيين بسبب التحديات التي تحصل الآن. أعتقد أن إيران ربما قد تبالغ في استخدام هذه الورقة، ربما هم يقرؤون الكثير من العناوين التي تأتي من الولايات المتحدة وسائل الإعلام والتي تقول أن الرئيس ترامب ضعيف والانتخابات تقترب في نوفمبر، أسعار الوقود ارتفعت، الأمريكيون لديهم ربما دفاعات إمكانيات دفاعية وصواريخ اعتراضية أقل ربما، لكن الكثير من هذا لأن وسائل الإعلام الأمريكية لا تحب دونالد ترامب. بالتالي لن أبالغ بالقراءة في هذه التغطية. أعتقد أن رئيس ترامب من المحتمل أن هو ربما قد يتجاهل هذه المطالب وينتظر من أجل أن يرى إذا ما كان الإيرانيين سيسمح للمرور في مضيق هرمز ربما بنشاطات محدودة، لكن أعتقد أن الأمر ربما سيتطلب أياما أكثر لكلا الطرفين من أجل التوصل لحل للقضايا المختلف عليها.
0: إذن الرهان على عامل الوقت، وهذا ما تفعله إيران فعليا دكتور عباس أصلاني. يعني تجد تفتيت الملف ربما يخدمها، يعني هناك هرمز مع عمان، النووي معلق، وكذلك لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن. هذا الرهان يفترض أن فيه أو يفترض أن واشنطن ستتراجع وأن الضغط الأمريكي سيتراجع، ولكن هذا لم يحصل. هل هناك خطأ في قراءة هذه الورقة كما يذهب سيد فايفل؟
2: كما تعرفون نحن نشهد عملية مستمرة، من المبكر إطلاق الأحكام على النتائج النهائية، بالتالي هذا الطرفين يحاولان أن يستخدما أوراق ضغط مختلفة في هذا المسار. الوزير الخارجية الإيراني قال أنه ليس هنالك مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنه قال أن الوسطاء يحاولون أن يعيدوا الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بمعنى بالإضافة إلى المحادثات مع عمان فإن الوسطاء أيضا يحاولون التعامل، بما سيأتي بعد هذا الاتفاق مع عمان. بالتالي هنالك قضيتان، أولهما تحقيق أولا اتفاق تقني وقانوني مع عمان حول مسألة العبور في مضيق هرمز، لكن ما الذي سيأتي بعد ذلك هو أمر مهم للغاية، لأن إيران تقول أن هذا ضروري لكنه

0: ليس كافي لأن إيران لم تغلق مضيق هرمز بسبب ذلك الاتفاق مع عمان. كانت المشكلة بخرق الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم. الآن نرى أن الولايات المتحدة تقول أن إيران عليها أن تعيد فتح المضيق وبعد ذلك سترفع الحصار، وأن إيران تقدم بعض الشروط التي على أساسها سيفتحون مضيق هرمز بعد أن تقوم الولايات المتحدة بهذه الالتزامات. معظمها تم تضمينها في مذكرة التفاهم. بالتالي هذا يخبر أنه ربما نحن أيضا نواجه نوعا من التسلسل في المسائل. لماذا هم يصرون على هذه الأمور؟ لأن ترامب يحاول أن يؤطر الأمر على أنه يضغط على إيران وأنه قادر على أن يخرج منتصرا من الحرب، وأن الضغط الذي سلطه على إيران أدى للتوصل إلى هذا الاتفاق. إيران أيضا تحاول أن تقول أن الولايات المتحدة قد بدأت هذا الصراع وهي عليها أن تعود إلى التزاماتها التي تعهدت بها. بالتالي أعتقد أننا في هذه المرحلة، بالإضافة إلى تلك القضايا التقنية والقانونية والسياسية التي تتم مناقشتها، نحن أيضا نرى جهدا من الطرفين حول كيفية تأطير هذا الأمر، هذا المخرج المحتمل. الأمور لم تحسم لحد الآن، نحن لم نصل إلى تلك النتيجة. علينا أن ننتظر ونتحلى بالصبر. أعتقد أن من المهم أنه معرفة ما الذي سيحدث وما الذي سيأتي بعد ذلك.
1: اللافت أننا في هذه المرحلة ما زلنا نسأل أسئلة، يعني من يتفاوض مع من وما الذي تحقق؟ يعني هناك شيء من الغموض ربما يكون المتعمد كورقة يستخدمها الطرفان، حتى الوسطاء أنفسهم يستخدمونها. فمثلا من يتفاوض مع من كما قلت، ما الذي وافقوا عليه فعلا، متى ينتهي الاتفاق المؤقت، كل هذه أسئلة معلقة. وهنا أسألك سيد فايفل، هل هذه أداة لحفظ ماء الوجه أمام الجمهور الداخلي؟ مثلا نسأل عن ترامب، هل هو فعلا بهذا الغموض يحمي نفسه؟
0: أعتقد أن ما يحاول القيام ترامب يقابل القيام به هو إظهار السلطة، وهو يحاول إلى عدة أمور. هو ينظر إلى ما يحصل في مضيق هرمز الآن، ولقد رأينا يوم السبت أنه كان هنالك سفينة من الإمارات العربية المتحدة مرتبطة بشركة النفط لأبوظبي تم استهدافها من قبل مقذوفة إيرانية. في الوقت الذي يقوم فيه الإيرانيون بالتفاوض من أجل المرور الحر، هم في نفس الوقت يقومون باستهداف سفن دول الخليج ويقولون أنه قبل أن نعطيكم حق المرور سنلحق المزيد من الألم بكم ونحاول أن نتفاوض بنية جيدة. أعتقد أن البيت الأبيض ينظر إلى قضية أخرى، وهي الدعوة، دعوة إيران ودول الخليج والشرق الأوسط والولايات المتحدة أيضا لإنهاء كل الأعمال العسكرية على وكلاء إيران. وهذا طلب كبير، هم يطلبون الكثير في حقيقة الأمر. هم يقولون، إيران تقول بشكل أساسي، أوقفوا الهجمات على الوكلاء الذين يقومون بمهاجمتكم، وفي الوقت الحالي نريد إمكانية الوصول لمضيق هرمز أو السيطرة على مضيق هرمز. هذه زاوية صعبة للنظر إليها من قبل الأمريكيين، وأيضا لا تؤدي إلى نقاشات حقيقية، لأن إيران ألقت بكل ما تريده في البداية قبل أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز أمام المرور الحر. أعتقد أن ترامب عليه أن ينظر إلى هذه القضايا الستة، وعليه أن يكون عليه تفكير أيضا أمور تجري في نفس الوقت. بالتالي لا تنازلات إلى أن تتحرك السفن. إيران تريد تعويضات قبل أن تقوم باتخاذ خطوة ما. الولايات المتحدة يجب أن تكون هنالك، ليس هنالك أي إعفاء إلى أن يكون هنالك حركة للسفن في مضيق الهرمز. في نفس الوقت عليه أن يبقي الضغط على الحرس الثوري، على شبكات التمويل، على العائدات التي تصلهم، على أسطول الظل، على الكريبتو، أيضا عملات الكريبتو التي يمتلكونها، لأن هنالك ربما ما طرق لتمويل الحرس الثوري. عليه أن يستهدف أيضا،
1: آسفة المقاطعة، ولكن فقط أريد، لم يبقى لي إلا دقيقة، أريد أن أسمع رد من السيد أصلاني فيما يتعلق بهذا الموضوع. هي يعني هل حالة شبه الاتفاق التي نجد أنفسنا فيها الآن هي أصبحت أكثر إفادة للجميع من الاتفاق ذاته؟ يعني هل لهذا هذا يبرر إطالتها كل هذا الوقت؟

تعرفون أن هنالك محاولة لإيجاد حلول سريعة بدون إجراء نقاشات كافية لن يكون الأمر نافعا، كما حصل في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم. قال البعض أنها لم تكن واضحة، بالتالي خلقت هذا الصدام بين الطرفين. إيران قالت أنها واضحة، والولايات المتحدة قالت أنها لم تكن

0: تحتاج إلى انتباه أكبر وتحتاج إلى صياغة واضحة وحذرة من أجل تفادي جولة أخرى من التصعيد. النية هي أنه يجب أن يكون هناك موافقة على شيء ما ويتم تطبيقه، وجوده على الورق لا يكفي، والهدف هو تفادي الصراعات المستقبلية. بالتالي ربما قد نستغرق أياما إضافية، لكننا قد نتفادى جولة جديدة من المفاوضات التي قد تكون مصيرية للمنطقة. أعتقد أن وجود اتفاق مستدام أكثر أهمية من وجود اتفاق مؤقت لأيام معدودة.
1: ومن هنا كل الجولات التي تابعناها كانت تنتهي بتقدم مشجع وخارطة طريق، ولكن دون الوصول إلى اتفاق نهائي. وهذا هي المرحلة التي نراوح فيها. على العموم أشكركما سيد فايفل، أشكرك دكتور أصلاني. الآن ننتقل إلى ملف اليمن، حيث قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعات قصفت بالصواريخ والمسيرات حشودا عسكرية ومخازن أسلحة في المخا، في حين قالت القوات الحكومية اليمنية في الضالع جنوبي اليمن إنها نفذت ضربات بطائرات مسيرة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في جبهات شمالية المحافظة، ما أسفر عن خسائر في صفوف الجماعة. ومن جهته نفى مصدر عسكري تابع لجماعة أنصار الله الحوثيين وقوع أي تصعيد أو اشتباكات في جبهة الضالع. معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي، ومن عدن مراسلنا ياسر حسن. أهلا بكما نبيل وياسر. يعني في الواقع نحاول أن نفهم المشهد الميداني، خصوصا وأن هناك تضارب في التصريحات. وأبدأ معك نبيل لتضعنا في الصورة من حيث أنت، من حيث تقف، تفضل.
2: نعم، القوات المسلحة التابعة لصنعاء أكدت بأنها استهدفت بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيرة مخازن أسلحة وتحشيدات عسكرية في مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر، وأكدت أيضا بسقوط العشرات من القتلى والجرحى جراء هذه الاستهدافات. كما أكدت أيضا بأن هذا يأتي ردا على التصعيد العسكري لقوات حكومة عدن باتجاه محافظة الحديدة أو في الساحل الغربي، فضلا عن تصعيد آخر أكدت فيه بأنه كان باتجاه محافظة تعز، وأكدت بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية بالاستهدافات في مختلف المناطق حتى يتم رفع الحظر والحصار بالحصار، وانطلاقا من معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. يأتي هذا بعد عملية عسكرية كان قد أعلن عنها الناطق العسكري يحيى سريع استهدفت مصفاة أرامكو في المملكة السعودية، وأكد بأنه تم الاستهداف بطائرة مسيرة وبأنها قد أصابت هدفها بدقة، وأكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على الطيران المسير الذي حلق أو اخترق الأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة المتجاورتين والحدوديتين مع المملكة العربية السعودية، وكان قد تم الإعلان أمس عن عملية إطلاق لقنبلتين أو قذيفتين من طائرة مسيرة سعودية في مديرية غمر التابعة لمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وأكدت أوكد الناطق العسكري بأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية، هذه هي اليوم الثالث، كان أمس التصعيد باتجاه معسكر صحن الجن بحسب الناطق العسكري يحيى سريع، وقبلها كان باتجاه محافظات معسكرات في محافظة الجوف ومحافظة مأرب، بالإضافة إلى منطقة العبر باتجاه محافظة حضرموت، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى والذي أعلنت عنه حكومة عدن. وتؤكد سلطات صنعاء بأنها ستواصل من تكثيف عملياتها العسكرية حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ 12 عاما، ويتم كذلك إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وفتح ميناء المخا، ما لم فإن عملياتهم العسكرية البرية والبحرية وكذلك الجوية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية سوف تستمر حتى يتم كسر هذا الحصار حسب سلطات صنعاء.
1: أشكرك جزيلا نبيل، وأنتقل إليك ياسر في عدن أيضا لتضعنا في الصورة من حيث تقف، تفضل.
3: نعم، آخر المستجدات في الساحل الغربي في المخا وكذلك في تعز بشكل عام هو أن القوات الحكومية التي ترابط هناك صرحت أن الحوثيين أو جماعة أنصار الله الحوثيين قد قصفوا ميناء

0: المخا وأن هناك أضرار خفيفة في الميناء. كذلك صرحوا أنهم أسقطوا عدة طائرات مسيرة في المخا أيضا. كذلك اتهموا جماعة أنصار الله الحوثيين بأنهم استهدفوا مناطق مدنية داخل المخا. كذلك هناك أنباء عن قصف استهدف معسكر للقوات الحكومية في الخوخة، وهي منطقة تتبع الحديدة ولكنها تقرب إلى المخا، ويسيطر عليها أو تسيطر عليها قوات تابعة للحكومة اليمنية. أيضا محور تعز العسكري صرح أنه شن هجوما عسكريا على مواقع للحوثيين في عدة مناطق في تعز بالقرب من المدينة والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في تعز تحديدا. أيضا تتهم القوات المرابطة في المخا والتابعة للحكومة اليمنية، تتهم الحوثيين بأنهم استهدفوا منشآت مدنية، ولم تصرح تلك القوات عن سقوط قتلى وجرحى. بالمقابل أيضا هناك في الضالع أيضا صرحت القوات الحكومية التي ترابط هناك أنها استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين أو الجماعة أنصار الله الحوثيين في الضالع أيضا، شمال الضالع. لكن بالمقابل نفى الحوثيون ذلك وقالوا أنه ليست هناك أي تطورات، مع أن القوات الحكومية التي في الضالع نشرت صورا قالت إنها لاستهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين شمال الضالع.
1: أشكرك جزيلا إذن على وجودك معنا ياسر حسن من عدن، ونتابع طبعا هذا الملف مع محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي الموجود معنا حاليا. أهلا أحمد، ولكن قبل أن نناقش هذه التطورات لنتابع ما يجري على الأرض في اليمن الآن عبر الشاشة التفاعلية معك عبد القادر عرادة، حتى ربما نستقي بعض الأمور لنتوقف عندها تحديدا. تفضل.
2: نعم ليلى، والجغرافيا ستوضح بشكل أكثر وضوحا تطورات المتلاحقة على مستوى اليمن، وسأبدأ بهذا التطور اللافت على مستوى المخا. ما قد أعلن عن من خلال الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله الحوثيين عن استهداف منطقة المخا، ولاحقا كان هناك حديث عن أضرار على مستوى ميناء المخا، وقبلها كانت هناك مصادر مقربة للحكومة اليمنية قد أعلنت عن رصدت 4 انفجارات على مستوى الميناء. لو ذهبنا مباشرة إلى ميناء المخا، نحن نتحدث عن ميناء استراتيجي ومهم جدا. هذا الميناء الذي يبعد نحو 75 كيلومترا إلى باب المندب ونحو 100 كيلومتر إلى الحديدة شمالا، وسنعود إلى الخريطة. يتضمن رصيفين طول كل واحد منه 430 مترا، ويعد أيضا من الموانئ الاستراتيجية في السواحل، وهو يبعد نحو 100 كيلومتر عن إلى الغرب من مدينة تعز. ولكن اللافت هو استهداف ميناء المخا يأتي بينما أمس أيضا كان هناك إعلان عن المنطقة الرسمية باسم أنصار الله الحوثيين عن استهداف أو إعلان الحكومة اليمنية عن استهداف لزورق كان يحاول استهداف ناقلة نفط كانت قريبة من الميناء. لو عدنا إلى الخريطة سنشاهد بأن هذه المسافات توضح لنا الموقع المهم بالنسبة لميناء المخا. هو يبعد نحو 120 كيلومترا أو 130 كيلومترا عن الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، ولكن يبعد نحو 100 كيلومتر إلى عن وسط مدينة تعز. التطورات على مستوى ميناء المخا تأتي بينما كان هناك تصعيد لافت على مستوى أكثر من جبهة. نحن نتحدث على الأقل عن مأرب، نتحدث عن الضالع، وأيضا على مستوى تعز، وأيضا ما أعلنه أيضا الحوثيون عن استهداف لموقع لأرامكو في جازان السعودية. هذه الإعلانات تأتي كما قالوا ردا على محاولة مسيرات الدخول واستهداف كل من منطقة أو محافظة صعدة وحجة، وهما محافظتان حدوديتان. بالنسبة لتعز، وهذا يلفت أيضا باعتبارها قريبة من البخا، نحن نتحدث عن تطورات وإعلانات للقوات المسلحة اليمنية عن استهدافات للحوثيين على مستوى أكثر من موقع، كالصلو، الضباب، المحور، المحرور، غراب، الصبر المصرخ، ومقبنة، مما يدل على أن هناك اشتباكات وفق ما تعلن عنه القوات المسلحة اليمنية على مستوى هذه المحاور، ولا تبتعد عنها التطورات الجديدة على مستوى المخا التي تحتاج إلى قراءة ليلة، تحتاج إلى قراءة بالنظر إلى هذه التطورات ليلة، خصوصا في المخا وأهمية هذا الميناء. نعم. وهذه الاستهدافات المعلنة من أنصار الله الحوثيين،
1: خصوصا يعني أن هذه التطورات تجري في وقت جدا حرج مع ما يجري إقليميا. أشكرك عبد القادر عراضة. إذن أحمد الشلفي، ونحن نتابع المشهد، أهم شيء دلالة استهداف المخا تحديدا، ما هي تبعات وتداعيات هذا الاستهداف برأيك؟
3: طبعا ميناء المخا ميناء مهم، طبعا على مدار السنوات الماضية والأعوام الماضية طبعا كان الميناء مهم ويعتبر من أهم الموانئ في اليمن، ولكن أهميته الآن لأن القوات الحكومية هي التي تسيطر عليه، وهو يبعد يعني نحو 100 كيلو من الحديدة، فهو منطقة تماس، والحوثيون يستهدفونه لأنهم يعتقدون بأنه طبعا القوات التي بداخلها أيضا مدربة بشكل جيد، وهي قوات تتبع الحكومة اليمنية، وفي الهيكل الأخيرة انضوت هذه القوات، قوات المقاومة الوطنية تبعا للحكومة اليمنية وللتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. طبعا الرواية الحوثية هي الرواية الوحيدة الآن، المتحدث باسم العسكري باسم الحوثيين قال بأنهم أطلقوا صواريخ ويعني مسيرات، والمصادر وشهود العيان في مدينة المخا وحتى المصادر العسكرية تقول بأنه كان هناك عشرات الصواريخ والمسيرات التي استهدفت الميناء. طبعا شهود العيان يقولون بأنها في بأن الهجمات في الميناء، الحوثيون يقولون غير ذلك، يقولون بأنه استهدفوا أماكن أخرى لتحشيدات.
1: طيب لماذا الآن أحمد؟
3: لماذا الآن؟ لأن الحوثي الآن لديه بنك أهداف يريد أن يعني يتعامل معها. المخا واحدة، والقوات الموجودة في المخا واحدة من جبهات التوتر والاشتباك، وهي لو لاحظنا الخارطة جغرافية الهجمات وبنك الأهداف التي يحدث في هذه اللحظات، المخا منطقة تماس مع الحديدة، المخا موجود فيها قوات حكومية، والحديدة موجود فيها قوات حوثية، الضالع أيضا وسط البلاد، وسط جنوب البلاد أيضا هي منطقة تماس بين قوات حكومية وقوات حوثية، تعز أيضا في المناطق التي يتم فيها القصف والقصف المتبادل،
1: هي بوابة عدن يعني الأولى تعتبر الضالع، ليس كذلك؟
3: هي قريبة من البحر الأحمر. نعم. وقريبة من عدن وقريبة من الحديدة.
1: طب واقعيا ومهمة، يعني ما الذي تريده، أن ما الهدف الذي تريد أن تحققه من خلال هذا الاستهداف، إذا الذي تنفيه على فكرة، يعني هي تنفي أن هناك أي مواجهات عن الضالع؟
3: تتحدثين عن الضالع، طبعا هي قريبة من عدن جدا، وطبعا هناك قوات حكومية، يعني هو المقصود من قبل الحوثيين توسيع بنك الأهداف أولا، الضغط على كل هذه القوات، وإيلام أيضا الحكومة اليمنية، ورسائل أيضا إلى المملكة العربية السعودية. لكن الآن يعني من الواضح أن الحوثي يوسع دائرة الأهداف، وأيضا من الواضح أيضا أن الحكومة أيضا بدأت توسع دائرة الأهداف. لو لاحظنا الأمر الآن أن كل المواجهات تدور عبر الطائرات المسيرة، هذه حرب جديدة طبعا لا يمكن التقليل منها، وتكاليفها أقل طبعا، وخاصة الحكومة اليمنية الآن بدأت تتحدث عن طائرات مسيرة. الحوثي سابقا كان لوحده
1: يحتكر
3: هذه الوسيلة، الطائرات المسيرة والصواريخ البستيرة، وكان طائرات المسيرة، وقبل فترة كان يتحدث عن إسقاط طبعا طائرة مسيرة تابعة للحكومة اليمنية. فنحن الآن أمام نوع من السلاح الجديد الذي تستخدمه القوات الحكومية اليمنية، وهذا نوع من الحرب الجديدة الذي يعني التكاليف تعتبر أقل، لكن في الميدان الأضرار تبدو أكبر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية هنا في القناة. أعلنت محافظة القدس أن الاحتلال طرح مناقصة لبناء 627 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، في حين أفاد مراسل الجزيرة أن وزراء وأعضاء كنيست وضعوا حجر الأساس لمستوطنة جديدة في بلدة عرابة غربية جنين. ومعنا الآن من عرابة جنوب غرب جنين مراسلة الجزيرة أو مراسل الجزيرة بالأحرى ليث أجعار. إذن هذه المستوطنة الجديدة التي تم تأسيسها الآن في عرابة، ما خصوصيتها؟ ويعني ضعها لنا في السياق.
4: هي مستوطنة عمق دوتان التي أعيد أو تم إقرارها خلال الآونة الأخيرة على أراضي بلدة عرابة إلى الجنوب من إلى الجنوب من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين. مستوطنة عمق دوتان هذه التي تم وضع اليوم فيها حجر الأساس لبدء الفعل لعودة المستوطنين إليها بمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية والكنيست، إضافة إلى أعضاء من الجمعيات الاستيطانية، وأيضا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان. تم وضع حجر الأساس للبدء الفعلي بالعودة لهؤلاء المستوطنين في هذه المستوطنة التي تقع وأقيمت على أراضي بلدة عرابة، وتم على إثرها إخطار عشرات المنازل والمنشآت التجارية والزراعية، إضافة إلى منازل الفلسطينيين السكنية المناطق بعد أن تم إقرار والبدء في هذه المستوطنة. هنا هذه هي عمق دوتان، سيتم ربطها بشارع استيطاني على طول ما يزيد على 22 كيلو مترا مرورا من بلدة عرابة باتجاه منطقة ميركا وصولا إلى عنزة وعجة وفي النهاية إلى مستوطنة صانور التي أعيد أيضا بناؤها بعد إخلائها بموجب قانون فك الارتباط عام 2005. منذ ساعات الصباح الاحتلال الإسرائيلي قام بإفراغ عدد من منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى ثكنة عسكرية لتأمين تحركات المستوطنين وأعضاء الكنيسة الذين جاءوا إلى هذه المستوطنة لتدشينها والبدء بوضع حجر الأساس فيها، إضافة أيضا إلى مستوطنة نوعاء التي بدأ بها الجيش قبل أيام بعملية التجريف لوضع كرفانات ومنازل متنقلة. نعم. في هذه المناطق ضمن المخططات الاستيطانية التي وصلت إلى ما يزيد على 18 مستوطنة وموقعا عسكريا فقط في مدينة جنين منذ بداية هذا العام، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وكان قد صرح أعضاء في الكنيست وعلى رأسهم بتسانيل سموتريتش بإقامة 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال ولاية الحكومة الحالية.
1: أشكرك جزيلا ليث جعار من عرابة. في قطاع غزة تكافح عائلات لتأمين قوت يومها، وقد أصبحت التكايا ملاذا أخيرا لآلاف المحتاجين كذلك، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الغذائية. مراسلنا رامي أبو طعيمة رصد المشهد عن قرب.
5: بعد 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما زالت موائد الناس في قطاع غزة تخلو من الطعام في آلاف الخيام.
6: بناتي تنتل مع سوء تغذية حاد، يعني كل ما بروح بصيرن أسوأ مش بتحسنن. أعطتني الحليب وشلاديات تكبل الحليب لأنه فيش بدخلش علينا لحوم. بنتي بتقول نفس الضيات وربنا اللي يعلم.
5: في هذه الخيمة لا يطهى الطعام إلا إذا عاد صالح عاشور بما توزعه التكية الخيرية في مواسخ يونس، وإن خلت الأيدي من تلك الوجبة نام الجميع جوعا.
7: بالنسبة لإلي أنا والوضع اللي أنا عايش فيه ما وقفتش الحار، لأن أنا لولا التكية الأولاد هذول بموتوا من الجوع، وعندي 2 مرضى كمان مش قادر أوفر شيء أكل لهم. يعني لما واحد بنو جيع بقدرش أجيب له أي حاجة، أي حبة مسكن.
5: هنا تتعالى أصوات الأواني الفارغة ويشتد الزحام حول التكية للحصول على وجبة واحدة.
8: الناس لا يمتلكون المال لشراء حاجاتهم الأسواق، المساعدات شبه متوقفة، لا يوجد مساعدات، لا يوجد عمل، لا يوجد أموال مع الناس. المجاعة كما تشاهدون لم تنتهي في غزة، بل ما زالت مستمرة وتزداد سوءا يوما بعد يوم.
9: أنا والبنات بنجعانين، يعني من وين بدنا ناكل، من وين بدنا نشرب. لما فيش تكيات ولا في هان ولا هان ولا هان من وين نجيب؟ في المسار ما فيش معنى.
5: تحذيرات حقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية مع تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتماد على المساعدات
10: في ظل انعدام المنظومة الصحية في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان ومنع عمل المؤسسات الدولية التي تقدم الإغاثة والمعاناة والخدمات الصحية من العمل في قطاع غزة، فكل ذلك يؤكد بأن الأوضاع متجهة إلى مزيد من التدهور.
5: تشير التقديرات إلى أن نحو 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يقترب 10% منهم من حافة المجاعة.
11: جوع، خيام بلا طعام، وطوابير طويلة تنتظر وجبة واحدة، هكذا هي الحياة في قطاع غزة. مشاهد تؤكد التحذيرات الأممية التي تشير إلى دخول القطاع المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يلوح خطر المجاعة. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
1: والآن إلى نافذة اقتصادية نتناول فيها مسارات العراق البديلة لتصدير النفط في ظل أزمة هرمز، والتفاصيل مع سلمى الجمل. تفضلي سلمى.
12: شكرا لك ليلى، أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الخاصة. تواجه الدول المنتجة للنفط في الخليج تحديات لضمان تدفق إمداداتها عبر مضيق هرمز الذي لا تتوقف الاستهدافات فيه مع تجدد التصعيد، كما تتزامن هذه الاستهدافات بحالة من عدم اليقين واستمرار التجاذبات بين الجانبين الإيراني والأمريكي حول طبيعة وآليات وشروط مرور السفن. معنا من بغداد مدير مكتب الجزيرة سامر يوسف. سامر، مرحبا بك معنا. إلى أين وصلت المفاوضات بين بغداد وطهران بشأن مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز حتى الآن؟
13: سلمى، وفقا للتصريحات الرسمية التي تصدر بين الحين والآخر، إن كان من المتحدث باسم الحكومة أو الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي، بالفعل هناك كلام، هناك اتفاق وفقا للمتحدث الرسمي، ولكن عندما تشتد التوترات في المنطقة ترفض إيران مرور أي ناقلة وتقول أنها تملك ورقة ضغط على الولايات المتحدة لا يمكن التفريط بها. وهنا يمكن تعريف ورقة ضغط هذه بأنها مضيق هرمز بطبيعة الحال، ولكن أيضا هناك بعض ناقلات النفط بشكل محدود مرت، أبرزها ما اتجه إلى الصين وكان يحمل نفطا عراقيا وكان التنسيق مع إيران، ولكن لا يمكن للعراق وفقا لخبراء الاقتصاد ووفقا للحكومة العراقية البقاء على هذا الحال والاعتماد بشكل كلي على مضيق هرمز، على اعتبار أن صادرات العراق التي كانت تصل ما قبل هذه التوترات وهذه الحرب حتى مطلع العام الحالي كانت تصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا وتتجاوز هذا الرقم أحيانا. اليوم وفقا لوزير النفط في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس قال بأن إنتاج النفط أو تصدير النفط تراجع بنسبة 75% في بعض الأحيان، في أفضل الحالات وصل العراق إلى 1.5 مليون برميل نفط يوميا خلال هذه الفترة، أي تصدير هذه الكمية. بكل الأحوال العراق يحاول التنسيق مع إيران في الوقت الحالي، ولكن يمتلك وفقا للمعطيات والبيانات الرسمية والزيارات الرسمية لرئيس الحكومة بعض الاتفاقات المبدئية لإيجاد خطط بديلة لتصدير النفط العراقي، منها عبر تركيا ومنها أيضا عبر سوريا خط بانياس، وأيضا هناك من يتحدث على إمكانية تنسيق بين العراق والسعودية لاستخدام الأراضي السعودية والتصدير عبرها، إضافة إلى الأراضي الأردنية والوصول إلى ميناء العقبة. كل هذه خطط عراقية حكومية تحاول تلافي هذا الإحراج الاقتصادي الداخلي، على اعتبار أن الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي سلمى، ويعتمد بنسبة تتجاوز 90% منه على تصدير النفط.
12: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من بغداد سامر يوسف. وقد دفعت الحرب والأزمة في هرمز دفعت العراق إلى البحث عن مسارات بديلة إذن لتوسيع التصدير عبر تركيا وسوريا والأردن إلى جانب إنشاء خزانات خارجية، حيث اتفق العراق مع ائتلاف شركات تقوده شيفرون الأمريكية لبناء

0: خط أنابيب لنقل النفط الخام من البصرة جنوبي البلاد إلى أقصى شمال العراق بطاقة 2 مليون برميل يوميا، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار دولار. وأكد الوزير أن الطاقة المخططة لخط أنابيب البصرة في شخابور على مثلث الحدود مع تركيا وسوريا تبلغ 2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، تمهيدا لتصديره عبر ميناء بانياس السوري. وأشار وزير النفط العراقي إلى أن الخطة تتضمن إحياء مشروع تصدير النفط عبر ميناء العقبة الأردني أيضا وربطه بخط البصرة في شخابور. إضافة إلى ذلك قال الوزير إن بغداد جددت الاتفاقية النفطية مع أنقرة لتشغيل خط أنابيب كركوك جيهان التركي ورفع سعته لينقل 750 ألف برميل يوميا. وتعمل بغداد على إنشاء خزانات نفطية في عدد من الدول لتعزيز مرونة الصادرات وتقليل تداعيات تعطل الممرات البحرية. يأتي كل ذلك بعدما عانى العراق تراجعا بأكثر من 50% من معدلات تصدير النفط بسبب هذه الحرب، حيث وصلت خلال الشهر الحالي إلى مستوى 1,700,000 برميل فقط يوميا. وكان صادرات العراق النفطية قبل الحرب تبلغ 3,400,000 برميل يوميا عبر مضيق هرمز. للإضاءة أكثر والتحليل معنا من بغداد عاصم جهاد المتخصص في قطاع الطاقة. مرحبا بك سيد عاصم. إلى أي مدى يستطيع العراق تقليص اعتماده على مضيق هرمز الذي تمر عبره أكثر من 90% من صادراته النفطية؟
1: شكرا لكم. أولا يجب يعني التفريق بين الأزمة الحالية والحلول المستقبلية. كل المسارات التي تحدثنا عنها وتحدثتم بها فيما يخص المسار عبر البصرة حديث بانياس أو عبر الخط الآخر من البصرة إلى كركوك في شخابور تأتي في إيجاد الحلول المستقبلية لتعزيز الصادرات النفطية العراقية، وتكون هذه يعني منافذ تصديرية تسند المنفذ الجنوبي الذي يشكل المنفذ الرئيسي للصادرات النفطية العراقية، واللي كان العراق يصدر من خلاله 3,500,000 برميل قبل هذه الأزمة. وبالتالي يعني المنفذ الجنوبي يتميز بقربه من الحقول النفطية وأيضا إطلالته على الخليج وعلى العالم. وبالتأكيد الحلول التي يعني يجري اتخاذها من قبل الحكومة هي حلول مستقبلية للسنوات القادمة وليس لحل المشكلة الآنية. الآن العراق يعاني من مشكلة بعدم تمكن العراق من تصدير الكميات يعني المخصصة للتصدير، والذي أدى إلى تراجع كبير في الصادرات النفطية العراقية.
0: سيد عاصم، إلى أي مدى أي حد يمكن التعويل على المسارات البرية وموانئ كالبحر المتوسط والبحر الأحمر أيضا من أجل تصدير هذا النفط العراقي الذي يعني هو عصب شريان رئيسي للاقتصاد العراقي، مع عامل الزمن الذي يلعب دورا مهما؟
1: أكيد يعني هذه المشاريع يعني يمكن الانتهاء من هذه المشاريع لو سارت بصورة طبيعية، يعني من 3 إلى 5 سنوات على أقل تقدير. أما الحلول الآنية فالخطوط البرية هي يعني غير عملية، وبالتالي تعاني من مشاكل كثيرة لنقل النفط الخام من جنوب العراق إلى شمال العراق ومن ثم ضخه عبر الأنابيب. وبالتأكيد هذه الطريقة يعني عملية معقدة، لكن الآن يمكن يعني اتخاذ يعني مسار تعزيز الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي كحل سريع، عبر تفعيل الانتاج النفطي من حقول الإقليم والتي تراجعت أو توقفت يعني نتيجة الحرب أيضا والأزمة الأمنية وغير ذلك. وبالتالي أيضا يجب تعزيز الانتاج النفطي من كركوك وأيضا نقل جزء من نفط الجنوب، وبالتالي يمكن يعني زيادة كميات الضخ يعني كحل يعني وقتي لهذه الأزمة والتعويض عن فقدان الكميات عن النفط عبر يعني كمية الصادرات المفقودة عبر المنفذ الجنوبي. وبالتالي يعني يجب أن يكون هناك جهود إضافية.

0: قبل الوزارة. وبالتالي نعم.
1: كما تابعنا هناك اتفاقيات يعني تعقد مع شركات مثلا نفط عالمية كشيفرون من أجل يعني إيجاد هذه المسارات البديلة. إلى أي درجة مثل هذه الاتفاقيات تسهم في إيجاد حلول مستدامة لموضوع النقل البحري للنفط؟
0: بالتأكيد يعني اليوم يعني كان هناك أيضا اجتماع يعني مع الشركات العالمية في هذا الإطار لبحث موضوع المسارات الجديدة. وبالتأكيد يعني يجري بحث كيفية وآليات تنفيذ هذا المشروع وأيضا التمويل والطرق وأيضا التحديات التي تواجه هذه المشاكل وتدليلها من أجل المضي يعني في تعزيز الصادرات النفطية العراقية. وبالتالي هذه المنافذ هي منافذ كما ذكرت يعني مستقبلية تعزز من الصادرات النفطية العراقية. وأيضا هو التغيير في عدم الاعتماد على منفذ تصديري يعني وهو المنفذ الجنوبي، وبالتالي تكون هناك مرونة في عملية تصدير النفط العراقي. وأيضا هناك الدول الجوار والدول الإقليمية تعمل على تعزيز موقعها بالاعتماد على النفط العراقي.
1: وزير النفط تحدث أيضا عن خطط لتخزين النفط العراقي في الخارج، إلى أي درجة تبدو هذه الخطط هي خطط مجدية؟
0: نعم بالتأكيد يعني للأسف يعني فقدان العراق سابقا يعني لرؤية يعني تسهم في تعزيز التخزين الخارجي كان أحد يعني للأسف العوامل المؤثرة على الاقتصاد النفط العراقي. يعني يكاد يكون العراق يعني الدولة الوحيدة في المنطقة التي تفتقد إلى التخزين الخارجي. كان يمكن يعني أنه قراءة الأزمة بشكل يعني قراءة واقعية، وبالتالي كان العراق ممكن يخزن يعني من النفط الخام في آسيا. وبالتأكيد هذه الطريقة كانت تنقذ الاقتصاد العراقي وأيضا تسهم في يعني وجود كميات من النفط يعني تسهم في يعني تعويض العراق للكميات المفقودة. وبالتالي على العراق أن يفكر من الآن في كيفية تعزيز التخزين الخارجي بالاتفاق مع الدول والشركات النفطية. وبالتالي هذه استراتيجية يجب تعزيزها، وأيضا يجب أنه تغيير التعاطي الاستراتيجي مع النفط وأيضا مع الأسواق العالمية بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد عاصم جهاد المتخصص في قطاع الطاقة، شكرا لك على المشاركة معنا. بإذن نأتي إلى ختام هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: شكرا جزيلا سلمى، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز، كذلك التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في التفاصيل، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وفي مراحلها النهائية. وأضاف عرقشي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وبينما أشار عرقشي إلى أن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن، نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. في الأثناء، أفاد موقع المرشد الإيراني أن الرئيس بيزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. أما في الولايات المتحدة، فقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. في اليمن، أفادت وسائل إعلام حكومية باستهداف الحوثيين ميناء المخا الواقع تحت سيطرة الحكومة، وأن مضادات جوية تصدت لمسيرات حوثية في سماء المدينة. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة أن وزراء وأعضاء كنيست وضعوا الحجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة غربية جنين شمالية الضفة. ومن جهتها قالت محافظة القدس إن الاحتلال طرح مناقصة لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمالية القدس المحتلة. إذن كالعادة نبدأ بالملف الإيراني الأمريكي. ينضم إلينا من واشنطن نور الدين بزيان، ومن طهران تنضم إلينا مراسلتنا رانيا قاسمي. ولكن قبل أن نبدأ نشير إلى هذا الخبر، نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة والتي قدمها مجلس السلام، ولن ننفذ بحسب نتنياهو أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. إذن هذا التصريح لنتنياهو برفض كامل لوثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام. ويقول نتنياهو أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب قبل أن يتم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. إذن هذه تطورات، كنا تابعنا إذن الموقف الإسرائيلي والذي لم يكن واضحا تماما بالنسبة للنقاط 15، ولكن هذا التصريح الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي لا يترك مجالا لأي تفسير آخر. فنتنياهو يقول لن تقام دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية. إذن هذا التصريح من نتنياهو يؤكد فيه أن دولة فلسطينية لن تقام ما دام هو رئيسا للوزراء، سواء كان الأمر في غزة أو في الضفة الغربية. تصريح لافت في توقيت أيضا مهم، خصوصا مع وجود ما يعتقد أنه ضغط أمريكي بهذا الاتجاه. ولكن واضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يأخذ موقفا حاسما بشأن موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية، وكذلك بشأن وثيقة السلام التي قدمها مجلس السلام والمكونة من 15 بندا، رفض كامل ورفض لتنفيذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. ما الذي يعنيه شكل حقيقي؟ ويعني ما الذي دعا نتنياهو للتصريح بمثل هذه التصريحات في هذا التوقيت كما قلنا، والذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إيجاد نوع من التهدئة، خصوصا وأن الوقت هنا يجري والاقتراب من الانتخابات النصفية، ونعرف ما تعنيه بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية، خصوصا مع تصاعد أصوات مناهضة للمساعدات التي تقدم لإسرائيل سواء في الكونغرس أو على المستوى الشعبي. إذن هذه التطورات، نحن بصدد معرفة تفاصيل أكثر بشأنها مع مراسلنا محمد خيري من رام الله. إذن هذه التصريحات لنتنياهو ضعها لنا في السياق لو سمحت، وأين ومتى ولماذا يصرح بها نتنياهو الآن؟
3: بطبيعة الحال هذه التصريحات تأتي في أعقاب جلسة للحكومة الإسرائيلية. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت يوم أمس بأن الوزراء خلال اجتماع هذه الحكومة سيستمعون إلى إحاطات من المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. بالتالي كانت هذه التصريحات التي أعقبت هذه الجلسة لبنيامين نتنياهو. هو في البداية يعلن رفض إسرائيل للخمسة عشر نقطة التي جاءت في الوثيقة التابعة لمجلس السلام السلام في قطاع غزة. وقال نتنياهو أيضا بأن إسرائيل لن تنسحب من القطاع ما دامت حماس لم تجرد من سلاحها. إذن هذا هو الموقف الرسمي ربما يكون الأول الذي يصدر عن الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي لنفي هذه الوثيقة وعدم التوقيع عليها.
2: نعم يستخدم بشكل حقيقي هنا، هل لهذا دلالة خاصة؟ يعني هل هناك تفاصيل بشأن ما يقصده نتنياهو بشكل حقيقي؟
3: يعني نتنياهو يريد القول أيضا أن إسرائيل ستبقى موجودة في تلك المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، وهو كذلك يأتي بهذا التصريح بعدما كشفت وسائل الإعلام من ضمنها القناة الثانية عشر الإسرائيلية الليلة الماضية بأن إسرائيل فعلا عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعات عدة من أجل بحث بدء عملية الانسحاب من بعض المواقع في داخل قطاع غزة من أجل السماح بدخول القوات الدولية إلى هذه المواقع. كذلك نتنياهو يكشف تفاصيل مهمة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، هو يقول أن إسرائيل تجري عمليات في الجبهة اللبنانية ولم تتوقف حتى هذه اللحظة، ولكنه يقول أن ثمة عمليات لا يريد الإفصاح عنها تجري في لبنان، هي معلومات سرية كما يبدو نتنياهو يحجم عن كشفها في هذه الأثناء، كما هو يقول بأنه ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية فإن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. هذا التصريح ليس جديدا من بنيامين نتنياهو، هو كرره كثيرا، ويقول أيضا بأن إيران لم تهاجم إسرائيل خلال الأسابيع الماضية لأنها تدرك بأنها إذا هاجمت إسرائيل فإن إسرائيل سترد بقوة، ويقول لأن إيران تعرف حجم الضربة القوية التي ستوجهها إسرائيل إليها. وهو كذلك لم ينسى أن يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما سماه بالشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وهنا يؤكد مرة أخرى بأن إيران لن تمتلك هذا السلاح النووي أبدا ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية. إذن تصريحات حول الجبهات المختلفة يدلي بها رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه الأثناء في أعقاب جلسة الحكومة الإسرائيلية، وهو يؤكد بأن هذه التصريحات تأتي في أعقاب ما سمع وجرى تناقله في وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرا، سواء فيما يتعلق بإيران والاتفاق مع إيران أو كذلك بما يتعلق بالجبهة اللبنانية وجبهة قطاع غزة التي دار حولها أحاديث كثيرة خلال الفترة الماضية في وسائل الإعلام الإسرائيلية. هو يتحدث فعلا عن تفكيك حقيقي لسلاح حركة حماس، ذلك لأن هناك مسؤولين إسرائيليين من ضمنهم وزراء شركاء لنتنياهو في الحكومة الإسرائيلية كانوا قد أشاروا إلى أن الاتفاق والنقاط التي وافقت عليها حماس لن تضمن تفكيك سلاح حركة حماس، وهناك اتهامات للحكومة الإسرائيلية أنه في حال وافقت على هذه البنود فإنها تتخلى أولا عن سكان منطقة الجنوب في إسرائيل، وكذلك لن تحقق أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بالتالي هناك من رأى بأن التصديق الإسرائيلي على هذه النقاط هو عمليا ضمان وجود حركة حماس، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أيضا الليلة الماضية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن حماس لا تزال تسلح نفسها في داخل قطاع غزة، وبأنها لا تزال موجودة وتحكم السيطرة على بعض المواقع في داخل القطاع. ولذلك يستخدم نتنياهو هنا كلمة الحقيقي، وهو يذكر جميع أنواع السلاح، ليس هو يتحدث عن السلاح الثقيل والسلاح الأقل ثقلا لدى حماس، ويريد تجريد حركة حماس من كل أنواع السلاح التي بحوزتها كما يشير رئيس الوزراء الإسرائيلي. وهو يكشف أيضا بأن إسرائيل تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء جلسات ومشاورات بشأن هذه الموضوعات المختلفة، وبخاصة فيما يتعلق بقطاع غزة. هنا نشير أيضا إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكي كان قد زار إسرائيل يوم أمس، وكشفت أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه عقد سلسلة اجتماعات لتقدير الموقف في الجبهات المختلفة، ولكن بحسب الإذاعة فقد كانت أبرز الجبهات التي بحثها مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وكذلك قيادات الجيش الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين والعسكريين في إسرائيل هي التي تتعلق واللافت بقطاع غزة.
2: واللافت محمد ما يقوله نتنياهو، نعرف كيف نتمسك بموقفنا حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا عندما يكون ذلك ضروريا. وأعتقد أن يعني الإشارة واضحة لمن هم أفضل أصدقاء إسرائيل هنا. هو بلا شك يتحدث عن الإدارة الأمريكية ويتحدث عن ربما ضغوطات مورست في السابق، ولكن يقول الآن نعرف كيف نتمسك بموقفنا حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا. دلالة مثل هذا التصريح في هذا التوقيت محمد.
3: نكمل الجملة أيضا ليلى، هو يضيف عليها بأن وجود دولة إسرائيل وأمن كل مواطني إسرائيل هو أمر غير قابل للتفاوض. في طبيعة الحال لا يمكن فصل ما يجري الآن بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك محللين ومراقبين في داخل إسرائيل نفسها عن اقتراب موعد الانتخابات العامة في إسرائيل. نتنياهو كان قد تعرض خلال الأيام الماضية، ولعله تعرض خلال الأسابيع الماضية منذ بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إجراء مفاوضات مع إيران إلى انتقادات كثيرة، وكذلك تعرض إلى انتقادات في أعقاب ما سمي إسرائيليا بتكبيل نتنياهو أيدي الجيش الإسرائيلي سواء في الجبهة اللبنانية أو كذلك في جبهة قطاع غزة، إذ كانت مصادر إسرائيلية قد كشفت بأن الجيش لم يعد يمتلك الحرية التامة بالعمل في القطاع وكذلك في لبنان بسبب الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. أقر بذلك أيضا يوم أمس أو يوم الخميس خلال اجتماع المجلس المصغر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي نقلت عنه صحيفة يدعوت أحرنوت القول بأن ثمة ضغوطات كبيرة تمارس على إسرائيل. وقال مسؤول إسرائيلي أيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعطي إسرائيل مجالا كثيرا من أجل التحرك. بالتالي كل هذه الانتقادات تأتي قبيل الانتخابات وفي ظل استطلاعات الرأي التي تجريها وسائل إعلام إسرائيلية كبيرة مثل القناة 12 الإسرائيلية وصحيفة معاريف، وهي تكشف بأن نتنياهو لا يزال حتى هذه اللحظة يخسر مزيدا من المقاعد في الكنيست في حال جرت هذه الانتخابات. بالتالي هناك مساعي من قبل الأحزاب الإسرائيلية المختلفة محتدمة نشاهدها ونراها بشكل يومي، وكأنهم يعرضون برنامجهم الانتخابي، وأيضا بدأت عملية عرض هذه البرامج من خلال المنشورات المختلفة ومن خلال التصريحات المختلفة والتي تتحدث عن موقف كل مرشح لهذه الانتخابات من قطاع غزة من لبنان وكذلك من الجبهة الإيرانية. بالتالي نتنياهو يحاول الآن من خلال هذه التصريحات كما يشير بعض المراقبين في إسرائيل دحض كل ما يروج عنه وعن الحكومة الإسرائيلية في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك ما يأتي على لسان وزراء سواء من أولئك المقربين من نتنياهو أو غيرهم بالحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى المعارضة الإسرائيلية التي تهاجم نتنياهو بسبب ما تقول أنه تدخل الرئيس ترامب وقدرة الرئيس ترامب على لجم الحكومة الإسرائيلية. بالتالي نتنياهو يحاول القول الآن أن ترامب لديه تأثير وهو شريك حقيقي ولكنه لن يستطيع وقف إسرائيل إذا كان الأمر متعلقا بأمنها وكذلك بوجودها.
2: محمد، لافت أننا ذهبنا من عدم الموافقة على المسودة المتألفة من 15 بندا إلى رفض كامل للوثيقة بكل بنودها. يعني فيمكن أن يعني أنت تحدثت عن الضغط الداخلي اليميني والانتخابات على الأبواب، ولكن أيضا هل يمكن أن يكون مرده تطمينات أمريكية ربما كذلك أدت إلى هذا التغيير؟
3: ما نعرفه ليلى أن هناك ضغوط كبيرة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على هذه النقاط، وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت بأن حجم هذه الضغوطات ثقيلة كما كانت تسميها من أجل فعل شيء ما يتعلق في قطاع غزة. حتى أن نتنياهو عندما زار الرئيس ترامب كانت القناة 12 الإسرائيلية قد كشفت بأنه اضطر إلى تقديم شيء ما لترامب من أجل خوض هذه الاجتماعات معه في البيت الأبيض، وكان اختيار نتنياهو لقطاع غزة من أجل ما يقال إسرائيليا بأنه تقديم تنازلات وإعطاء أوامر بالسماح للقوى الدولية ببدء التجهز من أجل الدخول إلى بعض المواقع في داخل قطاع غزة. ولكن الآن نتنياهو وبعد جلسات عقدت في الكابينيت وقال خلالها يوم الخميس الماضي إن لدى إسرائيل ملاحظات على هذه البنود 15، وبأن إسرائيل نقلت هذه الملاحظات للإدارة الأمريكية التاريخية. ما كان يتوقع إسرائيليا هو أن ترفض الحكومة الإسرائيلية بعض هذه البنود. على لسان نتنياهو نفسه كانت قد كشفت وسائل إعلام بأنه قال إن ثمة تحفظات وملاحظات على بعض البنود وليس كل البنود. لكن نتنياهو الآن يفاجئ العالم ويفاجئ الإسرائيليين وكذلك ربما يفاجئ الإدارة الأمريكية برفض إسرائيلي واسع لكل هذه النقاط، ما يعني أن إسرائيل لا تريد الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة وتضع شروطا تتعلق بتجريد حركة حماس من السلاح بشكل كامل. في طبيعة الحال كما أشرت قبل قليل هذا يأتي في ظل انتقادات واسعة النطاق تمارس على نتنياهو وعلى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وبخاصة الجيش الإسرائيلي وممثله في المجلس المصغر من أجل عدم السماح للقوة الدولية بدخول قطاع غزة وعدم التقدم ما دامت حماس تمتلك السلاح في داخل القطاع. إسرائيل تعتقد بأن تصديق حماس على هذه النقاط كان كما جاء على لسان رئيس الشباك الإسرائيلي ديفيد زيني بأنه كمين استراتيجي وأمني وسياسي لإسرائيل. هذا ما قاله زيني للوزراء خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي لبحث مسألة قطاع غزة على وجه التحديد. كانت هناك دعوات خلال ذلك الاجتماع كما سرب في صحيفة إسرائيل هيوم وغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية لرفض هذه النقاط، وكذلك كانت هناك إحاطة أمنية تشير إلى أن حماس حاولت وضع إسرائيل في كمين وبأنها تراوغ من خلال التوقيع على هذه النقاط بالتالي إلى رفض وقوع إسرائيل في هذا الكمين. وكانت هناك تحذير بأن لذلك ستكون تداعيات بعيدة المدى وقصيرة المدى على إسرائيل، حتى إن قادة في الجيش الإسرائيلي كانوا قد حذروا من أن تكبيل أيادي الجيش الإسرائيلي والسماح بالانتقال للمرحلة الثانية في غزة وكذلك الانسحاب من لبنان إضافة إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ربما يسمح لإيران وما يسمى بالمحور الإيراني بأن يستيقظ مجددا وبأن يشكل تهديدا أمنيا على إسرائيل كما كان يشكل هذا التهديد قبل يوم 7 أكتوبر لعام 2023. كان هناك رفض تام لمثل هذه التحركات. الآن بناء على هذه التصريحات ربما إسرائيل كما كشف نتنياهو تزداد في موقفها تصلبا إزاء الجبهة اللبنانية على وجه التحديد وجبهة قطاع غزة. حتى فيما يتعلق بإيران كانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت يوم أمس بأن إسرائيل وفي الغرف المغلقة لا تزال تخطط حتى هذه اللحظة من أجل شن عملية واسعة النطاق كما تسمى وحدها على إيران في حال رفضت الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة بهذه العملية العسكرية.
2: نعم، اللافت أنه يعلن عن هذه العملية العسكرية السرية كما وصفها ويصر على أنها سرية، يعني من باب ربما الضغط النفسي هنا، وهذا يختلف ربما بعض الشيء فيما يتعلق بالموقف في غزة. هناك صراحة ووضوح كامل، بينما بالنسبة لجنوب لبنان هناك سرية.
3: بالنسبة لنتنياهو فإن المفاوضات التي تجري حاليا هي تجري بين طرفين رسميين هما الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية بخلاف ما يجري مع حركة حماس كما تشير بعض المصادر الإسرائيلية. بالتالي يحاول نتنياهو من خلال هذه التصريحات التي يضفي عليها شيئا من التعتيم والسرية كما يرى البعض في إسرائيل بأن يحاول أن يبقي الوضع على ما هو في داخل لبنان سواء فيما يتعلق بالمفاوضات من جهة وكذلك فيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في الإسرائيلي في مواقع في الجنوب اللبناني بخط متوازن، يعني مفاوضات من جهة مع الحكومة وعمليات مستمرة ضد حزب الله من جهة أخرى. هو يقول إن إسرائيل تعمل ونفذت خلال الأيام الماضية كما يشير عملية واسعة في لبنان، وهذه العملية كما يشير أدت إلى قتل مسلحين ويشمل ذلك منطقة علي الطاهر كما يشير، وهو يؤكد أنه لن يفصح عن هذه المعلومات ويقول نحن الآن في خضم عملية مهمة جدا، ونعمل بشكل حثيث وبحزم في لبنان كما يشير نتنياهو، وذلك بفضل الجيش الإسرائيلي كما يقول، الذي يسعى إلى إزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية ضد المواطنين الإسرائيليين. كما يؤكد نتنياهو بأنه ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية فإنه لن تقوم أي دولة فلسطينية، لا في الضفة الغربية هنا ولا في قطاع غزة، لا تابعة لحركة فتح ولا كذلك تابعة لحركة حماس كما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه الأثناء. وهو يؤكد بأن الأحاديث وكذلك الاجتماعات والمشاورات بين الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة بشكل متواصل فيما يتعلق بالجبهات المختلفة. كانت فعلا هناك تطورات كما أشرنا إليها، من ضمنها الزيارة التي أجرها المسؤول الأمريكي العسكري يوم أمس إلى إسرائيل، والتي كشف عنها بعدما غادر إسرائيل، وكانت قد أطفت عليها إسرائيل شيئا من السرية حتى انتهت.
2: أشكرك محمد، طبعا ابقى معنا، سنعود إليك لنرصد أي تصريحات أو مواقف جديدة، ولكن نبقى في سياق هذه التطورات والتصريح الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن وثيقة مجلس السلام. وينضم إلينا من نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد، أهلا وسهلا بك. من يعني في الواقع هذا التطور لافت، ذهبنا من عدم موافقة وهذه ليست مسودتنا إلى رفض صريح وواضح، وفي نفس الجملة إشارة إلى أفضل الأصدقاء. ماذا يلفتك في تصريحات نتنياهو الأخيرة؟ نعم دكتور رائد، تسمعني أم لا؟
4: نعم أسمعك.
2: ممتاز. نحن طبعا بصدد مناقشة هذه التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي التي يرفض فيها جملة وتفصيلا الوثيقة التي قدمتها أو قدمها مجلس السلام، والمتألفة من 15 نقطة. هذه الوثيقة الآن ترفض بشكل قاطع. ماذا تقرأ في الطريقة التي تم فيها الإعلان عن الرفض؟
4: يعني ليلى، واضح بأن الموقف الإسرائيلي منذ اليوم الأول ينطلق من ثلاث مسلمات أساسية، ويرفض الانسحاب بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، يرفض وقف الحرب بأي شكل وتحت أي ذريعة، وفي الوقت نفسه هو يرفض مناقشة اليوم التالي، لأن مناقشة اليوم التالي يفترض أن يقود إلى سير في العملية السياسية، وهو لا يريد أن يتكلم عن أي شيء له علاقة بالسياسة في فلسطين، فهو يريد أن يبقي على الحرب، يريد أن يبقي على حالة عدم الاستقرار، لأن هذه الحالة هي التي تتناسب مع أهدافه وتتناسب مع تطلعاته، ليس فقط في قطاع غزة وإنما حتى على مستوى القضية الفلسطينية برمتها. ولذلك وضع ذرائع كبيرة، كان آخر هذه الذرائع التي تذرع بها الإسرائيلي وهي ذريعة نزع سلاح حماس، ولكن عندما تم تقديم رؤية من قبل الفصائل الفلسطينية ووافقت على تخزين السلاح، وأصبحنا في مرحلة تطبيق بنود الاتفاق بإدخال لجنة العمل الوطني التكنوقراطي وإدخال القوات الدولية، هنا وجد الاحتلال نفسه ووجد نتنياهو نفسه أنه لا يمكن له إلا أن يرفض بالشكل الذي رفض به. يعني هو لطالما حاول المناورة، لطالما قدم خيارات بيحاول اللعب في تفاصيل الاتفاق
2: واللعب بالكلمات أيضا والألفاظ. كان يقول يعني هي ليست مسودتنا، كان يقول غير موافقين، ولكن استنفذ على ما يبدو كل الألفاظ الممكنة، والآن يقولها بكل صراحة. اللافت إذا سمحت لي دكتور رائد عبارة كيف نتعامل مع أفضل أصدقائنا، لماذا برأيك اختار هذا التعبير؟ لماذا لم يقلها صراحة؟ هل هي رسالة طمأنة لواشنطن في هذه المرحلة بأن الرفض لن يمس هذه العلاقة الاستراتيجية بين البلدين؟ أم ربما تذكير ضمني بأن إسرائيل ما زالت تملك أوراق ضغط في الداخل الأمريكي في السياسة الأمريكية؟
4: يعني من نافل القول الحديث أن إسرائيل لا تمتلك أوراق ضغط. إسرائيل تمتلك أوراق ضغط، ولكن لا يمكن أن يخفى قضية أن

هناك تغيرات استراتيجية ومركزية في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، ونتنياهو يعلم ذلك والإسرائيليين يعلموا ذلك. يعني استطلاعات الرأي حتى الإسرائيلية تشير إلى أن هناك تغير في العلاقة وفي الأولويات والأهداف الإسرائيلية الأمريكية، سواء لإدارة ترامب أو على صعيد التغيرات

0: موازنة دفاعها لتعتمد على ذاتها. إسرائيل دولة تمتلك قرار، إسرائيل دولة تحترم موقف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الشمس لا تغطى بغربال، هناك تضارب في المواقف، هناك تضارب في الأولويات، وهذا التضارب كلما تكلمنا باتجاه الحلول السياسية، كلما تكلمنا باتجاه الاستقرار، كلما تكلمنا باتجاه إخفاق أصوات البنادق، زاد هذا التضارب وزاد هذا الصراع وأصبح يطغو على السطح. يعني مهما حاول نتنياهو أن يخفف من الكلمات الآن، لن يستطيع أن يقنع ترامب بأن رفضه للخطة لن يؤثر ولن يضرب مصالح وتطلعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الحالية في المنطقة،
1: ولكن
0: خاصة أنه أصلاً كما نعلم
1: إذا وضعنا الإدارة الأمريكية على جنب، إذا وضعناها فقط للحظة، يعني في النهاية أيضاً التصعيد في اللهجة هذا الذي شهدناه خلال أيام قليلة، هي أيضاً ألا يعكس ضغطاً من شركائه اليمينيين في الائتلاف؟ تعتبره كذلك من الواقع متابعتك، أم ربما قرار شخصي منه استباقاً لأي اتهامات بالتساهل في هذه المرحلة؟
0: لا لا، هو هناك حقيقة نتنياهو يواجه ضغطان، ضغط داخلي وضغط خارجي يشكل مستوى القلق الذي بات يعتري سياساته. القلق الداخلي ليس فقط من قوى اليمين بالذات سموتريتش وبن غفير الذين باتوا يحصدوا أصوات على حساب نتنياهو، كذلك لا يمكن إخفاء أن هناك صراع ظهر في الآونة الأخيرة داخل حزب الليكود نفسه، ونتنياهو بات وكأنه بط عرجاء داخل حزب الليكود. يعني هو لم يعد فقط بط عرجاء داخل منظومة الانتخابات الإسرائيلية القادمة وعلى صعيد الصوت الانتخابي، بل حتى داخل حزب الليكود بات يواجه مشكلة، لأن هناك يمين إسرائيلي يضغط هذا اليمين، حتى بات يتعامل أن إذا نتنياهو قدم ما يسميه اليمين بين هلالين تنازلات في أي ملف، فإن اليمين بقيادة سموتريتش وبن غفير يصعد من وتيرة الرفض فيكسب أصوات. إضافة إلى ذلك، حقيقة لا يمكن إنكار ما حدث في الآونة الأخيرة وبالذات اتفاق الدفاع ما بين باكستان والسعودية وقطر وتركيا، وهذا يشكل قلق مرعب لنتنياهو ويشكل ضغط جعله يتصرف وجعله يفقد حتى قدرة تحقيق أو تصوير ما الذي أنجز. كل ما نتنياهو يحاول أن يقدم صورة إنجاز يواجه بخطوة إخفاق على صعيد الداخل وعلى صعيد ماذا؟ وصعيد الخارج. ولذلك أنا أعتقد بأنه هذه السياسات هي التي تعبر عن قراراته القلقة في هذه المرحلة، طارة استجابة ليمين متطرف ولضغوط داخلية متطرفة لا علاقة لها بالواقع وتكاد تكون في مستوى تطرفها غير منطقية حتى ممن هم داخل إسرائيل، ممن يمكن أن يطلق عليهم العقلاء أو التقنيون أو القادة التاريخيين لإسرائيل، أمثال أولمرت، أمثال آيزنكوت، أمثال أيهود باراك. هؤلاء باتوا يتكلموا بوضوح وبصوت واضح تجاه هذه السياسات، أو كذلك من خلال
1: نعم.
0: ما يواجهه من ضغوط وإخفاقات خارجية جعلته يسلك سلوك قلبي.
1: والشارع نفسه، يعني إذا كانت آخر استطلاعات الرأي تتحدث عن 45% يوافقون على الاتفاق مقابل 27% يرفضونه، هذا أيضا من العوامل التي لا يمكن إغفالها. ولكن أشكرك جزيلا دكتور رائد النعيرات، أرجو أن تبقى معنا. فقط دعني أرحب من إسطنبول بسيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، أهلا وسهلا بك. يعني وأنت تتابع هذه التصريحات الأخيرة والسؤال يعني أولا طبعا ماذا تقرأ فيها وماذا عن دور مجلس السلام؟

0: الآن هل ما زال يملك أي أداة ضغط فعلية على خلفية هذه التصريحات؟
1: بداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بلا شك أن رفض الاحتلال الإسرائيلي للمسودة ولخارطة الطريق التي أقرها مجلس السلام والتي تم الموافقة عليها فلسطينيا ومن قبل الوسطاء، وتم ترحيب ودعم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب لها، يعتبر تحدي، ليس فقط تحدي للفلسطينيين واستقواء عليهم، ولكن هو تحدي للوسطاء وتحدي لمجلس السلام وتحدي للرئيس ترامب شخصيا. الآن هل يملك مجلس السلام؟ مجلس السلام لا يستطيع أن يملك أوراق قوة وأوراق ضغط غير أن يرفع تقارير، على الأقل تكون تقارير منصفة أو متوازنة، ولكن سلوك ميلادانوف هي التي وتصريحاته السابقة هي التي شجعت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة للذهاب، ونتنياهو شخصيا للذهاب إلى مثل هذا الموقف. ولهذا الاختبار الأكبر الآن والأهم هو لدى الرئيس دونالد ترامب، هل سيحمي اتفاقه؟ هل سيحمي خارطة الطريق؟ هل سيحمي الاستقرار في المنطقة؟ أم سيترك لمجموعة من، يعني أريد أن أخفف كثيرا المصطلحات، مجموعة من الوحوش ليخربوا وليدمروا كل شيء؟ أعتقد الآن الموقف غير مطلوب من مجلس السلام بقدر ما هو مطلوب من الرئيس ترامب شخصيا.
0: بمعنى أن الكرة الآن تماما في ملعب واشنطن، وهذا اختبار حقيقي للرعاية الأمريكية لخطة مجلس السلام الآن. هل سيتضح أنها كانت شكلية منذ البداية، أم أن واشنطن مستعدة أن تجعل نتنياهو يدفع ثمنا لعدم الالتزام بها؟ هل هناك مؤشرات من وجهة نظرك أنت سيد إبراهيم المدهون ترجح أحد الخيارين؟
1: وللعلم هذه ستكون اختبار واضح ليس فقط في الملف الفلسطيني بل بملفات المنطقة. معنى هل الإرادة الأمريكية ستتراجع أمام الإرادة الإسرائيلية والرفض والعبث الإسرائيلي؟ هل الآن نحن أمام نظرية الذيل الذي يحرك الرأس؟ هل اليوم ستسمح واشنطن لتل أبيب ولمجموعة من المتطرفين وشديدي التطرف في الحكومة الإسرائيلية ليخربوا كل المشاريع السياسية في المنطقة؟ اليوم لا نتحدث فقط عن خارطة الطريق في قطاع غزة، نحن نتحدث عن لبنان، الملف اللبناني، الملف السوري، الملف الإيراني. معنى إذا سمح لهؤلاء المتطرفون أن يخربوا هذه الخطة وأن يتجاوزوا الإرادة الأمريكية وإرادة الرئيس ترامب، أعتقد بعد ذلك ستفتح لهم المجال للعب في الملفات المختلفة من لبنان إلى سوريا إلى مصر إلى الخليج إلى إيران. ولهذا أنا أعتقد أننا اليوم أمام مرحلة فاصلة، ليس على مستوى الملف الفلسطيني ولكن أيضا على مستوى ملفات المنطقة. أعتقد الرئيس ترامب يمكنه أن يتدخل بشكل عاجل، لكن علينا ألا نرفع سقف التوقعات. ما أراه وما أتوقع أن سيكون هناك امتعاض أمريكي، ولكن لن يذهب إلى سلوك ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي.
0: ما هو السلوك الضاغط الذي يمكن أن يحصل؟ يعني كان هناك حديث عن ضغوطات نتنياهو نفسه تحدث عنها فيما يتعلق بضرب إيران، فيما يتعلق بالجنوب اللبناني. الآن ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس، أن يفعله الرئيس الأمريكي للضغط على نتنياهو هذه المرة من وجهة نظرك بحيث يجعل الأمر مختلفا؟
1: أنا بعتقد أنه تم ممارسة الضغوط الأمريكية على نتنياهو وعلى حكومته، وحقيقة مجرد الإعلان عن مباركة الرئيس ترامب للاتفاق ولخارطة الطريق ولهذه المسودة والإشادة بموقف الفصائل وموقف حماس بالتوقيع، هذا كان ضغطا على نتنياهو، ونتنياهو قرأه بهذه الزاوية. ولكن هذا الضغط الإعلامي يختلف عن القرارات التي يمكن أن تخرج من البيت الأبيض لتأمر الكابينت أو تأمر الحكومة الإسرائيلية بالالتزام. هذه لن لا أعتقد أنه سيصل الضغط من الضغط الإعلامي والضغط بالإيماء إلى الضغط المباشر والضغط السياسي، ولكن بعتقد أن هناك فجوة الآن واضحة، باتت واضحة، ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية في كثير من الملفات، أهمها ملف قطاع غزة. ربما يتم الوصول إلى منطقة وسطى، وهو أن يمنع الأمريكي، أن يمنع الاحتلال الإسرائيلي بالذهاب إلى عملية واسعة واستئناف الإبادة الصاخبة والبقاء على حالة الاستهدافات المحدودة دون الوصول إلى اتفاق ودون الوصول إلى تهدئة، إن كانت مؤقتة أو تهدئة شاملة. ولهذا أنا بعتقد أن نتنياهو اليوم ينظر بعين مفتوحة إلى صندوق الانتخابات، ويعرف أن كتلته الصلبة هي
0: نعم.
1: في المتطرفين الإسرائيليين، ولهذا هو سيحاول أن يمرر هذا الوقت، وسارع في التحدي، تحدي لمجلس السلام، تحدي
0: نعم.
1: للوسطاء،
0: أشرت إلى
1: وحتى
0: نقطة مهمة.
1: تحدي لتصريحات.
0: طيب،
1: نعم،
0: أشرت إلى
1: تفضل.
0: نقطة مهمة وهي في عامل الوقت، وأريد أن أعود للدكتور رائد النعيرات بهذه النقطة. يعني ألا يمكن أن يكون رفض نتنياهو الآن رفض تكتيكي مؤقت فقط حتى يكسب الوقت أمام الانتخابات، خصوصا أنها على الأبواب، أم أن معارضته هي في الواقع لجوهر خطة مجلس السلام، وهي أعمق من أن تتغير بتغيير التوقيت السياسي؟ ما رأيك؟
2: يعني لو أردنا أن ندخل إلى عقل نتنياهو، نعم أنت محقة، معارضته يعني تتجاوز فكرة الزمن، وتتجاوز فكرة انتخابات، وتتجاوز كل هذا، لأنه هو ما يريد نتنياهو هو تصفية القضية الفلسطينية. الآن ملف غزة حاضر بين يديه، ما يريده هو وكتلة اليمينية هو التهجير، هو إنهاء وجود قطاع غزة بالمعنى السياسي أو بالمعنى، إلى حد ما بالمعنى الجغرافي المتعارف عليه. ولكن الآن نتنياهو، هل يعني بحكم معرفتنا لبراغماتيته، بحكم معرفتنا لسياساته ولشخصيته، كيف سنقيس رفضه لهذا الاتفاق؟ يعني هل سيكتفي نتنياهو بالرفض ويبقى يطبق السياسة التي اتبعت خلال ال4 أيام الأخيرة، وهي وقف الاغتيالات وعدم التصعيد العسكري، أم أنه سيلجأ إلى العودة إلى الاغتيالات والتصعيد العسكري؟ هذا سؤال مهم، هذا يدلنا على طبيعة التحدي الذي يريده نتنياهو مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قد يصدر نتنياهو موقفه للرئيس ترامب وللإدارة الأمريكية أن هذا مرتبط زمنيا بالانتخابات، ولكنه لن يقوم بالتصعيد العسكري. ولكن إذا قام نتنياهو بالتصعيد العسكري، فباعتقادي بأنه يريد أن يصعد حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب، يعني فقط أريد أن أعود للسيد إبراهيم المدهون فيما يتعلق بجزئية. يعني نعرف أن المصطلحات التي تستخدم والألفاظ، يعني كل واحدة لديها حساباتها. عندما يتحدث نتنياهو عن نزع سلاح حماس، يقول أنا أعني جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكان ذكر أنه يعني أن يتم ذلك بشكل حقيقي. هل هناك أي طريقة لقطع الطريق على ما يقوله نتنياهو في هذه المرحلة؟ يعني من يحدد ما هو نزع السلاح الحقيقي من عدمه؟
1: أنا بعتقد نتنياهو نفسه ليس لديه تصور لفكرة نزع السلاح عن حركة حماس، هو شعار يتخذه ومبرر من أجل الاستمرار في العدوان والاستمرار في السيطرة على غزة. الهدف الرئيسي لدى نتنياهو ليس نزع سلاح حماس، بل نزع الفلسطينيين من غزة وتهجيرهم، والعمل على إفراغ غزة من الفلسطينيين والسيطرة الكاملة الإسرائيلية. ولهذا هو حتى لو حركة حماس كما قلت سابقا عبر شاشتكم وأكررها، حتى لو الفلسطينيين في غزة سلموا سكاكين المطبخ فلن يقبل نتنياهو، ثم بعد ذلك سيطالب بأشياء جديدة. لا يوجد سلاح حقيقي في داخل غزة سوى الإنسان الفلسطيني المنهك. هو يتحدث عن الفلسطيني في موضوع السلاح. أنا أعتقد أنه منذ توقيع الاتفاق لم تخرج طلقة واحدة، لم يتم ظهور أي من الأسلحة، غير معروف ما هو السلاح الذي يتحدث عنه نتنياهو. هناك تفصيل لدى ميلادونوف في ورقته تم الموافقة عليه وتم التوافق عليه لدى خبراء، إن كان عبر الوسطاء أو عبر مجلس السلام، وتم التوقيع عليه من قبل الفصائل الفلسطينية، وهناك جدولة لعملية النزاع. المقابل فقط المطلوب هو التزام الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الأولى. حتى اللحظة نتنياهو يتهرب من الالتزام بالحد الأدنى مما يجب أن يلتزم به. مثلا تم الاتفاق على تسليم الأسرى وتحريرهم مقابل تطبيق المرحلة الأولى من فتح المعابر وإدخال المستلزمات الإنسانية. حتى إلى الآن نتنياهو يغلق المعابر، يفرض حصارا مشددا، يمنع دخول المستلزمات الأساسية من دواء وأدوات إعمار وأدوات إسكان. كل ذلك يمنحها نتنياهو من أجل الضغط على السكان، ويوميا يضرب مقومات الحياة المتبقية في قطاع غزة. أنا أعتقد أن نتنياهو يدرك جيدا أنه لا يوجد سلاح في قطاع غزة بالمفهوم العام ولا التفصيلي، ولكن هو يعني بما تحدث به أنه يريد انتزاع الشعب الفلسطيني، نزع الشعب الفلسطيني من أرضه.
0: طيب، فقط أريد أن أسألك أيضا سيد إبراهيم المدهون، قبل أن نصل إلى هذه النقطة التي يعلن فيها نتنياهو الرفض المطلق، مررنا بمرحلة كان يقول يعني هناك بنود نعترض عليها، غير موافقين على أجزاء منها. هل خلال هذه الفترة تلقيتم أي مؤشرات سواء من مجلس السلام أو من الوسطاء على أن هناك ضغط حقيقي مورس على نتنياهو في وجه هذا الرفض؟
1: كما قلنا أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب كانت مؤشرا إيجابيا وضاغطة على نتنياهو. أيضا موقف الوسطاء الذي تحدث بوضوح على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان ووقف القتل وانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كان مؤشر إيجابي وواضع على رعاية حقيقية لهذا الاتفاق. ولكن أيضا لا ننسى أن ميلادونوف تعامل بسلبية مطلقة وتبنى وجهة النظر الإسرائيلية ومهد للرفض الإسرائيلي وانقلب على موقفه وعلى خطته وعلى مسودته، بأنه أيضا تحدث وكأنه من مكتب نتنياهو ومن مكتب الحكومة الإسرائيلية. أنا أعتقد أن أسوأ ما في هذه المرحلة هو موقف ميلادونوف، ولهذا أنا أعتقد أن ميلادونوف فشل، وميلادونوف يتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الموقف الإسرائيلي وفي فشل هذه الخطة. بلا شك أن موقف الوسطاء إيجابي، ويجب أن يكون الآن حقيقة موقف من الوسطاء من قطر ومصر وتركيا من ردا على تصريحات نتنياهو. الفلسطينيون والفصائل الفلسطينية وحماس قدمت كل ما لديها، استجابت وأنصتت بشكل جيد حركة حماس للوسطاء في الدوحة وفي إسطنبول وفي القاهرة، وأعلنت موقفها، وكان هناك أفق لدى الوسطاء أن يتم تثبيت هذا الاتفاق من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة. الرئيس ترامب أشاد بجهد الوسطاء، أشاد بموافقة حماس، أشاد بهذه المسودة. اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية يضرب كل هذه الجهود حجرا كبيرا ليهشمها وليبدأ مرحلة جديدة. هو يهدف من كل ذلك ليتم البدء بمفاوضات جديدة من حيث تم الانتهاء. أنا أعتقد الفصائل الفلسطينية وحركة حماس تحديدا لن تقبل هذا الرفض، تعمل على تعزيز حضور الوسطاء ومجلس السلام.
0: إذن سنتابع
1: نتنياهو عند حد.
0: نعم سنتابع ردود الفعل المختلفة من الأطراف جميعا على هذه التطورات، خصوصا ما تقوله إدارة ترامب التي رعت جهود مجلس السلام منذ البداية والتي كانت وراء تأسيسه. أشكرك جزيلا إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، وكذلك أشكر الدكتور رائد نعيرات الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما. الآن إلى التطورات في اليمن. قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة قصفت بالصواريخ والمسيرات حشودا عسكرية ومخازن أسلحة في المخا. ومن جهتها أفادت وسائل إعلام يمنية حكومية باستهداف الحوثيين منشآت مدنية في ميناء المخا بنحو 20 هجوما بالمسيرات، ونقلت عن مدير الميناء تأكيده وقوع أضرار جسيمة في البنية التحتية وذلك إثر الاستهداف الحوثي. هنا في الاستوديو، ولكن قبل ذلك أنوه إلى هذا الخبر الذي يأتي نقلا عن وسائل إعلام حكومية يمنية، دوي انفجارين في عنيفين في مدينة تعز. إذن انفجارات جديدة، انفجاران جديدان عنيفان في مدينة تعز. وكذلك تقول وسائل الإعلام اليمنية الحكومية أن هناك 7 قتلى ونحو 35 جريحا في قصف حوثي لميناء المخا وتجمعات سكنية. إذن هي هذه آخر الأخبار والتي سنتابعها مع مراسلينا وكذلك مع محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد شلفي الموجود معي الآن. أهلا أحمد، ولكن دعنا أولا نبدأ بالميدان، وينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي ومن عدن مراسلنا ياسر حسن. أبدأ معك ياسر، وهذه التطورات والانفجارات الجديدة، تفضل.
3: نعم، آخر المستجدات في تعز، هناك انفجارات لم نتمكن من الحصول على معلومات عنها بعد. الانفجارات كانت قبل دقائق من الآن في المدينة، ولم ترد حتى الآن أي أخبار عن طبيعة تلك الانفجارات أو هل سقط فيها قتلى أو جرحى. بالعودة إلى المخا، أيضا تجدد القصف الحوثي على مناطق المخا وخاصة على ميناء المخا، وذكرت مصادر أو مصادر إعلامية تابعة للجيش اليمني الحكومي في المخا ذكرت أن هناك موجة ثالثة من الصواريخ والمسيرات استهدفت المخا المدنية، كما صرح بذلك إعلام الجيش المرابط هناك التابع للحكومة اليمنية. أيضا هناك أنباء سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى في تلك الهجمات التي كانت سابقا على المخا بشكل عام. أيضا هناك أنباء عن قصف استهدف الجيش المرابط في منطقة الخوخة، وهي أيضا منطقة تتبع الحديدة ولكنها على الساحل الغربي أيضا وضمن مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. أيضا التطورات أو الأحداث مستمرة ومتلاحقة خاصة في المخا، وهناك أيضا تحليق مستمر للطيران المسير، وأيضا هناك موجة من القصف الصاروخي استهدف مناطق المخا من مناطق قريبة من المخا التي يسيطر عليها أنصار الله الحوثيون. أيضا الآن هناك اجتماع كان لوزير النقل مع اجتماع طارئ لوزير النقل مع المسؤولين في الوزارة لمناقشة تداعيات استهداف ميناء المخا، وأيضا لوضع خطة طوارئ للميناء وكذلك للوزارة بشكل عام لمتابعة أي مستجدات وكذلك لعمل حلول طارئة وأيضا إسعافية لميناء المخا وكذلك لكل موانئ اليمن. وايضا اكد الوزير وزير النقل ان استهداف ان الحوثيين او ان جماعه انصار الله الحوثيين لا تراعي حرمه المنشات المدنيه بما انها استهدفت ميناء المخا وكذلك منشات مدنيه في المخا وفي مناطق اخرى.
0: أشكرك جزيلا إذا على هذه التفاصيل ياسر حسن، وأنتقل إلى نبيل اليوسفي في صنعاء ومتابعة لآخر التصريحات والمواقف وتبني أيضا الهجمات من جانب جماعة أنصار الله الحوثي حتى الآن.
4: نعم، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، هذا ما أكدت عليه سلطات صنعاء، وأكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع بأنهم سيواصلون من تكثيف عملياتهم العسكرية وبأنهم يراقبون كل التحركات العسكرية للطرف حكومة عدن، مؤكدين بأنه أو الناطق العسكري أكد بأن الاستهداف كان لمناطق تجمعات عسكرية وحشود في مدينة المخاء على ساحل البحر الأحمر، وأكد أيضا بأن ذلك الاستهداف بالطائرات المسيرة والصواريخ قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم. مباشرة أكد أيضا بأن هذه العمليات سوف تتواصل وبأن الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما هو الذي دفعهم إلى هذه الاستهدافات. هذه ليلة هي اليوم الثالث على التوالي من عملية التصعيد من قبل صنعاء، البداية كانت في محافظات مأرب وكذلك محافظة الجوف بالإضافة إلى حضرموت، فضلا عن تكرار أمس على محافظة مأرب، وبالتأكيد أو بالتحديد على ما أعلن الناطق الرسمي لصنعاء على معسكر صحن الجن وهو من أكبر المعسكرات في محافظة مأرب. هذا اليوم كان باتجاه محافظة تعز وبالتحديد مدينة المخاء على ساحل البحر العربي، وأهمية هذا الميناء هو يبعد نحو 75 كيلومتر من مضيق باب المندب، وهو بمثابة قريب من عبور السفن التي تعبر من طريق خليج عدن إلى البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس والبحر المتوسط لأهميته الاستراتيجية، فضلا عن أن سلطات صنعاء تؤكد بأن هذا الاستهداف يأتي ردا على التحشيدات العسكرية والاستهدافات التي استهدفت قواتهم خلال اليومين الماضيين في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، بالإضافة إلى استهدافات أخرى في محافظة تعز، ويأتي أيضا بعد ساعات من إعلان الناطق العسكري يحيى سريع من استهدافهم مصفات أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة أكد أنها قد أصابت هدفها بدقة، وأكد أيضا بأن هذا يأتي ردا على دخول طائرات مسيرة أو تحليق واختراق الأجواء اليمنية في محافظتي حجة وصعد المتجاورتين خلال الساعات الماضية. والتأكيد هنا بصنعاء على أن التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار سوف يستمر وسوف تتكثف عملياتهم العسكرية خلال الساعات والأيام القادمة حسب نعم. سلطات صنعاء.
0: أشكرك جزيلا نبيل اليوسفي من صنعاء. إذن واضح أنها أمام جولة جديدة من التصعيد تجددت رغم مرور أسابيع على الجولة الأعنف في يوليو، ما تفسير ذلك برأيك؟
5: أولا لنقرأ من الذي بدأ المبادرة بالتصعيد ومتى بدأ التصعيد أساسا. يعني التصعيد بدأ في 3 يوليو عندما دخلت الطائرة الإيرانية ماهان واخترقت الأجواء اليمنية ثم اخترقتها مرة أخرى وهبطت في ميناء الحديدة. بعدها القوات الحكومية استهدفت مطار صنعاء أثناءها يعني، ثم بعد ذلك الحوثي رد فاستهدف مطارا سعوديا، ثم بعد ذلك التحالف استهدف أيضا مناطق مسلحة في ميناء الحديدة كما قال، ثم بعد ذلك الحوثي بدأ بإعلان حظر الملاحة البحرية السعودية. إذن الحوثي هو الذي يفرض التوقيت في هذه اللحظات، والحوثي هو الذي يحدد سقف أيضا،
0: رغم أن الحوثي يقول أنه هو من استفز في هذه الحالة بحسب تصريحات، ولكن دعونا نشير إلى وسائل إعلام يمنية حكومية تتحدث عن نجاة محافظ الحديدة من محاولة اغتيال حوثية بصاروخ باليستي استهدف مقر إقامته بالخوخة. إذن هذا تطور أيضا لافت.
5: طبعا هو منقول عن وسائل إعلام يمنية، ولكن دعينا نتحدث يعني عن نواصل الحديث عن موضوع التصعيد، كيف يعني يريد الحوثي أن يفرض هذا التصعيد. القوات الحكومية الآن طبعا عندما التصعيد الحقيقي بدأ عندما قام الحوثيون أيضا في الداخل، أتحدث عن مأرب، باستهداف قوات الطوارئ الفرقة الأولى، وأصابوا وقتلوا عشرات الجنود، ثم استمروا في مهاجمة مدينة مأرب أيضا، ثم استمروا في مهاجمة الضالع والمخاء. الآن هناك رد حكومي فيما يبدو في حادثة المخاء، أن خلال يوم أمس أعلنت القوات التابعة للحكومة بأنها استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للحوثيين، وهذا الذي حدث يبدو أنه رد أيضا على ما حدث خلال اليومين الماضيين. كما نلاحظ طبعا هناك يعني استهداف كبير كما يقول مدير ميناء المخاء، وهناك أيضا قتلى وجرحى كما تفيد وسائل إعلام حكومية، ويبدو أن الكرة تتدحرج باتجاه مواجهة يعني قد تبدو يعني معقدة. لكن الآن حتى هذه اللحظة ما زالت المواجهات بين جميع الأطراف تستخدم عبر الطائرات والصواريخ المسيرة، باعتبارها طبعا الأقل كلفة، وباعتبارها طبعا يعني تنجز على الأرض حسما لا بأس
0: طيب
5: به.
0: يعني هذا وأيضا الطريقة التي يتم الآن فيها استهداف إذا كانت واغتيال أشخاص بعينهم، الحكومة تتحدث عن أنها أعنف اشتباكات منذ 2022، بأي إطار يمكن النظر إلى يعني مستقبل هذه الموجة من التصعيد؟ هل يمكن احتواؤها ومتى؟
5: طبعا منذ تقريبا اتفق على خريطة الطريق اليمنية في 2022 التي تتضمن بنودا سياسية وبنودا اقتصادية، وأيضا كان هناك يعني فيها بند للحل الشامل، توقفت الحرب وكان لا حرب ولا سلم في هذه المناطق، سواء فيما يتعلق بالمناطق اليمنية أو المناطق السعودية. الآن طبعا تغيرت معادلة الاشتباكات، وخاصة منذ بدأت هذه الاستهدافات المتبادلة والقصف الحوثي والاستهداف أيضا الحوثي لمناطق مأرب والضالع وتعز. وكما نرى ونشاهد فإن المعارك على في الأجواء بالصواريخ والطائرة المسيرة مستمرة، وواضح طبعا بأن المعركة تتوسع والتصعيد يتوسع، وأن الأمر سيكون له طبعا الكثير من الإحداثيات في الساعات الأخيرة أو في الأيام القادمة. لا شك طبعا أيضا أن الفترة القادمة أيضا والساعات القادمة سيكون هناك أيضا بيانات وتصريحات حكومية حول هذا الأمر، وطبعا ننتظر طبعا التصريحات الحكومية سواء من الحكومة اليمنية أو من مجلس القيادة الرئاسي أو من وزارة الدفاع اليمنية.
0: أشكرك جزيلا أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، ونحن معكم مشاهدينا الكرام نواصل هذه التغطية، وستتابع معكم زميلتي سلمى الجمل. تفضل.
6: شكرا لك ليلى. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة أن وزراء وأعضاء كنيست وضعوا الحجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة غربية جنين شمال الضفة الغربية. من جهتها قالت محافظة القدس إن الاحتلال طرح مناقصة لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. في اليمن، ذكرت وسائل إعلام يمنية حكومية عن مصدر طبي أن 7 أشخاص قتلوا وجرح 35 في قصف حوثي لميناء المخا الواقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية وتجمعات سكنية. في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وفي مراحلها النهائية. وأضاف عراقجي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وبينما أشار عراقشي إلى أن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن، نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. في هذه الأثناء، أفاد موقع المرشد الإيراني أن الرئيس بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. في الولايات المتحدة قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. للوقوف على آخر هذه المستجدات والتطورات، نبدأ مع هذه التصريحات إذن الأخيرة لنتنياهو في العاج الذي يظهر على الشاشة. إسرائيل إذن ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، ولن ينفذ الجيش أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. هذه العواجل التي تابعناها في الساعة الفائتة حول هذه التطورات. نذهب إلى مراسلنا من رام الله محمد خيري. محمد، ضعنا أكثر في سياق هذه التصريحات لنتنياهو وهذه القرارات برفض هذه النقاط 15 لاتفاق السلام.
7: نشير بداية سلمى إلى أن هذه التصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأتي بعدما كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتمهيد من أجل بدء نزع سلاح حركة حماس والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة. وهي تأتي أيضا بعد اجتماع عقد يوم الخميس الماضي فيه استنكر الوزراء مساعي أو ضغوط تمارسها بعض الجهات الإسرائيلية للتصديق على هذه الوثيقة. وقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إن هذه الخطة هي خطة موت وخطة دماء وليست خطة سلام في قطاع غزة. وعبر عدد من الوزراء عن رفضهم الكامل ومارسوا ضغوطا على نتنياهو. نتنياهو بعد ذلك اليوم وفي عقاب اجتماع الحكومة الإسرائيلية وسمع الوزراء خلال هذه الاجتماع إلى إحاطة من المؤسسة الأمنية والعسكرية فيما يتعلق بقطاع غزة، خرج إلى العلن ليقول بشكل واضح وصريح بأن إسرائيل ترفض بشكل كامل الوثيقة المكونة من 15 نقطة. هذه لأول مرة تقول إسرائيل إنها ترفضها بشكل قاطع وبشكل كامل. كان نتنياهو بحسب صحيفة دعوت أحرنوت قد أشار يوم الخميس الماضي إلى أن لديه بعض الملاحظات والتعديلات التي أبلغها للإدارة الأمريكية بشأن هذه الوثيقة، وبأن إسرائيل تنتظر الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأنها. ولكن يبدو مما يقوله بعض الصحفيون في إسرائيل بأن الضغوطات كانت كبيرة تلك التي مارسها وزراء اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية ممثلة بنتنياهو، إلا أن نتنياهو لم ينفي بأن مباحثات لا تزال تجري مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قطاع غزة على الرغم من الرفض الإسرائيلي. قال إن الولايات المتحدة لديها بعض الأفكار المتعلقة بقطاع غزة، بعضها مقبول علينا هو يقول كذلك، والبعض الآخر غير مقبول، وهو يقول إنه لن تقوم دولة فلسطينية لا في الضفة الغربية لحركة فتح ولا في قطاع غزة لحركة حماس ما دام نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية. وقال هذه المرة نريد تجريدا حقيقيا لحركة حماس من سلاحها، سواء السلاح الثقيل أو السلاح الخفيف، وليس تجريدا صوريا. يأتي ذلك بعدما كان وزراء قد قالوا، وقال أيضا رئيس الشباك، إن توقيع حماس على هذه الوثيقة يعد كمينا استراتيجيا وأمنيا لإسرائيل، ولما تجرد حماس من سلاحها حتى هذه اللحظة. وهذا ما أكده أيضا وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بل أكثر من ذلك سربوا لوسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية بأن إسرائيل ترصد بأن حماس لا تزال تعمل على إعادة التسلح في داخل قطاع غزة. هناك من رأى في إسرائيل بأن حماس تحاول مخادعة الحكومة الإسرائيلية بهذه الوثيقة وبأنها تواصل حكم كثير
6: ربما من المفيد أيضا
7: في داخل قطاع غزة.
6: ربما من المفيد محمد أن نعرج أيضا يعني على أبرز النقاط التي تنص عليها هذه الوثيقة، وثيقة مكونة من 15 نقطة، والتي رفضها نتنياهو مستندا إلى نقطة موضوع نزع السلاح تحديدا والانتشار وإعادة الانتشار الإسرائيلي في القطاع.
7: في البداية قضية نزع سلاح حركة حماس، هذا ما كانت تنادي به إسرائيل وتطالب به خلال الفترات الماضية، ومارست ضغوطا على مضادة، دعيني أشير، لأن كانت إسرائيل تتحدث عن ضغوط تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية للتصديق على هذه الوثيقة وعلى هذا البند على وجه الخصوص، بمعنى أن إسرائيل تريد تجريد حماس من سلاحها، ولما وافقت حماس على أن تجرد من السلاح وأن لا يبقى هناك سلاح في قطاع غزة، تخرج الآن إسرائيل لتقول إنها لا توافق على هذه النقاط بشكل قطعي. لكن هذا لا ينفي وجود ضغوطات تمارس فعليا، وأيضا هناك وسائل إعلام من ضمنها هيئة البث الإسرائيلية كشفت بأن الأمر لا يزال خاضعا لمزيد من المباحثات. صحيح أن نتنياهو رفض الوثيقة بشكل كامل، إلا أن الوثيقة وهذه البنود 15 ستبحث أيضا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية. كان من المتوقع أن ينعقد هذا الاجتماع هذا اليوم مساء اليوم الأحد، ولكن حتى الآن الصورة لا تزال مبهمة في إسرائيل. لم تعلن الحكومة الإسرائيلية عن موعد عقد هذا الاجتماع، ربما تعقد مشاورات أمنية هذه الليلة، وربما بعد قليل تصرح الحكومة الإسرائيلية وتقول متى سيعقد اجتماع الوزراء بهيئته المقلصة لبحث ما يتعلق في قطاع غزة. في طبيعة الحال هذا يأتي بعدما شارك قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي يوم أمس في اجتماعات مع قادة الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أجل أيضا بحث ما يتعلق في قطاع غزة وسط ما يمارسه أمريكيا من ضغوطات من أجل الانتقال للمرحلة الثانية.
6: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا محمد خيري. معنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. سيد الطناني أبدأ معك، وما الذي تعنيه يعني هذا الرفض؟ هو الرفض الأول بهذه الصورة الواضحة والقطعية وعلى لسان نتنياهو لما جرى إعلانه يعني في بداية ومطلع هذا الشهر في هذه الوثيقة المكونة من 15 نقطة.
8: أسعد الله أوقاتكم. لا أعتقد أن مثل هذا الموقف الصادر عن بنيامين نتنياهو كان صادما للفلسطينيون. الفصائل الفلسطينية توقعت تماما أن يذهب بنيامين نتنياهو إلى هذا السلوك القائم على فكرة المماطلة، تفريغ الاتفاق من مضمونه ومحاولة تعطيل كل شيء. وكانت تقول أن ادعاء إسرائيل أن المشكلة في السلاح هو ادعاء واهي وكاذب، والأساس أن إسرائيل تضع صلب أعينها أجندة واحدة وهي أجندة الإبادة وتثبيت واقع الإبادة في قطاع غزة، بما يخدم الهدف الاستراتيجي لليمين الصهيوني الدافع لتهجير أهالي قطاع غزة وتفكيك هذه البنية الديموغرافية والإبقاء على الحرب ونمط الحرب قائما في قطاع غزة، بما يخدم حتى الأهداف السياسية لبنيامين نتنياهو. لذلك بالنسبة للفصائل الفلسطينية، بالنسبة للطرف الفلسطيني، هي نفذت كل ما عليها، والكرة الآن هي في ملعب الوسطاء أولا، في ملعب الدول العربية والإسلامية الثمانية المنخرطة في مسار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثانيا، وفي ملعب مجلس السلام بالمعنى الأساسي السيد نيكولاي ميلودينوف والمستشار الأمريكي الذي شارك بشكل مباشر في المباحثات. تعهدوا بأن الولايات المتحدة ستمارس كل المطلوب منها لإلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق، والمطلوب الآن الإيفاء بهذه التعهدات. الاتفاق هو اتفاق ما بين مجلس السلام الذي فوض من مجلس الأمن بمتابعة هذا الاتفاق والفصائل الفلسطينية، ولا يعني الفصائل الفلسطينية ما الموقف الذي سيقدمه بنيامين نتنياهو، يعنيها ما الموقف الذي سيقدمه مجلس السلام، كيف سيتعامل مجلس السلام مع تجليات الرفض الإسرائيلي، ومدى الضغط الذي سيمارس على إسرائيل لإنفاذ هذا الاتفاق وتثبيت تفاصيله بما فيها تفاصيل المرحلة الأولى كأساس وكمقدمة للدخول في التفاصيل التنفيذية للمرحلة الثانية وفق ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق التي جرت في مدينة العلمين المصرية.
6: سيد عادل، يعني إذا كان الأمر متوقعا هذا الرفض الإسرائيلي، ما الجديد إذن فيه؟
9: تحياتي لك يا أستاذة سلمى ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد لم يكن مفاجئا أو جديدا، لا بل إنه نتنياهو كان قد عبر عن ذلك الموقف في لقائه قبل أيام قليلة مع ميلودينوف في إسرائيل حين عبر عن رفضه، وكان بحينه موقف إسرائيلي عام وليس موقف فقط بنيامين نتنياهو، حول يعني ثلاث تحفظات كفيلة بنسف كل خارطة الطريق الأمريكية حول الانتقال إلى المرحلة الثانية وتطبيق الخطة، وتحديدا ما يتعلق بعدم تدمير السلاح وليس تخزينه، ومسألة الدور القطري والتركي، والمسألة الثالثة المتعلقة بمنع ما يسمى حرية العمل الإسرائيلي في غزة. ولكن بتقدير الموضوع أكبر من ذلك. بكل الأحوال واضح أنه طبيعة الصياغة التي خرجت بها هاي خطة خارطة الطريق الأمريكية أعطت كل الأطراف كل طرف ما يريد، ولكنها غير قادرة على أن تتطور إلى جانب تنفيذي عملي. بمعنى انه الرئيس ترامب ويعني وصف تلك الخارطة او الاعلان بالحدث التاريخي، بالتطور التاريخي والانتقال الى مرحلة سلام في قطاع غزة، اعتقادا منه هكذا يفكر الاسرائيليين انه من الممكن ان يغطي عن بعض الاخفاقات امام الراي العام الامريكي وتحديدا في ملفي ايران واوكرانيا. حماس رأت بذلك الحفاظ على رمزية وقدسية السلاح طالما أصرت على إبقائه تحت مسؤولية طرف فلسطيني طالما بقي الاحتلال وربط مستقبله بالانسحاب، وإسرائيل لازالت أيضا متمسكة أمام مجتمعها بموضوع السلاح وتجريد حماس وكل الفصائل من ذلك. وخاصة أنه حين تحدث الرئيس ترامب تحدث عن نزع حماس وكل الفصائل من سلاحها، بينما الصيغة أتت بشكل عكسي إنه تخزين السلاح لدى اللجنة الوطنية التي ستدير الحياة في قطاع غزة. بالتالي هذه التفسيرات المتناقضة ما بين الأطراف الثلاثة كانت تؤكد إنه إمكانية ترجمة ذلك طيب. إلى واقع عملي تبدو مستحيلة.
6: سيد طناني، إذن بالتالي بناء على هذا المشهد ما هي الخطوة التالية؟ ما هي توقعاتك خاصة بأنه يعني المسار واضح بأن كان هناك تعثر وحتى كان هناك انتقاد من الفصائل وحماس بشأن يعني ما صرح به أساسا ملادينوف في بداية هذا الشهر عن موضوع نزع السلاح وارتباط الانسحاب به، وطالبت بتوضيحات. ولا ننسى أيضا وضع بالأذهان بأنه جرى حل لجنة الطوارئ الحكومية من أجل تسهيل دخول يعني اللجنة الوطنية وممارسة عملها، وهناك استحقاقات بطبيعة الحال أيضا تتعلق بدخول قوة الاستقرار الدولية. ما التالي برأيك مع هذا الخلط؟
8: بتقديري هناك صراع إيرادات سيجري في الأيام القادمة بالنسبة لميلادينوف، سيحاول كما عادته إعادة تقديم صياغات جديدة تراعي الموقف الإسرائيلي والانحياز الثابت لمجلس السلام منذ اليوم الأول لهذا الاتفاق. للرؤية الإسرائيلية هو أحد أهم الإشكاليات التي تعطل إنفاذ هذا الاتفاق. أذكر الجميع أن كان في اليوم الأول هناك تشكيل لمركز مراقبة مدني وعسكري وأقيم في مستوطنة كريات جات، وكان يفترض بهذا المركز أن يراقب تفاصيل تطبيق هذا الاتفاق. هذا المركز أخرجته إسرائيل تدريجيا عن العمل رغم كل البروباغندا التي أحاطت تشكيله والزيارات الأمريكية التي كانت في الأيام الأولى. الآن الاختبار هو اختبار لجدية الوعودات التي قدمها مجلس السلام للفصائل الفلسطينية. هناك اتفاق واضح وتفصيلي، وهذا الاتفاق قدمت فيه الفصائل مرونة عالية جدا، حتى أن موقفها كان رافضا لأي نقاش له علاقة بالسلاح، وهي قدمت مقاربات مرنة ووصلت إلى اتفاق مع مجلس السلام بناء على وعودات واضحة قدمت من الدول العربية والإسلامية. قيل فيها للفصائل الفلسطينية قدمي ما عليك، قدمي الموافقة، وسترين موقفا عربيا وإسلاميا أكثر وضوحا في الضغط على الولايات المتحدة من أجل إلزام إسرائيل بهذا الاتفاق. الآن الموقف الفلسطيني يستند بدرجة أساسية للتمسك بالاتفاق، المراكمة على الاختراقات التي يتم تحقيقها، والأهم تثبيت مجموعة من الخطوات بالمعنى الرئيسي والفعلي، دخول لجنة التكنوقراط لاستلام مهامها في كل قطاع غزة.
6: وهذا كان المشهد الرئيسي. يعني بما تبقى من الوقت أفهم منك في عجالة سيد عادل أيضا، على ماذا يعول نتنياهو عندما يذهب إلى هذا التحدي لخطة ترامب؟ هو جزء من خطة ترامب ما جرى يعني الإعلان عن عدم تطبيقه اليوم.
9: بالتأكيد نتنياهو كان ينتظر هذا الموقف، نتنياهو يستفيد من هذا الرفض، نتنياهو سيسوق رفضه لترامب كرفض تاريخي أنه نتنياهو صمد أمام الضغوط الأمريكية والعالمية بإلزام إسرائيل بالذهاب إلى مسار ينتهي بقيام دولة فلسطينية. بالتالي سيستفيد انتخابيا، ستصبح المادة الانتخابية والخطاب الانتخابي الانتخابات القادمة ليس عار السابع من أكتوبر الذي لحق ببنيامين نتنياهو ومطالبة الإسرائيليين بتشكيل لجنة تحقيق تحقق مع نتنياهو، لا بل سيحاول نتنياهو فرض أنه الصراع الانتخابي أن نتنياهو قال لا كبيرة للرئيس ترامب. هذا المسار الوحيد الذي من خلاله سيستعيد ثقة الناخب الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا أولا. ثانيا، رفض بنيامين نتنياهو لا يعكس فقط رفض الحكومة ونتنياهو وشركائه، إنما أغلبية الرأي العام في إسرائيل، 55% من الرأي العام الإسرائيلي في آخر استطلاعات رأي أشارت إلى أنهم يرفضون وليسوا مع خطة خارطة الطريق الأمريكية الأخيرة باتجاه قطاع غزة. يعني بمعنى أن نتنياهو لا يغرد خارج السرب الإسرائيلي في هذا الموضوع، إنما هنالك أغلبية في إسرائيل. بكل الأحوال أعتقد أن نتنياهو إضافة إلى هذا الموقف في هذا الرفض هو كشف مسألة مهمة جدا، أنه اعتبارات الحفاظ على تماسك ائتلاف نتنياهو وعدم السماح بانهياره أهم بكثير من العلاقة الاستراتيجية مع الرئيس ترامب ومع الولايات المتحدة، كما بالمفهوم ما يسمى مفهوم الأمن القومي الأشمل، لأنه حتى الانسحاب الحالي من غزة لا يشكل خطرا أمنيا، وإن كان هنالك إجماع على بقاء إسرائيل في غزة تحقيقا للهدف الأكبر المتمثل بالتهجير والسيطرة التامة وإعادة الاستيطان كما يريد شركاء نتنياهو. بمعنى أنه نتنياهو يستفيد من هذا الرفض ليس فقط لإفشال المشروع، إنما أيضا الاستفادة من هذا الرفض انتخابيا.
6: شكرا جزيلا لك عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من الخليل. وأيضا شكر الموصول للسيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، حدثتنا من مدينة غزة. شكرا لكما. إلى التطورات الآن في الضفة الغربية، وفي توسع استيطاني جديد وضع وزراء وأعضاء كنيسة الحجر الأساس لمستوطنة عيمك دوتان ببلدة عرابة غرب جنين، كما أفاد مراسل الجزيرة بإخلاء الاحتلال منطقة الجبل الشمالي ببلدة عرابة ومطالبة سكانها بالمغادرة تزامنا مع اقتحامات للمستوطنين. بموازاة ذلك أعلنت محافظة القدس أن الاحتلال طرح مناقصة لبناء 627 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. نذهب إلى مراسلينا، معنا من كفر عقب شمال القدس مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومعنا من محيط مستوطنة عمق دوتان في جنين مراسل الجزيرة ليث جعار. مرحبا بكما ليث، أبدأ معك وأطلعنا على المعطيات لديك.
10: سلمى، 22 عائلة إسرائيلية استوطنت في المرحلة الأولى مستوطنة عمق دوتان حيث نتواجد في هذه اللحظات، بعد أن تم وضع حجر الأساس للبدء الفعلي بعودة والاستيطان في هذه المنطقة. مستوطنة عمق دوتان الجاثمة على أراضي بلدة عرابة إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية. كما تشاهدين هذه المنطقة وهذه هي المستوطنة التي تم شرعنتها وبناءها من جديد في هذه المنطقة على أراضي الفلسطينيين. تم اقتطاع ما يزيد على 400 دنم من أراضي الفلسطينيين، وأقاموا بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتجريفها بوضع كرفانات ومنازل متنقلة لعودة هؤلاء المستوطنين الذين بدأوا بالاستيطان في المرحلة الأولى، كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإحضار 22 عائلة فلسطينية إلى هذا الموقع كمقدمة وبداية للبدء فعلي في الوجود الاستيطاني على هذه الأرض.
6: يعني
10: أيضا إذاعة
6: إسرائيلية.
10: الجيش الإسرائيلي قالت بأن تدشين هذه نعم هي 22 عائلة إسرائيلية وصلت إلى هذه المستوطنة، ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي تم تشييد أو تدشين هذه المستوطنة ضمن 18 مستوطنة جديدة ستوضع في مناطق جنين ضمن هذه المخططات الاستيطانية المتواصلة. يوسي داجان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية وضع حجر الأساس بمشاركة أعضاء من الكنيسة، إضافة إلى أعضاء من الجمعيات الاستيطانية الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى هذه المنطقة. وفق أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت بأن نحو 300 عائلة إسرائيلية سجلت أسماءها ضمن نواة الاستيطان شمال الضفة الغربية، أي أن إسرائيل تسعى إلى بسط سيطرتها بشكل كامل على أراضي الفلسطينيين في كافة أماكن أو المواقع في الضفة الغربية.
6: شكرا لك ليث جعار من محيط مستوطنة عمق دوتان في جنين. وثروة، إذن نستطلع معك أيضا المعطيات المتعلقة بهذا الإعلان عن الاستيطان وطرح مناقصة جديدة في أراضي بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة ضمن المخطط الاستيطاني الأضخم والأكبر هناك.
11: بالفعل ما بين إقامة مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية وتوسيع أخرى قائمة تتغير الجغرافيا الفلسطينية. سلمى، نحن هنا مقابل مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي المواطنين في بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. اليوم طرحت ما تسمى بسلطة الأراضي في إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من 620 وحدة استيطانية جديدة على هذه المستوطنة وفي أراضي المواطنين الفلسطينيين. هذه المستوطنة كوخاف يعقوب التي أنشئت عام 85 صودر من أجل إنشائها أكثر من 2000 دنم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة كفر عقب. أما الحيز الجغرافي لهذه المستوطنة يصل إلى 600 دنم أقيمت عليها، وبالتالي ستتوسع هذه المستوطنة في حال بدأ العمل في هذه الوحدات الاستيطانية التي من المنوي إقامتها على أراضي المواطنين الفلسطينيين سريعا. هذه المنطقة، منطقة شمال القدس، تواجه مخططات استيطانية سريعة جدا أو متسارعة في الأشهر الأخيرة، من بينها شارع 45 التي بدأت قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال بالقيام به وشقه منذ أشهر قليلة. سلمى، في هذه المنطقة، هذه المنطقة هي الأقرب لمحافظة رام الله والبيرة، وبالتالي في حال تم استكمال هذا الشارع والتوسع الاستيطاني على أراضي المواطنين سيتم عزل مدينة القدس بشكل كامل عن مدينة رام الله والبيرة، وكوخاف يعقوب هي المستوطنة الأقرب لمدينة رام الله. أما هذا الشارع الذي تواصل قوات الاحتلال العمل به سيربط مستوطنات شمال القدس بمنطقة حاجز قلنديا أيضا شمال القدس مرورا ووصولا إلى مدينة القدس وعمق مدينة القدس المحتلة، وبالتالي تحكم قوات الاحتلال سيطرتها عن طريق المستوطنات والتوسع الاستيطاني على مدينة القدس وتعزز من فصلها. ختاما، هناك أكثر من 28 مستوطنة وحدها في مدينة القدس بالإضافة إلى 29 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون على أراضي المواطنين الفلسطينيين. نعم. لذلك هذا المخطط الذي يجري سواء شارع 45 أو حتى توسيع مستوطنة كوخاف يعقوب يضر ويقسم الجغرافيا الفلسطينية أكثر وأكثر. سلمى،
12: شكرا جزيلا لك من كفر عقب شمال القدس ثروة شقراء مراسلتنا، شكرا لك. المزيد بشأن خريطة الاستيطان في الضفة الغربية نتابعه في نافذة تقدمها لنا ليلى الشيخ، لتفضلي.
0: شكرا، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال والمداهمات في مختلف المحافظات في الضفة، تزامنا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية. بينما وضع وزراء وأعضاء كنيسة إسرائيليون حجر الأساس لمستوطنة جديدة في بلدة عرابة غربية جنين في شمال الضفة. لكن قبل أن نناقش هذه المستجدات نتابع المشهد على الخارطة التفاعلية معك عبد القادر عراضة، تفضل عبد القادر.
13: نعم ليلى، هو مشهد متدرج في التصعيد، ولكن اللافت فيه أنه تلتقي فيه الاقتحامات ولكن أيضا بتوسيع للاستيطان كما ذكرت زميلة ليلى. وحينما ننظر إلى هذه الخريطة فالتطورات الميدانية خلال على الأقل 48 ساعة الماضية تتحدث عن اقتحامات، وفي أكثر من موقع في الخليل، في بيت لحم، في رام الله، نابلس، في طول كرم، وفي جنين، أي في أكثر من موقع في كل جغرافيا الضفة الغربية. وحينما نتحدث عن جغرافيا الضفة الغربية إذا ذهبنا بشكل أكثر تحديدا، نحن نتحدث عن أشكال مختلفة تتعلق مثلا باقتحامات في على مستوى السنجل، اقتحامات أيضا في بيت فوريك سالم، في منطقة تل التي تتبع نابلس، وكانت هذه المنطقة في 26 من يوليو مسرحا للاقتحامات واستشهد فيها 4 فلسطينيين وقتل فيها جندي وجندي احتياط. ولكن أيضا على مستوى قلقيلية حيث قبل قليل كان مراسلنا أشار إلى احتجاج لمواطنين في إحدى المناطق بعد إغلاق المداخل الرئيسية إلى هذه المنطقة بسواتر ترابية على مستوى مخيم قلنديا أيضا، ولكن أيضا في بيت جالة هناك ما يمكن أن نصطلح عليه بالاستيطان الرعوي من خلال مصادرة أراضي. اللافت الآخر هو الاستيطان الذي لا زال يبتلع الأراضي، والجديد هو ما أعلنته إذاعة الإسرائيلية عن تدشين لمستوطنة جديدة. هذه المستوطنة وهي مستوطنة عيمك دوتان تقع إلى الجنوب الغربي الغربي من جنين وتحديدا إلى الشمال من عرابة. وكما نلاحظ هذه المستوطنة الجديدة مباشرة 22 عائلة إسرائيلية استوطنت على مستوى هذه المستوطنة الجديدة، مع العلم بأن الخطة تكمن في ربط هذه المستوطنة لاحقا بميركا ثم عجة فعنزة، فمستوطنة صانور هذه المستوطنة التي كانت أعيد بناؤها بعد أن كانت وفق اتفاق 2005 قد تم التخلي عنها. وكما نلاحظ بأن الاستيطان إذن يتمدد يحاصر مختلف المدن كما يحصل الآن كعرابة كنموذج حي لهذه السياسة أو الممنهجة. حينما نتحدث عن هذه التطورات سنشير إلى رقم آخر، نذهب إلى القدس ومعطى آخر، حيث تحدثت محافظة القدس وتحديدا في منطقة كفر عقب عن نحو 627 بناء استيطانيا جديدا سيتم بناؤها في هذه المنطقة في إطار تعزيز الاستيطان في منطقة القدس الكبرى. إذن نحن أمام سياسة ممنهجة. ربما سأختم هذا العرض ببعض الأرقام المتعلقة بالاستيطان. 5% من مساحة الضفة الغربية تعد مستوطنات وبؤر استيطانية، و42

0: معطى. هذا ما سنناقش العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي بشأنه. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. يعني ونحن نتابع هذه المستوطنات والتي تشكل 5% كما قال عبد القادر من أراضي الضفة، ولكن لا تحصل بشكل عشوائي، هناك خطة تريد إسرائيل أن تتبع. ما الذي تريده إسرائيل؟
1: ليلى، 5% للمستوطنات، ولكن هذه المستوطنات لها أراضي تتبع للبلدية، وهذا الأمر يأخذنا إلى 40% من السيطرة على 5000، 40% من 5600 كيلومتر مربع مساحة الضفة. اثنين، هي 62% من المنطقة سي والتي أتت من اتفاق أوسلو. كان يقول بن غوريوم: ازرعوا الناس حيث الفراغ، حيث الناس يمكن الدفاع. اليوم أيضا بالسبعينات إريال شارون جال الضفة الغربية وانتقى أماكن معينة لمستوطنات ذات المهمة الأمنية. هذا أمر مهم وهذا قديم جدا يستوطن. تحدث عبد القادر عن ربط المستوطنات، هذا مبدأ الربط والفصل، يعني ربط المستوطنات أفقيا وحتى عموديا من خلال البؤر الاستيطانية والسيطرة على التلال، وهذا الأمر يعزل المدن الفلسطينية وبالتالي يسيطر على المساحة أفقيا وعموديا. فإذا نحن أمام السيطرة على التوبوغرافيا والجغرافيا وحتى الديموغرافيا، وبالتالي الحركية ممنوعة إلا بإذن، حتى إقامة الحواجز تأخذنا إلى السيطرة على الزمن والوقت الذي يتحرك فيه الفلسطيني. فإذا أنت أمام مرحلة استراتيجية كبيرة جدا تقوم على ما يلي، ليلى كي أختم هذه الفكرة، تقوم على السيطرة على الضفة الغربية أو شلها إلى درجة لأنها تشكل بالنسبة للعقل الإسرائيلي ما يسمى القلب الجغرافي الجيوسياسي، ما يسمى بالكور، خاصة في ظل التحولات الإقليمية.
0: منذ بداية الحرب على غزة ونحن نسمع أن الهدف الأساسي لإسرائيل ليس غزة إنما هو الضفة، ولكن نحاول أن نفهم ما يجري الآن حاليا في على خلفية انشغال الناس بغزة وكذلك بالملف الإيراني. هل هناك علاقة بينهما؟
1: هي علاقة بعيدة المدى جيوسياسية، وهي عملية تحضير مسبق أو عملية استباقية تنبع من الفكر الأساسي الاستيطاني الصهيوني بانتظار ماذا سيحدث في المنطقة. هي تسيطر على 70% من غزة، تسيطر حاليا على 45% من الضفة، 600 كيلومتر مربع من لبنان، وبالتالي في الجولان 1200 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى تقريبا 250 كيلومتر المنطقة العازلة. ماذا تستهدف ليلى في الضفة؟ تستهدف المخيمات. أي مخيمات؟ المخيمات القادرة على تكوين مقاومة مسلحة في أماكن ما، نتحدث عن جنين، عن طول
0: كلانديا،
1: وهي أغلبها في شمال الضفة. ماذا فعلت أيضا لتقطيع الضفة؟ وهذا الأمر يأخذنا إلى الجدار بالعام 2002، 770 كيلومتر للفصل والوصل، تأخذنا إلى ما الإيوان صحيح ليست بؤرة استيطانية كبيرة أو مشروع استيطاني كبير، ولكن فيها 3400 مستوطنة. الهدف منها هو تقطيع الضفة بين الشمال والجنوب، وبالتالي ربطه مع غور الأردن، ولذلك تم إنشاء لواء غور الأردن.
0: طالما سمعنا عن هذه الفكرة، تقطيع الضفة، فصلها وعزلها عن الشمال عن الجنوب، ولكن إلى أي حد حققت إسرائيل ذلك؟
1: يعني هي مشروع،
0: اقتربت الآن، ما درجة اقترابها من هذا المشروع؟
1: هي مشروع مستمر ليلى. نعم. لماذا تحاول ضرب المقاومة، تحاول عزل المقاومة ومنع تكوين مقاومة خاصة في البؤر التي تعتبرها على أنها بؤر يمكن لها المقاومة؟ لماذا؟ لأنه مخيمات الضفة غير المخيمات في قطاع غزة ليلى. مخيمات الضفة بقيت مخيمات معزولة عن المحيط المباشر لها، بقي العقل للعودة إلى فلسطين المحتلة، وبالتالي يمكن تأليف أو تشكيل قوى معينة عسكرية. هذا الأمر هو التقطيع. تحدث عن المستوطنة الجديدة، تقطع جنين عن غيرها، العزل والوصل كما قلت ليلى، وبالتالي هذا مشروع مستمر إلى درجة متقدمة. يتحكمون، يحاولون التحكم بكل شيء. من هنا اليوم تعتبر الضفة على أنها جزء أساسي من العقلية الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك عميد الياس حنا. إذن بهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار في ملا.
2: شكرا ليلى، ونناقش معكم الآن تداعيات التوسع الاستيطاني الأخير. ينضم إلينا من القدس ناصر الهدمي الباحث.

0: في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويدي القدس. سيد ناصر، مرحبا بك معنا. هذا الطرح اليوم ضمن هذا المخطط الاستيطاني الذي أعلن عنه، ما الذي يعنيه ضمن الخطة المتكاملة لتلك المنطقة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: حقيقة نحن نعيش في الربع الأخير، إذا جاز التعبير، من عمر الاحتلال، بمعنى أن الاحتلال الآن يسابق الزمن في موضوع الاستيطان ويريد أن يحسم القضية بشكل كامل. وكما ذكر المحلل السياسي العسكري عفوا في هذا الموضوع، أن ما يجري هو تقطيع للضفة الغربية، وكوني أعيش في القدس وأتجول في الضفة الغربية أستطيع أن أصف هذا الأمر بشكل واضح، أن الإنسان منا الذي يريد أن يتنقل من مدينة إلى أخرى من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، نعم يبدأ في يعني وضع المحاذير التي سيواجهها في التنقل، وأي مستوطنة ستكون في طريقه، نظرا للاعتداءات المتكررة التي بتنا نشاهدها في شوارع الضفة الغربية، وأصبح يتم فيها الاعتداء على الفلسطينيين الذين يتنقلون بين المدن. هذا الواقع الذي نعيشه هو ليس فقط يؤثر على المعيشة اليومية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وإنما أيضا هو يؤثر على مستقبل ما يسمى في دولة فلسطين الذي نأمل أن يأتي اليوم التي نراها على أرض الواقع.
0: طيب،
1: هذا المستقبل طيب الذي سيتأثر.
0: فضل. طيب، يعني واضح بأن هناك تكامل ضمن حلقات المخطط الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية. بالنسبة لمنطقة القدس، ما الذي ترصده وأنت سيد ناصر الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية أيضا لمناهضة تهويد القدس؟
1: القدس ولعقدين من الزمن والآن أصبح الأمر أكثر وضوحا، تم عزلها عن عمقها الفلسطيني، عمقها الوطني التي كانت يعني تعتاش وتتواصل مع المدن والفلسطينيين في هذه المدن، بحيث كانت تزار ويطرق أبواب أسواقها، مسجدها، حياتها من قبل الفلسطيني. اليوم أصبحت معزولة بشكل كامل. الآن ما نشاهده من بناء استيطاني في شمال القدس المحتلة، في شرق القدس، في غرب القدس، كل هذا الاستيطان أصبح يعزلها بشكل كامل، سواء عن رام الله، عن البيرة، عن بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية. هذا الواقع الذي فرضه الاحتلال بشكل تدريجي، وبتنا نشاهد اليوم، نشاهد نتائجه. يعني بالأمس أو في السنوات السابقة كان الأمر غير واضح لأنه كان بسيط وكان قليل، أما في السنوات الأخيرة فقد أصبحنا نشاهد كثافة كبيرة.
0: شكرا.
1: للاستيطان حول مدينة القدس أصبح يفصلها بشكل واضح عن عمقها الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا لك من القدس ناصر الهدمي الباحث في شؤون القدس ورئيس الهيئة المقدسية لمناهضة تهويد القدس. شكرا على المشاركة معنا. إلى التطورات في اليمن الآن، حيث نقلت وسائل إعلام يمنية حكومية عن مصدر طبي قوله إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 35 بجروح في قصف حوثي لميناء المخا وتجمعات سكنية في المدينة. من جهته قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن الجماعة قصفت بالصواريخ والمسيرات حشودا عسكرية ومخازن أسلحة في المخا. ونقلت وسائل إعلام عن مدير الميناء تأكيده وقوع أضرار جسيمة بالبنية التحتية جراء الاستهداف الحوثي. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، أطلعنا على المعطيات لديك.
2: نعم، التصعيد هو سيد الموقف بحسب سلطات صنعاء، حيث أكد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية حتى يتم كسر الحصار عن اليمن. وهذا اليوم كان قد أعلن بعمليات عسكرية استهدفت المخا أو ميناء المخا، وحسب الناطق العسكري فإن ذلك أدى إلى استهداف حشودات عسكرية في الميناء بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مؤكدا بأن العمليات العسكرية سوف تستمر وبأن هذا الاستهداف للمخا وهذه الأماكن جاء ردا على العمليات التي قامت بها قوات حكومة عدن باتجاه محافظة الحديدة والساحل الغربي، بالإضافة إلى معارك كانت قد حصلت خلال الأيام الماضية باتجاه محافظة تعز. وأكد أيضا بأنهم لن يألوا جهدا بعمليات الاستهداف لأي أماكن أو تجمعات عسكرية لحكومة عدن، فإنهم سيقومون باستهدافها، وبأن فك الحصار هو ما سيوقفهم. العمليات العسكرية توزعت برا وبحرا وكذلك جوا بالطائرات المسيرة والصواريخ البارسية، وكان هذا بعد عملية عسكرية أعلن عنها الناطق العسكري يحيى سريع استهدفت مصفات أرامكو في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، وأكد بأن هذا الاستهداف كان ردا على اختراق طائرات مسيرة سعودية للأجواء اليمنية في محافظتي حجة وصعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وهذه هي ثالث يوم من أيام التصعيد منذ أن تم استهداف محافظات الجوف وكذلك مأرب تجمعات لحكومة عدن هناك للقوات التابعة لحكومة عدن وكذلك في منطقة العبر التابعة لمحافظة عضرموت. تلها ذلك استهداف أمس معسكر صحن الجن حسب ما أعلن الناطق العسكري يحيى سريع بصنعاء، بالإضافة إلى هذه الاستهدافات فضلا من أنه أكد بأن عملية استهداف السفن السعودية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن سوف يستمر حتى يتم كسر الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما.
0: شكرا جزيلا لك مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي. نذهب الآن إلى ياسر حسن مراسلنا من عدن. أطلعنا على أيضا المعطيات لديك ياسر وما تعلنه الحكومة اليمنية.
3: نعم، آخر المستجدات ما يتعلق بتعز وكذلك بالمخا والساحل الغربي. الانفجار الذي سمع في تعز، هناك مصادر تؤكد أن الانفجار ناتج عن إطلاق جماعة أنصار الله الحوثيين صاروخا بارسيا من مناطق سيطرتها في الحوبان، ولكن لا يعرف أين اتجه، ويرجح أنه اتجه إلى الساحل الغربي. كذلك من المستجدات أيضا نجاة محافظ الحديدة التابع للحكومة اليمنية الحسن طاهر من نجاته من محاولة اغتيال بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مقر إقامته، لكن الرجل ظهر اليوم أيضا في صور لزيارة الجرحى الذين سقطوا خلال إطلاق الحوثيين طائرات مسيرة وصواريخ على مدينة المخا. أيضا هناك خبر أورده المركز الإعلامي للجيش اليمني هو أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية كانت من تفجير زورق أطلقه الحوثيون زورق مفخخ، كان الهدف منه هو تفجير ميناء المخا أو تفجير الرصيف التجاري لميناء المخا، لكن القوات خفر السواحل قالت إنها تمكنت من تفجير الزورق المفخخ قبل وصوله إلى هدفه. أيضا كانت هناك عدة هجمات مستمرة على المخا استهدفت ميناء المخا ومنشآت مدنية، كما صرح بذلك أو كما صرحت بذلك القوات الحكومية في المخا أن جماعة أنصار الله الحوثيين استهدفت ميناء المخا بصواريخ وطائرات مسيرة وكذلك استهدفت منشآت مدنية وسقط خلال ذلك قتلى وجرحى من المدنيين في المخا. أيضا هناك صواريخ استهدفت منطقة الخوخة في الحديدة وهي على الساحل الغربي، أيضا استهدفت معسكرات للقوات الحكومية في الخوخة. الأحداث متسارعة، وأيضا هناك ما زال تحليق مستمر للطائرات المسيرة على المخا، وكذلك وزارة النقل أو وزير النقل اجتمع اليوم بالوزارة بمسؤولية الوزارة لمناقشة تداعيات استهداف ميناء المخا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، وأكد وزير النقل محسن العمري أن الوزارة تعد خطة طوارئ لتفادي أي خلل يحصل في ميناء المخا أو في كل موانئ اليمن، وكذلك هي في اجتماع مستمر لمناقشة تداعيات تلك الأحداث.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسلنا من عدن. أرحب بضيفي من الرياض هزاع البيل الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ومن القاهرة المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي، مرحبا بكما. سيد هزاع، أبدأ معك، وكيف تقيم هذه التطورات الميدانية؟
4: أسعد الله مساءك أختي الكريمة. أولا أبدأ معك يا أختي الكريمة بالتغطية التي بدأتم فيها من الدنس في ساعة، وأنا أتابع تغطية جرائم الكيان الصهيوني في غزة وفي الضفة، وأربطها بالأحداث التي تحدث في اليمن. بيان الحوثي عندما توقفت أحداث غزة في عام 2023 وبعدها في 2024 قال أنه سيتوقف عن قصف إسرائيل بعد هذا الاستهدافات الفلسطينيين، وإن عادوا سنعود. اليوم نفس الصواريخ التي استجلبها التي استجلبتها ميليشيات الحوثي من إيران من أجل نصرة غزة ذهبت لقتل اليمنيين واستهداف العيال المدنية واستهداف الموانئ اليمنية واستهداف المستشفيات وكثير من المناطق المأهولة اليمنية، وتطلق من مناطق مأهولة يمنية. هذه الرواية الكاذبة التي يدعيها الحوثي أنه يستهدف معسكرات ويستهدف موانئ ويستهدف تجمعات عسكرية لا أساس لها من الصحة. الصورة أكبر شاهد، وأنتم تابعتم اليوم ما يحدث في المخا وأمس في مأرب وغيرها من المدن التي تم استهدافها من قبل ميليشيات الحوثي بأكثر من عشرات الصواريخ والمسيرات استهدفت الموانئ العسكرية الموانئ المدنية. اليوم الحوثي يدعي كذوبة الحصار. الحصار في نظر الحوثي أن الموانئ التي ليست تحت يده هي موانئ لا تصلح أن تكون ليمنيين، بل تكون هو يريد كل الموانئ أن تكون تحت يده لعسكرة هذه الموانئ وتعزيز الماكينة العسكرية التابعة له. نحن أمام تناقض يعني عجيب بشكل كامل، وأسلحة بيد ميليشيا إرهابية تقتل بها اليمنيين الآن. طيب. أكثر حتى طيب. هذه اللحظة لا زالت المسيرات تحلق وتقصف من ينتشلوا الجرحى والطواقم الإسعاف الطبية في المخا.
0: سيد عبد الكريم، ربما سمعت لي وجهة نظر ضيفنا من الرياض، كيف ترد على مثل هذه الرؤية لما تقوم به جماعة مثلا الحوثي من هذه الاستهدافات التي لا تقتصر على البنى العسكرية وإنما تطال يعني المنشآت والبنى التحتية اليمنية المدنية؟
5: مساء الخير سيدتي وضيوفك ومشاهدين الجزيرة الكرام في كل مكان. بالتأكيد كأنهم يتناسوا تماما. هو القفز على الذاكرة هذه مشكلة كثير لدى بعض المحللين، أن من قصف البنية التحتية لليمن كافة لم يكن الحوثي في البداية، وأن ما زالت موانئنا ومطاراتنا ومقدراتنا وكل شيء دمر بالكامل من قبل التحالف العربي السابق. شيء ثاني، ما زالت اليمن تقع تحت حصار كبير برا وبحرا وجوا، وبالتالي يعني إذا المسافر محتاج يسافر من صنعاء يذهب بمعاناة ومشقة إلى عدن ومن ثم إلى يعني تتخيل أن وزير التربية والتعليم يصدر قرار بمنع أي طالب يدرس في المناطق الحوثية، وبالتالي وجد اليمن نفسه في وضع ضيق يزداد اختناقا، بحيث أن المقدرات النفطية بعيدة والإيرادات المالية صدرت من البنك المركزي، ونحن نتحدث عن 6 محافظات فيها 70% من الكثافة السكانية، وبالتالي هي خنق كامل لهؤلاء السكان اليمنيين الذين يمثلون 70% من المجتمع اليمني.
0: الصوت قطع معك سيد عبد الكريم.
5: ولكن
0: لم تجبني عن هذه الاستهدافات. يعني هناك اتهامات بأن جماعة الحوثي تقوم باستهداف الأعيان المدنية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى مدنيين يمنيين.
5: الاستهداف الذي كان لقوات الطوارئ في حضرموت كان 5 فرق عسكرية مزودة بكافة عدادها العسكري. في المخا حاليا كان هناك وتصوير وتوثيق سيتم نشره لاحقا عن تجمعات عسكرية وسلاح، وبالتالي أعتقد أن الطائرات التي قصفت إلى صعدة قصفت ورد أهداف مدنية. الآن نحن لسنا في مجال المساجلة في هذا الأمر، نحن في مجال أن ينتهي هذا الوضع، أن تحل القضية اليمنية بالكامل. السعودية الذي تمول هذا الأمر كانت وقع اتفاق خارطة الطريق في 2020، وحتى اللحظة لم تتم عمل أي شيء.
0: طيب سيد هزاع، إذا كان اليمن يعني وهذا المشهد الذي نراه اليوم هو ساحة من تجليات من الساحات التي تجلت فيها تجليات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. إذن بالتالي كيف يمكن التعامل؟

0: التعويل على عدم اتساع هذه الرقعة، رقعة الحرب داخل اليمن؟
1: أولا، ما يحدث من الأيام الماضية هو اتساع للرقعة بأيدي الميليشيات الحوثية الإيرانية بشكل كامل. هي من ذهبت إلى الاستهداف، هي من بدأت باستهداف اليمنيين في الداخل وكذلك دول الجوار تحت مسميات كاذبة، منها مسمى الحصار. أختي الكريمة، هل تعلمين أن ميناء الحديدة المفتوح لهم بشكل كامل يستقبل 3 أضعاف السفن التي تستقبلها جميع الموانئ اليمنية اليوم مفتوحة لميناء الحديدة، لكن الميليشيات الحوثية لا تريد أن تكون مفتوحة بالمواد الغذائية بل تريد أن تكون مفتوحة بالأسلحة التي تستجلبها من إيران وتريد أن تصل إليها كل المساعدات. طيب. المساعدات العسكرية أو الدعم العسكري الإيراني من أجل تفنيد أجندتها في الداخل. نحن أمام مشهد تصعيدي إجرامي من الميليشيا الحوثي. طيب. ضد الداخل بشكل كامل. وأؤكد على نقطة أختي الكريمة أن ما تم استهدافها اليوم حسب رواية الأخ الذي سبق أنه استهداف لمعسكرات واستهداف لا كذا، لا هذا غير صحيح.
0: هناك معركة في الجبهة. الكاتب والمحلل السياسي اليمني حدثنا من الرياض، وأشكر ضيفي أيضا من القاهرة المحلل السياسي اليمني عبد الكريم الأنسي. نوه إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا. سانا نقلا عن الخارجية السورية، دمشق وموسكو توصلتا إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. وفي الخبر العاجل الآخر المتعلق أيضا بهذا الحدث، الخارجية السورية تقول دمشق ستتسلم إدارة مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع بميناء طرطوس تدريجيا. وأيضا في الخبر العاجل الذي يظهر أيضا والمتعلق بجملة هذه الأخبار، الخارجية السورية تقول مذكرة التفاهم حددت 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. على قبل أن نذهب إلى مراسلينا حول هذا الموضوع، أيضا الخارجية السورية تقول الاتفاق مع موسكو على تحويل القواعد العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. كل هذه الأخبار العاجلة إذن نفهم أكثر أبعادها من خلال مراسلينا. معنا من أدهم أبو الحسام من دمشق ومن موسكو أمين درغامي. أدهم، أطلعنا أكثر على هذه المعطيات وكيف تجرى التوصل إلى هذا التفاهم مع موسكو.
2: تطورات اليوم سلمى وصفتها الخارجية السورية بأنها يعني حول الاتفاق الوجود الروسي هو الخطوة الأبرز في مفاوضات دامت لأكثر من 1.5 عام. نتحدث منذ بعد 8 ديسمبر وتجمع القوات الروسية التي كانت تنتشر في معظم أنحاء البلاد. نتحدث عن قواعد روسية كانت تتمركز في حمص، في شرق سوريا، في تدمر، إضافة إلى جنوب سوريا، كلها تجمعت بعد سقوط النظام البائد في منطقتين، قاعدة حميميم إضافة إلى ميناء طرطوس. ومن حينها بدأت الحكومة السورية متمثلة بوزارة الخارجية الدخول في مفاوضات مع الجانب الروسي حول مستقبل التواجد الروسي في هذه المنطقة. اليوم وصلت الخارجية السورية إلى اتفاق، أهم ربما ما جاء بالاتفاق هو تحويل المراكز ذات الطابع العسكري إلى مراكز تأهيل وتدريب مشترك ما بين الجانبين. وهنا نتحدث عن قاعدة حميميم. هذه القاعدة إذا أردنا أن نوضح أكثر للمشاهدين هي عبارة عن قسمين، قسم يتضمن مطار اللاذقية، المطار المدني، وقسم أعدته وأيضا هيأته القوات الروسية عندما تدخلت في 30 من الشهر 9 لعام 2015. بدأت ببناء مدرج عسكري إضافة إلى قواعد عسكرية داخل قاعدة حميميم العسكرية. الشق المدني، وبحسب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، قال منذ قليل عبر حسابه على إكس بأن الهيئة العامة للطيران المدني تسلمت مطار اللاذقية وبدأت فرق فنية بإجراء التقييم لإعادة وضع هذا المطار ضمن المنظومة والإدارة المدنية وعودة المطار إلى هيئة الطيران المدني الوطنية. نعم. إضافة نعم. إلى ما تحدث به رئيس هيئة المناهج البرية والبحرية حول الرصيف الرابع في ميناء طرطوس بأنه في صدد تسلم هذا الرصيف ووضعه أيضا ضمن الإدارة المدنية، فيما عدا الخطوات المهمة التي تحدثت عنها وزارة الخارجية السورية حول المدة الزمنية التي ربطتها ب3 أشهر لاستكمال هذا التحويل. نعم. بشكل نعم. كامل.

0: في موسكو أمين درغامي، ما الذي يقال أيضا عن عملية الوصول إلى مثل هذه المذكرة للتفاهم وأهميتها بالنسبة للجانب الروسي؟
1: سلمى، حتى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي في موسكو ولا بيان يؤكد التوصل إلى هذا الاتفاق حتى هذه اللحظات، ولكن التصريحات والمواقف الروسية السابقة يمكن القول بأنها تنسجم بشكل أو بآخر مع ما جاء من دمشق حول هذا الاتفاق. آخر تصريح كان قد صدر عن روسيا جاء على لسان سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي في 31 من الشهر الماضي، حينما قال بأن الاتصالات ما زالت متواصلة بين الجانبين، وقال بأن موسكو تهدف إلى ضمان أمن روسيا من خلال أي اتفاق مستقبلي، وتحدث أيضا عن الأمن الإقليمي سيتم أخذه بعين الاعتبار في أي اتفاق مسبق. موسكو كانت تتحدث منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عن إمكانية تحويل دور هذه القواعد لتشمل أدوارا لوجستية وإنسانية. صدر ذلك أيضا عن الكرملين في أكثر من مناسبة، وأيضا عن الخارجية الروسية، ولكن لم يتم حينها الكشف عن الأدوار اللوجستية أو المدنية التي يمكن أن تقبل روسيا بأن يتم تحويل هذه القواعد، سواء قاعدة حميميم الجوية أو ميناء طرطوس البحري. ولكن روسيا كانت دائما منفتحة على هذه الاتصالات، أكدت في أكثر من مرة سواء من خلال تواصل الجانبين أو من خلال مباحثات التي جرت بين الرئيسين الروسي والسوري هنا في العاصمة دمشق، ولكن لربما يمكن لروسيا أن تتحدث لربما تكشف عن تفاصيل أكثر في أي بيان قد يصدر هذا اليوم حول الموضوع.
0: شكرا لك أمين درغامي مراسلنا من موسكو، وأيضا شكر لأدهم أبو الحسام مراسلنا من دمشق. ننتقل الآن إلى مستجدات الصراع الأمريكي الإيراني وحول آخر التطورات. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسلنا أيضا ناصر الحسيني. مرحبا بكما رانيا، أبدأ معك وأطلعين على آخر التطورات، خاصة تلك التصريحات من قبل عراقجي وزير الخارجية حول الاتفاق المتوقع ما بين إيران وعمان.
2: نعم سلمى، يعني هناك تأكيد إيراني على ضرورة إبعاد شبح الحرب عن البلاد من أجل تنميتها، ولكن ليس يعني بأي ثمن، ولكن بالشروط الإيرانية. هذا ما يتم تأكيده من مختلف المستويات سواء السياسية أو العسكرية. وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي كان قد أكد على أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان لتحديد مسار جديد لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إيجابية وأنها في مراحلها الأخيرة، ولكنه أكد على أن هذه المحادثات لا علاقة لها بإعادة فتح مضيق هرمز الذي له ظروف خاصة يجب أن تتوفر. وتم التأكيد على أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة بهذا الأمر عبر الوسطاء، خاصة وأن تبادل الرسائل ما بين الجانبين مستمر كما قلت عبر الدول الوسيطة. وأشار إلى أنه يعني هناك أيضا جهود من قبل الوسطاء من أجل إعادة المسار الدبلوماسي ومقابلة كل من وفدي البلدين لبعضهما، ولكنه أكد أنه وفقا للظروف الراهنة لا يعني تجد إيران دليلا لهذا الأمر، وأكد على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بالعودة لمذكرة التفاهم أولا قبل كل شيء، وذلك بسبب ما كان قد قاله سابقا بأن الولايات المتحدة هي من انتهكت بنود مذكرة التفاهم. هذا الأمر أيضا والتأكيد على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية هو أيضا ما تم تأكيده من قبل حرس الثوري.
0: نعم رانيا، وعلى المقلب الآخر في واشنطن ناصر، ما الذي يقال حول هذا الاتفاق المتوقع؟
3: والآن واشنطن لدينا معلومة جديدة ربما تقلب المشهد بالكامل. وول ستريت جورنال قبل دقائق فقط الآن، وعن مسؤولين أمريكيين يبدو أنهم مطلعين، الرئيس الأمريكي الآن بدأ يغير وجهة الولايات المتحدة فيما يخص هذا الصراع مع إيران. وول ستريت تكشف الآن لأول مرة يطرح هذا في الولايات المتحدة سرا

0: تقول وول ستريت. وهذه المصادر طرح الرئيس الأمريكي سرا بشكل سري على كبار المساعدين الاستعداد الأمريكي للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل حتى دون التوصل لاتفاق نووي مع إيران كما تقول مصادر الصحيفة. وتقول صحيفة أيضا رئيس ترامب كان منذ فترة يمهد نفسه ويمهد الأمريكيين للإعلان عن النصر في هذه الحرب مع إيران في حال وهنا إيران رسالة لإيران في حال أذن أعاد الإيرانيون فتح مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي كان يمهد منذ عدة أسابيع لإعلان نصر إذا ما أعطاه الإيرانيون هذا المطلب الأساسي الآن حتى دون الحديث عن النووي. وصحيفة تقول أيضا من المرجح أيضا كأسلوب رئيس ترامب وهذا الجديد حقيقة في هذه الساعات الأولى من صباح واشنطن الرئيس الأمريكي من المرجح الآن تقول الصحيفة أن يمدد وقف إطلاق النار ولو من طرف واحد إلى أجل غير مسمى إذا ما تمكنت واشنطن من السيطرة ومراقبة ذلك البرنامج النووي، ومرة أخرى إذا فتح مضيق هرمز. يبدو الآن أن طهران تفهم هذه الرسالة. إذا أعطي الرئيس الأمريكي حسب ما نفهم من هذه من من من هذه الأسرار التي كشفت قبل قليل فقط، إذا ما أعطي مضيق هرمز وفتح كما يريد الرئيس الأمريكي الحرية التامة للملاحة، فإن الرئيس الأمريكي إذن حسب هذه المصادر مستعد لوقف العمليات العسكرية على أن يراقب كما يقول أثناء فترة رئاسته البرنامج النووي. وتقول صحيفة أنه يعتقد رئيس ترامب أن الإيرانيين لن يعودوا للبرنامج النووي خلال العامين الماضيين أي طوال فترة رئاسته. وبالتالي في هذه اللحظة ونحن نقرأ هذه التفاصيل المشهد بدأ ينقلب بالكامل هناك.
1: شكرا لك ناصر حسين من واشنطن، رانيا قاسمي من طهران. رأس الساعة نجدد لكم التحية أعزائي المشاهدين، وهذه التغطية المستمرة للتطورات في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في اليمن ومضيق هرمز. وفي آخر المستجدات قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن وزراء وأعضاء كنيسة وضعوا حجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة غرب جنين شمال الضفة. من جهتها قالت محافظة القدس إن الاحتلال طرح مناقصة لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة أما في اليمن فقد نقلت وسائل إعلام حكومية عن مصدر طبي قوله إن 7 أشخاص قتلوا وجرح 35 في قصف حوثي لميناء المخا. في الملف الإيراني قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وأنها في مراحلها النهائية. وأضاف عراقشي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وبينما أشار عراقشي إلى أن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. في غضون ذلك أفاد موقع المرشد الإيراني أن الرئيس بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. في الولايات المتحدة قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. حول هذه المستجدات نذهب إلى مراسلينا. نبدأ إذن أو معنا من حول هذه المستجدات السيد أحمد الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية من اسطنبول. إذن بداية سيد الدكتور أحمد عطاونة نستفهم منك إذا كان هذا الإعلان هو متوقع نظرا للتصريحات الإسرائيلية السابقة ولكنه الإعلان يعني الواضح والأول من قبل نتنياهو بهذه الصورة المعلنة عن رفضه النقاط 15 برأيك ما التداعيات لذلك؟
2: مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. أعتقد أن هذا الإعلان متوقع في هذا الظرف، وذلك لجملة من الاعتبارات. أولا، أن نتنياهو على أبواب يعني حملة انتخابية ومعركة انتخابية داخلية، وبالتالي هو لابد أن يعطي مواقف متشددة اتجاه القضايا المختلفة وبالذات الملف الفلسطيني، لكي يضمن أن يستمر في تحالفه الذي يستند إلى الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة في إسرائيل. هذا أولا. ثانيا، أن نتنياهو يدرك أنه لن يواجه بأي ضغوطات أمريكية جدية حتى وإن خالف الموقف الأمريكي، ذلك أن الإدارة الأمريكية ستكون بحاجة لكل دعم من اللوبي الصهيوني في الانتخابات النصفية، وأيضا هي لا يمكن أن تدخل في اشتباك مع حكومة الاحتلال، وهي تهدد كل يوم بفتح جبهة جديدة في إيران، بمعنى أنهم بحاجة لتعاون وتنسيق عسكري وأمني مع حكومة نتنياهو، وبالتالي هو يضمن أيضا عدم وجود ضغط أمريكي حقيقي. وفي كل الأحوال هذا الضغط لم يكن موجود يوما بشكل جاد، ولكن في هذا الظرف أيضا يكون أقل ما يكون. ثم وبكل أسف، هو يعرف ويقرأ جيدا البيئة السياسية المحيطة بالمشهد الفلسطيني بشكل عام وما يحدث في قطاع غزة، سواء على المستوى الفلسطيني الداخلي حيث الموقف السلبي للقيادة الفلسطينية وعدم قدرة الفلسطينيين على بلورة يعني موقف فلسطيني موحد متماسك قادر على مواجهة هذه السياسة، والموقف الإقليمي المنشغل بالحروب هنا وهناك والذي لا يتعاطى مع الملف الفلسطيني وقطاع غزة سوى بالإدانة والشجب والتعبير عن المواقف الرافضة،
1: نعم،
2: وبالتالي نتنياهو يقرأ كل ذلك، ولذلك خرج بهذا الموقف الفج والصريح والواضح
1: نعم
2: الرافض للخطة والرافض التأكيد على رفض أيضا إقامة دولة فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
1: تفضل بالبقاء معي دكتور عطاونه، وارحب بضيفي الذي انضم الينا الان الدكتور ابراهيم ربايعه، الاكاديمي والباحث السياسي. دكتور ابراهيم، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبه لنتنياهو هذا الاعلان، والى اي درجه هو يعني يسير وفق ما هو اساسا مخطط له من قبل نتنياهو حسب كل المعطيات ويعني ارض الواقع؟
3: يعني أولا، كان هنالك نقاش خلال الأيام الفائتة حول أن هذه الخطة وهذه الموافقة الإسرائيلية إن حصلت ستكون تمهيد لدولة فلسطينية، وهنالك يعني شكل من أشكال المحاذير الاستراتيجية والقطع الاستراتيجي من قبل كافة الأطياف الإسرائيلية تجاه الدولة الفلسطينية من حيث المبدأ ومن حيث الفكرة حتى. وبالتالي ذهب نتنياهو بهذا الاتجاه، أولا لخطاب الجمهور المحلي بشكل أساسي، وثانيا لخطاب الجمهور اليميني، ليظهر نفسه بأنه على ذات الثوابت التي دأب عليها منذ 7 أكتوبر وذات اللاءات التي قدمها، وأنه أيضا بهذا الموقع الذي يقدم نفسه من خلاله على أنه الزعيم القوي الذي يتحكم بكل شيء ويستطيع أن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية. هذا من الناحية الانتخابية، من الناحية التصويتية، ولكن أيضا من الناحية الاستراتيجية التي يعني يقدمها نتنياهو ويضع نفسه بها. لكن جانب آخر، أيضا إسرائيل تتحدث خلال اليوم تحديدا، يعني تتحدث عن القبول بالمناطق التي يتم تصميمها وهندستها خارج هذا الإطار وخارج هذا الاتفاق، الحديث عن رفح على سبيل المثال، وبالتالي الحديث عن بعض الحلول الإنسانية والمقاربات التي ربما يتم النقاش عليها وتم الاتفاق عليها خلف الأبواب المغلقة كبديل عن هذه الاتفاقية. بكل الأحوال، كنا نتوقع أن ترفض إسرائيل هذا الاتفاق، ولكن عبر المماطلة وعبر التجويف، لكن أن يحدث هذا الرفض الفج بهذا الشكل، باعتقادي أنه أتى للأهداف التي ذكرناها.
1: وهنا دكتور عطاونة، ماذا بالإمكان أن تفعله حماس، خاصة بأنها كانت تنتظر هذه المرحلة الثانية باستحقاقاتها الكبيرة ومهدت لها وحاولت الدفع من أجل تنفيذها من خلال مثلا حل لجنة الطوارئ الحكومية، من خلال يعني الموافقة على موضوع السلاح بالطريقة التي جرى الإعلان عنها؟
2: أنا أعتقد أن حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وكل الفصائل في قطاع غزة عمليا قدمت ما يمكن أن تقدم، وعملت بكل جهد مع الوسطاء، بكل جد مع الوسطاء للوصول إلى هذه الصيغة، ومورست على الفصائل الفلسطينية كل الضغوط من أجل الوصول إلى خارطة الطريق وال15 نقطة التي قدمها ميلادونوف. وقبل أيام كان الحديث أن السيد ميلادونوف قد وافق عليها، وأن الوسطاء وأن الطرف الأمريكي وكوشنر تحديدا كان

0: يعني يشرف بشكل مباشر على هذه المفاوضات، وقد وافق الجميع على هذه الخطة. وبالتالي أنا أعتقد أن السؤال الآن مطروح، والكرة في ملعب الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان كل الفرقاء يعني يبذلون جهدا للوصول إلى صيغة هي سيئة بالتأكيد للفلسطينيين، لكنها الممكن أيضا للفلسطينيين، ويأخذ من الوقت أشهر وأسابيع للنقاش ولنحت الصياغات كلمة كلمة وما إلى ذلك، ثم يأتي نتنياهو ويلقي بكل ذلك عفوا بعيدا، ويدير ظهره لكل هذه المقاربات ولكل هذه الجهود. السؤال اليوم، ما الذي يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية؟ ما الذي يمكن أن يفعله الوسطاء؟ ما الذي يمكن أن يقوم به ويقوله
1: وما
0: مجلس
1: الذي تتوقع
0: السلام؟
1: أنه باستطاعته أن يفعلوه؟
0: بكل أسف أستاذة سلمى، بكل أسف لن يفعلوا شيء. والتجربة في قطاع غزة والتجربة الطويلة تقول بأن التعنت والسلف والتطرف الإسرائيلي وبالذات من قبل هذه الحكومة لم يواجه بشكل جاد من قبل الأطراف المختلفة، وهذا ما يغري نتنياهو بأنه يمكن أن يمضي سواء في التنكر للحقوق السياسية الفلسطينية ورفض إقامة دولة، أو في الإجراءات على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في تصميم المشهد في قطاع غزة بشكل منفرد، وكما تفضل الضيف قبل قليل الإجراءات العملية من قبل الحكومة الإسرائيلية يقال أنها بدأت في رفح لبناء ما يسمى بمدينة السلام أو نموذج المدينة الخضراء، بحيث يفرز الفلسطيني الجيد والفلسطيني السيء وفق المنظور الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل ماضية في مخططاتها،
1: طيب،
0: ولا يبدو أن هنالك من يستطيع أن
1: نعم.
0: يقف في وجهها أو يردعها.
1: وهذا دكتور إبراهيم ما تحدثت عنه أيضا، بأن هناك عملية بحث الآن عن بدائل لهذه الخطة إسرائيليا. تحت أي مظلة وما حدود هذه البدائل برأيك؟ هل تستطيع أن تغطي الاحتياجات الإنسانية السياسية التي مثلا حاولت أن تغطيها خطة السلام الأمريكية؟
2: يعني باعتقادي أن إسرائيل في المرحلة القادمة تحسب حسابات انتخابية بشكل كبير، إضافة إلى الحسابات الاستراتيجية على المستوى الانتخابي. أي تنفيس أو ربما بارقة أمل إنسانية حتى ستتحول إلى مادة يعتبر اليمين أنها ستستنزف على المستوى الانتخابي وعلى مستوى قواعد. وأذكر بأنه حتى بالاتفاق الأول والجولة الأولى كان هنالك غضب على المستوى اليميني، وذهب عناصر من اليمين إلى الميدان إلى مهاجمة شاحنات المساعدات لاعتبار أن هذا مرفوض حتى إسرائيليا. وبالتالي السقوف الإسرائيلية هي سقوف بعيدة كل البعد عن الذهاب إلى حالة تسوية والذهاب إلى مقاربات تفكيكية. ربما ما يحدث على الأرض أن إسرائيل ستقبل بالمرحلة القادمة بالنموذج الإنساني، خلال شهور يتم العمل على بنية تحتية، يتم العمل على شكل من أشكال المشهد المديني، ولكن دون تواجد سكاني كثيف ودون تشكيل بارقة أمل أو حل إنساني بالمعنى الاستراتيجي. إسرائيل على المدى البعيد تقبل ربما بمقاربات إنسانية، تقبل ربما بمقاربات بلدية وإدارات لشؤون الفلسطينيين وحياتهم، ولكن ترفض كل الرفض أن يكون هنالك مقاربات سياسية. ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية لم تشهر اللا بوجه إسرائيل، باعتقادي أن إسرائيل لن تذهب إلى التراجع عن هذه المقاربات التي تمتلكها. ربما الولايات المتحدة تعلن انزعاجها هنا أو هناك، لكن حتى اللحظة لا يوجد رفض أمريكي، ووقفة أمريكية ربما هي المساحة الوحيدة المتاحة للتغيير بوجه إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم ربيع، الأكاديمي والبحث السياسي، حدثتنا من رام الله. وأيضا شكرا لك دكتور أحمد عطاونة، مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، حدثتنا من اسطنبول في الشأن الفلسطيني أيضا، وحول ملف الاستيطان في الضفة الغربية. معنا من رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، إذا هناك كان تطورات في ملف الاستيطان اليوم، إن كان بؤرة استيطانية جديدة وعمليات نقل، وعلى الأرض في عرابة في جنين، قضاء جنين، وأيضا هناك إعلان عن بناء استيطاني في منطقة أيضا القدس. أطلعينا المزيد.
3: وبالفعل كما ذكرنا سلمى إقامة مستوطنة جديدة في بلدة عرابة جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، هذه المستوطنة عيمك دوتان

0: هي واحدة من 34 مستوطنة صدق عليها المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والإسرائيلية المصغر الكابينت في شهر إبريل المنصرم، وكشفت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية في الشهر الماضي حقيقة. وهذا الإعلان وهذا التصديق جاء خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وكان هناك حديث من قبل سموتريتش بتوسيع البناء الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية. 18 مستوطنة من أصل 34 ستقام في مناطق شمال الضفة الغربية، عيمك دوتان واحدة منهم ذات موقع استراتيجي يربط عديد من مستوطنات شمال الضفة، تصل إلى مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بين محافظتي نابلس وسلفيت، من أجل إنشاء هذه المستوطنة التي تم تدشينها اليوم بمشاركة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دجان، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو من بينهم يؤاف كيش وهو وزير التربية والتعليم. هذه المستوطنة صدر من أجلها أكثر من 400 دونم من أراضي بلدة عرابة، بالإضافة إلى مصادرات أخرى لأغراض أمنية كما وصفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم قامت قوات الاحتلال والسلطات الإسرائيلية باستيطان وتوطين أكثر من 22 عائلة في هذه المستوطنة الجديدة. هذا ما يجري في الضفة الغربية بعد أكثر من 20 عاما يعود الاستيطان في منطقة جنين التي كان يغيب عنها حقيقة المشهد الاستيطاني سلمى في الضفة الغربية، وأيضا عادت إليها اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق. اليوم فجر اليوم حاولوا اقتحام بلدة جبع القريبة أيضا من بلدة عرابة لولا تصدي أهالي هذه البلدة لهجمات المستوطنين. نحن هنا نتواجد في وسط الضفة الغربية ما بين مدينتي رام الله والبيرة ومدينة القدس تحديدا على أراضي بلدة كفر عقب الواقعة شمال مدينة القدس. اليوم كان هناك طرح لعطاءات جديدة لبناء أكثر من 627 وحدة استيطانية في هذه المستوطنة سلمى. هذه مستوطنة كوخاف يعكوف أنشئت على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة كفر عقب عام 1985، من أجل إنشائها صودر في حينه أكثر من 2000 دونم. بنيت هذه المستوطنة على 600 دونم، ولكن ما يعرف بالمساحة المتبقية يطلق عليها باسم مساحة النفوذ. اليوم طرحت عطاءات من أجل توسيع هذه المستوطنة على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين التي تمت مصادرتها. منطقة شمال القدس وتحديدا المخططات الاستيطانية الجارية في مدينة القدس هي زادت بوتيرة غير مسبوقة كما وصفتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولعل أبرز دليل على ذلك الشوارع الاستيطانية التي بدأت قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال بشقها في الأشهر الأخيرة. هنا نحن نتواجد في المنطقة الواقعة ما بين بلدة كفر عقب وأيضا قلنديا الحاجز العسكري ومخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. هذا الشارع سيربط مستوطنات كوخاف يعكوف والمستوطنات المقامة في محيط شمال القدس بحاجز قلنديا إلى عمق مدينة القدس المحتلة. خطورة هذه المشاريع الاستيطانية في هذه المنطقة تحديدا سلمى هي ستؤدي إلى عزل وفصل كامل ما بين مدينة القدس التي يوجد فيها أكثر من 28 مستوطنة إسرائيلية وأكثر من 29 بؤرة استيطانية، سيؤدي ذلك إلى عزل القدس عن امتدادها الجغرافي الطبيعي. ليس فقط عن مدينة رام الله، إنما أيضا سلمى ختاما عن محيط القرى والبلدات التي يحيط بها هذا الجدار الاستيطاني وهذه المناطق الاستيطانية. وستعزل الفلسطينيين أكثر وأكثر سلمى.
1: شكرا جزيلا لك ثروة شقرة مراسلتنا من رام الله. إذن وأنوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة المتعلق إذن بما جرى الإعلان عنه على لسان بنيامين نتنياهو اليوم حول رفضه لتنفيذ أي بند من بنود اتفاق الذي جرى الإعلان عنه من قبل مجلس السلام المتعلق بالنقاط 15. حماس تقول على هذا الرفض الإسرائيلي اليوم بأنها تجدد جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. إذن هناك عواجل وموقف لحماس تقول فيها أيضا متمسكون بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية. وتقول حماس نجدد جديتنا في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود

0: 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. إذن هذا موقف حماس ردا على هذا الرفض الإسرائيلي التام لهذه الخطة وتنفيذ هذه النقاط 15. وهناك أيضا عاجل آخر قبل أن أعود مرة أخرى إلى ملف الاستيطان في الضفة الغربية في نظرة تحليلية بانتظار هذا العاجل. إذن حماس تقول كما يظهر على الشاشة الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة. إذن موقف حماس يخرج مباشرة إذن بعد ما جرى الإعلان عنه إسرائيليا على لسان بنيامين نتنياهو من رفضه لهذه هذه الوثيقة أو هذه ما أعلنه مجلس السلام وهذه البنود التي تم رفضها إسرائيليا بهذه الصورة المعلنة. إذن حماس تقول الأولوية يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار. أذهب الآن إلى ضيفي من بيت لحم إذن سهيل خليلية الخبير في شؤون الاستيطان. سيد سهيل، ما خطورة ما يجري الإعلان عنه يعني بصورة متسارعة وبالإضافة إلى التنفيذ على الأرض؟ إذن هناك يعني إعلانات وعطاءات يجري الإعلان عنها وهناك خطوات تجري أيضا على الأرض.
1: مساء الخير. يعني بداية خلينا نقول بأنه سموتريتش اليوم تحديدا هو يسارع مع هذه الحكومة لتنفيذ مخططات استيطانية في كل أنحاء الضفة الغربية، لأنهم يعني على موعد مع انتخابات. هي تستعمل هذه المخططات وهذه العطاءات وكل ما يتم حاليا كأداة انتخابية، ولكنه أكثر هو تنفيذ لمشروع استيطاني واضح. يعني ما يقوم به اليوم هو سيؤثر على جغرافيا الضفة الغربية بشكل واضح، وسيكون من الصعب إزالة أو إلغاء ما يتم إقراره اليوم، لأنه هذه ما يتم إقراره من مشاريع يتم إقرارها مع ميزانيات، وهذه الميزانيات تصبح خلص ومصدق عليها وبشكل نهائي ولا يستطيع العودة عنها. فبالتالي يعني هذه ستعيد تشكيلها. مثلا بالنسبة للمستوطنات التي تم إعلانها في شمال الضفة في منطقة جنين، الموضوع هو يتجاوز حتى موضوع المصادقة على المستوطنات، لأنه الاحتلال يريد أن يمزق أكبر مساحة مسمى ألف في الضفة الغربية، وهي المنطقة الموجودة في شمال الضفة الغربية. جنين وما يحيطها هي أكبر مساحة مصنفة ألف، يريد أن يمزقها بالاستيطان والبؤر الاستيطانية المصادق عليها والطرق الالتفافية. وهذا الشيء أيضا يقوم بالتأكيد عليه من خلال إعطاء أو المصادقة على عطاءات للبناء والتوسع في منطقة المحيطة بالقدس، تركيزا للهدف الأسمى وهو محاصرة مدينة القدس وأيضا عزلها عن بيئتها الطبيعية في باقي مناحي الضفة الغربية. ولهذا أيضا يتم إطلاق يد المستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية لتثبيت هذه المشاريع أكثر وأكثر، لأنه بالإرهاب يقوموا بتنفيذ هذه المخططات. تفضلي.
0: سيد سهيل، وضمن هذا يعني المنحنى الصاعد بصورة كبيرة جدا باتجاه عملية هذه العمليات الاستيطان، إن كان على الأرض وإن كان من العطاءات، والتي كما تحدث تقول بأنها تهدف لخلق واقع جديد وعزل وضم وشل للفلسطينيين، ما هو الممكن فلسطينيا وحقيقة يعني على أرض الواقع في مواجهة هذا المنحى؟
1: يعني فعليا وواقعيا يعني الموضوع اليوم كما يعرف الجميع أن الموضوع هذا هو موضوع سياسي بامتياز. يعني ما يقوم به الاحتلال اليوم هو يتجاوز أي منطق أو أي اتفاق تم توقيعه، واليوم هو يطلق يد المستوطنين لمحاربة الفلسطينيين، وهذه خطة قديمة يدفع بها المستوطنين لإنشاء حرب ما بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية. فبالتالي ما يحصل اليوم هو لا يمكن يعني مجابهته من قبل المقاومة الشعبية بشكل كامل. نعم، المقاومة الشعبية مهمة وضرورة ملحة، وهذا ما يقوم به شعبنا. يعني هو يقاوم في كل موقع، يعني لا يتم يعني التساهل في

0: حضور أي في أي حضور للمستوطنين في أي منطقة، ولكن كما تعلمون وكما شاهد الجميع اليوم المستوطنون لديهم صلاحية مطلقة لإطلاق النار على الفلسطينيين وقتلهم بدون أي تردد وبدون أي محاسبة أو ملاحقة. فبالتالي هذه يعني هي حرب ستكون صعبة أمام المقاومة الشعبية الفلسطينية. نحن لم نعد كما كنا قبل
1: عقد أو عقدين من الزمن. ما هي الأدوات لهذه المقاومة سيد سهيل؟
0: يعني المقاومة هو مجرد التواجد على الأرض في المنطقة، هناك إثارة الإعلام، إيصال ما يحدث من انتهاكات على الأرض للجهات السياسية، وأيضا المطالبة الدائمة للمجتمع الدولي بتحريك كل يعني ما يستطيع القيام به لتوفير حماية للشعب الفلسطيني. وهذا الموضوع يعني أعود وأقول بأنه هو يحل على مستوى سياسي أكثر، وبالتالي يجب يعني إثارة هذا الموضوع وما يحدث اليوم على المستوى السياسي وعلى المستوى الدولي بشكل ملح وعاجل، لأنه حتى موعد الانتخابات القادمة ستكون هناك الموافقة والمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى وإنشاء عشرات وربما أكثر من 100 بؤرة استيطانية حتى موعد الانتخابات القادمة، وستكون هناك مقاومة أكثر وسيكون هناك يعني مجابهة أكثر مع المستوطنين. فبالتالي يعني هذا الموضوع بحاجة إلى تدخل سياسي على مستوى دولي، وهناك يعني ربما أساليب، يعني يجب أن يكون هناك تحرك أكبر مع المؤسسات والجهات الدولية.
1: شكرا جزيلا لك من بيت لحم سهيل خليلية الخبير في شؤون الاستيطان. حول الملف اليمني الآن، وهذا القصف الذي قامت به جماعة الحوثي لميناء المخا ووقوع قتلى وإصابات، نذهب إلى مراسلينا معنا من أو مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي، ومعنا أيضا من عدن مراسل الجزيرة ياسر حسن. مرحبا بكما. أبدأ معك من صنعاء نبيل اليوسفي، وأطلعنا على السردية في صنعاء.
2: نعم، كان اليوم ثمة إعلان من قبل سلطات صنعاء عن عمليتين عسكريتين. الأولى كان قد أعلن عنها الناطق العسكري للقوات المسلحة واستهدفت بطائرة مسيرة مصفات أرامكو في جيزان، وأكد بأن العملية أصابت هدفها بدقة، وجاءت ردا على دخول طائرات سعودية مسيرة في أجواء اليمنية وبالتحديد في محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين مع السعودية. بعد ساعات أو نحو 3 ساعات كان هناك ثمة عملية عسكرية أعلن عنها الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع، استهدفت المخا، وقال بأنها استهدفت تحشيدات عسكرية واستهدفت مناطق كانت تستعد للهجوم على مناطق في سلطات صنعاء، وأكد بأنه قد تم الاستهداف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأكد سريع أيضا بسقوط العشرات في صفوفهم، وأكد بأن العمليات العسكرية سوف تتواصل حتى يتم رفع الحصار عن اليمن، مؤكدا بأنه لن تتوقف على عملياتهم العسكرية، وبأن هذه العملية التي استهدفت المخا جاءت ردا على عمليات عسكرية سابقة لحكومة عدن استهدفت قواتهم في الحديدة في الساحل الغربي، وأخرى استهدفت قواتهم في محافظة تعز، وأكد بأن العمليات سوف تتواصل. إذن هناك ثمة تصعيد وفق المعادلة التي أعلنت عنها سلطات صنعاء، وهي الحصار بالحصار والتصعيد مقابل التصعيد في اليوم الثالث من عملية التصعيد الكبيرة التي كانت قد استهدفت منذ أول أمس في محافظات اليوف وكذلك مأرب والعبر، وسقوط العشرات من القتلى في صفوف حكومة عدن، فضلا عن استهدافهم أو إعلان سلطات صنعاء أمس عن استهدافهم لمعسكر صحن الجن في مأرب، فضلا عن هذا الاستهداف اليوم الذي كان باتجاه مصفات أرامكو في السعودية وباتجاه منطقة المخا على ساحل البحر الأحمر.
1: شكرا لك نبيل يوسف مراسلنا من صنعاء في عدن. ياسر، ما الذي يقال؟
3: نعم، في عدن نترقب ما يحدث في المخا وكذلك ما يحدث في كل مناطق اليمن مع التصعيد الأخير بين أطراف النزاع في اليمن بين جماعة أنصار الله الحوثيين وكذلك الحكومة اليمنية والتحالف العربي أو تحالف دعم الشرعية من جهة

أخرى. الجديد الآن أن المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية أعلنت سقوط 7 قتلى و15 جريحا جراء القصف الذي قام به الحوثيون على المخا بالطائرات المسيرة والصواريخ. قالت المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية إنه سقط 4 قتلى من الجنود.

0: أو خفر السواحل في الساحل الغربي في المخا أعلن أنه استطاع تدمير زورق كان الحوثيون يهدفون منه تدمير الرصيف المخا، لكن خفر السواحل أنه تمكن من تفجير. متعلقة ب
1: إذا الصوت يتقطع مع ياسر حسن مراسلنا من عدن، قد نعود إليه في سياق هذه التغطية المستمرة. ولكن للإضاءة أكثر نقترب من أبرز التطورات الميدانية في اليمن عبر الشاشة التفاعلية هذه المرة مع زميل عبد القادر عراضة، تفضل.
2: نعم سلمى، هي تطورات وتصعيد واضح اليوم تابعناه سواء من خلال تصريحات القوات المسلحة اليمنية أو من خلال تصريحات الحوثيين. وفي القلب من هذه التطورات تأتي المخا وتحديد ميناء المخا الذي تعرض إلى استهداف. الناطق الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين أعلن عن استهداف المخا وتحدث عن استهداف لحشود عسكرية وقال لمخازن أسلحة على مستوى هذا الموقع. ولكن اللافت هو أيضا ما يتعلق بالموضع أو موقع ميناء المخا تحديدا. نحن نتحدث عن ميناء المخا الذي يبعد نحو 75 إلى 80 كيلومترا عن باب المندب، ويبعد نحو 130 كيلومترا عن الحديدة ومينائها والتي يسيطر على مينائها الحوثيون، ولكن أيضا يبعد نحو 100 كيلومتر عن وسط مدينة تعز. بالذهاب مباشرة إلى هذا الميناء، الاستهداف حسب ما أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدف مواقع على مستوى الميناء. كان هناك حديث أيضا عن استهداف وفق ما قالت القوات المسلحة اليمنية لأحد الزوارق المفخخة التي حاولت استهداف أحد أرصفة هذا الميناء، إضافة إلى محطة كهرباء المخا وموقع آخر في منطقة تسمى الخوخة. هذه التطورات تأتي بينما غير بعيد في تعز كان هناك إعلان للقوات المسلحة اليمنية عن اشتباكات مع قوات الحوثيين، خصوصا كما نلاحظ في المناطق الشمالية الغربية من تعز، في مقبنة، في غراب، في المحرور، في ضباب، في صبر المسراخ، وأيضا في منطقة الصلو. وهذه الاشتباكات وفق القوات المسلحة اليمنية تأتي ربما متزامنة مع هذا الاستهداف لميناء المخا الذي قلت يبعد نحو 100 كيلومترا إلى الغرب من وسط مدينة تعز. تطورات تأتي بينما في باقي المناطق اليمنية كان هناك إعلان من القوات المسلحة اليمنية عن استهدافات على مستوى مأرب، على مستوى حضرموت، على مستوى الضالع أيضا. وحينما نتحدث عن هذه المناطق فنحن بالضرورة نشير إلى أن هذه الإعلانات تأتي بعد أن كانت مأرب وتحديدا حضرموت تعرضت إلى هجوم بالصواريخ وأيضا الباليستية وأيضا بالمسيرات الحوثية، وكان هذا الاستهداف تسبب في مقتل العشرات من القوات اليمنية. وربما سأختم بما أعلنه أيضا الحوثيون عن استهداف آخر هذه المرة هنا في جازان، حيث أعلن الناطق الرسمي باسم الحوثيين عن استهداف لموقع لأرامكو على مستوى جازان بمسيرة. هذه هي أبرز التطورات سلمى على مستوى مختلف مناطق اليمن، ولكن في القلب من هذه التطورات تأتي تطورات من المخا.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عراضة. في إيران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وأنها في مراحلها النهائية، في حين نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يمدد وقف إطلاق النار شرط كبح البرنامج النووي واستئناف الملاحة بالمضيق. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، أطلعنا على آخر المعطيات بشأن التقدم الذي يجري الحديث عنه إيرانيا في المفاوضات بين مسقط وطهران.
3: نعم سلمى، نحن منذ نحو أسبوع نتحدث عن التقدم الذي يتحدث عنه الإيرانيون، تحديدا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والخارجية الإيرانية بشكل عام. منذ نحو أسبوع تشيع أجواء من الإيجابية بأن المفاوضات مع سلطنة عمان متقدمة وأنها تكاد تبلغ خواتيمها، وأن الطرف العماني متحد.

0: تعاون إلى حد كبير في هذه المفاوضات، وأنه تم الاتفاق على العديد من القضايا من بينها المسارات من مضيق هرمز وطرق الملاحة وإنشاء مركز بحري مشترك إيراني عماني لأجل الحصول على المعلومات والإحداثيات من السفن ومراقبة الملاحة البحرية. لكن حتى اللحظة لا يوجد أي إعلان لهذا الاتفاق الإيراني العماني المرتقب، ويبدو أن الإيرانيين ينتظرون الرد من الولايات المتحدة الأمريكية وموقف واشنطن إزاء هذا الاتفاق. طهران لا تزال تؤكد اليوم ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الاتفاق الإيراني والعماني لا يعني إعادة فتح المضيق، وإن لفتح المضيق شروط أخرى كان قد تحدث عنها يوم أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، وأكد أنها تتمثل برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إعادة رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات، إعادة جزء من أموال إيران المجمدة في الخارج، وبقية الأمور التي كانت قد تعاهدت بها واشنطن في مذكرة التفاهم. لذلك الإيرانيون الآن يقولون إن الأساس لأجل فتح المضيق هو عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. لأجل ذلك طهران اليوم أيضا أعلنت رسميا أنها تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الأمر عبر الوسطاء بالتحديد. تحدث عن هذا الأمر اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، وبالتالي نحن لا نزال نترقب أي إعلان جديد، إعلان إيراني عماني. هذا الإيران الإعلان العماني في حال تم الإعلان عنه فإنه سوف يعني موافقة أمريكية على هذا الاتفاق، وبالتالي قد نكون أمام فتح مضيق هرمز. لكن الإيرانيين بطبيعة الحال يشترطون عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. في المقابل الجانب العسكري اليوم كان لديه تصريحات، لأن الإيرانيين يأخذون كافة الاحتمالات وتكون قائمة على الطاولة. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن إيران سوف تواصل ما وصفها بمقاومتها في المضيق، وسوف تحتفظ بسيطرتها على مضيق هرمز إلى حين إعادة واشنطن التزاماتها في مذكرة التفاهم. وقال إن المضيق بالنسبة إلى طهران لم يعد فقط مجرد ممر مائي، بل إنه جزء من الجغرافية المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونرصد تصريحات سابقة أيضا لكبار المسؤولين الإيرانيين عندما تحدثوا عن أن المضيق حقق لإيران الكثير من الإنجازات الجيوسياسية. يتحدث الإيرانيون على أن إحكام سيطرتهم على المضيق سوف تفشل الحرب الأمريكية على إيران، وهناك الكثير من الإيرانيين يعتقدون أن خسارة إيران للمضيق ستعني خسارتها للحرب. كذلك الإيرانيون لا يزالون يتحدثون عن الاحتمالات الأخرى على الطاولة. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني تحدث اليوم عن احتمال لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى غزو بري للأراضي الإيرانية. ربما الحديث كان سابقا عن الجزر في المناطق الجنوبية. قال إن القوات الإيرانية سوف تقطع أرجل أي جندي يطأ الأرض الإيرانية، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد كافة الحدود الجنوبية والغربية والشرقية، مشيرا إلى أن الاستعدادات قائمة لأجل أي تصعيد عسكري محتمل. إذن نحن لا نزال نعيش سلمى حالة من الترقب، ساعات حاسمة، إما أن يتم الإعلان عن البيان الإيراني العماني المشترك الذي قد يقود إلى فتح المضيق، وإما قد يكون التصعيد العسكري هو البديل.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. انضم إلينا الآن من واشنطن أيضا مراسلنا ناصر الحسيني. ناصر، أطلعنا أيضا على المعطيات المتوفرة الآن في واشنطن، خاصة ما تحدثت عنه وول ستريت جورنال حول فتح المضيق وإمكانية الانسحاب من المشهد الحربي هناك.
2: لا بالفعل، ما تكشفه وول ستريت قبل ساعتين الآن في صباح واشنطن في الصباح الباكر، ما زال الأمريكيون لم يطلعوا بعد على تفاصيل هذه الأنباء، لكن منذ أمس الحديث عن الخروج من الحرب وهذه الورطة بدأ بتسريبات الواشنطن بوست. الآن لدينا موقف وصورة أكثر وضوح لما يدور في البيت الأبيض. وول ستريت جورنال تقول الآن صراحة من المتوقع إذن أن يرفع الرئيس الأمريكي حصار الموانئ على إيران، إذا بشرط واحد، إذا أعاد الإيرانيون فتح مضيق هرمز بالكامل. وبالتالي الآن الأمريكيون ينظرون إلى هذه المباحثات وهذا الاتفاق المرتقب الإيراني مع سلطنة عمان بشغف، لأنه بالفعل يذهب في هذا الاتجاه إذا تم الاتفاق. إذن وكانت هناك صيغة مقبولة أمريكيا، الرئيس الأمريكي إذن يشير في هذه التسريبات

0: التي سربها مسؤولون حكوميون مقربون من البيت الأبيض لول ستريت بأن أمريكا إذن مستعدة لرفع الحصار، وهي خطوة أولى نحو عملية سلام مرتقبة بشكل أو بآخر. ثم تقول الصحيفة، وهنا أقرأ كما قالت: ترامب طرح سرا على كبار المساعدين فكرة الانسحاب، كما تقول الصحيفة بترجمتنا، من العمليات العسكرية دون التوصل إلى اتفاق نووي. هذه المصادر تؤكد أن الرئيس الأمريكي كان أيضا يمهد لإعلان الانتصار على إيران في حال أعاد الإيرانيون إعادة فتح مضيق هرمز. وبالتالي يبدو أن الشرط الوحيد الآن هو فتح مضيق هرمز، ويبدو أن طهران تفهم الرسالة. أيضا الرئيس الأمريكي خبر سرا كبار المساعدين بأن إيران، هو يعتقد أن الإيرانيين لن يعودوا خلال فترته الرئاسية، عامين مثلا المتبقية أو عامين وشوية، لن يعود الإيرانيون إلى البرنامج النووي، هذا اعتقاده. وبالتالي من المرجح، تقول هذه المصادر، أن الرئيس الأمريكي يعلن وقف إطلاق النار، أو كما تقول المصادر سيمدد ترامب وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى إذا تمكنت واشنطن إذن من كمح هذا البرنامج النووي وحصلت على الجائزة الكبرى على ما يبدو، مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك ناصر حسيني مراسلنا من واشنطن. ومع الإعلان، إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صنع القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
2: مضيق هرمز، ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قرارا نهائيا حاسما. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران، حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض، وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلاً من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلاً التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية، وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة، منهم وزيرا الخارجية والاستخبارات. كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس، تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش. لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى، المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى خامنئي عن الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية. لاحقا في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزش...

0: كيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز. تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق. يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز. ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي ونصت على وقف الحرب 60 يوماً. وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفنا كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
1: للنقاش معنا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مرحبا بكما. دكتور أصلاني، ما رأيك بما ذكرته وول ستريت جورنال نقل عن مسؤولين أمريكيين بأنه يعني من المتوقع أن يرفع ترامب الحصار البحري عن إيران إن أعادت فتح مضيق هرمز بالكامل؟
2: من وجهة النظر الإيرانية، ففتح مضيق هرمز ليست طبعا كخطوة مقابلة لرفع الحصار البحري. في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين أمريكا وإيران، هناك إشارة واضحة لقضية فتح مضيق هرمز، وهذا يعني العودة طبعا لذلك الاتفاق، إلى جانب رفع الحصار البحري. فهناك ضرورة لرفع العقوبات الاقتصادية والسماح لإيران ببيع نفطها، وأيضا رفع التجميد على الأموال الإيرانية. إذا ما قامت أمريكا بتنفيذ هذه الإجراءات الواردة في مذكرة التفاهم، فيمكن إيران فتح مضيق هرمز. لكن إذا ما تم استبعاد هذه الإجراءات والتركيز فقط على رفع الحصار البحري، فهذا لن يحل المشكلة على الإطلاق ولن نرى أي تقدم.
1: يعني ربما لن تحل المشكلة عملية فتح المضيق ورفع الحصار كما يقول ترامب حسب وول ستريت جورنال وحسب التحليل، بالنسبة التحليل الإيراني، لأنه جزء من مذكرة التفاهم. ولكن أيضا ما نقلته وول ستريت جورنال تقول بأن ترامب يفكر بالانسحاب من المشهد العسكري حتى دون التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي، سيكتفي بالمضيق في فتحه ورفع الحصار وينسحب ويعلن الانتصار. ما رأيك مثل هذه الحلول مثلا إن كان ذهب إليها ترامب؟
2: أعتقد أن ترامب يحاول الوصول إلى اتفاق في المرحلة الراهنة، وهو يريد أن ينهي هذه الحرب وينهي الانتصار، ولديه مشروع آخر يهمه بشكل كبير، هو تجديد الكثير من الأمور في السياسة الأمريكية وينكب على المشاكل الداخلية في أمريكا. أعتقد أن القادة المساعدة في إيران هم جاهزون، ورئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهز أيضا من جانبه، وكما قال رئيس بيزيشكيان بالأمس ينبغي أن يكون هناك فريق للنظر في الخروقات الاتفاقيات التي تم توقيعها وعوض النظر في الصراع. لكن للأسف فإيران هي التي كانت تبدأ بالمهاجمة وتبادر عندما يكون هناك أي خلاف فتقوم باستهداف سفن. نتحدث هنا على استهدافات سفن تجارية التي استمرت من شهر يونيو إلى غاية أمس. طهران تريد العودة إلى خطوات إيجابية، وإذا ما كان هناك خلاف فلا ينبغي لإيران إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه بنى تحتية مدنية.
1: دكتور عباس، كيف يمكن لإيران أن تتعامل مع مثل هذا المعطى إن حدث؟ وهو يعني يجري الحديث عنه كثيرا، والآن تذكره وول ستريت جورنال بأن هناك استعداد لترامب لأن ينسحب من هذا المشهد كاملا من الحرب، لأنه يجلب له مثلا الصداع، ولأنه يعني قد مل هذا الملف ويريد أن يتجه إلى ملفات أخرى تعنيه أكثر، عن طريق الذهاب لبوابة هرمز، فتحها ورفع الحصار وإعلان يعني الانتصار في الحرب دون الوصول إلى مذكرة كبيرة ومكتملة تعني إيران في موضوع العقوبات والأموال المجمدة. وقبل الإجابة أريد أن نوه إلى الخبر العاجل الذي يظهر على الشاشة، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران: لن نتراجع عن مضيق هرمز بأي ثمن، والمضيق لن يعود إلى الحالة السابقة.
2: نعم، هذا صحيح ما تقوله إيران، فمضيق هرمز لن يعود إلى الوضع السابق، لكن أمريكا تريد أن تعود بالمضيق إلى وضعه السابق، وهذا هو مكمن الخلاف بين الطرفين. إذا ما أراد ترامب أن ينهي الخلاف أو النزاع الراهن من دون اتفاق فهذا لن يكون أمرا مستداما. قد يرفع ترامب الحصار البحري، لكن هذه هي خطوات غير مستدامة، قد تندلع المواجهة خلال أسبوع أو أسبوعين أو شهر، بالتالي هذا لن يكون مقنعا بالنسبة لإيران، لأن البلد يعاني بشكل كبير من الناحية الاقتصادية بسبب هذه الهجمات الأمريكية وبسبب الحصار والعقوبات. لذلك الإيرانيون يريدون الرفع، على الأقل رفع جزئي لهذه العقوبات، لكن لا يمكن لأمريكا أن تعمل على تجويع 90 مليون شخصا مقابل بقاء إيران صامتة مكتوفة الأيدي. إيران كانت دائما جاهزة لطاولة المفاوضات والمحادثات، لكن بنفس المطاف أمريكا كانت تخادع عندما أطلقت الحرب واغتالت المرشد الأعلى، وأيضا اغتالوا الكثير من القادة الكبار، وهذا اغتيال الدبلوماسية أيضا.
1: دكتور أصلاني، كيف يمكن أن تتعامل إيران مع معطى مثلا هذا الانسحاب الأمريكي دون إتمام صفقة، حتى مثلا لو جرى إتمام موضوع مضيق هرمز وجرى خرقه فيما بعد، لم يعد لدى واشنطن اهتمام بهذا الملف، ولم تحل المشاكل الأساسية التي تريدها إيران، وهي رفع العقوبات وإعادة العجلة الاقتصادية إلى البلاد مجددا؟
2: نعم، هذا شيء مختلف. حتى ولم يكن هناك اتفاق موقع، نحن نرى بأن أمريكا ترسل بإشارات بأنها تود الانسحاب من المنطقة وأنها لا تريد الاستمرار في النزاع مع إيران. إذا ما قامت أمريكا برفع جزئي للعقوبات كالسماح لإيران ببيع نفطها، هذا طبعا أفضل من توقيع اتفاق لا يتم تنفيذه. بالتالي المشكل ليس في الاتفاق، المشكل هو على مستوى التنفيذ. حتى ولم يكن هناك اتفاق نووي فيمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة، لكن من الضروري إعطاء إيران ما تريده مقابل فتح مضيق هرمز. هناك حاجة لأفعال على الأرض وليس أقوال، وهذه الإجراءات طبعا تمت الإشارة إليها في مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا. وأعتقد
1: وسأعود لك بسؤال عن الأدوات التي يمكن أن تفرض فيها إيران مثلا مثل هذه المعادلة للعودة لتفعيل المضيق وتفعيل المذكرة ورفع العقوبات وإمكانية أن تعود مرة أخرى لتصدير نفطها. ولكن أستمع منك سيد جوي، يعني هل هذه الفكرة معقولة مثلا أن ينسحب ترامب حتى وإن لم يذهب إلى توقيع اتفاق، طالما بأنه سيجري هناك مثلا اتفاق على مضيق هرمز سيكتفي به ليعلن به النصر ويعني يدير ظهره لكل هذا الملف وللمنطقة؟
2: من الواضح أن مذكرة التفاهم كانت خطأ منذ البداية. أعتقد أنه من الأفضل أن يتحدث الطرفان عن إجراءات إيجابية منذ 23 من يوليو. دونالد ترامب لم يقم بأي ضربة عسكرية ضد إيران، وهذه مسألة إيجابية ينبغي أن تنظر فيها إيران على أنها خطوة إيجابية. إذا ما تركت إيران السفن التجارية تعبر من دون مشاكل، فهذه بالتأكيد سينظر إليها ترامب على أنها خطوة إيجابية. وبالعودة إلى ما قام في شهر يونيو، فهو قام برفع العقوبات على إيران وسمح لها بتصدير نفطها ورفع الحصار البحري، فهذا أمر جيد. الآن ينبغي الحديث حول الأصول المجمدة، وتم توقف هذه العملية عندما عادت إيران لاستهداف السفن التجارية. الوضع الآن هو أن الطرفان يريدان العودة إلى التهدئة واتخاذ خطوات إيجابية، وينبغي أن يستمر هذا الأمر.
1: هل لدى ترامب هذا الصبر، خاصة بأنه اشتكى أكثر من مرة من هذا البطء الكبير للمفاوض الإيراني الذي يأخذ يعني عشرات الأيام للتفكير في كل جزئية معينة، وهو يريد إنجاز اتفاق في عجالة واتفاق أفضل من اتفاق أوباما؟
2: وعامل الصبر، وإيران تتعامل معه كما لو كان رئيسا عاديا، لكن ترامب ليس رئيسا عاديا، هو لا يتحلى بالصبر المطلوب، وهو يريد أن يصل إلى اتفاق يسوقه على أنه انتصار، ولا يمكن القيام بهذا مع ترامب من خلال اتفاقية معقدة. ترامب بحاجة فقط لخطوتين والبدء بتنفيذ تلك الخطوات.
1: ما هي الأدوات التي تمتلكها دكتور عباس أصلاني إيران لإجبار ترامب للاستمرار في مفاوضات تريد بها أن تخرج باتفاق يخلصها من حالة الحرب ويفتح الأبواب الاقتصادية لديها؟
2: إيران في الحقيقة كانت تحاول استخدام مجموعة من الأدوات والأوراق من ضمنها مضيق هرمز من أجل الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضغط على الأسواق النفط العالمية. ورئيس ترامب يقترب الآن من الانتخابات النصفية وربما يشعر ببعض الضغط، لكن لا أريد أن أبالغ في هذا الأمر، لأن أي نتيجة في الانتخابات النصفية لن تغير المشهد في أمريكا باتجاه إيران. أيضا من المهم بالنسبة لإيران الوصول إلى حل في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الوضع الحرب ولا سلام لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وليس هناك ضمانات بأن الوضع الراهن سيأتي بأمور إيجابية بالنسبة لإيران. قد تندلع حرب أخرى في الشرق الأوسط، وهذا لن يكون مفيدا لا لإيران لا لدول المنطقة ولا للولايات المتحدة الأمريكية. المسألة هو أنه إذا غاب أي اتفاق أو أي إطار سياسي لتوافق فلا يمكن المضي قدما في تنفيذ الخطوات. السيد السفير تحدث حول الابتعاد عن الخطوات التصعيدية بشكل متبادل، هذا أمر إيجابي.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. شكرا لكما على هذه التحليلات. مع تسجيل مخزونات الغاز في أوروبا أدنى مستوياتها التاريخية، لم يعد التوسع في الطاقة المتجددة وحده كافياً دون طفرة حقيقية في تقنيات التخزين بهدف مضاعفة القدرات الاستيعابية وتقليل التبعية للخارج بحلول عام 2030. المزيد مع يوسف خطاب.
3: في يونيو الماضي وقع أول اتفاق أوروبي ثلاثي لتسريع تخزين الطاقة، قدمت 17 دولة بالفعل تعهدات بمشروعات جديدة مع توقع انضمام 5 دول أخرى. وترى المفوضية الأوروبية أن بلوغ هدف 2030 يتطلب إضافة نحو 30 جيجا

0: الميجاوات من قدرات تخزين الطاقة الجديدة سنوياً. مخزونات الغاز الأوروبية كانت في أوائل أغسطس عند حوالي 58% من طاقتها، وهو أدنى مستوى لهذه الفترة من العام منذ بدء السجلات في عام 2011. تنمو طاقات الشمس والرياح أسرع من قدرة الشبكات الأوروبية على استيعاب إنتاجهما، حيث توفران نحو 31% من كهرباء دول الاتحاد الأوروبي. ومع ارتفاع حصة المصادر المتقطعة تتزايد الحاجة إلى البطاريات لتخزين فائض الكهرباء وإعادته للشبكة عند انخفاض الإنتاج. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصل حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالاتحاد إلى نحو 69% بحلول عام 2030 مقابل 47% في عام 2024. تخزين الطاقة قد ينعكس مباشرة على فاتورة المستهلك، فوكالة الطاقة الدولية تقدر أن توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة يمكن أن يخفض متوسط أسعار الكهرباء للأسر الأوروبية بما يقرب من 20% تقريبا بحلول عام 2030.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في اليمن ومضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري عن إيران إذا أعادت فتح هرمز بالكامل. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن ترامب قد يمدد وقف إطلاق النار بشرط كبح البرنامج النووي واستئناف الملاحة بمضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي قد قال أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وأنها في مراحلها النهائية. وأضاف عراقچي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وبينما أشار عراقچي إلى أن طهران تتبادل رسائل مع الوسطاء أو عبر الوسطاء مع واشنطن، نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. في غضون ذلك، أفاد موقع المرشد الإيراني أن الرئيس بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. وبشأن قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت حماس أن الأولوية يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار. وفي الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن وزراء وأعضاء كنيست وضعوا حجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة غرب جنين شمالي الضفة. من جهتها، قالت محافظة القدس إن الاحتلال طرح مناقصة لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة. في اليمن، نقلت وسائل أعلام حكومية عن مصدر طبي قوله إن 7 أشخاص قتلوا وجرح 35 آخرون في قصف حوثي لميناء المخا. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك ناصر. إذن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث لغة الدبلوماسية على ما يبدو بأعلى مراحلها، ماذا ننتظر؟
2: وغنوة، يمكن القول الآن، ونحن ننتظر الآن ردود فعل رسمية، ننتظر البيت الأبيض، الخارجية الأمريكية، ربما أعضاء الكونغرس، لأن ما كشفته الآن غنوة وول ستريت جورنال زلزال سياسي يمكن الآن وصفه بهذا الأمر. في انتظار، إذن نحن في صباح يوم الأحد في انتظار أن تصل هذه الأنباء وهذه المقالات التي كشفت عنها وول ستريت جورنال للأمريكيين، للرأي العام، لأعضاء الكونغرس. هناك تغير في الموقف الأمريكي إذا ما صحت بطبيعة الحال هذه السرية. مصادر أمريكية أيضا تؤكد لوول ستريت جورنال، وهي من أعرق الصحف وأكثرها مصداقية فيما يخص

0: كنيسه البيت الابيض والمطابخ الداخليه هناك، بان الرئيس ترامب مثلا الان بدا يفكر فعليا ب إعلان وقف لإطلاق النار إلى أجل غير مسمى بدون تاريخ محدد، يعني غياب التهديد، لن يقول مثلا إن وقف إطلاق النار سيمتد للأسبوع المقبل، إذا لم تنفذوا فسنقصف، هذا سيختفي تماما من المشهد حسب ما نفهم. ويريد رئيس ترامب حسب ما نفهم من هذه المصادر المقربة والمطلعة، يريد شيئا واحدا الآن من إيران في هذه اللحظة من هذا الصراع أثناء هذه المفاوضات الآن الإيرانية مع سلطنة عمان، يريد فتح هرمز. إذا تم هذا فإن الأمور ستسير على ما يرام. تخبرنا الصحيفة الآن أن ترامب طرح سرا وتؤكد على الطرح السري على كبار مساعديه المقربين، وهذه أول مرة يتم على ما يبدو في داخل البيت الأبيض. يطرح الآن فكرة استعداده كما تقول الصحيفة للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران. تقول الصحيفة الانسحاب من العمل العسكري ضد إيران حتى دون التوصل إلى اتفاق نووي، ترجمتنا لما تكشفه إذن وول ستريت جورنال وحرفيا. تؤكد أيضا الصحيفة ومصادرها أن الرئيس الأمريكي كان يمهد لإعلان النصر بمجرد إعلان الجانب العماني والإيراني إعادة فتح هذا المضيق، كان يحضر منذ عدة أسابيع تقول الصحيفة. وأخبر أيضا كبار مساعدين بأنه هو يعتقد بأن الإيرانيين ربما سيفتحون هرمز لكن لن يتمكنوا حسب اعتقاده في العامين المقبلين أو الثلاثة من العودة إلى برنامج النووي طالما ظل رئيسا. وبالتالي بداية البحث عن مخرج أقل ما يمكن القول الآن في واشنطن، وانتظر الآن ردود الأفعال فقط لهذا المقال القنبلة الذي تقدمه وول ستريت لقرائها في واشنطن وفي بقية الولايات المتحدة.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أسمع منك عمر عن اللغة التي تتحدث بها إيران خاصة مع هذه الأنباء التي تتوالى من واشنطن والتي تقترب أكثر وأكثر من نهج الدبلوماسية.
2: نعم غنوة، رافع الحصار البحري تنظر إليه إيران على أنه أمر إيجابي، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية إعلانها إنهاء الحرب أيضا هذا أمر يعتبر هنا إيجابيا، لكن هذه القضايا لا تعتبر كافية إذا ما تمعنا في التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين، لأن فتح مضيق هرمز لا يربطه الإيرانيون فقط بإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، بل طهران تطالب أيضا برفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم، بل أيضا بحصولها على أجزاء من الأموال الإيرانية المجمدة. وفي العموم تريد طهران العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان والأمريكي دونالد ترامب، هذا هو المطلب الإيراني. صحيح أن المفاوضات الإيرانية العمانية حققت تقدما، الإيرانيون لا يتوقفون عن الإعلان عن ذلك، اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية عاد وأكد أن هذه المفاوضات بلغت مراحل متقدمة وأنه تم الاتفاق على المسارات بين طهران ومسقط وأنها تختلف عن المسارات السابقة، لكن هذه هي المسارات ربما التي حتى اللحظة تعيق أو تؤخر الإعلان الأمريكي، لأن الإعلان الإيراني العماني المرتقب لا بد وفق الرؤية الإيرانية أن يتبعه إعلان أمريكي أيضا حول رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. المسارات التي حددت إيرانيا وعمانيا كما تقول التصريحات الإيرانية والكلام لكاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية وهو المسؤول عن هذه المفاوضات مع الجانب العماني، كان يقول إن المسارات هي دخول المياه الخليجية من مضيق هرمز من المياه الإيرانية، والخروج يكون جزء منه من المياه الإيرانية والجزء الآخر من المياه العمانية. هذا يعني أن إيران سوف تراقب المضيق من مسارات الدخول والخروج، وهذا ربما ما يؤخر الموافقة الأمريكية على هذا الاتفاق الإيراني العماني. على كل الأحوال نحن لا نزال نترقب، الإيرانيون يتحدثون بإيجابية بل ويؤكدون أنهم يتواصلون ليس فقط مع الجانب العماني حتى مع الجانب الأمريكي، هناك تبادل للرسائل خلال الأيام الماضية عبر الوسطاء، هذا ما ذكره وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهذه الرسائل المتبادلة هي بطبيعة الحال حول مسألة فتح مضيق هرمز، رفع الحصار البحري، وهناك مساعي لإعادة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى مذكرة التفاهم. طهران تتحدث عن أنها

0: لا تجري مفاوضات مع الأمريكيين بل تتبادل رسائل، وأن المفاوضات لابد وأن تكون بعد فتح مضيق هرمز وبعد رفع الحصار البحري وعودة رفع العقوبات وشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات، ثم يمكن الحديث عن الجلوس إلى طاولة واحدة أو طاولتين.
1: طيب
0: بشكل غير مباشر، كان نذكر أن عباس هراغجي ورئيس البرلمان كان قد حصل على دعوة من إسلام أباد لزيارة العاصمة الباكستانية.
1: وبعد ما رشح عن لقاء جمع بازشكيان وعرقجي بالمرشد الإيراني، وعلى ضوء ذلك على ما يبدو اللجنة البرلمانية الإيرانية أقرت الخطوط العريضة لخطة أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج، ماذا رشح عن كل هذه الأجواء؟
0: نعم، لقاء بازشكيان مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي هو من اللقاءات النادرة التي تحصل خلال هذه الأيام، وكان بازشكيان كان قد تحدث عن أن لقاء المرشد بات أمرا في غاية الصعوبة، تعرفين الظروف الأمنية والعسكرية التي تمر بها البلاد. هذا اللقاء كانت مناسبته بدء السنة الثالثة من رئاسة مسعود بازشكيان، ولذلك كان هناك استعراض لبازشكيان أمام المرشد الإيراني للظروف السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي تمر منها البلاد. هذا الأمر كما تذكرين تزامنا مع ما حصل في البرلمان، هناك نقاش دائر منذ بداية الحرب حول قانون يريد البرلمانيون أن يسنوه في مضيق هرمز. هناك نحو 12 مشروع قد وصل إلى البرلمان بهذا الشأن، هذه المشاريع للقانون تتلاقى عند عدة قضايا، أهمها حصول طهران على رسوم من عبور السفن في المضيق بعد الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية حول النووي إن تم مستقبلا، إضافة إلى مراقبة إيران للملاحة الداخلة والخارجة من المضيق، فضلا عن منع مرور السفن العسكرية من مضيق هرمز. هذا النقاش لا يزال دائرا، والموافقة على الخطوط العريضة لا يعني الموافقة على القانون، لأنه ينبغي أن يمر في الاجتماع العام للبرلمان يحصل على الموافقة، ثم يمر إلى مجلس صيانة الدستور، ثم يمكن القول أننا أمام قانون جديد في مضيق هرمز. لذلك نقول أن هذا الأمر لا يزال مبكر لأجل أن يصبح المشروع هذا إلى قانون ساري المفعول.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر الهواش. لمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومعنا من مسقط الدكتور عبد الله بعبود الأكاديمي والباحث المتخصص في شؤون الخليج والشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك إذن سعادة السفير جوي هود، ما حقيقة هذه الأنباء التي تتردد في وسائل الإعلام الأمريكية عن أن ترامب عمليا وافق وهو قريب من الموافقة على رفع الحصار عن السواحل الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز؟
2: شكرا على الاستضافة، تحية لكم، تحية للضيوف الكرام والمشاهدين الأفاضل. أعتقد أنه من الإلهام جدا أن نتحدث بشكل مستمر عن تسريبات من الصحافة الأمريكية ولا نتحدث عن تسريبات من الصحافة الإيرانية، لأن ليس هناك صحافة حرة، بالتالي هناك تركيز على الجانب الأمريكي بشكل كبير. لا ينبغي أن نعتمد على تسريبات للإجابة على سؤالكم، لأن في شهر يونيو عندما تم توقيع مذكرة التفاهم، دونالد ترامب قام بإنهاء الحصار البحري ورفع العقوبات الاقتصادية على إيران، وبدأ النقاش حول الأموال المجمدة. المحادثات استمرت لفترة طويلة حول هذه الأصول المجمدة، وبنهاية ذلك الأسبوع بدأت إيران باستهداف السفن التجارية كغضب منها. رئيس بازشكيان قال بأنه لا يفهم لماذا لم يتم تشكيل فريق نظر في الخروقات لتلك المذكرة، لكن عليه أن يتذكر أنه رئيس إيران هو من قام باستهداف السفن التجارية. رئيس دونالد ترامب أظهر سلفا أنه جاهز للخطوات الإيجابية.
1: دكتور عبد الله، قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران

0: إن طهران لن تتراجع عن مضيق هرمز بأي ثمن، مؤكداً أن المضيق لن يعود إلى الحالة السابقة. وبما أن سلطنة عمان منخرطة بمفاوضات مباشرة مع طهران فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذا الفكر الإيراني اليوم كيف تتعامل معه سلطنة عمان؟ كيف تقارب هذا الفهم الإيراني والإصرار الإيراني من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ويسعدني أن أكون مع زملائي والمشاهدين الكرام. مسقط تتعامل مع موضوع معقد جدا. نحن في يعني واقعين كل المنطقة عامة ودول الخليج عامة فرضت عليها هذه الحرب وهذه المشكلة، ولا بد أن نتعامل معها بعقلانية وأن نحاول أن نجنب المنطقة أي تصعيد أو يعني زيادة في الحرب كما شاهدناها، لأن ضررها ليس فقط على دول المنطقة بس على دول العالم ككل. فمسقط تتعامل بمنطقين، منطق أن هي أن السلطنة مع إيران تشارك سيادة على مضيق هرمز، ولذلك لابد أن يكون هنالك في حوار، وأن إيران دولة جارة ولابد من الحوار معها. والمنطقة الآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى لها قواعدها ولها قوتها في المنطقة، وأي سلام وأي منطقة وأي استقرار في المنطقة لابد أيضا أن يكون هنالك دور للولايات المتحدة الأمريكية ولدول المنطقة. فلهذا هي تتحاور مع إيران لتخفيف هذا الاحتقان والتصعيد في وقت هنالك يعني مرحلة من عدم الثقة ما بين الجانبين، وهذا من أصعب الأمور الذي يمكن، لأن الكل يشك في الآخر، والوضع طبعا معقد وشائك ويحتاج إلى الكثير من الاحترافية والدبلوماسية والصبر في هذا الموضوع.
0: طيب، ينضم إلينا في هذا النقاش من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بك سيد مختار. هل توفرت الظروف التي يتحدث عنها عباس عرقجي دائما بأنه إذا توفرت الظروف التي تريدها طهران سيتم فتح مضيق هرمز؟
2: تحية لكم ولمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يجب أن نوضح أمرين. يعني هناك في البداية عندما إيران تقول أن مضيق هرمز لن يعود إلى السابق، لأنه أساس المشكلة الولايات المتحدة هي التي بدأت العدوان يوم 28 فبراير، وقبل 28 فبراير الأمور كانت عادية، ولكن هناك الآن إيران تقصد يعني على أساس الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع سلطنة عمان، يعني هناك سيكون نظام جديد في إدارة مضيق هرمز. وتعرفون يعني في الستينات إيران وسلطنة عمان أعلن كيف تمر السفن من مضيق هرمز، يعني في الستينات من القرن الماضي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة لما قاله وزير الخارجية الإيراني وأكده رئيس الجمهورية والمتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، هناك الظروف تتهيأ عندما أمريكا تقبل بشروط إيران، يعني تقوم برفع الحصار على الموانئ، تقوم برفع الحصار عن بيع النفط أو العقوبات عن بيع النفط، وكذلك توقف العمليات العدائية والحربية وتبعد السفن، وهذا على أساس مذكرة التفاهم، يعني تنفذ مذكرة التفاهم.
0: طيب اسمح لي، هنا نقطة مهمة يجب أن نشير إليها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع سابقا الحصار عن الموانئ والسواحل الإيرانية، وفي المقابل أعادت طهران إغلاق مضيق هرمز. لذلك ما الضمانات اليوم إذا ما رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار عن الموانئ الإيرانية بأن لا تقابل لاحقا طهران ذلك بخطوة تصعيدية أخرى؟
2: يعني هناك ما حدث قبل 4 أسابيع، إيران وسلطنة عمان توصل تقريبا إلى اتفاق، وأعتقد قطر كانت حاولت تلك المفاوضات. أمريكا عندما رفضت ذلك الاتفاق إيران أغلقت مضيق هرمز. يعني كذلك هنا الذنب يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الرئيس الأمريكي أولا ولم يحترم مذكرة التفاهم لليوم الأول، وإذا كان أعطى فرصة الشهر أو الشهرين لموضوع البند الخامس وكان يسمح بأن هناك تكون مسارات آمنة إيران تقوم بإزالة الألغام، الآن كان الوضع يختلف. ولكن منذ اليوم الثاني من توقيع مذكرة التفاهم بدأ يفتح مسارات يتدخل في موضوع البند الخامس، يعني ناهينا عن موضوع بقية البنود الذي أصلا لم تنفذ. ف فلذلك المشكلة هو في السلوك أمريكا. يعني هناك إذا كان لم يتدخل كان يسمح لتنفيذ البند الخامس، اليوم كنا لم نصل إلى هذه المشكلة والأزمة.
0: دكتور فيصل، هو اختبار نوايا الآن، برأيك هل نجح كل من واشنطن وطهران بهذا الاختبار؟
3: إلى غاية الآن لا يمكن القول بأن هناك نجاح في اختبار النوايا، وهذا أيضا معتمد على تجربة مذكرة التفاهم بأنها فشلت في الأيام الأولى، وأيضا في مثل هذا الاتفاق المتوقع بأن اختبار النوايا يعتمد على التجارب السابقة، وكلا الطرفين لا شك بأن لديهم سوء نوايا تجاه الطرف الآخر. اليوم التصريح الحرس الثوري ملفت بأن ممر مضيق هرمز لا يعتبر فقط ممرا مائيا، بل هو جزء من جغرافية الحرب، وبالتالي نتوقع بأن هذه الاستراتيجية الإيرانية المعلنة اليوم تحول هذا الممر التجاري والدولي إلى ورقة من أوراق الحرب، وهذه نقطة أيضا تصعب من مسألة الوصول إلى حل وفتح مضيق هرمز كما كان. من الواضح اليوم بأن المفاوضات العمانية الإيرانية تقوم على مسألة إيجاد مسار جديد، مسار يتيح لإيران الرقابة، الدور الرقابي على حركة الدخول والخروج، وهذا أيضا مرده إلى النقطة التي ذكرتها قبل قليل وهي اختبار حسن النوايا. الطرف الإيراني لا يثق بالجانب الأمريكي من مسألة الدخول ومسألة التسليح والإعداد المعدات العسكرية، ولا الجانب الأمريكي يثق بالطرف الإيراني. لكن النقطة الإيجابية في هذا التوقيت هي مسألة الانتخابات الأمريكية. هذه الفترة فترة حاسمة بالنسبة للداخل الأمريكي، وأنا أعتقد بأن إدارة ترامب تريد نوعا من الهدوء خصوصا في المنطقة للتركيز على الانتخابات القادمة.
0: سيد جوي، إلى أي مدى هذه الانتخابات النصفية عامل محرك لخيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ وهل معني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يرحل هذه الخلافات، هذا التصعيد الذي يعني تسبب به بطريقة أو بأخرى مع الإيرانيين، إلى ولاية الرئيس الذي سيخلفه؟
4: طبعا ليس هناك توافق ما بين المحللين الأمريكيين بأن ترامب يهتم بالانتخابات النصفية. الرئيس دونالد ترامب ربما يريد أن يهزم المرشحين الذين يريد أن ينتقم منهم، وهو كان ناجحا في هذا الخصوص إلى حد الآن. الرئيس دونالد ترامب أيضا تحدث عن طرق التصويت المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن دونالد ترامب لا يربط أي شيء من هذه الأمور بما يحدث في الشرق الأوسط، و لا ينبغي أن يفكر القادة في إيران بأن الانتخابات النصفية ستكون ضاغطة على دونالد ترامب أو ستشكل آجال بالنسبة له. سمعت الكثير من المتحدثين هنا في الاستوديو قالوا قبل أسابيع عديدة بأن دونالد ترامب سيتوقف خلال فترة كأس العالم، وقلت لهم فدونالد ترامب لا يهتم بكرة القدم على الإطلاق، وأنا محق وسأكون أيضا محقا عندما أتحدث عن عدم اهتمامه بالانتخابات النصفية. رئيس دونالد ترامب كما قالت وول ستريت جورنال يريد إنهاء هذه الحرب، لأنه يريد أن يركز على مجموعة من المشاريع الخاصة في واشنطن، هو بصد إعادة ترميم وبناء البيت الأبيض، وأيضا مضمار للغولف. هذا ما يركز عليه الآن، ويريد أن يمضي وقته مهتما بهذه المشاريع.
0: أسألك دكتور عبد الله، عندما تقر لجنة برلمانية إيرانية الخطوط العريضة لخطة أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج، وكأن الأمر هو شأن داخلي إيراني، هل هذه الأفكار طرحت على المفاوضين الإقليميين، سلطنة عمان، دول المنطقة، بما أن ذلك يعني ما يجري مرتبط بدول المنطقة ككل؟
1: أعتقد أن موضوع المضيق مثل ما هو معروف يعني ليس فقط شأن داخلي إيراني، هو في المقام الأول شأن عماني إيراني، لأن الدولتين متشاطئتان ويتشاركوا هذا المضيق، فلا بد من موافقة هاتان الدولتان قبل أي أحد آخر. الشيء الآخر أن إيران لها أجندتها، إيران لها سياستها وتريد تفرض طبعا هذه السياسة، ولكن أيضا للسلطنة رؤيتها وسياستها في المنطقة، ورفضت كثير من ما طرحته إيران، يعني من ضمنها المسار الإيراني، من ضمنها رسوم العبور وغير ذلك. وهنالك مفاوضات دقيقة ومعقدة جدا، وفيها يعني أمور فنية صعبة، وفي نفس الوقت السلطنة كجزء من منظومة مجلس التعاون تتشارك في هذه المفاوضات مع حلفائها ومع شركائها في المجلس، وأيضا تعلم أن لا يمكن أن تكون هنالك اتفاقية إن لم تكن وتكون اتفاقية مقدرة إن لم تحظى بموافقة دولية وأن تكون ضمن القانون الدولي. فالسلطنة تعمل على كل هذه المستويات.
0: طيب دكتور عبد الله، الآن ما يحكى عنه أنه يجري الحديث عن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز يتيح الأفضلية لإيران من ناحية أن يكون لها الفسحة في مراقبة حركة المرور. هذه العقدة كيف يتم معالجتها؟ أين تكمن الصعوبة فيها؟
1: الواقع لحد الآن هنالك تسريبات وليس هنالك بيان رسمي حتى نقدر أن نحكم على ماذا يجري، ولكن الذي نفهمه أن المفاوضين الإيرانيين في مسقط لابد أن يعني يرسلوا هذه المعلومات إلى طهران، ويكون في موافقة أيضا من الجانب القانوني لطهران، أيضا مثل ما ذكرت لابد يكون في موافقة واستشارة لدول مجلس التعاون الأخرى والولايات المتحدة الأمريكية بحكم أنها أيضا لها دور في هذا الموضوع. إيران تحاول أن تفرض شروطها ولديها تخوفاتها وغير ذلك، ولكن السلطنة أيضا لن تقبل بأي شيء مثل ما ذكرت يعني يناقض القانون الدولي أو يحد من سيادتها في هذا الموضوع. والممر راح يكون يعني حسب ما فهمت وحسب التسريبات أنه يكون مثلا أنه يكون دخول من الجانب الإيراني والخروج من الجانب العماني. هذا اللي فهمناه، وطبعا لحد ما يظهر الأمر من الصعب الحكم عليه.
0: طيب سيد مختار، فتح المضيق من عدمه بالنسبة للإيرانيين مرهون برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والعقوبات أيضا الأمريكية، لذلك ما يشاع عن تبادل رسائل ما بين الإيرانيين والأمريكيين كيف توصفه من ناحية نجاعته؟
2: نعم، يعني أولا هناك نوضح نقطة، مفاوضات وما تتابعه أو يتابعه المفاوض الإيراني هو على أساس خطوط عريضة يرسمه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني معني بهذه المفاوضات ويرسم الخطوط العريضة، هذا واضح. وهنا يعني إيران وسلطنة عمان ستصلان إلى اتفاق، وأمريكا حتما لديها علم بتفاصيل اتفاق، وهي حتما يعني تتابع ذلك ممكن مثلا مع سلطنة عمان أو الوسطاء. هذا مسار واضح، هناك سيتم التوصل إلى اتفاق، ولكن إيران واضحة، هناك إيران لن تفتح المضيق ما دام أمريكا تريد أن تتمسك بالحضور العسكري الواسع القريب من المنطقة، من المياه الإقليمية الإيرانية، من بحر عمان، من الخليج الفارسي، من مضيق هرمز، وكذلك تريد عدم تنفيذ مذكرة التفاهم. يعني كل ما تذكره إيران من رفع الحصار على الموانئ، إسقاطات بالنسبة للعقوبات الخاصة للعقوبات النفطية أو رفع العقوبات النفطية بشكل كامل، هذا كله في إطار مذكرة التفاهم. فلذلك هذا مسار آخر، هذا كيف يتم عبر تبادل رسائل. تبادل رسائل لن تتوقف هذه الفترة يعني على فكرة، ولكن أمريكا تعتبر هذا مفاوضات، ولكن إيران لا تعتبره مفاوضات، يعني تبادل رسائل. تبادل رسائل دائما كان موجود بين إيران والولايات المتحدة، ولكن نعم الآن الوسطاء يلعبون دورا بالنسبة لهذه الجزئية، لهذا المسار، مسار فتح مضيق هرمز وإرسال يعني شروط إيران إلى أمريكا.
0: أسألك دكتور فيصل، الآن هذه الطريقة في التواصل الإيراني الأمريكي عبر رسائل يوكل بذلك الوسطاء، هل هذه أو هذا المسار أفضل من مفاوضات مباشرة انفجرت في لحظة ما؟
3: هو لو لاحظنا منذ بداية الحرب بأن وحتى قبل بداية الحرب بأن الجانبين الأمريكي والإيراني اعتمدا على الطريقتين في المفاوضات، إما الطريقة المباشرة وهذه كانت محدودة جدا، أو عن طريق الرسائل وعن طريق الوسطاء. لكن أنا برأيي ليس المهم بطريقة المفاوضات

0: جديد، لكن تبرز التساؤلات الكثيرة. هل هذا المسار الجديد هو فقط مقتصر على فترة الحرب، وبعد التوصل إلى تسوية نهائية وانتهاء الحرب سوف يعود المضيق إلى ما كان عليه قبل 28 من فبراير؟
1: للتوضيح هنا تقصد مسار إيران سلطنة عمان،
0: مسار إيران وعمان هل هو مؤقت أم هو دائم؟ وبالتالي هذا يعتمد اليوم على الموقف العماني. أنا أعتقد بأن الموقف العماني اليوم في المفاوضات يعتبر موقفا تاريخيا، وهو لا يمكن أن يكون، وأنا أتفق مع الدكتور عبد الله، لا يمكن أن يكون بمعزل عن التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا مع الولايات المتحدة، لأن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يشكل سابقة تعتمد عليها إيران مستقبلا في الحصول على امتياز معين في مضيق هرمز يتيح لها إمكانية القيام بالدور الرقابي والأمني على مدى دائم في مضيق هرمز.
1: أسألك سيد جوي، يعني رغم أن الإيرانيين يقولون واشنطن غير منخرطة بهذه المفاوضات المباشرة مع سلطنة عمان، إلا أن واشنطن ترى عكس ذلك وتقول عكس ذلك. لذلك ما يحكى عنه أن هناك مساعٍ أمريكية لضمان العبور الآمن. هذه الجهود الأمريكية ما شكلها؟ كيف تنصب في إطار التفاوض المباشر بين طهران وعمان حيال إيجاد آلية للمرور في مضيق هرمز؟
2: أود أن أضيف شيء لما قاله الدكتور فيصل. عمان لا تفاوض نيابة عن نفسها وعن دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تنوب عن كل دول العالم، لأن العالم بأسره ودول العالم بأسرها تعتمد على المنتجات القادمة من المنطقة. لا نتحدث فقط عن النفط ولكن أيضا الهيليوم، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للصناعات الطبية في الكثير من العالم. بالتالي عمان تفاوض بشجاعة كبيرة لأنها تفاوض نيابة على العالم ككل. وعمان أيضا استهدفت في الآونة الأخيرة، وأيضا تم استهداف سفينة في المياه العمانية بالأمس. إذن عمان لديها مهمة صعبة جدا، خاصة عندما تقول إيران كما سمعنا من ضيفنا من إيران، إيران لديها قائمة طويلة من الطلبات. وإذا ما أردت البحرين مثلا أن تقوم بتمارين عسكرية مع أمريكا، لا يمكنها القيام بذلك. إذا أراد أي طرف القيام بمجابهة الإرهاب لا يمكنه القيام بذلك في المنطقة، إذا لا يمكن القيام بتدريبات عسكرية مع دول أخرى حسب ما قاله الدكتور مختار. هذه السيطرة على كل هذه الدول وتحكم في مصائرها، وهذا غير مقبول ولن يحدث.
1: طيب سيد جوي، يعني طوال الفترة الماضية كان كل من طهران وواشنطن يسعيان إلى الخروج بصورة المنتصر وحسم الصراع المتعلق بمضيق هرمز، ولكن على ما يبدو أن الطرفين يعني وصلا إلى نتيجة أنه لا يمكن ذلك. هذه القناعة الآن هل بدت واضحة فعلا بالنسبة لترامب، خاصة مع الخلاصات التي كان يحاول السيد كين إيصالها للرئيس؟
2: كان الأمر ممكن قبل أو عندما تم توقيع مذكرة التفاهم، وترامب قام بخطوات من خلال رفع الحصار البحري وأيضا رفع العقوبة الاقتصادية. وعندما بدأت السفن بالعبور من خلال مضيق هرمز، بدأت إيران باستهداف السفن من خلال الصواريخ والمسيرات، عوض أن تنخرط إيران في مفاوضات ومحادثات. إذن أعتقد في ذلك الوقت كما قلت كان أسبوعاً، كان بالإمكان الوصول إلى نوع من التفاهم والتوافق، لكن على الطرفين أن يقوم بخطوات إيجابية والابتعاد عن التصعيد وأيضا الابتعاد عن السيطرة على المنطقة أو إملاء ما ينبغي القيام به من جانب أي طرف في هذه المنطقة.
1: دكتور عبد الله، ربما يعني يتكرر التساؤل والتفكير عن التأخر في الإعلان عن الاتفاق أو الاتفاقية بين

0: عمان وإيران، رغم أن المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين في الآونة الأخيرة يعني كانوا يتحدثون أن الإعلان عنه جدا قريب في غضون يوم أو يومين، ولكن ذلك لم يحصل. كيف تقرأ هذا التأخر؟
1: أنا أقرأه أن هذا الموضوع ليس بموضوع بسيط وسهل وبالإمكان التوصل إلى اتفاق سريع، لأن الموضوع شائك، يتعلق أولا بسيادة الدول، يتعلق بالشفافية، يتعلق أيضا بنوعية التفتيش، موافقة دول الإقليم وموافقة دول العالم على هذا الشيء. يعني في أمور تفصيلية دقيقة، لأن أعتقد كلا الجانبين لا يريد أن يخرجوا بقرار سريع وثم تنعاد نفس الأسطورة ونفس المسألة ونرجع إلى حرب وسوء تفاهم من جديد. نحن بحاجة في هذه المنطقة الآن إلى الأمن والاستقرار، وقف التصعيد، وأعتقد أن الجانبان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أيضا هم بحاجة لهذا الشيء، إلى جانب كل دول العالم. فأعتقد أن الأمور التفصيلية الدقيقة هي مهمة، لأن دائما الشيطان يكمن في التفاصيل، فلهذا السبب أخذوا هذا الوقت.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا، مع حفظ الأسماء والألقاب طبعا. مع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صناعة القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
2: مضيق هرمز، ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قراراً نهائياً حاسماً. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران، حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض، وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلاً من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلاً التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية، وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة، منهم وزيرا الخارجية والاستخبارات، كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش. لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى، المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى

0: خامنة يعني الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية. لاحقا في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز. تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق. يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز. ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي ونصت على وقف الحرب 60 يوماً. وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفناً كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
1: بشأن قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة، مضيفا أنه لا انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وشددت على جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. معنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بك محمد. مزيد من المواقف الإسرائيلية حيال خطة النقاط 15 التي من المفترض أن يتم البدء بتنفيذها.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الموقف الإسرائيلي الصريح من هذه الوثيقة التي تتضمن 15 بنداً، وقال إن إسرائيل ترفض هذه الوثيقة، وهو يشير إلى أن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من أي مكان في داخل قطاع غزة حتى نزع سلاح حركة حماس. نتنياهو يقول إن إسرائيل تريد نزعاً كاملاً وحقيقياً لسلاح حركة حماس الثقيل وكذلك الخفيف. كلمة حقيقي جاءت ربما في سياق الرد على كثير من المسؤولين الإسرائيليين وجهات بالمعارضة التي كانت قد وصفت هذه الوثيقة بأنها تسمح لحماسة بامتلاك السلاح وكذلك بالبقاء في داخل قطاع غزة وفرض السيطرة على المناطق التي لا تزال موجودة فيها. نتنياهو قال أيضا إنه ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية فإنه لن تقوم دولة فلسطينية لا هنا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة لا تابعة لحركة فتح ولا كذلك تابعة لحركة حماس. هذا الموقف جاء بعدما كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل كانت خلال الأيام الماضية تعقد مشاورات أمنية وكذلك سياسية من أجل بحث الوضع في قطاع غزة على ضوء ضغوطات تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية. وكانت قد كشفت أيضا بأن إسرائيل فعلا كانت تبحث الانسحاب من بعض النقاط والمواقع في داخل قطاع غزة للسماح بدخول القوات الدولية إلى القطاع، لكن هذا الرد جاء لينفي كل ذلك ويؤكد فيه نتنياهو بأن إسرائيل لا توافق على هذه الوثيقة. هناك ترحيب في إسرائيل لما صدر عن نتنياهو، كان أبرزها ترحيب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي شكر نتنياهو على هذا التوضيح، وقال سموتريتش بأن

0: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان لها أهداف، وهذا الهدف الرئيسي لها كان هو تجريد حركة حماس وتدمير حركة حماس، وقال إن خارطة الطريق التي كانت مقترحة لا تفيد هذا الهدف ولا تؤدي إلى الطريق الذي ربما من خلاله تستطيع إسرائيل إحراز هدفها هذا. بالتالي فإنه يقول بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل تحقيق الهدف المتمثل بتدمير حركة حماس، وكذلك بنزع سلاح الحركة وإخلاء قطاع غزة من السلاح. كانت هناك أيضا في الحكومة الإسرائيلية وكذلك في الاجتماع المجلس المصغر الإسرائيلي انتقادات للحكومة الإسرائيلية ودعوات من قبل وزراء من ضمنهم وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك لعدم الموافقة على هذه الخطة وعدم الرضوخ للإدارة الأمريكية. نتنياهو اليوم قال أيضا بأن أمن إسرائيل وكذلك وجود دولة إسرائيل لا يمكن التفاوض عليه رغم تقديره للإدارة الأمريكية، وهو أشار أيضا إلى أن إسرائيل لديها ما يمكنها التوقف عنده وخاصة الأمن. وأضاف أيضا فيما يتعلق بقطاع غزة بأن المباحثات لا تزال جارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هو يقول بأن ثمة لدى الإدارة الأمريكية بعض النقاط والمواقف والأفكار بشأن قطاع غزة التي توافق إسرائيل على جزء منها لكنها لا توافق على الجزء الآخر. ويقول إن ترامب حليف لإسرائيل لكنه يشير هنا إلى أن إسرائيل لديها اعتبارات ستتوقف عندها، وكما كان قد كشفت بعض المصادر الإسرائيلية ربما هناك من يدفع باتجاه القول لا للإدارة الأمريكية عند بعض المواقف.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا دكتور وليد، كيف تقرأ هذا الرفض الإسرائيلي لوثيقة النقاط 15 بشأن غزة والتي قدمها مجلس السلام؟
2: نعم، يعني هذا الرد كان متوقع جدا، ومرة أخرى دعونا ننظر إلى التفاعل الإسرائيلي الرسمي مع قطاع غزة أنه موجود على مستويين. في المستوى الأول هناك خطاب دبلوماسي توجهه الحكومة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة ومجلس السلام، وفي هذا المستوى نلاحظ انه لم ترفض اسرائيل يعني من اليوم الاول، وانما تريثت، كان هناك حاله من الغموض، هكذا تبدل الراي العام، ومن ثم دفع برئيس الشباك او رئيس جهاز المخابرات ليقدم توصيه بانه هذا قد يعتبر 7 اكتوبر سياسي بالنسبه لحركه حماس وانتصار، وبناء على تقييمات مهنيه من المخابرات قامت إسرائيل برفض هذا. فهذا الخطاب الدبلوماسي، ولكن على الأرض إسرائيل واضحة جدا، هي لا تريد أن يعني تخرج من الحالة التي صنعتها بعد أيلول 2025 عندما تم توقيع وقف إطلاق النار. نعم، وباختصار الانسحاب من قطاع غزة لا يمكن أن يتم، خصوصا في فترة تشهد فيها إسرائيل الانتخابات.
1: طيب دكتور وليد، مع كثير من التناقضات في الفترة الأخيرة حيال عمل مجلس السلام، نود أن نفهم إما كانت إسرائيل تريد إفشال عمل مجلس السلام المعني بغزة أم أنها تريد تسييره بالطريقة التي تريد؟
2: يعني أنا بعتقد أنه ما تريده إسرائيل هو أن تدخل قطاع غزة في حالة من الصراع المستمر والصراع الدامي، ويكون لديها حرية عمل، علها تهيئ الظروف أكثر لطرد الفلسطينيين أو تهجيرهم، سواء تم ذلك بموافقة مجلس السلام، والذي أيضا بالمناسبة هو يعني مجلس في يعني في نظامه الداخلي وفي لوائحه سوف يشيد ريفيرا تكون يعني يشترك فيها رؤوس أموال إلى آخره ومدن ذكية، ويعني قد تكون هذه الرؤية ملائمة لإسرائيل طالما إنها تستطيع أن تحافظ على هذه الظروف التي خلقتها داخل قطاع غزة. ولكن دعينا ننظر نحن إلى المشهد، يعني إلى الوراء. في تموز 2024 صوت الكنيسة الإسرائيلية أنه لن تقوم هناك دولة فلسطينية سواء في قطاع غزة أو داخل الضفة الغربية، وأعاد نتنياهو تكرار هذه المقولة أنه لا فتحستان ولا حماسستان. وبالتالي إسرائيل تريد من قطاع غزة أن يكون منطقة مأهولة بالسكان ولكنها غير مرغوبة بالنسبة لهؤلاء السكان.
1: طيب أسألك دكتور وليد، الآن مع هذا الرفض الإسرائيلي، ما الذي تريد أن تتلقفه إسرائيل من ردة فعل لدى المقاومة؟ يعني هي تطالب الآن بأنها لن تنسحب من قطاع غزة إلا إذا تم تسليم السلاح في قطاع غزة، وهذا غير ممكن لأنه لا ضمانات لذلك. لذلك هل تراهن إسرائيل على ردة فعل ما لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع؟
2: أنا لا أعتقد، يعني هناك حالة يمكن أن نسميها حالة رابح رابح وين وين سيتويشن بالنسبة لإسرائيل، بمعنى في حال وافقت الفصائل على نزع السلاح فإن إسرائيل سوف تمضي قدما، يعني توسع الخط الأصفر وتستمر في حرية عملها العسكري، وفي حال رفضت الفصائل واختارت أن تعود إلى خط المقاومة قد تكون هذه فرصة سانحة لإسرائيل لأن تقول للعالم أرأيتم، وبالتالي تعيد الحرب مرة أخرى. فبالتالي في كلا السيناريوهين هو ملائم حسب الخطة الإسرائيلية، ولكن إسرائيل لا تريد أن تذهب إلى تحول استراتيجي في قطاع غزة في فترة انتخابات، وربما من الأفضل سواء لنتنياهو أو للأحزاب حتى المعارضة التي لم نسمع حتى الآن رأيها في هذا يعني الاتفاق من 15 نقطة، لا أعتقد أنها يمكن أن تقدم تنازل استراتيجي أو أن تقدم نقطة تحول في قطاع غزة، وتفضل أن يكون الأمر بعد انتهاء الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني لدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نكمل النقاش مع ضيفنا من خان يونس إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد إياد. إذن نتنياهو يرفض هذه الخطة ووثيقة ذات النقاط 15، بالتالي ما الخيارات أمام الفصائل الفلسطينية؟
3: أسعد الله أوقاتكم غنوة والجمهور الكريم. الخيار الفلسطيني الأهم هو مواصلة الضغط على الوسطاء. الآن يمكن القول أن الجانب الفلسطيني حينما وافق على هذه الوثيقة كان محق وانطلق من مصلحة وطنية مهمة ترتبط بضرورة وقف هذه الحرب وتنفيذ اتفاق أكتوبر وإعلان الرئيس الأمريكي ترامب، وكانت تتعاطى بكل إيجابية مع كل المقترحات حتى التحفظات التي قدمها ميلدونوف والتي قدمها قبل ذلك نتنياهو، والتي كانت جزء مهم منها كان وضع عقبة أمام هذا التفاهم، لكن تجاوزت كل هذه التحفظات وذهبت إلى هذا الاتفاق. اليوم نتنياهو يرفض وينقلب على هذا الاتفاق ويقول للولايات المتحدة والوسطاء لا. لذلك المطلوب الآن من الوسطاء بشكل مباشر، وبيان حركة حماس بهذا الاتجاه قبل قليل بأنه الآن الدور على الوسطاء، الكرة في ملعب الولايات المتحدة لإجبار نتنياهو على الالتزام بهذا الاتفاق، لأن هناك أمر مهم أن الجانب الفلسطيني ليس لديه خيارات كثيرة وليس لديه ما يقدم في هذا الأمر، قدم كل ما يستطيع ويساعد في إنجاح هذا الاتفاق وهذه الورقة وتجاوب مع الوسطاء بشكل كبير، والبيانات التي صدرت عن الوسطاء تقول هذا بشكل واضح.
1: طيب سيد إياد، نتنياهو اليوم يطالب بنزع سلاح المقاومة ومن ثم البدء بالانسحابات الإسرائيلية، هل هذا السيناريو وارد بالنسبة للمقاومة برأيك؟
3: بهذه الطريقة التي أطرحها نتنياهو إطلاقا، ومن البداية الفصائل الفلسطينية وحركة حماس رفضت هذا المبدأ، وهو أن إسرائيل تريد أن تفرض معادلة نزع سلاح المقاومة، وهذا يعتبر شرعنة من المقاومة أو من الفصائل الفلسطينية لنزع سلاح المقاومة، وهذه سابقة خطيرة لن توافق عليها. والأهم تقديري انه هل نتنياهو هذه هي فقط القضية الأساسية؟ الجميع يدرك أن هذه حجة بس فقط من نتنياهو، دريعة من نتنياهو، لا يريد أن يذهب إلى اتفاق. ما نصت عليه وثيقة التفاهم يساعد بشكل كبير على معالجة ما يتعلق بملف السلاح وتخزينه لدى اللجنة الوطنية، وكثير من المقترحات التي طرحها الوسطاء تجاوزت مع الفصائل الفلسطينية، لكن نتنياهو يتخذ هذا الأمر دريعة بدليل أنه أولا هذا الأمر لم يكن مطروح في كل مراحل التفاوض، حتى في إعلان الرئيس الأمريكي ترامب لم يكن بهذه الطريقة وبهذا الشكل، كان التركيز فقط على إعادة تأهيل وتعافي قطاع غزة بعد الحرب ووقف هذه الحرب والنقاط التي تحدث عنها النقاط الخمسة. لكن يبدو نتنياهو والجميع يدرك أن هذه القضية قضية انتخابية لا يمكن أن يذهب ليوافق عليها بأي شكل كاتفاق، وليس القضية مرتبطة

0: مرتبطة بنزع سلاح المقاومة فقط، لأنه حتى لو قامت المقاومة بأي عمل بهذا الاتجاه وسيطلب المزيد، وهذا هو نتنياهو
1: طيب سيد
0: منذ عام
1: إياد،
0: 98 حينما تم اتفاق الخليل وهو يواصل نفس السياسة.
1: وأنت تتابع كل المجريات والتطورات الإقليمية، ونتنياهو عمليا وفق بعض المراقبين هو يستفيد من الوضع القائم، لذلك كيف بإمكان الفصائل الفلسطينية تحريك عجلة مجلس السلام بشأن غزة في ظل هذه الظروف؟
0: لا شك التحرك او الموقف الاقليمي لعب دور يعني مهم، سواء كان بان نتنياهو احيانا يستغله بشكل سلبي، او انه حتى بالنسبه للفصائل الفلسطينيه يعتبر تحرك ايجابي ما يحدث بالاقليم. هناك معادله مهمه بتقديري، ان الولايات المتحده اليوم بحاجه الى
1: شكرا.
0: ان تكون الاوضاع في غزه هادئه، ان يتم الذهاب الى اتفاق. ونحن ندرك جميعا ان الرئيس الامريكي ترامب هو يرغب دائما في
1: نعم.
0: المبالغة في إظهار أي إنجاز بأي شكل من الأشكال.
1: شكرا جزيلا لك من خان يونس، إياد القراء الكاتب والمحلل السياسي. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، تشمل نقل إدارة المنشآت المدنية إلى الدولة السورية وتحويل القواعد والمنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، على أن تستكمل العملية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف، ومن موسكو مراسل الجزيرة أمين درغامي. أهلا بكما. أبدأ معك صهيب، وعلى ما يبدو أن اللقاءات الرسمية التي جرت في المرحلة السابقة، بالتالي كيف نقرأ هذه التطورات بين الجانبين السوري والروسي؟
2: نعم، أشير بداية إلى أن مذكرة التفاهم التي أعلنت وزارة الداخل الخارجية السورية اليوم عن التوصل إليها مع روسيا توصف هنا بسوريا بالتاريخية، وذلك لأنها أجابت على تساؤل كبير حول استمرار تواجد القوات العسكرية الروسية في سوريا، وأيضا عن طبيعة العلاقة ومستقبل هذه العلاقة بين سوريا وتركيا. بحسب مذكرة التفاهم السورية الروسية، فإن القواعد العسكرية الروسية في سوريا سوف تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تأهيل وتدريب، لكن حقيقة لم تشير مذكرة التفاهم إلى أي شيء حول يعني شكل هذا التدريب، ما إذا كان تدريب مباشر لجنود الجيش السوري الجديد، لكن بطبيعة الحال كل الأسلحة التي يستخدمها الجيش السوري هي أسلحة روسية، وذلك يعني منذ عقود ومنذ نظام الأسد الأب والابن كان السلاح الذي يستخدمه الجيش السوري سلاحا روسيا، لذلك فربما التدريب في القواعد الروسية الجديدة ربما يشمل استخدام هذه الأسلحة. لكن بطبيعة الحال المذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين الروسي والسوري أيضا تناولت إدارة المنشآت المدنية التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية، إن كان في طرطوس أو في مطار اللاذقية الذي سيعود إلى الخدمة قريبا.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة صهيب الخلف، حدثتنا من دمشق. أنتقل لك أمين درغامي، ماذا عن هذه التفاهمات الروسية السورية الجديدة؟
3: في الحقيقة حتى الآن لم يصدر أي بيان روسي يتحدث عما أشارت إليها المصادر السورية من مذكرة تفاهم توصل إليها الطرفان، لكن بالعودة إلى تصريحات روسية سابقة في هذا الإطار يمكن على الأقل فهم التوجه الذي كانت تذهب إليه العلاقات السورية الروسية في هذا الاتجاه. موسكو في يونيو الماضي وعلى لسان المتحدثة باسم الخارجية لم تستبعد أن يتم إعادة تشكيل أو إعادة صياغة دور القواعد الروسية في سوريا، وهنا الحديث طبعا عن قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس. إضافة إلى أن وزير الخارجية الروسي في أكثر من مرة كان قد لمح إلى إمكانية إدخال وظائف لوجستية وإنسانية إلى دور الوجود الروسي الذي تصفه موسكو طبعا بالضروري والهام، خاصة فيما يتعلق بالدور العملياتي خارج حدود روسيا. وأيضا وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعادت

0: تموين قواتها هناك في الساحل السوري بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر من عام 2024. ولكن هناك طبعا حديث عن إمكانية أن يتم تدريب القوات السورية بإشراف روسي، خاصة وأن المدرسة العسكرية السورية كانت دائما على ارتباط بروسيا على مدى عقود يعني مضت.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أمين درغامي، حدثنا من موسكو. أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في اليمن ومضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار البحري عن إيران إذا أعادت فتح هرمز بالكامل. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن ترامب قد يمدد وقف إطلاق النار بشرط كبح البرنامج النووي واستئناف الملاحة بمضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وأنها في مراحلها النهائية. وأضاف عراقجي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وبينما أشار عراقجي إلى أن طهران تتبادل الرسائل مع الوسطاء أو عبر الوسطاء مع واشنطن، نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. في غضون ذلك، أفاد موقع المرشد الإيراني أن الرئيس بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. وبشأن قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت حماس أن الأولوية يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن وزراء وأعضاء كنيست وضعوا حجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة غرب جنين شمالية الضفة. من جهتها، قالت محافظة القدس إن الاحتلال طرح مناقصة لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وفي اليمن، نقلت وسائل أعلام حكومية عن مصدر طبي قوله إن 7 أشخاص قتلوا وجرح 35 آخرون في قصف حوثي لميناء المخا. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك ناصر، وبينما يتم الانتظار والترقب حيال ما قد يخرج عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طروحات، ماذا يمكن أن نفهم من التسريبات الحالية؟
2: غنوة، يمكن فهم الكثير. هل الآن هذه التسريبات لوول ستريت جورنال في هذا الصباح الأحد الأمريكي وفي انتظار ردود فعل رسمية؟ التساؤل الآن، هل هي بالون اختبار مثلا من البيت الأبيض تجاه إيران؟ يعني أن نفهم الإيرانيين حسب هذه التسريبات بأن الرئيس الأمريكي مستعد فورا لوقف ذلك الحصار، حصار الموانئ الإيرانية الذي تقتات منه إيران وهي بحاجة إليه. هل نفهم من هذا أن الرئيس الأمريكي يلوح بهذه الفكرة انتظارا لرد فعل إيراني حول ما يتم الآن مفاوضات؟ نعلم أن المفاوضات بين سلطنة عمان وإيران مستمرة، لم تنتهي بعد، ويعكف الخبراء من البلدين على وضع الخرائط. الأمريكيون بشكل أو بآخر مطلعون على ما يحدث في تلك المفاوضات. جي دي فانس نائب الرئيس أمس قال صراحة إنه يتم وضع مسار خطط جديدة وطرق جديدة للخروج من هذه الأزمة في مضيق هرمز، وبالتالي كل الأطراف على دراية مما يدور هناك، وأيضا واشنطن على دراية بتلك التصريحات لامنتهية منذ أمس من جانب الإيراني. تصريحات تتحدى الوجود الأمريكي، مثل وخاصة تلك القادمة من الحرس الثوري، وأخرى للسيد وزير الخارجية الإيرانية الذي يريد أيضا من أن توافق الولايات المتحدة على كافة التفاصيل وكافة المطالب الإيرانية. الآن صمت أمريكي حول كافة المطالب الإيرانية، لم يرد أي مسؤول أمريكي ابتداء من البيت الأبيض على كل التصريحات التي قدمت من إيران خلال تقريبا 48 ساعة. حتى حديث جي دي فانس لم يهتم بما قاله الإيرانيون، وإنما مضى قدما إلى القول والتأكيد بأننا كما قال في نهاية في منتصف اللعبة والطريق لم ينتهي بعد. لكن الآن الرئيس الأمريكي حسب هذه التصريحات والتسريبات جد مطلعة وول ستريت جورنال بمصادره على المطبخ في البيت الأبيض، تؤكد الرئيس الأمريكي سرا نعم لم يعلنها، لكن سرا طرحها في الاجتماعات فكرة ربما إيقاف هذه العمليات العسكرية ولم يقل الحرب في مواجهة إيران إذا تم توفير شرط واحد على الأقل، وهو إعادة فتح مضيق هرمز. يبدو أن هذا المستوى من الشروط الأمريكية مقبول حسب هذه الصحيفة ومصادرها المطلعة. إذا قبل الإيرانيون فتح هذا المضيق أمام الملاحة الدولية ويستعيد الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي أيضا والخليجي والمنطقة عافيته، بالتالي لن يكون هناك مشكل بالنسبة للرئيس الأمريكي أن يتراجع. ثم ربما تقول الصحيفة الإعلان عن وقف إطلاق نار ممدد دون وقت زمني محدد لتسهيل الأمور، وهو يعتقد في ما يخص النووي الإيراني الذي هو كان خط أحمر وهو سبب دخول في هذه الحرب كما تقول الولايات المتحدة منذ البداية. هذا الملف الآن الرئيس الأمريكي نوع من التحول في تفكيره واعتقاده، يبدو أنه بدأ يفهم أن طالما هو في البيت الأبيض أي مدة سنتين وشوية على الآن إذا احتسبناها من الآن غنوة، لن يلجأ الإيرانيون إلى السلاح النووي. هذا إذن مفهوم الرئيس الأمريكي لهذا المشهد الذي بشكل أو بآخر ستكون له عدة تداعيات على المنطقة وعلى الداخل الأمريكي في انتظار رد الفعل الآن في واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. أنتقل لك عمر، وإن كانت هذه التسريبات الأمريكية بالفعل هي بالون اختبار للإيرانيين، فطهران تقول لن نتراجع عن مضيق هرمز بأي ثمن.
3: نعم غنوة، إيران تقول أن فتح مضيق هرمز يمكن أن يتم ذلك، لكنها تشترط فتح المضيق بعدة قضايا، على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بشكل مؤقت بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم، إضافة إلى قضايا أخرى عبر عنها رئيس أو أمين مجلس الأمن القومي الإيراني برفع التجميد عن بعض من الأموال الإيرانية المجمدة، إنهاء الحرب والتهديدات ودفع تعويضات لإيران جراء الحربين، حرب العام الماضي والحرب حرب الأربعين يوما الأخيرة، إضافة إلى الكف عن التهديدات والتصريحات الأمريكية المتوالية باستخدام القوة ضد إيران. هذا الأمر يمكن أن يكون عودة إلى مذكرة التفاهم، هذا ما تدعو إليه طهران، وتصر على أن مذكرة التفاهم هي الأساس في هذه المرحلة للتعامل بين طهران وواشنطن. ولأجل ذلك كشف اليوم عباس عراغجي وزير الخارجية الإيراني عن وجود تبادل رسائل بين طرفين عبر الوسطاء. تبادل هذا الرسائل هو بطبيعة الحال يتزامن مع الترقب للإعلان الإيراني العماني حول اتفاق في مضيق هرمز، لكن تأخر هذا الإعلان حتى اللحظة على الرغم من حديث الإيرانيين أنهم حققوا الكثير من التقدم يعود إلى عدة قضايا، ربما أبرزها أن طهران تنتظر وعد أمريكي لرفع الحصار عن الموانئ البحرية بالدرجة الأولى ورفع العقوبات بالدرجة الثانية، لكن يبدو أن الأمريكيين لم يستجيبوا إلى هذا المطلب الإيراني الذي يبدو أنه وصل إلى ترامب عبر الوسطاء. لكن لماذا لم تستجب واشنطن؟ إذا ما تمعنا في الاتفاق الإيراني العماني فهو يقضي فتح مسارات جديدة في مضيق هرمز تختلف عن المسارات التي كان معمولا بها منذ أكثر من 47 عاما بين طهران ومسقط في المضيق، كان سابقا قبل الحرب العبور يتم من المياه الإقليمية العمانية، لكن الآن وفق ما تذكر طهران عن فحوى المفاوضات مع سلطنة عمان فإن هناك مسارات جديدة، وأن يكون دخول المياه الخليجية من مضيق هرمز من المياه الإقليمية الإيرانية، بينما يكون الخروج جزء منه من المياه الإقليمية الإيرانية أيضا والجزء الآخر من المياه الإقليمية العمانية. هذا يعني أن الإيرانيين لا يزالون يصرون على أنهم ينبغي أن يراقبوا المضيق وأن تكون لديهم إدارة على المضيق، وهذا ربما ما لا يزال يواجه برفض أمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تحدثت عن أنها تريد العبور الكامل والفتح الحر بشكل مطلق لمضيق هرمز، وهذا بطبيعة الحال لا يزال يرفضه الإيرانيون لأنهم متخوفون، وهذا ما عبروا عنه على لسان النائب وزير الخارجية للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي بأن طهران تخشى أن يتم تمرير السلاح من المضيق لاستخدامه لاحقا ضد إيران في أي تصعيد أو في أي حرب جديدة. لذلك نحن لا نزال نترقب إعلان إيراني عماني رد أمريكي على الشروط الإيرانية إذا أرادت واشنطن فتح المضيق، لكن في حال لم يتم ذلك الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على استعدادهم للخيارات الأخرى. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني اليوم قال إن إيران سوف تتمسك بمضيق هرمز وسيطرتها عليه إلى أن تحقق أو تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية لشروطها، مؤكدا على أن إيران أيضا ستواصل ما وصفها بمقاومتها في هذا الجزء الذي اعتبره جزء جغرافي من المعركة مع واشنطن وليس مجرد ممرا مائيا.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صناعة القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
4: مضيق هرمز ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قراراً نهائياً حاسماً. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران، حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض، وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلاً من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلاً التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية، وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة، منهم وزيرا الخارجية والاستخبارات. كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس، تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش. لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى، المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى خامنئي عن الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية. لاحقا في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز. تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق. يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز. ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي، ونصت على وقف الحرب 60 يوماً. وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفناً كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
1: لمزيد من النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك معنا دكتور. المراقبون الإيرانيون يقولون إن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران هو من يهتم بمسار المفاوضات، هو من يقرر كل شيء في هذا المسار، ولكن مؤخراً برزت بعض الخلافات على قيادة هذا المجلس. لم يتم التأكيد صحة هذه الأنباء، ولكن ماذا نستقي من الأجواء العامة؟
5: يعني لا شك أنا في البنية المؤسساتية للنظام الإيراني، خاصة منذ بداية هذا الحرب، يتمتع المجلس أعلى الأمن القومي بالدور المحوري، يعني هو المكان الذي تتم الموافقات بشكل نهائي قبل الذهاب إلى المرشد، ومنه تتفرع العملية التنفيذية إلى كل أجهزة الدولة انطلاقا من ارتباطه بكل الأجهزة الأخرى. في الفترة الأخيرة حتى منذ بداية الحرب، رغم أن هناك آلية لاتخاذ القرار، ولكن كان من الواضح الأغلبية أو الأرجحية بالأحرى للحرس الثوري في هذا المجلس، إن كان من خلال اتخاذ القرارات والمحاولات لفرض توجه ما، وحتى على مستوى الميدان، بمعنى في حال كان هناك بعض الإجراءات وبعض القرارات لم تكن ضمن التوجه الحرس الثوري، كانت الإجراءات الميدانية تعكس أو تحاول عكس مسار هذه القرارات. وكان من الواضح أيضا، رغم أن هذا المجلس يحتوي على السياسيين والعسكريين، هذا الصراع بين الذي كان في الفترة الماضية بين العسكريين والفريق المفاوض السياسي في وسائل الإعلام الإيرانية من خلال اتهامات مختلفة، والآن هناك محاولة من أجل توحيد الموقف، من أجل الذهاب بموقف موحد إلى أقصى الحدود، وهذا ما شدد عليه الرئيس الإيراني خلال تصريحاته السابقة على موضوع الوحدة، وأيضا المرشد شدد على موضوع الوحدة، بمعنى أن الانتقادات لا يجب أن تكون مهددة للوحدة وللاستقرار، لأنه هذا هو عنصر القوة الأساسي على مستوى الداخل الإيراني.
1: حتى أن لقاء المرشد بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يمكن أيضا أن نتوقف عند هذا المسار الذي تتحدث عنه، ألا وهو وحدة ورص الصفوف بازشكيان لديه مجموعة من المواقف مؤخرا المنتقدة لما يجري، بالتالي أيضا ما الذي يعمل عليه في صناعة القرار الإيراني؟
5: يعني من الواضح أن تصريحات الرئيس الإيراني في الفترة الأخيرة تركز على الوضع الاقتصادي، تركز على الوضع المعيشي بشكل أساسي، وكأن هم المجتمع الإيراني أو هم الشارع الإيراني الأول هو عند الرئيس الإيراني انطلاقا من موقعه في المسؤولية، وخاصة كما صرح هو أن قرار الحرب هو عند العسكريين وليس عند الحكومة، بمعنى إذا كان القرار هو للحرب البنيان السياسي يكون داعما لهذا الموضوع، رغم أن رأيه كان أنه يجب الخروج من حالة لا حرب ولا السلم والذهاب إلى حالة السلم، وكان مندفعا في هذه المفاوضات طوال هذه الفترة. لذلك من المهم أن نتابع هذه الفترة تطور موقف الإيراني، خاصة مع تطور الموقف الأمريكي، لأن من الواضح أن خلال الفترة الماضية، خلال أسبوعين الماضيين، هناك تغير في المزاج أو ميزان القوى إلى حد ما لصالح طهران في التركيز على مطالب والتشدد في مطالب معينة، مقابل على الأقل عدم رفع السقوف من الولايات المتحدة، بل بالعكس تراجع السقوف من قبل الولايات المتحدة، ومن الممكن أن تتراجع بعد أكثر.
1: طيب، إذا كان الحرس الثوري صوته أعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الحرس الثوري يقول وبالتحديد نضع هرمز ضمن جغرافيا المواجهة، كيف سيترجم ذلك عمليا مجلس الأعلى للأمن القومي؟
5: يعني عمليا ستكون سيطرة على المضيق بشكل أو بآخر، وهذا ما شاهدناه منذ مذكرة التفاهم. كان هناك توجه، يعني البند الخامس في مذكرة التفاهم لم ينص صراحة على سيطرة إيران على المضيق أو إدارة أحادية لإيران على المضيق، ولكن هذا ما حصل عمليا، وهذا ما أدى إلى الإشكالية الكبرى أو التصعيد الذي حصل من بعده. الآن الاتفاق بين سلطنة عمان وإيران، بغض النظر عن ما هو شكل الصيغة، ما هو شكل العبارات، هذا سيعني بالنسبة للحرس الثوري وبالنسبة يعني على الأرجح بالنسبة للبنيان السياسي العسكري الإيراني بشكل كامل، هو السيطرة على مضيق هرمز. يعني وأيضا كل التسريبات تدل على أن هناك صيغة معينة ستعطي إشراف أو إدارة ولو مشتركة مع الجانب العماني، ولكن الجانب الإيراني سيفهمها أنها أحادية، وستتم يعني عمليا ما سيحصل بغض النظر عن النصوص هو نوع من السيطرة. الإشكالية هو في ما هو حجم هذه السيطرة، خاصة مع الموقف الأمريكي المتطور.
1: طيب دكتور سليم، نحاول أن نفهم ديناميكية العمل على المستويين السياسي الدبلوماسي والعسكري في إيران. مع هذه المواقف التي تبعناها اليوم للحرس الثوري الإيراني، يخرج مجمع تشخيص مصلحة النظام يقول لن نتراجع عن مضيق هرمز بأي ثمن، وأن المضيق لن يعود إلى الحالة السابقة. كيف هنا تتقاطع الرؤى؟
5: يعني المجموع الشروط أو المطالب الإيرانية يجب فهمها بشكل كامل. يعني إلى حد ما أصبح مضيق هرمز مفصول عن الإطار العام الآخر، وهي الشروط التي حددها أمس أمين عام مجلس الأمن القومي، التي تتعلق مجموعة من الشروط والتي مقابل فتح المضيق، بمعنى المضيق والاتفاق والسيطرة عليه في مكان، فتح المضيق هو مقابل الشروط. يعني هذه هي الاستراتيجية الإيرانية الآن. الاتفاق لا يعني فتح المضيق، ما سيفتح المضيق هو تنفيذ الشروط الأخرى، بمعنى إنهاء الحرب، وقف التهديدات، التعويضات، يعني مجموعة من الشروط الجديدة. يجب فهم موضوع المضيق مع الشروط الأخرى. أصبح هناك استراتيجية واضحة في هذا الموضوع، والمواقف التي تابعناها اليوم يعني على من الولايات المتحدة، يبدو أن هناك نوع من إعادة النظر في الأهداف الأمريكية مرة أخرى، ليست المرة الأولى، مرة أخرى، وقد تصل إلى ملائمة ما تطرحه إيران، ولكن هذه المرة أصبحت الشروط الإيرانية أكثر، وكأن ما يطرح إيرانيا هو ما هو مطروح في مذكرة التفاهم من أجل إنهاء الصراع. ما تطرحه طهران الآن هو نفس المكتسبات، ولكن مقابل فتح المضيق. يعني هذا هو الفرق الكبير. كان هناك من أجل إنهاء الصراع، الآن تطرح نفس الإطار ولكن مقابل فتح المضيق فقط.
1: ولكن التذبذب الإيراني بمعنى تارة نشهد قربا للدبلوماسية، تارة أخرى نشهد قربا للتصعيد العسكري، يستحضرنا هذا الواقع لمسألة صراع الأجنحة في الداخل الإيراني على إدارة الحرب وإدارة المفاوضات. أنت كمتابع للأنظمة السياسية، هل تلحظ ذلك يظهر ويطفو إلى العلن؟
5: بالطبع، يعني نحن كل هذه الفترة هناك هذا الصراع بين الجناح العسكري والجناح المدني. يعني صحيح أن هذه الأجنحة تلتقي في مجلس أعلى الأمن القومي، ولكن عمليا على الأرض ليس دائما هناك تماهي أو هناك اتفاق على كل ما يطرح، يعني خاصة على مستوى المفاوضات كان هناك نوع من رفض للمفاوضات على اعتبار أن المفاوضات ستقدم تنازلات، وهذا الكباش بين الجناحين ربما هو ما أوصل إلى توازن ما في الطروحات الإيرانية، وهو ما أوصل إيران اليوم إلى موقع القوة التي هي فيه. يعني اليوم عندما ننظر إلى الخريطة بشكل عام يمكن القول أن إيران في موقع لها الأرجحية أو لها الأفضلية حتى الآن، يعني يجب أن ننتظر كيف سيتم التفاعل مع هذا الموضوع، ولكن حتى الآن هذا الكباش بين العسكري والمدني هو ربما ما أدى إلى عدم التنازل كثيرا وعدم التصعيد كثيرا، ولكن كان يعني بعض التنازلات وبعض التصعيد، وهو ما أوصل إلى موقع القوة الآن.
1: طيب، المسار الإيراني العماني هو الحاضر الآن. صحيح. في النقاشات عندما يعني نتحدث مع ضيوفنا من عمان يقولون هذه المحادثات جدا معقدة، تقنية بامتياز، فيها الكثير من التفاصيل، ولكن ماذا عن الجانب الإيراني؟ لماذا لا يحسم الإيرانيون في الاتفاقات؟
5: أعتقد أن التأخير في هذا الموضوع ليس مرتبطا بالجانب الفني التقني مع سلطنة عمان. نحن نعلم أن هذا الاتفاق هو ركيزة العالم على مستوى مضيق هرمز، ليس اتفاق بين سلطنة عمان. سلطنة عمان تمثل المجتمع الدولي في هذا الاتفاق والدول الخليجية، وما سيكتب في هذا الاتفاق سيؤسس للمرحلة المقبلة على مستوى المضيق وعلى مستوى النظام الإقليمي في المنطقة. لن يكون فقط اتفاق حول الملاحة البحرية، وإيران تؤخر هذا الموضوع لأنه كما كنا نتحدث منذ قليل هي تربط المضيق في المخرجات بشكل كامل، هي لا تريد اتفاق حول المضيق فقط، الاتفاق الملاحي هو يتعلق بالمضيق، ولكن تريد توظيف هذا الاتفاق، توظيف فتح المضيق في المخرجات الكلية. لا يمكن القول في الاتفاق لأنه من الواضح أنه يمكن أن لا نذهب إلى اتفاق، يعني بحسب المواقف الأمريكية من الممكن لا نذهب إلى اتفاق، من الممكن يكون هناك بعض الخطوات المتفق عليها ولكن من دون اتفاق. إيران تريد أن تضمن أن هذه الخطوات التي يمكن الاتفاق عليها هي تصب في مصلحتها، خاصة على مستوى وقف الحرب بشكل كامل وبشكل أساسي موضوع التعويضات.
1: التسريبات الأمريكية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لرفع الحصار البحري مقابل فتح مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن أن نقرأ هذا المعطى كبالون اختبار للإيرانيين، خاصة أن هناك حالة صمت في الدوائر الأمريكية اليوم؟
5: يعني يجب أن ننظر إلى هذه التسريبات مع التسريبات الأخرى لنحاول أن نتبين هل هي فعلا بالون اختبار أو هي موقف فعلي. هناك مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، يعني الواشنطن بوست تحدثت عن رئيس هيئة الأركان المشتركة حول طرح خطط للخروج من الحرب. يوم أمس كان هناك أخبار من الولايات المتحدة عن عائلات البحارة في أبراهام لينكولن. موضوع التسريبات حول مخزون الذخائر المنخفض، والآن هذه التسريبات خلال أسبوع واحد. يعني عندما ننظر إلى هذه التسريبات على الأرجح هي ليست تسريبات بالمعنى أن هناك سبق صحفي وتسريبات،
1: يعني مراد تعويم هذه الأخبار.
5: هناك معطيات يتم إيصالها بطريقة أو بأخرى إلى الصحافة. يعني خلال أسبوع أربع أنواع من الأخبار تصل إلى الصحافة، برأيي هذا ليس تسريبات، هذه وسيلة أخرى من إيصال المعلومة. يبدو أن فعلا الرئيس الأمريكي كان يتحضر لهذا الموضوع، وما ذكرته وول ستريت جورنال اليوم هو أن كان هناك نقاش حول هذه الأفكار، ولكن هل هذه الأفكار تبقى صالحة مع الشروط الإيرانية؟ يعني كما كنا نقول قبل قليل، إيران تريد مكتسبات إنهاء الصراع مقابل فتح المضيق.
1: نعم.
5: هل سيقبل الرئيس الأمريكي في تقديم هذه المكتسبات كلها مقابل فتح المضيق؟ هذا هو السؤال.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. بشأن قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة، مضيفا أنه لا انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وشددت على جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. لمزيد من القراءة في الموقف الإسرائيلي ينضم إلينا

غنوة، خلال الأسبوع الماضي كانت الحكومة الإسرائيلية وعلى لسان عدد من المسؤولين قد نفت بأنها وقعت على هذه الوثيقة المكونة من 15 بندا، وهي قالت بأن البحث أن الحكومة والجهات المعنية في إسرائيل تسعى إلى بحث هذه البنود لاتخاذ موقف ملائم وفقا للاعتبارات الأمنية والمصالح الإسرائيلية. وقد ذكر سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوم أمس بأن إسرائيل لم توقع على ذلك، لكن الحكومة الإسرائيلية على الرغم من ذلك تعرضت إلى كثير من التحريض، سواء من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية أو من وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة التي كانت تشير إلى أن الحكومة لم تحقق أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حال وافقت على هذه البنود. لذلك نتنياهو اليوم وبعد جلسة للحكومة الإسرائيلية وجه كلامه للمجتمع الإسرائيلي، وهو قال إنه سيرد الآن على كل ما كانت تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية، ثم قال بأن إسرائيل، وقالها بشكل واضح، لن توقع على هذه الوثيقة من 15 بندا بخلاف ما كان يشاع في وسائل الإعلام. وهو قال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من أي مكان في داخل قطاع غزة حتى تحقيق الهدف الذي تسعى إليه إسرائيل، وهو تجريد حركة حماس من سلاحها. يقول نتنياهو إنه يعني هنا بشكل حقيقي نزع السلاح سواء الثقيل أو الخفيف. جاء التشديد على كلمة الحقيقي في ظل انتقادات كانت توجه للحكومة، وكذلك في ظل تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، نقلا عن رئيس جهاز الشباك ديفيد زيني الذي قال إن توقيع حركة حماس على هذه الاتفاقية يعد كمينا أمنيا واستراتيجيا لإسرائيل، وحذر من مغبة الذهاب في خلف تلك البنود. وكانت مصادر إسرائيلية تعتقد بأن موافقة إسرائيل على هذه الوثيقة يعني بقاء حماس مسلحة في داخل قطاع غزة، وإن إسرائيل تحاول بقدر الإمكان عدم الوقوع بما يسمى بهذا الفخ. ولذلك قالت أيضا مصادر إسرائيلية لهيئة البث بأن إسرائيل لن توقع، هذا كان يوم أمس، ولكنها أشارت إلى أنها ستبحث قضية الانسحاب من بعض المواقع. كلمة نتنياهو جاءت الآن لتؤكد أن إسرائيل لا تريد حتى الانسحاب من أي موقع في داخل قطاع غزة. وقبل قليل أيضا شكر وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيليس موتريش رئيس الوزراء على هذا الموقف الواضح والمعلن، وقال إن الجيش الإسرائيلي لا ينبغي له الانسحاب من داخل قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف كاملة والمتمثلة بنزع سلاح حركة حماس وبإخلاء السلاح بشكل كامل من قطاع غزة. قال إنه لا يجب أن تكون هناك حماس في اليوم التالي في داخل قطاع غزة. جاء ذلك بعدما أيضا كشفت هيئة البث الإسرائيلية بأن ثمة ضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع النطاق على الحكومة الإسرائيلية. هذا الكشف كان قبل يومين فقط من أجل الدخول بما يسمى بالمرحلة الثانية من الاتفاق في داخل قطاع غزة. وهي أشارت إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيبحث ذلك. لكن نتنياهو اليوم ورغم هذا الإعلان قال إن إسرائيل لا تزال تجري مباحثات مع الإدارة الأمريكية بشأن قطاع غزة. هو يقول بأن ثمة أفكار لدى الإدارة الأمريكية تقبل إسرائيل بجزء منها متعلقة بقطاع غزة لكنها ترفض الجزء الآخر. يقول إن أمن إسرائيل ووجود إسرائيل هو أمر غير قابل للتفاوض. إذن كان هذا الموقف الإسرائيلي المعلن بعد عدة أيام وفي ظل الضغوطات التي كانت تمارس، ومن ضمنها ضغوط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة أسبوعين حتى يتسنى البدء بتنفيذ هذه الخطة والدخول بالمرحلة الثانية من الاتفاق في داخل قطاع غزة. نتنياهو الآن ينفي كل ذلك، وإسرائيل تعيد المسار إلى الخلف مرة أخرى في ظل ما تمارسه أيضا بعض الجهات في داخل إسرائيل للتحريض على ذلك واستمرار إطلاق النار في قطاع غزة. دعيني أشير أيضا غنوة إلى أن نتنياهو نشر في أعقاب هذه التصريحات شريطا على صفحته في تليجرام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يتحدث فيه، وهو دعاية انتخابية يتهم فيه خصومه من المعارضة بأن أهالي سكان قطاع غزة يحبذونهم على حكومة نتنياهو. هذا يفسر ما كان يقوله بعض الإسرائيليين من أن كثيرا من تصريحات نتنياهو لهذا اليوم سواء متعلقة بقطاع غزة أو كذلك بلبنان أو كذلك في إيران تأتي في ظل الانتقادات والحملات الانتخابية.

0: التي يقودها معارضون نتنياهو، ويتهمونه بأنه رضخ للإدارة الأمريكية في لبنان وقطاع غزة وكذلك إيران. لذلك نجده اليوم وهو يقول بأن إسرائيل تشكر لترامب هذا التحالف وتعتقد بأنه الصديق المقرب في البيت الأبيض، ولكن هناك أمور تتعلق بأمن إسرائيل ستتوقف عنده، وكأنه يقول ما كان ردده في السابق وكشفته وسائل الإعلام بأنه سيقول لا للإدارة الأمريكية إذا كان الأمر يعني أمن إسرائيل. كانت هناك انتقادات توجه لنتنياهو لأن ثمة اتهامات للحكومة الإسرائيلية بأنها تكبل أيادي الجيش الإسرائيلي سواء في قطاع غزة مؤخرا أو كذلك في الجبهة اللبنانية، أو كذلك هناك من يصفها بأنها رضخت للشروط الأمريكية وبأن الرئيس ترامب هو من ينفذ ما يشاء سواء مع إيران أو غيرها من المناطق. ولذلك فإن نتنياهو اليوم يخرج لوسائل الإعلام وهو يقول في بداية كلمته إنه يوجه هذه الكلمات أو يتحدث في أعقاب كل ما يشاع في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذه الجبهات الثلاث.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني. أهلا بكما. أبدأ معك سيد سليمان، هذا الرفض الإسرائيلي للوثيقة التي تمخضت عن مجلس السلام بشأن غزة هو رفض كبالون اختبار أو كفرد أو كفرض أمر واقع؟
2: تحية السادة غنوة ولضيفك المشاهدين. هو ربما فرض لأمر واقع، وهو نتيجة حتمية لما يشعر به بنيامين نتنياهو أنه بات مكبلا من الجبهة اليمينية الداخلية في إسرائيل ومن الائتلاف الحكومي، واستطلاعات الرأي التي باتت تظهر حالة تراجع حزب الليكود والائتلاف اليميني في فرص الانتخابات المستقبلية. وبالتالي وكأن بنيامين نتنياهو يريد أن ينقذ مستقبله السياسي على حساب المواجهة مع دونالد ترامب. وأنا باعتقادي ربما سيترتب على هذا الموقف وهذا القرار الكثير من المعطيات في العلاقة ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ربما ما بدأت به الصحف الإسرائيلية الآن ترصد المواقف تجاه طبيعة الموقف الإسرائيلي. هذا يمثل وفقا لقراءة يدعوت أحرونوت أنه تحدي لأول مرة يصل إلى هذا المستوى من قبل بنيامين نتنياهو لرؤية دونالد ترامب، وهذه الرؤية التي كانت هي بشموليتها تأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية، لكن بنيامين نتنياهو الآن يلقي ظهره أو يدير ظهره لدونالد ترامب ولا يلقي له بالا لكل هذه الاحتياجات.
1: هل كل الخيارات التي يتخذها نتنياهو تجاه قطاع غزة مبنية على أزمته السياسية أو وضع حزبه نتيجة الانتخابات، أم أن هناك ترجمة من قبله لفكرة الدولة الإسرائيلية؟
2: هي تجمع ما بين الأمرين، ولكن في هذا التوقيت بالتحديد باعتقادي الأمر مرتبط بالحالة السياسية وبالبيئة السياسية الداخلية الإسرائيلية وبفرص بنيامين نتنياهو، لأن بنيامين نتنياهو على عرش السياسة الإسرائيلية هو يخشى أن يفقد هذا العرش، خصوصا بعد كل الجهد الذي بذله في إعادة هيكلة وبناء وتركيبة المؤسسات الأمنية والسياسية في إسرائيل. لا يريد بنيامين نتنياهو أن يذهب كل جهده على مدار السنوات الماضية في مهب الرياح إذا اتخذ خطوة لا يستطيع من خلالها أن يبقي على حالة التوازن في الداخل الإسرائيلي. لكن دعينا لا نغفل أيضا المنظور الاستراتيجي والمنظور الأيديولوجي باتجاه مستقبل الدولة اليهودية على حساب الوجود الفلسطيني، والذي يرتبط ما بين مستقبل الضفة الغربية وما بين مستقبل قطاع غزة وما بين مستقبل الدولة الفلسطينية. وهذه نقطة دعيني أختم بها وأوجز بها، وهو أن إسرائيل الآن تجد أن اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب في قطاع غزة ربما يدفع بإسرائيل للقبول بإمكانية أن تقام دولة فلسطينية أو تنتهي هذه المفاوضات وهذا المسار بإقامة دولة فلسطينية، وهذا مغاير كليا لرؤية اليمين المتطرف في إسرائيل.
1: أسألك سيد حسام، عندما نقرأ في الإعلام الإسرائيلي يقال إن حزب الليكود كان أصلا ينبذ الأحزاب ذات التوجه اليميني المتطرف، ولكن الآن يعني بات اليمين المتطرف في إسرائيل هو من يحكم الليكود. هل هذه التغيرات تقرأها الفصائل المقاومة في قطاع غزة على أقل تقدير، كيف تتعامل معها؟ كيف تتعامل مع هذا الرفض لفكرة الانسحاب الإسرائيلي من مساحة 70% من قطاع غزة؟
3: يعني بعد التحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين، في تقديري عندما وافقت المقاومة على خارطة الطريق كانت تعلم وتقرأ التوجه الإسرائيلي بشكل جيد. لن تكن خارطة الطريق هو الخيار الأمثل لفصائل المقاومة، ووقعت عليها على مضض، وكانت كأنها تتجرع السم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لذلك كانت تقرأ أن اليمينية الفاشية في إسرائيل لن تقبل هذه الورقة، وستدخل في صدام ليس فقط مع دونالد ترامب. مجلس السلام هو انبثاق عن قرار مجلس الأمن 8203، وبذلك هي في مواجهة الإرادة الدولية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا يشكل أكبر يمكن صفعة لنتنياهو ولإسرائيل، وتعزيز للرواية والسردية أن إسرائيل أكثر دولة يعني لا تساهم في إحداث حالة سلام واستقرار إقليمي، بل هي أساس التوتر في المنطقة ككل وليس حتى في الأراضي الفلسطينية. المقاومة الآن وهي ترصد هذا الموقف، وأنا ربما في حلقة سابقة مع الجزيرة قلت أن كلا الخيارين لنتنياهو صعب. خيار القبول سيكون صعب، لأنه بالتأكيد في ظل المعارضة الإسرائيلية وقرب الانتخابات سيكون نتنياهو أمام تحدي، لأنه لم يحقق أهدافه ومطالبه. والرفض سيكون صعب، لأنه سيكون في مواجهة مع الإرادة الدولية.
1: طيب سيد حسام، يقال أن الخيارات أمام المقاومة في قطاع غزة محدودة جدا، ولكن الحديث عن وثيقة انبثقت عن مجلس السلام بشأن غزة قد يكون ركيزة أساسية قانونية للانطلاق نحو المرحلة المنشودة المرتقبة في قطاع غزة. لذلك كيف تستثمر الفصائل الفلسطينية هذا المرتكز القانوني المقبول دوليا؟
3: يعني ربما تكون أو يكون هذا الرفض هو نواة يعني بناء محدد ووثيقة أساسية للانطلاق للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. نحن نتحدث عن مستقبل قطاع غزة وليس المقاومة، نتحدث عن القضية الفلسطينية، لأن التهديد الوجودي ليس لغزة، أيضا للضفة الغربية والقدس. في تقديري الآن تنطلق المقاومة في بيانها العقلاني والرشيد الذي قبل قليل صدر، لتؤكد أنها ملتزمة بهذه الخارطة وبجهود مجلس السلام وبرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا بالقبول بقرار مجلس الأمن 8203. هذا هو الخيار الذي تمتلكه المقاومة، لا تمتلك صواريخ ولا تمتلك سلاح ممكن أن ترد على إسرائيل، ولا تمتلك أيضا التعويل على قوة أخرى ممكن أن تقاتل إسرائيل عنها. وبذلك الآن هو هذا الخيار الذي ستلعب به في تقديري خلال الأيام القادمة مع الوسطاء بشكل أساسي.
1: سيد سليمان، ما الذي قد يجعل نتنياهو يذهب للمرحلة الثانية من خارطة الطريق التي حددها مجلس السلام؟
2: أنا باعتقادي هو العامل الأمريكي بالدرجة الأولى، قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في التأثير المباشر على القرار الإسرائيلي هي التي يمكن أن ترسم ملامح المرحلة القادمة، دون أن يكون هناك أي ضغط أمريكي ودون توجه أمريكي ودون مصداقية أمريكية حقيقية، ستبقى إسرائيل هي تخطو كبطة عرجاء دون أن تقدم وأن تصل إلى مرحلة أساسية. الموقف الذي قدمه اليوم بنيامين نتنياهو بشكل واضح هو يشكل حالة الاختبار الحقيقية الفعلية على قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى صدق نوايا دونالد ترامب. إن كانت هناك جدية حقيقية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تبني خطته لوقف الحرب على قطاع غزة، أم أن الأمر هو كان مجرد إدارة صراع وإدارة حالة ميدانية ضمن التناغم مع الأهداف الإسرائيلية؟ كذلك الأمر أنا باعتقادي مجلس السلام بقيادة ميلر دينوف هو الآخر على المحك ومصداقيته على المحك. ربما ميلادونوف نفسه تعرض للكثير من الانتقادات من أنه بات أقرب إلى الموقف الإسرائيلي، ولكن اليوم عندما ترفض إسرائيل ويرفض بنيامين نتنياهو هذه الوثيقة، والتي هي بالمناسبة كانت وثيقة يعني تقدم لإسرائيل مطلبا أساسيا ويمكن أن يقدم على أنه إنجاز فيما يتعلق بتفكيك سلاح المقاومة الفلسطينية أو جمع سلاح المقاومة الفلسطينية، اليوم إسرائيل هي تتحدى هذه الإرادة الدولية بشكل كبير جدا. لهذا السبب أنا باعتقادي النقطة

0: والعامل المهم هو الموقف الدولي، وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق هذا الإنجاز يمكن لها أن تذهب بذلك. وأنا باعتقادي دونالد ترامب إن كان فعليا هو ينظر إلى هذا الاتفاق وملف قطاع غزة كواحدة من الإنجازات السياسية التي يريد أن يقدمها للعالم، أنا باعتقادي هذا ربما سيؤثر بشكل كبير جدا على مستقبل بنيامين نتنياهو، وربما يقضي على مستقبله السياسي من خلال القدرة الأمريكية في تغيير الخارطة السياسية الإسرائيلية الداخلية.
1: سيد حسام، ما أهمية الموقف الفلسطيني الموحد في هذه المرحلة، خاصة أن ما ذكر في هذه الاتفاقية تخزين السلاح ومن ثم تسليم إدارة قطاع غزة لجهات فلسطينية غير حماس في القطاع، كل هذا كيف يمكن بلورة موقف فلسطيني موحد يختم هذا المسار؟
2: الآن هناك 8 فصائل فلسطينية تتوحد خلف خارطة الطريق التي تبناها ميلادونوف، أو التي يعني أسسها وكتبها ميلادونوف بالتعاون مع الإدارة الأمريكية بالتأكيد والوسطاء. هذا الموقف يصطف أن هذه الخارطة يجب أن تطبق. المقاومة قدمت كل ما لديها، نزعت أي مبرر أو ذريعة كانت بعض الأطراف الدولية تتحدث عنها وهو موضوع السلاح، حتى إسرائيل. وبذلك لا يوجد الآن إلا أن يعمل ميلادونوف واختبار حقيقي أمام مجلس السلام وأمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمام الوسطاء، ماذا يمكن أن يفعلوا من أجل الضغط على نتنياهو. هذه الآن اللعبة لعبتهم. المقاومة في تقديري هي يجب أن تترصد وتتابع وتعمل ضمن دبلوماسيتها الشعبية بشكل أساسي، وعلاقاتها مع الدول وعلاقاتها مع كل الأطراف للوصول إلى مقاربة تضغط على نتنياهو أو تعزل نتنياهو، لأنه لا ينبغي أن يسمح العالم بنتنياهو أن يتوغل بهذه الطريقة حتى على الإرادة الدولية.
1: سيد سليمان، في المرحلة السابقة كان نتنياهو يدفع باتجاه أن يختار هو الدول التي ستشارك بالقوة الأمنية التي ستأتي إلى قطاع غزة وتراقب كل مراحل تنفيذ الوثيقة. إلى أي مدى هذا العامل لا يزال حاضراً ومبعث قلق بالنسبة للإسرائيليين؟
0: يعني بداية، بنيامين نتنياهو وإسرائيل ما زالت هي لا تسمح بدخول لا اللجنة الإدارية الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة ولا مجلس السلام ولا حتى أي طرف دولي إلى قطاع غزة. هذا التحكم الإسرائيلي بكل هذه المعطيات هو مثير للقلق بشكل كبير جدا، لأنه في نهاية المطاف يبدو أن إسرائيل هي من يتحكم بكل هذه المعطيات، وهذا يعطي إسرائيل دعينا نقول ورقة قوة لتقول أنها هي سيدة الموقف وسيدة الميدان الذي يمكن أن يتحكم بكل هذه المعطيات. الآن إذا ما استمر هذا الموقف حاضرا في الذهنية الإسرائيلية وفي العقلية الإسرائيلية وفي طريقة إدارة ملف قطاع غزة، أنا باعتقادي يعني حضور القوات الدولية سيكون هو مفرغ من مضمونه، حتى أنه مجرد تشكيل هذه القوات ربما لن يصل إلى حالة النضوج التامة، وإن وصل إلى حالة نضوج لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بدخول أي من الأطراف الذين تضعهم ضمن القائمة السوداء إنجاز التعبير أو ضمن الخطوط الحمراء لهذه الدول. لكن النقطة الأهم والأبرز باعتقادي في هذا الإطار، وهو كما يعني أشرنا في السابق، قدرة الولايات المتحدة الأمريكية بالتأثير، هذا من جانب، ومن جانب آخر التحرك على من قبل الوسطاء ومن قبل الأطراف التي أعلنت أنها ستشارك بهذه القوات. هذه الأطراف الآن أنا باعتقادي يجب أن يكون لها موقف هي الأخرى، أنها إذا ما وافقت أو ترهن موافقتها وموافقتها أن تكون مشروطة، بضرورة أن يتغير الدور والوظيفة من مجرد رقابة فعلية على ما يجري من توقيع الاتفاق أو تنفيذ الاتفاق، إلى ضرورة أن يتم تحييد إسرائيل بشكل كبير جدا عن التأثير على دور هذه القوات في الميدان وعلى الأرض. لأنه في نهاية المطاف حتى وإن دخلت هذه القوات إلى الميدان وبقيت إسرائيل مسيطرة على الجغرافيا وتتحكم بالموارد وبالمعابر، هذا سيقيد أداء ووظيفة هذه القوات. لكن إن كان هناك تقييد للدور الإسرائيلي وتحديد للوظيفة الإسرائيلية، هذا يعني أن القوات الدولية يمكن أن تقوم بوظيفتها وفقا لما تم يعني وضعه في قرار مجلس الأمن. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن إسرائيل الآن هي تعمل بشكل كبير جدا على عملية تفريغ ممنهجة لكل ما يرتبط بخطة دونالد ترامب التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي، ابتداء من المرحلة الأولى من الخطة انتقالا إلى ما تبقى من نقاط من 20 بندا من هذه الخطة، وصولا إلى وثيقة 15 بندا التي طرحها مجلس السلام مؤخرا. لذلك واضح أن إسرائيل هي غير معنية فعليا بإنضاج أي مسار سياسي يرتبط بمستقبل قطاع غزة، وهذا الأمر كما قلنا هو مرتبط ربما بالحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية، وربما أيضا مرتبط وبشكل أشمل بالحالة الأيديولوجية لمستقبل القضية الفلسطينية. إسرائيل غير معنية فعليا بالوصول إلى حالة نضوج سياسي يمكن أن يكون فيه عنوان فلسطينيا، يمكن أن يؤسس إلى منظومة سياسية مستقبلية، وهذا باعتقادي خطير جدا وتحدي ليس فقط للإرادة الدولية وإنما تحدي أيضا للحالة الإقليمية ككل في ظل كل التفاعلات التي تجري الآن.
1: طيب.
0: إسرائيل هي التي تحاول أن تفرض رؤيتها، وعلى الجميع الآن أن يذهب إلى تقييم الموقف الإسرائيلي بميزان القدرة على تغيير هذا الموقف وليس بالقبول بهذا الموقف.
1: سيد حسام، نتنياهو يقول إن الانسحاب الإسرائيلي لن يحصل إلا إما تم نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. بعض المسؤولين الأمريكيين أيضا يتبنون هذه الوجهة، أنه يجب نزع سلاح حماس قبل الانتقال إلى أي مرحلة تالية. لذلك ما الذي تحاول أن تحققه المقاومة في هذا الصدد لتحصيل ضمانات بأن لا يكون هناك مشروع خفي غير ظاهر إسرائيلي في القطاع؟
2: يعني هناك مخاوف يجب أن تذكر، أن هذا الرفض الإسرائيلي ودعم بعض الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا التوجه هو من أجل دفع المنطقة للانتقال إلى المادة 17 من خطة ترامب، وهو تنفيذ المشروع في منطقة الصفراء أو في الخط الأصفر، وبذلك تقسيم قطاع غزة وصولا إلى تحقيق ما يريد نتنياهو بالضغط على السكان نحو التهجير وتصفية قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية. في تقديري أيضا أن المقاومة لديها ورقة وقعت عليها، هي خارطة الطريق نشرها موقع مجلس السلام، بنودها واضحة. البند الأول أو البند الثاني تحديدا، البند الأول هو ديباجة، البند الثاني هو بالدرجة الأساسية يتحدث عن تطبيق المرحلة الأولى. ثلاث نقاط أساسية: الأولى انسحاب إسرائيل للخط الأصفر، وقف القتل في قطاع غزة والعدوان على قطاع غزة، وإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة تطبيق البروتوكول الإنساني في اتفاق شرم الشيخ. لذلك أي حديث ينقلب هو بمثابة انقلاب على خطة أو خارطة الطريق لميلادينوف، والذي يجب أن يواجه هذا الانقلاب أولا مجلس السلام، ثانيا الوسطاء والضامنون على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: طيب سيد سليمان، إلى أي مدى القرارات الإسرائيلية المتعلقة بقطاع غزة مرتبطة بالنهج الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ يعني هل هو مشروع كل أم أن هناك رؤيتان مغايرتان في كل من القطاع والضفة؟
0: باعتقادي إذا ما فهمنا السلوك الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة جدا منذ الاحتلال عام 48 وحتى الآن، وحتى في ظل الحرب على قطاع غزة، وفي ظل السلوك الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بالضفة الغربية، هذا يوصلنا إلى نتيجة حتمية وواضحة وجلية، أن نهجا إسرائيليا واحدا وموحدا تجاه القضية الفلسطينية الذي ترى فيه إسرائيل أن الفترة الحالية هي الفترة المناسبة لتصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع مع الفلسطينيين بشكل كبير جدا. ربما تحاول إسرائيل أن تتلاعب بالعناوين لتقول أن هناك حالة أمنية أو احتياجا أمنيا بالضفة مختلف عن ذلك الاحتياج الأمني في قطاع غزة، مختلف عن الاحتياج الأمني في باقي الجغرافيا الفلسطينية، ولكن في نهاية المطاف واضح جدا أن النتيجة واحدة، أن السلوك الإسرائيلي هو يستهدف الفلسطيني ويستهدف الكل الفلسطيني، يستهدف الجغرافيا ويستهدف الديموغرافيا الفلسطينية. وبالتالي أنا باعتقادي يعني بات واضحا وجليا أن مسألة التذرع في سلاح المقاومة الفلسطينية أو التذرع الاحتياج الأمني ما هي إلا محاولات ومنهجيات إسرائيلية للتغطية على الهدف الاستراتيجي الذي ما زال قائما وحاضرا بالعقلية الإسرائيلية. وهذا ربما هو يذكرنا بالتصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو قبل عدة شهور، وكذلك الأمر بن غفير وسموتريش وكلهم عندما كانوا يتحدثوا عن تصفية القضية الفلسطينية، وكانوا يتحدثوا عن فكرة إسرائيل الكبرى، وكانوا يتحدثوا عن فكرة التهجير الطوعي أو التهجير الكامل للفلسطينيين، وبالتالي الإبقاء على الوجود اليهودي الاستيطاني على الأرض الفلسطينية مقابل تهجير الفلسطينيين بشكل كامل. لذلك واضح جدا أن العنوان المستقبلي الذي يتشبث به ويجمع عليه الإسرائيليون ربما الآن في كافة مستوياتهم السياسية، أكانوا بالمعارضة أو حتى بالائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، هو العنوان المرتبط بتصفية القضية الفلسطينية وضرورة أن يكون هناك حسما للصراع مع الفلسطينيين بهذا التقويض، خشية من أن تتبدل الظروف والمعطيات السياسية الإقليمية والدولية، وبالتالي تجبر إسرائيل للتراجع عما كانت هي عليه.
1: شكرا لكما، من نابلس سليمان بشرت الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجنون. وفي الضفة الغربية، وضع وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيسة حجر أساس لمستوطنة عمق دوتان ببلدة عرابة غرب جنين شمالي الضفة. وأفاد مراسل الجزيرة بإخلاء الاحتلال منطقة الجبل الشمالي ببلدة عرابة ومطالبة سكانها بالمغادرة تزامنا مع اقتحامات للمستوطنين.
3: توسع استيطاني يقضم أراضي الفلسطينيين ويهدم منازلهم ضمن مخططات ترمي إلى سيطرة شاملة على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. في هذه الصورة تجثم مستوطنة عمق دوتان التي أقرها الكابينة مؤخرا جنوب غربية بلدة عرابة جنوبي جنين، حيث وضع وزراء في الكنيسة ونشطاء في الجمعيات الاستيطانية رفقة يوسي دجان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية حجر الأساس للبدء الفعلي في عودة المستوطنين إليها بعد اقتطاع 400 دنم في المرحلة الأولى من أراضي عرابة لبنائها، فيما جرى إخطار عشرات المنازل والمنشآت التجارية والزراعية بالهدم تحت ذرائع أمنية ومصوغات يرى فلسطينيون أنها تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، حيث تتواصل الاعتداءات الاستيطانية على الأرض. فخلال ولاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة صادقت على 104 مستوطنات جديدة في مناطق الضفة الغربية، ما يرفع حصيرة الاستيطان إلى ما يزيد على 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما ينذر بإشعال فتيل التصعيد في كافة الأراضي الفلسطينية. ليث جعار، الجزيرة، من محيط مستوطنة عمق دوتان في عرابة، فلسطين.
1: مع تسجيل مخزونات الغاز في أوروبا أدنى مستوياتها التاريخية، لم يعد التوسع في الطاقة المتجددة وحده كافيا دون طفرة حقيقية في تقنيات التخزين بهدف مضاعفة القدرات الاستيعابية وتقليل التبعية للخارج بحلول عام 2030. المزيد من التفاصيل مع يوسف خطاب.
4: في يونيو الماضي وقع أول اتفاق أوروبي ثلاثي لتسريع تخزين الطاقة، قدمت 17 دولة بالفعل تعهدات بمشروعات جديدة مع توقع انضمام 5 دول أخرى. وترى المفوضية الأوروبية أن بلوغ هدف 2030 يتطلب إضافة نحو 30 جيجا وات من قدرات تخزين الطاقة الجديدة سنويا. مخزونات الغاز الأوروبية كانت في أوائل أغسطس عند حوالي 58% من طاقتها، وهو أدنى مستوى لهذه الفترة من العام منذ بدء السجلات في عام 2011. تنمو طاقات الشمس والرياح أسرع من قدرة الشبكات الأوروبية على استيعاب إنتاجهما، حيث توفران نحو 31% من كهرباء دول الاتحاد الأوروبي. ومع ارتفاع حصة المصادر المتقطعة تتزايد الحاجة إلى البطاريات لتخزين فائض الكهرباء وإعادته للشبكة عند انخفاض الإنتاج. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصل حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالاتحاد إلى نحو 69% بحلول عام 2030 مقابل 47% في عام 2024. تخزين الطاقة قد ينعكس مباشرة على فاتورة المستهلك، فوكالة الطاقة الدولية تقدر أن توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة يمكن أن يخفض متوسط أسعار الكهرباء للأسر الأوروبية بما يقرب من 20% تقريبا بحلول عام 2030.
1: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في اليمن ومضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه من المتوقع أن يرفع الرئيس دونالد ترامب الحصار البحرية عن إيران إذا أعادت فتح هرمز بالكامل. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن ترامب قد يمدد وقف إطلاق النار بشرط كبح البرنامج النووي واستئناف الملاحة بمضيق هرمز. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وأنها في مراحلها النهائية. وأضاف عراقجي أن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. وبينما أشار عراقجي إلى أن طهران تتبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن، نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. في غضون ذلك، أفاد موقع المرشد الإيراني أن الرئيس بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. وبشأن قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت حماس أن الأولوية يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن وزراء وأعضاء كنيسة وضعوا حجر الأساس لمستوطنة في بلدة عرابة غرب جنين شمالي الضفة. من جهتها، قالت محافظة القدس أن الاحتلال طرح مناقصة لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. وفي اليمن، قال وزير الصحة اليمني أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 30 في هجمات الحوثيين على المخا. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ بآخر مواقف وتصريحات الأمريكية ناصر حسيني، وما أيضا رشح عن أو قالته وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بالخطوات الأمريكية فيما لو تم الاتفاق أو التوصل إلى اتفاق مع إيران.
5: نعم، وإذا صحت هذه الأنباء من وول ستريت، فإن المشهد الأمريكي أو الموقف الأمريكي بدأ يتغير عمليا، وستشهد المنطقة على ذلك إذا صحت هذه التسريبات من وول ستريت. مفادها الآن أن الرئيس الأمريكي على ما يبدو كما نفهم بدأ يخفض من مستوى الطلبات والخطوط الحمراء. تقول مصادر الأمريكية المقربة المطلعة على المطبخ في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي الآن مستعد إذن لوقف هذه العمليات، وقف الحرب وإعلان وقف إطلاق نار بشكل غير محدود الزمن إذا ما قبل الإيرانيون، كخطوة أولى بفتح بإعادة فتح هذا المضيق أمام الحرية، حرية التجارة الدولية دون مشاكل دون شروط. وبالتالي الولايات المتحدة مستعدة أن تخطو الخطوة ذاتها وأن تنهي إذن العمليات العسكرية كما تسميها هذه المصادر، وهي إنهاء الحرب عمليا. ثم الرئيس الأمريكي يعتقد فيما يخص موضوع نووي، تتذكرين دائما خط أحمر، تهديد ووعيد للجانب الإيراني إلى آخره. الآن هذه المصادر تقول الرئيس الأمريكي يميل إلى الاعتقاد أن الإيرانيين لن يعودوا لتطوير هذا البرنامج طالما هو موجود شخصيا في البيت الأبيض. وبالتالي انطلاقا من هذا الفهم للرئيس ترامب، يبدو أنه يخفض الآن من الشروط، مضيق هرمز كمرحلة أولى يكون كافيا للجانب الأمريكي على ما يبدو، للبيت الأبيض، للرئيس ترامب بدأ يقتنع ربما بأن هذا هو الحل. الآن لم يعلق الأمريكيون حتى الآن على كافة تلك التصريحات يمكن وصفها بالعدائية التي قدمت من إيران خلال يومين، خصوصا المطالبة بإعادة الأموال والأصول الإيرانية. لكن في ردود الفعل، ونحن ننتظر ردود فعل هنا في واشنطن صباح الأحد، ربما هذا سبب في تأخر ردود الفعل، لكن كريس ميرفي الديمقراطيون وبشكل غريب قبل قليل فقط نعم يدعم هذا النوع من التوجه. ويقول كريس ميرفي الديمقراطي كان دائما يعارض الحرب، يقول إنه سيدعم أي اتفاق مع الجانب الإيراني ويدعم إعادة فتح مضيق الهرمز ولا يلتقي مع رئيس ترامب عمليا، ويقول هو مستعد أيضا لدعم أي اتفاق سيء ولو كان اتفاقا سيئا وينهي الحرب ويفتح مضيق هرمز. نوع من التلاقي الغريب والمفاجئ للديمقراطيين ورئيس ترامب، لكن المنحة في هذه اللحظة طالما يعود رئيس ترامب وينفي رواية الول ستريت جورنال، فإن المشهد الآن يتجه نحو تخفيض أمريكي للشروط على إيران. الآن الكرة تلقى في ملعب إيران بمنطق الأمور، لكن قد يكون الأمر أيضا نوعا من الاختبار أو بالون الاختبار ليشاهد ويرى الأمريكيون مدى الاستجابة الإيرانية حتى عندما يخفض الأمريكيون شروطهم. وبالتالي لعبة دبلوماسية جد معقدة، رسائل الآن إلى إيران بشكل مباشر، افتحوا المضيق وتطوى الصفحة العسكرية. هذه الرسالة على الأقل في هذه اللحظة في واشنطن، والديمقراطيون ممثلين في كريس ميرفي يقولون نعم ولو كان الاتفاق سيئا لنفعل ذلك.
1: نعم، أشكرك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة من واشنطن. عمر هواش في طهران، عراقجي وزير الخارجية كان قد وصف المفاوضات الجارية مع عمان بأنها تسير بشكل جيد، أين وصلت هذه المفاوضات ويعني ما الذي يقال بشأنها في الداخل الإيراني؟
6: نعم، إيران تتحدث منذ نحو أسبوع عن أن المفاوضات مع سلطنة عمان جيدة وحققت الكثير من التقدم وأنها في مراحلها النهائية، لكنها لم تبلغ خواتيمها وفق ما يجري الحديث هنا في العاصمة طهران. عباس عراقجي اليوم أكد كل ذلك، كل ما كانت طهران تتحدث به خلال الأيام الماضية، بل وأضاف أن هناك أيضا مباحثات جرت بين القوات البحرية الإيرانية والبحرية العمانية، وتم وضع الخرائط وتم بحث المسارات للعبور في المياه الخليجية، لكن لم يصدر حتى هذه اللحظة ذلك الإعلان الإيراني المرتقب بشأن الاتفاق المحتمل بين الطرفين. والكثيرون يعزون هذا التأخر إلى التأخر الأمريكي في المقابل في الإعلان عما تريده طهران. طهران تريد أن يرفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، أن يتم رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بشكل مؤقت بموجب مذكرة التفاهم. هذا ينظر إليه على أنه قد يكون بادرة حسن نية من قبل واشنطن إذا أرادت في المقابل أيضا أن تفتح طهران مضيق هرمز، لكن حتى اللحظة لم يتم ذلك. على الرغم من هذا أيضا هناك تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، كشف عنها اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لكنه أكد أن هذا التبادل الذي يجري عبر الوسطاء لا يمكن أن تسميه طهران مفاوضات. لا تحدث مفاوضات الآن بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وكل ما يجري هو فقط تبادل الرسائل، وقد يكون أو تكون هذه الرسائل فحواها هو ما تريده طهران وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت، فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري ورفع العقوبات. يضيف عباس عراقجي أن إيران يمكن أن تجلس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر في حال تم تنفيذ هذه الشروط والمطالب الإيرانية، والإيرانيون يبدو أنهم حريصين إلى إعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، لما تضم من نقاط تصفها طهران بأنها إيجابية، بأنها حققت لها الكثير. ونذكر أن باكستان قد قدمت خلال الأيام الماضية دعوة رسمية إلى كل من وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف لزيارة العاصمة الباكستانية إسلام أباد، لكن حتى اللحظة يقول الإيرانيون أن هذه الزيارة لم تنضج الظروف التي قد تؤدي إليها، لأن الاتفاق الإيراني العماني لم يعلن حتى اللحظة، وبالتالي لا حديث عن فتح مضيق هرمز ولا حديث أمريكي أيضا في المقابل عن رفع الحصار البحري. لكن ماذا إن لم يتحقق كل ذلك إيمان؟ طهران في المقابل تؤكد أنها مستعدة للخيارات الأخرى التي قد تكون خيارات التصعيد اليوم. الحرس الثوري على لسان المتحدث باسمه أكد أن إيران سوف تتمسك بورقة المضيق، سوف تحافظ على سيطرتها وما وصفه بمقاومتها في المضيق إلى حين استيفاء الشروط الإيرانية وتنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الشروط. تحدث عن أن المضيق ليس بالنسبة للإيرانيين في هذا التوقيت هو مجرد ممر مائي، بل هو جزء من جغرافية المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حتى أن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني تحدث اليوم عن احتمالات غزو بري قد يكون خلال الفترة المقبلة إن واجهنا التصعيد، مؤكدا أن إيران سوف تقطع رجل أي جندي إيراني.

0: أمريكي تطأ أقدامه الأراضي الإيرانية حسب تعبيره.
1: أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. ومع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صناعة القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
2: مضيق هرمز ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قراراً نهائياً حاسماً. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران، حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض، وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلاً من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلاً التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية، وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة، منهم وزيرا الخارجية والاستخبارات. كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس، تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش. لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى، المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى خامنئي عن الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية. لاحقاً في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز. تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق. يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز. ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي، ونصت على وقف الحرب 60 يوماً، وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة.

0: على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفنا كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
1: معنا الآن من واشنطن كينيث كاتزمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المختص في العلاقات الدولية. ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور فرخاني في طهران، ونبدأ ب يعني هذه الأجواء الإيجابية والحديث منذ أسبوع عن أن التصريحات الإيرانية بطبيعة الحال عن أن الأجواء التي تسير فيها هذه المفاوضات بشأن هذا الاتفاق تسير بشكل إيجابي وأن المفاوضات تسير بشكل جيد، لكن لماذا برأيك لم تبلغ خواتيمها حتى هذا اليوم مع كل هذه الأجواء الإيجابية؟ إلى ما تعزو هذا التأخير؟
2: أسعدت مساء وشكرا لدعوتكم لي. أعتقد أن هذا يعود إلى الأعمال العدائية التي ما زالت مستمرة إلى الآن من الجانب الأمريكي. فهم طالما يقولون أنهم في عملية تفاوض مع إيران، ولكن إيران محجمة أن يكون الأمريكان جزء من هذه المفاوضات، وهذا جعل الرواية الأمريكية الآن غير قابلة للتصديق وغير موثوقة. وهم الآن يحاولون أن يجعلوا قضية مضيق هرمز أمرا معقدا ويعقد الوضع أكثر وأكثر. فهم يطلبون من بعض السفن أن تقوم بكسر الحصار الإيراني وأن تخترق هذه الإجراءات الإيرانية. ولذلك ولهذه الأسباب فإن المفاوضات بين إيران وعمان لم تصل إلى مراحلها الأخيرة، رغم أن هناك بوادر وإرهاصات إيجابية، ولكن الاتفاقية لم تكتمل إلى الآن.
1: واضح سيد كاتزمان، يعني رغم هذه البوادر الإيجابية لأن هذه الاتفاقية لم تكتمل، من المنظور الأمريكي كيف يفسر هذا التأخير أيضا؟
2: شكرا للاستضافة مرة أخرى. أنا كنت أتحدث عبر هذه القناة وعبر القنوات الإقليمية بذات الطريقة، وأقول إن القادة في إيران لا يريدون للحرب أن تنتهي، ولا يهمهم إن كان الاقتصاد الإيراني سوف يتم إنقاذه، ولا حتى يهمهم إن كان هناك مدنيون يعانون، بل هم مهتمون بالإصرار على جانب الثقافة، ثقافة المقاومة الأيديولوجية، وهم لا يهمهم حقا إن كان هناك حل أم لا. فهم يريدون أن يبرهنوا على أنهم يسيطرون على المضيق، وإيران لا تسيطر على المضيق، والولايات المتحدة لا تقر ولا تعترف بهذه السيطرة على المضيق. أي زورق أو أي سفينة تطلق النار على السفن في المضيق سوف تتعرض للهجوم من قبل الولايات المتحدة. إذن فهذا هو الموقف الأمريكي، وإيران لا تسيطر على المضيق ولن تسيطر على المضيق.
1: مع ذلك سيد كاتزمان، نعم عفوا على المقاطعة، مع ذلك يعني هناك تصريحات نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي يقول بأن الحصار البحري عن إيران سوف يرفع فيما لو أعادت إيران فتح مضيق هرمز، وبأن ترامب قد يمدد وقف إطلاق النار. رغم كل هذه أو تكرار هذه الشكوك المتبادلة بين الطرفين، إلا أن هناك تصريحات على ما يبدو إيجابية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف يفهم أو تفهم مثل هذه التصريحات فيما لو صحت على لسان وول ستريت جورنال وهؤلاء المسؤولين الأمريكيين، وإلى أي مدى تعبر عن تغيير في الاستراتيجية الأمريكية بحيث أن ربما يعني المقاربة العسكرية باتت شيء من الماضي لترامب؟
2: إنها ليست من الماضي. هذه البيانات من الجانب الأمريكي تتسق مع ما قلت. إيران وعمان إذا ما توصلا إلى اتفاقية وفتح المضيق فإن الولايات المتحدة سترفع الحصار، والولايات المتحدة ستبدأ بتخفيف العقوبات كما كان الأمر كذلك عندما تم توقيع مذكرة التفاهم. إذن فتوقعاتي وتحليلي يستند إلى إيران، وإذا ما بدأت تفكر في فتح المضيق ولا تضع شروطا تعجيزية. هذا الأمر كان في السابق وسيكون هكذا في المستقبل، ولكن إذا ما إيران فتحت المضيق وأوقفت إطلاق النار على السفن وتوقفت عن فرض الرسوم على السفن، وأيضا عندها الولايات المتحدة سترفع العقوبات والحصار. نعم بكل تأكيد.
1: دكتور سليم زخور، يعني لو فرضنا ما زلنا نحن نراوح في حالة الترقب هذه لحين توصل إلى اتفاق مع إيران، لكن لو فرضنا أن هذا الاتفاق قد تم التوصل إليه، برأيك ما هو شك بناء على هذه المنطلقات أو هذه المواقف وتبادل الشكوك بين الطرفين، ما شكل المفاوضات برأيك بالمرحلة المقبلة وأولوياتها كذلك؟
3: أعتقد أن المفاوضات هي سارية الآن، وهذا التأخير يرتبط بهذه المفاوضات، بمعنى أن الاتفاق التقني الفني بين إيران وسلطنة عمان على الأرجح هو شبه منجز، ولكن ما هو غير منجز هو المفاوضات التالية، بمعنى ماذا سيكون مقابل فتح المضيق. كان الفهم العام أننا سنعود إلى مذكرة التفاهم بما يعني وقف الحرب، رفع الحصار ورفع العقوبات عن النفط. الآن هناك أيضا مطالب جديدة من قبل طهران، بمعنى يعني نحن نتحدث عن رفع العقوبات بشكل كامل، نتحدث عن انسحاب القوات الأمريكية هناك، وأيضا التعويضات. يعني هناك مجموعة من المطالب الإيرانية الجديدة. هل يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بهذه، خاصة أن كل المطالب الإيرانية هي جزء من مذكرة التفاهم، ولكن هي جزء من مذكرة التفاهم ولكن خطوة مقابل خطوة، وكان يفترض في مذكرة التفاهم أن تنهي الحرب وأن تحل الملف النووي مقابل هذه التقديمات كلها. الآن إيران تطرح،
1: هي مطالب جديدة فقط للعودة إلى ما قلته، هناك مطالب جديدة إيرانية، هل هي مطالب جديدة أم مطالب تغير شكلها؟ إذا ما كنا نتحدث على سبيل المثال عن الإفراج عن الأموال المجمدة دون شرط كما تقول طهران، موجودة هي كانت في مذكرة التفاهم.
3: هو توظيف أو توقيت جديد، بمعنى هي عندما ذكرت في مذكرة التفاهم هناك مثلا رفع العقوبات. رفع العقوبات هو مقابل الملف النووي، وكان يفترض أن يكون إذا تقدم في الملف النووي خطوات من الجانب الإيراني مقابل خطوات من الجانب الأمريكي. هذا كان هو الفهم العام، لكن الآن عندما تطرح هذه البنود مقابل فتح مضيق هرمز، أعتقد أن هذه هي الإشكالية. لن يكون متاحا، يعني في الماضي عند المفاوضات كنا نقول أن إيران تريد مطالب وقف الحرب ولكن هي في الواقع مطالب إنهاء الصراع. الآن هذه مطالب لإنهاء الصراع تريدها فقط مكاسب مقابل فتح مضيق هرمز.
1: يعني بالتالي هناك تغيير كما تقول في المطالب الأولويات وكذلك في الجدول الزمني.
3: صحيح.
1: يعني كنا نتحدث عن 30 يوم أولا ومن ثم 30 يوما أخرى للملف النووي، الآن كل ذلك تغير؟
3: يعني يبدو أن إيران يعني استشعرت كل هذه التسريبات من واشنطن حول التوجه العام عند الرئيس الأمريكي عند الرئيس ترامب، وتحاول وضع الضغوط من أجل تحقيق مكاسب أكثر. يعني بعد مذكرة التفاهم كان هناك إشكالية في الأموال المجمدة. في الحد الأدنى في حال استطاعت إيران أن تفك الأموال المجمدة مقابل هرمز يكون مكسب إضافي، ولكن سقف المطالب أعلى. وأعتقد أن دينامية السياسية في الداخل الإيراني تغيرت، وهي تستشعر تراجع إلى حد ما أمريكي، وتحاول الاستفادة من هذا الزخم الإيراني مقابل التراجع الأمريكي من أجل وضع الضغوط أكبر لمكاسب أعلى.
1: دكتور فرخاني، في طهران يعني أيضا في هذا الإطار، كيف نفهم عودة تداول اسم المرشد الإيراني الآن وحضوره في الساحة الداخلية الإيرانية؟ هل هو ترتيب أو استعداد لترتيب ما ربما؟
2: أولا علي القول أن هذه الحرب أظهرت بوضوح أن الأيديولوجية المرتبطة بالمقاومة كانت كفأة جدا ضد إملاءات الولايات المتحدة، ولقد أهانت الغطرسة الأمريكية في المنطقة. ثانيا، إيران وضعت شروطها وقامت بتصعيبها بغية إنهاء الحرب، لأن إيران لاعب عقلاني ومنطقي، وبإمكانه أن يشهد ويشاهد الهزيمة الأمريكية. بالنسبة للترتيبات، فلقد كان هناك دائما ترتيبات في إطار القيادة الإيرانية، ولكن بسبب اعتبارات أمنية فأصبحت الأمور أكثر صعوبة في بروتوكولاتها هذه الأيام. كذلك،
1: ما الذي تقصده بأكثر صعوبة في بروتوكولاتها؟ يعني نحن نشهد في الحديث أو في مرحلة الترقب لإنتاج هذا الاتفاق، هناك يعني معلومات تتواتر عن تغييرات في داخل مجلس الأمن القومي الإيراني. كيف نفهم هذه التغييرات الآن في هذه المرحلة، وكيف تؤثر على إنتاج القرار الإيراني؟
2: هذه التغييرات تظهر أن إيران تقوم بكل ما بوسعها لكي تضيق الخناق على الولايات المتحدة، ولذلك هناك بعض اللاعبين العملياتيين في إطار مجلس الأمن القومي الإيراني، وهذا يعني أن إيران قامت بأخذ قرار بأن تجعل الولايات المتحدة تعاني أكثر بغية جعل أي اتفاقية مستقبلية صعب انتهاكها أو الانسحاب منها على يد الولايات المتحدة. وبالتالي فإن هذه التغييرات تظهر الجدية لدى إيران فيما يتعلق بعدم منح ترامب أي نوع من المتنفس، رغم أننا نسمع بأنه سيكون هناك دبلوماسية، ولكن هذه الدبلوماسية لن تكون جزءا مما يجري في المعركة في الميدان.
1: طيب، واضح. سيد كاتسمان، بالنظر إلى هذا التصريح الذي يظهر على شاشتنا لعراقجي يقول بأن التوصل إلى أي اتفاق لا يعني فتح المضيق، من ينتظر من هنا، والكرة الآن في ملعب من برأيك؟
2: أعتقد أن عراقجي مرة أخرى يستخدم لغة وردية غامضة لكي يتحدث عن إيران وعمان وأن اتفاقهما لن يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، وتقنيا هو محق لأن إيران الآن تدير الجانب أو الممر الشمالي من مضيق هرمز، وعمان تدير المعبر الجنوبي من المضيق. إذن فالولايات المتحدة تعتبر هذا الوضع بأنه مضيق مفتوح، وإيران ربما تستهدف بعض السفن أو تعيق حركة السفن، عندها سنعود إلى الصراع. وإيران كانت متوترة بشأن العودة إلى الصراع، ولذلك هي الآن تحاول خوض هذه المحادثات مجددا مع عمان. المحادثات قطعت، ولكن السيد ترامب هدد بالعودة إلى العمليات العسكرية. إذن فالرئيس ترامب يحاول أن يكون لطيفا وودودا ويعطي الدبلوماسية وقتا، ولكنه قال أنه سوف يستخدم القوة إذا ما تطلب الأمر ذلك، وسوف يصعد حتى في استخدام القوة. الإيرانيون كشعب يعانون، والنظام لا يعبأ بذلك، والمرشد الأعلى ليس حيا يرزق، لذلك لا اهتمام له بذلك. إذن فالأمر يعود إلى إيران. إذا ما أرادت العودة إلى المعركة فسنعود للمعركة، وهذا أمر سوف يكون مؤسفا للشعب الإيراني وللمنطقة، ولكن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تعيق حركة السفن في مضيق هرمز.

0: الأمريكي، لا شك أن الوضع يحتاج أكثر من ذلك.
1: يعني من الواضح أن يبقى المفتاح الأساسي هو الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، ولكن من دون أن يكون هناك مبالغة في المطالب الإيرانية مقابل فتح المضيق، لأن المبالغة في المطالب من جهة لن يكون مقبولا من قبل الولايات المتحدة، وفي حال تمسك الإيرانيين بهذا الموضوع لن نمضي إلى الأمام. المسألة الأخرى هي كيفية تطبيق هذا الاتفاق، لأنه من المعلوم أن ما ذكر في البند رقم 5 لم يكن يعطي سيطرة أحادية للجانب الإيراني على المضيق، ولكن هذا كان الفهم الإيراني لهذا الموضوع. الآن أيضا مهما كانت الصيغة ستفهم إيرانيا أنها هي سيطرة أحادية، في حال ممارسة هذه السيطرة الأحادية أيضا من الممكن أن يعطل الأمور. يعني الأساس في كل هذه المسألة هو كيفية التعاطي مع حرية الملاحة في المرحلة المقبلة، هي المفتاح للعودة إلى المفاوضات والذهاب إلى الأمام بشكل أفضل.
0: عندما يعني كما قال مراسلنا قبل قليل ناصر حسيني من واشنطن، يتحدث ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار، هل يمكن أن يعتبر ربما تحول في الموقف الأمريكي أو تراجع عن ربما عن خطوط حمراء أو ربما تغيير في الاستراتيجية وتخفيض في تلك الشروط الأمريكية أو المطالب الأمريكية؟
1: يعني كما تفضلت هو تغيير في استراتيجية ونوع من التراجع في آن ما. يعني إذا تبعنا الأهداف الأمريكية منذ البداية، يعني تغيير، نتحدث عن تغيير النظام، نتحدث عن المنظومة الباليستية، نتحدث عن الوكلاء، ومن بعدها تم التركيز فقط على البرنامج النووي. الآن عندما يصبح الموضوع تجميد البرنامج النووي، فهو الانتقال من مجموعة من الأهداف إلى هدف تفكيك البرنامج النووي أو إلغائه، الآن تجميد، بمعنى هناك تراجع في الأهداف، هناك نوع آخر من الاستراتيجية. أعتقد أن ما صدر اليوم في الول ستريت جورنال هو نوع من النقاش الداخلي عند الرئيس الأمريكي، ولكن هي أفكار جدية، ولكن هذه الأفكار هل تبقى صالحة أمريكيا مقابل الشروط الإيرانية؟ بمعنى هذا التراجع الأمريكي هل يمكن الركون عليه بظل الشروط الإيرانية المتصاعدة؟
0: أشكرك الدكتور سليم ذخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، شكرا لك دكتور محسن فرخان الباحث المختص في العلاقات الدولية من طهران، وأشكرك كانت كاسمن الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. إلى التطورات الميدانية الآن في اليمن، حيث قال وزير الصحة اليمني أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 30 في هجمات الحوثيين على المخا. وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قال أن اشتباكات تدور في تعز بين القوات الحكومية والحوثيين. مزيد من التفاصيل عن هذه التطورات الميدانية في اليمن نتابعها على الشاشة التفاعلية. معك سلام خضر، إليك.
2: هناك تطورات في تعز وتحديثات في المخا، شكرا لك إيمان. لنفهم ما الذي يجري في تعز سنتحدث بداية عن مناطق السيطرة. القوات الحكومية تسيطر على كامل مناطق الجنوب تقريبا من المهرة حضرموت وصولا إلى تعز. أنصار الله الحوثيون السيطرة أو المناطق التي تقع تحت سيطرتهم من صعدة وصولا إلى الحديدة مع بعض مناطق النفوذ للقوات الحكومية في الحديدة، وبالتالي بات لدينا نقاط تماس أو مناطق تلتقي فيها القوى، سواء القوات الحكومية مع الحوثيين، ومناطق التماس هذه هي التي تشهد اشتباكات. هذه صورة أكثر قربا لمناطق التماس الرئيسية. لدينا منطقة أو شريط ممتد من تعز وصولا إلى الضالع البيضاء ومأرب، هذا الذي يشهد تطورات ميدانية. في مأرب القوات الحكومية تقول إن أنصار الله الحوثيون يقومون باستهداف المدينة، مدينة مأرب و مناطق تمركز النازحين، وهناك إصابات وضحايا وفق القوات الحكومية. القوات الحكومية تقول إنها تستهدف منطقة الضالع التي تتمركز فيها قوات وتحشيدات لأنصار الله الحوثيين، وأيضا تقول إنها تستهدف بعض المناطق في الحديدة حيث هناك تمركزات لأنصار الله الحوثيين. ولكن الأهم هو الذي جرى في ميناء المخا. وفق الرواية الحكومية، أنصار الله الحوثيون حاولوا استهداف ناقلة نفط في ميناء المخا بقارب مسير مفخخ، ولكن القوات الحكومية استطاعت إحباط هذا الهجوم، ولكن تلا ذلك هجوم بطائرات.

0: مسيرة، ويبدو أن في تحديثات ميدانية هناك ارتفاع لأعداد الضحايا نتيجة استهداف المخا بطائرات مسيرة من قبل الحوثيين. إلى ذلك لا تزال جبهة تعز، المخا وإب متوترة. هناك رصد لمحاولات من قبل أنصار الله الحوثيين للدفع بمزيد من الحشود في منطقة أو في شريط يمتد من طريق تعز الحوبان باتجاه مدينة إب أو محافظة إب. هذه هي نقاط التماس. القوات الحكومية تقول إنها تستهدف المناطق التي تشتبه بمحاولات من قبل أنصار الله الحوثيين للدفع بمزيد من التحشيدات إليها، ولكن الاشتباكات وخطوط التماس هنا لا تزال مستمرة بين الجانبين. وحتى الآن ليس هناك من حسم واضح. بطبيعة الحال كل طرف يحاول توسيع مناطق السيطرة. هذه هي المناطق التي تشهد قتالا، هذه هي المحاور الرئيسية التي تشهد قتالا. القوات الحكومية تحاول الدفع باتجاه السيطرة على مزيد من المناطق، وأنصار الله تتركز الحشود عند منطقة المحرور التي تستهدفها القوات الحكومية سواء بالمدفعية أو حتى بالطائرات المسيرة. وأعلنت القوات الحكومية بالفعل عن أنها استهدفت أكثر من محاولة تقدم أو محاولة تعزيز للقوات الموجودة من قبل الحوثيين إيمان. ولكن حتى الآن خط التماس أو مناطق التماس لا تزال على حالها من المحرور إلى صبر المصراخ، وهذه هي المناطق التماس المباشرة بين القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين.
1: شكرا لك سلام خضر على كل هذه التفصيلات. الآن للحديث أكثر والنقاش حول هذا الموضوع معنا من لندن أحمد المؤيد الأكاديمي والمحلل السياسي. معنا كذلك من الرياض محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات. أبدأ معك سيد محمد العمدة، ونبدأ بقراءة لهذه المعارك والهجمات المتصاعدة. يعني خطوط التماس تبقى على حالها، لكن هناك تجدد فيما يتعلق بالهجمات على المخا، فعلى ميناء المخا الذي يقع تحت سيطرة القوات الحكومية. كيف يمكن قراءة هذا التطور؟
2: أهلا وسهلا بكم بمشاهديكم ومستمعينكم الأكارم. اليوم الميليشيات الحوثية للأسف الشديد يستهدفون حياة المدنيين اليمنيين قبل أي شيء. من يتحدث اليوم على الحصار هو من يصنع الحصار نفسه. اليوم ميليشيات الحوثي التي تتذرع بالحصار هي نفسها التي تستهدف الموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية والسفن التجارية. يعني أنها تضرب اليوم شرايين الإمداد، ثم تستخدم معاناة اليمنيين لتبرير استمرار الحرب. اليوم أختي العزيزة، استهداف ميناء المخا هو استهداف لشرايين اقتصادي وإنساني بنفس الوقت، يعتمد عليها المواطن اليمني وأيضا التاجر اليمني، وهو اليوم يهدد أيضا الحركة والبضائع والإمداد والغذاء والوقود. واليوم الميليشيات الحوثية لا يضربون منشأة، لا يضربون ميناء فقط، إنما يضربون مقومات الحياة، وبالتالي هم يقتلوا حياة المواطن اليمني. عندما يتم استهداف الميناء والمنشآت والمستشفيات والمنازل السكنية ومحطات الكهرباء والبنية التحتية، فهي تضرب يعني الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة، وتدفع اليمنيين نحو المزيد من الفقر والدماء. اليوم كل صاروخ أطلقتها الميليشيات الحوثية يطلق على منشآت مدنية، على ميناء يستهدف، على مستشفى يتعرض للخطر.
1: وصلت
2: كل
1: الفكرة
2: خدمة
1: سيد
2: اليوم
1: محمد.
2: يتم قطعها من قبل الميليشيات الحوثية.
1: سيد أحمد المؤيد،
2: المواطن اليمني،
1: ما الذي يسعى إليه الحوثيون من وراء استهداف هذه المنشآت الحيوية، الموانئ، المطارات، المنشآت الاقتصادية، وقبلهم المدنيين اليمنيين كما يقول السيد محمد العمدة؟
3: نعم، تحية لك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة هذه السردية البائسة قد مللنا منها وسمعناها مئات المرات، ولا يوجد فيها ولا كلمة واحدة صحيحة. وبالتالي الهدف الذي أو الحكومة صنعاء ما تريده هو أن تضرب التحشيدات العسكرية السعودية في اليمن، والمسألة واضحة ومعلنة، ولم تعد المسألة يعني أن أمرا يستطيع أحد أن يخبئه، فقد استهدفت قوات الطوارئ التابعة للسعودية وصور الأمر، واستهدفتهم أيضا كل التحشيدات العسكرية أيضا في صحن الجن، وكذلك استهدفت هذه التحشيدات بالمناسبة التي قصفت اليوم. قناة الجزيرة قد عملت عليها تقرير مفصل، وهي أساسا أسلحة، تكدس كبير من أسلحة أرسلتها الإمارات إلى المخا، سيطرت عليها السعودية بعد أن طردت الإمارات من اليمن في سبتمبر في ديسمبر 2025. اليوم قررت صنعاء طبعا أن تعيد إصلاح الرواية، هي صنعاء اليوم تعيد إصلاح أو تصحيح الرواية الكاذبة من 2015. فلا رشاد العليمي شرعي، السعودية هي من عينته، ولا الحوثي جماعة كما يقال، الجماعة تطلق على فرد ولا 20
1: طيب
3: فرد ولا 200 فرد،
1: حتى وإن كان يعني هذا الاستهداف يعني كما تقول.
3: بعد إذنك خلينا أكمل
1: لك
3: عشان
1: مؤيد
3: عشان يعني المشاهد يفهم يفهم ماذا تفعل صنعاء، ماذا تفعل صنعاء يريد أن يفهم. اليوم تريد أن
1: سأعطيك الفرصة
3: بالتأكيد. هذه القوات يا سيدتي لا تعترف برشاد أساس الرئيس، موجود في طارق يعني قوات طارق صالح، هذه مدعومة إماراتيا وتألف قلبها قريبا، هي لا تهتم برشاد العليمي ولا حزب الإصلاح ولا الانتقالي، كل هذه القوات لا تعترف برشاد العليمي أساسا الذي أسسته السعودية. اليوم هناك تصحيح للرواية بشكل كامل ويقال
1: طيب
3: للسعودية
1: وقد صححت هذه الرواية لنا سيد أحمد مؤيد، يعني أنت تقول بأنه هذه سردية بائسة وقد صححت هذه الرواية حسب رؤيتك، لكن ألا يؤدي استهداف حتى هذه التحشيدات كما تقول السعودية الموجودة هناك والأسلحة وكل ما ذكرته إلى استهداف ميناء حيوي وإلحاق الضرر بميناء حيوي يعتمد عليه المواطن العادي والتجار اليمنيون، منطقة حيوية ميناء المخا؟
3: شوفي يا سيدتي، مسألة الميناء هذه بهارات أضافتها السردية التابعة لحكومة الفنادق لكي يضفوا يستعطفوا قلب المواطن، وأن هناك محاولة لاستهداف مستشفيات طيب هل استهدف الميناء؟ للأسف لا، لم يستهدف، وإنما يعني فجر الزورق عن بعد، يعني سردية بائسة مللنا من تكرارها كل مرة، وهم يقولوا ضربوا مستشفيات، ضربوا مخيمات النازحين،
1: لكنه ضربوا سبب قتل يعني سيد أحمد مؤيد، يعني وقع قتل في هذا الاستهداف، وأيضا كان أجري من خلال 20 مسيرة كما جاء في المعلومات، وسبب أضرار في المنشآت بهذا الميناء. هل يعني تقول لنا بأن ليس هناك أي أضرار قد لحقت بهذه المنشآت؟
3: سيدتي، من عسكر الميناء هو من جعله مكانا للتخزين العسكري والعتاد العسكري، ضربت هذا العتاد العسكري، وشيء طبيعي قتل طيب. الاشخاص من الذين حذروا قبل يومين او ثلاثه انه لا تكونوا قرب اي تحشيدات عسكريه، وبالتالي اذا احد خالف هذا التحذير المسبق وقرر ان يكون متواجدا في حشود تخدم اللجنه العسكريه العليا التي يقودها فهد السلمان السعودي فعليه ان يتحمل. اما الميناء يعني بالعقل والمنطق سهل ان يقصف تحشيدات عسكريه يفترض انها محميه، وصعب جدا ان يقصف ميناء، الميناء اسهل شيء ان يقصف بطائره مسيره، ولكن ليس هدفا. صنعاء لم تستهدف لا موانئ ولا اي بنيه مدنيه منذ 11 سنه لحد الان، هذه معلومات توضع فقط لكي تستدر الاستعطاف. صنعاء واضحه، اسلحتها متطوره، عندما تقصف حتى في اسرائيل كانت تصيب الهدف بدقه، فليس صعبا عليها ان تقصف الحشود
1: طيب
3: العسكريه.
1: انتقل إذن الى السيد محمد العمده في هذه المعلومات،
3: يتم استهدافه.
1: اذا هذه السرديه سيد محمد العمده ليست صحيحه كما يقول السيد أحمد المؤيد، واستمعت إليه يقول بأن القوات السعودية هي التي قوات الطوارئ السعودية هي التي استهدفت هناك، لكن من طرفكم أو بمنظوركم هل يمكن أن يمر هذا الاستهداف مرور الكرام؟ إلى أي مدى يمكن أن ينقل مستوى هذه المواجهة؟ إلى أي مستويات يمكن أن تنقل في هذا المشهد؟
2: سيدتي العزيزة، أولاً اليوم المجتمع اليمني المحلي أصبح مدرك حقيقة الميليشيات الحوثية وحقيقة تزييفها وحقيقة ما يتم استهدافه، وكذلك المجتمع الإقليمي والدولي أصبح مدرك خطر هذه الميليشيات الحوثية. فاليوم كل استهداف يقوم به ميليشيات الحوثي للمنشآت السكنية والأحياء السكنية وميناء الحديدة وكذلك منشآت الطاقة والممرات التجارية الدولية، من يدفع الثمن الأكبر والخاسر الأكبر هم اليمنيون. اليوم اليمنيون يدفعون الخسارة الأكبر ما دامت الميليشيات الحوثية تقدم حسابات المشروع الإيراني على مصلحة اليمن.
1: طيب بالتالي بالتالي بالتالي
2: استهداف سكان
1: وموظفين. نعم سيد محمد، بالتالي
2: تم استهداف.
1: إلى أي مستوى هذه المواجهة ستنقل هذا المشهد؟ يعني هل يمكن لهذه المعارك الجديدة أن تغير شيئا في هذه المعادلة؟
2: أنا أريد أن أوصل الرسالة الأولى ثم سأعود إلى سؤالك. اليوم تم إطلاق أكثر من 30 صاروخا بلستيا وطيران مسير استهدفت أحياء سكانية مكتظة بالسكان، سقط 8 قتلى من المدنيين المواطنين وأكثر من 26 جريحا من المواطنين، وهذه معلومات لا يمكن لأحد أن يغالطها. اليوم التصعيد التي تقوم به الميليشيات الحوثية خدمة للأجندة الإيرانية، الشعب اليمني اليوم لا يريد صاروخ ولا يريد طيران ميسر ولا زوارق مفخخة، يريد مستشفيات آمنة، يريد ميناء يعمل، يريد كهرباء مستقرة، يريد غذاء متاح، يريد اقتصاد يتحرك، يريد دولة تحمي أبنائها، وهذا ما لا يتوفر عند ميليشيات الحوثي. الميليشيات الحوثي تستهدف الممرات التجارية الدولية، استهدفت الدول الجارة الصديقة، استهدفت المواطن اليمني، وكل هذا خدمة للأجندة الإيرانية. اليوم المعركة الحقيقية في اليمن ليست بين مشروعين عسكريين فقط، بل إنها معركة بين مشروع الدولة والمصلحة الوطنية من جهة، ومشروع الميليشيات والارتهان للأجندة الخارجية الإيرانية من جهة أخرى.
1: شكرا سيد محمد العمدة. نعم داهمنا الوقت، رئيس شبكة اليمنية للحقوق والحريات من الرياض، وأشكرك أحمد المؤيد الأكاديمي والمحلل السياسي من لندن. إلى التطورات بشأن قطاع غزة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة، مضيفا أنه لا انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وشددت على جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. معنا الآن من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري، فيما لو تواردت أي تصريحات جديدة أو مواقف إسرائيلية جديدة فيما يتعلق بما أعلنه نتنياهو. محمد،
4: هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية أيدوا تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتعلقة بقطاع غزة، وكان من أبرزهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قدم الشكر لرئيس الوزراء وقال إن هذا الشكر على ما وضحه بشكل عام للجمهور وبشكل علني بأن إسرائيل لا تقبل بل وترفض الوثيقة المكونة من 15 بندا والمتعلقة بقطاع غزة. وقال سموتريتش إن هدف هذه الحرب التي خرجت إليها إسرائيل في القطاع كان تدمير حركة حماس وأيضا تجريد الحركة من سلاحها وإخلاء السلاح بشكل كامل من قطاع غزة، وكان يشير إلى أن هذه الخطة لا تضمن فعل ذلك ولا تحقيق هذا الهدف من أهداف الحرب. كان نتنياهو قد أعلن بشكل واضح رفض إسرائيل لهذه الوثيقة المكونة من هذه البنود 15، وقال إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من أي مكان في داخل قطاع غزة حتى تجرد حركة حماس من سلاحها. كان نتنياهو يتحدث عن السلاح الثقيل كما سماه وكذلك السلاح الخفيف، وقال أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل تريد أن يجري نزع سلاح حركة حماس بشكل حقيقي وليس مجرد شكل صوري وجميع أنواع السلاح. هو يقول أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تدير حتى هذه اللحظة مباحثات مع الإدارة الأمريكية بشأن قطاع غزة. يقول بأن لدى الإدارة الأمريكية بعض الأفكار المتعلقة بقطاع غزة، جزء من هذه الأفكار مقبول على الحكومة الإسرائيلية وجزء الآخر غير مقبول على هذه الحكومة. يقول ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية فإنه لن تقوم دولة فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو كذلك في قطاع غزة، لا تابعة لحركة حماس ولا تابعة لحركة فتح.
1: أشكرك محمد خيري مراسل الجزيرة، كنت معنا من رام الله. الآن إلى نافذة اقتصادية مع غنوة إبراهيم، وتناقش فيها عوامل بقاء أسعار الوقود مرتفعة في الولايات المتحدة. إليك غنوة.
0: شكرا لك إيمان.

0: أهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة ووسط مفاوضات ومساع في المنطقة لوقف الحرب وحل أزمة هرمز. تراجعت أسعار النفط على مدى الأسبوع الماضي بأكثر من 8%، لكن أسعار الوقود في الولايات المتحدة خالفت هذا الاتجاه ببقائها عند مستوى يتجاوز 4 دولارات للجالون الواحد، وهو الأعلى منذ 4 أعوام. وحتى مع احتمال تراجع أسعار النفط بشكل أكبر، فإن خبراء يستبعدون عودة أسعار الوقود الأمريكية لمستوياتها قبل الحرب سريعا. فقبل اندلاع الحرب لم تتجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 3000 دولار للجالون، وذلك في أواخر فبراير شباط من هذا العام. ومع اندلاع الحرب وتصاعد وتيرتها، قفزت أسعار الوقود لترتفع بالتالي في مايو أيار إلى أكثر من 4.5 دولارات للجالون. ومع التوصل إلى اتفاق التهدئة الأول أواخر شهر يونيو حزيران، تراجعت الأسعار إلى ما دون 4 دولارات للجالون الواحد، لكن سرعان ما عادت للارتفاع مع فشل التهدئة. حاليا ومع اقتراب التوصل لاتفاق جديد وترقب الأمريكيين لانخفاض أسعار الوقود، يشير خبراء إلى دراسة سابقة للفيدرالي الأمريكي فرع دالاس خلصت إلى أن الأسعار ستستغرق وقتا للتكيف قبل أن تنخفض، قد يمتد لأكثر من 16 أسبوعا في عملية تعرف بظاهرة الصواريخ والريشة، أي ترتفع الأسعار بسرعة الصاروخ لكنها تتراجع بسرعة سقوط الريش في الهواء. يفسر خبراء ذلك بأن شركات تكرير النفط وتوزيع الوقود ستحتاج وقتا لتوزيع مخزونات الخام التي اشترتها بالأسعار العالمية المرتفعة، ما يجعل بالتالي انخفاض الأسعار بطيئا. لكن آخرين يجادلون بأن المنافسة قد تدفع شركات الوقود الأمريكية إلى تقليص مكاسبها من هامش التكرير، أي الفارق بين سعر الخام وسعر الوقود المكرر، والذي يصل إلى نحو 59 دولارا للبرميل الواحد، ما قد يؤدي في النهاية إلى تراجع مناسب في أسعار الوقود. لكن طرفا ثالثا يشير إلى أن إمدادات النفط من منطقة الصراع ستحتاج وقتا للعودة إلى مستوياتها قبل الحرب، ما يبقي الأسعار العالمية مرتفعة قليلا، وهو ما سينعكس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة وخارجها لفترة من الزمن. معنا من واشنطن ريتشارد ويسترديل، رئيس قطاع تطبيقات الطاقة في شركة كونكتر. أهلا بك معنا سيد ريتشارد. برأيك لماذا تأخذ أسعار الوقود خصوصا البنزين وقتا أطول للانخفاض، وهذا ما نشهده في الولايات المتحدة؟
1: Assalamu alaikum and thank you for having me on.
2: شكرا على الاستضافة.
1: It's a matter of the full supply chain.
2: طبعا الأمر يتعلق بسلاسل الإمداد، وكما أشرتم فالأمر يستغرق وقتا من أجل أن تعود الأسعار إلى الانخفاض. طبعا إذا ما كان هناك اتفاق مستدام في الشرق الأوسط، فنحن سنرى انعكاسا لذلك في أسواق النفط. وإذا ما نتحدث عن سلاسل الإمداد، فهناك ضرورة لنقل النفط من مكان لآخر، وهناك ضرورة أيضا للقيام بعملية التنقية لذلك النفط، وأيضا هناك مصافي وعملية التكرير التي تستغرق أيضا وقتا. بالتالي هذه العناصر كلها تدخل في عملية الإمداد، وهذا يستغرق وقتا طويلا. قد نتوقع بعض الأسواق التي قد تتحرك بشكل مباشر بعد الإعلان على خبر سياسي يؤثر في هذه الأسواق، وهناك بالتأكيد بعض الأسواق التي تستغرق أسابيع أو أشهر حتى تستشعر هذا الانخفاض.
0: طيب سيد ريتشارد، هذه الحالة وهذا النسق في أسعار تحديدا البنزين، هل هو أمر مرتبط فقط بالاقتصاد الأمريكي أم أنه يحدث في دول أخرى؟
1: It's
2: في الواقع أنتم تشيرون إلى نقطة مهمة. نحن نتحدث عن سوق النفط العالمي، والدول ككل في العالم مرتبطة بسلاسل الإمداد التي ترتبط بدورها بمختلف دول العالم. هناك الكثير من القوانين المحلية التي تؤثر في هذه الأسعار. هناك مثلا أنابيب نقل النفط وقدرات التخزين، وهذا نجده في أمريكا، في آسيا وفي أوروبا. هناك نفس التحديات لأن الأسواق باتت مرتبطة بعضها ببعض.
0: طيب سيد ريتشارد، في حالات الطوارئ دائما السياسات تفضل خفض الضريبة على المواد الحياتية، لذلك مثلا الضريبة في واشنطن تمثل أكثر من 13% من السعر الإجمالي للوقود. لماذا لا يلجأ المخططون في واشنطن لخفضها من أجل تخفيف العبء على المستهلك؟
2: نعم، هذه نقطة مهمة للغاية. لا يمكننا أن نتحدث باسم الإدارة الأمريكية، لكن كما تعرفون هناك أيضا نسبة مهمة للضرائب، ورأينا بعض التخفيضات الضريبية في السابق. لكن العامل الأساسي الذي يؤثر على الأسعار اليوم هو النقل، وأيضا مسألة تكرير النفط. مصافي النفط في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بكل قدرتها. أضف إلى ذلك أيضا تكاليف النقل بسبب الأزمة مع إيران، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في السعر. عندما نتحدث عن 13% فهذا بالتأكيد لا يقابل الأسعار الأخرى المرتبطة بتكرير النفط التي قد تصل إلى 50% في بعض الأحيان. بالتالي أعتقد أن هذه عوامل كلها تؤثر على الأسعار.
0: طيب سيد ريتشارد، ماذا لو بقيت الأسعار مرتفعة؟ بالتالي ما التداعيات والمخاطر على الاقتصاد الأمريكي؟ أقصد أسعار البنزين طبعاً.
2: هذا سؤال عظيم للغاية. أنا سعيد بأنكم طرحتم هذا السؤال. ما نراه الآن حدث 4.2 دولارات، وهذا المتوسط الذي بلغته الأسعار هنا في واشنطن دي سي. بالنسبة للغازولين فهناك حديث عن 4.22. إذن هناك تأثير سيكولوجي على الاقتصاد الأمريكي، ونحن نقترب أيضا من الانتخابات النصفية، هذه القضية سيأخذها المواطن الأمريكي بعين الاعتبار قبل التصويت. أيضا هذه الأسعار تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على التضخم.
0: سيد ريتشارد، بثلاثين ثانية، هل يمكن أن تتدخل الحكومة الأمريكية للسيطرة على أسعار البنزين المرتفعة؟
2: الإجابة القصيرة لا. نحن نعيش في اقتصاد حر، والأسواق هي التي تتحكم في الأسعار، والشركات حرة وتتأقلم مع أسعار السوق. لا يمكن للحكومة أن تتحكم في الأسعار، لكن الحكومة قد تعطي إشارات من خلال توقيع اتفاقيات تؤدي إلى تخفيف النزاعات الجيوسياسية، وهذا يؤثر حتما على الأسعار التي يدفعها المستهلك.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن السيد ريتشارد ويسترديل، رئيس قطاع تطبيقات الطاقة في شركة كونكتر. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا لك غنوة، مستمرون معكم بطبيعة الحال في هذه التغطية للتطورات في المنطقة. وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت، والبداية من واشنطن وزميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
4: إيمان أهلا بك وشكرا للمشاهدين. نتابع الآن رئيس ترامب وفي عوج على شاشة الجزيرة لأكسيوس نتعامل مع إيران بهدوء ومن دون تصعيد، آخر كلمة الرئيس الأمريكي. لكن هناك بعض المفاجآت مع صحيفة وول ستريت جورنال هذا اليوم قبل ساعات فقط قبل حديث الرئيس ترامب. الآن تكشف وول ستريت جورنال عن توقعات بأن يرفع الرئيس الأمريكي في أي لا تقل متى، أن يرفع ترامب إذن الحصار البحري عن موانئ إيران.

0: هذه الموانئ التي تدعم اقتصاد طهران، شرط أن تفتح إيران بدورها مضيق هرمز وبالكامل. وول ستريت جورنال تخبرنا أيضا أن ترامب طرح سرا قبل على كبار المساعدين، طرح عليهم فكرة أخرى وهي استعداد أمريكا ربما للانسحاب من هذه العمليات العسكرية ضد الإيرانيين، وحتى دون التوصل إلى اتفاق نووي كما طالب دائما. توضح وول ستريت جورنال أيضا أن الرئيس الأمريكي أخبر سرا كبار المساعدين في هذه الأسابيع الأخيرة الماضية، أخبرهم أن إيران لن تتمكن حسب اعتقاده وبرأيه من استئناف أنشطتها النووية خلال فترة رئاسته المتبقية في البيت الأبيض هنا في واشنطن. لذلك من المرشح الآن حسب مصادر صحيفة أن يمدد الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى. وكل هذه التسريبات كانت دائما تبرز في أمريكا في الأحاديث العلنية على شكل تخمينات، تحليلات، تنبؤات ومقترحات ربما للرئيس الأمريكي، لكنها لم تأتي أبدا كما كان الأمر سابقا في شكل تسريبات جدية لإحدى أكبر الصحف الأمريكية وول ستريت جورنال. لفهم ومحاولة فهم هذه المعلومات القادمة الآن من واشنطن بشكل يومي وهذه الرسائل الدبلوماسية على ما يبدو للداخل والخارج الأمريكي، معنا الدبلوماسي القديم الجديد مع الخارجية الأمريكية ويليام لورنس. أهلا بك، وعمل للتذكير فقط في معظم عواصم العالم العربي على الأرض هناك في السفارات، ثم إلى جانبنا أيضا العقيد ويليام بوتنم وهو ضابط استخبارات عسكرية أمريكية سابقا، يأتي اليوم لحديث هذا البرنامج بسبب خبرته الواسعة على الأرض هناك مع نشاطه في العراق سابقا. أهلا بالضيفين الكريمين. لست أدري هل نبدأ بالجانب العسكري أم السياسي، ربما نبدأ سياسيا. الرئيس الأمريكي الآن يقول الحصار البحري فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني، هذه معروف، نعم بالفعل تعاني إيران اقتصاديا، لكن يقول أيضا إننا نتعامل بهدوء، ربما اختار هذا الأسلوب، لكن وول ستريت جورنال تقول أكثر من هذا بكثير. تقول لنا مثلا إن الرئيس الأمريكي مع الإيرانيين أعطوني هرمز وأيضا نطوي الصفحة ووقف إطلاق النار. ما شعوركم الآن كمحللين دبلوماسيين هنا في واشنطن بعد 6 أشهر من الحرب والقصف والوعيد والدبلوماسية إلى آخره؟ William.
1: Well, first the caveat.
2: أولا هناك تنبيه، هناك دائما فرصة عندما يتحدث ترامب بشكل كبير لا يفعل الأشياء، وعندما يتحدث بشكل بسيط يفعل أشياء كبيرة، ولكن في هذه الحالة هو يكون صريحا، هو يريد الخروج ويريد أيضا للاقتصاد العالمي أن يتعافى مرة أخرى. ومن اللافت أنه في كثير من أيام الأحد والاثنين هو يدلي بتصريحات عن الإيرانيين، هو يريد الأسواق الآن أن تتحسن وأن ينخفض أسعار النفط، ودائما نتحدث عن الانتخابات النصفية، ولكن ترامب هو الآن يتحفز بواقع الصفقات التجارية أكثر من الجانب السياسي من الأمور. ولكن بالنسبة لموقفه الآن كما قلنا فإن قضية هرمز لم تكن مشكلة قبل الحرب، والآن هي قضية، والآن الموقف الإيراني تفاوضي كل شيء قبل مضيق هرمز. دعونا نفي بال14 نقطة الواردة في مذكرة التفاهم، ومن ثم يكون هناك إفراج عن الأموال، ولكن بدون أي تنازلات، وهذه استراتيجية لا تفضي إلى أي تقدم على الإطلاق. هذا هو الموقف الإيراني، وترامب يحاول أن يعرف طريقة ما لإنهاء الحرب ولفتح مضيق هرمز، ومن ثم هو يزعم الانتصار بشأن القضايا الأخرى. هذا هو ما يريده ترامب في حقيقة الأمر.
0: كولونيل، من المستفيد اليوم على الأقل في صباح واشنطن بتوقيتنا بهذا النوع من التسريبات؟ ربما الأسواق الأمريكية، البيت الأبيض، ما هي الرسائل التي يبعثها هذه التسريبات للرأي العام الأمريكي كولونيل الآن عندما تسمع بأن الرئيس الأمريكي مستعد للصفقة ولو بسيطة، مش مشكل، هرمز مقابل طي الصفحة؟ ماذا تفهم منها كأمريكي؟
2: علينا أن نفهم أمرا وهو أن الرئيس ترامب الذي بدأ هذا الصراع عليه أن يكون قادرا على الانسحاب والخروج بقوله أنه حصل على شيء ما. علينا أن نتذكر قبل الصراع مضيق هرمز وحرية الملاحة كانت جارية بدون سيطرة إيرانية، والمتشددون في إيران ليس فقط من الحرس الثوري ولكن من البرلمانيين وعناصر أخرى في الحكومة، قالوا بالنسبة لهم مضيق هرمز هو مسرح حرب. لذلك هرمز الآن يستغرق كل الأكسجين الدبلوماسي، حتى رغم أننا لم نتحدث عن الاتفاقية النووية، وحتى بالنسبة للخروج على ترامب أن يلجأ إلى حزبه والناس وأن يقول بأنني حصلت على شيء ما. ولكن إذا ما أذعن المطالب الإيرانية وهي في أقصى حدودها وهي متشددة بدون أي تنازلات، هو سيخرج ويقول أنا حصلت على شيء ما. إذن فهو ينظر إلى هذا الأمر ويقول إنني أريد اتفاقية ولكن على إيران أن تعمل معي. العمليات العسكرية مصممة لخلق حيز للمفاوضات الدبلوماسية، ولكن التغير في الاستراتيجية مع الخصوم كما هو الحال الآن لا استراتيجية لدى أي من الطرفين. تغيرت الولايات المتحدة تريد للحرب أن تنتهي، ولكن تريد شيئا جيدا ينبثق عنها، وإيران لم تغير قيد أنملة من سياستها، فهي تريد الآن بل وتفرض شروطا في أقصى حدودها.
0: سأعود لويليام الدبلوماسي هنا، لكن هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي اكتشف ربما مؤخرا بأن الأجهزة العسكرية الهاردوير الأجهزة الذخائر لم تكن جاهزة لحرب طويلة، ويكتشف الآن عبر تصريحات الصحف كل ما نعرف الآن عن البروتوكول الصواريخ غير موجودة بشكل كافي؟ هل اكتشف هذا مؤخرا ما يشرح الآن هذا الحديث نحن نتحدث بهدوء ودون تصعيد مع الإيرانيين، والسربات تقول إنه مستعد لهرمز وأي صفقة يحمي يعني يعلن خلالها النصر ثم يعود بعيدا عن إيران؟
2: مرة أخرى كما أشار زميلي وأنا، واشنطن تريد اتفاقية أن يتم التوصل إليها والسير قدما. هناك أمور أخرى تجري في العالم وحتى في الولايات المتحدة، فإيران تستغرق طاقتنا والأكسجين الذي لدينا. بالنسبة للذخائر هناك أمران يمكن أن يكونا صحيحين. الولايات المتحدة قد يكون لديها كميات كبيرة من الذخائر ما يمكنها من الحملة والاستمرار بها، ولكن يمكن لها أيضا أن تزيد من مستوى صواريخ الاعتراض مثل تاماهاك وما إلى ذلك. ولكن أنا ليس لدي معلومات داخلية عن هذا الأمر، ولكن هذا القائد يمكن أن يقول سنقوم بحملة قصف، ولكن إذا ما إيران استطاعت أن تضرب جيرانها بالصواريخ إذن هل لدينا ما يكفي من صواريخ الاعتراض في هذه الدول لاعتراض هذه الصواريخ الإيرانية؟ والولايات المتحدة أيضا تقوم الآن بالعمل على حماية الوطن من خلال زيادة ذخائرها في العالم. لذلك الرئيس ترامب يود الخروج، ولكن مرة أخرى يجب أن يخرج بطريقة يمكن من خلالها القول بأنه حصل على شيء ما. وإذا أذعن لإيران فيما يخص مضيق هرمز فهذه تعتبر خسارة بالكامل.
0: لورنس الدبلوماسي، ألا تعتقد أن هنا بالون اختبار فقط، نوع من الخدعة لنطلق هذه الفكرة في الصحف والإعلام وننتظر رأي طهران، علما بأن أمريكا كما يقول الكولونيل مستعدة وقادرة على الاستمرار في الحرب من دون تلك الصواريخ، لكن قادرة، هناك قوة نارية مستمرة، بالون اختبار ربما؟
2: ترامب دائما يسير بطرق مختلفة ومتعرجة، إذا سار في مسار ولم ينجح يسير في مسار آخر، إذن فهو متعرج في مواقفه. ولكن كما أشار زميلي العقيد هنا، فهناك موقف إيراني وهو عبارة عن نتاج لأحداث، والتشدد في الموقف الآن يأتي من سوء الفهم الذي لديهم بأنهم يمتلكون اليد العليا وأن لديهم يد استراتيجية عليا بسبب هرمز وليس بسبب أي شيء آخر. ولكن السؤال التالي هو كيف نقوم بتليين هذا الموقف المعارض الإيراني، يمكن فعل ذلك من خلال القيام بتنازلات كل النقاط الأربع عشرة في مذكرة اتفاق ميكمل للولايات المتحدة قوم بها. على سبيل المثال الولايات المتحدة تقول لا تخصيب لليورانيوم، ولكن القانون الدولي يسمح بتخصيب لنسبة 3.6% من أجل أغراض علمية وصحية حسب مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن لا تصعد في هذا التخصيب ل60%. وبالنسبة للقضايا الأخرى في مذكرة التفاهم، هناك للولايات المتحدة تنازلات يمكن أن تقوم بها ويمكن أن تنسحب من الحصار وحتى أيضا من المواقف المتقدمة للولايات المتحدة. ويمكن أن نقول شيئا أيضا يمكن أن يكون كسؤال لزميلي، هل الولايات المتحدة إذا ما عادت إلى ضرب إيران مرة أخرى هل لها أن توسع أهدافها وبنك الأهداف؟ إذا ما إيران أيضا وسعت نطاق أهدافها ضد الدول العربية ماذا يعني هذا بالنسبة لصواريخ الاعتراض؟ في السابق الولايات المتحدة والقواعد الأمريكية كانت هي محط التركيز لهذه الهجمات الإيرانية، ولكن إذا ما الآن وسعوا هذه الأهداف إلى أهداف مدنية كيف سيتم الدفاع عنها في هذه الحالة؟
0: ويليام أعتقد أن يجب أن أقرأ عليك ما نقوم من نشره الآن باللغة العربية الفصحى. ترامب يقول لأكسيوس الآن إن الأمور مع طهران يتم حلها المهم يقول الأمور مع طهران كأنها لعبة الشطرنج. هل يساعدك هذا في فهم شخصية هذا الرجل وماذا يريد من الإيرانيين في نهاية المطاف؟
2: أنا لا أقول أن هذه لعبة شطرنج، وأنا لا أعرف إن كانت حتى لعبة التشيكرز، ولكنني أعتقد أنها معقدة جدا، ولذلك هذه تتطلب استراتيجية معقدة للتعامل مع هذه القضية في ظل الشخصيات المنضوية في هذا الصراع. لذلك أحد الانتقادات لهذه الإدارة هي أن لدينا 5 أو 6 أشخاص يتخذون القرارات بشأن السياسة الخارجية، ولذلك حان الوقت للدبلوماسيين البارعين أن يحاولوا أن يدلوا بدلوهم فيما يتعلق بالحديث مع الإيرانيين البارعين في المفاوضات. هذا سيكون وقتا مناسبا للقيام بذلك.
0: دائما انتقد الرئيس الأمريكي على أساليبه اللغوية، مثلا لعبة الشطرنج. لا أعتقد أن الكثير من الأمريكيين سيحبذون هذه العبارة. عسكريا كولونيل، تعتقد هذه التصريحات، هذا الكلام الآن، تسريبات من وول ستريت جورنال أمس، قائد الهيئة العسكرية جنرال كين يتحدث أيضا ربما حان الوقت للعثور على الصفقة، هذا السيكونسينج، هذه المرحلية لنقل، لا أدري كيف ستترجم، في تقديم المعلومة للأمريكي، نوع من الفيلم أو القصة ستنتهي قريبا، والرئيس الأمريكي الآن جد جد جد متفائل بإمكانية التوصل لأي حل معهم. هل يتحدث الآن الأمريكي الرئيس من موقف قوة أم أنه بدأ يتحدث من موقف ضعف؟ لأن هناك عدة عوامل تلعب على شخصية الرئيس الآن وعدة عوامل ضغط في الداخل الأمريكي، سنعود إليها مع السيد ويليام بعد قليل، لكن عسكريا يتحدث من قوة أم من ضعف أم من موقع تشكيك؟
2: لا أعتقد أنه بالضرورة يتحدث من موقف قوة أو ضعف. بالنسبة لهذه الأمور فهو يتحدث من موقف متعلق بتأمين عملياتي وأمن عملياتي، بحيث أن الولايات المتحدة لديها القدرة على استئناف العمليات العسكرية وزيادة الضغوط العمودية على إيران. الولايات المتحدة يمكن أن تزيد القوة والكثافة من خلال الرد. على سبيل المثال إذا ما إيران استهدفت الجيران والبنية التحتية، عندها إيران سوف تقوم بتصعيد أفقي بحيث أنها تحاول تعقيد الأمور. لذلك الرئيس الآن يقول نعم يمكن لنا أن نمارس المزيد من الضغوط، ولكن المسألة هي من خلال ممارسة المزيد من الضغوط هل نحن قادرون على تغيير الحسابات الإيرانية؟ ومن ثم بالتالي إذا ما إيران زادت التصعيد الأفقي هل هذا يزعزع استقرار المنطقة حتى أكثر وأكثر؟
0: أكسوس الآن أيضا الحرب، هذه الحرب تتيح لإيران تجنب التعامل مع التداعيات ومع الأزمة الاقتصادية. نربطها الآن مع أمريكا ويليام. كثيرون في الولايات المتحدة حتى معارض الرئيس يعطونه أو إشادة في آخر لحظة، عندما في آخر لحظة قرر الاستماع للأصدقاء العرب وعدم اللجوء للحرب والعودة للمفاوضات، وأثني كثيرا على الرئيس ترامب داخليا. يبدو أيضا هذه المرة يريد حماية الاقتصاد الأمريكي والدولي. هل هذا مبرر؟ هل هذا هو السبب الحقيقي أم أن هناك أسبابا أخرى؟ ودعني ويليام بسرعة، الآن أعضاء الكونغرس كريس ميرفي الديمقراطي يقول سيدي الرئيس أنا مستعد أن أقبل اتفاقا سيئا مع إيران لكن أوقف الحرب. هل بدأ الرئيس يستمع لهذا النوع من الأصوات داخل أمريكا ويليام؟
2: نعم أعتقد أنه يستمع، وهذا هو الوقت المناسب للاستماع للناس الذين هم يدلون بآراء مناسبة. ولكن مرة أخرى الإيرانيون الآن يقومون بالطلب لحل كل القضايا بدون أي استثناء، وهم يقدمون مطالب قصوى، وهذا يصعب المفاوضات مرة أخرى بغض النظر عن المشورة الجيدة التي يحصل عليها بشأن الخروج وما إلى ذلك. لذلك هناك عمل صعب في المفاوضات وهو إيجاد أرضية متوسطة بشأن 14 نقطة والتسلسل أيضا الذي يمكن أن يكون إجراء لبناء الثقة والتأمينات في المستقبل بما يجعل عملية صنع السلام ممكنة، وهذا هو العمل الشاق المرتبط بالدبلوماسية. فترامب هو دائما في عجلة ويريد اتفاقية، ولكن هذه المسألة ستتطلب مراحل من التنفيذ ويمكن القيام بها ولكنها ليست سهلة رغم ذلك.
0: الجمهوريون أول رد فعل اليوم هذا الصباح لم يتحدثوا، الوحيدة التي تحدث بيل كاسيدي الجمهوري ويقول في نهاية المطاف على ترامب الحديث بحزم وصراحة الأمريكيين، الحزم والصراحة الأمريكيين. يقول أيضا الرئيس قد ينجح أو يفشل لكن نريد التواصل، نريد أن نفهم. يعني في نهاية المطاف حتى الجمهوريون يذكرون الرئيس الأمريكي مش مهم المسار اللي ستأخذ في هذه الحرب، لكن اشرح لنا ما تريد كولونيل.
2: أعتقد أن هذا مهم للتواصل مع الناس الأمريكان وتوضيح الموقف. وهو قال نحن ظننا أننا سنكون نتخلص وننهي هذه العملية خلال أسابيع، ولكننا الآن يستغرقنا الأمر أشهر. لذلك هذا أمر مهم أن يوصله للأمريكان. ولكن القلق الذي أود أن أعبر عنه هنا وهو أن المتشددين في إيران ليس فقط من الحرس الثوري، ولكن هناك محافظون أيضا متشددون بمطالبهم القصوى يمكن أن يقوموا بالمبالغة في قدراتهم. وإذا ما قارنا هذا بلعبة الشطرنج فإيران الآن متقدمة بنقطة، والمعتدلون يقولون أن هذا الوقت مناسب لكي نكون في وضع تعادلي وننسحب، بينما المتشددون يقولون لا يجب أن نضغط من أجل الانتصار. و يمكن لهم أن يدفعوا ترامب بذلك وإدارته إلى نقطة أن يقولوا نحن آسفون لن نذعن أمام هذه المطالب، وبالتالي علينا أن نستأنف الحملة العسكرية وعلينا أن نعود إلى القتال. إذن هذا أمر مقلق بأن إيران تبالغ الآن في قدراتها.
0: وهناك كولونيل محللون يعتقدون رغم هذا الحديث الآن أن الاثنين أو الثلاثاء ربما الرئيس الأمريكي سيقرر صفة أخرى عسكرية للإيرانيين، الاثنين أو الثلاثاء لكن غير مؤكدة، تسريبات في الإنترنت. ويليام رئيس في وضع صعب داخليا، الأرقام أرقام شعبية الرئيس الآن وصلت لحدود 30% لنقل، والانتخابات بعد أقل من 100 يوم 86 يوم بقيت، ومطلوب منه كما يطلب بيل كاسيدي الحديث والتواصل. لا يراه الأمريكيون يتحدث إلا عن إيران والهم الإيراني والشرق الأوسط، والأمريكيون يريدون رئيسا يتحدث عن أسعار البيض والخبز والبنزين. موقف صعب للرئيس ترامب.
2: أسعار البيض
0: والبنزين عالي
2: تقلصت، ولكن أسعار اللحم ارتفعت والنفط مرتفع والبنزين مرتفعة أسعاره. لذلك هناك كثير من الأمور لا يناقشها. آخر تغريدات 5 كانت متعلقة بإجراءات إنشائية ومعمارية في البيت الأبيض، وهذا لا يحظى بالشعبية مع الأمريكان. إذن فشعبيته هي الآن الأدنى سوى نيكسون قبل أن يستقيل. إذن فترامب ترامب الآن عليه أن يتخذ قرارات، والإيرانيون يعتقدون بأنه يتحفز بواقع الانتخابات النصفية، ولكن هو متحفز أكثر بواقع السوق وصفقات التجارة أكثر مما هي الانتخابات النصفية. هو قال تكرارا لا يهمه من يفوز بالانتخابات النصفية، بل يريد لقوته أن يبقى عليها بأدائه الخاص، وهو حتى يتحدث ويبدي طرفا، ولكنه لا يبدي طرفا بالكامل، فهو مهتم بالقوة، واعتقد أن صلاحياته وقدراته مبنية على نجاحه الاقتصادي، والذي سيتأتى بعد أن يحصل على هذه الاتفاقية مع إيران، والتي يعتقد أنه سوف يحصل عليها بعد ممارسة الضغوط، ولكن ليس بالخوض بعمق في التفاصيل.
0: شكرا للضيفين الكريمين. إذن ننهي هذه النشرة والموقف الآن في واشنطن، نوردين في طهران، بهذه التساؤلات للضيفين الكريمين. من يدري ماذا سيفعل ترامب بعد قليل، ربما في تغريدة أو بضربة عسكرية، لا أحد يعلم. نوردين،
3: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. ناصر، وبالتالي هنا في إيران كيف سيتخذ القرار ومن يتخذ القرار؟

0: الحديث عن تغييرات كبيرة ومهمة في مؤسسات القرار هنا في العاصمة الإيرانية طهران. كان قبل قليل الإعلان عن إحداها. المرشد الإيراني يعين محسن رضائي، الجنرال محسن رضائي، مندوبا له في مجلس الأمن القومي الإيراني، ويقدم شكره لأمين المجلس ذو القدر. وهذا سؤال يطرح، هل هذا يؤسس لكي يكون رضائي أمينا مقبلا لمجلس الأمن القومي؟ هذا مطروح. والسؤال، ما هو دور محسن رضائي خلال المرحلة المقبلة؟ سؤال جوهري، وكيف سيكون مجلس الأمن القومي في حديث آخر عن تغييرات مهمة في اللجنة النووية التابعة للمجلس، والتي لديها قرار مهم وأساسي في أي مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ظل هذا التغيير، اليوم المرشد الإيراني ومكتب المرشد الإيراني أعلن على أن الرئيس مسعود بيزشكيان التقى المرشد وبحث معه آخر التطورات السياسية الأمنية الاقتصادية والعسكرية. ما هي طبيعة العلاقة ما بين المرشد والرئيس؟ وهل هناك اتفاق في التغييرات الأساسية على مستوى مراكز القيادة أم لا؟ وما تأثير ذلك على المفاوضات وعلى الحرب بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ كلها أسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعدين، رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، والدكتور محمد حسين هاشمي، أستاذ العلاقات الدولية وكذلك الدبلوماسي السابق. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر التطورات والتحديثات. عمر، قبل قليل قرار من المرشد الإيراني بانتخاب محسن رضائي عضوا له في مجلس الأمن القومي الإيراني، ماذا يؤسس ذلك وكيف يقرأ هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات بشأن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مدينة قرمز وكذلك المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم نور الدين، بيان جديد صدر عن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بتعيين محسن رضائي ممثلا له في مجلس الأمن القومي الإيراني. وكان محسن رضائي يشغل منصب عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، لذلك نعرف أنه في مجلس الأمن القومي الإيراني هناك ممثلان اثنان عن المرشد. كان سعيد جليلي لسنوات ولا يزال ممثلا للمرشد. خلال الفترة الماضية بعد اغتيال علي لاريجاني تم اختيار باقر ذو القدر خليفة للاريجاني، وأصبح هو ممثل المرشد في مجلس الأمن القومي الإيراني وأمينا عاما للمجلس. اليوم هذا القرار يعين محسن رضائي ممثلا للمرشد في المجلس، لكن باقر ذو القدر لا يزال في منصب أمين مجلس الأمن القومي. لكن هذا القرار الجديد ربما يؤسس لأن يكون ربما مستقبلا محسن رضائي أمينا لهذا المجلس. هذا التغيير يأتي تزامنا بطبيعة الحال مع المفاوضات الجارية، ونعرف دور مجلس الأمن القومي الإيراني في تقريب وجهات النظر والتواصل بين المؤسسات الأمنية العسكرية السياسية الاقتصادية في البلاد، نظرا لما يشمل هذا المجلس من أعضاء سواء من الحكومة الإيرانية من القوات المسلحة وممثلين عن المرشد. هذا التعيين الجديد أيضا يمكن أن يلقي بظلاله بطبيعة الحال على المفاوضات. نحن لا نزال نترقب نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز، وبطبيعة الحال أيضا الرسائل لا يزال يتم تبادلها بين طهران وواشنطن عبر الوسطاء، بحسب ما ذكر هذا اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي. هذه المفاوضات في الواقع كما تقول الخارجية الإيرانية حققت الكثير من التقدم وأنها بلغت مراحلها النهائية، لكنها يبدو أنه لم يتم التوصل إلى الإعلان المرتقب بين كل من إيران وسلطنة عمان على الرغم من كل هذا التقدم. ويبدو أن الإيرانيين بانتظار خطوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تعرف نور الدين أن ترامب يريد فتح مضيق هرمز، في المقابل الإيرانيون يقولون أن الاتفاق مع عمان لا يعني بالضرورة فتح المضيق، إنما فتح المضيق له متطلبات خاصة عبر عنها يوم أمس من مجلس الأمن القومي الإيراني باقر ذو القدر، عندما تحدث عن قائمة طويلة من المطالب الإيرانية على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات كما جاء في مذكرة التفاهم، فضلا عن المطالب الأخرى المتمثلة ببنود مذكرة التفاهم. لذلك يمكن القول أننا لا نزال في حالة من الترقب منذ نحو أسبوع، والإيرانيون يصرون على أن الأولوية في المرحلة الأولى هي عودة واشنطن إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم، ثم يمكن الحديث عن مفاوضات إما مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ماذا إن لم يتحقق ذلك؟ نور الدين، إيران لا تزال تصر على أنها مستعدة للخيار الآخر، ربما التصعيد الأمريكي. اليوم المتحدث باسم الحرس الثوري شدد على أن إيران سوف تبقى تحتفظ بورقة مضيق هرمز، أي بإحكام السيطرة على المضيق، إلى حين أن تلبي واشنطن شروطها المتمثلة بالعودة إلى مذكرة التفاهم. وشدد على أن المضيق بالنسبة لإيران لم يعد فقط ورقة مائية أو معبر مائي أو ممر مائي، إنما هو جزء من جغرافيا المواجهة. ويتحدث الإيراني دائما عن المضيق أكسبهم العديد من الأوراق الاستراتيجية.
0: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية في طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور، ما شاء الله شمس الواعدين، تغيير ربما هناك الكثير من لا يتوقعه، ربما كذلك هناك الكثير في بعض المؤسسات الرسمية لا ترغبه. محسن رضائي عضو في مجلس الأمن القومي، وأكثر من ذلك ربما هذا يؤسس إلى أن يكون ربما أمين مجلس الأمن القومي الإيراني. كيف ترى هذا التغيير في هذا التوقيت بالذات، وما السبب فيه، علما أن الرجل ربما قضى مدة طويلة في المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية، والكثير كان يتوقع أن هناك نفس الشباب ربما هو من سيطغى على المرحلة المقبلة، لماذا العودة إلى الأحصنة القديمة؟
2: في الواقع أستاذ نور الدين، المفاجأة بمعنى الدقيق للكلمة. لماذا؟ ما عندنا رجل رصيد له
0: تاريخي
2: فيما يتعلق بالحرب المفروضة العراقية الإيرانية، وبعد ذلك أيضا لا، ويعتبر من الناحية السياسية محسن رضائي بين الأصوليين وبين الإصلاحيين في الوسط، لكن كل خطابه تقريبا يتجه نحو التشدد والأصولية فيما يتعلق به، خاصة السياسة الخارجية والسياسات العسكرية لإيران. لذلك أعتقد بأن التيار المتشدد يتبوأ مكانة هامة في المجلس الأعلى للأمن القومي. هذا يعني بأن الرسالة التي تحملها هذا الانتخاب،
0: خاصة مع وجود جليلي،
2: بالتأكيد هذا أولا. ثانيا، أعتقد بأن ما الأسباب الكامنة وراء هذا الانتخاب يأتي أولا من واشنطن. هناك تشدد في واشنطن يتبعه تشدد في إيران. كان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي أن يلتقط الفرصة قبل هذه المرحلة، وهو تشدد في مواقفه ويقال بأنه يريد الانسحاب من المفاوضات مع إيران. هذا يعني بأن طهران ستتشدد أكثر في المرحلة المقبلة. أرجو أن لا يكون هذا الشكل، لأن الحكومة الإيرانية أيضا تفاجأت في هذا الانتخاب في هذه المرحلة. لماذا أقول ذلك؟ لأن الرئيس بزشكيان قد رفض استقالة ذوالقد من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وبهذا الانتخاب كما أشرت أعتقد بأنه سيتبوأ مكانة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، لأنه هذا يشهد فراغا فيما يتعلق بالهرم في المجلس الأعلى للأمن القومي إذا ما لم ينتخب أحدا من الشخصيات الموجودة داخل المجلس.
0: دكتور، هذا التغيير الآن، شخصية ذو تاريخ عسكري قيادة الحرس الثوري الإيراني، شخصية لا تزال كذلك فاعلة في الحرس الثوري الإيراني، تنتخب ضمن مجلس الأمن وربما تؤسس لأن يكون كذلك أمينا للمجلس، خاصة أن ذو القدر عمليا على المستوى القانوني ليست له الآن أي صفة اعتبارية داخل المجلس. صفته كانت تتمثل بكونه ممثلا للمرشد، الآن المرشد يشكره وبالتالي ليس له أي دور، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك تغيير للأمانة العامة. هذا التغيير الذي نشاهده الآن بهذه الطريقة في ظل الحرب، ألا يؤسس لنظرية التي تقول، وخاصة هكذا ينظر الجانب الأجنبي، يؤسس لسطوة المؤسسة العسكرية على المؤسسات الاستراتيجية ومؤسسات

0: اتخاذ القرار هنا في إيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي أن لقاء الرئيس بزشكيان مع سماحة القائد يأتي في وقت مهم جدا ومفصلي جدا، ومن خلال هذا اللقاء رشح عنه موضوع تغيير أو تعيين

0: التي شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران، والتي لا زالت باعتقاد الإيرانيين مستمرة إلى يومنا هذا، ولا بد للإيراني والمسؤول الإيراني أن يكون على أهبة الاستعداد لأي سيناريو ولأي مستجد يمكن أن يحصل، إن كان على صعيد الحرب أو على صعيد المفاوضات. فكان لا بد من تجديد دماء داخل مجلس الأمن القومي، وإن كان هذا أيضا باعتقادي أنه سيصب في مصلحة التشدد والتصلب أمام الجانب الأمريكي.
1: هو تجديد الدماء في دماء جديدة يعني، وما في هناك نخبة سياسية جديدة دخلت على الخط، كان المتوقع أن تكون هي الموجودة الآن بالأمان العام. نحن الآن ما نشاهده أنه شخصية تاريخية، يعني قيادة الإيران الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية، الرجل يبلغ من العمر 70 أو أكثر. أي دماء ستتجدد الآن؟ ما هذا السؤال يطرح.
0: لا باعتقادي، لأنه هذه التجربة التي العدوان الأمريكي أخذ منا كثير من الرؤوس ومن الشخصيات المهمة في الجانب العسكري، هذا لا يمكن نفيه. يعني القادة العسكريين الذين اغتالهم الاعتداء الأمريكي والصهيوني على إيران ليسوا بالقلائل. محسن رضائي من ضمن هذه الوجوه التي يمكن أن ينظر إليها في داخل إيران وداخل الشعب الإيراني، ينظر إلى محسن رضائي كشخصية عسكرية صاحبة تجربة، وبالمناسبة تغريداته ورسائله التي رشحت عنه خلال هذه الفترة كانت متناغمة جدا مع ما تطالب به الحشود الإيرانية التي تجتمع كل ليلة في ميادين إيران وفي شوارع إيران. ولذلك أنا باعتقادي أن هذا اللقاء مع المرشد هذا مهم جدا، اللقاء في هذا الظرف، ولأجل وضع بعض النقاط على الحروف في الكثير من القضايا، إما ما يتعلق منها بالمفاوضات أو فيما يتعلق بالمواجهة العسكرية مع الكيان الصهيوني أو الجانب الأمريكي. لذلك خرج هذا اللقاء وترشح عنه أولا هذا التغيير الذي حصل، وباعتقادي هناك قد تكون تغييرات مستقبلية أيضا ستحصل خلال الفترة القريبة القادمة.
1: دكتور ما شاء الله شمس وعيدين، قبل هذا الإعلان كان هناك أخذ ورد في الكلام، هل عين أم لم يعين، الحديث عن تغييرات أخرى في مجلس الأمن القومي، من هم الشخصيات، بعد ذلك يأتي نفي، حديث عن تغيير في هيئة الأركان وانتخاب هيئة الأركان، حديث، في حين أن الصورة لم تتضح لحد الساعة حول الوجه الأمني والسياسي والعسكري لإيران بشكل حقيقي. ألا تعتقد أن هذا يعكس نوعا ما أن هناك خللا ما في اتخاذ القرار هنا في إيران، النقطة الأولى؟ وألا تعتقد كذلك أن هذا الخلل الموجود يؤثر بشكل كبير كذلك على سرعة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، سرعة الحوار مع سلطنة عمان، وبالتالي البطء في اتخاذ القرارات وفي اتخاذ المواقف في اللحظة الحاسمة؟
2: أنا أرى الموضوع من زاوية أخرى، وهي كما أشرت طبعا قضية الوضع الأمني الخاص للمرشد يؤدي إلى كل هذه القضايا، وخاصة عندما أكد الرئيس بزشكيان بأن اللقاء مع المرشد أصبح صعبا للغاية، ولذلك أعتقد التقى اليوم مع المرشد بسبب ما قاله يوم أمس. الأستاذ هاشم يعتقد بأن هذه الخطوة كانت منسقة، من الممكن أن تكون لانتقاد محسن رضا الجنرال محسن رضائي، لكن أعتقد أكثر من هذا بأن الصورة العامة عندما نراها والمسار العام عندما نراها نرى بأن تتجه نحو التشدد، هذا مهم جدا.
1: لكن نحن نتحدث الآن هل هناك خلل ما في اتخاذ القرار، وهذا الشك والتداول الغير الكثير لمجموعة من التغييرات التي بعضها يحدث بعضها لا يحدث، هل هناك خلل
2: في الإيرانيين عادة؟
1: والنقطة الثانية من تأثير ذلك على المفاوضات، البلد الآن في حرب وفي مفاوضات، إذن عدم وجود أي استقرار بهذا الشكل ربما سيؤثر بشكل كبير جدا سواء على قرار الحرب أو على قرار السلم.
2: هذا الابتعاد

0: عن وضع المرشد هذا طبعا يخلق صعوبات كما أشرت، خللا في اتخاذ القرار وصعوبة الاتخاذ القرار. لكن الإيرانيين عادة فيما يتعلق بجواب سؤالك الثاني، أعتقد بأن هناك وضع خاص للإيرانيين في المفاوضات، وهذا ما أدركه الأمريكيون أخيرا. قبل كان ينتقد الرئيس الأمريكي صعوبة المفاوضات مع الإيرانيين. الإيرانيين قبل هذا حتى في زمن المرشد الراحل أيضا ولقاءات والمفاوضات التي كانت تجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أقول شيئا مهما هنا، أكثر اللقاءات والمفاوضات التي حصلت في التاريخ المعاصر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، من ناحية زمنية أكثر المفاوضات كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن كانت بين إيران عداوة وخصومة بين والولايات المتحدة الأمريكية. لكن أعتقد بأن هذا التطور الأخير سيؤدي إلى صعوبة في المواقف الإيرانية والوصول إلى نتيجة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنظور القريب طبعا، لكن من الناحية الاستراتيجية أعتقد في أن سيكون أفقا مفتوحا نحو الاتخاذ القرارات الصعبة في الداخل.
1: دكتور، هذا السؤال الآن مطروح الآن، قرارات صعبة يجب اتخاذها، أولها قرار المفاوضات والوصول إلى نتائج مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما نشاهد هناك نوع من التخير، الإيرانيون يقولون الكرة عند الجانب الأمريكي والأمريكيون يقولون الكرة عند الجانب الإيراني، إذن أين هو الخلل؟ أين هو الإشكال؟ النقطة الثانية، إلى أي حد يمكن أن تظل إيران على هذا الوضع؟ هذا الوضع غير مريح، ربما قد يكون مريح للولايات المتحدة الأمريكية لكنه غير مريح لإيران.
2: اعتقادي أن ما اتخذ من قرارات ما أعلن عنه هو موضوع الجنرال محسن رضائي، وما لم يعلن عنه في لقاء الرئيس مع سماحة القائد قد ينعكس على مجلس الأمن القومي من قرارات سيتخذها فيما بعد. باعتقادي حسم الأمور هو أقرب، يعني الأمور تقترب إلى حسم الأمور منها إلى أن تكون خلل في القرار الإيراني. يعني عندما ينتخب جنرال محسن رضائي وعندما يتخذون قرارات، لأن هذا اللقاء لقاء مهم جدا، لم يلتقي الرئيس بالمرشد قبل هذا بسماحة القائد إلا مرة سابقة وهذه المرة الثانية، ولذلك هذا اللقاء وفي هذا الظرف بالذات يعني أن هناك حسم للكثير، أن إيران حسمت أمرها في الكثير من هذه المواقف، وهي وليس هناك باعتقادي خلق أو هناك نوع من في في في اتخاذ القرارات داخل إيران. الآن يمكن أن يكون داخل مجلس الأمن هناك جهة واحدة، رغم أن هناك تيارات أخرى، بالمناسبة التيارات الأخرى يقال من الخارج أن في إيران تيارات، هذه التيارات تدعو إلى التصلب والتشدد لا تدعو إلى المفاوضات أكثر، يعني هؤلاء الذين هم أصحاب الصوت العالي هم الذين يدعون إلى التشدد في المواقف.
1: إذن دكتور، نحن ننتظر ونترقب التغييرات الأخرى، لأنه مؤسسات كثيرة جدا لم يتم الإعلان عن أسماء مسؤوليها حتى اللحظة، لننظر ماذا تأثير ذلك على الوضع الحالي، على وضع المفاوضات. إذن هذا هو التغيير، الجميع ينتظر إلى أي مدى يمكن أن تنفتح طهران بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى أي حد كبير يمكن التوصل إلى اتفاق على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة. إذن كان مشاهدينا هذا هو المشهد من هنا من العاصمة الإيرانية طهران، وكان معنا الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين، الدكتور محمد حسين هاشمي. والآن نذهب إلى بيروت ومع الزميلة روعة وآخر أحداث وأخبار المشهد اللبناني.
3: شكرا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. اليوم شهدت بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية في جنوب لبنان أعمال هدم وتجريف قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد شهدت دبابات ميركافا إسرائيلية تجوب شوارع الحي الغربي من البلدة المحتلة وتتمركز بين المنازل عند تخوم بلدة زوطر الغربية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني ويسير دورياته داخلها. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت أمس على رفع ساتر ترابي يفصل بين بلدتي زوطر الشرقية والغربية. وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت أمس خارطة للشرق الأوسط

0: رسمت فيها الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان كجزء من حدودها، وقد استنكر حزب الله هذه الخارطة ودعا الدولة اللبنانية للتحرك الفوري على كافة المستويات. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني تونيوس. جوني، ضعنا في صورة آخر الانتهاكات الإسرائيلية.
1: يمكن القول روعة أنه اليوم مرة جديدة تظهر هذا النمط الإسرائيلي لناحية استمرار الخروقات واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتحديدا في مناطق الجنوب اللبناني ومن بينها زوتر الشرقية المحتلة، حيث شهدت الآليات والدبابات الإسرائيلية وهي تقوم بعمليات تجريف وهدم المنازل والمباني على مقربة من بلدة زوتر الغربية التي كان دخلها وانتشر فيها الجيش اللبناني. كما أنه خلال الساعة الماضية حصل تفجير كبير من جانب القوات الإسرائيلية بين بلدتي المنصوري ومجد الزون في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وبلدة المنصوري كانت حاضرة خلال الأيام الماضية على مسرح التطورات الميدانية من خلال غارات شنتها المقاتلات الحربية على تلك البلدة، وأيضا من خلال إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء بلدة المنصورية باعتبار أن فيها ما يسميها بنى تابعة لحزب الله، وهي تقع على مقربة من المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، بالإضافة طبعا إلى قصف مدفعي إسرائيلي متقطع باتجاه عدد من البلدات الواقعة في أقضية مختلفة من الجنوب اللبناني، وبالتالي الخروقات لا تزال على حالها. في المقلب الآخر أيضا تظاهر اليوم عمق الخلاف السياسي الداخلي من خلال البيانات التي صدرت عن حزب الله، ذلك أن حزب الله أصدر بيانين متتاليين. البيان الأول يتعلق بعملية إحراق مناطق واسعة في الجنوب اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال إن هذا النهج الإسرائيلي هو دليل جديد على ما يريده الجانب الإسرائيلي من المناطق الجنوبية لناحية تحويلها إلى مناطق محروقة وغير قابلة للعيش، وأن السلطة اللبنانية هي تتحمل المسؤولية وهي غير قادرة على الادعاء على العدو، لأنها قدمت له سق براءة بعدم الادعاء عليه أو الشكوى عليه في المحافل الدولية. وأيضا تبع حزب الله في بيانه الثاني المتعلق بالخارطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية وضمت فيها بعض المناطق في الجنوب اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية، أيضا من خلال هذا البيان حمل حزب الله السلطة اللبنانية مسؤولية هذا التمادي الإسرائيلي، وقال إن سلسلة التنازلات أو ما يسميها التنازلات التي حصلت من خلال المسار التفاوضي هي التي تشجع الجانب الإسرائيلي على هذا النوع من الخروقات. وبالتالي من جهة لدينا الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية الجاسمة حاضرة في الجنوب اللبناني، ومن جهة ثانية موقف حزب الله الرافض لهذا السياق والمسار التفاوضي. وطبعا الدولة اللبنانية كما هو واضح وبات معلوما هي تتمسك بمسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، هي تعول على هذه المفاوضات، وأيضا الدولة اللبنانية تريد مزيدا من الضغوط التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية على الجانب الإسرائيلي، وهذا ما كان تحدث عنه الرئيس اللبناني تحديدا ما يتعلق بملف تثبيت وقف إطلاق النار وأيضا الانسحابات الإسرائيلية من جنوبي لبنان.
0: شكرا جزيلا لك جوني تونيوس مراسل الجزيرة من بيروت. معنا في الاستوديو دكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي ودكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور حبيب فياض، ما هو الواقع الذي تسعى إسرائيل لفرضه على الأرض ومن الأرض إلى طاولة المفاوضات؟
2: يعني كان واضحا منذ البداية أنه هذا الاتفاق، يعني اتفاق الإطار، إسرائيل لا تريد من خلاله الوصول إلى حل للمشاكل بطريقة عملية وفعلية، المشاكل القائمة بين لبنان وإسرائيل، إنما كانت تريد منه أمرين محددين. الأمر الأول هو نزع سلاح المقاومة من خلال حزب الله، من خلال السلطة اللبنانية، والأمر الثاني هو الهيمنة على الجغرافيا اللبنانية على خلفية أن إسرائيل لديها أمور، يعني لديها أطماع تاريخية في الأرض اللبنانية وتريد ضم هذه الأراضي إلى الكيان الإسرائيلي، والدليل ما هو الخريطة التي نشرت من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية. أنا برأيي هذا الأمر يضع السلطة اللبنانية في مأزق، على خلفية أنه عامل الوقت والزمن ليس في مصلحة السلطة. يعني رغم أن السلطة اللبنانية قدمت تنازلات بنسبة 100% من دون أن تستطيع أن تحقق أي منجز عملي يمكن أن يعتد به، نحن الآن أمام مرحلة زمنية سوف تنتقل إسرائيل من حالة يعني نزع التنازلات من الدولة اللبنانية إلى العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتداءات ومن الإنجازات بين مزدوجين، على خلفية أنه بالنسبة لإسرائيل، يعني أنه أريد أن أختم بشكل سريع، إسرائيل التي فشلت في أن تكون دولة عظمى بمعنى أنه لا تستطيع أن تلعب دور فاعل على المستوى الإقليمي، تريد أن تستعيد عن هذه المسألة بإسرائيل الكبرى من خلال ضم الجغرافيا في لبنان وسوريا والضفة الغربية وربما لاحقا في دول عربية أخرى من دول الطوق العربي.
0: دكتور خلدون الشريف، أمام الممارسات الإسرائيلية على الأرض وأمام هذه الخارطة والتي ليست الخارطة الأولى التي يظهر فيها توسعا إسرائيليا على حساب الأراضي اللبنانية، ما هي التحركات التي يمكن للدولة اللبنانية اللجوء إليها؟
3: بداية يجب أن نتفق أن مسار التفاوض قد بدأ، وليس للبنان مصلحة الآن أن يوقف هذا التفاوض بالمعنى المبدئي. المشكلة في تفاصيل التفاوض. نحن الآن نفاوض دولة تريد التوسعة والاحتلال والهدم، ليس في لبنان فحسب، ولكن في لبنان وفي غزة وفي الضفة الغربية وفي سوريا. وإسرائيل تعيش الآن هاجسا كبيرا اسمه هاجس الانتخابات. لذلك نتنياهو يريد أن يثبت كل يوم أنه الزعيم الأقوى لإسرائيل، وأنه الزعيم الأقدر لإسرائيل، وأنه قادر على القتل أكثر. والآن إسرائيل توترت أكثر بعد الاتفاق الذي وقع في مكة، كون هذا الاتفاق بعكس ما يمكن أن يفهم هو اتفاق يقوم على ثوابت ثلاث. الأول منع الهيمنة في الإقليم، والهيمنة ليست إيرانية فقط، هي أيضا هيمنة إسرائيلية. والآن إسرائيل تشعر بفائض قوة في الإقليم وتشعر أنها قوة فوق الإقليم، بالتالي هذا الاتفاق يؤثر عليها. الأمر الثاني أن هذه الدول الثلاث لا تريد احتلالا إسرائيليا لأراض غير محتلة عن من جديد. هي لا تريد أن تقول أنها تريد استعادة فلسطين، ولكن تريد العودة إلى المبادرة العربية التي
0: وحدود 67
3: وحدود 67 مع القدس الشرقية، وبالتالي انسحاب من لبنان ومن سوريا ومن غزة. أربعة قطعا هذه الدول الثلاث لا تريد مجموعات مسلحة خارج دولتية بمعنى مثل حزب الله والحوثيين وإلى آخره، ولكن إسرائيل هنا ليست عاملا مطمئنا لهذه الدول الثلاث، وهذه الدول الثلاث لا تطمئن إسرائيل، خاصة إذا ما انضمت إليهم مصر بعد قليل التي طالبت اليوم بانسحاب الإسرائيليين فوري من كل الأراضي المحتلة بالعودة إلى لبنان. لبنان يجب أن إذا ما استمر بالمفاوضات يجب أن يحصن موقفه بأصدقائه وبالدول العربية وبالدول الإسلامية التي تريد وقف الاحتلال الإسرائيلي. الآن شئنا أم أبينا يستند نتنياهو إلى اتفاق الإطار ليستمر في غيه وفي توغله وفي احتلاله وفي قتله.
0: دكتور حبيب فياض، ضمن هذه المعادلة مذكرة التفاهم التي أرست البند الأول وهذا الضبط للاشتباك في لبنان بحصر الانتهاكات الإسرائيلية بالجنوب، مذكرة التفاهم يعني تقترب من نهاية مهلتها بعد أسبوع، وما زال ضبابيا إذا كانت تتجه نحو تجديد أم لا، كيف ستنعكس على لبنان؟
2: يعني بطبيعة الحال العلاقات بين أمريكا وإيران لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، على خلفية المشهد العسكري التصاعدي الذي نشهده حاليا، وبناء عليه المآلات النهائية للأمور بين إيران وأمريكا أنه بنهاية المطاف لابد أن يكون هنالك اتفاق. وإذا كان مفعول الاتفاق مذكرة التفاهم ينتهي خلال مدة شهرين، أو إذا كان هنالك رغبة لدى أحد من الجانبين بأن يصار إلى تعديل الاتفاق والإتيان باتفاق جديد، لا شك لدي وأنا يعني شبه موقن مما أقول بأنه سوف يكون هنالك تعديلات لناحية تحقيق المزيد من المكاسب والانحياز الإيراني للبنان. يعني الاتفاق القديم كان يتحدث عن وحدة الأراضي اللبنانية، يعني بالإضافة إلى وقف العدوان، وحدة الأراضي اللبنانية والسيادة الإيرانية. الاتفاق المقبل سوف يتحدث بشكل واضح عن انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. يضاف إلى ذلك، يعني وهون أنا رؤي يعني أنه أتكلم بخلفية معلوماتية وليست تحليلية، في حال أرادت إسرائيل أن تقوم بعمل عدواني واسع ضد لبنان، سواء كان هنالك تفاهم بين إيران وأمريكا أم لم يكن، إيران هذه المرة لن تحصر ردة فعلها في أمور محددة تستهدفها إسرائيل. يعني مش بس أنه إذا إسرائيل استهدفت الضاحية أو البقاع، من الممكن أن تدخل إيران على الخط، حتى لو كان هنالك مواجهة في جنوب لبنان على مستوى يعني تصعيد، إيران لن تبقى متفرجة. ما أريد أن أقوله أنه من خلال التفاهم المرتقب بين إيران وأمريكا، إيران سوف تسعى إلى تعزيز الموقعية اللبنانية، وبمعزل عن أي تفاهم بين إيران وأمريكا أيضا إيران مستعدة للعودة مجددا لمساندة لبنان.
0: دكتور خلدون الشريف، يعني الدولة اللبنانية لا تبدو متحمسة لدور إيراني، وإن كان مذكرة التفاهم قد أرست نوع من الهدوء النسبي، لنسميها هدوء نسبي في لبنان، كيف يمكن أن تتفاعل مع محاولات إيران لتعزيز موقعية لبنان في مذكرة التفاهم؟
3: اتفاق الإطالة الذي وقع بين لبنان وإسرائيل وأمريكا وجد لتعطيل مفاعيل مذكرة التفاهم الإيرانية ولمنع إيران من التعاطي بالملف اللبناني، وهذا كلام رسمي صدر عن كل الأطراف اللبنانيين الرسمية. لكن هذا الكلام مرتبط بواقعية الاتفاق الحالي أو الاتفاق المقبل، بمعنى أن الذي ضمن الاتفاق الأول بين إيران وأمريكا، تحدث الأمريكيون عن أمريكا وحلفائها أي إسرائيل، وتحدث الإيرانيون عن إيران وحلفائها أي حزب الله. بالتالي إذا ما حصل هذا هكذا اتفاق، وأنا أستبعده قبل الانتخابات بصراحة، يعني أنا أعتبر أن العامل الوقت الآن هو شراء للوقت من كل الأطراف. الإسرائيلي يشتري الوقت بانتظار الانتخابات، الإيراني يشتري الوقت بانتظار الانتخابات النصفية الأمريكية، ترامب يشتري الوقت لتجنيب أمريكا الدخول في حرب أوسع تؤثر على الانتخابات. لبنان الآن هو في لحظة عدم يقين أصلا من جهة، وفي الواقع في لحظة عدم فاعلية، بمعنى أن كل مفاعيل التفاوض بين لبنان وإسرائيل يؤتى نتيجته عدم فاعلية على المستوى اللبناني، لأن إسرائيل تستمر بكل ما تريد فعله. المفاوضات الأخيرة التي حصلت في روما لم يوافق الإسرائيلي على تقديم أي مكسب للدولة اللبنانية. يشتري الوقت، يريد أن يفاوض عن ناس يهود قد قتلوا في لبنان في سبعينيات القرن الماضي، يريد أن يفاوض عن أسرى أو عن جثث مخفية وليست لإسرائيليين، ليهود حتى. لذلك الإسرائيلي وهو عالم وعلامة في القتل والتدمير وشراء الوقت يعمل على ذلك، والدولة اللبنانية إلى الآن لا تمتلك أوراق قوة كثيرة، وهذا يتضح رويدا رويدا ومع الأيام. عسى أن تتغير في جولات المفاوضات المقبلة، ولكني لا أتوقع ذلك قبل الانتخابات.
0: دكتور حبيب فياض، حزب الله في بياناته ومواقفه الأخيرة منذ بداية المفاوضات هو يستنكر وينتقد ويدعو الدولة لتحمل مسؤولياتها، هل يراجع حزب الله مسؤولياته هو أيضا في المأزق الذي يجد لبنان فيه نفسه فيه اليوم؟
2: يعني أنا من خلال معرفتي بعقلية حزب الله، بالإضافة إلى حد ما إلى الكواليس التي يعني يمارس حزب الله من خلالها إعادة النظر والتقييم وبالتالي العودة مجددا إلى المبادرة.

0: والتعامل مع المستجدات والمعطيات، أتصور بأنه يعني حزب الله أعلن بشكل واضح لا عودة إلى ما قبل 2 آذار. أنا أتصور بأنه حزب الله بصدد اجتراح آليات أو حلول بطريقة يتعامل من خلالها مع الاعتداءات الإسرائيلية، وخاصة فيما خص موضوع الهدم والتجريف، بطريقة لا تفضي بالضرورة إلى العودة إلى المواجهة الشاملة، ولكنها بنفس الوقت أو بالوقت نفسه يعني تستطيع أن تحد من حرية الحركة لدى الإسرائيلي في القيام بهذا النمط من الاعتداءات. خاصة أنه منلاحظ شغلة، حزب الله اليوم لأول مرة يصدر بيان فيما خص عمليات يعني حرق الزيتون والبساتين، ونحن نعرف أنه حزب الله يعني في كثير من الأحيان يتعامل مع الأمور أو الأهداف التي يريد أن يصل إليها من خلال خطوات تدريجية تبدأ ببيانات ثم تصعيد على مستوى الخطاب، ثم نشاهد فجأة ربما أن حزب الله يقوم بإجراءات عملية. لا، لأنه ست روعة لا يمكن يعني لحزب الله أن يبقى متفرجا على ما تقوم به إسرائيل، خاصة على مستوى الهدم والتجريف، وخاصة أنه هذا النمط من العدوان هو أسوأ ما يمكن أن يتعرض له الجنوب. يعني النازحون ينزحون ثم يعودون، هدم بيت يعني ربما يصار إلى إعادة إعماره، ولكن جرف البنية الحضارية والتاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية، هيدا أنا برأيي وفق وجهة نظر أو رؤية حزب الله هو أقصى درجات العدوان التي من الممكن أن يلجأ إليها الإسرائيلي ضد لبنان أو جنوب لبنان.
1: دكتور خلدون الشريف، باختصار يعني هل تملك الدولة اللبنانية أن تحتوي أي رد فعل من حزب الله مع هذه الممارسات الإسرائيلية؟
2: تستطيع الدولة إذا ما شاءت أن تحتوي، ولكن هذا يتطلب حوارا جديا وحوارا صادقا بين الدولة اللبنانية والرئاسات وبين حزب الله، وهذا ما أراه الآن غير حاصل. لذلك لا مجال ولا مناص ولا مفر من حوار يجري بين الأطراف اللبنانية كافة كي نصل إلى حلول، ولكن متى يحصل ذلك لا أدري.
1: من يمكنه أن يكون شريكا في هذا الحوار؟
2: أولا فخامة رئيس الجمهورية، أولا فخامة رئيس الجمهورية،
3: رعاية رئيس الجمهورية،
2: يجب أن يكون هو الراعي وهو المتابع وهو الداعي.
1: نعم، شكرا لكما دكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، ودكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا لكما على كل هذه المعلومات. إذن كانت هذه النافذة من بيروت، تابعنا فيها مستجدات الشأن اللبناني سواء من ناحية الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان على الأرض أو الجدل السياسي الداخلي في لبنان بين الرافض للمفاوضات المباشرة وبين المقتنع فيها. عودة إلى استوديو الدوحة وزميلة إيمان عياد، إليك.
4: شكرا لك روعة. إذن رأس الساعة مشاهدينا، وإلى هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة وفي آخر مستجداتها، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد، وأن التفاوض معها جزئي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب كان يميل قبل أسبوع لاستئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد، وأن التقدير أمريكيا هو أن النظام الإيراني سيواجه واقعا قاتما بلا حلول عندما لا يكون منخرطا في الحرب. إيرانيا، أعلن مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد الأعلى في المجلس، وذلك بعد استقالة محمد باقر ذو القدر الذي عين مستشارا سياسيا للمرشد. وكان موقع المرشد الإيراني أفاد بأن الرئيس بزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. في ملف التطورات في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف قوله أن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح والأنفاق كليا في غزة. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ونبدأ بهذه التطورات على مستوى تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس القومي الأعلى. عمر، ماذا في هذه التعيينات ودلالاتها كذلك في إيران؟
3: نعم إيمان، تعرفين أن مجلس الأمن القومي الإيراني كان يترأسه محمد باقر ذو القدر منذ أن اغتيل علي لاريجاني خلال الحرب الأخيرة، لذلك هذا التعيين الجديد اليوم يعني إقالة محمد باقر ذو القدر وتعيين محسن رضائي أمينا جديدا لمجلس الأمن القومي الإيراني من قبل الرئيس الإيراني مسعود سكيان الذي هو يترأس المجلس. قبل ذلك كان هناك تعيين من قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لمحسن رضائي في منصب ممثل المرشد في المجلس، بمعنى أننا الآن أمام تعيين جديد، تغيير في مجلس الأمن القومي. محسن رضائي بات هو ممثل المرشد الإيراني في المجلس، إضافة إلى أنه بات أمينا عاما لمجلس الأمن القومي الإيراني. هذا التعيين لمحسن رضائي الذي كان خلال السنوات الماضية عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، لكن لمحسن رضائي خلفية عسكرية بارزة ومعروفة، فهو كان أحد أوائل من قادوا الحرس الثوري الإيراني تحديدا في فترة الثمانينيات من القرن الماضي في الحرب الإيرانية العراقية، ويوصف على أنه من الشخصيات المتشددة في إيران حيال الحرب، وكان له مواقف متشددة في هذا التوقيت. يضاف إلى ذلك إلى أن هذا ربما سوف يعكس أن التغيير هذا وجود شخصية عسكرية في مجلس الأمن القومي الإيراني، وقد يكون لذلك تأثير على القرارات الأمنية والعسكرية التي تتخذ في المجلس. نعرف أن مجلس الأمن القومي الإيراني هو أعلى هيئة أمنية في البلاد، هي من تتخذ القرارات الكبرى في إيران عبر التصويت لأعضائها، سواء في الحرب، في السلم، في المفاوضات. وهذا التعيين ربما سوف يعكس، يكون لديه آثاره على أي قرارات محتملة خلال الفترة المقبلة، لا سيما أيضا أنه ممثل المرشد الإيراني في هذا المجلس، وهذا أيضا ربما يعزز العلاقة العسكرية والأمنية بين المرشد وكافة المؤسسات التي لها علاقة أيضا بمحسن رضائي. كذلك أهمية هذا الأمر إيمان على أن إيران لا تزال تعيش حالة من الحرب وانتظار لنتائج مفاوضات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز، وتبادل الرسائل لا يزال مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لهذا الأمر انعكاساته. وهناك من يعتقد هنا في طهران إلى أن هذا ربما يعكس أيضا حالة من عدم الاستقرار في مجلس الأمن القومي الإيراني في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها البلاد. هناك كثيرون من يعتقدون أنه في هذا الوقت التوقيت الحرب، المفاوضات، البحث عن انتهاء الحرب، لابد من أن يكون هناك استقرار في القيادات السياسية والعسكرية للبلاد، لا سيما أننا كما ذكرنا المفاوضات مع سلطنة عمان كما تقول طهران لا تزال مستمرة، هناك تبادل رسائل مع واشنطن، هناك شروط إيرانية لأجل فتح مضيق هرمز، طهران لا تزال تتمسك بقائمة طويلة من المطالب لأجل فتح المضيق والتوصل إلى ربما عودة لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران لا تزال تقول أنه ينبغي رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات ولو بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات الكيماويات، لذلك يمكن القول أن هذا التعيين الجديد يأتي في ظروف حساسة، والبلاد أمام ربما اتخاذ قرارات مصيرية، إما انتهاء الحرب أو العودة إلى طاولة المفاوضات أو ربما التصعيد مستقبلا.
4: يعني يأتي في ظل ظروف حساسة وربما اتخاذ إيران قرارات حاسمة كما تقول، لكن يعني عمر كيف يقرأ داخليا تاريخ محسن رضاي الذي عين أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي، لا سيما أن الرجل له رصيد تاريخي عسكري معروف يتعلق بالحرب العراقية الإيرانية، يوصف بأنه من تيار الوسط، ليس يعني هو بين المحافظين والإصلاحيين كذلك، لكن خطابه متشدد كما يقال. كيف ينظر إلى هذه الشخصية الآن وتعيينها على رأس أهم مجلس في دوائر القرار ومؤسسات القرار الإيراني؟
3: نعم إيمان، صحيح كما ذكرت، هو سياسيا شخصية ليست إصلاحية وليست محافظة، يمكن القول أنه يقع بين المنزلتين الإصلاحية والمحافظة، لكن خلال هذه الحرب هو كشخصية لها تاريخ عسكري طويل، يمكن القول أنه كانت لديه العديد من المواقف المتشددة حيال هذه الحرب الدائرة، وله مواقف كثيرة توصف هنا على أنها متشددة في الحقيقة، لذلك هذا ربما سوف ينعكس على القرارات التي قد تتخذ خلال أي تصويت في مجلس الأمن القومي الإيراني. الآن محسن رضائي ليس فقط أمينا عاما للمجلس، ليس فقط ممثلا عن المرشد الإيراني، هو له حق التصويت، له الصوت بين بقية الأصوات في حال تم التصويت على أي قرار ينبغي أن يتخذ، سواء على المستويات السياسية أو الأمنية أو حتى العسكرية. هذا الأمر بطبيعة الحال سوف ينعكس على أي قرارات مستقبلية للمجلس، وبطبيعة الحال محسن رضائي كما ذكرت هو له خلفية عسكرية، كان أمينا للحرس الثوري الإيراني، قائدا للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي، ولكل شخصية عسكرية بطبيعة الحال مواقفها التي تكون عادة متشددة أمام من يوصف بالعدو، لذلك يمكن القول إيمان أن هذا الاختيار اليوم صحيح أنه صادر عن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، لكن دائما يكون انتخاب واختيار أمين مجلس الأمن القومي الإيراني وحتى العديد من الشخصيات الهامة والحساسة في الحكومة يكون دائما بالتنسيق مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي هذه المرة، ونذكر أن الرئيس مسعود بيزشكيان كان قد التقى خلال الساعات الماضية مع مجتبى خامنئي، كما كان قد أعلن هو نفسه في موقع المرشد الإيراني، حيث قال أن المرشد مجتبى خامنئي التقى مع الرئيس مسعود بيزشكيان، لذلك قد يكون هذا الاختيار الذي وقع اليوم على محسن رضائي أمينا جديدا لمجلس الأمن القومي الإيراني بالتنسيق والموافقة مع المرشد مجتبى خامنئي، وأهمية هذا المنصب ليس فقط أنه أمينا للمجلس، بل الشخصية التي تنتخب أمينا لمجلس الأمن القومي الإيراني تكون ذات علاقات وطيدة مع كافة المؤسسات سواء الأمنية والعسكرية والسياسية، ولمحسن رضائي كونه شخصية بارزة في النظام الإيراني سواء على المستويات العسكرية والأمنية له علاقات وطيدة مع العديد من المؤسسات، وكان قد قدم نفسه مرشحا للرئاسة الإيرانية على أكثر من انتخابات لكنه لم ينجح في ذلك. اليوم يعتبر اختياره أمينا لمجلس الأمن القومي تطور هام في هذه الظروف الحساسة، كما ذكرنا البلاد لا تزال تعيش حالة من الحرب، تبحث عن مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم وإنهاء الحالة الراهنة التي هي حالة لا حرب ولا سلم، وبالتالي تضغط الكثير على البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا.
4: أشكرك عمر هواش مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. الآن الحديث أكثر عن هذه الخطوة، معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، لا شك يعني الحديث الآن عن تغيير كبير في مؤسسات القرار الإيراني، أهمية هذه الخطوة إقالة محمد القدر وتعيين محسن رضاي أمينا عاما للمجلس القومي، أو يعني اختياره الآن في مرحلة حاسمة تتخذ إيران خلالها قرارات حاسمة فيما يتعلق بحربها مع الولايات المتحدة، أو على الأقل يعني مرحلة اللا حرب واللا سلم كما تسميها أنت؟
5: نعم. إيمان، منذ حوالي بضعة أيام أنا أتابع المشهد، كان هناك كثير من الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الإيرانية عن قرب تعيينه مندوبا للمرشد في مجلس الأمن القومي، وكان هناك نوع من المصادر القريبة إلى المرشد أن هذا الرجل سيصبح الأمير العام القادم لمجلس الأمن القومي. لاحظي معي إيمان، هذا الرجل يأتي عمليا بعد شخصية جوهرية مثل علي اللاريجاني. إذا ما تجاوزنا ذو القدر الذي هو جاء بفترة ما قصيرة، فهو يأتي ليملأ فراغ كان يقوم بأداء وفق السياسة الإيرانية الأقدر، وهو علي اللاريجاني. وبالتالي نحن نتحدث عن فترة علي اللاريجاني الذي اغتيل انتقالا إلى فترة محسن رضائي. هذا معناه أن النظام يريد أن يحقق قفزة مهمة في مصالح وفي النظر لتقييم مصالحه. هذه الخطوة، الإعلان اليوم إيمان، هناك ثلاث أشياء حصلت اليوم متزامنة مع هذه. أولا حديث الرئيس عن لقائه بالمرشد دون صور، ثم حديث وزير الخارجية الإيراني عن قرب التوافق مع عمان على ما يسمى بالخطة العمانية الإيرانية المشتركة حول فتح المضيق، ثم الأمر الثالث وهو إظهار صورة للمرشد بدون صوت. هذه الأربع جزئيات تقول لي شيئا مهما، أن إيران أمام فصل جديد وتريد أن تتخذ قرارات مهمة. الحديث عن المرشد، استحضار المشهد والمرشد وصوره والحديث عن اجتماعاته، هي رسالة لداخل النظام أن المرشد حاضر بكل قدراته وقواته السياسية، وأن هنالك أشياء قادمة ينبغي أن لا يطرح تشكيك حولها لأنه حاضر في هذا المشهد. تعيين محسن رضائي جاء ليتوج كل ذلك إيمان، ليقول هذا الرجل الذي كان قائدا للحرس الثوري من عام 81 إلى 97، كان قريبا من المرشد الذي تم اغتياله علي خامنئي، وهو أيضا يعني عندما اغتيل علي خامنئي وتم اختيار مجتبى قال له احتفظ بمنصبك الذي كنت فيه.
4: وأنت تشير إلى هذا الفصل الجديد الذي تدخله إيران الآن. نعم. وربما ما قد تقدم عليه اتخاذ قرارات، ما الذي يعني يشير إليه تعيين رجل بهذه الخلفية العسكرية دكتور؟
5: أنا الحقيقة إيمان، أنا أعتقد بأنه رجل تمرس في السياسة. هذا ليس محسن رضائي الذي كان ربما عام 97. هذا الرجل انخرط في السياسة الإيرانية منذ عام 98 في فترة محمد خامنئي، عفوا محمد خاتمي، وبالتالي نتحدث عن شخصية انخرطت في العمل السياسي الداخلي وأيضا في الملفات الخارجية كونه كان يعمل مع المرشد. وبالتالي هو ليس فقط خلفية عسكرية، هو تمرس في مصالح النظام. وبالتالي إذا ما نظرنا من 98 لليوم، نتحدث عن حوالي 28 عام من العمل في المشهد السياسي، عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، مستشارا سياسيا. وبالتالي خلفيته العسكرية الآن ربما أصابها نوع من التعزيز بالعمل السياسي، وباعتقاد اختياره جزء من هذا المتطلبات. عندما المرشد اختاره يريد منه أن يمارس دورا سياسيا غير الدور العسكري الذي يعرف فيه.
4: طيب، بالإضافة إلى هذه الأدوار التي قام بها، دور عسكري والآن الدور السياسي المنشود، ما نعرفه عنه بأنه يقع في الوسط ما بين المحافظين والإصلاحيين، لكنه يملك خطابا متشددا. كيف يمكن أن ينعكس ذلك على القرار الإيراني؟
5: الخطاب المتشدد موجود حتى كان عند علي اللاريجاني، لكنهم في ذات الوقت كانوا يتكلموا عن مصالح النظام. في فرق بين خطاب متشدد لا يريد الانتهاء إلى شيء، وفرق من خطاب متشدد يريد الحصول على مكتسبات أفضل. أنا باعتقادي علي اللاريجاني ومحسن رضائي هم من نفس المدرسة. خطاب متشدد يريد أن يحصل على أفضل ما يمكن لإيران أو للمؤسس السياسي في إيران. أنا أقول عنهم دائما في كتاباتي، هؤلاء ينتمون للإستابلشمنت، للمؤسسة السياسية التي انغمسوا فيها منذ سنوات، وبالتالي هم يفكرون كيف يمكن أن يحققوا أفضل الشروط لمصلحة الجمهورية الإسلامية. ولذلك أنا باعتقادي تشدد هذا ليس معناه الرفض القاطع، وإنما هو الفرصة لتحسين شروط وتحسين ما يمكن أن تحصل عليه من أمريكا أو من أي طرف آخر.
4: إذا ما تحدثنا أو قرأنا هذه الخطوة من حيث طبعا الشخصية التي نعم. تم تعيينها أو اختيارها من قبل المرشد وكذلك التوقيت الآن، ماذا يقول لنا التوقيت الآن وهو توقيت حاسم بالنسبة لإيران وهي تفاوض الآن الولايات المتحدة؟
5: أنا أعتقد التوقيت مهم، لأنه إذا ما تذكرنا إمام ما قاله رئيس الجمهورية قبل يومين، قال نحن هناك مواد غير موجودة، موانئنا مغلقة، هناك ضغوط اقتصادية، هناك أزمات كبيرة. معنى ذلك هناك رغبة في تحقيق نوع من ما يسمى breaking through، اختراق معين في هذا المشهد الموجود، لأنه النظام عليه ضغوط كثيرة سواء كان من داخل إيران أو حتى من الخارج. الآن هو يريد أن يكون في شخصية قابلة للثقة، يعني عندما يتم اختيار مثل شخص مثل محسن الرضائي بهذه الخلفية العسكرية وبهذه الخلفية السياسية، إمكانية التشكيك في قرارات هو يقودها ستكون قليلة، إمكانية الدفاع عن تاريخه سيكون أكبر، وبالتالي وكأن النظام اليوم تمثل في المرشد بغض النظر عن مدى أين موجود إذا كان صحته جيدة أو لا، لكن ظهور هذا الإعلان بوجود الرئيس بيزشكيان يقول بأن النظام يريد أن يقدم شخصا غير قابل للتشكيك فيه، وهذه نقطة مهمة، لأنه إيران تعاني من استقطاب شديد بسبب المشهد الحالي، وهناك اتهامات لمن يفاوض أمريكا، وزير الخارجية قال يتهمونه بالخيانة، وبالتالي النظام الآن يريد صوتا ليس عليه تشكيك، لا يمكن التشكيك في قراراته، لا يمكن اتهامه بالخيانة،
4: لا يمكن التشكيك فيه خارجيا
5: ولا داخليا
4: ولا داخليا
5: ولا داخليا. إيران معنية الآن بوقف الاستقطاب الداخلي، هناك انقسام حقيقي بسبب المفاوضات مع أمريكا إيمان، وكلما أمريكا تصرفت تصرفات سياسية لا تمنح إيران شيئا، زاد المنخرطون بالمفاوضات ضغوط عليهم من قبل الداخل السياسي، وبالتالي شخصية مثل هذا سيقل التشكيك فيها وسيصبح من الصعب انتقادها مع هذه الخلفية العسكرية والسياسية.
4: أشكرك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، وناصر نتحدث في أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي التي جاءت عبر موقع أكسيوس، وقال فيها بأن الولايات المتحدة تتعامل مع إيران الآن بهدوء ودون تصعيد والتركيز على هذا الانهيار الاقتصادي، كيف قرأت هذه التصريحات في واشنطن؟
6: نعم، ونبرة جديدة حقيقة من الرئيس الأمريكي إيمان. لدينا الآن في هذه اللحظة ونحن نتحدث مشهد أيضا معقد وشديد التعقيد ومتنوع الرسائل للداخل الأمريكي وفي أن واحد للخارج ولإيران بوجه خاص. الآن الرئيس الأمريكي قبل قليل يؤكد الكثير من الأشياء التي يتم التشكيك فيها، هل انقطعت العلاقات بالكامل مع إيران، لكن الرئيس الأمريكي الآن يؤكد إيمان بالفعل أن الولايات المتحدة وفي قمة الخلافات التي نراها إعلاميا يوميا ما زالت على علاقة بإيران. يقول الرئيس الأمريكي نحن نتبع الآن نهجا هادئا في التواصل مع إيران وبشكل غير صاخب في التعامل مع الإيرانيين. هذا يشرح إلى حد بعيد بعض التساؤلات التي كانت لدى الإعلام هنا في واشنطن. صمت أمريكي مريب منذ تقريبا يومين، لا حديث من البيت الأبيض. هو الرئيس الأمريكي الآن يقول صراحة إننا نجري بالفعل مفاوضات محدودة مع الإيرانيين، مفاوضات هناك لكن محدودة ولا قطيعة مع الإيرانيين حسب ما نفهم. وكما يقول أيضا الولايات المتحدة تأخذ موقع المراقب أو المتفرج على ما يشبه الانهيار الاقتصادي الداخلي والصعوبات الاقتصادية. يقول رئيس ترامب نكتفي في هذه اللحظة من الصراع بعدم القصد بطبيعة الحال كما نفهم بالمراقبة فقط في ظل التضخم الهائل كما يقول الذي تعاني منه إيران، والحقيقة الأخرى أن إيران تفتقد الكثير من المال. وبالتالي مجموعة من الرسائل هذا اليوم البيت الأبيض مباشرة للإيرانيين بأن ما وراء هذا الحديث أن الرئيس الأمريكي لديه ما يكفي من الوقت للتعامل مع أي تحدي يأتي من الجانب الإيراني. لكن رئيس ترامب أيضا وبشكل غريب لم يعلق على كل التسريبات التي تأتي من مصادر مقربة منه. إحدى هذه التسريبات اليوم لول ستريت جورنال كشفت أن الرئيس الأمريكي وبشكل سري طرح مع مجموعة من مستشاريه ربما حان وقت طي صفحة إيران. وتقول وول ستريت مثلا أن الرئيس الأمريكي طرح فكرة الاستعداد للانسحاب من هذه العملية العسكرية في حالتين أو على الأقل في حالة واحدة، إذا أعطاه الإيرانيون تلك الضمانات بأن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام الملاحة بكل حرية، فهو مستعد إذن أن يعلن وقف إطلاق النار بشكل غير محدود وحتى يعيد النظر في العمليات العسكرية بشكل كامل. وفيما يخص النووي هو يعتقد وصل إلى قناعة بأن الإيرانيين بسبب القصف المستمر الذي تم دمر ما يكفي من الصناعة والبنية الصناعية للنووي الإيراني، وبالتالي هو يعتقد الآن أنه طالما ظل رئيسا خلال العامين المقبلين في البيت الأبيض فإن الإيرانيين لن يتمكنوا من العودة فعلا لعملية التصنيع في مجال النووي. وبالتالي انطلاقا من هذه المعطيات الآن رئيس ترامب بدأ يفتح الباب بشكل هادئ كما قال نتحدث بهدوء إلى الإيرانيين، يفتح الآن الباب للإيرانيين بأن هناك بالفعل مخرجا حقيقيا. الشرط الأول فتح إذن مضيق هرمز ثم التحدث في باقي الطلبات الإيرانية. لم يعلق بشكل أو بآخر على ما يطلبه الإيرانيون من استعادة الأموال والمليارات التي يريدونها، لم يصل بعد الرئيس الأمريكي إلى ذلك الحد الذي يكشف لنا ما يدور حقيقة في هذه المفاوضات. أمريكا تراقب المفاوضات من عمان إيران، نعم. ولكن هناك مسار آخر يكشف عنه الرئيس الأمريكي، مسار طهران واشنطن، وهو جد سري لم يكشف حتى الآن في واشنطن عن فحواه ومن يديره، ما هي مطالب إيران وما هي مطالب أمريكا، يظل سريا حتى
4: أشكرك
6: الآن.
4: ناصر الحسيني مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. ومع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صناعة القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
7: مضيق هرمز ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قراراً نهائياً حاسماً. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلا من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلا التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة منهم وزيراء الخارجية والاستخبارات، كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش. لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى خامنئي عن الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية، لاحقا في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز. تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق. يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز. ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق

0: وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي ونصت على وقف الحرب 60 يوماً. وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفنا كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
1: الآن معنا من ولاية ويسكونسن الأمريكية مارلين هاردينغز، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، وينضم إلينا كذلك من طهران ما شاء الله شمس الوعظي رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين. أهلا بكم. أبدأ معك سيد هاردينغز في ويسكونسن، ونبدأ بالرسائل العدة التي نقلتها أكسيوس عن الرئيس الأمريكي بعد أن كان يعطي إيران الفرصة الأخيرة. هو يتحدث اليوم عن أن الولايات المتحدة لديها كل الوقت وتتعامل مع إيران بهدوء ودون تصعيد. ماذا نفهم من هذا الموقف، وإلى أي مدى نفهم منه تغيرا في النبرة، تغيرا في الرؤية الأمريكية في مواجهة إيران؟
2: شكرا على الاستضافة. ما شهدناه بالأمس من خلال تصريحات نائب الرئيس وصولا إلى تصريحات الرئيس اليوم، أعتقد أن هناك تغيير في النبرة وفي التركيز على المواضيع. أعتقد أن هناك الآن تركيز على الجانب الاقتصادي و الإبقاء على الحصار البحري على إيران يضغط عليها بشكل كبير ويدفعها للعودة لطاولة المفاوضات. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أدوات أخرى في السابق، لكن الأولوية الآن هو الانتقال إلى هذا الضغط الاقتصادي، لأن الضغط العسكري لم يفضي ولم يجدي نفعا، بالتالي هناك تغيير في الموقف الأمريكي.
1: سيف، ما شاء الله شمس الواعظين، عندما يستمع الإيرانيون إلى هذه الإشارات إلى الوضع الاقتصادي المتهالك، أزمة اقتصادية لدى النظام، وضع اقتصادي سيء، تضخم هائل لدى إيران تراقبه الولايات المتحدة، وإلى هذا الهدوء الذي تتعامل به الولايات المتحدة مع إيران، ما هي تقديراتهم لهذه النبرة؟
3: أولا شكرا على الاستضافة. أستاذة إيمان، أعتقد بأن الإيرانيون سيفسرون على هذا النحو، أن الرئيس الأمريكي وبعد التهديد الإيراني وتحديدا من المجلس الأعلى للأمن القومي وآخر أمينه العام المعفى أو المستقيل ذو القدر، عندما أراد من الرئيس الأمريكي أن ينسحب أو يتخلى عن الخطاب الخشبي أو الخطاب التهديدي والخطاب الإنذارات والتهديدات. لذلك سيفسر الإيرانيين بأن الرئيس الأمريكي من الممكن أن ينفذ ما أراده الإيرانيين لسلامة المفاوضات التي تجري بينها وبين طهران. هذا من ناحية. لكن الرئيس الأمريكي عادة من الممكن أن يتخذ خطابا مرنا وتنفيذا متشددا، يعني من الناحية التنفيذية سيتشدد في المواقف فيما يتعلق بالحصار، فيما يتعلق بالعقوبات التي يضيف إليها كل يوم على قائمة العقوبات ضد إيران. ومن الناحية الخطاب سيكون مرنا لكي يستمر في المفاوضات مع طهران. هذا ما يمكن أن يفسره الإيرانيون في هذه المرحلة.
1: سيد هاردينغز، يعني ماذا عن خطة أو خطوة رفع الحصار إذا كان

0: بالفعل كما يراه الإيرانيون أن هناك مرونة من جهة وربما تشددا من جهة أخرى، أين يمكن أن نرى المرونة الأمريكية وفيما يتعلق بالمطالب الإيرانية المتشددة بطبيعة الحال الآن، وأين يمكن أن نرى التشدد الأمريكي من جهة أخرى؟
1: Yes.

0: هذا الجانب مهم بالنسبة للإيرانيين، والإيرانيون تعودوا على رئيس ترامب وعلى الإدارة الأمريكية الحالية، وشاهدوا ذلك التسلسل الذي كانت تتبعه الإدارة الأمريكية. بالنسبة لرفع الحصار، فهذا سيكون شيئا مقبولا من جانب البيت الأبيض إذا ما تم فتح مضيق هرمز. وما يجب أن يحدث هو أن تكون هناك محادثات مباشرة ما بين أمريكا وإيران، وينبغي النظر إلى كيفية إجراء هذه المفاوضات. وهناك من ينظر إلى هذا الجانب على أنه ربما تقليل من الطرف الآخر، لكن ينبغي أن تكون هناك محادثات مباشرة بين الطرفين من أجل المضي قدما نحو فتح مضيق هرمز.
1: سيد ما شاء الله شمس الواعظين، يعني ما تريده الولايات المتحدة شيء وما تريده إيران شيئا آخر، فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار. من يملك اليد العليا فيما يتعلق بهذه المفاوضات الجارية حاليا؟
2: هذا سؤال جوهري. أعتقد ما تريده إيران في هذه المرحلة هو العودة إلى مذكرة التفاهم كل ما فعل ببساطة شديدة، وتنفيذ كل البنود الأربعة عشرة بندا في مذكرة التفاهم، منها الأول كما يعلم الجميع وقف الحرب بدون الرجوع أو العودة إلى الحرب أو استئنافها في كافة الجبهات. والمادة الخامسة تتعلق بمضيق هرمز وإعطاء إيران تعيين الآلية لإدارة مضيق هرمز في مرحلة 30 أو 60 يوم. كل ما في الأمر إيران تريد عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم واحترامها لتوقيع رئيسها دونالد ترامب في هذه المذكرة. الولايات المتحدة الأمريكية وعبر الوسطاء وتحديدا الوسيط الباكستاني تشير إلى نقطة غاية الأهمية، وهي أن لا تحبذ العودة إلى مذكرة التفاهم لأنها تقول بأنها عفى عنها الزمن وما شابه ذلك. هذا يعني بأن الإيرانيين مستائين من هذه السياسة الأمريكية. عندما تثار بعض المخاوف في الولايات المتحدة الأمريكية أو الانتقادات الموجهة ضد البيت الأبيض، يتراجع الرئيس الأمريكي عن التزاماته وتوقيعاته في مذكرة التفاهم. لذلك تريد إيران العودة إلى مذكرة التفاهم لكي يكون الأساس في التفاوض المستقبلي، وإلا لا توجد أي ضمانة لأي مفاوضات مستقبلية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إن كانت مباشرة أو غير مباشرة، لأن لم يحترم الجانب الأمريكي لتوقيعاته عند الوصول إلى نتائج، و تجلى ذلك في مذكرة التفاهم.
1: سيد هاردينغز، يعني عند الحديث عن الوضع حاليا بين الولايات المتحدة وإيران لا يسعنا إلا أن نمر أيضا على التطورات الجديدة فيما يتعلق بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. برأيك يعني كيف تراقب وبأي عين تراقب الولايات المتحدة مثل هذه التغييرات في مؤسسات القرار الإيرانية، وما الذي تقرأه فيها، انفراجة أم العكس؟
3: Yes, thank you. Yeah, I think
0: شكرا جزيلا. أعتقد أن الأمر الذي يزعج إدارة ترامب هو عدم قدرتها لفهم العقلية في إيران وأيضا عملية اتخاذ القرار. وما نسمعه من الرئيس ومن نائب الرئيس فهم ليس لديهم إدراك لعملية اتخاذ القرار في إيران. وأعتقد أن هناك نقص للخبرة لدى الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص. طبعا نحن نعرف أن الرضائي هو من المتشددين، وهو شخصية ذات خلفية عسكرية واكتسب خبرة سياسية، واعتقد أن على الإدارة الأمريكية أن تطور

0: إدراكا وفهما أعمق لعملية اتخاذ القرار في إيران، وهذا سيساعد في عملية بناء الثقة مع الإيرانيين، وهذا سيقود طبعا لعملية رفع الحصار وأيضا فتح مضيق هرمز.
1: أعود لك سيد ما شاء الله الشمس الواعظين، يعني لا شك بأنها تغييرات وتطورات مهمة على الساحة أو المشهدية الداخلية الإيرانية. إيرانيا داخليا كيف تقرأ أيضا؟
2: هذا سؤال أيضا مهم جدا. أعتقد بأن الإيرانيون في هناك يعني رؤيتين أو تفسيرين لتعيين الجنرال محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. التفسير الأول يشير إلى أنه التشدد مقابل التشدد. الجنرال رضائي هو صحيح بأنه يقف بين المنزلتين الإصلاحية والمتشددة، ولكن خطابه كعسكري وذو خلفية عسكرية مرموقة كان متشددا في أيام الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران. لذلك من الممكن أن يفسر الإيرانيون بأن المواقف اللاحقة ستكون من المجلس الأعلى للأمن القومي طبيعة ستكون متشددة حيال المواقف الأمريكية، ولا تنازل ولا تراجع على المواقف. لكن في تفسير آخر أيضا يشير إلى أنه عندما يكون التيار المتشدد حاكما في المجلس الأعلى للأمن القومي، هذا يعني سيتخذ قرارات صعبة في هذا المجال تتجه نحو الانفراجات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنها ستكون ضامنة والضمانة عالية لعدم إثارة المشاكل من قبل المتشددين في الداخل. كون الجنرال محسن رضائي يتبع أو يميل إلى المتشددين في هذا المجال وهي ضمانة، وعادة في كل الدول المتشددون هم الذين بإمكانهم أخذ القرارات الصعبة. لذلك أعتقد بأننا سنواجه أيضا هذا الوضع مستقبلا فيما يتعلق بوضع محسن رضائي في داخل مجلس الأعلى للأمن القومي.
1: نعم سيد هاردينغز، يعني إلى أي مدى يمكن بالفعل هذا التعيين أن يبدد الشكوك الأمريكية وربما يعني يبعد الأمريكيين عن تكرار الحديث عن غياب مركزية القرار الإيراني؟
0: نعم هذا ممكن. أعتقد ما تحتاجه إدارة ترامب وما تحتاجه أمريكا هو الاستجابة إلى النقاط التي طرحت اليوم، ومعظم هذه النقاط هي مدرجة ضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الإيرانيين. إذا ما كان القائد الجديد للمجلس الأعلى في إيران إذا كان جاهزا للتشبث بهذه النقاط المدرجة في مذكرة التفاهم وما أشير إليه اليوم، أعتقد أن هذه إشارات واضحة للولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك ضرورة للمضي قدما نحو تحقيق تفاهم عبر رفع الحصار البحري، ومن ثم أيضا فتح مضيق هرمز على الجانب الآخر. وأيضا ينبغي أن تكون الإدارة الأمريكية واضحة بخصوص التعامل مع الوضع الذي سينشأ بعد نهاية الحرب وكيف ستتم إدارة النزاع.
1: رغم يعني ما قاله سيد ما شاء الله شمس الواعظين سيد هاردينغز بأن التشدد مقابل التشدد، رغم ذلك هو قال أيضا بأن عندما يكون التيار المتشدد هو على رأس هذه المؤسسة المجلس الأعلى للأمن القومي فهذا قد يؤدي إلى انفراجات سياسية. هل يمكن أن نستبشر يعني بالفعل التوصل إلى اتفاقات سياسية مع الولايات المتحدة؟ هل هكذا تنظر الولايات المتحدة أو يمكن أن تنظر الولايات المتحدة إلى تعيين محسن رضائي على رأس هذه المؤسسة المهمة؟
0: نعم، أعتقد ما نراه بالنسبة للجانب الأمريكي، هناك أيضا مجموعة من المتشددين فيما يتصل بقضية إيران، وهناك من يعارض الدخول في الصفقة، لكن مع هذا التعيين الجديد في إيران فهذا قد يكون شيء إيجابيا إذا ما كان هناك أيضا تعاون مع الوسطاء. وقد يكون الإيرانيون طبعا مفاوضون متشددون ومفاوضون صعبي الميراث، هذا قد يكون مقبولا من جانب أمريكا إذا ما قاد هذا إلى تخفيض التوتر في المنطقة والوصول إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف.
1: شكرا جزيلا لكما سيد مارلين هاردينغز، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية من ولاية ويسكونسن، وأيضا السيد ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، كنت معنا من طهران. إلى التطورات الآن بشأن قطاع غزة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة، مضيفا أنه لا انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وشددت على جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. معنا الآن من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا أيضا من إسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. أهلا بكما سيد أو دكتور محمد هلسة. يعني رفض نتنياهو لهذه الخطة إلى أي مدى يعكس خضوعا لضغوطات اليمين المتطرف داخل ائتلاف الحكومي في إسرائيل ليقطف ثمار هذا الموقف في الانتخابات الإسرائيلية القادمة برأيك؟
3: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. في الواقع أن هذا الموقف أحدث جدلا داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث أن الرجل قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب قد أعلن عن موافقته على دخول القوة الدولية واللجنة الإدارية للقطاع، ثم بعد عودته من السفر أعلن عن موافقته على بدء الإعمار في بعض المناطق ما تسمى المنطقة رفح الخضراء. فهل حدث انقلاب في موقف نتنياهو؟ الواقع التقدير بأنه لم يحدث انقلاب بقدر ما هو محاولة إمساك العصا من المنتصف. نتنياهو يقدم لشركائه في الائتلاف وللمجتمع اليميني الذي يرفض فكرة الانسحاب ما يستهويهم، ويقدم للحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة أيضا ما تريده من هذه المرحلة. بالمناسبة إعلانه رفض يعني الاتفاق منحصر حصرا في قضية رفض الانسحاب أمام مطالبة حماس بالتوازي ما بين نزع السلاح والانسحاب، ولذلك ويقول نزع السلاح أولا ثم الانسحاب، وهذا يتقاطع مع موقف مجلس السلام وميلادينوف وموقف الولايات المتحدة ولا يتعارض معهما. وبالتالي عمليا هو يقدم للمجتمع الإسرائيلي وحلفائه في الائتلاف الحاكم موقفا يستهويهم ويريدونه ويريد المجتمع الإسرائيلي كله، بحيث وفق مقاربة نتنياهو لا تنازل عن الأصل، فيما في الشكل وفي الجوهر وفي الفروع يقدم تنازلا مرتبط بموضوع الإعمار ومرتبط بإدخال اللجنة.
1: لكن عندما يقول نعرف كيف نتمسك بموقفنا دكتور، حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا عندما يكون ذلك ضروريا، يعني تقول هو يمسك العصا من المنتصف، لكن هو في هذا التصريح لا يبدو أنه بالفعل يمسك العصا من المنتصف، وإنما يضع نفسه في مواجهة مع صاحب هذا المشروع وخطة ترامب.
3: يعني من المفترض وفق المقاربة التي يعني تتساءلين عنها الآن أننا سنسمع من رئيس الولايات المتحدة موقفا في الساعات القليلة القادمة يقول بأن نتنياهو رفض الخطة وبأن عليه أن ينصاع لها ويلتزم بها. يعني المحطات السابقة من ما بدا بأنه خلاف ما بين الرجلين لم يفضي إلى أن ترامب فرض على نتنياهو قطعا المقاربة التي تريدها الولايات المتحدة. وأنا قلت قبل قليل أن موقف نتنياهو يتماهى مع موقف رئيس الولايات المتحدة الذي منحه الضوء الأخضر، يقول مثل هذا الموقف حينما قال نزع السلاح كاملا أولا ثم الانسحاب. بالمناسبة نتنياهو يسوق هذا الأمر لأنه يخدمه أيضا، يسوق فكرة أنه يستطيع أن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة، وكأنه يعني في صدام في هذا المشهد، كأن رئيس الولايات المتحدة لديه موقف مناقض تماما لموقف نتنياهو، ونتنياهو يستطيع أن يتحدى. هذا يحصد بناء عليه أصوات في الداخل الإسرائيلي، ويقدمه يقدم نتنياهو كشخص فذ كقائد
1: وهذا
3: يستطيع
1: بالفعل
3: أن يقول لا حتى لأفضل حلفاء الولايات المتحدة.
1: وهذا بالفعل ما سألتك عنه دكتور محمد هلسة، يعني إلى أي مدى هو يتماهى مع موقف اليمين المتطرف في إسرائيل ويخدم نتنياهو انتخابيا؟ مفهوم جوابك الآن سيد، يعني فقط أحمد أعطونا، يعني أمام هذا الموقف المتطور لنتنياهو الذي جاء صريحا مباشرا، كيف يمكن أن يكون موقف حماس؟ هل يمكن أن تلجأ إلى مواقف أكثر تصلبا أيضا فيما يتعلق برؤيتها للوضع في القطاع؟
4: مساء الخير لكم المشاهدين الكرام. الحقيقة أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية المجتمعة قد قدمت كل ما عليها في هذه المفاوضات، وكان آخر ما قدم فلسطينيا هو الموافقة على خارطة الطريق التي قدمها السيد ميلادونوف، والتي أشرفت الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء بشكل مباشر على صياغتها والوصول إلى نتائج نهائية في كل بند من بنودها. وبالتالي أنا أعتقد أنه لا يوجد لدى الفلسطينيين ولا يوجد لدى حركة حماس وفصائل المقاومة ما يمكن أن يقدم أكثر من ذلك. هذه خارطة الطريق منذ اليوم الأول وإلى الآن، وخطة ترامب أيضا كمرجعية لهذه الخريطة لا تعمل لصالح الفلسطينيين ابتداء أصلا، وهي جاءت في ظرف اضطر الفلسطينيون معه للتجاوب لهذه الخريطة. والمعضلة أنه بعد كل الجهد الأمريكي وجهد الوسطاء وبعد كل هذه الصياغة يأتي نتنياهو ويرفض هذه الخطة، ويتم التماهي أو يتم القبول بهذا الرفض الإسرائيلي وعدم بناء مواقف جدية أو الضغط من أجل ثنيه عن هذا الموقف. المعضلة الأساسية أن نتنياهو يقرأ البيئة الدولية وبالذات الأمريكية والبيئة الإقليمية والإسرائيلية والمحلية الفلسطينية جيدا، ويعتقد أنه هذا الوقت المناسب والبيئة المناسبة للاستثمار في هذا الموضوع، بمعنى أنه يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تمارس عليه ضغط لأنها بحاجة إلى دعم الأيباك في الانتخابات النصفية.
1: نعم.
4: البيئة العربية والإسلامية منشغلة في قضايا كثيرة واكتفت بالرد عبر بيان من الوسطاء. البيئة الإسرائيلية بيئة انتخابات، وهو كما تفضل الدكتور محمد بحاجة لأصوات اليمين المتطرف. وبكل أسف أيضا البيئة الفلسطينية وبالذات السياسية، وأقصد هنا البيئة السياسية الرسمية، لا تقدم شيئا لمواجهة هذا التعنت وهذا التطرف الإسرائيلي. إذن هو قرأ كل ذلك وذهب إلى هذا الموقف وهو مطمئن بأنه لن يكون هنالك مواجهة حقيقية مع أي من الأطراف بكل أسف، ولذلك
1: يعني
4: أعتقد أن الفلسطينيين سيواجهون باستمرار هذا التعنت.
1: سيواجهون هذا التعنت، لكن بأي شكل وبأي أسلوب وأدوات وطريقة؟ يعني تقول بأنه ليس لدى المقاومة أو الفصائل الفلسطينية ما تقدمه، لكن إلى أي مدى يمكن أن يدفع باتجاه إعادة رسم خارطتها واستراتيجيتها ربما الميدانية وكذلك التفاوضية دكتور أحمد؟
4: أعتقد أن الفلسطينيين قد بنوا الاستراتيجية التفاوضية على أساس مجموعة من القضايا. أولا هي تفويت الفرصة ومنع عودة الإبادة مرة أخرى، ولذلك هم أبدوا كل المرونة الممكنة في المفاوضات وصولا إلى الحديث وتقديم التزامات فيما يتعلق بالسلاح. ثم الشيء الثاني هو فتح كل الطرق الممكنة من أجل فتح أبواب الإغاثة للشعب الفلسطيني وفتح أفق لإمداد قطاع غزة بالاحتياجات الضرورية ولعله الإعمار في المستقبل، ثم تقديم كل ما يمكن للوسطاء والضامنين وللأطراف العربية الإسلامية من مواقف ومرونة تساعد هذه الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء مسار يمكن أن يفضي إلى إنهاء هذه الإبادة ووضع حد لها وصولا إلى فتح أفق سياسي. كل ذلك يعني عمل الفلسطينيون بشكل مكثف من أجل إنجازه، لكن يبقى التحدي الأساسي ليس لدى الفلسطينيين، التحدي الأساسي هو لدى مجموعة من الأطراف الدولية والإقليمية. من لديه القدرة أن يلجم هذا العدوان؟ من لديه القدرة أن يقف في وجه هذه العربدة وهذه العنجهية والعجرفة التي يمارسها نتنياهو ليس في وجه الفلسطينيين فقط، بل في وجه كل القوى الإقليمية وفي وجه الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا الرجل تجرأ أن يقول لا ويرفض وثيقة عمليا تدخلت فيها القوى الإقليمية الأساسية قطر تركيا مصر، قبل بها الفلسطينيين، رعت هذه الوساطة الإدارة الأمريكية وكوشنير شخصيا، ثم يأتي ويقول لا وهو مطمئن. هذه المعضلة تكمن هنا، المعضلة تكمن من لديه القدرة أن يقف في وجه هذه العربدة لكي ليس فقط يحمي الفلسطينيين وإنما أيضا لكي ينقذ كل المنطقة، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في كل مكان هنالك اعتداءات إسرائيلية.
1: على ذكر سوريا ولبنان واليمن،
4: إقليمي ودولي.
1: نعم، وأعود هنا بالسؤال للدكتور محمد هلسة، وعلى ذكر يعني هذا الصدام والتوترات بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالوضع في لبنان، الوضع في سوريا، كذلك الأجندة الإسرائيلية تجاه إيران، رغم ما قلته دكتور محمد هلسة بأننا بانتظار أن يصدر هناك خطاب أمريكي الآن من الرئيس ترامب يقول بأن على نتنياهو أن ينصاع كما أسلفت لهذه الخطة، لكن إلى أي مدى هو يضع نفسه أيضا أو يجازف أيضا بوضع نفسه يعني نقطة توتر جديدة مع الرئيس الأمريكي وهو يتحدث بشكل مباشر وعلني عن أن إسرائيل لن تقبل بهذا المشروع أو هذه الخطة ذات 15 بندا؟
3: يعني أنا ربما أحتاج إلى أن أوضح التساؤل الذي طرحته في بداية مداخلتي الثانية مع حضرتك في سؤالك الماضي أو السابق. أنا قلت يعني المفترض بناء على مقاربة أن نتنياهو يغامر بالاصطدام مع رئيس الولايات المتحدة أن يخرج رئيس الولايات المتحدة ويقول يعني نتنياهو تجاوز الحدود وعليه أن يلتزم، هذا غير وارد. يعني نتنياهو يفهم بأنه في المقاربة التي يقدمها للمجتمع الإسرائيلي هو يطرح فكرة أنه قادر على معاندة الرئيس الأمريكي وقادر أن يقول له لا، في حين أن الواقع ليس بهذه الحرفية. هو ربما تختلف المقاربة الإسرائيلية عن الأمريكية، لكن لم نشهد على امتداد مسيرة الرجلين معا أن ترامب خرج في موقف قال لنتنياهو التزم بما أريده حرفيا. ولذلك مرة أخرى المنتظر من الولايات المتحدة في هذا الموقف ربما يقاس عليه في مواقف أخرى، إما أن نتنياهو يراهن على أنها ستصمت أو أن الولايات المتحدة يعني ستعيد الكرة الآن إلى ملعب الوسطاء وتعيد إنتاج المسودة بما يتوافق مع الموقف الإسرائيلي وتطرح فكرة نزع السلاح أولا ثم الانسحاب الإسرائيلي، أو أن الولايات المتحدة ستقول لنتنياهو عليك الالتزام. أنا أميل إلى أن الولايات المتحدة ستسكت وهذا ما سيراهن عليه نتنياهو. لن نرى موقفا من الولايات المتحدة لا بالرفض موقف نتنياهو ولا بالدعوة إلى إعادة المسودة لتتبناها مرة أخرى حماس ويتبناها الوسطاء. هذا سينفذ إجرائيا على الأرض حينما يتاح لنتنياهو حرية العمل العسكري مرة أخرى واستمرار التشبث بالسيطرة العسكرية، ستعاد الكرة تلقائيا إلى الملعب الفلسطيني، وبالتالي ستجد حماس أيضا وفق المقاربة التي تفضل بها الدكتور أحمد والتي يفهمها نتنياهو الآن تضطر إلى أن تجري نقاشا في هذه المسألة مرة أخرى، لأنها بحاجة إلى أن تقنع الولايات المتحدة تحديدا بمقاربتها القاضية بأنه نحن قدمنا ما علينا والآن الكرة في الملعب الأمريكي. نعم. ويعني وفق هذه المقاربة أقول بأن إسرائيل ستراهن على سكوت الولايات المتحدة.
1: أشكرك من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكرا لك من إسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية. الآن إلى التطورات في لبنان، حيث برزت بيانات لحزب الله اليوم علق فيها على نشر الخارجية الإسرائيلية خريطة تضم جنوب لبنان، محملا السلطة مسؤولية السير في مسار المفاوضات ومتهما إسرائيل بدخول المفاوضات المباشرة مع لبنان لمحاولة كسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض. معنا حول ذلك من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ما هي مفاعيل هذا البيان لحزب الله في الداخل اللبناني جوني؟
5: في العموم إيمان يمكن القول أن هناك مسألتان فرضتا نفسهما خلال المرحلة الماضية بشأن الواقع القائم هنا، وأظهرتا دقة الموقف فيما يتعلق طبعا بالتطورات في جنوبي البلاد. المسألة الأولى هي المتعلقة بالبيانين المتتاليين اللذين صدرا عن حزب الله، أحدهما يتعلق بخارطة الخارجية الإسرائيلية وقد ضمت إلى الأراضي الإسرائيلية مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. طبعا حزب الله يرفض هذا المجال، وهو حمل السلطة اللبنانية المسؤولية وقال إن كل التنازلات التي تقدمها هي تدفع الجانب الإسرائيلي إلى مزيد من التعنت ومزيد من الاعتداءات، وبالتالي هذا موقف بات معروفا وواضحا بالنسبة لحزب الله، ومرة جديدة يصوب الحزب سهامه باتجاه الدولة اللبنانية. البيان الثاني يتعلق أيضا بالحرائق التي كانت أضرمتها القوات الإسرائيلية في مناطق حرشية خلال اليومين الماضيين في الجنوب اللبناني، وأيضا حمل حزب الله بشدة على الدولة اللبنانية قائلا أنها لا تستطيع أن تشتكي على الجانب الإسرائيلي لأنها قدمت له سق براءة بموجب المفاوضات وتعهدت بعدم الادعاء عليه في المحافل الدولية. المسألة الأخرى أيضا التي كان لها وقعها في المشهد في الجنوب اللبناني هي المتعلقة بالميدان، باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية من خلال أعمال هدم وتجريف نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدة زوتر الشرقية الواقعة في قضاء النبطية، وهي بلدة محتملة بالكامل على مقربة من بلدة زوتر الغربية التي كان انتشر فيها الجيش اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين. حصلت العمليات هذه، كانت آليات الجيش الإسرائيلي ودبابات المركافة خلال الساعات الماضية تقوم بعمليات التجريف، وطبعا لبنان الرسمي دائما ما يطالب بوقف عمليات النسف وتجريف المنازل والمباني في الجنوب اللبناني، وأيضا عمليات التفجير الضخمة. قبل أكثر من ساعة حصلت عملية تفجير ضخمة نفذتها القوات الإسرائيلية بين بلدتي المنصوري ومجد الزون في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وبلدة المنصوري كانت حاضرة ميدانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية، ذلك أنها تعرضت لغارات من مقاتلات حربية إسرائيلية، كما طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها من سكانها بحجة وجود ما يسميها بنى تحتية تابعة لحزب الله، وهذه البلدة تقع على تماس مع مناطق محتلة في الجنوب اللبناني بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية. وبالتالي من جهة هناك بيانات حزب الله، هناك الحملة المستمرة من جانب حزب الله على السلطة السياسية في لبنان، ومن جهة ثانية استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. نعم. وكما بات معلوما السلطة السياسية نعم. تتمسك بمبدأ أشكرك. المفاوضات. لبنان الرسمي شكرا. يعتبر أن المفاوضات هي السبيل الوحيد المتاح حاليا.
1: جوني طانيوس مراسل الجزيرة كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك كما جرى في كل ليلة لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. هذه نبرة لم تعهد الحرب من سيد البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلوح فيما يبدو بورقة المرونة في وجه إيران قائلا إن بلاده تتعامل معها بهدوء وإن الأمور معها ستحل، مشبها المواجهة مع طهران بلعبة الشطرنج. قد يكون ترامب قال لمساعديه داخل أروقة البيت الأبيض أكثر من ذلك، هذا حسب صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين توقعات بأن يرفع الرئيس الأمريكي الحصار البحري عن إيران إذا أعادت فتح هرمز بالكامل. ليس ذلك فقط، لا يستبعد هؤلاء المسؤولون أن يقدم ترامب على تمديد وقف إطلاق النار شرط كبح البرنامج النووي. هل ترد القيادة الإيرانية الإشارة بمثلها؟ طبعا يحتاج ذلك أن تتحول مثل هذه التسريبات إلى خطاب رسمي في ظل أزمة الثقة بين الطرفين. وفي الانتظار يشدد الإيرانيون في كل مرة على أن وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان من قبل، فقد أصبح بحسب الحرس الثوري الإيراني ركنا أساسيا في جغرافيا المواجهة. هو التراسل إذن بعد التراشق، حيث لا مفاوضات كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما يبقي باب التفاهم مفتوحا إلى الحد الذي

0: يكفي الوسطاء كي يواصلوا جهودهم خلف ستار المستجدات بل وأمامه أيضا. يتردد صدى المواقف والتسريبات في المنطقة وأبعد من ذلك، مثيرا السؤال عن التفاؤل أو التفاعل بينها وبين إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه خطة مجلس السلام لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي كما نذكر ولد بإرادة من الرئيس دونالد ترامب نفسه. وبينما حاول ميلادينوف تلطيف الأجواء بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من بعض المناطق نزولا عند خطته، يرمي رئيس الوزراء الإسرائيلي بسهم تصريحاته بعيدا إلى حيث الهواجس الأساسية لأمن إسرائيل القومي. إيران لن تمتلك سلاحا نوويا سواء عبر اتفاق أو من دونه، ملوحا هذا الحديث للرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بخيار القوة في وقت تبدو فيه واشنطن أميلة للتهدئة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا هنا في الأستوديو وأرحب بهم تباعا. الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وكذلك أرحب بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا، نربي بورقة وكرة النقاش وأبدأ بالسفير جوي هود باعتبار أن التصريحات حتى الآن تصل من البيت الأبيض تحديدا من الرئيس الأمريكي والحديث ربما عن تمديد المهلة وما وصف بأنه مرونة من قبل الرئيس الأمريكي. كيف نفهم هذه التصريحات من حيث المضمون والسياق السفير جوي هود؟
1: أنا أستمتع بكيفية نقاش التسريبات من الإعلام الأمريكي وآمل أننا نستطيع فعل ذات الشيء في إيران، ولكن ليس هناك إعلام حر وبيئة كذلك أو كتلك في إيران. لا، ليس علينا أن نثق بما تقوله التسريبات أو ما يقوله ترامب في تغريدته الأخيرة، بل أن ننظر إلى أفعاله عندما وقع مذكرة التفاهم. لقد رفع الحصار البحري وأسقط العقوبات على قطاع النفط وألغاها وأوقف الهجمات على إيران منذ 23 من شهر يوليو. إذن فهذه بوادر إيجابية هو مستعد للقيام بها، ولكن المسألة هي هل الإيرانيين أن يستمروا بالإصرار على مطالبهم والتي هي الآن على ارتفاع كيلومتر واحد، وهم يطالبون الآن ليس فقط بأن الحصار البحري والعقوبات النفطية أن تلغى، ولكن أيضا الوجود الأمريكي في المنطقة يجب أن ينتهي، بالإضافة إلى أي شيء مرتبط بأمريكا أو إسرائيل بأن لا يعبر عبر مضيق هرمز. إذن أي سفينة في العالم ليس لها أي ارتباط على الإطلاق بنظام التمويل المالي الأمريكي أو التكنولوجيا الإسرائيلية أو التكنولوجيا الأمريكية. إذن بشكل أساسي هم يقولون لا أحد لديه سبيل للوصول أو المرور عبر المضيق، وأن الولايات المتحدة عليها أن تترك المنطقة بأسرها. إذن هم يقولون لدول الخليج أنتم أخطأتم خطأ ذريعا بأنكم لديكم علاقة مع الولايات المتحدة وأن هذا سينتهي، هذا لن ينجح. إذن إذا ما كنا مستعدين للقيام بعمل إيجابي فترامب مستعد للقيام بخطوات إيجابية كثيرة، ومن ثم يمكن الخوض في النقاشات الصعبة.
0: طبعا نقاش مفتوح للجميع، هل علينا أن نبني على ما ينسب للرئيس الأمريكي أم كما جرت العادة دائما ما تضعنا تصريحات الرئيس الأمريكي في حالة حيص بيص؟
2: القادر الحقيقة الحديث عن التمديد وأن وقف إطلاق النار سيحصل عليه تمديد ملفت من الرئيس الأمريكي، لأنه في اللحظة التي سيعلن فيها العمانيين والإيرانيين عن توافق بينهم، يعني هذا بداية 60 يوما من فتح المضيق، والذي يعني وفق مذكرة وقف إطلاق النار.
0: إذا أنت تخالف ما قاله السفير جوي هود؟
2: بالضرورة، لأنه أنا أعتقد وقف إطلاق النار لن يكون مرتبطا بالرئيس الأمريكي، سيكون مرتبط بالإيقاع ما يجري بين عمان وإيران. في اللحظة التي سيتم فيها إعلان التوافق هذا يعني المضيق سيفتح.

0: مدة 60 يوما بدون رسوم. معنى ذلك وقف إطلاق النار أمر نتيجة بالضرورة ستحصل، وبالتالي يصبح حديث الرئيس الأمريكي يعني هو عبارة عن محاولة ركوب الموج والقول أن هو الذي يسيطر على المشهد، ليس إلا لأنه هو يعرف تماما أنه الستين يوما الجديدة ستبدأ بمجرد إعلان التوافق الإيراني العماني. المسألة الثانية باعتقاد الرئيس الأمريكي يشعر الآن أنه استنفذ كثير من أوراقه حتى في التصريحات، يعني عندما يتحدث اليوم أنه بحاجة إلى الهدوء أو بحاجة إلى أن نوع من الدبلوماسية الناعمة يمارسها خلال 24 ساعة الماضية، هذا ليس هو، لكنه أنا اعتقادي هو استنزف قدراته حتى في التصريحات، حتى في الهجمات، حتى في يعني هو ما عاد عنده أسلحة يضرب بها حتى كلاميا. وبالتالي باعتقادي العودة التي يقوم بها الآن خطوة إلى الخلف هي محاولة منه إلى إعادة رسم صورة له جديدة في التعامل مع الملف الإيراني،
1: خاصة تراها خطوة للخلف وليس تقدير وضع بناء على ما يجري في المنطقة.
0: هي بالضرورة لها علاقة بما يجري في مسار العمان الإيراني، لكن يعتقد بأن الأمور خرجت من يده، يعني هو الآن لا خيار عنده إلا أن ينتظر ما يجري بين عمان وإيران.
1: دكتور
0: لا
1: فيصل.
0: خيار.
2: الرئيس ترامب اليوم يصور النزاع بينه وبين إيران بناء على لعبة الشطرنج. وفي العلاقات الدولية هناك نظرية أكثر قدرة على تفسير الوضع بين الولايات المتحدة وإيران اليوم في هرمز، وهي نظرية الشيكين جيم ثيري أو نظرية لعبة الدجاجة، بمعنى أني لن أتراجع، أنت الذي سوف تتراجع، لأن الذي سوف يتراجع سوف يبدو مثل الدجاجة أو يبدو بموقف ضعيف. وهذا الوضع الذي يفسر اليوم الحالة في مضيق هرمز، كيفية الخروج من حالة لعبة الدجاجة، هذا ما تصورها نظرية النضج أو رايبنس ثيري. ونظرية النضج في العلاقات الدولية تقول بأنه لا يمكن الخروج من حالة لعبة الدجاجة إلا إذا وصلت الأزمة إلى حالة يكون فيها التسوية تصل إلى مرحلة النضج. ومتى تصل الأزمة إلى مرحلة النضج؟ إذا شعر كلا الطرفين بأن هناك أزمة تؤلم كلا الطرفين، وبأن الاستمرار في الأزمة هو أكثر تكلفة من الوصول إلى التسوية. أنا برأيي بأن اقتربنا من حالة النضج، بمعنى أن كلا الطرفين يشعر بأن الوقت قد حان لإيجاد هذه التسوية. وهنا تصريحات مثل تصريحات الرئيس ترامب بتمديد الهدنة أو بإبداء نوع من المرونة نتيجة للعوامل الموجودة في الولايات المتحدة وأيضا العوامل الموجودة في إيران، فكلا الطرفين يقتربان من هذه الحالة. الآن يحتاج في المفاوضات إلى ما يسمى بالفيس سيفينج أو حفظ ماء الوجه. وحفظ ماء الوجه يمكن أن يكون بالنسبة للجانب الإيراني بتقديم بعض المبادرات من الجانب الأمريكي لحفظ ماء الوجه أمام الجمهور الإيراني في الداخل وأمام الخارج، وأيضا بالنسبة للجانب الأمريكي حفظ ماء الوجه أيضا مطلوب، شيء مقابل شيء. طيب. وهذا أنا أعتقد بأنه سوف يكون. لكن النقطة الأخيرة عبد القادر، إذا استمرت إيران بالمفاوضات بعقلية الثوار المحاربين وليس بعقلية البازار التجار لن نصل إلى حالة النضج. إذا وصلت إيران إلى عقلية المفاوض بالبازار التاجر، هنا يمكن أن تلتقي مع عقلية ترامب ويمكن أن يصل إلى.
1: وأنت ماذا ترجح، الثوار أم البازار؟ أنت ماذا ترجح، الثوار أم البازار؟
2: كلما مر الوقت يقترب الموضوع من البازار والتجار والوصول إلى الديل والتسوية.
1: طيب دكتور مهند، لافت أيضا بالحديث عن وقف إطلاق النار ولكن أيضا إلى أجل غير مسمى.
3: طيب هذه تسريبات، تقصد تسريبات الول ستريت جورنال، هذه التسريبات لا يعتد بها يعني الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية منقسمة، وخصوصا تجاه ترامب، ويعني هذا موضوع أعتقد واضح. لكن هنالك أمر نشاهده منذ 6 أشهر الآن، إيران تماطل في موضوع مناقشة ملفها النووي.
1: ولكن عذرا، لا يعتد به حتى أن تقول كلام لم يقله الرئيس الأمريكي إلى هذه الدرجة؟
3: لا يعتد به، بمعنى أنه هل هذه تسريبات تقول هي حتى صياغة الول ستريت جورنال بتقديم الخبر، وهذه ليست أول مرة، نفس الخبر قدم في مارس الماضي، في شهر مارس الماضي قالت أن ترامب أخبر بعض مساعديه أنه يمكن أن ينسحب من هذه الحرب ويعلن النصر من دون اتفاق.
1: صحيح، هذا أيضا تم تداوله. صحيح
3: صح، وهذه ثاني مرة. إذن هذه تسريبات يعني لا يمكن الاعتداء، هي نفسها الصحيفة

0: أقول أن هذه تسريبات، وسوف ننتظر الأسبوع المقبل لنتأكد. رد ترامب عندما قال أن يعني سياستنا تجاه إيران هي low key approach, low key policy، ولكن أردف وقال أنني سوف أنتظر أنياب الحصار على إيران لتغرس أنيابها في الاقتصاد الإيراني، بمعنى أنه يعتقد أن الوقت بصالح إيران. بالمناسبة إيران الآن حصلت على يعني كثير من الوعود من الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع مضيق هرمز، في موضوع الاقتصاد، في موضوع الجلوس معها للمفاوضات، لكن إيران تماطل، وهذا ليس بالضرورة في صالح إيران. يعني اليوم مثلا تغريدة للشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية القطري الأسبق تحدث عن أن المماطلة يمكن أن تؤدي إلى مفاجآت غير سارة بالنسبة لإيران. الولايات المتحدة الأمريكية، يعني عندما يقدم النقاش على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ندان أو ندين، يعني بمعنى أن إيران هي التي تمسك العصا مثلما تمسك الولايات المتحدة الأمريكية العصا، هذه المقارنة أنا برأيي غير دقيقة. الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمسك العصا، إيران هي من تعرضت لضربات متتالية، هي من تهددها إسرائيل الآن كما ذكرت في المقدمة. نحن أمام مواجهة غير متكافئة، ولكن إيران ماذا تراهن على ماذا؟ تراهن على إغلاق مضيق هرمز. ذكر الدكتور محجوب أن أيضا يعني كل هذا مرتبط بمخرجات الاتفاق العماني الإيراني، هذا أيضا لا يمكن يعني القبول به. دول الخليج العربي جميعها تتأثر بمضيق هرمز، ولن تسمح بأي ترتيبات قادمة، أي اتفاق قادم على مضيق هرمز يضع إيران بموقف تسيطر فيه أو تكون لها سيادة على المضيق. هنالك فاعلين آخرين في المنطقة، انظر إلى ماذا تفعل المملكة العربية السعودية، الإمارات، حتى سلطنة عمان، كل دولة من هذه الدول لديها استراتيجية لكنها متكاملة وتنسق، وهنالك تواصل مستمر لأنها تعرضت لضربات مستمرة مع الولايات المتحدة، هي حليفة فيما بينها، هي حليفة ولديها أوراق عدة ومفاجآت بالنسبة لي.
1: أنا أريد أن أسمع الدكتور صدقيان، طبعا قبل قليل غمز السفير جوهي من قناة إيران بالقول على الأقل لدينا تسريبات، بينما في الجانب الإيراني كل التعتيم فيما يتعلق بهذا المنحة، أي منحة الحرية والتعتيم. وأيضا أشار الدكتور فيصل إلى مسألة البازار وكذلك الثوار. إذا ما بنينا على هذه التسريبات طبعا دون تأكيدها أو نفيها حتى الآن، كيف يمكن أن تتعامل إيران بين ثنائية ذكرها الدكتور فيصل بين الثوار والبازار، وأشار له الدكتور مهند بأن ربما إيران لا تقرأ المشهد بشكل دقيق وبالتالي تزيد في تعنتها والوقت ليس بالضرورة في صالحها.
2: عبد القادر، منذ اجتماع كامب ديفيد الرئيس الأمريكي كان يشعر بإحباط قبل اجتماع كامب ديفيد. بعد الاجتماع هو في أثناء الاجتماع هو قال بأن الإيرانيين القضية التي تحل بعشرة دقائق يحلونها بعشرة ساعات، وبالتالي هذا الشعور بالإحباط. وبعد اجتماع كامب ديفيد لم نسمع من الرئيس ترامب تلك التصريحات الحارة التي كان يطلقها، التهديد والوعيد لم نسمع منها. حتى اليوم عندما تشير هذه الصحيفة هو يشعر بإحباط شديد أنا باعتقادي، والمؤشر كان في اجتماع كامب ديفيد، وبالتالي هو يريد الآن التوصل إلى فتح المضيق والذي يعتبره انتصار سياسي له مقابل أداة الضغط الاستراتيجية التي تتمسك أو الإيرانية التي تتمسك بمضيق هرمز. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك حتى على صعيد الإيراني، أولا بالنسبة للوسط الثوري أو التجار، هو ترامب تاجر، ترامب ليس سياسي، هو يريد صفقة، الصفقة هي صفقة التجار. الإيرانيون أيضا تجار، لكن الأجواء لم تكن، يعني أجواء الرئيس ترامب لم تكن قد نضجت تجاريا حتى يتعامل معها التجار الإيرانيون أيضا، لأنه الإيرانيين أيضا تجار في تعاملهم إذا كان الطرف الآخر تاجر. لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن الاجتماع الذي حدث اليوم بين الرئيس الإيراني أو اللقاء الذي حدث بين الرئيس الإيراني والمرشد الإيراني، والذي تزامن أيضا مع تغيير أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، هذا في غاية الأهمية. وبالتالي محسن رضائي الآن الذي هو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أولا يتناغم كثيرا مع محمد باقر قاليباف الذي هو رئيس المفاوضين الآن، ويتناغم أيضا مع سياسات الرئيس الإيراني، ويتناغم مع عباس عراقجي. وبالتالي أعتقد بأن هذا الفريق الآن فريق مهم، يمكن أن نرى بعد ذلك الكثير من التحولات الإيجابية من أجل تحريك هذا الركود أو هذا الجمود في الموقف الإيراني. ويبدو لي بأن المرحلة القادمة سوف تشهد الكثير من ذلك، لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس بيزشكيان قال في لقاء تلفزيوني، قال أو تذمر بأنه لا يستطيع أن يلتقي المرشد. عندما التقى المرشد اليوم بالتأكيد حصل على جملة أجوبة لجملة أسئلة سأل بها المرشد الأعلى. وبالتالي أنا أعتقد بأن الصورة الآن أكثر واضحة بيده، ويستطيع أن يتقدم قدما للتعاطي مع الموقف الأمريكي.
1: هذا المعطى الداخلي الإيراني أعتقد بأنه جدا مهم، وأرجو من السادة الأساتذة بأن نخوض في ربما تفصيل ومتابعة هذا المعطى الداخلي، ولكن فقط أسمع رأي الدكتور طارق.
3: حقيقة عبد القادر، بالأمس ربما يعني خضنا في نقاش لم يأخذ حقه كثيرا بسبب يعني تداخل بعض الملفات الأخرى لها علاقة بسيناريو ربما يفسر نوعا ما التصريحات الأمريكية المنخفضة مقابل التصريحات الإسرائيلية التي ترتفع بالمقابل. بمعنى مهم. هناك تصعيد في اللهجة الإسرائيلية وهناك خفض باللهجة الأمريكية، لأنه بالأمس احنا كنا نتكلم عن سيناريو بأنه العامل الإسرائيلي قد يكون عاملا حاسما، خاصة أنه القناة الإسرائيلية 13 سربت بأنه إسرائيل من الممكن أن تتصرف وحدها، وقد يكون هذا السيناريو القادم، بمعنى إسرائيل تتصرف وحدها، وعندما تتصرف إسرائيل تضرب مباشرة المنشآت الحيوية والاستراتيجية، البنية التحتية وغير ذلك، لمدة يوم يومين ثلاث أيام، بمعنى موجة قصيرة. ستكون مخزون الصواريخ الاعتراضية كافي للتصدي لموجة على مدار ثلاث أو أربع أيام. بالتالي ردة الفعل الإيرانية أيا كانت من الممكن أن يكون هناك قدرة على استيعابها. بعد ذلك ندخل إلى سيناريو الطويل الأمد الذي يفسر ربما شيئا من التصريحات الهادئة الأمريكية، بمعنى نحن لسنا في عجلة من أمرنا. الولايات المتحدة تنتقل من الاستعجال بالاتفاق إلى أفق مفتوح، ولنرى من الذي يستطيع أن يصمد أكثر. السيناريو الآخر بعد أن تضرب إيران ضربة قوية لمنشآتها، منشآت الطاقة ومنشآت البنية التحتية، نذهب لسيناريو ما قبل الحرب، عقوبات ويفتح مضيق هرمز ويرفع الحصار، ولنرى من الذي يستطيع أن يصمد. بمعنى يترك الخيار لإيران من أجل أن تتآكل داخليا على المستوى الاقتصادي، وما يمكن أن يترتب على ذلك أيضا من حركة احتجاج وحراك داخلي، أيضا استفادة من طبيعة أزمة اتخاذ القرار التي تكلمنا عنها وتحدثنا عنها، لكن ربما اليوم حسب ما تكلم الدكتور صدقيان هو التناغم بين رضائي والبيروقراطية السياسية الموجودة قد تدفع باتجاه آخر. كل هذا قد يعني يدعم نوعا ما السيناريو الذي تكلمنا عنه، بأنه بمعنى عندما تتضح النوايا الأمريكية أو النوايا الإسرائيلية بهذا الاتجاه، نجد بأنه هناك تحرك على الداخل على الصعيد الإيراني باتجاه الذهاب باتجاه اتفاق. لماذا؟ لأنه الاتفاق الحالي هو اتفاق ممكن وتقريبا منجز من الناحية التقنية، لكن يجب أن ينجز من الناحية السياسية، حتى الآن يراد له سياسيا. ولذلك الكلام الإيراني عن فصل المسارين أو عن فصل مسألة فتح المضيق عن موضوع الاتفاق مع عمان باعتقادي قد يكون منطقي، لكن سيؤدي إلى نتيجة واحدة كما تكلم الدكتور محجوب، وهو فتح المضيق. لأنه عندما ضربت مذكرة التفاهم الخلاف كان على الممرات وليس على فتح أو إغلاق المضيق، المضيق كان مفتوحا، لكن الخلاف كان على الممرات. إذا تم الاتفاق على الممرات يرفع الحصار وتفتح المضيق بطبيعة الحال، يعني كإجراء تلقائي. لذلك حالة الضغط الموجودة الآن من الممكن أن تدفع باتجاه
1: لحديثك دكتور طارق عن النوايا، وأشكرك على هذا البعد، هو البعد الإسرائيلي. أسأل الدكتور مهند مصطفى، هل بالضرورة هذا رفع السقف من قبل الجانب الإسرائيلي والتهديد، هذا بالضرورة يؤكد فعلا ما ينقل عن الجانب الأمريكي والذهاب باتجاه التهدئة؟ ثم هل هذا وارد أن تقوم إسرائيل بعمل منفرد أيا كان القرار الأمريكي؟
4: نعم، ولكن ليس بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بمعنى أن الخطاب الإسرائيلي ليس نابع عن هنالك في تنسيق أمريكي إسرائيلي فيما يتعلق بهذه المسألة، بمعنى أن تخفض الولايات المتحدة من خطابها وتصعد إسرائيل من خطابها، لأن التصعيد الإسرائيلي تصعيد الخطاب الإسرائيلي فيما يتعلق بإيران هو ليس جديد، وليس جديد، هو موجود منذ وقف إطلاق النار في نيسان في إيران. ولكن أنا أعتقد أنه نتنياهو تعامل مع ترامب كحزمة واحدة يعني، وأراد من ترامب كل شيء، أراد من ترامب أن يعطيه

0: المصالح على المستوى السياسي الداخلي، مصالحه على مستوى قطاع غزة، على مستوى لبنان، على مستوى الضفة الغربية، وعلى مستوى إيران، وعلى مستوى الحالة الجيوسياسية في المنطقة. معنى أن نتنياهو تعامل مع ترامب كحزمة واحدة، هذه الحزمة تتفكك شيئا فشيئا، بمعنى أن ترامب لم يعد العامل السياسي الذي يمكن أن يتكئ عليه نتنياهو على المستوى الداخلي. ترامب لم يعد العامل السياسي الذي يمكن أن يتكئ عليه فيما يتعلق في قطاع غزة، في لبنان، في تغيير البيئة الجيوسياسية في المنطقة. ولذلك نشهد نوع من التمرد الإسرائيلي على ترامب. رأينا ذلك في لبنان في تعطيل المفاوضات والانتقال للمرحلة الثانية. رأينا ذلك الآن بشكل مباشر وتوقعنا ذلك في غزة. وهذه النبرة الإسرائيلية فيما يتعلق بمعارضة خطة مجلس السلام في غزة. وسنرى ذلك أيضا في إيران. هذا لا يعني أن إسرائيل كانت كل الوقت غير متناغمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وغير خاضعة لها. لا، كانت خاضعة لها. ولكن نحن الآن في مرحلة أن إسرائيل تفكر بشكل جدي في تصوري، بشكل جدي بضرب إيران عسكريا. وقد يكون ذلك في شهر سبتمبر أو فيما بداية أكتوبر. والعامل الأساسي الذي يوجه
1: قبل الانتخابات دكتور؟
0: قبل الانتخابات. والعامل الأساسي الذي يوجه إسرائيل ونتنياهو شخصيا في هذه العملية هو عامل سياسي فقط وليس عامل استراتيجي. ولا أريد أن أعطي بعض المؤشرات لذلك. المؤشر الأول طبعا التصريحات التي تصاعدت الفترة الأخيرة والحديث بشكل مباشر أن إسرائيل تخطط كما سماه وزير الدفاع الإسرائيلي لعملية أزرق أبيض، يعني عملية إسرائيلية كاملة صافية ضد إيران. الطلب نتنياهو الآن برفع ميزانية الدفاع الإسرائيلية للعقد القادم من 116 مليار دولار إلى 133 مليار دولار دون أن يكون هنالك في مصادر لهذا التمويل. الاستعدادات العسكرية المكثفة التي يجريها الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، كل ذلك يشي. طبعا الخطاب نتنياهو، نتنياهو عمليا إذا ما نفكر بعقليته هو لا يستطيع الذهاب إلى انتخابات، سيخسر بها دون أن ينهي ملف إيران. الآن في آخر استطلاع عبد القادر، في آخر استطلاع أجري قبل أيام في داخل المجتمع الإسرائيلي، نتنياهو أيضا ينظر إلى هذه الاستطلاعات، 48% من اليهود في إسرائيل، من اليهود في إسرائيل، يعني تقريبا نصف اليهود في إسرائيل يؤيدون الذهاب إلى عملية عسكرية في إيران، يدعمون عملية عسكرية في إيران، على الرغم أنه 93% من اليهود في إسرائيل غير متأكدين أن هذه العملية قد تؤدي إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني. معنى أنه فكرة الذهاب للعمل العسكري هي فكرة أصبحت أكثر شرعية الآن في هذه المرحلة، تخدم نتنياهو سياسيا، وهذا ما يريد الإسرائيليون.
2: دكتور لقاء.
3: والله عبد القادر، يعني من خلال كل ما طرح الزملاء الآن هناك محورين. الأول أن هناك احتمالات هدوء على الصعيد الأمريكي وبالتالي تراجع احتمالات الحرب مع الولايات المتحدة، والثاني اللي اتفقنا عليه أمس أن هناك فعلا إمكانية لقيام إسرائيل بعمل منفرد يقلب الطاولة على الأقل ويحقق أهداف، يعني يقلب بأهداف استراتيجية ليست غائبة، يعني مو فقط سياسي لصالح نتنياهو
1: وبالتنسيق مع أمريكا،
3: ممكن بعد التنسيق وحتى بدونها. لكن أنا أعتقد الأمور مو بهذه البساطة، شوية معقدة أكثر. أولا
2: التصعيدة من التهدئة أو المشاكة كل
3: بالضبط، يعني الأمور ليست كما تظهر. يعني ما يظهر بالسطح الآن هو أنه ترامب مو بالآن، مو اليوم مع أكسيوس، هو من نقل عن رئيس الأركان العامة كلام عن ضرورة إيجاد استراتيجية خروج، وقبلها قصة الذخائر والنقص الذخائر، بدأ ينطي يعني ذريعة، وهي كلها تسريبات مقصودة مش تسريبات غير مقصودة، ينطي ذريعة للتراجع أنه إحنا راح نتراجع لأن ما عندنا أسلحة، ولأنه رئيس الأركان والتوصيات العسكرية تطلب هذا، وبالتالي مش لأنه أنا يعني قائد أو زعيم غير قوي أو غير مبادر، لا، الجانب العسكري أو المستوى العسكري يطلب. واليوم هو يتحدث عن تهدئة، ثم أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، وفعلا قصة الذخائر حقيقية، يعني قصدي إن كانت فعلا كما ينشر فهي سبب واحد، يعني خلص هو هذا السبب الرئيسي، يعني إذا ما عنده قوة كيف يحارب؟ طيب السؤال هنا، أنا ما يخالف أمريكا ممكن تصل إلى هذا الطريق وتقول لهم مع السلامة وتخلي الحصار، خلي الحصار وإيران

0: بعدين تتضرر أكثر. لكن السؤال الأهم، هل إيران ستقبل بذلك؟ إيران الآن حينما أمس كان محسن رضائي يتكلم واليوم ذو القدر يتكلم عن نفس القصة بوضع شروط، ذو القدر اللي أصبح مستشار سياسي لخامنئي، يعني هو كان أمين عام والآن أصبح مستشار سياسي، يتكلمون اثنينهم عن شروط جديدة، ست شروط وضعت على الولايات المتحدة كي توقف الحرب، ضافوا التعويضات، رفع العقوبات بالكامل، تعويضات ورفع العقوبات وإطلاق سراح الأموال إلى آخره، وطبعا سحب القوات الأمريكية،
1: وموضع أيضا أمام البرلمان الإيراني.
0: هذه النمط من التصريحات، الرفع السقف هو أيضا استباق لإمكانية قيام الولايات المتحدة بهذا الإجراء، وهذا الإجراء بالمناسبة احنا من أول يوم بالحرب كنا حاطين بذهننا أنه ترامب يترك كل شيء ويقول مع السلامة
1: ويعلن النصر،
0: يعلن النصر ومع السلامة. يعني أحد أعضاء مجلس الشيوخ مورفي يقول أنا أوافق، هو ديمقراطي، أنه نوافق على صفقة سيئة مع إيران وننسحب، صفقة سيئة حتى لو إيران شو تريد نعطيها، صور لهالحد. طبعا ترامب لا يستطيع أن يبقى وحده حتى مع حزب الجمهوري، لذلك هو نعم هذا صحيح، لكن هل توافق إيران؟ هذا أولا. ثانيا ترامب شخص كثير التحول في مواقفه، وكثيرا ما كان يقول شيء ثم يقول ضده في نفس اليوم أو اليوم التالي، لذلك إذا كان لعبة الشطرنج هذه اللي صورها وجدت إيران وكسرت عنده حصان أو قلعة قتلته وخلته يعني محرج، ممكن لا يروح يهاجم الوزير، قصدي أنه هو ممكن يستفز. إيران الآن ليست في وضع الهدوء المقابل، يعني ما تعطي هذه الميزة، ليش تعطي هذا الامتياز وهو في حالة تراجع؟ العدو أما تخليه ينسحب ويروح مع السلام ونخلص منه، أو تقول لا أخوي إحنا بلان تحساب، نعم أنت صحيح خسارته مع السلامة، بس أنت قتلت للمرشد الأعلى ونص والقيادة كلها ودمرت للبلد
1: طيب
0: وخسرتني مئات المليارات، تعويضات يلا أعطيك الفرصة تنسحب. هذه المسألة إن إيران ذهبت لها، ما الذي يمكن أن يفعل ترامب هنا؟ طبعا يعني مستثني الآن متغير المنطقة ودول الخليج اللي هي عالقة بين الطرفين وستتضرر من أي نتيجة، هذه أنا تاركها، احنا هنا نراد الحساب خاص، لكن نتكلم فقط عن يعني عازل متغير المنطقة، نتكلم فقط عن متغير الأعداء المباشرين إيران وإسرائيل وأمريكا. إيران في ظني لن تسمح لترامب بالانسحاب بدون أن يدفع تكاليف، وهذه إشكالية كبيرة. هو ده يفكر ينسحب،
1: لن تسمح له
0: لأنه قادر على أن تبقيه في حال الصراع، وهذه بالمناسبة ليست بدعة، إيران معروفة يعني لديها هذه العناد، أنه لا متى تبطل هذا العناد تتركه، حينما تكون غير قادر على القتال تماما.
2: طيب
0: تماما،
2: بس ملاحظة تعقيب يعني على
1: تفضلوا،
2: تصور انه ما في اهداف استراتيجية. طبعا نتنياهو كان يتمنى ان يكون في اهداف استراتيجية لسببين، السبب الاول انه كان ممكن تحقيق اهداف استراتيجية في الحرب المشتركة بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، اي ضربة عسكرية اسرائيلية على ايران لن تحقق اي هدف استراتيجي.
1: ونتكلم عن نتنياهو،
0: استمرار الحرب دكتور، ولكن استئناف الحرب واستمرارها،
2: ولكن استئناف الحرب ماذا سوف يحقق لاسرائيل اكثر مما تم تحقيقه في حرب 40 يوم بالشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية. الان العامل الثاني ان المنطقة الان دخلت الى وضع مختلف تماما عما كان قبل الحرب في فبراير، بمعنى ان الخسارة الاستراتيجية الاسرائيلية تحققت، وهذا التحقق تم أولا من خلال عدم إسقاط النظام الإيراني، عدم إسقاطه حتى هذه اللحظة، أولا وجود الآن تحالفات جديدة تنظر لها إسرائيل بعين الشك والريبة، وهذا ما كانت إسرائيل تريد أن تقوم بتجاوزه، بمعنى هي كانت تريد أن تبني تحالف إقليمي إسرائيل في المركز، الآن التحالفات الإقليمية إسرائيل هي أوت في الخارج، ولذلك الطموح الإسرائيلي في بلورة خارطة جيوسياسية في المنطقة تم تجاوزها، ولذلك أي ضربة عسكرية الآن على إيران قد ترتد سلبا على إسرائيل.
1: طيب، هل التصريح الإسرائيلي بأن أي تطوير للبرنامج سواء النووي أو الباليستي الإيراني سوف تقوم إسرائيل بتنفيذ ضربة، هل هذا يؤكد ما ذهبت إليه؟
2: نعم،
1: بأن هناك ضربة قادمة،
0: ذريعة جاهزة.
2: نعم، إسرائيل سوف تضرب بكل الأحوال، ولكن لماذا أقول أن هذه مجرد ذريعة؟ أن نتنياهو في الحربين، في حرب 12 يوم وفي حرب 40 يوم صرح نفس التصريحات، مذهل. يعني من يراجع تصريحاته خطاباته تقريبا كلمة بكلمة، في الحرب الأولى صرح دمرنا المشروع النووي الإيراني والمشروع الصاروخي البالستي، في الحرب الثانية قال نفس الكلمة، قال دمرنا المشروع النووي الإيراني

0: مجرد شرعنه، طبعا هي مجرد شرعنه لعمل عسكري اخر في ايران.
1: فقط استاذنك اسمع دكتور محجوب ثم اذهب الدكتور فيصل.
2: في الحقيقه عبد القادر انا يعني اعتقد بان تقوم خيار ان تقوم اسرائيل بعمل وارد جدا، ولدي دليل او حجه في ذلك، بانه اسرائيل ترى بان الرئيس الامريكي يتراجع اهتمامه في الصراع مع ايران، وان بدا متشددا بتصريحاته، لكن حالة الهيجان نحو الحرب والعمل العسكري يتراجع فيها الرئيس. وباعتقادي أكثر من مرة في إشارات قرأتها بأنه هم يعتقدون أنه في مرحلة معينة قد يقول الرئيس الأمريكي أنا مليت الحرب، لا أريد أكثر من ذلك، ويفعل كما فعلت أمريكا في الملف العراقي والملف الأفغاني، بمعنى آخر تترك الجمل بما حمل فوضى خلفه وتترك وتذهب.
1: يعني لن يكون الرئيس الأمريكي الأول،
2: ولن يكون الرئيس الأمريكي الأول. يعني هي الفوضى اللي خلقتها في العراق، ما الفرق بينها وأن تنسحب الآن، أن تقول أنا ليس لي علاقة بالمضيق، ليس مسألتي. وزير الخزانة الأمريكي يعيد التصريح خلال أسبوع أكثر من 3 مرات أن مضيق هرمز سيفق إدامته خلال 2 عامين. معنى ذلك أن هذا نقاشا داخل الدوائر السياسية في أمريكا، أن المضيق ستقل أهميته، وهو يتحدث عن أن الدول الآن سينقل النفط والغاز في أنابيب من مناطق أخرى. معنى ذلك هو لا يأتي من كلام من ذهنه، معنى ذلك في نقاش يتم تداوله في واشنطن. ما معنى هذا؟ إسرائيل بالنسبة لها هذا أمر مقلق. نظرية نتنياهو قائمة على الخطر الإيراني، والخطر الإيراني بالنسبة له لا زال قائما، وبالتالي أن يقوم بقصف إيران ليس أمرا مستبعدا. وباعتقادي هو أيضا يحرج إيران. ماذا ستفعل إيران؟ إيران كانت تقول إذا ضربت من أمريكا سأرد في مناطق الجوار الإيراني، لكن ماذا إذا ضربت من إسرائيل؟ ماذا ستفعل إيران؟ المسألة الثانية، هنالك التغيرات التي تحصل في إيران الآن داخليا، والإعلانات التي جرت اليوم فيما يتعلق بمحسن الرضائي ليست بلا ربط بهذا المشهد الذي حدث فيه.
1: مهم هذا،
2: مهمة جدا. محسن الرضائي شخصية وزن ثقيل، 18 عاما قائدا للحرس الثوري، و28 عاما شخص سياسي في لب المؤسسة السياسية الإيرانية، مجمع تشخيص مصلحة النظام، مستشار المرشد إلى غير ذلك. بمعنى لم يعد فقط عسكريا، بل أصبح أيضا تكنوقراط بالمعنى السياسي. عندما يأتي النظام اليوم ويقول له تفضل أنت تمثل المرشد ثم تعين أمينا عاما، معنى ذلك سيكون هذا الرجل يحقق 3 أشياء أساسية للنظام. أولا سيكون هو قادر على أن يدير مسألة التفاوض بشكل أكثر فعالية لخدمة للنظام. ما هنا لا أتحدث عن تشدد وغير تشدد، لأنه أحيانا في تشدد بلا هدف، هناك تشدد بهدف. هو وعلي لاريجاني كانوا دائما يتشددون بهدف، ولذلك أنا أقول بأنه يعني لا أقل من أهمية ذو القدر، لكن علي لاريجاني أنا أعتبر محسن الرضائي هو وريثه، وريثه السياسي.
1: هل هذا يصف في قرب التوصل والاتفاق؟ أي تفعيل الآلية الإيرانية بالضبط الداخلية؟
2: بالضبط. الآن وعمليا مجلس الأمن القومي كان شبه معطل، اختلافات داخلية، ما من شخصية محورية تستطيع أن تقول استمعوا. محسن الرضائي شخصية بهذا التاريخ، عندما يتكلم، عندما يقود، سيقال له من أنتم يعني لتشككوا في هذا الرجل، في تاريخه، في حضوره، في دفاعه عن النظام. بمعنى آخر النظام عندما يذهب إلى توصية أو قرار يستطيع هذا الرجل أن يدافع عنها، وشخصية ستكون حائط صد. طيب، أمام أي خطوة يتخذها.
1: أسمع دكتور فيصل.
3: أنا أتصور بأن خيار ترك الولايات المتحدة لهذه الحرب والخروج يبدو خيار غير عقلاني، يعني لا يوجد هناك مؤشرات تؤيد مثل هذا الخيار، ولا مؤشرات تضغط على إدارة ترامب بالخروج من هذه الحالة. يعني يمكن أن يكون هناك تجميد للأزمة مع إبقاء الحصار البحري على إيران وهو أقل تكلفة، وبالتالي
1: حتى في ظل الحديث بأنه في حال ما كان هناك اتفاق سيرفع بما يتعلق بمضيق هرمز آليا سيرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.
3: لا، أنا أقصد في حالة عدم قبول إيران لفتح مضيق هرمز، يعني هذا اللي فهمته أنا من الدكتور لقاء، بأن تترك الولايات المتحدة في هذا الوضع قبل الوصول إلى توصل اتفاق لفتح مضيق هرمز، الإبقاء على الحصار البحري، وتتحول إيران تدريجيا إلى نموذج كوريا الشمالية، نموذج دولة منعزلة في المنطقة. ومثل ما قال الدكتور محجوب بأن خلال السنتين يبدو بأن هناك تصورات لبدائل منافذ مختلفة. اليوم العراق يتحدث عن تقارب مع سوريا وإعادة إحياء خط الأنابيب القديم، قرب الكويت الجغرافي من العراق يمكن أن تكون ضمن هذا المشروع. وبالتالي أنا لا أجد بأن هذا الخيار يبدو عقل

0: ثانيا بالنسبة لإدارة ترامب التي تدرك بأن النظام الإيراني وصل اليوم إلى مرحلة من الضغوط التي يمكن من خلالها تقديم تنازلات. النقطة الأخرى فيما يتعلق بإسرائيل، لو كانت إسرائيل تقوم بمثل هذا الخيار وهو استهداف إيران، بمعنى أن الولايات المتحدة لا تخرج من المنطقة بالتأكيد، إنما لا تقوم بعمل عسكري وتترك إسرائيل للقيام بهذا الدور بالقيام بضربة عسكرية، هنا يبدو موقف إيران أكثر صعوبة، بمعنى أنها كيف ترد على دول الخليج؟ الآن الولايات المتحدة ليست طرفاً في هذه الحرب، وإسرائيل من أقل الدول استفادة من مضيق هرمز، بالتالي يبدو غير منطقي إذا قامت إسرائيل بضرب إيران بأن ترد مرة أخرى على دول الخليج العربي.
1: طيب أنا أسمع،
2: لا تعوزها الحلول.
1: أسمع دكتور مهند أو دكتور طارق، طبعاً حديث النقاش للجميع.
2: لن تعوزها الحجج في ذلك، هذا كله كان غير منطقي في البداية الضرب، وصار منطقي بالحجج، ليس منطقيا وضعت له الحجج، وهذا أيضا ستوضع له الحجج على اعتبار أن أمريكا من تغذي إسرائيل، وأمريكا هي الموجودة، وما يضرب هو أهداف أمريكا.
1: طيب عن هذه المنطقية ولا منطقية ما قاله الدكتور محجوب بأنه حدث وأن قام رؤساء أمريكيون سابقون بما لم يبدو منطقيا في حينه، وبينما ذكره الدكتور فيصل ليس من المنطقي أن تترك الولايات المتحدة المشهد بهذه الصورة وتعلن النصر أو تنسحب وتوقف هذه الحرب. دكتور
3: طيب
1: مهند دكتور طارق،
3: تفضل. تقديم تقديم لإيران على أنها دولة متماسكة وأن قيادتها متماسكة، محسن رضائي مثلا، تعيين محسن رضائي جاء للموازنة نفوذ قاليباف المتزايد، وهذه قراءة من داخل إيران، من داخل النظام الإيراني، هو جاء لمجلس الأمن الوطني ليمثل المرشد نفسه، المرشد الذي لم نراه حتى الآن. هناك أخبار عن أنه التقى بفلان أو بفلان، كذلك تم إخراج فيديو، لا نعرف توقيت الفيديو ولا مكانه ومع من، لكن المرشد متواري عن الأنظار. إيران لديها
1: قيادة. هل لديك تفسير ما يتعلق بظهور صور المرشد؟
3: نعم، لا ربما قديمة، لا نعرف هذه كلها.
1: يعني لماذا تم بثها الآن لتقديرك؟
3: يحاول إيران، النظام الإيراني يحاول أن يظهر صورة للشعب الإيراني وللمحيط أن المرشد ما زال حياً، وأن القيادة الإيرانية ما زالت تجتمع وأنها متماسكة، لكن
1: هم وعدوا بث صور أخرى والمرشد بين شعبه وجمهوره وقياداته.
3: هذا الكلام
1: هذا مقيل
3: من دون تواريخ ومن دون أي إشارات. يعني بالنسبة لي كباحث في دراسات الاستخبارات أجد صعب، يعني من الصعب جدا على المرشد أن يلتقي بكل هؤلاء، خصوصا من جلس معه في الفيديو كانوا طلاب علم، يعني طلاب حوزة وليس سياسيون.
4: على العموم صوت ما يتكلم رئيس الجمهورية بالنادر يشوفه
3: يعني جلس يعني يلتقي بها. على العموم إيران تقدم بهذه الصورة. أيضا أقول شيء بالنسبة للرئيس ترامب، إيران لو كان فيها عقلاء يجب أن تعقد اتفاقية مع الرئيس ترامب، هذه فرصة لإيران مهمة جدا، كل يوم يمر يقربنا مما تفضل به الدكتور مهند وهو مهاجمة إسرائيل لإيران. بالمناسبة إسرائيل لو هاجمت إيران لن تتركها الولايات المتحدة الأمريكية وحيدة بمواجهة الرد الإيراني، ولن تتركها أوروبا ولا حتى الدول التي هي حليفة أو تسمى حليفة لإيران. إيران يجب أن تتبنى، وهذا يعني بالنسبة للإيراني قرارهم، لكن أتمنى أن لا تذهب باتجاه يعني سياسات تعتمد على الكبر والاعتقاد بأنها قد انتصرت. إيران دولة متوسطة ليست كفءا ولا ندا للولايات المتحدة الأمريكية، وأتمنى أن لا ينطبق عليها قول الشاعر يعني إن الزرازير لما طار طائرها، لأن إيران بالآخر دولة تعرضت لضرب كبير جدا وتعرضت لدمار كبير جدا، برنامجها النووي، برنامجها البالستي، قياداتها الصف الأول والثاني والثالث أكثر من مرة، الآن هي تحاول أن تلم شتاتها، وأيضا ليس لديها حلفاء في المنطقة، اقتصادها منهار، دول المنطقة أيضا تتحرك. بالمناسبة يعني نترك يعني في حديث عن دول الخليج العربي وكأنها عاجزة ليس لديها القدرة، بالعكس المملكة تتحرك، دول الخليج تتحرك، لديها أدوات كثيرة، وإذا شعرت أن إيران تريد أن تفرض بالقوة السيادة على هرمز سوف تتحرك باتجاهات متعددة، تستخدم جميع أدواتها. دول المنطقة ليست فقيرة لا سياسيا ولا
1: إذا ما بنيت على تقديرك دكتور مهند في هذه الحالة، إيران كما وصفتها والولايات المتحدة أيضا كما توصف، وأنا أسأل الدكتور طارق، هل هذا أيضا قد يساهم في جلوس الطرفين بشكل واقعي أكثر للتوصل إلى اتفاق، أم أن حالة الضعف لا تسمح لهما بأن يخرج بصورة يعلن فيها أي طرف النصر؟
5: هو كلام الدكتور مهند فيما يتعلق بمعادلات القوة ما بين القوتين إيران والولايات المتحدة صحيح، لكن في حال مواجهة تقليدية. إيران لا تزال حتى الآن تفرض معادلة لا تزال فيها هي الطرف القوي في المنطقة، يعني حتى لا ننكر ذلك. قوة الولايات المتحدة هذه الهائلة فرغتها إيران من خلال نقل مركز المعركة من حرب تقليدية إلى حرب جيوسياسية لها علاقة بإمدادات الطاقة. يعني هذا العامل الأساسي الذي حول موازين القوة بهذا الشكل. المسألة الأخرى، السيناريو اللي كنا نتكلم عنه فيه، نحن لا نتكلم عن انكفاء الولايات المتحدة، نحن نتكلم عن
3: المقاطعة دكتور، لكن القدرة العسكرية لا تحسب بهذه الصورة،
5: والمعركة لا تحسب القوة العسكرية وحدها.
3: القوة العسكرية هي من آذت
5: المعركة إيران. هذه لا تحسب القوة العسكرية وحدها، لو أن هذه المعركة تحسب القوة العسكرية لسقطت إيران وانتهت. لكن هي لا تحسب القوة العسكرية، القوة عسكر، جيوسياسة، قوة ناعمة، وهناك أشكال متعددة للقوة،
3: وجميع هذه الأشكال الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة فيها.
5: لماذا تستعصي حتى الآن في الملف الإيراني؟ نحن الآن على بعد أكثر من 60 يوم. يعني هذا بالمناسبة، يعني هذا ليس دفاعا عن إيران، وليس أيضا حبا بالولايات المتحدة. الموضوع هو عبارة عن وقائع. هذه القوة لم تخدم الولايات المتحدة في شيء. اليوم الولايات المتحدة تتكلم عن نقص استراتيجي فيما يتعلق في الصواريخ الاعتراضية، ولذلك الآن من الذي يعاني من نقص القوة؟ حتى القوة العسكرية من الذي يشكي منها؟ الولايات المتحدة هي التي تشكي يعني في هذا الموضوع. لكن مع ذلك هذا لا يعني بأنه إيران في وضع سليم. إيران في وضع أقرب إلى الانهيار أنا أعتقد، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري، لكنها لا تزال متماسكة إلى الحد التي تستطيع أن تواجه فيه الخيارات الحالية المطروحة. لذلك الخيار الآن هو في حالة استعصاء. عندما نتكلم عن انسحاب الولايات المتحدة عسكريا، هو ليس انسحاب وانكفاء كامل، هو إعادة تدوير وإدارة للمعركة بشكل آخر، تذهب باتجاه فكرة الحصار. ولذلك عندما نقول عن المقاربة الإسرائيلية الأمريكية بأنه هذه المعركة في الأساس هي معركة إسرائيل، نحن متفقون جميعا على هذا الشيء. وبالتالي بنك الأهداف حتى الآن، يعني عندما خيضت المعركة وأصبح محدودا الخيار العسكري، بنك الأهداف المعلن ليس السري، المعلن حتى الآن لم ينضب. هناك منشآت الطاقة ومنشآت البنية التحتية، وبالتالي يصبح هناك مثل ما يقال exit attack، أو يعني الهجوم الأخير تشن إسرائيل. وهذا يبرر بأن الولايات المتحدة لم تشن الحرب نفسها، وبالتالي لا مبرر لردة الفعل الإيرانية المعلنة على منشآت الطاقة في الخليج. وندخل إلى المرحلة الأخرى الثانية التي هي جزء من المعركة، وأمريكا وإسرائيل منخرطين فيها.
1: أسمع دكتور صدقية.
6: تم الحديث عن إسرائيل والهجوم الإسرائيلي على إيران. إسرائيل أثبتت في كل حروبها أنه ما لم تأخذ الضوء الأخضر أو تتحالف مع الولايات المتحدة لا تهاجم أي طرف من الأطراف، وبالتالي إسرائيل لا تستطيع أن تهاجم إيران بمفردها ما لم تأخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. وإذا أرادت أن تهاجم إيران بدون الضوء الأخضر، حتى في حرب الـ 12 يوم تدخلت الولايات المتحدة بقصف ما لم يتمكن الإسرائيليون من قصفه عندما قصفت الطائرات الأمريكية المنشآت النووية. وبالتالي إسرائيل إذا كانت لوحدها تواجه إيران، أعتقد بأنها سوف تكون حرب وجودية بين إيران وإسرائيل آنذاك، وخصوصا إذا لم تعترض الدول الموجودة على بين إيران وبين إسرائيل، لم تعترض الصواريخ الإيرانية. النقطة الثانية، إيران التي وقفت أمام هذا الاعتداء الكبير الذي يصفه الدكتور مهند بالقوة الكبيرة للولايات المتحدة، إيران وقفت أمام ذلك، لم يستطع الرئيس ترامب أن يحقق الهدف. إذن إيران الآن التي تفرض شروطها على فتح مضيق هرمز هي ليست زرازير، هي فعلا لديها القوة أن تقول بأن هذا المضيق لن يفتح إلا عندما تطبق هذه الشروط. والشروط يوم أمس قالوها بأنها 6 شروط، وشروط صعبة وليست سهلة. الولايات المتحدة تتحدث عن ضعف الصواريخ وضعف الإمكانيات وإحباط عند الرئيس، وهناك اتهامات لوزير الدفاع. هذا الوضع عند الولايات المتحدة. أنا لا أقول بأن الولايات المتحدة ليست دولة كبرى وليس عندها قوة كبيرة، لكن في هذه المعركة الغير متكافئة إيران دخلت وفق معادلة الحروب الغير متكافئة، واستطاعت أن تسيطر على الولايات المتحدة وأن تفرغ هذه القوة الأمريكية الهائلة. حتى إسرائيل تفرغ هذه القوة الإسرائيلية الهائلة عندما استطاعت الوقوف والصمود أمام الآن 6 أشهر نحن نتحدث. الآن منذ البداية إيران تريد لملمة جروحها وتريد تغيير المجلس الأعلى وتفكر
3: لكنها لم تتعرض للضرب الحقيقي بعد.
6: هذا هو
1: بإشارتك للجانب الإسرائيلي أسأل الدكتور مهند مصطفى، ولكن فيما يتعلق ببعد غزة كنموذج، حرب، اتفاق، مجلس دولي، ثم يخرج نتنياهو ويضرب بكل ذلك عرض الحائط ويقول سأتم مشروعي في غزة. ماذا عن هذا البعد إذا ما ربطناه بالمشهد الكلي في المنطقة؟
7: هذا يدل على غياب تصور استراتيجي إسرائيلي. يعني الاتفاق في غزة، سواء الاتفاق في أكتوبر 2025 والاتفاق الآن مع السلام، يحقق كل الأهداف الإسرائيلية في الحرب. أولا، أعاد جميع الأسرى الإسرائيليين في اتفاق أكتوبر عام 2025. الاتفاق الحالي ينزع سلاح حركة حماس بغض النظر عن المسميات، تخزين، تدمير، ولكن ينزع سلاح حركة حماس، ينهي حكم حماس في قطاع غزة، هذا الهدف الثالث كان للحرب، وينهي التهديد الأمني والعسكري من غزة على إسرائيل. عمليا إسرائيل بالاتفاقين حققت أهدافها التي أعلنتها في أكتوبر عام 2023، تم تحقيقها، ومع ذلك إسرائيل ترفض هذا الاتفاق. وهذا يدل أن العقل الذي يحرك إسرائيل فيما يتعلق بغزة ليس عقلا استراتيجيا. الذي يحركها هو عقل أيديولوجي واضح، الذي يعتمد على أن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال قطاع غزة، أن تلغي الواقع الفلسطيني الذي تأسس بعد اتفاق أوسلو في عام 1993، العودة إلى ما قبل اتفاق أوسلو وعودة الاستيطان إلى غزة. هذا العقل الذي يحرك إسرائيل، لأنه إذا كانت ستفكر استراتيجيا كانت يجب أن تحتضن هذا الاتفاق، وتحتضن الاتفاق مع لبنان، وتحتضن حتى الاتفاق الذي كان في عام 2015 مع إيران.
1: طيب دعوني فقط فيما بقي من وقت وأسأل السفير جوهي، لم أسمع صوته منذ مدة، لأعيد السؤال المركزي في هذه الساعة، ساعة النقاش لهذه الليلة. هل من الوارد أن نتفاجأ في ربما الأيام القليلة القادمة ويخرج الرئيس الأمريكي ويعلن حالة النصر في هذه الحرب بأي صيغة اتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ هل هذا وارد؟
8: No, I don't think that'll happen.
9: كلا، لا أعتقد أن هذا سوف يحدث، ولكن أعتقد أنه ربما في سبتمبر أو أكتوبر سيكون أحدهما شهرا خطيرا، لأنه إسرائيل كما قلنا هي ستقوم بشيء ما في ظل حكم نتنياهو لكي يعزز فرصه بإعادة انتخابه، ويمكنه فعل ذلك فقط من خلال التحرك قدما من أجل خدمة اليمين والائتلاف اليميني. في ذات الوقت إيران منذ 1980 دائما سعت إلى التأثير بالانتخابات الأمريكية، وسيفعلون الأمر ذاته في هذه المرة بكل تأكيد، وهذا سوف يأتي في شهر أكتوبر أيضا، لأن الانتخابات ستكون في مطلع نوفمبر. ولكن ليس فقط إسرائيل وإيران في هذه المنطقة، هذه المنطقة هي في حالة تحرك، ورأينا اتفاق مكة وتحدثنا عنه بالأمس، والتقارير اليوم تشير إلى أن مصر قد تنضم إلى هذا الاتفاق في وقت قريب، وبالتالي هذا يصبح مجموعة من 4 دول قوية. في ذات الوقت عرفت اليوم أن شركة أودنوك، شركة النفط الإماراتية، قامت بمضاعفة حجم أسطولها في يونيو ويوليو كما لم تفعل ذلك، وذلك عن طريق مضيق هرمز، وهم يقومون بذلك بهدوء وبطرقهم الخاصة، ولهذا قاموا بمضاعفة حجم أسطول ناقلات النفط. ولذلك هذه القبضة التي تلقيها إيران على مضيق هرمز سوف تضعف بمرور الوقت كالعضل التي تضعف وتوهن، ولكن بسبب البنية التحتية أيضا. لذلك فمن صالح الجميع الآن أن يتوصل إلى اتفاقية، وجعل ذلك يحدث قبل هذه المفاجآت الكبيرة في شهر أكتوبر. ولكن
1: قبل على ما قال السفير جويهو أيضا يعيدنا لما كان يقال في الشهور الماضية، هل المضيق ليس بتلك كما يقول الحرس الثوري الإيراني نحن نحكم السيطرة على المضيق، أو كما يقول الجانب الأمريكي هناك عن طريق المسار الجنوبي يتم مرور العديد وكميات لا بأس بها؟
2: يعني ممكن وبالتالي نشوفها من أسعار النفط الآن أقل من 80 دولار، وحسب التصريحات الأمريكية يعني هناك 8 مليون برميل يعبر يوميا من المضيق، يعني حوالي 4 سفن ناقلات ضخمة هم المليونين، وهذا رقم كبير يعني جيد يعني مناسب، رغم أنه أقل طبعا من التقليدي السابق. بس عبد القادر في ملاحظة، أنا أتذكر مذكرة التفاهم كان فيها فوائد كثيرة لإيران معروفة، يعني إيران استفادت منها كثير أو كان فيها فوائد متوقعة، لكن إيران أصرت على أنه الفقرة الخامسة هي الأساس، وضربة المضي كما نعرف ضربة بعض السفن في سبيل منع أي طريق آخر، وانتهت المذكرة أو على الأقل توقفت وربما تنتهي تماما. الآن هذه الفرصة لإيران فيها يبدو من الخارج أن لها قدم سبق، يعني أمامها رئيس أو دولة عدوة في حالة تراجع نسبي بسبب نقص الذخيرة أو أسباب داخلية أخرى. إن لم تستفد من هذه هذه الفرصة السانحة، لا أقول فرض شروط ولكن للوصول لاتفاق على الأقل يعالج مذكرة التفاهم ويعيدها، وبنفس الوقت يصفر قضية السلاح النووي وكذا ويؤجلها إلى مراحل، ويشيل الحصار، يرفع الحصار، يستخدم يرفع الحجز عن الأموال المجمدة، يرفع العقوبات وبعضها. هذا إذا لم تستخدمه ويمكن حتى يحصل بعض المكاسب في الخليج في المضيق، فهي ستغامر بخسارة فرصة ثانية. والحقيقة أقول لك شيء، قضية الذخائر تتعالج، يعني خلال أسابيع يعالجوها وتجيب أسلحة جديدة، وقضية الوضع الداخلي أصلا ترامب مش مهتم به، فوزون الجمهوريين يخسرون هذا ليس مهما. واليوم الإحصاءات أو التقارير تقول أن المجلس النواب نعم صار ديمقراطي لكن السنت سيبقى جمهوري، هذا يعني على الأقل هذه التقديرات هذا يجعله هو مرتاح. السنة سبيدة، نعم الحزب الديمقراطي يحصل النواب، يصير صراع داخلي، لكن هو إذا خسر حرب إيران لا الجمهور يبقى لا بالسنتس ولا بالرئاسة، وبعدين هو شخصيا
1: حتى وإن خرج وأعلن النصر
2: لا، ما هو النصر
1: العنوان، يعني العنوان
2: يعني
1: مهم،
2: يعني الصحافة الأمريكية ليست يعني مو مثل صحافتنا تمجد طيب. القائد
1: أسمع دكتور
2: خلينا بس أخير جملة
1: تفضل.
2: يبقى السؤال اللي ما عندنا وقت نجاوبه، ماذا عن دول المنطقة؟ احنا امريكا وايران يحاربون يبطلون يصالحون، احنا العالقين، اذا هذا انتصر نبتلي واذا هذا انتصر نبتلي، بالاثنين احنا عندنا مشكلة. ليش؟ لانه احنا صرنا ساحة حرب مو ساحة قرار، وهذه مشكلة. لذلك اعتقد انه القضية الان هذا الاتفاق اتفاق مكة اللي صار هو يجب أن يكون منطلق وبداية حقيقية لإعادة النظر بالسياق الأمني الخليجي.
1: ربما دكتور فيصل يضيف على كلامك ويبني على كلامك.
2: الذي فيه هشاشة كبيرة يجب أن تعالج.
1: دكتور فيصل.
0: وهذه نفس النقطة اللي ذكرها الآن دكتور لقاء، واتفق مع دكتور مهند سلوم بأن التحرك الخليجي في المنطقة أنا لا أعتبر بأنه تحركا سلبيا، إنما هو تحرك إيجابي، لا شك بأنه تحرك إيجابي، إما عن طريق الخطوة المهمة التي قامت بها المملكة العربية السعودية أمس بالتحالف الثلاثي، أو حتى بالقيام بالهجوم العسكري على الفصائل الموالية لإيران في العراق، أو بالتحرك الدبلوماسي. هناك دولة قطر وسلطنة عمان منخرطة في جهود الوساطة، وبالتالي من بين الآليات التي يمكن أن ترفع التكلفة على إيران ليس تجميد الأزمة إنما تجميد الوساطة، بمعنى الخروج من الوساطة بالنسبة لعمان وقطر، وبالتالي هذا سوف يحرج إيران بشكل أكبر. الجانب الآخر القوة العسكرية، اليوم تعلم بأن الميزان العسكري اختل لصالح دول الخليج بالنسبة لإيران ودول الخليج، خصوصا في جانب القوة الجوية والقوة البحرية. الآن لا يمكن بعد التدمير الذي حصل للقوات الإيرانية العسكرية مقارنتها بالقوات العسكرية المتطورة لدول الخليج في الجانب الجوي والجانب البحري خصوصا. أما الجانب الآخر فيما يتعلق بالوضع الداخلي في إيران، أنا لا أجد هناك صعوبة في النظام الإيراني أكثر من أن يقوم الرئيس الإيراني بالشكوى لوسائل الإعلام بأنه لا يلتقي المرشد، وبالتالي تحدث التغيرات بعد هذا المؤتمر الصحفي الذي قام به بزشكيان.
1: تراه دليل أزمة دكتور سلقيان؟
0: تأكيد.
6: نحن نتحدث عن الأمن الإقليمي، وما تحدث الدكتور فيصل الدكتور لقاء حول الأمن الإقليمي. الآن نريد أن نتجاوز مضيق هرمز ونجعله بيد إيران ونفتح طرق أخرى لمسار النفط وأن يذهب إلى اليوم مضيق هرمز، ويوم غد سينفتح قضية أخرى نختلف عليها بين إيران والدول العربية والدول الخليجية، واليوم الثالث نختلف على قضية أخرى. لماذا لا نفكر في أمن مستدام في هذه المنطقة؟ البعض يقول لا نقدر مع الإيرانيين أن نصل إلى نتيجة. أنا أعتقد بأن هذا الذي يقول لا نقدر أن نصل مع الإيرانيين إلى نتيجة هو يأخذ في الباكجراوند مالته، يعني في خلفيات الثقافية أو القومية أو سميها ما شئت، لكن عندما يكون هذا الطرف موجود في هذه المنطقة ونحن أيضا في هذه المنطقة، لماذا لا نتعاون؟ لماذا لا نجلس على طاولة ونحدد أنت أخطأت في هذا المجال؟
3: طيب وأنت توقفوا عن إطلاق الصواريخ،
1: النقاش مفتوح،
3: توقفوا عن إطلاق الصواريخ،
4: وهذا الذي هذا فرصة عظيمة دكتور.
6: لا اسمح لي دكتور،
4: فعلا فرصة عظيمة
6: حقيقة، نجلس بشكل واضح بس والإيراني يقبل، لكن أن يكون هناك، أنا لا أريد أن أكرر مرة أخرى، 3 مرات قدمت إيران مشروع لم يستقبل من الدول الخليجية ولا بشكل ولا بأي
8: بموضوعية بعد الذي حصل.
10: بموضوعية طرح
6: هذا
10: موضوع
6: كان نعم. قبل الآن نستطيع أن نطرح مشاريع، نطرح أفكار، نجلس من أجل تعزيز
10: بموضوعية. موضوع منظومة أمن إقليمي، منظومة أمن إقليمي تحتاج إلى قواعد أساسية باعتقادي. حتى الآن هناك فجوات كبيرة جدا ما بين إيران ودول المنطقة حولها. عصب أي منظومة أمنية إقليمية هو التبادل الاستخباري. هل سيتم هذا ما بين الحرس الثوري وما بين أجهزة الاستخبارات بالمنطقة؟ باعتقادي مستحيل.
6: هذا
10: لا تزال لا تزال هناك عدد من الخلايا أو غير ذلك،
4: خلايا في بغداد
10: مسؤولة عنها، وبالتالي هذا يعني لا تزال هذا طارق. هذا الطرح مهم جدا، لكن سيحتاج إلى سنوات طويلة.
8: العراق
10: حتى على الأقل إعادة
1: الوقت
6: الآن، حتى وإن بدأنا
1: في العراق
6: آخر خلية مسكوها
1: دكتور لقاء، ثم
6: خطوة مهمة.
4: أمس مسكوا خلية جديدة 3 أشخاص فقط، المخابرات ومكافحة الإرهاب، عملية مسكوا خلية لإطلاق المسيرات على دول الجوار، ما أعرف أي دولة لم يذكروا ذلك. وهذه الاستخبارات حسب بعض المصادر ما عادت ارتباطها بقادتها بالفصائل بالحرس الثوري مباشرة.
1: العراق للأسف أدركنا الوقت، أعتذر منكم سادتي الكرام، شكرا لكم ولضيوفنا وشكرا لمشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة، إلى اللقاء بإذن الله.
11: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم، ما زلتم معنا في هذه التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، نقل موقع إكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب كان يميل قبل أسبوع لاستئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد، وأن التقدير أمريكيا هو أن النظام الإيراني سيواجه واقعا قاتما بلا حلول عندما لا يكون منخرطا بالحرب. إيرانيا أعلن مسؤوله الشؤون العالمية بالرئاسة تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد الأعلى في المجلس، وذلك بعد استقالة محمد باقر ذو القدر الذي عين مستشارا سياسيا للمرشد. وكان موقع المرشد الإيراني قد أفاد بأن الرئيس بازشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. في ملف التطورات في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف القول إن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح والأنفاق كليا في قطاع غزة. أما في اليمن، فقد قال متحدث عسكري حكومي إن قصف الحوثيين بالمسيرات والصواريخ البالستية تجدد وأن الدفاعات الجوية تعترضه. في متابعة الشأن الإيراني الأمريكي، معنا الآن من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسلنا عمر هواش. نبدأ من واشنطن ومزيد من التفصيل حول هذه التصريحات الأخيرة لترامب لموقع أكسيوس.
12: نعم محمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأكسيوس أنه يتعامل مع إيران بهدوء وأنه قرر ربما خفض التصعيد العسكري ضد إيران. هذه ملاحظة المحرر في الحقيقة في موقع أكسيوس حينما أجرى هذا اللقاء القصير عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي. يقول أن ترامب لم تظهر عليه علامات الغضب أو الإحباط من موقف إيران الأخير من تأخر الإعلان عن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أو حتى بعد المطالب الأخيرة من الجانب الإيراني للولايات المتحدة، وإن الرئيس يبدو أنه يعتمد على الضغوط الاقتصادية أكثر بعد الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. يقول أيضا مسؤول أمريكي لأكسيوس أن الرئيس دونالد ترامب بالفعل كان يتجه خلال الأسبوع الماضي أو الأسابيع الماضية إلى العودة للعمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، لكنه قرر خفض التصعيد. ويقول أن الولايات المتحدة ترى حاليا أنه يجب وقف القتال حتى يشعر النظام الإيراني بالعبء الاقتصادي الناجم عن هذه الحرب ويواجه تحديات هذا العبء أمام الشعب الإيراني. يقول أن النظام يستغل حالة الحرب لتجاوز أو عدم مواجهة هذه التداعيات، لكنه بعد وقف القتال عليه أن يواجه هذا الأمر بسبب أيضا حالة التضخم الكبيرة في الاقتصاد الإيراني وأيضا تدمير البنية التحتية واللوجستية في إيران على حد قول المسؤول الأمريكي لأكسيوس. وبالتالي الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتمد حاليا أو تعتمد على الألم الاقتصادي أكثر من الألم العسكري بالنسبة لإيران. وفي النهاية أيضا قال الرئيس الأمريكي لأكسيوس أن الأمور ستنتهي على ما يرام. أيضا وفق هذا المسؤول الأمريكي الذي تحدث قال إنه كل ليلة تخرج نحو 8 ملايين برميل من النفط عبر المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الأمريكية، وإن ربما مسألة ارتفاع النفط هنا في الشارع الأمريكي لم تعد تمثل عبئا كبيرا على الشعب الأمريكي. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يعتمد حاليا ربما على عنصر الوقت في الضغط الاقتصادي على الجانب الإيراني. أيضا وول ستريت جورنال محمد كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب كان يستعد لإعلان الانتصار في هذه الحرب بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز مرة أخرى من دون حتى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي، لكن تشير إلى أنه بعد كل هذه المطالب الأخيرة من الجانب الإيراني المتعلقة بمسألة التعويضات من الجانب الأمريكي وأيضا سحب القوات الأمريكية من محيط إيران علاوة على رفع الحصار أيضا عن الموانئ الإيرانية، أن كل هذه المطالب الكبيرة قد تعرقل هذا الأمر من الرئيس دونالد ترامب ولا تمنحه فرصة إعلان الفوز أو الانتصار بعد إعادة فتح مضيق هرمز. هذا الأمر في الحقيقة ليس جديدا، لأن نائب الرئيس الأمريكي جيلي فانس كان من قبل قد أشار إلى أن الولايات المتحدة حققت هدفها فيما يتعلق بتدمير المواقع النووية الإيرانية، وأنه إذا تم الاتفاق مع الجانب الإيراني ستحصل إيران على فوائد اقتصادية كبيرة، وإذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي وتطبيع العلاقات بين البلدين فستكون أيضا إيران أبعد بكثير ربما بعقود من صنع قنبلة نووية. لكن هذه المطالب حاليا من الجانب الإيراني قد لا تمنح الرئيس الأمريكي هذه الفرصة، وبالتالي الولايات المتحدة وفق ما فهمنا من تصريحات الرئيس الأمريكي تتعامل في هذا الأمر بهدوء على حد قوله، لا يلجأ إلى خيار التصعيد العسكري ربما يريد لمسألة داخل النظام الإيرانية، حيث أيضا أشار مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس بأن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هناك حالة من الانقسام، هناك جانبان في إيران، جانب يقوده الرئيس الإيراني الذي يرغب في التوصل إلى اتفاق نظرا للمخاوف من تدهور الاقتصاد أكثر فأكثر في إيران، وهناك جانب آخر يقوده قائد الحرس الثوري الإيراني الذي يريد مواصلة العمل العسكري ويرفض تقديم إيران أي تنازلات للجانب الأمريكي. بالتالي هذه الحالة حاليا محمد، الرئيس دونالد ترامب لأول مرة وفي أيضا هذه الملاحظة من هذا اللقاء الذي أجراه لا يلجأ إلى الخيار أو لا يهدد بضرب إيران. على مدى الأسبوع الماضي كان في كل مقابلة يجريها وفي كل حديث صحفي يهدد بضرب إيران، هذه المرة لم يفعل ذلك محمد.
11: شكرا لك إيهاب. ماذا عن المشهد إيرانيا الآن؟ نبدأ مع عمر هواش بالسؤال عن هذه الاستقالة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر.
13: نعم بالفعل كان هناك اليوم تغييرات ملفتة للنظر في مجلس الأمن القومي الإيراني، استقالة محمد باقر ذو القدر وتعيينه مستشارا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وبالتالي تعيين محسن رضائي أمينا جديدا لمجلس الأمن القومي الإيراني خليفة لباقر ذو القدر، وهو بطبيعة الحال يصبح ممثلا أيضا عن المرشد الإيراني في المجلس. هذا التعيين جرى في الحقيقة الحديث عنه كثيرا خلال الأيام الماضية، وكان هناك الكثير من الجدل، وتم الإعلان في هذا التوقيت بعد لقاء جرى خلال الساعات الماضية أو ربما يوم أمس، لأنه تم الإعلان عن ذلك هذا اليوم، لقاء جرى بين الرئيس الإيراني مسعود بزكيان والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. من المعروف أن بزكيان الرئيس الإيراني هو من يترأس مجلس الأمن القومي الإيراني، وهو المكلف بتعيين الأمانة العامة، لكن هذا التعيين عادة ما يكون بالتوافق والتشاور مع المرشد الإيراني، لذلك يبدو أن الاجتماع الذي كان بين خامنئي وبزكيان قد تم فيه الفصل بشأن هذا المنصب الجديد الذي عين فيه محسن رضائي. محسن رضائي في الحقيقة هو شخصية معروفة في السياسة الإيرانية، في العسكر الإيراني، هو ذو خلفية عسكرية حيث كان قائد الحرس الثوري في ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب الإيرانية العراقية، لذلك يعتبر هو الذكرى العسكرية للحرس الثوري ومن الحرس القديم. كذلك هو شغل العديد من المناصب التنفيذية في الحكومات الإيرانية المتعاقبة، وكان قد قدم نفسه مرشحا للرئاسة في أكثر من مرة. لذلك يمكن القول أن محسن رضائي هو الآن الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني ذو الخلفية العسكرية، وهذا ربما سوف ينعكس تشددا مثل ما يرى الكثيرون هنا في طهران على أي قرارات قد تتخذ في المجلس نظرا للخلفية العسكرية التي يأتي منها. وأهمية ذلك في الحقيقة أنه يأتي على خلفية أو في خلال ما تشهده البلاد من حالة الحرب والسلم والترقب لاستئناف ربما المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل العودة إلى مذكرة التفاهم، والإعلان المرتقب بطبيعة الحال للتفاهم الإيراني العماني. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على مطالبهم لفتح مضيق هرمز، هذا المطلب الذي لا يزال يصر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تقول طهران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إن هناك مفاوضات مع الجانب العماني لا تزال مستمرة، ولو أنها حققت الكثير من التقدم، لكن حتى الآن لم يعلن عن ذلك الاتفاق المرتقب. ويكشف وزير الخارجية عباس عراقجي عن رسائل يتم تبادلها مع الجانب الأمريكي عبر الوسطاء لأجل تقريب وجهات النظر وربما إعادة الطرفين إلى مذكرة التفاهم. الإيرانيون لا يزالون يصرون على أن فتح مضيق الهرمز ليس نتيجة مباشرة لأي اتفاق مع سلطنة عمان، إنما فتح المضيق مرهون بقضايا عدة على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب ما جاء في مذكرة التفاهم. لذلك هذا المفاوضات الإيرانية العمانية، المطالب الأمريكية والإيرانية بطبيعة الحال سوف تؤثر عليها التعيينات الجديدة في مجلس الأمن القومي الإيراني والقرارات التي قد تتخذ خلال الأيام المقبلة.
11: شكرا لك عمر. مع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صناعة القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
14: مضيق هرمز، ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قراراً نهائياً حاسماً. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران، حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض، وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلاً من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلاً التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية، وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة، منهم وزيرا الخارجية والاستخبارات. كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس، تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش. لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى، المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى خامنئي عن الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية. لاحقاً في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز، تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق، يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز، ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي، ونصت على وقف الحرب 60 يوماً. وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفناً كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
11: معنا الآن من واشنطن بول ديفيس، أستاذ في معهد السياسة العالمية. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من طهران هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، الذي نبدأ معه استمرارا لهذا التقرير الذي كنا نعرضه الآن فيما يتعلق بصناعة القرار. نبدأ بالتطور الذي شهدته طهران اليوم فيما يتعلق باستقالة أمين مجلس الأمن القومي وتعويضه برضائي. ما دلالة ذلك؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني نحن نلحظ هناك تطورات سواء على الجانب الإيراني ومداخلاته وتغييرات بعض الشخصيات واتخاذ بعض القرارات والتصريحات، خصوصا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيد عراقشي فيما يتعلق ب أولا إمكانية التوصل إلى اتفاق وتفاهم مع الجانب العماني وتقسيم الأدوار، وكذلك موضوع عدم ضمان فتح مضيق هرمز حتى لو حصل هناك

0: ذاك اتفاق وقع عليه الطرفان العماني والإيراني، لأنه فتح مضيق هرمز يعني يرمي إلى قضايا أخرى تتعلق بالجانب الأمريكي والذي ما زال يحاصر المواد
1: سيد
0: الإيرانية
1: أفقهي، أنت
0: ويمنع.
1: ذهبت بي إلى مضيق هرمز، أنا سألتك سؤال محدد يتعلق بهذا التغيير، وهو تغيير ذو دلالة، خاصة بعد تصريحات التي أطلقها محمد باقر ذو القدر، وهي كانت توصف بالمتشددة تقريبا. يعني لو سمحت تعود لي للنقطة التي سألتك عنها.
0: أنا أتحدث في نفس المسار، لماذا صعد السيد أراغتين هذا القرار اتخذ في مجلس الأمن عندما استقال السيد ذو القدر؟ معناها أنه هناك ستأتي شخصية أكثر تشددا من السيد ذو القدر، وهو السيد محسن رضاي الذي عارض حتى في بعض الأحيان نتائج بعض المفاوضات التي لم تفضي إلى نتيجة، وبدأ ترامب يصعد. إذن المسار التفاوضي الدبلوماسي هو نوع من الحرب، والمواجهات والاحتكاكات العسكرية في مضيق هرمز بين القطعة العسكرية الأمريكية والقطعة البحرية للحرس الثوري كذلك في نفس
1: ولكن
0: السياق.
1: كيف
0: يعني
1: تفسر لي
0: الميدان
1: هنا، يعني اسمح لي، كيف تفسر لي هنا ان الرئيس بازلكيان الذي يوصف اجمالا بانه من هذا الشق المعتدل يعين شخصا اكثر تشددا من الذي كان؟ يعني تبدو القصة غير منطقية.
0: من قال أولا؟ هذه السردية نسمعها من إعلامكم والإعلام الغربي أنه سيد بازلكيان معتدل وفلان متطرف،
1: ليس
0: لا،
1: إعلامنا،
0: هي قرارات
1: نحن
0: يا أستاذ محمد.
1: نتعامل مع المتداول إعلاميا، لأن لا توجد تصنيفات بالمعنى الرسمي. يعني طهران لا تصدر تصنيفا بالمعتدل والمتشدد، هي تصنيفات متداولة لا أكثر ولا أقل. يعني
0: من يقر هذه التصنيفات يا استاذ محمد؟ مع احترامي لك،
1: يعني
0: من يقر هذه
1: هناك
0: التصنيفات؟
1: مراقبين، هناك صحفيين، هناك وسائل إعلام عموما هي التي تطلق مثل هذه الأحكام، ليست بالضرورة دقيقة 100%، ولكن ليست بعيدة تماما عن الصحة.
0: أنا ابن إيران، أنا دبلوماسي، أنا قريب من مركز القرار. أعترف وأقول هناك اختلاف في وجهات النظر خارج مراكز القرار وليس في داخل مراكز القرار. الآن هذا تقريركم كان تقريرا علميا موضوعيا دقيقا، وأنا حقيقة ارتحت له، لأن أنا أعرف ماذا أتى بهذا التقرير ومن أتى به، أنه يعرف الساحة الإيرانية جيدا بتفاصيلها. أما أنه نقول أنه السيد بازلكيان معتدل، يعني لا تتابعون تصريحاته ضد العدوان، ضد العدو الصهيوني، ضد الإبادة البشرية في غزة، ضد الصمود والوقوف إلى آخر نفس في مقابل في الحقيقة تبجحات وتهديدات ترامب.
1: لا،
0: هذه هذا
1: يعني
0: المعتدل هذا هو
1: الاعتدال سيد أفقهي، الاعتدال ليس معنى ذلك أن يطلق تصريحات لا تنم عن وطنية، هي يعني هي مسائل نسبية في الحقيقة. يعني
0: يعني إذا دخلنا في موضوع فلسفي، أنا أرجع على سؤالك أنه السيد بازلكيان هو رئيس الجمهورية، هو المخول بإدارة هذه الحرب من جهة، وكذلك بإدارة الجانب الدبلوماسي ودعم الجبهة في الحقيقة القتالية ودعم الجبهة الدبلوماسية في آن واحد.
1: نعم، لنسأل السيد بول ديفيس هذه المرة عن التباينات داخل الساحة الأمريكية، خاصة هذا التصريح الأخير للرئيس ترامب الذي كأنه يقول دع الإيرانيين يواجهون مصيرهم الاقتصادي وليس بالضرورة الحرب، ألا يشكل هذا تبرير للتراجع؟
2: كلا كلا إطلاقا. أعتقد أن دونالد ترامب كان يقوم بنفس الشيء منذ بداية هذه الحرب ومنذ بداية النزاع. موقف ترامب ثابت منذ الوهلة الأولى، وهو كان دوما يحتفظ بهذه العقوبات الاقتصادية على إيران ويعزز من هذه العقوبات المرة تلو الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية الآن ستبقي على هذا الحصار ولن تتخذ القوة العسكرية والضربات العسكرية. ما تم قيام به من ضربات عسكرية كان أكثر من كافيا للإضرار بالقدرة العسكرية الإيرانية وتحطيمها. أعتقد أن السياسة الأمريكية سياسة ناجحة، وفي تصوري على دول الخليج أيضا أن تأخذ دورا في هذه المسألة، وأمريكا من خلفهم ستساعد. ولكن ليس هناك تراجع أمريكي على الإطلاق. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقتل المزيد من الناس،

0: لا تريد أن تعرض أيضا المزيد من الأمريكيين للخطر، وأمريكا ستعتمد الآن سياسة عزل إيران بشكل أكبر، وأيضا ستعزز من العقوبات الاقتصادية التي ستضر بإيران. نعرف أن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة في إيران، وهناك مشاكل على مستوى سلاسل التوريد، والولايات المتحدة الأمريكية ستنظر إلى هذا الموقف وستكتفي باستمرار في هذه العقوبات.
1: من الصعب سيد ديفيس أن نفهم أن واشنطن قررت هكذا التوقف عن مزيد من القتل في طهران، ولكن هذه المرة عادة الرئيس الأمريكي يجمع بين الضربات العسكرية والضغط الاقتصادي. هذه المرة وكأنه يقول لا مزيد من الضربات العسكرية لنراهن على الخيار الاقتصادي فقط والحصار. سؤالي كان، هل معنى ذلك بأن الخيار العسكري فشل بشكل واضح؟
0: كلا، على الإطلاق لم يكن هناك أي فشل. الخيار العسكري استخدم، وأعتقد أن هذا الخيار أدى المطلوب منه، والولايات المتحدة الأمريكية قامت بالمهمة على الوجه المطلوب، حيث قامت بتدمير البنية التحتية العسكرية الإيرانية. ونلاحظ بأن هناك تراجع كبير في القدرات العسكرية الإيرانية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية ستجلس مرتاحة وتراقب ما يحدث.
1: دكتور شرقاوي، بين ما سمعناه من طهران وما سمعناه من واشنطن، ما الانطباع الذي الحاصل لديك؟
2: أبدأ بما تفضل به الضيف الأمريكي. ترامب ليس في وضع مريح، ولا يمكن الاعتداد بأن هناك نصر أمريكي واضح، بمعنى إذا اعتمدنا مؤشرات الساعات 48 ساعة الأخيرة، سواء على مستوى تصريح رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، وأيضا مقابلة ترامب مع أكسيوس، يبدو الآن أن هناك قناعة متزايدة عند ترامب بأن الخيار العسكري لن يحقق النتيجة، بفرضية أن تغيير الوضع يستدعي إنزال قوات برية. هذا خيار مستحيل. يكتفي بالخيار الجوي أو القصف الجوي، هذا أيضا خيار قاصر لا يأتي أكله في المحصلة النهائية. فالآن المؤشرات تدفع باتجاه أن القناعة الآن عند ترامب هي التراجع نسبيا عن فكرة الخيار، وربما محاولة إيجاد مخرج. يبقى فقط المطلب الوحيد عند ترامب، لو يقتنع الإيرانيون بفتح المضيق، بالنسبة له هذا هو المخرج الذي سيكون له ويحفظ له ماء الوجه أمام الأمريكيين، وبالتالي قد لا يتمسك ببقية الضغوط التي كان يفرضها أو الشروط التي كان يتمسك بها. في المقابل بالنسبة للسردية أو الخطاب الإيراني، أنت سألت الضيف من طهران، ظهور رضاء الآن يعزى إلى حاجة مجتبى خامنئي والقيادة وأهل الحل والعقد في طهران إلى شخصية محورية تحقق التوازن بين الخطين، خط المعتدلين من ناحية وخط الصقور من ناحية أخرى، وخاصة أن الوضع الداخلي، بمعنى محاولة إصلاح الوضع المعيشي والاقتصادي، فربما هذا ما جاء برضاء ولم يأتي بشخصية أخرى، وهذا يتنافى مع فكرة أن هناك حاجة لدماء جديدة، ولكن هذا الشخصية تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. فبالتالي الموقف الإيراني الآن يدفع باتجاه أن هناك نوع من الأريحية في المفاوضات، وأنهم غير مستعجلين في هذه المرحلة. لكن من منطق تسوية الصراعات، لا أعتقد أن هناك هروب أو تملص من ضرورة إيجاد توافق معين حول مضيق هرمز. إذا وصلنا إلى هذا، يمكن أن نقول أننا أمام انفراج حقيقي وتراجع الطرفين عن الخيار العسكري. ولكن ما لم تحل عقدة هرمز، أرى أن ترامب قد يعاود الكرة إلى التفكير بخيارات أخرى، وهذا لا ينهي تماما الخيار العسكري وأنه غير موجود على الطاولة.
1: ولكن حفظ ماء الوجه الذي أشرت إليه، يبدو أن طهران لا ترغب في أن تمنحه لترامب.
2: بالضبط،
1: واضح.
2: بالضبط، طهران تعتقد الآن أنها هي أصبحت هي صاحبة الفعل، ووضعت ترامب في موضع ردة الفعل وبمنطق الصراع، منطق قوة إدارة الصراعات، من يكون في ردة الفعل هو أقل من صاحب الفعل. وهي أيضا تتباطأ الآن في إعلان نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية، وهي مفاوضات بحكم الأمر الواقع هي أيضا مع الولايات المتحدة. فعين طهران الآن على أساس أن بين الآن ونوفمبر مرحلة يعني لي ذراع ترامب بأكثر ما يمكن، سواء على مستوى أنه يخشى خسارة الحزب الجمهوري للأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا أن ورقة مضيق هرمز تبقى أيضا مفتوحة يمكن استخدامها لافتعال أزمة أخرى على مستوى الطاقة. إذا مسألة الطاقة ومسألة الانتخابات هذا أعتقد ما يراهن عليه أهل الحل والعقد في طهران باتجاه أن يعود ترامب يرغب بنوع من الرضا أنه يقبل كل البنود 14 في مذكرة التفاهم.
1: هل يمكن سيد أفقهي أن تكون الصورة بهذا الشكل، عملية لي ذراع ترامب بهذه الصورة؟
3: يعني هو كان في البداية فقط يؤكد على الجانب العسكري، وعندما تضاءلت في الحقيقة محاسباته وإقداماته وإطلاقاته على مقدراتنا العسكرية، خصوصا تهديد فتح المضيق بالقوة ودعوة أعضاء الناتو ولم يستجيبوا له، بدأ ينزل شيئا فشيئا وبصورة هادئة، ولكن لم يغادر اللهجة التصعيدية في تدمير إيران، تدمير الحضارة، إدخال إيران في الظلام الدامس، قتل المرشد الجديد وما إلى ذلك. حتى هذا لم يفضي إلى نتيجة وبقيت إيران صامدة، ولكن لم تغلق باب التفاوض والتفاهم مطلقا وأبقته مواربا إلى أن توصل، ربما أحاط الآن جديدا، ربما أقول أحاط عقلاء بترامب أنه يا رجل هناك مشهد واقعي وهناك ميدان يتحدث عن نفسه، وليست كما تصلك هذه التقارير أنه دمرنا كل إمكانيات إيران البحرية والجوية والصواريخ ما إلى ذلك. فيجب أن تعيد النظر في التعامل مع الإيرانيين، وهم ربما يستجيبوا لك فيما لو تحقق مطالبهم المحققة التي أنت وقعت عليها ما يسمى بمذكرة التفاهم، والتي لم يطبق منها إلا بعض يعني أنصاف الحلول فيما يتعلق بالبند الأول، فيما يتعلق خصوصا الآن العقبة الكاداز أستاذ محمد عفوا البند الخامس. إذن من هنا ربما ننطلق، ومن هنا ربما تكون الانفراج عندما نتفق مع العمانيين و يعني تعلن عن صيغة. طبعا أنا أريد أن أركز على نقطة هامة أعيدها دائما، الإيرانيون يفاوضون بالأصالة عن أنفسهم، ولكن العماني يفاوض بالأصالة عن نفسه وعن الشركاء الخليجيين والشركاء الأمريكيين.
1: نعم، لنسأل في النهاية ضيفنا من واشنطن سيد بول ديفيس عما إذا كان فعلا ترامب قد يكون بدأ يستمع إلى العقلاء من حوله كما قال ضيفنا من طهران.
4: Well, I don't know if he hasn't been in all this time listening to.
0: لا أدري هل لم يكن يستمع إلى هذه الأصوات في السابق، لكن كرجل أعمال وكقائد فالرئيس ورجل الأعمال يستمع لأصوات مختلفة وبعد ذلك يتخذ القرار المناسب. أعتقد أننا الآن أمام سوء فهم من قبل إيران لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف بهذه الطريقة. أمريكا لا تتصرف بهذا الشكل لأنها ضعيفة أو لأنها تتراجع، أمريكا تشعر بأنها وصلت إلى قناعة بأن العقوبات وعزل إيران بإمكانها أن تؤدي المهمة، وهذا سيكون له جدوى بالتأكيد، لأن إيران ستعاني بشكل كبير على المستوى الاقتصادي. ونعم هناك ارتفاع لبعض الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لم يصل إلى مستويات تؤثر على الاقتصاد الأمريكي. نحن نتجه نحو الانتخابات النصفية، والولايات المتحدة الأمريكية تمضي بثبات نحو هذه الانتخابات، ولن يكون هناك أي تأثير لقضية الخلاف مع إيران على هذه الانتخابات، وأعتقد أن مذكرة التفاهم وخاصة المادة الخامسة إيران لم تلتزم بتلك المادة وبدأت

0: النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة، مضيفا أنه لا انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، مشددة على جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. معنا الآن من رام الله مراسلنا محمد خيري. محمد، ما آخر المواقف الإسرائيلية، خاصة وأنه يفترض الليلة هناك اجتماع وزاري إسرائيلي؟
1: يبدو محمد أن الاجتماع لم يعقد بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أو هناك اجتماع ومشاورات لم يعلن عنها على الأقل، لأنه لم يعلن رسميا بأن اجتماع المجلس الوزاري قد عقد. ولكن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد فاجأت أيضا الإسرائيليين. مصدر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قال إن المؤسسة الأمنية تفاجأت مما قاله رئيس الوزراء. هو كشف أيضا بأن نتنياهو كان خلال الأيام الماضية وخلال اجتماعات للمجلس المصغر قد أكد بأنه وافق على الوثيقة المتكونة من 15 نقطة، وأنه أبدى بعض الملاحظات، وقال إنه زود الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الملاحظات. المصادر الإسرائيلية تكاد تجمع على أن نتنياهو غير موقفه إزاء هذه الوثيقة خلال 24 ساعة الماضية فقط. حتى إن هناك من قال بأن وزراء في اليمين الإسرائيلي المتطرف هم الذين ضغطوا على نتنياهو. نتنياهو اليوم قال إن إسرائيل ترفض هذه الوثيقة المكونة من 15 نقطة، وبأنها لن تنسحب من قطاع غزة قبل تجريد حركة حماس من السلاح بشكل حقيقي وليس مجرد شكل صوري. صحيفة هارتس الإسرائيلية وقبل قليل عنونت، وكان عنوانه الرئيسي يتحدث بأن نتنياهو بات الآن مأزوما بين الرئيس ترامب والضغوطات الأمريكية وبين وزير المالية الإسرائيلي بتسل إيليس موتريتش الذي يضغط عليه. كانت أيضا بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت نقلا عن وزراء بأن تصديق المجلس الوزاري المصغر على إدخال القوة الدولية إلى قطاع غزة قد جرى بعدما عرضت على الوزراء معلومات مغلوطة، وبعدما اكتشفوا ما حملته هذه الوثيقة غيروا آرائهم، وكذلك اضطر نتنياهو إلى تغيير موقفه. ولكن لا تزال هناك حالة من التضارب في إسرائيل في المعلومات وفي تدفق المعلومات حول قطاع غزة. هيئة البث الإسرائيلية كشفت نقلا عن مصادر بأن إسرائيل تتوقع أن تمارس عليها ضغوطات كبيرة خلال الأيام المقبلة من قبل الإدارة الأمريكية. وكذلك كشفت هذه المصادر بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتلقى أي توجيه من القيادة السياسية بتجميد الذهاب نحو المرحلة الثانية من الاتفاق في داخل قطاع غزة. وقال أيضا مسؤول أمريكي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية إن هذه التصريحات التي أدلى بها نتنياهو لم تفاجئ الإدارة الأمريكية ولم تقلق الإدارة الأمريكية. يقول نحن ندرك بالنسبة لنتنياهو بأن لديه احتياجات سياسية، ولكننا لا نقلق ما دام ينفذ ما يطلب من الجيش الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية، وخاصة بتقليص الهجمات في داخل قطاع غزة. صحيفة هارتس تشير إلى أن تصريحات نتنياهو تأتي قبيل الانتخابات الإسرائيلية وفي ظل السباق المحموم للذهاب نحو الانتخابات الإسرائيلية. هناك من يرى في إسرائيل بأن تصريحات نتنياهو تأتي قبيل هذه الانتخابات في ظل استطلاعات الرأي التي لا تعطيه مقاعد في الكنيسة الإسرائيلي مثلما تعطي بعض خصومه في المعارضة الإسرائيلية. بالتالي يحاول نتنياهو الحفاظ على بعض المكاسب، خاصة فيما يتعلق بجبهة قطاع غزة، وكذلك فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية التي قال أيضا إن إسرائيل تنفذ هناك عملية لا يود الإفصاح عنها، ربما هذا ما قاله بسبب السرية. تعهد نتنياهو اليوم أيضا بأنه ما دام رئيسا للحكومة الإسرائيلية فلن تقوم دولة فلسطينية لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة.
0: شكرا لك محمد خيري. معنا الآن لتحليل هذه المعطيات من حيفا دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير في الشأن الإسرائيلي، ومعنا من مدينة غزة الدكتور إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. لو بدأنا بالسيد شحادة، دكتور، هذا الرأي لهارتس من أن ترامب من أن نتنياهو الآن مأزوم بين

0: ترامب وبين اليمين المتطرف، إلى أي مدى هي دقيقة؟
1: مساء الخير عزيزي. يعني هذا يعكس إلى حد بعيد حالة نتنياهو السياسية والانتخابية. نتنياهو الآن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في نهاية أكتوبر القادم، من جهة لا يريد إغضاب اليمين المتطرف الحليف الاستراتيجي الطبيعي لنتنياهو في الانتخابات القادمة، خاصة مع تراجع حصة التحالف الحكومي الحالي في كافة استطلاعات الرأي التي تتوقع هزيمة للتحالف الحكومي الحالي. ولكن من جهة أخرى لا يريد إزعاج الرئيس الأمريكي، لا يريد صدام علني مع الرئيس الأمريكي، لأن هذا أيضا يمكن أن ينعكس سلبا في حالة نتنياهو الانتخابية. ولكن يعني صحيح أن الانتخابات الإسرائيلية القادمة تؤثر على قرار نتنياهو، ولكن بالمجمل هناك أيضا قناعات إيديولوجية لدى نتنياهو للتحالف الحكومي تقضي بعدم الانسحاب من قطاع غزة. يعني هذا القرار يعكس أيضا قناعات إيديولوجية ويعكس إجماع داخل المجتمع الإسرائيلي. المجتمع الإسرائيلي لا يريد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، يريد استمرار الاحتلال واستمرار الحصار واستمرار الحرب إذا كان هناك حاجة. وعلى الرغم أن المؤسسة العسكرية تقول أنها لم تكن مطلعة على قرار نتنياهو، ولكن أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية لا تريد الانسحاب من قطاع غزة. رئيس الأركان زمير قبل أيام كان في قطاع غزة وصرح أو قال أن إسرائيل ستبقى في قطاع غزة. رئيس جهاز الشباك زيني يقول أنه هذا الاتفاق يمكن أن يكون فخ ومصيدة لإسرائيل وهي يعارض هذا الاتفاق. بهذا المعنى أن هناك صحيح اعتبارات انتخابية سياسية لنتنياهو في هذا القرار، ولكن أيضا هناك جانب عقائدي إيديولوجي وجانب أن هناك إجماع في المجتمع الإسرائيلي بعدم الانسحاب من قطاع غزة. لذلك نتنياهو الجديد الآن أنه نتنياهو يخرج بموقف علني ضد قرار الرئيس ترامب. هذا هو تأثير الانتخابات، أنه نتنياهو يخرج بهذا الموقف علنا وبشكل واضح ويرفض القرار أو الصفقة الاتفاق، لا يذهب إلى المناورة أو التأجيل أو التحايل كما حاول أو كما فعل منذ 7 أكتوبر، إنما يختار أن يكون هناك صدام علني أو خلاف علني مع الرئيس ترامب لأنه يعتقد أنه هذا مفيد له انتخابيا.
0: نعم، هذا هو الجديد. ولكن المشكلة، اسمح لي بالمقاطعة، أن هذا، وهنا أسأل الدكتور إياد القرن في غزة، هذا الموقف يجعل الحركة، حركة حماس، في وضع صعب، وهي اليوم على لسان باسم نعيم عضو المكتب السياسي دعت الوسطاء تركيا قطر مصر إلى والإدارة الأمريكية للتحرك. هل هناك من أمل في هذا الاتجاه؟
2: أسعد الله أوقاتكم أستاذ محمد والدكتور شحادة والجمهور.
0: أهلا وسهلا.
2: لا شك، يعني واضح أن حماس تتعامل بهدوء مع هذا الموقف، ومستندة إلى أنها هي وضعت كل ما لديها من قوة عند الوسطاء واستطاعت أن تتعامل معهم بإيجابية، وخاصة البيانات التي صدرت عنهم خلال الأيام الماضية باتجاه اتهام إسرائيل بانتهاك هذا ورقة التفاهمات وعدم الموافقة والإشادة بالموقف الفلسطيني. هي تبني على هذه المواقف بشكل إيجابي وتريد أن تترجمها إلى فعل حقيقي. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هي أيضا تريد بشكل واضح وقف الانتهاكات المباشرة الإسرائيلية، وهذا مطلب مستمر سواء كان بالموافقة على وثيقة التفاهمات أو عدم الموافقة، وهي المرتبطة بوقف الغارات وعمليات الاغتيال وتوسعة المنطقة الصفراء وتحسين الأوضاع على ما يتعلق بإدخال المساعدات. وهذه قضايا بالنسبة لها ملحة لأنها تريد أن تنعكس على الجمهور الفلسطيني، وهو المصدر أو الأكثر نقطة ضعف بالنسبة للفصائل الفلسطينية، باعتبار أن إسرائيل تستغل هذا الأمر بالضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال هذه الإجراءات. لذلك هي تذهب باتجاه الوسطاء لاستمرار هذه العلاقة وترجمت الموقف الإيجابي الذي صدر عن الوسطاء باتجاه الضغط على إسرائيل. والجميع يدرك وحماس تدرك تماما أنه مربط الفرس في الولايات المتحدة ومربط الفرس في البيت الأبيض هو القادر على أن يترجم هذه الورقة التفاهمات التي أشاد بها الرئيس الأمريكي ترامب إلى حقائق ووقائع، رغم أنه صحيح خلال 36 ساعة الماضية كانت هناك توقف للغارات المباشرة في قطاع غزة الأقل احتكاك في المناطق الصفراء.
0: نعم.
2: وهذا إيجابي بالنسبة لحركة حماس وبالنسبة للفصائل الفلسطينية، ويعطي انطباع أن هناك قد يكون ما وراء أو ما تحت الطاولة شيء ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل أو نتنياهو، لكن تريد أن توسع بالذهاب إلى الإعلان بشكل واضح فيما يتعلق بال14 يوم الذي كان يعول عليها أن تكون بداية نحو تنفيذ هذه التفاهمات.
0: نعم. الكل دكتور شحادة يتحدث عن هذا الموقف لنتنياهو، ولكن ألم يكن أيضا مجلس السلام منحازا في هذا الموضوع؟ لأن تصريحات ميلادونوف تقريبا هي التي مهدت الطريق لنتنياهو حتى يقول مثل هذا الموقف.
1: يعني هذا ليس المرة الأولى التي يكون فيها ميلادونوف منحاز لإسرائيل في تقرير الذي قدمه قبل عدة أسابيع، تبنى الرواية الإسرائيلية، تبنى لم يتهم إسرائيل بخرق الاتفاق، بل اتهم أنه الإشكالية الأساسية بعدم التقدم لإنجاز الاتفاق هو مشكلة نزع سلاح حماس. واليوم يعني له تصريحات تتبنى الرواية الإسرائيلية، خاصة أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم بعد نزع سلاح حركة حماس. هناك انحياز كامل لموقف إسرائيل وتبني الرواية الإسرائيلية، وهناك رضا إسرائيل عن هذا الموقف. وفعلا هذا يعطي يعني هذا الجانب الوحيد التي يوفر شرعية ربما لموقف إسرائيل. بالمناسبة أنا أعتقد أن إسرائيل ستنفذ بعض هذه البنود، حتى لو يعني حتى بعد تصريح نتنياهو هذا، إسرائيل ستنفذ بعض جوانب هذا البنود، تقليص الاغتيالات، تقليص الهجمات، ولكن لن يكون انسحابات. هذا الملف كله سيؤجل، سيرحل إلى بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم.
0: نعم. ننهي مع الدكتور إياد قرة باختصار لو سمحت، ماذا عساها تفعل الآن حركة حماس وفصائل المقاومة؟
2: عفوا أستاذ محمد،
0: ماذا عساها تفعل الآن حماس وفصائل المقاومة؟
2: نعم، الفعل الأساسي هو يرتبط بالتحرك نحو الوسطاء، وواضح أنه بدأت اتصالات وتحركات بشكل واسع تجاه التعامل والضغط على الوسطاء بهذا الاتجاه، وهذا الخيار الوحيد بالنسبة للفصائل الفلسطينية باتجاه الضغط من عبر الوسطاء أيضا على الولايات المتحدة لاتخاذ موقف فيما يتعلق بورقة التفاهمات. ندرك جميعا أن الخيارات صعبة بالنسبة للفصائل الفلسطينية، لا تمتلك أوراق قوة حقيقية وفعلية قادرة أن تفرضها، إلا أن تعطي هذا الشكل الإيجابي الذي تقدمت به خلال المباحثات الأخيرة والتحرك بهذا الجانب، لأنه هي أيضا كما قلت هي تعاني من مشكلة أن الواقع الإنساني بقطاع غزة صعب وقاسي، وأن إسرائيل تستفرد بالفلسطينيين في غزة في ظل هذه الحالة، لذلك هي تسعى لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
0: شكرا لك دكتور القرة، وشكرا لك دكتور شحادة. هذا الرفض الإسرائيلي لوثيقة مجلس السلام ستفككه أكثر غنوة إبراهيم في فقرة سياق الحدث. غنوة،
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، بين شرط إسرائيل بنزع سلاح أولا ومطلب حماس بوقف النار الكامل وتنفيذ الاستحقاقات. يعود السؤال، هل تعطلت خريطة الطريق عند أول اختبار تنفيذي؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة. إذا ما تحدثنا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو يقول إن إسرائيل ترفض الوثيقة التي قدمها مجلس السلام بشأن غزة، ولن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. يضيف أيضا نتنياهو أنه عندما يتحدث عن نزع سلاح حماس فهو يعني جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. كما يشدد نتنياهو على أنه لن تقام دولة فلسطينية ما دام رئيسا للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية. بهذا المعنى لا يقتصر الرفض الإسرائيلي إذن على بند أمني، بل يمتد إلى الأفق السياسي الذي تتضمنه الوثيقة. في المقابل تقدم حركة حماس موقفها من زاوية الالتزام بما تم التوافق عليه وترتيب التنفيذ، فتقول إنها متمسكة بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، كما تجدد جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. كذلك تؤكد حماس أن الأولوية يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار. إذن هو رفض سياسي إسرائيلي لوثيقة مجلس السلام، يأتي مكملا لمسار ميداني ينتهجه جيش الاحتلال في غزة. نتابع تفاصيله مع الزميلة سلام خضر على شاشة التفاعلية.
4: غنوة، وفق اتفاق شرم الشيخ الذي بموجبه أوقفت الحرب على قطاع غزة، هذه هي المناطق التي تحتلها إسرائيل عشية ويوم توقيع اتفاق شرم الشيخ. المناطق التي تظهر باللون الأصفر تشكل قرابة 58% من مساحة قطاع غزة. كان يفترض بالجيش الإسرائيلي أن ينفذ انسحابا من تلك المناطق وفق مراحل تلك الاتفاقية، على أن يليها أو يرافقها مجموعة من الخطوات، لكن ما جرى في الواقع بأن هذه المناطق وسعتها قوات الاحتلال ليصبح لدينا خط احتلال جديد وأكثر تقدما من الخط الأصفر، هو الخط البرتقالي الذي يظهر باللون البرتقالي. عندما وضعته قوات الاحتلال باتت تحتل قرابة 70% من قطاع غزة. هذا الخط الجديد الذي أرسته ميدانيا قوات الاحتلال لم تكتفي بقضم تلك المناطق تدريجيا بالقوة النارية، بل بدأت بتقريب المناطق التي تحتلها عبر استخدام مكعبات تستخدمها عادة لترسيم المناطق التي تحتلها. بدأت بإزاحة تلك المكعبات لتصل في بعض المناطق إلى حدود اللون البرتقالي، بمعنى هناك مناطق في قطاع غزة بات الخط البرتقالي مشمولا بالاحتلال الإسرائيلي الميداني وليس السيطرة النارية، وبهذا تكون قوات الاحتلال الآن تسيطر على نحو 70% وفق تقديرات محلية في قطاع غزة، 70% تقريبا من مسافة القطاع. ولكن اتفاق شرم الشيخ كان ينص على الانسحاب من هذه المناطق التي تظهر باللون الأصفر تدريجيا، مع إمكانية الإبقاء على شريط محدود جدا، شريط حدودي كانت تسميه إسرائيل في تلك المرحلة بالخط العازل أو بالمنطقة العازلة، وهو شريط حدودي داخل قطاع غزة لا يتجاوز عمقه بين الكيلومتر وكيلومترين اثنين، على أن تعاود أيضا الانسحاب من ذلك الخط وفق تقدم تنفيذ بنود هذه الاتفاق. لكن الواقع وما يجري الآن أن هناك 70% تقريبا من مساحة قطاع غزة لا تزال تحتلها إسرائيل، وبنيامين نتنياهو يقول بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من تلك المناطق إلا بشروط من بينها، كما يقول نتنياهو، نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.
3: شكرا لك سلام للتعمق في هذا المشهد. نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك. كنا قد فككنا سابقا مع ضيفنا أسباب الرفض الإسرائيلي، لنجد أن المعلن يبدأ من السلاح، لكن غير المعلن حسب الدكتور محجوب يتصل بمن يحكم غزة ومن يحدد شروط الأمن ومن يرسم حدود الانسحاب. بالنسبة للسبب المعلن، إذن هو سلاح حماس. إسرائيل تريد نزع السلاح قبل أي انسحاب وبصورة كاملة تشمل السلاح الثقيل وأيضا الخفيف. من زاويتها فإن أي انسحاب قبل التحقق من ذلك قد يعيد إنتاج التهديد داخل القطاع، لكن الرفض حسب ضيفنا يتجاوز السلاح إلى الدور الفلسطيني في حكم غزة، فإسرائيل تريد تحييد أي ترتيب يمنح الفلسطينيين قدرة سياسية أو أمنية داخل القطاع قبل تثبيت شروطها، كما تريد التأثير في شكل القوى الدولية وصلاحياتها وطبيعة عملها بحيث تكون ضمانة لأمن إسرائيل لا مجرد أداة انتقالية لإعادة الإدارة الفلسطينية. أما البعد الثالث فهو فرض أمر واقع بشأن الانسحاب، فربط الانسحاب بنزع السلاح بشكل حقيقي يمنح إسرائيل قدرة واسعة على تحديد زمن الانسحاب وشروطه وجغرافيته. بمعنى آخر تصبح المشكلة ليست في مبدأ الانسحاب فقط، بل في الجهة التي تقرر أن شروطه قد اكتملت. إذن نكمل النقاش معك دكتور محجوب. رفض نتنياهو لوثيقة البنود 15، هل هو رفض من منطلق إسقاط الوثيقة بالكامل أم أنه

0: إعادة التفاوض بالزاوية الإسرائيلية بطريقة أكثر تشدداً.
1: منور، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هو أسير لمصطلح من كلمتين: الوضع القائم في غزة قبل 7 أكتوبر. هذه الوضع القائم يقلقه، لا يجعله ينام. هو لا يريد غزة أن تكون كما كانت عليه في 6 أكتوبر 2023. معنى ذلك لا حكم لحماس، لا حكم للفلسطينيين، لا سلاح، لا حياة طبيعية. بمعنى آخر، تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة. كل التفاصيل الأخرى هي عبارة عن تفسير عملي لما يريده نتنياهو في غزة. لذلك ما تحدث عنه في النقاط 15 المفترض أنها حققت له بعض ما كان يريده بشكل كبير جدا. فهناك عملية، لنقول وضع للسلاح جانبا، هناك ترتيبات تجري إسرائيل تستفيد منها، لكن هذا ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لنتنياهو.
0: إسرائيل تشترط انسحابها بتسليم سلاح حماس بكل أنواعه، السلاح الثقيل والخفيف. هذا الطرح ما الغاية منه؟ كيف نقيس هذا الطرح؟
1: أولا، إسرائيل تعترف أو تعرف عميقا بأن مسألة إنهاء السلاح في بيئة مثل بيئة غزة أو حتى لبنان يكاد يكون أمرا مستحيلا، لسببين أساسيين. أولا، ليس لدينا قاعدة بيانات من يملك السلاح وكم عدد السلاح، وهذا أمر إسرائيل تعرفه جيدا. المسألة الثانية، من هي الجهة التي يمكن أن يثق فيها الفلسطينيون وتثق فيها إسرائيل وتقوم بهذا؟ أيضا لا توجد. الملفت للانتباه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعطل حتى ما يسمى بالجهاز التكنوقراطي الذي يجب أن يدخل إلى غزة ليكون جزءا من عملية تعطيل السلاح في غزة. هو يرفض دخوله إلى غزة. هذا ما معناه؟ هو لا يريد أي شكل للسلطة في غزة، هو يريد فوضى في غزة، يريد حالة من الانهيار الكامل للمجتمع والمؤسسات وللحياة. وبالتالي مسألة السلاح هي عذر الذي يستعمله.
0: حتى يرفض دخول قوة حفظ سلام.
1: بالضبط، وهذا
0: ولديه علامات استفهام على الدول المشاركة. على دول
1: يعني حتى اندونيسيا رفضت المشاركة بشكل كبير جدا، لأنه كان يريد منها أولا يعني أغراض متعلقة باتفاقات أبراهام، لكنها رفضت ذلك.
0: طيب دكتور محجوب، ما دلالة أن يربط نتنياهو رفض الوثيقة برفض قيام دولة فلسطينية؟ هو قالها صراحة، طالما أنا موجود في الحكم لن يتم إقامة دولة فلسطينية، وهذا نهج نلحظه في الضفة الغربية كما في قطاع غزة.
1: نتنياهو منذ أن جاء، منذ أكثر من عقدين، هناك يعني بندين أساسيين في سياسته. أولا، تعطيل أي فرصة لقيام ما يسمى تمثيل فلسطيني. هو يريد تصفية القضية الفلسطينية عبر تصفية كل ما يمكن أن يصبح من ممثل سياسي، تمثل ذلك في المنظمة للتحرير أو السلطة الفلسطينية أو الحركات الفلسطينية. وهذا أمر ليس جديدا، يعني هو يستفيد من الوضع القائم الآن بعد 7 أكتوبر لتحقيق مشروعه. والمخطط الثاني عنده ما يتعلق بإيران. لذلك ما يتعلق بفلسطين، تصفية القضية الفلسطينية، منطقة تهجير، منطقة تفريغها من السكان سواء كانت الضفة الغربية أو غزة، إنهاء مشروع أوسلو الذي أيضا لا يقبل فيه جزء من الفلسطينيين.
0: طيب دكتور محجوب، هذه الوثيقة لم تأتي من فراغ.
1: صحيح.
0: هي أتت ترجمة لخطة ترامب.
1: صحيح.
0: لفرض أمر واقع في قطاع غزة، ألا وهو الاستقرار، تثبيت وقف إطلاق النار. لذلك كيف سيتصرف ترامب نتيجة الرفض الإسرائيلي، رفض نتنياهو لهذه الوثيقة؟
1: نحن أمام عاصفة دبلوماسية متوقعة. إذا ما نظرنا للخطاب الذي قام به ترامب وسماها هيستوريك، يعني ستيب، خطوة تاريخية، أنا أعتقد بأننا سنشهد نوعا من الصدام الدبلوماسي. ربما لن يظهر العلن الآن، لكن سيكون هنالك حوار. حتى رئيس وزراء إسرائيل اعترف بأن هنالك تبادل للآراء بين الطرف الإسرائيلي والأمريكي. هو حاول أن يقول بأن الأمر طبيعي وهو ضمن النقاش بين الطرفين، لكن لا أعتقد شخصية ترامب ستمرر هذا بسهولة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب غير راضي عن شخصية نتنياهو بسبب الوضع في إيران.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: الآن إلى التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز. فالصين تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب ضمن الخطوات الاستراتيجية المستمرة لبيجين لتنويع احتياطاتها الرسمية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. تفاصيل أكثر مع صهيب الملكاوي.
3: واصل البنك المركزي الصيني زيادة احتياطياته من الذهب.

0: ذهب للشهر 21 على التوالي في استمرار لمسار شراء المعدن النفيس ضمن الأصول الاحتياطية للبلاد. وقد أدى استمرار عمليات الشراء من جانب البنك لرفع حجم الاحتياطيات ليصل لنحو 77 مليون أونصة بقيمة 306 مليارات دولار. وأضاف البنك المركزي الصيني نحو 20 طنا في يوليو الماضي، مرتفعا من نحو 15 طنا أضافها في يونيو المنصرم. تقدر مؤسسة جولدمان ساكس أن الزيادة في متوسط مشتريات الصين الشهرية من الذهب هي 20 طنا منذ عام 2022، وكانت عملية الشراء هذا مسؤولة عن أكثر من خمس الارتفاع في أسعار الذهب العالمية. نذهب إلى كوريا الجنوبية والتي اشترت ذهبا لأول مرة منذ 13 عاما، وبدأت في شراء صناديق الاستثمار المتداولة والمرتبطة بالذهب والمدرج أيضا في البورصات الأمريكية. في أوروبا أضافت بولندا 51 طنا في الربع الثاني وحده، وهي أكبر كمية يضيفها أي بنك مركزي، مما رفع إجمالي احتياطياتها إلى 632 طنا. يذكر أن البنوك المركزية في العالم اشترت 289 طنا في الربع الثاني من العام الحالي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. هذه التغطية مستمرة للتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد، وأن التفاوض معها جزئي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب كان يميل قبل أسبوع لاستئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد، وأن التقدير أمريكيا هو أن النظام الإيراني سيواجه واقعا قاتما بلا حلول عندما لا يكون منخرطا بالحرب. إيرانيا أعلن مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد الأعلى في المجلس، وذلك بعد استقالة محمد باقر ذو القدر الذي عين مستشارا سياسيا للمرشد. وكان موقع المرشد الإيراني أفاد بأن الرئيس بازركيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. في ملف التطورات في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي وفق تعبيره. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي بلادينوف القول إن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح والأنفاق بشكل كامل في قطاع غزة. في اليمن قال متحدث عسكري حكومي إن قصف الحوثيين بالمسيرات والصواريخ الباليستية تجدد على مدينة المخا، وأن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة. الآن مرة أخرى نعود لرصد آخر التطورات فيما يتعلق بالملف الإيراني الأمريكي. معنا من طهران عمر هواش، ومعنا من واشنطن إيهاب العبسي. نبدأ مع إيهاب العبسي وتلخيص لأهم التطورات في الساحة الأمريكية في هذا الشأن.
2: نعم محمد، أبرز ما قاله هو الرئيس الأمريكي اليوم لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة تتعامل بهدوء مع الجانب الإيراني في هذه المفاوضات التي وصفها بأنها مفاوضات محدودة وجزئية مع إيران. الرئيس دونالد ترامب قال أنه يلجأ إلى الضغط الاقتصادي بدلا من التصعيد العسكري، وأن إيران تتألم بشكل كبير بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها، أنها حتى لا تستطيع أن تدفع رواتب الجنود على حد قول الرئيس الأمريكي. مسؤول أمريكي أيضا قال إن الولايات المتحدة حاليا تعتمد على ورقة الضغط الاقتصادي، بحيث يصبح النظام الإيراني أمام احتياجات الشعب بسبب كل هذه التداعيات الاقتصادية وحالة التضخم الكبرى، وإن إدارة ترامب تعتقد بأنه كلما كانت حالة الحرب مندلعة فإن النظام الإيراني يتجنب هذه المواجهة مع الشعب، وبالتالي تريد

0: لهذا النظام حاليا أن يواجه هذه التحديات. أيضا هذا الأمر في الحقيقة محمد لا نستطيع أن نقول أنه أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك أيضا ورقة الضغط العسكرية، إذا كان هذا الأمر اختياريا أم إجباريا واضطراريا من الرئيس دونالد ترامب، لأنه بالأمس كانت هناك تصريحات وحالة جدل متزايدة في الولايات المتحدة مع تزايد النقص الأمريكي من الأسلحة والذخائر في المنطقة، وحيث كشفت صحيفة واشنطن بوست بأن البنتاغون طلب من شركات التصنيع العسكري زيادة وتيرة إنتاج الصواريخ والأسلحة والذخائر الدقيقة بشكل كبير. نائب وزير الحرب قال في هذه المذكرة لشركات التصنيع العسكري إن الوتيرة المعتادة لإنتاج الأسلحة والتي تستغرق فترة طويلة لم تعد مقبولة، ويجب زيادة إنتاج الأسلحة حتى الآن. وبالتالي ورقة الضغط الاقتصادية الحالية من الرئيس دونالد ترامب وربما الابتعاد عن ورقة الضغط العسكري، لا نعلم إذا كان هذا الأمر اختياريا أو اضطراريا، لكن على أي حال وفق هذا المسؤول الذي يتحدث لموقع أكسيوس أيضا، فإن الرئيس دونالد ترامب كان الأسبوع الماضي سيعود إلى العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، لكنه قرر خفض التصعيد. ويقول أيضا هذا المسؤول إن الولايات المتحدة تساعد في عملية خروج نحو 8 ملايين برميل من النفط كل ليلة من الخليج عبر المسار الجنوبي من مضيق هرمز. لكن لم يبدو أن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا أو محبطا في هذه المقابلة القصيرة مع موقع أكسيوس، بالرغم من المطالب الإيرانية المتزايدة خلال اليوم السابق من الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لفتح هذا المسار المؤقت، المسار البحري. وأيضا بسبب تأخر إعلان هذا الاتفاق حتى اللحظة، لأن البيت الأبيض كان يتوقع أن يتم توقيع أو الإعلان عن هذا الاتفاق الأسبوع الماضي. أيضا وفق مسؤولين أمريكيين تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرئيس دونالد ترامب كان يستعد بعد إعادة فتح مضيق هرمز لإعلان الانتصار وربما الانسحاب عسكريا من المنطقة المحيطة بإيران والاكتفاء بالوضع الحالي كما هو عليه بعد عودة المضيق أو بعد فتح المضيق بشكل كامل، وحتى من دون ربما التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج النووي، على اعتبار وفق ما يقول أيضا مسؤول في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة حققت الأهداف العسكرية المرجوة من هذه الحرب مع إيران بتدمير قدرات الجيش الإيراني على حد قوله، وأيضا تدمير المواقع النووية. الرئيس الأمريكي غادر قبل قليل ولاية نيوجيرسي متجها إلى البيت الأبيض وتجنب الإجابة عن أسئلة الصحفيين، حتى من بين هذه الأسئلة سؤال عن رفض نتنياهو للاتفاق الذي وقعته حماس، ولكنه تجنب الإجابة عن هذه الأسئلة. محمد،
1: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن. ماذا عن الصورة من إيران مع عمر هواش؟ عمر.
2: نعم، الصورة هنا شملت هذا اليوم تغيير في إحدى أهم المسؤولين المناصب التابعة للمسؤولين الأمنيين في إيران. نتحدث عن منصب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الذي شغله محمد باقر ذو القدر لنحو 5 شهور بعد اغتيال علي لاريجاني خلال الحرب الأخيرة، حيث تم تعيين محسن رضائي خليفة له بقرار من الرئيس الإيراني مسعود بزكيان. لكن قبل هذا التعيين كان هناك لقاء لبزكيان مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ومن الواضح أنه تم التوافق على اختيار محسن رضائي بين الرئيس الإيراني والمرشد. محسن رضائي يأتي من خلفية عسكرية، هو القائد السابق للحرس الثوري الإيراني في ثمانيات القرن الماضي خلال الحرب الإيرانية العراقية، وبعد ذلك شغل عدة مناصب تنفيذية في بعض الحكومات الإيرانية، كان آخرها حكومة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، حيث شغل منصبا اقتصاديا كمعاون للرئيس. الخلفية العسكرية هي ربما الأبرز لمحسن رضائي، ونشهد له مواقف متشددة خلال هذه الحرب، حيث كان له مواقف صارمة حيال عدم إجراء مفاوضات خلال الحرب، كذلك الإبقاء على التمسك والإغلاق لمضيق هرمز خلال الفترة الماضية. وهذا الاختيار في الواقع يشير أيضا إلى أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اختار أيضا محسن رضائي كممثل له في هذا المجلس الأمني المهم. الآن محسن رضائي هو أمين مجلس الأمن القومي وممثلا للمرشد مجتبى خامنئي في ذات المجلس، وبالتالي هو له حق التصويت على أي قرار يتخذ ضمن المجلس سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا. وأهمية هذا التعيين في الحقيقة في هذا التوقيت بالذات، البلاد لا تعيش، تقول إنها حالة من الحرب ولا سلم، هذا ما كان قد عبر عنه الرئيس الإيراني مسعود بزكيان يوم أمس. وهناك في الحقيقة مفاوضات لا تزال جارية مع الجانب العماني بحسب ما آخر ما صرح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي، كذلك تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، هذه الرسائل يتم تبادلها بشكل غير مباشر عبر الوسطاء أيضا بحسب ما قال عراغجي. لذلك هذا الاختيار في هذا التوقيت الحساس مهم. لابد أيضا القول أن مضيق هرمز لا يزال مغلق بقرار من الحرس الثوري الإيراني، ووسط مطالب أمريكية بفتح المضيق وإصرار إيراني في المقابل على أن المفاوضات الإيرانية العمانية لا يمكن أن تؤدي بمفردها إلى فتح المضيق، وأن فتح المضيق له متطلبات أخرى على رأسها رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب مذكرة التفاهم، إضافة إلى حصول إيران على جزء من أموالها الإيرانية المجمدة، ودفع واشنطن تعويضات جراء الحربين الأخيرتين عليها، فضلا عن إنهاء الحرب وإنهاء التهديدات. ليس هذا الأمر مطلوب في إيران فحسب، بل أيضا ضمن حلفاء طهران لا سيما على الساحة اللبنانية. لذلك محمد يمكن القول أن هذا الاختيار في هذا التوقيت ربما يشير إلى أهميته نظرا لحساسية الموقف، حساسية المرحلة. الإيرانيون يقولون دائما أنهم مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن شريطة أن تقوم واشنطن بالعودة إلى التزاماتها، وفي حال لم يتم ذلك فإن الحديث هنا في طهران على استعدادات للخيار الآخر، وهو اختيار أو خيار التصعيد مع واشنطن. الحرس الثوري الإيراني كان قد أكد خلال الساعات الماضية بأنه متمسك بورقة المضيق إلى حين أن تعود واشنطن إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. ومع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صناعة القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
3: مضيق هرمز ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قراراً نهائياً حاسماً. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران، حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض، وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلاً من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلاً التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة منهم وزيراء الخارجية والاستخبارات. كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش. لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى خامنئي عن الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية. لاحقاً في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز. تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق. يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز، ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي ونصت على وقف الحرب 60 يوماً. وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفناً كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
1: الآن إلى مساحتنا التحليلية. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من ميريلاند ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أهلا بهم جميعا. نبدأ بالدكتور صدقيان، نريد شرح أكثر لقضية تعيين رضائي بعد استقالة ذي القدر.
4: تعيين رضائي هو جاء متزامنا مع اللقاء المهم الذي حصل بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والمرشد الإيراني الأعلى سيد مجتبى خامنئي، وبالتالي قضية تعيين محسن رضائي كانت مطروحة، لكن يبدو بأن هناك الكثير من الأسئلة أراد أن يستوضح بها الرئيس بزشكيان من المرشد الأعلى، وهو قال قبل 3 أيام بأنه أو هكذا أبدأ تذمر بأنه لا يستطيع أن يلتقي بالمرشد الإيراني الأعلى، ويبدو بأن الجهات المختصة أتاحت له هذه الفرصة من أجل اللقاء مع المرشد، وبالتالي تم تعيين أو وافق الرئيس بزشكيان على تعيين محسن رضائي في كعضو في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومن ثم هم أيضا هو أصدر بيان بتنصيبه أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أنا أعتقد بأن اللقاء الذي تم بين بزشكيان وبين المرشد الأعلى مهم جدا، لأنه هناك الكثير من القضايا كان يريد أو أسئلة كان يريد أجوبة لها، تتعلق بالمفاوضات، تتعلق بمركز القرار، كيف يمكن أن يكون في مضيق هرمز، في الاتفاق النهائي مع الرئيس ترامب، وبالتالي أنا أعتقد بأنه حصل على الأجوبة التي يريدها. محسن الرضائي شخصية قديمة تاريخية في إيران، وهو ربما ثاني قائد للحرس الثوري الإيراني، قاد الحرب العراقية الإيرانية من الجانب الإيراني، وثمان سنوات هو كان موجود، ثمان سنوات أخرى 16 عاما كان هو قائد للحرس الثوري، وبالتالي مهم جدا هذا التاريخ الجهادي لمحسن الرضائي. وبالتالي كل القادة العسكريين في الحرس الثوري بما فيهم أحمد وحيدي القائد الفعلي للحرس الثوري، وكان يعمل تحت قيادة محسن الرضائي، وبالتالي أعتقد بأنه يمثل أيقونة مهمة جدا على صعيد الواقع السياسي وآلية التعاطي مع الحرس الثوري، خصوصا وأن الحرس الثوري يمسك بزمام الحرب، هو الذي قاد المواجهة والمقاومة ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وبالتالي علاقته مع كل القادة سواء كان محمد باقر قاليباف، هو كان أيضا يعمل تحت قيادة محسن رضائي، الآن هو كبير المفاوضين ورئيس البرلمان الإيراني أحمد وحيدي، بقية الرتب والشخصيات كانت تعمل معه، ولذلك يبدو لي بأن التفاعل مع بقية الأعضاء في الحرس الثوري سوف تكون لمحسن رضائي القدرة على التعاطي مع كل هذه القيادات، سواء كان اختلف معهم بالرأي أم لم يختلف، لكنه له دالة عسكرية. وأنت تعلم أستاذ محمد أنه العسكري عندما يوجه عسكري آخر توجد هناك نوع من الاحترام ومن التبادل الآراء في هذا المجال.
1: الملفت للانتباه أن محمد باقر ذو القدر يعني تغير منصبه بعد تصريحات كانت شديدة فيما يتعلق بشروط فتح مضيق هرمز. لا توجد أي علاقة بين ما قاله وبين تغييره؟
4: لا، لأنه اسم محسن الرضائي كأمين مجلس الأمن القومي الأعلى هو مطروح منذ أسبوع تقريبا. لماذا أصدر محمد باقر قاليباف هذه الوثيقة، أصدرها يوم أمس؟ لا أدري بالظروف التي صدرت بها هذه الوثيقة، لكن محسن الرضائي كان مطروح منذ أسبوع، لكن يبدو بأن الرئيس بزشكيان كان قد جمد هذا التعيين لحين لقائه بالمرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي وافق على ذلك، ووافق أيضا وافق الرئيس الإيراني على تعيينه بمنصب الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
1: أمريكيا الآن سيد ديفيد ديروش، عندما يصرح ترامب بأنه يريد التعامل الآن بهدوء مع إيران، كلمة هدوء قد لا نستطيع فهمها بشكل واضح عندما ينطقها ترامب، هل لديك أي تفسير لهذا الهدوء؟
5: أعتقد أن ترامب عندما يتحدث عن الهدوء فهو يقصد أن يتعامل بشكل مختلف وينزل من المستوى العسكري الذي كان فيه دونالد ترامب، وهو يحاول أن ينتقل إلى مستوى آخر، وهو يرد أيضا على أولئك الذين كانوا يطالبون دونالد ترامب بالاستمرار في توجيه الضربات العسكرية لإيران. هو قد يعود بالمناسبة لهذه الضربات العسكرية بطريقة وبنهجه الخاص، وأعتقد أن رئيس دونالد ترامب الآن يحاول أن يضغط على إيران من ناحية الاقتصادية، وأعتقد أن ترامب ينهج نهجا مختلف عن ما نهجه رؤساء سابقين كجورج دبليو بوش، لأن هو يحاول أن يمزج ما بين القوة العسكرية وأيضا العقوبات الاقتصادية. نحن نعرف بأن هناك انهيار متزايد للاقتصاد الإيراني و 90% من التضخم، وهذا بالتأكيد رقم غير مسبوق، وأعتقد هذا سيؤثر أيضا على الحرس الثوري.
1: ولكن إيران متعودة على الصعوبات الاقتصادية، كيف يمكن لترامب أن يراهن على هذه الصعوبات أكثر من رهانه على الطائرات والقنابل التي كان يلقيها لأشهر الآن؟
5: هذا سؤال وجيه للغاية. أعتقد أن رئيس دونالد ترامب يمزج ما بين الأمرين، ورئيس الأمريكي بالتأكيد هو مدرك لأهمية العقوبات الاقتصادية، ونرى بأن مستويات التضخم بلغت أرقام مهولة جدا، وأعتقد أن هذا يؤثر على المواطن الأمريكي بشكل الكبير، وهناك تزايد لأسعار السلع الأساسية، نتحدث عن الزيت ومنتجات أخرى، وهذا الإطباق الاقتصادي على إيران له تأثير كبير بالتأكيد، وفرض عقوبات على النفط الإيراني وتصدير النفط يخنق إيران بشكل كبير من الناحية الاقتصادية ويعقد الحياة الاقتصادية للمواطن الإيراني.
1: بالتأكيد دكتور شرقاوي، هو يعقد حياة المواطنين، ولكن هل يمكن أن يسهل على ترامب أن يظفر بهذه الحرب بعد أن فشل في الظفر بها عسكريا يعني بشكل واضح؟
6: ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن ترامب الآن أصبح يشعر أنه في مرحلة البحث عن استراتيجية الخروج، لكن الخروج المشرف، بمعنى أنه يظهر أمام الرأي العام الأمريكي أنه لم يقرر فقط يعني الفرار أو الخروج من دوامة الصراع، وأن يبتعد عما حدث خلال حرب فيتنام أن لا تكون هناك تداعيات سلبية على سيد البيت الأبيض. لكن الآن عندما يتحدث عن مرحلة الهدوء أو التعامل مع الإيرانيين بهدوء، هذا يعني أنه يريد أن يترك للمفاوضات وللغة الدبلوماسية الوقت الكافي لكي ينضج شيء ما، لعل وعسى أن يتوصل الإيرانيون معه أو يرضى الإيرانيون باتفاق حول مضيق هرمز. أعتقد أن الهاجس الأول والأخير عند ترامب الآن هو ماذا نفعل بحرية الملاحة والنفوذ الإيراني على مضيق هرمز، لا يستعجل في القضايا الأخرى. وأيضا أعتقد أن المؤسسة العسكرية، قادة البنتاغون، قالوا كلمتهم أن الخيار الذي كان هو الأقوى، خيار القصف الجوي وكسر عظام إيران، لن يؤتي أكله، لن يرجح الكفة لصالح الولايات المتحدة. الآن هل يحتفظ ترامب بفكرة الهدوء ويترك المفاوضات مع الإيرانيين بشكل مباشر، أو ربما قد ينفتح على بعض الدول الأوروبية لكي تساعده بشكل أو بآخر في محاولة إقناع إيران بالثقة بهذه المرحلة، وأن ربما يحتاج إلى مبادرات أخرى موازية لكي يصل مع الإيرانيين إلى تسوية أزمة المضيق؟
1: عندما يراهن دكتور صدقيان ترامب على تأثير الضغوط الاقتصادية، هل يمكن أن نتوقع أن المواطن الإيراني بفعل هذا الوضع من التضخم وغيره قد يصبح أقل ضغطا على القيادة للصمود، كما كان يقال في السابق على أن المزاج الشعبي كان يدفع في اتجاه أن يكون الرد الإيراني الرسمي قوي ومستمر حتى بعد توقف إطلاق النار؟
4: المشاكل الاقتصادية، لا أعتقد بأن هناك شخص في إيران يعتقد بأن هذه المشاكل الاقتصادية ليس لها تأثير على اقتصاديات إيران، اقتصاديات العائلة الإيرانية، اقتصاد رجل الشارع العادي، وبالتالي هذه مشكلة اقتصادية كبيرة في إيران. لكن حقيقة الأمر، الإيرانيون برغم هذه المشاكل استطاعوا الوقوف مع القيادة العسكرية والقيادة السياسية خلال 6 أشهر الماضية من أجل الوقوف أمام ما يعتقدون بأنه عدوان فعلي، وأن نتنياهو أراد تقسيم إيران، والرئيس ترامب أراد أن يمحو الحضارة الفارسية عندما قال ذلك. لكن أنا أعتقد بأن المراهنة كثيرا على الخيار الاقتصادي، أعتقد بأنها هذا الخيار جربته إيران. الآن نحن نتحدث عن 47 عاما، في السنة الأولى للثورة أو لتأسيس الجمهورية الإسلامية كانت هناك عقوبات اقتصادية حدثت بعد احتلال السفارة الإيرانية من قبل الثوار الأمريكية من قبل الطلبة الثوريين آنذاك، ولحد الآن هناك سلة عقوبات. الإيرانيون استطاعوا أن يتجاوزوا هذه أو يعبروا هذه المقاطعة. الآن أنا أعتقد بأن أمام الرئيس ترامب يعني يجب أن نكون واقعيين ويتعامل مع إيران بواقعية، حتى المصالح الأمريكية تحفظ في هذه المنطقة، يعزز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، ويتعامل مع إيران بواقعية. إيران هذه العواقب المشاكل الاقتصادية لا يعني أنا لا أعتقد بأنها سوف تحدث يعني مشكلة كبيرة. الإيرانيون يستطيعون أن يلتفوا حول هذه العقوبات. يوم أمس وزير الخزانة قال بأنه يعني فرض عقوبات على عدد من الشركات لأنها تجاوزت على العقوبات، وبالتالي هذا التجاوز على العقوبات يمنح إيران حرية كبيرة في بيع النفط، استلام الموارد النفط، وبالتالي إيران كبيرة. إيران 1,650,000 كيلومتر مربع، إمكانياتها كبيرة، أراضيها الزراعية. أنا أعتقد بأنه يجب على الرئيس ترامب الآن، خصوصا بعدما شعر بالإحباط ولم يتوصل إلى أهداف هذه الحرب، أن يشعر وأن يتعامل بواقعية مع الوضع الإيراني، ويتوصل مع الإيرانيين إلى ما يمكن أن يحقق مصالح الجانبين. وكنا نقول منذ الأول أنه المفاوضات إذا كانت على أساس رابح رابح، وهو يعترف بهذا الأمر، أنا أعتقد يستطيع مع الإيرانيين أن يصل إلى نتيجة.
1: هل يمكن أن يصل إلى هذه النتيجة سيد ديفيد ديروش كما يقول ضيفنا هنا في الاستوديو؟
5: يبدو بأن هذا غير ممكن، لأنه دخل في اتفاقيات مع إيران في السابق، ولكن إيران لا تتحدث بنفس الصوت، هناك أصوات مختلفة داخل إيران. نحن أرسلنا نائب رئيس إلى إسلام آباد، وهذه كانت إشارة قوية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك اتفاق من أجل رفع العقوبات، وبعد ذلك رأينا ما قامت به إيران. كان على إيران أن تتوقف عن استهداف السفن التجارية وأيضا فتح مضيق هرمز. إيران لم تقم بذلك. رأينا كيف استهدفت إيران السفن التجارية. هناك دائما متشددين داخل القيادة الإيرانية الذين استمروا في مهاجمة السفن التجارية وهددوا الملاحة في مضيق هرمز. إذا كانت الحكومة الإيرانية تتحدث بصوت واحد، هناك إمكانية لتوقيع اتفاق وصفقة، ولكن إذا ما كانت إيران منقسمة على نفسها في الداخل، فهذا يجعل من الصعوبة بإمكان الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن أمريكا ما زالت تبحث عمن يقود إيران، عمن يحكم إيران. إذا ما كان وضوح في هذه النقطة، فسيكون من السهل الوصول إلى اتفاق. المشكلة الآن هو أن المتشددين في إيران والمتشددين في الحرس الثوري هم من يتحكمون في الدولة في إيران. علينا أيضا أن نتذكر بأن إيران لم تهاجم إسرائيل، هاجمت إيران فقط الدول المسلمة الجارة. وأعتقد أن هذا أمر ملفت للانتباه. كانت طبعا إسرائيل تهدف لتغيير نظام في إيران، لكن الرئيس الأمريكي أوقفهم وحد من تحركهم. وأعتقد أن هناك مستويين من الرأي داخل الدولة الإيرانية، وهنا مكمن الخلل والمشكل. وأعتقد أن هذا يجعل من الصعوبة توصل لاتفاق مع إيران.
1: في ضوء كل هذا دكتور شرقاوي، أين يمكن أن نصل؟
6: يمكن أن نصل إلى صفقة أو إلى اتفاق، على أساس أن ترامب قالها الآن، إذا فتحت طهران المضيق قد ننظر نحن في إلغاء أو تعليق بعض العقوبات الأمريكية على إيران. أترقب أن تلتقي طهران هذه الإشارة، وقد يعود الإيرانيون أيضا بمطلب موازي. لا نقبل فقط رفع العقوبات، نطالب أيضا ب 24 مليار من الأرصدة المجمدة. إذا توصل الطرفان إلى هذا الأخذ والرد، يمكن أن نستبشر خيرا أن هناك صفقة فيها محفزات، فيها مكسب سياسي لترامب أن المضيق يفتح، وفيها مكسب مالي واقتصادي أن إيران تتسلم جزء من الأرصدة المجمدة، أمل رفع العقوبات، وأيضا عودة الملاح، عودة بيع النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية. إذن نحن الآن لسنا كما كنا قبل خلال عمليات القصف أمام طريق مسدود أو تعصب. أعتقد أن ترامب المتعصب لرأيه أصبح الآن ترامب المنفتح على خيارات متعددة، فأملي أن تتغلب لغة الدبلوماسية والأخذ والرد. قضية المقايضة، نحتاج لمقايضة المضيق بأرصدة مجمدة بعقوبة ترفع، وهكذا دواليك.
1: شكرا جزيلا لك دكتور شرقاوي، شكرا أيضا للدكتور محمد صالح صدقيان ولضيفنا ديفيد ديروش من ميريلاند. الآن إلى تطورات بشأن قطاع غزة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

0: حقيقي كما قال. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وشددت على جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. متابعة لهذا الموضوع معنا من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومعنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. لو بدأنا بالسيد أبو غوش، قبل قليل مراسلنا في واشنطن أعلمنا بأن ترامب سئل حول موقف نتنياهو لكنه لم يعلق. برأيك كيف يمكن أن تسير الأمور بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الشأن؟
1: نعم، تحياتي لكم جميعا والمشاهدين. الحقيقة يعني الخطة التي عرضت، خطة خارطة الطريق، وهي لائحة تفسيرية أو تفصيلية لخطة ترامب، ما كان لها أن تعرض أو تناقش بمشاركة بلادينوف وحتى مشاركة الوسطاء الأمريكيين وخاصة ويتكوف مع الفصائل الفلسطينية دون علم إسرائيل. إسرائيل شريكة ومطلعة ومتابعة لأدق تفاصيل هذه الخطة التي عرضها بلادينوف، بل أن بصماتها ولمساتها موجودة في كل تفاصيل الخطة. لكن إسرائيل كانت تراهن على أن المقاومة سترفض الخطة، هذا ما يعني بدر أو ما تبين. إنما الآن بعد موافقة المقاومة على الخطة والخروج بصيغة تتحدث عن التبادلية في التطبيق، إسرائيل يعني حاولت التنصل من البداية وقالت أنها ليست شريكة في هذه الخطة ولم توقع عليها. الآن هناك تحول في الموقف الإسرائيلي، بدل أن تقول أنها مع الخطة لكن تتحفظ على بعض النقاط وتحديدا على موضوع الانسحاب وحرية العمل ولمن يسلم السلاح، يعني صارت تقول كأنها ترفض الخطة جملة وتفصيل لكنها يمكن أن تسمح بتنفيذ بعض بنودها. يعني انقلب الأمر بحيث أنها يمكن أن تعيد مثلا تعليمات إطلاق النار على سبيل المثال. ليس حرية عمل مفتوحة للضباط والأفراد والجنود ولا وكل إسرائيلي يمكنه أن يقتل أي فلسطيني، أصبح الأمر منوطا الآن بقائد الفرقة غزة أو قائد المنطقة الجنوبية وبرئيس الأركان.
0: ولكن اسمح لي سيد أبو غوش، هل أكثر ما يزعج إسرائيل ليس هذه النقاط التي تشير إليها الآن، وإنما ما ورد في الخطة من فتح مسار سياسي يمكن أن يقود إلى دولة فلسطينية، وهذا خط أحمر بالكامل بالنسبة لنتنياهو ولكل الطبقة السياسية الإسرائيلية تقريبا؟
1: هذا وارد في خطة الرئيس ترامب يعني التي تبناها العالم بأسره، وأيضا ضمنت في القرار الدولي 2802، وبالتالي لم يكن مفاجئا، لا سيما وأن الحديث عن دولة فلسطينية هو حديث غامض وملتبس وخط باهت جدا يتحدث أنه قد يؤدي ذلك إلى فتح مسار موثوق نحو حق تقرير المصير والدولة الفلسطينية. وبالتالي يعني تأملوا أن تصبح هذه الدولة الفلسطينية واقعا ربما بعد سنوات طويلة أو عشرات السنين، وبالتالي ليس فيها أي إلزام أو التزام من قبل إسرائيل. إنما أنا أعتقد أن المسألة الجوهرية أن إسرائيل لا تريد التفريط بخيار التهجير، هذه هي المسألة الرئيسية. وكل ما يجري من اعتراضات جزئية على هذه القضية أو على تلك هي في الحقيقة تمسك إسرائيلي بتهجير قطاع غزة وتهجير السكان. ولذلك نتنياهو عشية هذه الانتخابات لا يكتفي فقط بأنه يقول أنه يعارض الخطة، بل سيجعل هذا الموقف الذي اتخذه اليوم قيدا على أي حكومة إسرائيلية مقبلة، سواء كانت حكومة ليكود أو حكومة من غير الليكود. وبالتالي يصبح هذا الأمر وكأنه إنجاز شخصي لنتنياهو بأنه وضع خطوطا حمر يستحيل على أي إسرائيلي. إذا كان هو رفض هذا تقدير أي تنازل في قطاع غزة، فسيكون من الصعب على أي حكومة قادمة، أو يعني في أسوأ الأحوال سينطلق الآن من موقع جديد لمفاوضة الأمريكي على شروط جديدة ولائحة تفسيرية جديدة لتطبيق هذه الخطة بما يلائم إسرائيل وأطماعها المستقبلية في قطاع غزة وبتهجير المسلمين.
0: نعم. في هذه الحالة سيد إبراهيم المدهون، ما العمل الفلسطيني؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين.
0: أهلا وسهلا.
2: العمل هو ما قامت به حركة حماس اليوم، هو بتثبيت الاتفاق وبإعلانها الالتزام بالاتفاق ورفضها لأي تغيير عليه، وهي معنية بالاستمرار في تنفيذ

0: ما تم الاتفاق عليه، ولن تذهب إلى رفض هذا الاتفاق، رغم أن هذا الاتفاق هناك شعور داخلي داخل فلسطيني أنه مجحف، وهناك تقدير أن نتنياهو هو من ساق هذا الاتفاق وصيغة ليرفضه الطرف الفلسطيني. لكن بتدخل الوسطاء وبهندسة يعني العقل السياسي من قبل الوسطاء، تم إقناع الفلسطينيين بالالتزام بالاتفاق، فرفضه الاحتلال الإسرائيلي. اليوم سيكون مسار الفلسطينيون من وجهة نظري في ثلاث يعني خيارات، الخيار الأول ثلاث طرق. الطريق الأول هو بتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني الداخلي، وأعتقد أن حماس راسلت الفصائل الفلسطينية وحتى راسلت السلطة وأعربت وأطلعت الجميع على الموقف الفلسطيني، وهناك تأييد ضمني من قبل الفصائل الفلسطينية بل وتأييد مباشر أن علينا الاستمرار في هذا المسار. الأمر الثاني وأيضا التواصل مع الوسطاء واستشارتهم والعمل على التفكير كيف يمكن الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بهذه القضية. الأمر الثالث هو تحشيد القوى العربية والإسلامية وحركة التضامن من أجل إنقاذ غزة ومن أجل إنقاذ أهل غزة، وأيضا العمل على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. وهناك أمل إن كان من الوسطاء أو من الفصائل الفلسطينية لأن يتحرك الرئيس الأمريكي راعي هذا الاتفاق، صاحب هذا الاتفاق من أجل حماية اتفاقه. ولكن حتى اللحظة التقدير يقول، التقدير الفلسطيني، أن الرئيس ترامب سيكون منزعجا من الرفض الإسرائيلي، لكنه لن يمارس ضغطا كبيرا وهائلا أو ضغطا يؤدي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي، مما سيبقى الحال على ما هو عليه مع
1: نعم.
0: ربما تخفيض
1: يعني
0: وتيرة
1: على
0: الأموال.
1: ذكر الوسطاء، تركيا، مصر، قطر، الوزير الخارجية المصري اليوم تواصل مع ميلادينوف. كيف يمكن التأثير على ميلادينوف وهو ما بدا منحازا للرؤية الإسرائيلية في هذا الاتفاق؟
0: الرؤية الفلسطينية الآن، رؤية الفصائل وحركة حماس، ترى ميلادينوف مشكلة وليس حلا، وخصوصا بعدما مهد ميلادينوف للموقف الإسرائيلي. وأعتقد أن تصريحات ميلادينوف قبل أيام كانت انحيازا واضحا، وتحدث وكأنه يمهد موقف نتنياهو اليوم، وهو بالتأكيد لم يصن الاتفاق الذي صاغه والذي قدمه، وهناك تقدير أنه انقلب على اتفاقه وعلى ورقته. ولهذا أنا بعتقد كان الأجدى للوسطاء وخصوصا القاهرة أن تدين، أو على الأقل يكون لها موقف الآن برفض هذا السلوك الإسرائيلي وهذه العرقلة الإسرائيلية، بالإضافة ومناشدة ميلادينوف لأن يكون متوازنا وأن يكون قادر على إدارة هذه المرحلة الحساسة دون انحياز إلى إسرائيل. أنا أعتقد أن الموقف الثلاثي الذي خرج قبل أيام بعد وعيد تصريحات ميلادينوف كانت ردا من الوسطاء على ميلادينوف، وكان ردا واضحا، وكان هذا الرد يعني أحدث ارتياحا لدى الفصائل الفلسطينية، لدى الشعب الفلسطيني، لأنه كان هناك دعوة للاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بوقف العدوان وأيضا بالانسحاب والالتزام بالاتفاق. لكن ميلادينوف اليوم يصرح كثيرا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم تحدث إلى القناة 14 وقال أن لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي إلا بعد التأكد من نزع سلاح أو بعد يعني القضاء على سلاح حماس بشكل كامل، وكأن هناك سلاحا حقيقيا لدى الشعب الفلسطيني سوى الفلسطيني نفسه. ولهذا
1: نعم.
0: حينما نسمع نتنياهو وميلادينوف دقيقة يتحدث عن نزع السلاح، نحن نتصور ونقدر أنه يريد أن ينزع الإنسان الفلسطيني من غزة وليس السلاح.
1: طالما هذا هو موقف ميلادينوف سيد نهاد بغوش، ما الذي يجعل إسرائيل تعبر عن موقف رافض وهي تجد مثل هذه المواقف المؤيدة لها، وكان بإمكانها أن تساير الأمر ولا تدخل في صدام أو خلاف مع الرئيس ترامب؟
0: لأن أي صيغة يعني هي تستخدمها إسرائيل بالمشاغلة، يعني لأن هدفها الحقيقي ليس تطبيق خطة الرئيس ترامب، هي كانت أيضا يعني لا تريد أي تسوية مع الفلسطينيين في قطاع غزة، هي تريد تهجير الفلسطينيين، يعني هذا أمر لم يعد ممكنا إخفاؤه. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كارتس كررها عدة مرات، يعني أنا لا أتحدث عن وزراء متطرفين من غلاة المتطرفين مثل بن غفير وسموتريتش، حتى نتنياهو تحدث عن ذلك وقال أنه يعني مندهش لأن البلد الوحيد في العالم الذي لا يسمح فيه بهجرة الناس هو قطاع غزة وكوريا الشمالية، وأن على العالم أن يساعد في يعني تمكين الفلسطينيين من حق الخروج من قطاع غزة، وهي يعني تسمية يعني ملطفة لتهجير السكان. على كل حال يعني مهم هنا أن أشير إلى أنه أنا شخصيا أستغرب لماذا ما زال العرب والفلسطينيون يعني ينتقدون ملادينوف ولا يسحبون الثقة منه، يعني هذا الشخص غير مؤتمن على مهمته ولا على التفويض الذي منح له، ليس فقط في موضوع خارطة الطريق التي انقلب عليها في نفس اليوم، بل أيضا في حديثه عن أنه لا مستقبل للأونروا في قطاع غزة. أنا أعتقد أن هذا الرجل يعني ارتكب مخالفات جسيمة للتفويض ولقرار مجلس الأمن الدولي، وهو موظف في نهاية المطاف، هو موظف ليس عند نتنياهو، هو موظف عند هيئة دولية يشارك بها عشرات من رؤساء وملوك وأمراء دول العالم، وبالتالي ليس من حقه أن يخرج بهذه التفسيرات. إنما إسرائيل في نهاية المطاف بالتأكيد أنه لا يعجبها أي صيغة تبقي للفلسطينيين وجوداً بشرياً أو رمزياً أو سياسياً، لأنها تدرك أن هذه الصيغة يمكن أن يفرض عليها في المستقبل القريب أن تقبل بحلول سياسية تؤدي إلى حل سياسي جوهري، يعني بما في ذلك الانسحاب إلى
1: شكرا.
0: الخطوط التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر.
1: شكرا جزيلا لضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ولضيفنا أيضا من اسطنبول السيد إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، شكرا لكما. الآن سيسحبنا جلال شهدة في هذه النافذة، هي نافذة تحليلية تقرأ في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الولايات المتحدة وفي إسرائيل وأثر كل ذلك على مسار الحروب في الإقليم بشكل عام.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. حين تقترب الانتخابات من جبهات مشتعلة يتغير وزن القرار، تصبح الضربة رسالة للناخب ويصبح التراجع مخاطرة، وتصبح الدبلوماسية محاولة لشراء وقت سياسي قبل أن تكون مسارا للحل. وهذا ما يواجه نتنياهو وترامب معا، الأول محكوم بشارع إسرائيلي يميل أكثر إلى التشدد منذ 7 أكتوبر، والثاني محكوم بناخب أمريكي يبتعد أكثر عن الحروب المفتوحة وعن كلفة دعمها. فكيف سيحكم الداخلان الأمريكي والإسرائيلي مسار توترات الإقليم حتى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر؟ ثم هل تنجح واشنطن في احتواء التشدد الإسرائيلي أم يجد نتنياهو في الانتخابات دافعا لرفع شروطه أكثر قبل أي مسار سياسي؟ وهل تقود هذه الفترة إلى تفاهمات مؤجلة أم إلى اصطدامات بين عاصمتين تجمعهما الحرب وتفرقهما صناديق الاقتراع؟ 27 أكتوبر في إسرائيل والثالث من نوفمبر في الولايات المتحدة، 7 أيام فقط تفصل بين انتخابات قد تجعل الأشهر الثلاثة المقبلة أكثر حساسية في طريقة إدارة كبرى أزمات الإقليم، المواجهة مع إيران والوضع في غزة. في إسرائيل دخل بنيامين نتنياهو المرحلة الانتخابية بخطاب أمني مرتفع السقف حين أعلن صراحة أن إسرائيل ترفض وثيقة مجلس السلام ذات النقاط 15 وأن جيشه لن ينسحب من أي جزء من غزة قبل نزع سلاح حماس بصورة وصفها بالحقيقية، كما أكد رفض إقامة دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية. نتنياهو لم يكتفي برفض الوثيقة بل وجه رسالة إلى واشنطن مفادها أن إسرائيل مستعدة لمواجهة الضغوط الأمريكية عندما تتعارض مع أمنها. وتنسجم هذه اللغة مع المزاج الذي عكسه استطلاع لصحيفة معارف أظهر أن 54% من الإسرائيليين يعارضون خريطة الطريق المنشورة للتسوية في غزة، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 72 بين ناخبي أحزاب الائتلاف. لكن الصورة في واشنطن مختلفة، هناك لا تبدو المشكلة ك كيفما أو كيف تستمر الحرب، وإنما كيف تنتهي من دون أن تبدو الولايات المتحدة وكأنها خاسرة. فصحيفة وول ستريت جورنال كشفت أن ترامب كان يهيئ الأرضية لإعلان النصر في حرب إيران إذا عادت طهران فتح مضيق هرمز بالكامل، بل كان مستعدا أيضا وفق مسؤولين أمريكيين للمضي في ذلك حتى من دون اتفاق نووي شامل. حتى إن آخر استطلاعات الرأي أشارت إلى أن المزاج الأمريكي بات أكثر ضغطا باتجاه إنهاء حرب إيران وتقييد الدعم غير المشروط لإسرائيل. ففي استطلاع رويترز أبسوس المنشور في السادس من الجاري لم يؤيد الحرب مع إيران سوى 35% من الأمريكيين، بينما اعتقد 50% منهم أن العمل العسكري سيؤدي إلى زعزعة الشرق الأوسط خلال العام المقبل، كما أظهرت النتائج أن البيئة الأمريكية أكثر انقساما بشأن دعم إسرائيل. ولم يعد التباين بين نتنياهو وترامب يقتصر على تفاصيل التسوية، بل بدأ يلامس شكل نهاية الحرب نفسها. فبينما تدفع واشنطن باتجاه احتواء التصعيد والبحث عن مخرج دبلوماسي، يتمسك بنيامين نتنياهو بسقف أمني وسياسي مرتفع، مؤكدا أن إسرائيل قادرة على رفض الضغوط الأمريكية عندما تتعارض مع ما تعتبره مصالحها ووجودها. وسبق أن عبر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بوضوح عن هذا التباين حين قال لإسرائيل إنه لا يمكنها أن تمارس القتل للخروج من كل مشكلة أمن قومي وتواجهها، وهو تصريح لخص يومها رؤية واشنطن الجديدة في مقابل تمسك إسرائيل المضمر والمعلن بخيار القوة وحرية العمل العسكري عبر فرض الأمر الواقع. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن السيد جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. مرحبا بكما دكتور مهند. ما دلالة رفض نتنياهو في هذا التوقيت مذكرة مجلس السلام بشأن غزة؟
3: دلالة أيديولوجية ودلالة انتخابية. الآن العامل الانتخابي يلعب دورا مركزيا في القرارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والقضايا الإقليمية. حسب استطلاع معهد دراسات الأمن القومي الحديث، أشار 54% من اليهود الإسرائيليين أن الاعتبارات الانتخابية هي التي تلعب الدور الأكبر في توجهات المستوى السياسي في إسرائيل أكثر من الاعتبارات الأمنية. ولذلك هنالك في جانب انتخابي حقيقي وجدي في توجهات نتنياهو وسياساته ومواقفه فيما يتعلق بغزة، بلبنان وفي إيران. ولذلك العامل الانتخابي الآن يلعب دورا كبيرا في فكر نتنياهو، لأن القاعدة الشعبية الصلبة لليمين الحاكم في إسرائيل تشكل 30% من المجتمع الإسرائيلي، وهذا اليمين توجهاته متطرفة جدا ومتشددة جدا فيما يتعلق بغزة، بلبنان وفي الضفة الغربية وبإيران. نتنياهو الآن لا يستطيع أن يصطدم مع هذه القاعدة الشعبية الصلبة لليمين الإسرائيلي، ولذلك يحاول الآن أن يتماهى مع هذه القاعدة حتى الانتخابات. ولكن هذا الأمر لا يعني أنه ليس هنالك أيضا جوانب أيديولوجية تحكم سياسات الحكومة الإسرائيلية.
2: نعم سيد روبنز، لطالما راعت الولايات المتحدة الأمريكية مصالح إسرائيل في المنطقة وستراعي بطبيعة الحال، ولكن الآن الأولويات والمصالح تختلف بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة ما يتعلق بوثيقة مجلس السلام في غزة.
4: أتفق بأن هناك خلافات موجودة بينهما، فيبدو أنهما استراتيجيا لم تتغير مواقفهما، وهو أن يكون هناك سلام بدون أن تكون حماس هي المسؤولة عن السلطة، وأن يكون هناك حكومة تكنوقراطية فلسطينية بالإضافة إلى مشاركة دولية في إعادة التنمية. إذن هذه الأهداف الأهداف والاستراتيجية هي ذاتها بين البلدين، ولكن الولايات المتحدة وإسرائيل يختلفان في كيفية الوصول إلى هذا الهدف. إذن فهناك خطة من 15 نقطة وضعها الرئيس ترامب، وهي تتعلق بتأسيس حكومة التكنوقراط في غزة، وهي خطة جيدة، ولكن إسرائيل تختلف مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، ونتنياهو يقول إنه يرفض

0: الخطة برمتها.
1: وكيف سيدير الرئيس دونالد ترامب هذا الخلاف مع بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة الحساسة للرجلين، لبنيامين نتنياهو في إسرائيل ولرئيس دونالد ترامب في الانتخابات النصفية؟ سيد روبنز.
0: هذا سؤال وجيه جدا. حتى لو كانت هناك عملية انتخابية واحدة تجري فهي ستعقد الأمور، ولكن هناك عمليتا انتخاب في كل بلد يجري فيها عملية انتخاب وهما على بعد أسبوع، فهذا يعقد الوضع. ونحن ننتظر الرد من البيت الأبيض تجاه موقفهم بشأن ما يقوله رئيس الوزراء الإسرائيلي، فهو يتحدث كقائد قومي و عليه أن يتخذ موقفا يساير استطلاعات الرأي العام. ولذلك أنا فوجئت بأن رئيس الوزراء كان واضحا في نبذ الخطة برمتها، والتي قال عنها الرئيس ترامب قبل مدة بأنها كانت تاريخية وتخدم السلام. إذن فبالتالي هو يتحدث وراء الأبواب المغلقة، وكذلك أعتقد أن الرئيس الأمريكي غير سعيد بشأن ما آلت إليه الأمور الآن فيما يخص العلاقة مع إسرائيل.
1: دكتور مهند، ذكرت بأن دوافع نتنياهو عقدية وانتخابية. انتخابيا، هل من الممكن أن يذهب إلى مواجهة أوسع ربما، خاصة مع إيران، على ضوء التسريبات عن استعدادات في الولايات المتحدة دون عن استعدادات في إسرائيل دون موافقة وتنسيق مع الولايات المتحدة خدمة لأجندته الانتخابية؟
2: بالطبع وبكل تأكيد، يعني هنالك في توقع أن يشن نتنياهو هجمة عسكرية على إيران إما في أواخر سبتمبر أو في أول أكتوبر، وهذا يحقق له هدفين. الهدف الأول أنه يستجيب لمطالب واسعة في داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي. يعني في آخر استطلاع ظهر أن 50% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون أن تبادر إسرائيل إلى عمل عسكري في إيران. الأمر الثاني، العمل الثاني، أن نتنياهو يريد أن يضع القضية الأمنية والقضية الإيرانية على جدول الأعمال الانتخابي في إسرائيل وليس القضايا الداخلية. ولذلك من أجل أن يضع القضية الأمنية في مركز جدول الأعمال الانتخابي عليه أن يقوم بعمل عسكري يثبت نفسه أنه لم يعد متعلقا بالرئيس ترامب، وأن إسرائيل مستقلة. لأنه جزء من النقد عليه حتى في داخل اليمين أنه أطاع الرئيس ترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران، ولذلك العامل الانتخابي قد يكون عاملا دافعا ومركزيا في أن يتخذ نتنياهو قرارا مستقلا بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران.
1: سيد روبنز، الرئيس دونالد ترامب أراد ما سماه مجلس السلام في غزة رافعة لشعبيته ولمكانته كصانع سلام بحسب ما يقول. هل تعتقد بأن ملف الشرق الأوسط على ضوء طبعا الممارسات الإسرائيلية والتعثر مع إيران يتحول عبئا على الرئيس دونالد ترامب في انتخاباته النصفية؟
0: لا أعتقد أن حرب إيران كانت فشلا بالنسبة للرئيس ترامب، وقد يكون هناك أثر لها على الانتخابات النصفية أو لا، وإن كان كذلك فسوف يكون بطريقة غير مباشرة متعلقة بزيادة أسعار الطاقة. الأمريكيون معظمهم لا يصوتون استنادا إلى قضايا السياسة الخارجية، ولكن استنادا إلى القضايا المحلية، والطاقة هي قضية محلية وهي مهمة. لذلك أعتقد أن هذه المحاجة بأن الولايات المتحدة أو أنها ستسمح لإسرائيل بالقيام بعملية، رئيس ترامب قال بالأمس بأنه الآن يقوم بالانتظار للإجراءات الاقتصادية أن تأخذ مفعولها. إذن فالتوجه المستقبلي هو بهذا الاتجاه وليس باتجاه حرب شاملة، بسبب الآثار التي ستنبثق عن هذا التصرف في الانتخابات النصفية.
1: دكتور مهند، الاستطلاعات، استطلاعات الرأي في إسرائيل مهمة جدا بالنسبة للساسة، وخاصة لنتنياهو يرصدها عن كثب. كيف يراقبها في هذه المرحلة وإلى ماذا تؤشر؟
2: يراقبها بمؤشر وبقلق شديد جدا جدا. استطلاعات الرأي في إسرائيل منذ أكتوبر عام 2023 وحتى هذه اللحظة لا تعطي نتنياهو الإمكانية أن يشكل حكومة في إسرائيل، وهذه الاستطلاعات مثابرة في هذه النتائج، ونتنياهو لم يجد أي فرصة تاريخية من أجل أن يقفز عن هذه النتائج ويحقق إنجازات وانتصارات تغير نتائج الاستطلاعات، ولذلك هو الآن يبحث بشغف عن أي عمل يمكن أن يؤدي به إلى أن يحدث اختراق في الرأي العام الإسرائيلي وإعادة قواعد اجتماعية كانت داعمة له في السابق لكي تصوت له. حتى هذه اللحظة يحصل نتنياهو في استطلاعات الرأي، الكتلة التي داعمة لنتنياهو تحصل على 52 مقعد، وهذا لا يكفي من أجل تشكيل حكومة. ولذلك هو الآن مصمم على عدم الانسحاب الإسرائيلي من أي مكان، لا من لبنان ولا من غزة ولا في الضفة الغربية، لأن هذا الأمر قد يزيد وضعه سوءا بالذات في صفوف اليمين الإسرائيلي. ولذلك نتنياهو هو أكثر شخصية في إسرائيل تراقب استطلاعات الرأي وتحللها ويتأثر بها كثيرا.
1: شكرا لكما دكتور مهند مصطفى هنا في الاستوديو وسيد جيمس روبنز في واشنطن. نهاية هذه الفقرة، الآن عودة إلى استوديو الأخبار.
3: جلال، بعد تسجيل هذه الفقرة لم يشأ أن يغادركم ولهذا سيسحبكم في هذه النشرة.
1: شكرا محمد. إذن هذه التغطية مستمرة للتطورات في المنطقة، وفي آخر المستجدات نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد، وأن التفاوض معها جزئي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب كان يميل قبل أسبوع لاستئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد، وأن التقدير أمريكيا هو أن النظام الإيراني سيواجه واقعا قاتما بلا حلول عندما لا يكون منخرطا بالحرب. جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 55 سفينة تجارية وعطلت 2 منذ استئناف الحصار البحري على إيران، مضيفة أن أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم تطبيق الحصار المفروض على إيران. إيرانيا أعلن مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد الأعلى في المجلس، وذلك بعد استقالة محمد باقر ذو القدر الذي عين مستشارا سياسيا للمرشد. وكان موقع المرشد الإيراني أفاد بأن الرئيس مسعود بيزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. وفي ملف التطورات في قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة امرأة برصاص قوة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة. يأتي هذا بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف قوله إن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح والاتفاق كليا، بل الأنفاق كليا من غزة. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أطلعنا على آخر التصريحات خاصة التسريبات للرئيس دونالد ترامب المرتبطة بالتفاهمات الإيرانية العمانية والاتفاق الأمريكي الإيراني.
4: نعم جلال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا يتعامل بالمقاربة الاقتصادية، الضغوط الاقتصادية على الجانب الإيراني، وفق ما قال لموقع أكسيوز. أولا وصف هذه المحادثات بأنها جزئية ومحدودة، وقال إنه يتم التعامل بهدوء مع الجانب الإيراني، وتحدث عن تداعيات هذه الحرب على إيران من انخفاض للعملة، من ارتفاع معدلات التضخم. قال إن حتى إيران لا تستطيع أن تدفع رواتب الجنود في الجيش، وقال إنه لا يتعمد أو يعتمد على التصعيد العسكري في هذه المرحلة. وفق أيضا ما قاله مسؤول لموقع أكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب بالفعل الأسبوع الماضي أو خلال خلال الأسبوعين الماضيين كان سيعود إلى العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، لكنه قرر خفض التصعيد وقرر أن يواجه النظام الإيراني التداعيات الاقتصادية أمام شعبه. الإدارة الأمريكية تعتقد بأن النظام الإيراني أنه كلما كان في حالة حرب وفي عمليات قتالية ضد القوات الأمريكية فإنه لن يواجه هذه التداعيات والضغوط الشعبية الناجمة عن سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران، ولكن مع توقف هذه العمليات القتالية قد يواجه هذه التعديات وفق المنظور الأمريكي. وأيضا وفق ما يقول هذا المسؤول فإن الولايات المتحدة تقوم يوميا بمساعدة السفن على ربما إخراج نحو 8 ملايين برميل من النفط عبر المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الأمريكية في المنطقة. لكن هذه المقاربة في الحقيقة جلال أيضا تأتي بعد تقارير تتحدث عن أزمة الأسلحة بالنسبة للجيش الأمريكي، وبالتالي ليس من المعلوم إذا كانت هذه المقاربة وهي الضغوط الاقتصادية والاعتماد على الضغط الاقتصادي على إيران يعتمد فقط على أمر اختياري للرئيس دونالد ترامب أم يأتي في سياق اضطراري بسبب هذه الأزمة، والتي كان قد أشار مسؤولون أمريكيون إلى وسائل أعلام أمريكية في الحقيقة تسريبات بأن الجيش بالفعل الجيش الأمريكي يواجه أزمة، وربما هي التي دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى إرجاء ما كان قد وصفها بأنها ستكون أكبر ضربة على إيران خلال الأسبوع الماضي. وبالتالي ليس من المعلوم الأسباب الحقيقية لاعتماد النمط الاقتصادي في الضغوط، لكن أيضا بسبب هذا الحصار الاقتصادي تقول القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل في منشور على حسابها بمنصة إكس أنها قامت بإعادة تغيير مسار نحو 55 سفينة وتعطيل سفينتين والصعود على سفينتين أخريتين حتى يوم أمس منذ إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذا في إطار الضغوط المفروضة والمستمرة، والتي يقول الرئيس دونالد ترامب أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية يحقق أداء رائعا جدا وفق الرؤية الأمريكية من تحقيق انهيار اقتصادي على حد قوله بالنسبة لإيران. الرئيس دونالد ترامب أيضا قبل قليل على منصة تروث سوشيال نشر رسما بيانيا يشير إلى تراجع العملة الإيرانية وانهيار العملة الإيرانية، ويقول أن إيران كانت تسيء التصرف منذ عقود وأن هذا الأمر هو الذي يحدث حاليا، في إشارة إلى أن هذا الأمر ناتج عن التعامل الأمريكي مع إيران. جلال،
1: شكرا لك. إيهاب العبسي في واشنطن. مع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صناعة القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
5: مضيق هرمز، ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قرارا نهائيا حاسما. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران، حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض، وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلاً من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلاً التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة منهم وزيراء الخارجية والاستخبارات. كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش.

0: لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى، المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى خامنئي عن الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية. لاحقا في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز. تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق. يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز. ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي ونصت على وقف الحرب 60 يوماً. وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفنا كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
1: نفتح النقاش مع ضيوفنا من واشنطن السيد أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم سيد أدولفو فرانكو. ما دلالة تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعامل مع إيران بمرونة بحسب أكسيوس؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. أعتقد ما يقصده رئيس دونالد ترامب هو أنه يرد على الطلبات الغير واقعية لإيران، ولا أحد في الولايات المتحدة الأمريكية، لا جمهوريين ولا ديمقراط، لا أحد يأخذ هذه المطالب على أنها مطالب واقعية، مسألة انسحاب من المنطقة وإنهاء الوجود الأمريكي. هذه أمور غير مقبولة على الإطلاق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الرئيس دونالد ترامب مهتم بالمفاوضات. ما سمعناه من إيران هي فقط شعارات وبروباغندا للاستهلاك الداخلي في إيران وربما أيضا في المنطقة. الرئيس دونالد ترامب سيتمسك بالمفاوضات الجارية ما بين إيران وعمان، وسيمضي أيضا في تبادل الرسائل ما بين أمريكا وإيران من أجل الوصول إلى صفقة أو اتفاق. الكل يدرك بأن إيران تريد أن تصور نصرا في هذه المرحلة، نصرا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد ربما يكون هذا هو الهدف الذي يدفع الإيراني للتصرف بهذه الطريقة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرد عليهم ولا ينجرف في هذا المسار الإيراني، لذلك يقول بأنه يتصرف بهدوء ومرونة.
1: دكتور صدقيان، كيف يقرأ النظام في إيران ما يقول عنه الرئيس دونالد ترامب بأنه مرونة وهدوء في التعامل مع الإيرانيين؟ بالمناسبة هذه من المرات القليلة التي لا يقرن قوله بالوصول لاتفاق بتهديدات لإيران.
3: من الطبيعي جدا، الإيرانيون أيضا كانوا منزعجين جدا خلال المفاوضات والرئيس ترامب يهدد، وبالتالي قضية التهديد لا يمكن، يعني الإذن الإيرانية لا تستسيغ أن تسمع تهديد في وقت المفاوضات، وبالتالي ربما هذا الكلام الآن يعني هو غير اللهجة، الرئيس ترامب غير لهجته منذ اجتماع كامب ديفيد، اجتمع مع الوزراء وأظهر بأنه محبط حتى من قبل المستشارين له، ومحبط من إطالة زمن المفاوضات مع الجانب الإيراني، وهو قال واضحا بأن الإيرانيون قضية تنجز بعشر دقائق يطولون فيها عشر ساعات أو سبع ساعات، وبالتالي هو محبط بكثير من الأمور، سواء كان من الهجوم الذي أقنعه نتنياهو وبعد ذلك المفاوضات لم يحقق أي شيء على صعيد الأهداف التي شن من أجلها الحرب، وضيق هرمز، هذه المشكلة الكبيرة التي واجهه والتي لم يكن يتصور بأن الإيرانيين ربما يغلقوا أو يمسكوا بهذه الورقة. لكن على أي حال أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب يحتاج إلى نوع من الحكمة والواقعية في النظر إلى إيران. في نهاية المطاف إذا كانت المفاوضات على أساس رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، أنا أعتقد بأنه يستطيع أن يصل مع الحكومة الحالية يصل إلى اتفاق، سواء كان في مضيق هرمز أو ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. أما إذا يريد مرة أخرى يتحدث عن الخيارات الاقتصادية والعقوبات، 47 عاما إيران تعيش في سلم من العقوبات بمختلف الأشكال والمستويات، لكن إيران استطاعت أن تناور، أن تتجاوز هذه العقوبات، وبالتالي الرهان على الجانب العسكري هو فشل في تحقيقه. الرهان على الجانب الاقتصادي أيضا ثبت بأن إيران لن ترضخ لتحقيق أي هدف يريده الجانب الأمريكي. الآن الواقعية والحكمة هي التي تستطيع أن تحقق المصالح المشتركة عندما تكون المفاوضات على أساس رابح رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل. وأنا أعتقد بأن الوضع ممكن، يعني هو غير، يعني لم يكن مستحيلا مع الحكومة الإيرانية. الحكومة الإيرانية أيضا تريد أن تكون المفاوضات على أساس رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، لكن إذا يبقى الرئيس ترامب على الشجرة أنا لا أعتقد بأنه سوف يصل إلى ما يريد أن يصل إليه. وهناك طريق أفضل، الإيرانيون لديهم مثل يقول إذا كان لديك حبل والحبل فيه عقدة وتستطيع أن تفتح العقدة بيدك، لماذا تفتحها بأسنانك؟ وبالتالي هناك مسارات أقل تكلفة يمكن أن تحقق الأهداف للجانبين.
1: دكتور شرقاوي، هل استنزف الرئيس دونالد ترامب كل شيء؟ حتى تصريحاته وخطاباته أصبحت مستنزفة، بالتالي يلجأ الآن إلى لغة الهدوء والمرونة في التعامل مع الإيرانيين.
4: ليس بالضرورة استنزاف لكل الخيارات، ولكن ترامب هذا الأسبوع يمكن أن نقول أنه في مرحلة قراءة تصحيحية لأكثر من 5 أشهر لإدارته للحرب مع إيران. وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما قاله دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، سواء لرئيس ترامب وسواء لرئيس CIA جون راتكليف، بقية المستشارين، بمعنى كل المحيط الذي يستشير معه ترامب، استمع لدان كين الرجل الذي كان منذ البداية متحفظا على هذه الحرب. باختصار، المؤسسة العسكرية الآن تقولها صراحة: أيها الرئيس، القصف الجوي غير كاف، والقصف البحري أو الإنزال البري إلى الأرض إلى الميدان أيضا أمر مستحيل. إذن الخيار العسكري الآن يكاد ينغلق أمام ترامب. ماذا بقي؟ بقي خيار المفاوضات. عندما يتحدث أنه الآن، وبالمناسبة نزل من الطائرة قبل أقل من نصف ساعة في ميريلاند ولم يدل بتصريح رغم وجود عدد من الصحفيين، وترامب شخصية إعلامية في المقام الأول، بدأ الآن يبتعد عن الكاميرات، لذلك يريد أن يتعامل مع الإيرانيين بهدوء، بمعنى التريث وترك مسار أي مفاوضات. وما يهمه في هذه المرحلة بالذات هو أن يقبل الإيرانيون بفتح مضيق هرمز. لماذا؟ لأنه يحتاج لأي شيء يمثل نصرا ولو رمزيا في هذه المرحلة، ونحن الآن يعني في على أبواب الحملات الانتخابية، انتخابات الكونغرس، وأيضا يريد أن حتى أصبحت الآن الثقافة أو ما يكتب الآن على مستوى يعني البيت الأبيض أن هناك بحث جدي عن استراتيجية الخروج، فيحتاج لشيء يسعفه ويحفظ له ماء الوجه. فيا حبذا لو يكون هناك توافق على صيغة معينة أن تقبل إيران بفتح مضيق، وربما قد تحصل في المقابل على إلغاء جزء من العقوبات أو على الحصول على جزء من الأرصدة المجمدة. بمعنى أعتقد هذه للمرة الأولى في تاريخ هذا الصراع المسلح منذ 5 أشهر وأكثر، هذه اللحظة التي أعتقد أنها لحظة اهتمام ترامب بما هو دبلوماسي، ويخلص هذه المرة ولا يتذبذب كما كان مرة الوعيد بالحرب والتدمير، ومرة الوعيد بالمفاوضات بالقوة. نبرة الهدوء تعكس أنه حتى على مستوى المفاوضات لم يعد يكرس أنني أنا القوي وأن الذي سأطوع الإيرانيين وسأجبرهم على القدوم إلى مائدة المفاوضات. ماذا يتبقى الآن؟ أنتظر أن تحصل أو يحصل تحول ذهني عند الإيرانيين كما ترامب، على أساس أن نبحث عن صيغة المقايضة، تنازل من الإيرانيين بمضيق هرمز على مستوى فتح هذا المضيق، وحصولهم على شيء ما من ترامب. إذا لو بدأنا في المقايضة يمكن أن نستبشر خيرا، أننا قريبين من تسوية جزئية أو على الأقل تسوية تمهد لمفاوضات أخرى.
1: ما تفضل به يستاهل ردا من الدكتور صدقيان، قال بأن ترامب يسعى إلى ما سماه انتصارا في مضيق هرمز. هل إيران معنية بمنح الرئيس دونالد ترامب الانتصار بفتح مضيق هرمز كما يريد؟
3: أنا أعتقد بأن الكرة ليست في الملعب الإيراني، موجودة في ملعب الرئيس ترامب. إذا كان الرئيس ترامب يعمل على هذه القاعدة التي ذكرتها، رابح رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل، أعتقد بأن ويخطو خطوات إيجابية، لأنه هو بدأ الحرب وحدث ما حدث، أن يخطو خطوة إيجابية وخطوات إيجابية، أنا أعتقد بأن الإيرانيين مستعدون للخطو خطوات إيجابية أيضا. ولدي العلم بأنه إذا خطأ خطوة إيجابية واحدة تعزز الثقة عند الإيرانيين، الإيرانيون يخطون خطوتين بدل الخطوة الواحدة، لكن يجب أن تكون هذه الخطوة لتعزيز الثقة وخطوة إيجابية. أنا أعتقد ذلك ممكن بدلا من هذا التهديد والوعيد وهذه التصريحات الإعلامية التي لا تخدم أحد.
4: لكن دكتور صدقيان، يعني طريق فرض الشروط هو طريق مؤقت ولا يمكن أن يكون طريقا لا متناهيا، وهذا لا أتحدث عن الإيرانيين بالتحديد، أنا أتحدث بمنطق كل المفاوضات في كل الصراعات. يمكن لعب ورقة الشروط، يمكن الارتفاع إلى أعلى الشجرة، ولكن في لحظة معينة ينبغي أن تكون هناك فرصة ينتهزها الطرف الآخر ليقدم شيء، وإلا تصبح قضية الشروط عديمة الجدوى لأنها شروط من أجل تعجيز الطرف الآخر.
1: سيد أدولفو فرانكو، هل انحصرت خيارات الرئيس دونالد ترامب بالدبلوماسية فقط في هذه المرحلة كما أشار الضيفان؟
2: لا، كلا، لا أعتقد ذلك في الواقع. يبدو أن الضيوف يعرفون ما الذي يجري في الكواليس، وأعتقد أنهم فقط يطالعون الصحف. الرئيس الأمريكي بالتأكيد ما زالت لديه الخيارات العسكرية وخيار القوة مطروح، وأعتقد ما الذي سيضر إيران بشكل كبير هي العقوبات. تحدث ضيفكم الكريم بأن إيران عانت لفترة طويلة من العقوبات، لكن لم تشهد من قبل مثل هذا الحصار البحري. إيران الآن لا تتوفر على الكثير من السلع الأساسية والبضائع الأساسية. كانت نعم هناك عقوبات في السابق، لكنها لم تشبه أو لا تشبه هذه العقوبات الحالية. والرئيس يقول بأن أمريكا مهتمة بالاتفاق، وإيران أيضا مهتمة بالاتفاق لأنها بالتأكيد تسعى لضمان اقتصادها، وهذا وتحدث ضيفكم حول قضية التهديدات. نحن رأينا إيران استهدفت ناقلة نفط بالأمس فقط، ودول الخليج تدين هذه الهجمات. إذا إيران هي من تستهدف التجارة وتستهدف الملاحة البحرية في المنطقة. هناك الكثير من أعمال القرصنة والإرهاب تمارس من قبل إيران في المنطقة. عليكم أن تنظروا إلى السياق الأوسع. لماذا دخلنا إلى هذا النزاع؟ بسبب الإيرانيين وبسبب اليورانيوم. لم يكن المشكلة الأساسي هو مضيق هرمز، لكن الأصل المشكل هو البرنامج النووي. والفرق ما بين أمريكا وإيران هو أن إيران تسعى للإبقاء على البرنامج النووي، ولا يمكن لترامب أن ينهي هذا النزاع إلا بعد تخلص من البرنامج النووي لإيران. بالتالي ينبغي أن يكون هذا أمر واضح. عندما نتحدث عن تفاوض رابح للأطراف، فعلى إيران أن تقدم شيئا حتى تحظى أيضا بشيء مقابل. في السابق أمريكا قامت برفع الحصار ورفعت العقوبات لفترة من الزمن، لكن إيران لم تقوم بأي شيء بالمقابل، لم تفتح مضيق هرمز. ينبغي أن ننظر إلى الإيرانيين عندما يقولون بأن هناك مقولات إيرانية كذا وكذا. هناك أيضا مقولة أمريكية تقول الثقة نعم، ولكن ينبغي أن يكون هناك نظام تحقق من الأفعال على الأرض. الإجابة على سؤالكم نعم، الخيار العسكري ما زال موضوعا على الطاولة. نعم، ما زال لدينا ما يكفي من الذخائر والمزيد من القوات، ولدينا عدد أكبر من القوات الأمريكية مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار. إذن تم تعزيز الحضور العسكري الأمريكي، وهذا ما ستفهمه إيران. أنا أقول بأن إيران لا تتوفر على الوسائل الاقتصادية من أجل الاستمرار في هذه الحرب. هناك الكثير من المصارف في العالم جمدت الأموال الإيرانية وفرضت عقوبات لا تتعامل مع إيران، وإيران لا
1: نستمع إلى رد الدكتور صدقية
2: على أي من الإمكانيات للاستمرار.
1: نعم، نستمع إلى رد الدكتور صدقيان. هل تفهم إيران بأن ليست الدبلوماسية فقط هي الخيار الوحيد لرئيس دونالد ترامب، وأن العمل العسكري أيضا لازال خيارا قوي؟
3: غريب ما أسمعه من ضيفك من واشنطن، هو يتحدث عن البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني هو يخضع لمراقبة وتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحد الآن، وبالتالي كل التقارير التي صدرت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا تقرير واحد يقول بأن إيران تتجه نحو السلاح النووي. تقول بأنها لديها الإمكانية، لكن لم تقل بأن لديها برنامج عسكري سري، لا تقول بأنها تتجه نحو هذا البرنامج. وبالتالي من الذي أعطى
1: التخصيب بنسبة 60% دكتور يوحي بأن أن هناك يعني توجه ما؟
3: حتى 60% إذا كان تحت رعاية ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهو مسموح.
1: طب لماذا تحتاج 60%؟
3: 60% هي عملت وصلت إلى 60% من أجل الضغط على الدول الأوروبية التي لم تنفذ الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع 5+1، وإلا هي لا تحتاج. ولذلك هذه الكمية من 60% المخصبة من 60% لم تستخدمها أي أبدا، والوكالة الدولية وتقارير الوكالة الدولية تقر ذلك. لكن من الذي دعا الرئيس ترامب إلى أن يشن عدوان مع إسرائيل على إيران بهذا الوضع؟ ما هي القاعدة القانونية التي استند عليها الرئيس ترامب؟ وبالتالي في بعض الأحيان الأمريكيون يتحدثون بشيء خارج الواقع. لماذا هذه الحشود الأمريكية في شمال المحيط الهندي؟ لماذا فرض حصار على الموانئ الإيرانية؟
1: طيب ما ردك على الضيف في أدولفو فرانكو بأن الخيار العسكري لا يزال
3: الخيار العسكري؟ الدوائر العسكرية الأمريكية وليست غير الأمريكية. الأمريكية تقول بأن لا يوجد صواريخ، لا يوجد كذا، هناك الكثير من المشاكل في الجانب العسكري، هناك الكثير من الانتقادات لوزير الدفاع الأمريكي، وبالتالي الإيران استطاعت أن تستوعب هذه القوة الأمريكية. خلال نحن دخلنا الشهر السادس وإيران استطاعت بالحرب الغير متكافئة، استطاعت أن تطبق قواعد الحرب الغير متكافئة وتفرغ القوة الأمريكية من محتواها، ولحد الآن هي تفرض ما تريد. القوة العسكرية جرب الرئيس ترامب القوة العسكرية مع إيران، لم يسقط النظام، لم تحدث فوضى، لم تقسم إيران، هو ونتنياهو دولتين نوويتين هاجمتها إيران. وبالتالي يعني أعتقد بأن فشل الخيار الاقتصادي لحد الآن 47 عاما فشل الخيار الاقتصادي، الآن هم أيضا فشلت الولايات المتحدة في تحقيق الحرب لأهدافها، وبقي النظام السياسي لحد الآن.
1: دكتور شرقاوي، الاستمرار بالأزمة تكلفته أعلى من التوصل إلى تسوية، هل وصلت الأطراف باعتقادك إلى هذا المفهوم بأنه حان الوقت لتسوية الأمور وأنهاء الحرب والمواجهة؟
4: قبل الإجابة
1: لديك تعليق؟
4: تعليق على ما تفضل به السيد فرانكو. للأسف لم يقدم تحليلا يستند إلى المستجدات الأخيرة خلال الساعات 48 الأخيرة، سواء في تصريحات الجنرال كين أو تصريحات الرئيس ترامب نفسه. السيد فرانكو نموذج لمجموعة من الذين هم متشبعون بسرديات جاهزة منذ الأسبوع الأول من هذه الحرب، يعني يعودون إلى ما كان يقوله اليمين في أمريكا وما كان يردده بعض الترامبيين الجدد من حيث الاعتداد بالقوة العسكرية، وأن الرئيس ترامب عنده، يعني هؤلاء يتعبدون في الخيار العسكري وينسون أن ترامب نفسه الذي كان هو قيدوم دعاة هذا الخيار العسكري يتراجع عنه ويقتنع بغير الخيار العسكري. فأرجو فقط أنه عندما يعني نتحفظ على تحليلات الآخرين على أساس يكون لدينا
1: تحليل. هل حان وقت التسوية دكتور؟ وصلت الأطراف إلى هذا؟
4: هناك بوادر انفراج واضح الآن. الخطاب، وأنا من الذين يهتمون بالتحليل النقدي للخطاب ودرست ترامب لمدة 6 أعوام، أقول ترامب الآن على خلاف الأشهر الخمسة الماضية، الآن الرجل يفكر جديا في إيجاد مخرج لهذه الحرب، ويؤمن حقيقة أن المخرج ليس هو الخيار العسكري، يريد تسوية دبلوماسية. إذا نحن للمرة الأولى في تاريخ هذه الحرب مع إيران هناك لحظة يمكن أن نعتبر فيها جدية البحث عن الخيار غير العسكري. ترامب الآن يلح أنه بحاجة لأي نصر رمزي، يريد فتح مضيق هرمز، وهنا بيت القصيد. إذا كان الإيرانيون أيضا خاصة المعتدلين مثل قاليباب ومثل بيزشكيان ومثل عراقجي وربما حتى المرشد مجتبى خميني، إذا كانوا يؤمنون أن مسار العداء ومسار التحدي لا يمكن أن يكون صرمديا في الزمان والمكان، يمتد بلا غاية، إذا كانت كل هذه المناورات وقضية التعامل مع الحرب تنتهي بغاية معينة، أعتقد الغاية هي التسوية، تسوية رابح، وأيضا التوافق على صيغة يحق لطهران أن تقدم للرأي العام الإيراني أنها كسبت شيئا ما. طيب. ولترامب أيضا أمام قاعدة الانتخابية نفس الشيء. إذن ينبغي أن نبتعد قليلا عن تعكير صفو ما هو دبلوماسي بأن نرجع ونضخم وننفخ في الخيار العسكري وإن كان الغير مطروح كما كان عليه الحال قبل 4 أو 5 أشهر.
1: أيضا نعطي فرصة لسيد أدولفو فرانكو في واشنطن للتعليق. وهل باتت الإدارة الأمريكية الآن أكثر اقتناعا بأن التسوية ممكنة في هذه المرحلة؟
2: نعم، كان دوما هذا وهدف رئيس دونالد ترامب. رئيس دونالد ترامب مفاوض كبير ومعروف، ومنذ الوهلة الأولى كان يقول بأنه يريد الوصول إلى توافق. لا أعتقد أن هذه الأمور غير مطلوبة. بالنسبة لي تعليق من ضيفكم في الاستوديو بأن ما قلته هو غريب، لكن رئيس دونالد ترامب منذ الوهلة الأولى كان يؤمن بالمفاوضات ويريد الوصول إلى صفقة ولا اتفاق. وأعتقد أن إيران كانت في محادثة مباشرة معنا حول اليورانيوم، ودعوني أكون واضح، نسبة 60% من التخصيب بالتأكيد ليست للاستهداف للاستخدام المدني، ويمكن استخدامها لصناعة 10 أو 11 قنبلة نووية. ويجب أن أقول أن لم يكن هناك أي تفتيش في إيران لأزيد من سنة، وخاصة في منطقة جبل الفأس. بالعودة لسؤالكم، نعم هو يريد الوصول إلى تفاهم وتوافق، لأنه قال بأن الضربة التالية أو القادمة على إيران ستكون أقوى مما شهدناه في

0: كثير من الناس، هذا سيضر بالمؤسسة العسكرية وبالكثير من المدنيين. لذلك الرئيس دونالد ترامب سيقوم بذلك إذا كان مرغما على هذا الأمر، إذا لم تكن إيران جادة بخصوص المفاوضات. وسيتم نقل هذه الرسالة مجددا المرة تلو الأخرى إلى إيران لكي تعرف ما يريده الرئيس دونالد ترامب. قضية رابح ينبغي أن يكون هناك التزام كامل من جانب إيران بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا السيد أدولفو فرانكو في واشنطن. وهنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان والدكتور محمد الشرقاوي، شكرا لكم جميعا. تحول الآن لمناقشة ملف التطورات في قطاع غزة. فعلى الصعيد الميداني، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة امرأة برصاص قوات الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة. يأتي هذا بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة، مضيفا أنه لا انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، وشددت على جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد، كيف نقرأ توقيت رفض نتنياهو لبنود أو خطة مجلس السلام بشأن غزة؟
2: أنت صباحا ولضيفك العزيز ولجميع المشاهدين. يعني التوقيت واضح بأنه يأتي على أبواب الانتخابات الإسرائيلية وحمئة الانقسامات داخل المعسكر اليميني، سواء المعسكر الليكود الذي ينتمي له نتنياهو أو المعسكر اليميني الكلي، والمزايدات التي بات يواجهها نتنياهو حتى من قبل شركائه بن غفير وسموتريتش. وفي الوقت نفسه يأتي هذا التوقيت في ظل التصعيد الذي يعني ما زال يخيم على المنطقة وعدم التوصل إلى اتفاق بخصوص إيران. ولذلك أنا باعتقادي بأن نتنياهو انحاز إلى مواقفه المبدئية أصلا الرافضة للاتفاق، أنه قدم هذا المقترح لمجلس السلام وكان يظن بأن الحماس والمقاومة الفلسطينية والمقاومة لن توافق على هذا المقترح، وكانت مفاجأته عندما وافقت المقاومة على هذا المقترح. لذلك لاحظ حتى عملية التصعيد وعملية الحديث في قصة نزع السلاح ويجب أن يكون هذا النزع حقيقي، وشهدنا كذلك أنه قال أنه لن ينسحب، إضافة إلى ذلك تخوفات نتنياهو من أن هذا سيفتح مسار سياسي. لذلك هو أكمل خطابه عندما قال لن نوافق على دولة فلسطينية في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية، مع احترامنا لصديقنا، ومنوها إلى أنه هذا هو مطلب ترامب، ولكن صداقته مع ترامب لا تجعله كما يقول يتنازل عن أمن إسرائيل. أمن إسرائيل بالنسبة لنتنياهو وليمين الصهيوني اليوم يكمن في منع قيام أي دولة فلسطينية أيا كان شكلها وأيا كانت طبيعتها.
1: دكتور حسام، كيف يمكن للفصائل الفلسطينية في غزة أن تتفاعل مع رفض نتنياهو الانسحاب وخطة مجلس السلام؟
3: يعني صباح الخير في البداية لك وللضيف ولكافة المشاهدين الكرام. في تقديري أن المقاومة عندما وافقت على خارطة الطريق كانت تقدير الموقف أن نتنياهو قد يرفض مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، وكانت خيارات نتنياهو معلومة لدى المقاومة بأنه في حال رفض هذه الخارطة كما هو الحال في بيان اليوم في بيان الأمس، فهذا يعني أنه سيدخل في عزلة وفي مواجهة مع الإرادة الدولية، كون أن خارطة الطريق هي يعني من صنيع مجلس السلام الذي جاء وانبثق عن قرار 8203.

0: وهذا يعني أننا أمام يعني تحدي للإرادة الدولية، وعلى رأس الإرادة الدولية دونالد ترامب. أما في حال وافق نتنياهو على خارطة الطريق، فسيكون في مواجهة مع اليمين الإسرائيلي ومع المعارضة الإسرائيلية، التي بالتأكيد الهم الأول الآن هو المزاودة مع قرب الانتخابات، المزاودة السياسية، وبذلك سيكون نتنياهو محرج بشكل كبير. لذلك جاءت إعلان المقاومة عن الموافقة على خارطة الطريق في تقدير يعني تكتيك سياسي كبير جدا، ويعني تدرك نتائجه، رغم أن المقاومة عندما وقعت أو قبلت بخارطة الطريق هي تعلم أن هذه الخارطة ليست الخارطة المثلى لها ولا تعبر عنها، وربما وقعت على مضض، وهي تدرك حجم المخاطر التي تحملها، خصوصا أنها تجاوزت معضلة أساسية أو تجاوزت خط أحمر لدى المقاومة بالدرجة الأساسية، وهو السلاح. في تقديري الآن المقاومة خياراتها كما جاء في بيانها العقلاني عندما قالت أن الخيار الأساسي هو بالبقاء في دائرة الموافقة على خارطة الطريق، وعلى نتنياهو أن يواجه مجلس السلام والوسطاء والضامنون وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور حسام، أيضا كيف تقرأ الفصائل مقاله نيكولاي ميلادينوف بأن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح والأنفاق كليا في غزة؟
0: يعني في تقديري هناك خارطة طريق معروفة، وهناك بروتوكول معروف ومفهوم لدى الجميع حول تطبيق خارطة الطريق. صحيح أن هناك تجزئة لهذه لقطاع غزة، أي بمعنى لن يكون الأمر بشكل كامل وبشكل كلي. كان من الممكن أن يتم مناقشة كل هذه التفاصيل التي أعلن عنها ميلادينوف بشكل رسمي عندما تم نقاش الجدول الزمني ونقاش كيف من الممكن أن تبدأ هذه الآلية، ولكن هناك استحقاق لا يمكن أن تقبل وتتنازل عنه المقاومة جاء في خارطة الطريق، وهو رقم 2، المادة 2 التي تحدثت، رغم أن المادة 1 هي توطئة، لكن المادة 2 هي تحدثت أن البداية تبدأ بأن تلتزم إسرائيل بما تبقى من المرحلة الأولى. وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى، لم تلتزم إسرائيل حتى اللحظة لا بإدخال المساعدات بما لا يقل عن 600 شحنة وما تبقى من البروتوكول الإنساني، ولم تلتزم بوقف عدوانها وقتها أكثر من 1300 شهيد حتى اللحظة، ولن تلتزم بالانسحاب إلى الخط الأصفر. لذلك عندما تبدأ إسرائيل بما عليها من متطلبات، كل شيء من الممكن، كيفية آلية عمل سواء كانت من خلال منطقة، ولكن على قاعدة تطبيق ما جاء في خارطة الطريق وفق الجدول الزمني الذي يتم التفاوض عليه في القاهرة.
1: طيب، خارطة الطريق دكتور نعيرات هي مشروع الرئيس دونالد ترامب عبر مجلس السلام طبعا في غزة وفي الشرق الأوسط بطبيعة الحال. هو يعني يريد أن يسوق له بأنه هو صانع السلام في هذه المنطقة. عندما يأتي بنيامين نتنياهو ويرفض هذه الخطة، ما هو سقف الرفض والمواجهة الإسرائيلية لما يريده الرئيس دونالد ترامب؟
2: نعم عزيزي، يعني هذا قد يكون هو السؤال الأهم في هذه المرحلة، وبناء عليه، لأنه سيعتمد طبيعة الموقف الأمريكي. يعني هل سيقوم نتنياهو برفض الخطة ومحاولة إقناع ترامب أنه سيلتزم بما التزم به خلال الثلاث أيام الماضية بتخفيف وتيرة التهديد، وأن هذا الرفض يأتي لعدم استجابة لمتطلبات انتخابية، أم أن نتنياهو سيقوم برفض الخطة والتصعيد فيما يتعلق بقطاع غزة والعودة إلى الأيام الخوالية، الاستهدافات، القتل، الحصار إلى آخره؟ أنا باعتقادي بأن الرئيس ترامب في كلا الحالتين لن يكون راض عن هذه العملية، والرئيس ترامب وجزء من طاقمه، يعني معلوم بأن كوشنر وميلادي وويتكوف ليسوا من الداعمين لمسار نتنياهو في البيت الأبيض، على عكس وزير الدفاع وعلى عكس وزير الخارجية. لذلك أنا باعتقادي بأن طاقم كوشنر وويتكوف وترامب لن يكون راضي عن هذه السياسة، وهذا سيعظم من الإشكاليات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة إسرائيل على أقل تقدير بقيادة نتنياهو. ولكن السؤال هو، هل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الكرت الأحمر لإسرائيل هذه المرة، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود للتعويل على الانتخابات الإسرائيلية ونتائج انتخابات إسرائيل القادمة، وأن هذه النتائج قد تنتج حكومة جديدة، هذه الحكومة سيتم التعامل معها بطريقة مختلفة؟ أنا أجد نفسي منحاز أكثر إلى السيناريو الثاني، وهو رفض ما قاله نتنياهو وعدم قبوله، ولكن ألا يرقى هذا الرفض إلى التلويح أو استخدام أوراق حقيقية للضغط على نتنياهو. قد يتم استخدام أوراق لمنعه من الإقدام على بعض الخطوات، ولكن لا أعتقد بأننا أمام سياسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية كما هو مأمول أو كما هو مطلوب، خاصة مع موقف ميلادينوف. يعني ميلادينوف مدير تنفيذي لمجلس السلام، ولكن ميلادينوف يتكلم وكأنه هو مجلس السلام، خاصة بعد مقابلته اليوم مع القناة البارحة مع القناة الثانية عشر الأمريكية، عندما تكلم عن طبيعة الاتفاق وقال أن هذا الاتفاق بين حماس و مجلس السلام، وكأنه يقول أن هذا الاتفاق لا يخص إسرائيل. لذلك وتصريحاته التي قدمها قبل 4 أيام في إسرائيل باعتقادي هي كذلك شجعت إسرائيل على وشجعت نتنياهو على اتخاذ هذا الموقف.
1: دكتور حسام، رفض نتنياهو الانسحاب، استمرار عمليات القصف بطبيعة الحال والقتل، ما التحديات التي تضعها أمام خارطة الفصائل الفلسطينية خاصة حماس ب تعطيل السلاح؟
0: تقديري المقاومة الآن ربما هي في أسعد لحظاتها. المقاومة الآن ترصد، المقاومة الآن تتابع مع الوسطاء بشكل كبير. هي قبلت، وبذلك هي ألقت الكرة في ملعب بنيامين نتنياهو، وبذلك هي تنتظر فحص أول اختبار وأهم اختبار لمجلس السلام ولرئيس دونالد ترامب وللوسطاء في ماهية ما يمكن فعله. هناك ما يمكن فعله الكثير، أولها الضغط الأمريكي، ويعني في تقدير هذا الضغط ممكن أن يعطي نتائج. ثاني شيء أن تعود الأطراف ومجلس السلام إلى مجلس الأمن الذي هو أساس المظلة القانونية لمجلس السلام بكل تفاصيله، وأن يتم إصدار قرار يعني أكثر قوة وضغطا على إسرائيل وإلزاما لإسرائيل، وإن كانت إسرائيل لم تلتزم في السابق بكل المقررات الشرعية الدولية، لكن نوع من أنواع الضغوط والعزلة السياسية، ونحن في طور الحرب الرواية والسردية التي باتت إسرائيل تخسر في توجهاتها وفي صورتها أمام العالم، لا سيما في قلب الولايات المتحدة والمتتبع إلى استطلاعات الرأي وإلى حتى أداء الكونغرس والتصويت على نزع السلاح. 114 أعضاء في الكونغرس لأول مرة في تاريخ الكونغرس الأمريكي يصوت هذا العدد ضد تسلح إسرائيل. فوز شخصيات داعمة للحق الفلسطيني ضد الإيبات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، حتى في مناطق أخرى في العالم هناك تحولات نحو يعني دعم القضية الفلسطينية، سواء كانت في دول أوروبية أو غير أوروبية. في تقدير كل هذه العوامل تلعب عليها المقاومة من أجل أن تدخل إسرائيل. لا يوجد خيار عسكري لدى المقاومة ممكن أن تلوح به غير الخيار الدبلوماسي.
1: شكرا لكم الدكتور حسام الدجني في إسطنبول، والدكتور رائد نعيرات في نابلس. شكرا لكم. نتابع الآن مع غنوة إبراهيم فقرة سياق الحدث وقراءة في الرفض الإسرائيلي لوثيقة مجلس السلام بشأن غزة بين المخاوف والذرائع والأهداف.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، بين شرط إسرائيل بنزع السلاح أولا ومطلب حماس بوقف النار الكامل وتنفيذ الاستحقاقات. يعود السؤال، هل تعطلت خريطة الطريق عند أول اختبار تنفيذي؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة. إذا ما تحدثنا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فهو يقول إن إسرائيل ترفض الوثيقة التي قدمها مجلس السلام بشأن غزة ولن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. يضيف أيضا نتنياهو أنه عندما يتحدث عن نزع سلاح حماس فهو يعني جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. كما يشدد نتنياهو على أنه لن تقام دولة فلسطينية ما دام رئيسا للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية. بهذا المعنى لا يقتصر الرفض الإسرائيلي إذن على بند أمني بل يمتد إلى الأفق السياسي الذي تتضمنه الوثيقة. في المقابل تقدم حركة حماس موقفها من زاوية الالتزام بما تم التوافق عليه وترتيب التنفيذ، فتقول إنها متمسكة بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية. كما تجدد جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. كذلك تؤكد حماس أن الأولوية يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار. إذن هو رفض سياسي إسرائيلي لوثيقة مجلس السلام يأتي مكملا لمسار ميداني ينتهجه جيش الاحتلال في غزة. نتابع تفاصيله مع الزميلة سلام خضر على شاشة التفاعلية.
4: غنوة، وفق اتفاق شرم الشيخ الذي بموجبه أوقفت الحرب على قطاع غزة، هذه هي المناطق التي تحتلها إسرائيل عشية ويوم توقيع اتفاق شرم الشيخ. المناطق التي تظهر باللون الأصفر تشكل قرابة 58% من مساحة قطاع غزة. كان يفترض بالجيش الإسرائيلي أن ينفذ انسحابا من تلك المناطق وفق مراحل تلك الاتفاقية على أن يليها أو يرافقها مجموعة من الخطوات، لكن ما جرى في الواقع بأن هذه المناطق وسعتها قوات الاحتلال ليصبح لدينا خط احتلال جديد وأكثر تقدما من الخط الأصفر، هو الخط البرتقالي الذي يظهر باللون البرتقالي. عندما وضعته قوات الاحتلال باتت تحتل قرابة 70% من قطاع غزة. هذا الخط الجديد الذي أرسته ميدانيا قوات الاحتلال لم تكتفي بقضم تلك المناطق تدريجيا بالقوة النارية، بل بدأت بتقريب المناطق التي تحتلها عبر استخدام مكعبات تستخدمها عادة لترسيم المناطق التي تحتلها. بدأت بإزاحة تلك المكعبات لتصل في بعض المناطق إلى حدود اللون البرتقالي، بمعنى هناك مناطق في قطاع غزة بات الخط البرتقالي مشمولا بالاحتلال الإسرائيلي الميداني وليس السيطرة النارية، وبهذا تكون قوات الاحتلال الآن تسيطر على نحو 70% وفق تقديرات محلية في قطاع غزة، 70% تقريبا من مسافة القطاع. ولكن اتفاق شرم الشيخ كان ينص على الانسحاب من هذه المناطق التي تظهر باللون الأصفر تدريجيا، مع إمكانية الإبقاء على شريط محدود جدا، شريط حدودي كانت تسميه إسرائيل في تلك المرحلة بالخط العازل أو بالمنطقة العازلة، وهو شريط حدودي داخل قطاع غزة لا يتجاوز عمقه بين الكيلومتر وكيلومترين اثنين، على أن تعاود أيضا الانسحاب من ذلك الخط وفق تقدم تنفيذ بنود هذه الاتفاق. لكن الواقع وما يجري الآن أن هناك 70% تقريبا من مساحة قطاع غزة لا تزال تحتلها إسرائيل، وبنيامين نتنياهو يقول بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من تلك المناطق إلا بشروط من بينها، كما يقول نتنياهو، نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.
3: شكرا لك سلام للتعمق في هذا المشهد. نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك. كنا قد فككنا سابقا مع ضيفنا أسباب الرفض الإسرائيلي لنجد أن المعلن يبدأ من السلاح، لكن غير المعلن حسب الدكتور محجوب يتصل بمن يحكم غزة ومن يحدد شروط الأمن ومن يرسم حدود الانسحاب. بالنسبة للسبب المعلن، إذن هو سلاح حماس. إسرائيل تريد نزع السلاح قبل أي انسحاب وبصورة كاملة تشمل السلاح الثقيل وأيضا الخفيف. من زاويتها فإن أي انسحاب قبل التحقق من ذلك قد يعيد إنتاج التهديد داخل القطاع، لكن الرفض حسب ضيفنا يتجاوز السلاح إلى الدور الفلسطيني في حكم غزة، فإسرائيل تريد تحييد أي ترتيب يمنح الفلسطينيين قدرة سياسية أو أمنية داخل القطاع قبل تثبيت شروطها، كما تريد التأثير في شكل القوى الدولية وصلاحياتها وطبيعة عملها بحيث تكون ضمانة لأمن إسرائيل لا مجرد أداة انتقالية لإعادة الإدارة الفلسطينية. أما البعد الثالث فهو فرض أمر واقع بشأن الانسحاب، فربط الانسحاب بنزع السلاح بشكل حقيقي يمنح إسرائيل قدرة واسعة على تحديد زمن الانسحاب وشروطه وجغرافيته. بمعنى آخر تصبح المشكلة ليست في مبدأ الانسحاب فقط، بل في الجهة التي تقرر أن شروطه قد اكتملت. إذن نكمل النقاش معك دكتور محجوب. رفض نتنياهو لوثيقة البنود 15، هل هو رفض من منطلق إسقاط الوثيقة بالكامل أم أنه إعادة تفاوض بالزاوية الإسرائيلية بطريقة أكثر تشددا؟
5: منور، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هو أسير لمصطلح من كلمتين، الوضع القائم في غزة قبل 7 أكتوبر. هذه الوضع القائم يقلقه، لا يجعله ينام. هو لا يريد غزة أن تكون كما كانت عليه في 6 أكتوبر 2023. معنى ذلك لا حكم لحماس، لا حكم للفلسطينيين، لا سلاح، لا حياة طبيعية. بمعنى آخر تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة. كل التفاصيل الأخرى هي عبارة عن تفسير عملي لما يريده نتنياهو في غزة. لذلك ما تحدث عنه في النقاط 15 المفترض أنها حققت له بعض ما كان يريده بشكل كبير جدا. فهناك عملية لنقول وضع للسلاح جانبا، هناك ترتيبات تجري إسرائيل تستفيد منها، لكن هذا ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لنتنياهو.
3: إسرائيل تشترط انسحابها بتسليم سلاح حماس بكل أنواعه، السلاح الثقيل والخفيف. هذا الطرح ما الغاية منه؟ كيف نقيس هذا الطرح؟
5: أولا إسرائيل تعترف أو تعرف عميقا بأن مسألة إنهاء السلاح في بيئة مثل بيئة غزة أو حتى لبنان يكاد يكون أمرا مستحيلا، لسببين أساسيين. أولا ليس لدينا قاعدة بيانات من يملك السلاح وكم عدد السلاح، وهذا أمر إسرائيل تعرفه جيدا. المسألة الثانية، من هي الجهة التي يمكن أن يثق فيها الفلسطينيون وتثق فيها إسرائيل وتقوم بهذا؟ أيضا لا توجد. الملفت للانتباه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعطل حتى ما يسمى بالجهاز التكنوقراطي الذي يجب أن يدخل إلى غزة ليكون جزءا من عملية تعطيل السلاح في غزة. هو يرفض دخوله إلى غزة. هذا ما معناه؟ هو لا يريد أي شكل للسلطة في غزة، هو يريد فوضى في غزة، يريد حالة من الانهيار الكامل للمجتمع والمؤسسات وللحياة. وبالتالي مسألة السلاح هي عذر الذي يستعمله.
3: حتى يرفض دخول قوة حفظ سلام.
5: بالضبط، وهذا
3: ولديه علامات استفهام على الدول المشاركة. على دول
5: يعني حتى اندونيسيا رفضت المشاركة بشكل كبير جدا، لأنه كان يريد منها أولا يعني أغراضها متعلقة باتفاقيات أبراهام، لكنها رفضت ذلك.
3: طيب دكتور محجوب، ما دلالة أن يربط نتنياهو رفض الوثيقة برفض قيام دولة فلسطينية؟ هو قالها صراحة، طالما أنا موجود في الحكم لن يتم إقامة دولة فلسطينية، وهذا نهج نلحظه في الضفة الغربية كما في قطاع غزة.
5: نتنياهو منذ أن جاء، منذ أكثر من عقدين، هناك يعني بندين أساسيين في سياسته. أولا تعطيل أي فرصة لقيام ما يسمى تمثيل فلسطيني، هو يريد تصفية القضية الفلسطينية عبر تصفية كل ما يمكن أن يصبح من ممثل سياسي، تمثل ذلك في المنظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية أو الحركات الفلسطينية. وهذا أمر ليس جديدا، يعني هو يستفيد من الوضع القائم الآن بعد 7 أكتوبر لتحقيق مشروعه. والمخطط الثاني عنده ما يتعلق بإيران. لذلك ما يتعلق بفلسطين، تصفية القضية الفلسطينية، منطقة تهجير، منطقة تفريغها من السكان سواء كانت الضفة الغربية أو غزة، إنهاء مشروع أوسلو الذي أيضا لا يقبل فيه جزء من الفلسطينيين.
3: طيب دكتور محجوب، هذه الوثيقة لم تأتي من فراغ، صحيح. هي أتت ترجمة لخطة ترامب
5: صحيح.
3: لفرض أمر واقع في قطاع غزة، ألا وهو الاستقرار، تثبيت وقف إطلاق النار. لذلك كيف سيتصرف ترامب نتيجة الرفض الإسرائيلي، رفض نتنياهو لهذه الوثيقة؟
5: نحن أمام عاصفة دبلوماسية متوقعة. إذا ما نظرنا للخطاب الذي قام به ترامب وسماها هيستوريك، يعني ستيب، خطوة تاريخية، أنا أعتقد بأننا سنشهد نوعا من الصدام الدبلوماسي. ربما لن يظهر العلن الآن، لكن سيكون هنالك حوار. حتى رئيس وزراء إسرائيل اعترف بأن هنالك تبادل للآراء بين الطرف الإسرائيلي والأمريكي. هو حاول أن يقول بأن الأمر طبيعي وهو ضمن النقاش بين الطرفين، لكن لا أعتقد شخصية ترامب ستمرر هذا بسهولة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب غير راضي عن شخصية نتنياهو بسبب الوضع في إيران.
3: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: ولمتابعة التغطية المستمرة للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد، وأن التفاوض معها جزئي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب كان يميل قبل أسبوع لاستئناف الحرب، لكنه اقتنع بخفض التصعيد، وأن التقدير أمريكيا هو أن النظام الإيراني سيواجه واقعا قاتما بلا حلول عندما لا يكون منخرطا بالحرب. جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 55 سفينة تجارية وعطلت 2 منذ استئناف الحصار البحري على إيران، مضيفة أن أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لدعم تطبيق الحصار المفروض على إيران. إيرانيا، أعلن مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة تعيين محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد الأعلى في المجلس، وذلك بعد استقالة محمد باقر ذو القدر الذي عين مستشارا سياسيا للمرشد. وكان موقع المرشد الإيراني أفاد بأن الرئيس مسعود بزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث معه القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد. وفي تطورات الوضع في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 التي قدمها مجلس السلام، وأنها لن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف قوله أن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي سيعلن خلوها من السلاح والأنفاق كليا في غزة. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، أطلعنا على أبرز التصريحات في الساعات الماضية، خاصة فيما يتعلق ب رؤية الإدارة الأمريكية للتفاهمات بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز.
6: نعم جلال، أبرز التصريحات ما جاءت من الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس. قال فيها الرئيس الأمريكي أنه يتعامل مع إيران بهدوء في هذه المفاوضات التي وصفها بأنها محدودة. وقال الرئيس الأمريكي أنه يراقب التداعيات الاقتصادية في إيران جراء الحرب مع إيران، وقال أن إيران تعاني من تضخم كبير حتى أنها لا تستطيع أن تدفع رواتب الجنود، وأنه لا يلجأ إلى التصعيد العسكري في هذه المرحلة. وتحدث عن أن ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة لم يعد كما كان من قبل، وأنه أصبح أقل من حيث التداعيات على الشعب الأمريكي. أيضا مسؤول أمريكي جلال أوضح هذه التصريحات من الرئيس دونالد ترامب وماذا يعني تحديدا في هذه المرحلة. وفق هذا المسؤول يقول أن الإدارة الأمريكية باتت تتعامل وفق الضغوط الاقتصادية، وتعتقد بأن استمرار القتال مع إيران يجنب النظام الإيراني التداعيات الشعبية بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وأنه مع وقف القتال سيضطر النظام الإيراني إلى مواجهة هذه التحديات والمطالب والضغوط الشعبية بعد انهيار العملة الإيرانية. الإنسانية وارتفاع الأسعار. الرئيس دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال عقب هذا اللقاء مع موقع أكسيوس نشر أيضا رسما بيانيا يوضح بانهيار العملة الإيرانية على حد ما جاء في هذا المنشور، ويقول أن إيران انتهجت سلوكا معاديا لمدة لعقود طويلة. أيضا وفق المسؤول الأمريكي الذي تحدث يقول أن الولايات المتحدة تساعد في إخراج نحو 8 ملايين برميل من النفط كل ليلة من مضيق هرمز وتحديدا في المسار الجنوبي بمساعدة القوات الأمريكية، وبالتالي هي تضغط حاليا في مسألة تدفق المزيد من النفط. لكن يؤكد هذا المسؤول بأن هناك كميات كبيرة من النفط تخرج بشكل يومي. أيضا هذه التصريحات تأتي تزامنا أو اتساقا مع ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين بأن الرئيس دونالد ترامب كان يستعد ربما لإعلان الانتصار والخروج من هذا الصراع بعد فتح المضيق بشكل كامل عقب هذه المحادثات. لكن مع تزايد المطالب الإيرانية أصبح البيت الأبيض حاليا في حرج، والرئيس أيضا في المقابلة مع موقع أكسوس في الحقيقة كانت هناك عدة ملاحظات. أنه أولا لم يتحدث عن أي ضربة عسكرية أمريكية أخرى على إيران بخلاف ما كان يتحدث به خلال الأسبوع الماضي وعلى مدى الأسابيع الماضية أيضا، وإنما يتحدث عن الضغوط الاقتصادية فقط. وبالتالي الرئيس أيضا لم يظهر غضبا من تأخر إعلان إيران في الوصول للاتفاق مع سلطنة عمان، ويقول أنه يتعامل بهدوء في هذا الأمر، ويقول أن الأمور ستنتهي على ما يرام في نهاية المطاف. لكن وفق المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا لول ستريت جورنال فإن البيت الأبيض حاليا لن يكون بمقدوره إعلان الانتصار، خاصة أنه لم يصدر أي تعليق رسمي حاليا سواء من الرئيس ترامب أو أي مسؤول أمريكي آخر بشأن المطالب الأمريكية الإيرانية التي ظهرت بالأمس من أن إيران تطلب رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ وانسحاب القوات من محيط إيران وأيضا دفع تعويضات إيران. لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض على هذه التصريحات من إيران جلال حتى
1: اللحظة. شكرا لك إيهاب في واشنطن. مع إعلان قرب التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن مسارات العبور في مضيق هرمز، تبرز مشكلة التعقيدات التي تصاحب مسار اتخاذ القرارة الاستراتيجية في إيران، حيث تتأخر طهران في حسم العديد من القضايا حتى بعد أن تتوصل المفاوضات إلى نتائج ترضي كل الأطراف. التقرير التالي يستعرض آلية صناعة القرار الاستراتيجي في النظام الإيراني.
7: مضيق هرمز ورقة التفاوض الأهم التي تحكم إيران قبضتها عليها أكثر من أي ورقة أخرى. يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن طريق ملاحي جديد بات قريبا، لكن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني يشدد على أن المضيق لن يفتح إلا إذا عدلت الولايات المتحدة سلوكها. مسار بطيء في اتخاذ إيران قراراً نهائياً حاسماً. فلماذا؟ تفسر ذلك البنية المعقدة للنظام السياسي في إيران، حيث تتعدد مراكز القوة رغم مركزية دور المرشد الأعلى. يمر مسار اتخاذ القرارات الاستراتيجية بمستويين من الحسم. ثمة مستوى التفاوض، وقد اقترب فيه المفاوضون الإيرانيون والعمانيون فعلاً من صيغة اتفاق بشأن مسارات العبور. تقود الفعل الإيراني في هذه المرحلة القيادة السياسية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، لكنها لا تضمن مثلاً التزام الحرس الثوري بأي اتفاق بمجرد أنها توصلت إليها، ما يعني أن المفاوض الإيراني يستطيع الوصول إلى صيغة تفاهم، لكن لا يعني ذلك أن الدولة في إيران قد اتخذت القرار. هنا تمر القضايا محل التفاوض إلى مستوى اتخاذ القرار، وهي المرحلة التي تتحول فيها نتيجة المفاوضات إلى قرار استراتيجي، وينتقل الفعل إلى مجلس الأمن القومي بما فيه من مؤسسات عسكرية وأمنية وحرس ثوري. والمجلس الأعلى للأمن القومي حسب الدستور الإيراني هو المسؤول عن تحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق النشاط السياسي والاستخباراتي المتعلق بالسياسات الدفاعية، إضافة إلى توظيف الإمكانات المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الأجنبية والداخلية. يترأسه رئيس الجمهورية وهو من يعين أمينه العام، ويتألف من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المرشد وممثلين عن الحكومة، منهم وزيرا الخارجية والاستخبارات. كما للقوات المسلحة ممثلون ضمن تشكيل المجلس تعينهم هيئة الأركان العامة والحرس الثوري والجيش. لا تصبح القرارات الصادرة عن مجلس الأمن القومي نافذة إلا بعد مصادقة المرشد الأعلى، المركز النهائي لصناعة القرار، وحينها تصير قرارات الدولة الإيرانية الملزمة لجميع مراكز القوة فيها. غاب المرشد مجتبى خامنئي عن الظهور منذ انتخابه خلفا لأبيه، واقتصرت مخاطبته للإيرانيين على رسائل مكتوبة، قيل إن لذلك مبررات أمنية. لاحقا في شهر مايو أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه اجتمع بالمرشد لنحو ساعتين ونصف، وعاد الأسبوع الماضي ليقول إن التواصل معه صعب للغاية في الوقت الحالي. يمكننا أن نختصر الصورة كالتالي: يجري المفاوضون الإيرانيون محادثات مع عمان بشأن مسارات بديلة في هرمز. تتحدث الرئاسة ووزارة الخارجية عن قرب التوصل إلى اتفاق. يبحث مجلس الأمن القومي نتيجة المفاوضات ومدى حفاظها على النفوذ الإيراني في هرمز. ثم يأتي دور المرشد الذي يقيم مدى توافقها مع الخطوط الحمراء الاستراتيجية بالنسبة إلى طهران. حينها يتخذ القرار النهائي وتصدر أوامر التنفيذ للقوات التي تسيطر على الملاحة. هذا مسار يستغرق وقتاً أطول من المفاوضات ليتحول إلى قرار دولة ملزم لجميع مراكز القوة في بنية النظام الإيراني، وله شواهد سابقة في سياق الحرب الحالية. فقد تأخر إعلان القيادة الإيرانية موافقتها على مذكرة التفاهم مع واشنطن التي أعلنت أواخر مايو الماضي ونصت على وقف الحرب 60 يوماً. وفي شهر يوليو أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحرس الثوري كان يدفع باتجاه القوة لاستمرار السيطرة على المضيق، بينما كان المفاوضون الإيرانيون يدفعون باتجاه استمرار التفاوض. وهاجم الحرس الثوري خلال فترة المفاوضات سفنا كانت تستخدم المسارات المحاذية للساحل العماني، لأن الترتيبات التي توصلت إليها واشنطن ومسقط حينها كانت تقوض هدف إيران في الاحتفاظ بالسيطرة على حركة المرور في المضيق.
1: انضم إلينا من طهران السيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا السيد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. سيد مايكل، كيف نفهم حديث الرئيس دونالد ترامب عن مرونة وتعامل مع إيران بهدوء في هذه المرحلة؟
8: سعيد بوجودي معكم، تحياتي لكم والضيف الكريم ولجمهوركم. يبدو أن الرئيس ترامب من خلال هذه التصريحات يحاول ربما أن يقلل من قيمة المفاوضات. الأسبوع الماضي سمعنا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأننا نتجه نحو خرق يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز وفق التعريف الأمريكي، أي عودته إلى ما قبل الحرب، ولكن يبدو اليوم أن ذلك لن يتحقق. إيران لن تعيد فتح المضيق، بل أكثر من ذلك سوف تطالب بتعويضات، ستطالب برفع العقوبات وفك التجميد عن الأصول، بالإضافة طبعا إلى فرض رسم بقيمة 7% على كل السفن التي تعبر المضيق، وهذا أمر ليس مقبولا سواء للولايات المتحدة أو لباقي دول العالم. ولكنني أعتقد أن الرئيس ترامب أدرك أنه ربما لم يعد بإمكانه أن يقول أن المفاوضات تسير بشكل جيد، لأن المصداقية لم تعد موجودة في هذه التصاريح. بمعنى آخر، هذا ما يعنيه الرئيس ترامب، هو لم يقطع الأمل لكنه لا يعلق أملا كبيرا على المفاوضات.
1: سيد مختار، هل إيران معنية بفتح المضيق والتوصل إلى تمديد لوقف إطلاق النار كما يشاع في الولايات المتحدة الأمريكية؟
9: تحية لكم المشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. إيران معنية بفتح المضيق ولكن بالشروط، يعني وبينت أن مسار التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان ومنفصل على مسار فتح مضيق هرمز، وهي لديها أسباب لذلك. يعني هناك إيران ستصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان ويحدد أن المسارات وهذا يعني ليس بالأمر الصعب. وكذلك يعني إيران لديها سياسة في هذا المجال، يعني السياسات واضحة، وعلى أساس تلك السياسات هي تصل إلى هذا الاتفاق مع عمان. أما في المقابل هناك فتح مضيف هرمز، إيران ترى مرتبط بالسلوك الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يوجد إجماع في هذا المجال. يعني أمس عندما نرى تصريحات من رئيس الجمهورية وزير الخارجية أول من أمس المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية والمسؤولين الآخرين يؤكدون بأن هناك، إذا أمريكا تريد فتح مضيق هرمز عليها أن تنفذ بعض الشروط، وهذه الشروط واضحة، وهذا كان واضح أساسا عندما إيران فصلت هذين المسارين. يعني أمريكا يجب أن تعود أساسا إلى مذكرة التفاهم وتنفذ ما هو عليها في مذكرة التفاهم، من يعني رفع الحصار عن الموانئ، رفع العقوبات بشأن تصدير النفط الإيراني، وبقية يعني بنود مذكرة التفاهم. فلذلك لا أعتقد أن إيران تتراجع عن هذه الشروط، إيران ستتابع هذه الشروط، وهذه الجزئية إيران تتابعها مع الوسطاء. الولايات المتحدة حتما لديها علم يعني بما يدور بين إيران وسلطنة عمان، يعني ممكن عبر سلطنة عمان أو الوسطاء يعني يصلها معلومات المفاوضات بشأن الاتفاق حول تحديد المسارات في مضيق هرمز. ونرى يعني هناك أمريكا يعني تبدي رأيها في هذا المجال وتعلن مثلا عن إعجابها أو مثلا عن متابعتها لذلك، ولكن في نهاية المطاف هذا لا يهم هذه الجزئية إيران. يعني هذا بنهاية المطاف هذا أمر إيران تعتبره بينها وبين سلطنة عمان، ولكن المهم بالنسبة لإيران وأمريكا وما ترى إيران، إيران ترى في هذه الجزئية أن أمريكا يجب أن تنفذ هذه الشروط، كما إيران تسعى بأن لا تضع نفسها في الأطر الزمنية التي تريد أن تحددها أمريكا عبر مسؤوليها. يعني مثلا هناك كل يوم تعلن أنه غدا بعد غد سيتم التوصل إلى اتفاق، يعني إيران تتابع ذلك الموضوع مع عمان بعيدا عن هذه التصريحات الأمريكية.
1: طيب سيد مولروي، ما خيارات الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة؟
8: في الواقع جميع هذه الخيارات ليست جيدة. في الأساس من الواضح للجميع أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد أن يصعد عسكريا، أولا لأن هذه الخطوة ليست خطوة ذات شعبية كبيرة، وهي أصلا لم تكن ذات شعبية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك نحن اطلعنا على تقارير تفيد أن الولايات المتحدة تعاني من نقص كبير في الصواريخ الاعتراضية، وما يعنيه هذا أنه في حال ردت إيران، وهو طبعا أمر متوقع، قد تواجه الولايات المتحدة صعوبات في الدفاع عن مواقعها وقواعدها، بالإضافة إلى حلفائها في منطقة الخليج وإسرائيل أيضا، لأنها لا تمتلك كمية كافية من الذخائر. وبالتالي فمن غير المرشح أن يلجأ إلى الخيار العسكري، رغم أن هذا الخيار لا يزال متاحا. ننتقل إلى الخيار الاقتصادي الذي سوف يستمر استخدامه لمواصلة الضغط على النظام، ولكن هذا سيستغرق وقتا طويلا، النظام الإيراني يواجه عقوبات منذ وقت طويل جدا وما زال موجودا. من غير الواضح متى سيؤتي هذا الخيار ثماره، ولكن أعتقد أنه يتعين على الولايات المتحدة اليوم أن تبني تحالفا دوليا، لأن بيت القصيد هو مضيق هرمز. لم نعد نتحدث حتى عن الموضوع النووي، إن إغلاق مضيق هرمز يؤثر على جميع دول العالم، لا سيما دول الشرق الأقصى على سبيل المثال التي تتأثر بدرجة أكبر. وبالتالي يجب أن يكون هناك استعداد سياسي واقتصادي وحتى عسكري لإعادة فتح المضيق، وهذا خيار يتعين على الولايات المتحدة أن تركز عليه برأيي. يتعين علينا أن نتحلى بالتواضع، لأن الجانب الأمريكي لم يستشر أحدا حين ذهب إلى الحرب، وهذا ما يجب أن يحصل، وإلا سوف نبقى في حالة الجمود هذه لفترة طويلة.
1: سيد مولروي، تراجع الخيار العسكري للأسباب التي ذكرتها أنت قبل قليل، هل هذا يجعل الرئيس دونالد ترامب يستجيب لمطالب إيران لفتح مضيق هرمز؟
8: لا أعتقد أنه قادر على ذلك. إذا بدأ مثلا بدفع الأموال لإيران لصندوق إعادة الأعمار، فإن الأسباب الأساسية التي طرحها لحرب إيران لن تعود موجودة. الدول التي تعيد بناء الدول الأخرى لا تنتصر في الحروب، الأمور لا تسير بهذه الطريقة. وبالتالي فإذا قام الرئيس ترامب بذلك ورفع العقوبات وفك التجميد عن الأرصدة المجمدة مجمدة فإن النظام سيكون في حالة ممتازة وسيبقى موجودا لفترة طويلة. إذن تغيير النظام لن يحصل، ولكن الرئيس ترامب إذا وافق على هذه المطالب سيساهم في بقاء النظام. بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالبرنامج النووي لم يحقق أي تقدم منذ 28 من فبراير، وصحيح أن الموارد والقطع العسكرية الاستراتيجية الإيرانية تعرضت للتقويض مثل المطارات وغيرها من الأمور، ولكن يمكن للجانب الإيراني أن يعيد بناء هذه الأصول، لا سيما إذا تمكن من تصدير النفط والغاز. فإذا وافق الرئيس ترامب على هذه المطالب فهو يعترف بالهزيمة.
1: سيد مختار، التغييرات في هيكلية النظام الإيراني في أي اتجاه تدفع إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مواجهتها لها؟
9: حقيقة يعني التغييرات، تقصدون تغيير يعني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي؟
1: نعم.
9: يعني هذا باعتقادي الآن ليس مرتبط كثيرا بهذه المفاوضات. يعني هذا التغيير كان سيتم منذ فترة يعني. وهناك يعني التغيير الذي حدث بعد استشهاد السيد علي لاريجاني يعني كان واضح، هذا لم يكن يعني تغيير دائم. يعني كان من الواضح أن يعني هناك إيران كانت تبحث عن شخص يعني يأتي ويعني يدير شؤون مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. ويعني السيد ذو القذ لن يأتي مثلا لمرحلة طويلة، فلذلك يعني اليوم إيران توصلت إلى هذه الشخصية يعني السيد محسن رضاي، ومعروف هو من ناحية يعني مكانته خلال فترة يعني عمله منذ انتصار الثورة في إيران. يعني هو أكثر، أعتقد كان أكثر قادة حرس الثورة الإسلامية الذي يعني قاد هذه المؤسسة، وكان يعني قد قادها منذ تأسيسها وخلال فترة الحرب 8 سنوات وبعد ذلك، وهو كان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام ومساعد رئيس الجمهورية واستلم مهام مهمة. طيب. فلذلك يعني اليوم يتم تعيينه على هذا الأساس، ولكن
1: ألا تفهم الآن بهذه المفاوضات، ألا تفهم هذه الخطوة بأنها لمكانة السيد رضائي طبعا وكونه عسكريا سابقا في الحرس الثوري، ألا تفهم بأنها خطوة باتجاه مزيد من التشدد فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
9: هذا ليس في هذا المعنى، لأنه دائما يعني من كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وكان له خلفية عسكرية كذلك. يعني حتى الشيخ حسن روحاني والذي أصبح بعدين رئيس جمهورية وكان قائد الدفاع الجوي في إيران، وكان الشخص الثالث يعني في قيادة القوات المسلحة. بعد ذلك يعني السيد لاريجاني عندما جاء هو كذلك كان يعني ينتمي في بداية عمل مؤسسة حرس الثورة، أو الأدميرال علي لاريجاني يعني عفوا الأدميرال علي شمخاني. لا، هذا ليس معناه يعني تشدد. يعني في نهاية المطاف معروف من يترأس المجلس الأعلى للأمن القومي، يترأس الأمانة العامة، هو يعني يكون له خلفية عسكرية نظرا يعني لدور الأمان العامة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهذا لا علاقة له بالتشدد. بل الرجل يعني هو معروف دائما مواقفه السياسية المعتدلة السيد محسن رضاي، ولكن في نهاية المطاف هو كان قائد عسكري ورؤاه واضحة، ولكن ليس معناه تشدد أو نربطه بالتشدد وما شابه ذلك.
1: طيب سيد مايكل مونروي، من المتوقع بحسب طبعا التسريبات بأن التفاهمات الإيرانية العمانية ستعلن قريبا، وبالتالي سيلجأ الرئيس دونالد ترامب لتمديد فترة وقف إطلاق النار وربما اتخاذ بعض الإجراءات التي تسهل على إيران فكرة أن تفتح مضيق هرمز بشكل مقنع للطرفين. هل تعتقد بأن هذا واقعي وممكن نظرا للأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا؟
8: سيكون علينا أن ننتظر لنرى ما هو هذا الاتفاق بين إيران وعمان، ولكن أي اتفاق يمنح إيران أو عمان في الواقع السيطرة على المضيق أو يسمح لأي من الجانبين بفرض رسوم يجب أن لا يكون مقبولا من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة لا تمتلك السيطرة على المضيق ولا يمكن أن تمنح السيطرة على المضيق لأي دولة. هو ممر بحري دولي بموجب بحجب شرعة الأمم المتحدة، والتفاوض مع عمان لا يعطي أي دولة أخرى الحق في أن تزعم السيادة. إنه ممر بحري دولي لطالما كان ممرا بحريا دوليا، وفي حال أعطت الولايات المتحدة موافقتها على اتفاق من هذا النوع فهذا الأمر سيزيد الطين بلة وسيدفع بدول العالم للانقلاب على الولايات المتحدة لأنها تزعم أن لديها الصلاحية للقيام بذلك.
1: طيب سيد مختار حداد، هل تغيرت رؤية إيران للإدارة، إدارة مضيق هرمز أو السيطرة على مضيق هرمز كما تقول بعض القيادات الإيرانية، هل تغير هذا المفهوم في تفاهماتها مع سلطنة عمان؟
9: يعني أولا هناك ما يروج عن أن إيران تريد أن تفرض رسوم وسيطرة تامة، هذا باعتقادي غير صحيح. يعني هناك إيران تريد أن لا يكون دور للولايات المتحدة في موضوع مضيق هرمز، ولا تريد أن الولايات المتحدة تتدخل في موضوع مضيق هرمز، ولا تريد أن الولايات المتحدة تحدد مسارات في مضيق هرمز، وإيران في نهاية المطاف لا تريد أن يكون لأمريكا وجود عسكري في مضيق هرمز. هذا بالنسبة لإيران مهم، وهذا بالنسبة لإيران تغير منذ يوم 28 فبراير. قبل يوم 28 فبراير الأمور كانت عادية في مضيق هرمز، يعني تأتي تمر السفن الحربية الأمريكية والسفن الأخرى وأمريكا كان لديها حضور، ولكن بعد يوم 28 فبراير بعد أن قامت أمريكا بالعدوان، لا، هذا بالنسبة لإيران هذا الأمر تغير. وما يهم إيران في هذا الموضوع، شوف في نهاية المطاف إيران ستصل إلى اتفاق مع مضيق هرمز مع سلطنة عمان، وهناك ستمر السفن وواضح ذلك. ولكن المهم بالنسبة لإيران وما تغير بالنسبة لإيران أن أمريكا لا يكون لها وجود في تلك المنطقة، لا يكون كذلك لها دور في ذلك، ولا يكون لها تدخل في هذا الموضوع. هذا المهم بالنسبة لإيران أن تحققه، وليس موضوع.
1: طيب يعني الآن التفاهمات مع سلطنة عمان تتخلى فيها إيران عن السيطرة على مضيق هرمز، طالما أنها بالمقابل ستحصل على انسحاب أمريكي من المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، وأن لا تتدخل بالمضيق. في المقابل هذا يعني بأن إيران ستلتزم مع سلطنة عمان بعدم السيطرة على مضيق هرمز. سيد مختار،
9: يعني حقيقة أنا لا أعلم يعني ما هو الآن فحوى الاتفاق، ولكن حتما إيران ستلتزم بالرقابة على مضيق هرمز، ولكن الرقابة ليس بأن هناك تمنع الدول والسفن التجارية، لا، هذه الرقابة في نهاية المطاف هدفها بأن إيران تمنع الولايات المتحدة بأن تعمل في هذه المنطقة وتتدخل بذلك. ولكن يعني هناك لا، بالنسبة لعمل بقية السفن التجارية والدول الأخرى، لا أعتقد أن مثلا هناك إيران تريد أن تخلق مشكلة لتلك الدول أو لعبور تلك السفن، خاصة السفن التي تخص دول المنطقة.
1: شكرا لكم السيد مختار حداد في طهران والسيد مايكل مول روي في مونتانا. الآن إلى قطاع غزة، حيث يمثل الجوع مشهدا حياتيا تفاصيله كثيرة، وتكافح عائلات لتأمين قوت يومها، بينما أصبحت التكايا ملاذاً أخيراً لآلاف المحتاجين وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الغذائية.
10: بعد 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما زالت موائد الناس في قطاع غزة تخلو من الطعام في آلاف الخيام.
11: بناتي تنتل مع سوء تغذية حاد، يعني كل ما بروح بصير أسوأ مش بتحسن. أعطتني الحليب ومش لاقيت أتقبل الحليب لأنه فيش بدخلش علينا لحوم. البنت بتقول نفس البيت وربنا اللي يعلم.
10: في هذه الخيمة لا يطهى الطعام إلا إذا عاد صالح عاشور بما توزعه التكية الخيرية في مواسخاً يونس، وإن خلت الأيدي من تلك الوجبة نام الجميع جوعا.
12: بالنسبة لإلي أنا والوضع اللي أنا عايش فيه ما وقفتش الحرب، لأن أنا لولا التكية الأولاد هدول بموتوا من الجوع، وعندي 2 مرضى كمان مش قادر أوفر شيء أكل لهم. يعني لما واحد بنه جيع بقدرش أجيب له أي حاجة، أي حبة مسكن.
10: هنا تتعالى أصوات الأواني الفارغة ويشتد الزحام حول التكية للحصول على وجبة واحدة.
13: الناس لا يمتلكون المال لشراء حاجاتهم من الأسواق، المساعدات شبه متوقفة، لا يوجد مساعدات، لا يوجد عمل، لا يوجد أموال مع الناس. المجاعة كما تشاهدون لم تنتهي في غزة، بل ما زالت مستمرة وتزداد سوءا يوما بعد يوم.
14: أنا والبنات بتمنى جعانين، يعني من وين بدنا ناكل، من وين بدنا نشرب، لما فيش تكيات ولا في هان ولا هان ولا هانا، من وين نجيب؟ مسار ما فيش.
10: تحذيرات حقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية مع تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد الاعتماد على المساعدات
15: في ظل انعدام المنظومة الصحية في قطاع

0: غزة، بالإضافة إلى حرمان ومنع عمل المؤسسات الدولية التي تقدم الإغاثة والمعاناة والخدمات الصحية من العمل في قطاع غزة. فكل ذلك يؤكد بأن الأوضاع متجهة إلى مزيد من التدهور.
1: تشير التقديرات إلى أن نحو 67% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، فيما يقترب 10% منهم من حافة المجاعة. جوع، خيام بلا طعام، وطوابير طويلة تنتظر وجبة واحدة، هكذا هي الحياة في قطاع غزة. مشاهد تؤكد التحذيرات الأممية التي تشير إلى دخول القطاع المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يلوح خطر المجاعة. رام بطعيمة، الجزيرة، مدينة خان يونس.
2: في التطورات السياسية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع قوله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للمبعوث كوشنر بمنح خطة غزة فرصة والحد من الهجمات تمهيدا لبدء نزع سلاح حماس. وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض غير منزعج من تصريح نتنياهو بشأن خطة غزة، ويرى تصريح نتنياهو جزءا من الموسم الانتخابي في إسرائيل. وكان نتنياهو قد أعلن رفض تل أبيب خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة، مضيفا أنه لا انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. في المقابل، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية. انضم إلينا من اسطنبول السيد إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد شادي، كما سمعت أكسيوس عن مسؤول رفيع أمريكي، يبدو بأن البيت الأبيض يقلل من شأن رفض بنيامين نتنياهو خطة السلام، هذا التقليل برأيك ذات أرضية صلبة؟
3: نعم، تحية لك ولضيفك والمشاهدين الأعزاء. يعني نعم، في حقيقة الأمر يعني بدأت حتى الانتقادات ضد نتنياهو بأن ما صرح به شيء وما هو موجود على أرض الواقع شيء آخر، بمعنى التعليمات التي تلقاها الجيش الإسرائيلي بتخفيض وتيرة العمليات ووقف الاغتيالات إلا في حالة التهديد المباشر، تصريح الجيش الإسرائيلي والأوامر التي أعطيت له فيما يتعلق بالتهيئة من أجل انسحاب من بعض الأماكن تحديدا في رفح لكي يتم تسليم مجلس السلام، التصويت الذي جرى فيما يتعلق في السماح بإدخال قوات دولية، كل ذلك يعطي الانطباع بأن اللاء الكبيرة لنتنياهو تتضمن الكثير من النعم فيما يتعلق بالخطوات 15، مما يعني الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر، أو نتنياهو بتحديدا بشكل أو بآخر، أقنع الإدارة الأمريكية بأننا في موسم انتخابات، وبالتالي المطلوب أن يتم قبول هذه التصريحات وهذه الإجراءات. ولكن يعني واضح جدا أن الإدارة الأمريكية تحاول كثيرا طمأنة حكومة نتنياهو. يعني أولا زار ميلادينوف مباشرة بعد إعلان قوات 15 نقطة، زار نتنياهو وطمأنه، لكن ذلك لم يكن كافيا. قائد القيادة المركزية الأمريكية قائد السنكوم زار والتقى رئيس هيئة أركان التنسيق مسألة تطورات قطاع غزة وطمأنه، لكن ذلك لم يكن كافيا. خرج نتنياهو وأعلن موقفه الرافض، ثم أيضا مرة أخرى ميلادينوف يخرج للإعلام الإسرائيلي لكي يطمئن الشارع الإسرائيلي ويطمئن حكومة إسرائيل. بل أكثر من ذلك، يعني رفع سقفا جديدا لم يكن موجودا سابقا، هو وضع قضية ليس فقط الانسحاب، إنما أيضا جعل قضية إعادة الإعمار مشروطة في نزع السلاح. وبالتالي يعني يبدو أن هناك بازار أخذ وعطاء ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق في قطاع غزة، وهذا لحد بعيد يعني يخدم نتنياهو، خاصة وأن نتنياهو تعرض لانتقاد شديد بعد التصويت الذي بعد أن يعني تم خرجت 15 نقطة البند إلى العلن. يعني أحد الوزراء مثلا ستروك، الوزيرة ستروك، قالت أن ما صوتنا عليه في الكابينت كان خدعة، بمعنى قضية التصويت على إدخال القوات الدولية، مما يعني هي تتهم نتنياهو بشكل مباشر أنه قدم معلومات مضللة حول الاتفاق.
2: أسمع رأيك سيد إبراهيم، تعتقد بأن تقليل البيت الأبيض من شأن أهمية رفض بنيامين نتنياهو خارطة الطريق لمجلس السلام في محلها؟
4: بالبداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. هذا تسابق مع نتنياهو ومع حكومته، والإعلان الإسرائيلي كان واضحا برفض الاتفاق. الآن متى يطبق هذا الرفض، اليوم أو غدا؟ وترك الباب مفتوحا. إعلان

0: خطته أولا من أجل إرضاء جمهوره ومن أجل تثبيت معادلات جديدة. اليوم بعد أسابيع أو أشهر حينما يعود نتنياهو إلى القتل والتدمير، وهو لم يتوقف ولكن خفض من وتيرة الاغتيال والقتل والتدمير، لكن إذا وسع ذلك سيقول نتنياهو في لحظتها: أنا قلت منذ اللحظة الأولى أنني غير ملزم بهذا الاتفاق. تبريرات ومسوغات البيت الأبيض في التعامل مع الرفض الأمريكي مرفوضة، وأعتقد أنها خطيرة وتفشل الاتفاق، ويجب أن يكون موقفا حاسما وواضحا من البيت الأبيض بدفع نتنياهو للقبول بالاتفاق، وإلا فإن هناك خطر على استقرار المنطقة وعلى أيضا استمرار هذا الاتفاق.
1: طيب سيد شادي، ما رأيك؟ هل هناك إشارات واضحة بأن هذا الرفض لبنيامين نتنياهو هدفه انتخابي فقط؟
2: لا بالتأكيد، يعني هناك يعني محاولة دائما لتفسير السياسات الإسرائيلية خاصة بعد صعود نتنياهو على الحكم لعوامل انتخابية. صحيح أن هذا الشخص يهمه لحد بعيد القضايا الانتخابية، وأمامه شهرين ونصف فقط للانتخابات. اليوم يعني أو قبل عدة ساعات كان هناك تقرير كامل في جريدة هارتس تتحدث أن هذا قرار انتخابي لإرضاء الجمهور اليميني المتعصب وإلى آخره، ولكن هذا كلام غير دقيق، بمعنى فيه هناك أيضا دوافع أيديولوجية لنتنياهو وحكومته، وليس فقط قضايا مرتبطة في الانتخابات، ولكن شاءت الظروف أن تلتقي القضيتين، ما معنى القضايا الأيديولوجية من جهة والمصلحة الانتخابية من جهة أخرى، خاصة وأن قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي يرفض تقديم أي تنازلات فيما يتعلق في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، يعني التقارير الأمنية كان لها الدور أيضا في موقف نتنياهو. يعني أول أمس قدم تقرير أو بالأمس عفوا قدم تقرير للكابينت الإسرائيلي مفاده من رئيس الشباك، مفاده أن هذه الخطة ال 15 بندا سوف تعزز من مكانة حماس وسوف تشكل تهديد آخر على شاكلة 7 أكتوبر. يعني هذا طبعا مبالغة وافتراء والآخره، ولكن هناك أيضا اعتبارات بالنسبة لإسرائيل هي أمنية، وبالتالي ليس كل شيء مرتبط في الانتخابات، رغم أن نتنياهو هو الشخص أو الرئيس الوزراء الإسرائيلي الأكثر اهتماما في موضوع الانتخابات، خاصة وأنه يتراجع إلى حد بعيد، وأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نتنياهو لوحده لا يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة، وأن المعارضة الإسرائيلية أقوى منه يعني ببضع مقاعد، وهي الوحيدة القادرة على تشكيل أي حكومة مقبلة.
1: نعم.
2: هذا كله يعني له علاقة بقضايا داخلية، ولكن أيضا هناك قضايا أمنية وقضايا سياسية وقضايا أيديولوجية تدخل في سياق ترتيبات قطاع غزة مع كلها مجتمعة مع بعض.
1: سيد إبراهيم، كيف يمكن الفصائل الفلسطينية خاصة حماس أن تتفاعل مع رفض بنيامين نتنياهو الخطة ورفض الانسحاب؟
0: هي تفاعلت منذ اللحظة الأولى، وأصدرت حركة حماس بيانا بأنها متمسكة بالاتفاق، وهي تدعو الوسطاء لعمل ما يلزم عليهم وعمل تنفيذ الاتفاق، وهي أيضا تواصلت مع الفصائل الفلسطينية وبلوروا موقف، وموقف حماس هو موقف الفصائل وموقف موحد للشعب الفلسطيني. وحماس تدرك أن بنيامين نتنياهو يريد ليس نزع سلاح حماس أو سلاح الفصائل، بل نزع الإنسان الفلسطيني من قطاع غزة، ولهذا هي قدمت يعني عريضة للقاهرة من أجل التحذير من المساس بالأمن القومي المصري عبر يعني إنفاذ عمليات التهجير إن كان الطوعي أو التي يعني فيها غصب وفيها إجبار. ولهذا أنا أعتقد أن حماس ستسير في 3 مسارات مع الفصائل الفلسطينية: أولا توحيد الموقف الفلسطيني، ثانيا التمسك بالاتفاق، ثالثا محاولة تحشيد الرأي العام الإقليمي والدولي من أجل تثبيت الحالة الفلسطينية وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على كف عدوانه عن قطاع غزة. أولوية حماس والفصائل الفلسطينية اليوم عدم عودة الحرب، عدم عودة الإبادة، إنقاذ الشعب الفلسطيني وتعويضه، وهذا يحتم على الوسطاء وخصوصا القاهرة وقطر وتركيا القيام بواجباتها بحماية الشعب الفلسطيني وحماية الاتفاق.
1: طيب يعني سيد إبراهيم، أنت لا ترى بأن لرفض الانسحاب.

0: عرفت هذه الخطة من بنيامين نتنياهو تداعيات على قرار الفصائل الفلسطينية وحركة حماس بتعطيل السلاح؟
1: لا، أنا أعتقد أن حماس ما زالت متمسكة بالاتفاق ومعنية بإنفاذه، ولكن لن تقبل أن تذهب إلى هذه الخطوة منفردة، ولن تقبل أن تذهب إلى تطبيق الاتفاق من طرف واحد من الطرف الفلسطيني، ولن تقع حماس والفصائل الفلسطينية بفخ المرحلة الأولى التي نفذت فيها حماس والفصائل الاتفاق بحذافيره، أوقفت إطلاق النار وأطلقت سراح الأسرى وبحثت عن الجثامين وسلمتهم، ومع ذلك الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي خطوة أخرى، لم يرفع الحصار ولم يفتح المعابر ولم يشغل معبر رفح ولم يدخل الحاجات الأساسية من دواء وإيواء إلى أهالي قطاع غزة، واستمر في عملية العدوان وفي عملية الاغتيال والقتل وارتكاب الجرائم. ولهذا حماس متمسكة مع الوسطاء، متمسكون بعتقد بأن يكون هناك تطبيق عادل وأن يكون هناك تطبيق متزامن للورقة وللاتفاق. لهذا إعلان نتنياهو عدم القبول بهذا الاتفاق أعتقد أنه خطير وأنه خليعة إسرائيلية، والتحجج أن هناك انتخابات وأن هناك خطوات على الأرض يمكن أن تفهم على أنها يعني مختلفة عن السابق، كل ذلك مراوغة إسرائيلية لامتصاص التأييد الإقليمي والدولي لموقف الفصائل بقبول الاتفاق، وحشر الاتفاق في زاوية التطبيق من طرف واحد أو من الطرف الفلسطيني فقط. وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الوسطاء ومجلس السلام، لأنه حقيقة لن يتكرر، ويجب ألا يسمح أن يتكرر أن يطبق الفلسطينيون الخطة أو الاتفاق فيما يتنصل الإسرائيليون من الاتفاق أمام مرأى ومسمع من العالم، ويستمر بعد ذلك نزيف الدم الفلسطيني ومعاناة شعبنا الفلسطيني، والجميع يعني لا يتمعر وجهه بل لا يهتم، ثم بعد ذلك يتم الضغط على الفلسطيني لتطبيق الاتفاق في حين أن الإسرائيلي يقول أنني لا أريد ولا أعترف بهذا الاتفاق وغير معني فيه.
0: دكتور شادي، الفلسطينيون يأخذون على مجلس السلام بأنه منحاز لبنيامين نتنياهو، هل تعتقد بأن المجلس يمتلك أوراق ضغط لتنفيذ خطته على الأرض، خاصة ميلاد قال بأن إسرائيل ستنسحب فقط من المناطق التي سيتم التأكد من أنه تم فيها نزع السلاح وتعطيل أيضا الأنفاق؟
2: يعني بالتأكيد، يعني مجلس السلام لديها أوراق قوة كبيرة للضغط على إسرائيل، والإدارة الأمريكية أيضا تمتلك كل أدوات الضغط على إسرائيل. لكن حتى لو افترضنا أن أكسس تقول أن الإدارة الأمريكية غير منزعجة، ولكن الموقف الإسرائيلي أو ما يتم الحديث عنه في الموقف الإسرائيلي بالإعلام الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية منزعجة من ما قاله نتنياهو ورفضه للبنود الـ15، ولكن هو مطمئن وحكومته مطمئنة إلى حد كبير بأنه لن يبذل الجهود أو الضغوطات على إسرائيل من أجل تنفيذ استحقاقات الاتفاق، تماما كما لم يفرض على إسرائيل تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. يعني حتى الآن المرحلة الأولى إسرائيل لم توفي بالتزاماتها، سواء كان بالبروتوكول الإنساني، إدخال المساعدات والغذاء والأخري، سواء كان في البيوت المتنقلة أو الكرفانات، أو بمسألة دخول وخروج وفتح معبر رفح، كل ذلك لم تلتزم به إسرائيل، ولم تلتزم أساسا بوقف إطلاق النار، ولم تجد الإدارة الأمريكية فعلا تضغط عليها. حتى بالفترة التي تشكل فيها مجلس السلام إسرائيل استمرت في عمليات الاغتيال والقتل والتمدد والسيطرة على مساحة أراضي كثيرة، ومجلس السلام بقي صامتا ولم يعني ينتقد إسرائيل. وفي المواد التي قدمت إلى الأمم المتحدة، التقرير التي قدم إلى الأمم المتحدة، كان يحمل حماس المسؤولية وليس إسرائيل، رغم أن إسرائيل هي التي تنتهك الاتفاق. وبالتالي مجلس السلام بشكل أو بآخر حتى الآن يعبر عن المصالح الإسرائيلية أكثر من مصالح الإنسان البسيط الموجود في قطاع غزة. يعني أكثر من ذلك، يعني البند الأول أو الإعلان الأول لمجلس السلام حول اشتراط الانسحاب الجزئي لإسرائيل، تم الحديث عن انسحاب كاملا إسرائيليا، ثم بعد ساعات تم تغيير البيان وأزالوا كلمة انسحاب كامل، مما يعني وكأن مجلس السلام يعطي ضوءا أخطر مؤخرا إسرائيليا للبقاء في قطاع غزة، وهذا دليل أن هناك يعني تأثيرا إسرائيليا كبيرا على مجلس السلام وليس العكس، لأن مجلس السلام في حقيقة لا ينوي الضغط على إسرائيل رغم أنه يمتلك أوراق القوة، وهذا يريح نتنياهو إلى حد كبير. ونتنياهو بالمناسبة بكل الملفات سواء كان فيما يتعلق في قطاع غزة أم لبنان أم سوريا أم إيران حتى الآن واضح أنه يتحدى الإدارة الأمريكية، لكن عندما تريد الإدارة الأمريكية أن تفرض عليه شيء ما تستطيع، يعني مثلا رأينا كيف فرضت عليه وقف إطلاق نار مؤقتا في قطاع غزة،
0: نعم
2: رأينا كيف قيدت حركة الجيش في قطاع غزة وفي
0: شكرا
2: لبنان، مما يعني الإدارة الأمريكية لديها هذه الأدوات.
0: شكرا لكما الدكتور شادي الشرفة في القدس والسيد إبراهيم المدهون في إسطنبول. نتابع الآن مع غنوة إبراهيم فقرة سياق الحدث وتقرأ فيها الرفض الإسرائيلي لوثيقة مجلس السلام بشأن غزة بين المخاوف والذرائع والأهداف.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس السلام، بين شرط إسرائيل بنزع سلاح أولا ومطلب حماس بوقف النار الكامل وتنفيذ الاستحقاقات يعود السؤال: هل تعطلت خريطة الطريق عند أول اختبار تنفيذي؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة. إذا ما تحدثنا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فهو يقول إن إسرائيل ترفض الوثيقة التي قدمها مجلس السلام بشأن غزة ولن تنفذ أي انسحاب قبل نزع سلاح حماس بشكل حقيقي. يضيف أيضا نتنياهو أنه عندما يتحدث عن نزع سلاح حماس فهو يعني جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. كما يشدد نتنياهو على أنه لن تقام دولة فلسطينية ما دام رئيسا للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية. بهذا المعنى لا يقتصر الرفض الإسرائيلي إذن على بند أمني بل يمتد إلى الأفق السياسي الذي تتضمنه الوثيقة. في المقابل تقدم حركة حماس موقفها من زاوية الالتزام بما تم التوافق عليه وترتيب التنفيذ، فتقول إنها متمسكة بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية، كما تجدد جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني لتنفيذها. كذلك تؤكد حماس أن الأولوية يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة بما يفضي إلى وقف كامل لإطلاق النار. إذن هو رفض سياسي إسرائيلي لوثيقة مجلس السلام يأتي مكملا لمسار ميداني ينتهجه جيش الاحتلال في غزة. نتابع تفاصيله مع الزميلة سلام خضر على شاشة التفاعلية. غنوة، وفق اتفاق شرم الشيخ الذي بموجبه أوقفت الحرب على قطاع غزة، هذه هي المناطق التي تحتلها إسرائيل عشية ويوم توقيع اتفاق شرم الشيخ، المناطق التي تظهر باللون الأصفر تشكل قرابة 58% من مساحة قطاع غزة. كان يفترض بالجيش الإسرائيلي أن ينفذ انسحابا من تلك المناطق وفق مراحل تلك الاتفاقية على أن يليها أو يرافقها مجموعة من الخطوات، لكن ما جرى في الواقع بأن هذه المناطق وسعتها قوات الاحتلال ليصبح لدينا خط احتلال جديد وأكثر تقدما من الخط الأصفر، هو الخط البرتقالي الذي يظهر باللون البرتقالي. عندما وضعته قوات الاحتلال باتت تحتل قرابة 70% من قطاع غزة. هذا الخط الجديد الذي أرسته ميدانيا قوات الاحتلال لم تكتفي بقضم تلك المناطق تدريجيا بالقوة النارية، بل بدأت بتقريب المناطق التي تحتلها عبر استخدام مكعبات تستخدمها عادة لترسيم المناطق التي تحتلها، بدأت بإزاحة تلك المكعبات لتصل في بعض المناطق إلى حدود اللون البرتقالي، بمعنى هناك مناطق في قطاع غزة بات الخط البرتقالي مشمولا بالاحتلال الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي الميداني وليس السيطرة النارية، وبهذا تكون قوات الاحتلال الآن تسيطر على نحو 70% وفق تقديرات محلية في قطاع غزة، 70% تقريبا من مسافة القطاع. ولكن اتفاق شرم الشيخ كان ينص على الانسحاب من هذه المناطق التي تظهر باللون الأصفر تدريجيا، مع إمكانية الإبقاء على شريط محدود جدا، شريط حدودي كانت تسميه إسرائيل في تلك المرحلة بالخط العازل أو بالمنطقة العازلة، وهو شريط حدودي داخل قطاع غزة لا يتجاوز عمقه بين الكيلومتر وكيلومترين اثنين، على أن تعاود أيضا الانسحاب من ذلك الخط وفق تقدم تنفيذ بنود هذه الاتفاق. لكن الواقع وما يجري الآن أن هناك 70% تقريبا من مساحة قطاع غزة لا تزال تحتلها إسرائيل، وبنيامين نتنياهو يقول بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من تلك المناطق إلا بشروط من بينها، كما يقول نتنياهو، نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.
1: شكرا لك سلام للتعمق في هذا المشهد. نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، أهلا بك. كنا قد فككنا سابقا مع ضيفنا أسباب الرفض الإسرائيلي، لنجد أن المعلن يبدأ من السلاح، لكن غير المعلن حسب الدكتور محجوب يتصل بمن يحكم غزة ومن يحدد شروط الأمن ومن يرسم حدود الانسحاب. بالنسبة للسبب المعلن، إذن هو سلاح حماس. إسرائيل تريد نزع السلاح قبل أي انسحاب وبصورة كاملة تشمل السلاح الثقيل وأيضا الخفيف. من زاويتها فإن أي انسحاب قبل التحقق من ذلك قد يعيد إنتاج التهديد داخل القطاع. لكن الرفض حسب ضيفنا يتجاوز السلاح إلى الدور الفلسطيني في حكم غزة. فإسرائيل تريد تحييد أي ترتيب يمنح الفلسطينيين قدرة سياسية أو أمنية داخل القطاع قبل تثبيت شروطها. كما تريد التأثير في شكل القوى الدولية وصلاحياتها وطبيعة عملها بحيث تكون ضمانة لأمن إسرائيل، لا مجرد أداة انتقالية لإعادة الإدارة الفلسطينية. أما البعد الثالث فهو فرض أمر واقع بشأن الانسحاب. فربط الانسحاب بنزع السلاح بشكل حقيقي يمنح إسرائيل قدرة واسعة على تحديد زمن الانسحاب وشروطه وجغرافيته. بمعنى آخر، تصبح المشكلة ليست في مبدأ الانسحاب فقط، بل في الجهة التي تقرر أن شروطه قد اكتملت. إذن نكمل النقاش معك دكتور محجوب. رفض نتنياهو لوثيقة البنود 15، هل هو رفض من منطلق إسقاط الوثيقة بالكامل؟ أم أنه إعادة تفاوض بالزاوية الإسرائيلية بطريقة أكثر تشددا؟
2: منو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو هو أسير لمصطلح من كلمتين، الوضع القائم في غزة قبل 7 أكتوبر. هذه الوضع القائم يقلقه، لا يجعله ينام. هو لا يريد غزة أن تكون كما كانت عليه في 6 أكتوبر 2023. معنى ذلك لا حكم لحماس، لا حكم للفلسطينيين، لا سلاح، لا حياة طبيعية. بمعنى آخر تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة. كل التفاصيل الأخرى هي عبارة عن تفسير عملي لما يريده نتنياهو في غزة. لذلك ما تحدث عنه في النقاط 15 المفترض أنها حققت له بعض ما كان يريده بشكل كبير جدا. فهناك عملية لنقول وضع للسلاح جانبا، هناك ترتيبات تجري إسرائيل تستفيد منها، لكن هذا ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لنتنياهو.
1: إسرائيل تشترط انسحابها بتسليم سلاح حماس بكل أنواعه، السلاح الثقيل والخفيف. هذا الطرح ما الغاية منه؟ كيف نقيس هذا الطرح؟
2: أولا إسرائيل تعترف أو تعرف عميقا بأن مسألة إنهاء السلاح في بيئة مثل بيئة غزة أو حتى لبنان يكاد يكون أمرا مستحيلا، لسببين أساسيين. أولا ليس لدينا قاعدة بيانات من يملك السلاح وكم عدد السلاح، وهذا أمر إسرائيل تعرفه جيدا. المسألة الثانية، من هي الجهة التي يمكن أن يثق فيها الفلسطينيون وتثق فيها إسرائيل وتقوم بهذا؟ أيضا لا توجد. الملفت للانتباه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعطل حتى ما يسمى بالجهاز التكنوقراطي الذي يجب أن يدخل إلى غزة ليكون جزءا من عملية تعطيل السلاح في غزة، هو يرفض دخوله إلى غزة. هذا ما معناه؟ هو لا يريد أي شكل للسلطة في غزة، هو يريد فوضى في غزة، يريد حالة من الانهيار الكامل للمجتمع والمؤسسات وللحياة، وبالتالي مسألة السلاح هي عذر الذي يستعمله.
1: حتى يرفض دخول قوة حفظ سلام.
2: بالضبط، وهذا
1: ولديه علامات استفهام على الدول المشاركة. على دول
2: يعني حتى اندونيسيا رفضت المشاركة بشكل كبير جدا، لأنه كان يريد منها أولا يعني أغراض متعلقة باتفاقية أبراهام، لكنها رفضت ذلك.
1: طيب دكتور محجوب، ما دلالة أن يربط نتنياهو رفض الوثيقة برفض قيام دولة فلسطينية؟ هو قالها صراحة، طالما أنا موجود في الحكم لن يتم إقامة دولة فلسطينية، وهذا نهج نلحظه في الضفة الغربية كما في قطاع غزة.
2: نتنياهو منذ أن جاء، منذ أكثر من عقدين، هناك يعني بندين أساسيين في سياسته. أولا تعطيل أي فرصة لقيام ما يسمى تمثيل فلسطيني، هو يريد تصفية القضية الفلسطينية عبر تصفية كل ما يمكن أن يصبح من ممثل سياسي، تمثل ذلك في المنظمة للتحرير أو السلطة الفلسطينية أو الحركات الفلسطينية. وهذا أمر ليس جديدا، يعني هو يستفيد من الوضع القائم الآن بعد 7 من أكتوبر لتحقيق مشروعه. والمخطط الثاني عنده هو ما يتعلق بإيران، لذلك ما يتعلق بفلسطين، تصفية القضية الفلسطينية، منطقة التهجير، منطقة تفريغها من السكان سواء كانت الضفة الغربية أو غزة، إنهاء مشروع أوسلو الذي أيضا لا يقبل فيه جزء من الفلسطينيين.
1: طيب دكتور محجوب، هذه الوثيقة لم تأتي من فراغ.
2: صحيح.
1: هي أتت ترجمة لخطة ترامب.
2: صحيح.
1: لفرض أمر واقع في قطاع غزة، ألا وهو الاستقرار، تثبيت وقف إطلاق النار. لذلك كيف سيتصرف ترامب نتيجة الرفض الإسرائيلي، رفض نتنياهو لهذه الوثيقة؟
2: نحن أمام عاصفة دبلوماسية متوقعة. إذا ما نظرنا للخطاب الذي قام به ترامب وسماها هيستوريك، يعني ستيب، خطوة تاريخية، أنا أعتقد بأننا سنشهد نوعا من الصدام الدبلوماسي. ربما لن يظهر العلن الآن، لكن سيكون هنالك حوار. حتى رئيس وزراء إسرائيل اعترف بأن هنالك تبادل للآراء بين الطرف الإسرائيلي والأمريكي. هو حاول أن يقول بأن الأمر طبيعي وهو ضمن النقاش بين الطرفين، لكن لا أعتقد شخصية ترامب ستمرر هذا بسهولة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن ترامب غير راضي عن شخصية نتنياهو بسبب الوضع في إيران.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: نتابع مع التطورات في الضفة الغربية، حيث وضع وزراء وأعضاء كنيست حجر أساس لمستوطنة عيمك دوتان ببلدة عرابة غرب جنين شمالي الضفة الغربية. وأفاد مراسل الجزيرة بإخلاء الاحتلال منطقة الجبل الشمالي ببلدة عرابة ومطالبة سكانها بالمغادرة تزامنا مع اقتحامات للمستوطنين الإسرائيليين.
4: توسع استيطاني يقدم أراضي الفلسطينيين ويهدم منازلهم ضمن مخططات ترمي إلى سيطرة شاملة على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية. في هذه الصورة تجثم مستوطنة عيمك دوتان التي أقرها الكابينة مؤخرا جنوب غربية بلدة عرابة جنوبي جنين، حيث وضع وزراء في الكنيسة ونشطاء في الجمعيات الاستيطانية رفقة يوسي دجان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية حجر الأساس للبدء الفعلي في عودة المستوطنين إليها بعد اقتطاع 400 دنم في المرحلة الأولى من أراضي عرابة لبنائها، فيما جرى إخطار عشرات المنازل والمنشآت التجارية والزراعية بالهدم تحت ذرائع أمنية ومصوغات يرى فلسطينيون أنها تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، حيث تتواصل الاعتداءات الاستيطانية على الأرض. فخلال ولاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة صادقت على 104 مستوطنات جديدة في مناطق الضفة الغربية، ما يرفع حصيرة الاستيطان إلى ما يزيد على 500 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما ينذر بإشعال فتيل التصعيد في كافة الأراضي الفلسطينية. ليث جعار، الجزيرة، من محيط مستوطنة عيمك دوتان في عرابة، فلسطين.
5: السلام عليكم ورحمة الله، هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا للتطورات في المنطقة. في آخر المستجدات، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران دون تصعيد، وأن التفاوض معها جزئي. ونقل